0: الخيارات خاصة فيما يتعلق بالمسيرات وغيرها من الأنظمة الدفاعية. وبالتالي يعني أمريكا الآن أصبحت بحاجة إلى تركيا من أجل تبادل هذه الصناعات، وخاصة عندما نتحدث عن ثاني أكبر جيش في الحلف. يعني يجب أن نقول أن هنالك معادلة الآن في الحلف، هي إذا غابت الولايات المتحدة الأمريكية حضرت تركيا. يعني بمعنى آخر، القوى البشرية لدى تركيا وقدرة القوات المسلحة والاحترافية الموجودة في الجيش التركي تعطيه مؤهل لأن يكون ثاني جيش موجود في حلف الناتو ولا يمكن التخلي عنه من قبل الأعضاء. يعني في السابق كنا نسمع عن يعني فرنسا، عن بريطانيا، عن ألمانيا، الآن لا يوجد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا تركيا، ويتحدث عن الإنتاج الدفاعي ومدى قدرة تركيا على يعني إيجاد توازنات في منطقة الشرق الأوسط، في الشرق المتوسط، وفي البحر الأسود، وفي منطقة القوقاز. إذن هنالك عامل رئيسي أمني وأيضا عامل اقتصادي يعني تقع فيه الجغرافيا التركية، وهي يعني ممرات الطاقة، خاصة عندما نتحدث عن مضيق البسفور وغيرها من المضيقات. إذن نحن نتحدث عن موقع جغرافي مهم، عن قدرة لتركيا للإنتاج الدفاعي. ويعني جميع التصريحات، يعني اليوم سمعنا يعني الأمين العام لحلف الناتو روتا أعتقد تحدث عن الإنتاج الدفاعي وعن مدى قدرة يعني الحلف على تبادل الإنتاج الدفاعي مع تركيا. وأيضا وزير الخارجية الأمريكية تحدث بنفس الشيء، وتحدث عن نقص الذخيرة وعن الأمور اللوجستية التي يجب أن يعني يقوم حلف الناتو بالتبادل مع تركيا من أجلها. وبالتالي
1: وهنا وفي هذا الإطار أيضا
0: تركيا دكتور فاعل رئيسي على الأرض.
1: ودكتور يعني هنا أيضا وفي هذا الإطار جرى التطرق لملف طائرات F-35 ويعني احتمالية تسليم الولايات المتحدة هذه الطائرات لتركيا، كما يبدو يعني من خلال التصريحات أن ترامب بصدد النظر في الأمر كما قال، رغم أن هناك معارضة في الكونغرس وأصوات رافضة. وبالتزامن مع ذلك هناك تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعني دعا فيها واشنطن لعدم تسليم هذه الطائرات، قائلا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في المنطقة. يعني باعتقادك إلى أين سيؤول هذا الملف، وهو ملف مهم بالنسبة لتركيا؟
0: أعتقد بأن ملف طائرات F-35 أعتقد بأنه إعادة تعريف للعلاقة مع تركيا، خاصة عندما سمعنا في السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة S-400 من روسيا. وبالتالي أعتقد هذا الملف سيتطور، ويعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بذلك ووعد بالنظر بذلك، لكنه لن يتحقق على المدى القريب، لكنه من الممكن أن يتحقق على المدى المتوسط من أجل الوصول إلى هذه الطائرات، خاصة عندما نتحدث عن جيش كبير موجود في حلف الناتو يحمي يعني المنطقة الجنوبية، وأيضا يساعد في إيجاد ردع في المنطقة الغربية بالنسبة لحلف الناتو. يجب أن يمتلك أحدث يعني الطائرات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل يعني تنفيذ المناورات بدقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه حاجة عسكرية استراتيجية ولا يمكن التخلي عنها. أعتقد بأنها قد تمهد إلى تسليم هذه الصفقة، لكنها لن تكون في القريب العاجل، لكن هذا قد يقود إلى يعني بيع تركيا أسلحة متطورة حديثة أخرى تساعد تركيا يعني من أجل التبادل إنتاجها الدفاعي مع أعضاء
1: يعني دكتور يعني
0: هو يعني أن تركيا الآن انتقلت من مرحلة إدارة الخلافات إلى مرحلة التوافق مع الولايات المتحدة
1: يعني
0: هنا من أجل الإنتاج
1: يعني
0: الدفاعي.
1: يعني ترامب أيضا لوح وتحدث عن احتمالية رفع عقوبات كاتسة عن تركيا، ويعني لم يتطرق الأمر فقط ولم يتعلق الأمر فقط بطائرات F-35، لكن إتمام هذين الأمرين وهذين البندين بأي قدر يعني ربما يشكل اختبارا بالنسبة لهذه العلاقة، ويدلل على أن يعني الأمر فقط يعني الأمر لا يتعلق فقط بالتصريحات، بل هناك خطوات فعلية على صعيد تطور هذه العلاقة.
0: مهند، حقيقة يعني حتى تقوم تركيا بإنتاجها الدفاعي وتصدير إنتاجها الدفاعي إلى أعضاء حلف الناتو يجب أن ترفع العقوبات، يعني لا مناص عن ذلك. وأعتقد بأن رفع العقوبات هي مسألة وقت.

0: يعني كيف أقوم ببيع مثلا أسلحة أو مسيرات أو ما إلى ذلك من شركاتي التي تفرض عليها يعني عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت عقوبات رئيسية أو ثانوية؟ أعتقد يجب أن يكون هنالك رفع للعقوبات لكي أبيع هذه الأسلحة إلى الدول الأعضاء، وبالتالي النقص الحاد الذي أحدثته الحرب على إيران والحرب في غزة وأيضا استهلاك الذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي وما إلى ذلك والمسيرات في أوكرانيا يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على رفع العقوبات من أجل تبادل الصناعات الدفاعية مع تركيا. أعتقد الأولوية الآن لرفع العقوبات، ومن ثم يجري الحديث عن طائرات F-35.
1: طيب أيضا دكتور، في إطار الحديث عن هذه العلاقة ويعني تطورها إلى هذا المستوى الذي نشهده، يعني أنت أشرت قبل قليل إلى تعويل ربما داخل الناتو على هذا التقارب الأمريكي التركي في يعني تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وبعض الدول التي اتهمها ترامب بالتقاعس عن يعني مساعدته خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كيف سيكون شكل هذا الدور باعتقادك، وهل يمكن لتركيا فعلا القيام بهذا الدور داخل الناتو بالنظر إلى أن يعني دعنا نقول الشرخ ليس يعني قليلا أو بسيطا بين هذه الدول وبين الإدارة الأمريكية؟
0: أعتقد أن هذا الشرخ كبير جدا بسبب الحرب على إيران وعدم مشاركة تلك الدول في الحرب على إيران، وعلى الأقل عدم مشاركتها في فتح مضيق هرمز. لكن الآن عندما نتحدث عن تقريب وجهات النظر من قبل تركيا لواشنطن والدول الأعضاء، أعتقد يعني اليوم سمعنا بأنه سيكون هنالك منصة إلكترونية للصناعات الدفاعية. هذا أكبر دليل على أن يعني الدول الأعضاء ستتبادل الصناعات الدفاعية، وبالتالي ستغطي نفقاتها، وبالتالي ستدفع من ميزانيتها من أجل شراء هذه الأسلحة. وهذا بالفعل ما يبحث عنه ترامب. ترامب عندما يشعر بأن نسبة 5% قام دفعتها تلك الدول، أعتقد بأنه سيكون هنالك تقارب في وجهات النظر، من الممكن أن يعود إلى حلف الناتو باتجاه هذه الدول. لكن نحن نعرف أن ترامب يركز على جانب الإنفاق، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والإنفاق ونسبة الإنفاق التي تصل إلى 5%، ويتهم كثير من الدول بعدم دفعها. إذن إنتاج أو يعني إحداث مثل هذه المنصة الإلكترونية للصناعات الدفاعية بين دول حلف الناتو، والذي جاء من خلال اجتماع أنقرة، أعتقد بأنه قد يسهم في تقريب وجهات النظر.
1: سؤال أخير إذن دكتور، الآن بالنظر إلى ما يجري من ترتيبات وعمل على الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب ويعني يعيد الاستقرار إلى هذه المنطقة، هنا أيضا يبرز الدور التركي بشكل كبير على هذا الصعيد من خلال دور الوساطة في هذه الأزمة. هذا التقارب أيضا كيف يمكن أن يدفع هذه العجلة، عجلة يعني التفاهم الأمريكي الإيراني باعتقادك؟
0: أعتقد بأن الدور التركي الآن، سمعنا اليوم بأن يعني القيادة التركية تركز على غزة وعلى مجلس السلام وعلى يعني الدول المشاركة في هذا المجلس من أجل يعني خفض التصعيد داخل غزة ومنع القوات الإسرائيلية من تدمير ما تبقى من غزة. الآن هذا كله يعني يعطيك يعني مؤشر أن تركيا تسعى خطوة بخطوة من أجل التدخل دبلوماسيا في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين خصومها في المنطقة. وأعتقد بأن تركيا يعني ستقوم بدور دبلوماسي كبير بالإضافة إلى باكستان وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق نووي لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. أيضا عندما تقوم تركيا بتأمين مصادر الطاقة ويكون هنالك ممرات للطاقة بديلة عن روسيا ويعني تدخل إلى الأراضي التركية، أعتقد هذا قد يقنع الرئيس الأمريكي بأن يحجم عن شن حرب واسعة على إيران. وهذا يعطينا مؤشر يعني إلى دخول تركيا إلى الخط الدبلوماسي من أجل تقريب وجهات النظر ويعني تطبيق مذكرة التفاهم لحين الوصول إلى اتفاق حول الملف النووي.
1: نعم، شكرا لك جزيلا الشكر دكتور كمال زغول، الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي، كنت معنا من عمان.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث هز انفجاران مزدوجان العاصمة السورية دمشق بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون القادم إلى دمشق لتوقيع اتفاقات التعاون مع الحكومة السورية. وقبل أيام هز انفجار كبير قلب دمشق قرب القصر العدلي الذي يشهد محاكمات رموز النظام البائد. فما رسائل التفجيرات المتتالية وما أهدافها وما نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق؟
1: ما لبثت أن حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، حتى وبدأت أيادي الإرهاب تحيك أفاعيلها بتفجير مزدوج علّه يحبط أي مساع لتقدم العلاقات وتطور البلاد. لم تكن زيارة ماكرون إلى دمشق حدثاً بروتوكولياً فحسب، بل حملت أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية واسعة، باعتبارها أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ سقوط الأسد أواخر 2024، والأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009. كما مثلت مؤشراً على انفتاح أوروبي متدرج على دمشق ورسالة دعم للمسار الانتقالي وإعادة الإعمار. الزيارة شهدت لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي، أعقبه توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت إعلان نوايا بشأن استعادة الأموال المصادرة من عائلة الأسد وشراكة استراتيجية في مجالات مختلفة. لكن الزيارة طغى عليها تطور أمني تمثل في وقوع تفجيرين قرب وزارة السياحة وعلى مقربة من محيط مقر إقامة ماكرون، أسفر عن إصابة نحو 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة. رواية وزارة الداخلية السورية تعتبر أن العملية ذات طابع سياسي أكثر من كونها إخفاقاً أمنياً، مؤكدة أن الهدف لم يكن استهداف أشخاص بقدر ما كان ضرب العلاقات السورية الفرنسية وتعطيل الزيارة وإفشال الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. ورغم عدم إعلان الجهة المنفذة حتى الآن، فإن الرواية الرسمية تربط التفجيرين بمحاولات لإفشال الانفتاح الدولي على دمشق والتشكيك بقدرة السلطات الجديدة على فرض الأمن وإرباك مسار إعادة الإعمار ومنع تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب توجيه رسالة بأن الساحة السورية ما تزال قابلة للاهتزاز أمنيا مع كل خطوة سياسية أو اقتصادية كبيرة. إلا أنه ورغم التفجيرين أكد قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون لم يسمع أي دويا لانفجارات وأن الزيارة مستمرة وفق برنامجها المخطط، فيما أكد ماكرون عمل بلاده على إعادة صياغة تعاونها الأمني والعسكري مع سوريا وأبدى استعداد باريس لدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وإرسال قوات خاصة لتحقيق ذلك.
0: تحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور عامر النمر. دكتور أهلا ومرحبا بك في استوديوهات التلفزيون العربي. دكتور بداية، يعني لو تحدثنا عن دلالات توقيت هذه الانفجارات، ولكن في قبل أسبوع شهدنا انفجار في دمشق قرب القصر العدلي، اليوم وبالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعني ما هي الرسائل وراء هذه التفجيرات ولماذا قد يريد هذا الطرف أو ذاك التشويش على هذه الزيارة باعتقادك؟
2: تحية طيبة لك أستاذ مهند وتحية طيبة لفريق العمل وكذلك للمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني أن هذه التفجيرات يعني أنا يعني باعتقادي أنها فيتو دموي ضد أي حالة انتقال سياسي في سوريا، ضد حالة الاستقرار الذي تشهدها سوريا يوما بعد يوم، أيضا ضد هذا الانفتاح الذي تشهده سوريا أيضا على العالم، وخاصة جاءت مع أول شخصية يعني زيارة لأول شخصية غربية تزور سوريا، يعني الرئيس الفرنسي وبأهمية يعني فرنسا وبثقة فرنسا. فبالتالي هذا الفيتو يعني يستهدف مسار الانتقال السياسي الذي تشهده سوريا، يريدون سوريا يعني عودة سوريا إلى حالة المناطق المتميزة التي كانت ما قبل تحريرها من النظام.

0: الباد، وبالتالي يعني القوى الفاعلة دون الدولة التي كانت موجودة في سوريا لا تريد الانتقال إلى حالة الدولة.
1: وهنا دكتور، يعني هناك من يقول أن من يقف وراء هذه التفجيرات يريد القول بأن سوريا غير جاهزة لا للاستثمارات لا للمشاريع ولا لتعزيز التعاون مع الدول الغربية التي تريد العمل في مع الدولة السورية الجديدة. فهل باعتقادك أو بأي قدر يعني ربما نجحت هذه الأطراف في إيصال هذه الرسالة باعتقادك؟
0: يعني اولا الحقيقه ان الرساله يعني ارسلتها هذه او من يقف من وراء هذا التفجير، نعم قد وصلت الرساله، ولكن ويعني كما وضح السيد احمد الشرع خلال لقائه مع السيد ماكرون، وقال ان يعني ويعني اثنى على شجاعه ماكرون وقال ان استمر البرنامج كما هو مخطط له. والحقيقه يعني ان الطرفين اليوم يعني سوريا وفرنسا استمروا في البرنامج كما هو يعني مخطط له، والدولة السورية ستستمر في النجاح الذي تحققه وفي تطورات إن كان على الصعيد الدبلوماسي أو إن كان على الصعيد الاقتصادي وإن كان على صعيد الانفتاح على العالم دون أن تنظر إلى هذه التفجيرات. وكما نلاحظ يعني اليوم سوريا تتقدم يوما بعد يوم على صعيد الأمن، فاليوم أكثر من 20 فرقة عسكرية موجودة في سوريا، وهذا يعني نجاح كبير خلال سنة ونصف أن يتم تشكيل 20 فرقة عسكرية. وبالتالي أيضا على مستوى الصعيد الأمن الداخلي، وزارة الداخلية اليوم نرى أن يعني أن الأمور على مستوى الأمن الداخلي أيضا تتطور، ولا يعني سوى بضع يعني جرائم أو أنا أقول عمليات يعني تم تسجيلها ضد مجهول، إنما في الغالبية يتم الإمساك بمن يقوم بأي
1: يعني
0: عمل تخريبي.
1: يعني هذه يعني بالتأكيد يعني الأمن هو ركيزة أساسية لأي نمو وأي نهوض اقتصادي دكتور، وبالتالي يعني هذه التفجيرات خصوصا التي تزامنت مع زيارة ماكرون ربما تطرح أسئلة حول الحالة الأمنية وإدارة الدولة السورية الجديدة لهذا الملف تحديدا. باعتقادك كيف يمكن أو كيف يجب على الدولة السورية أن تتحرك الآن للإجابة على هذه الأسئلة ويعني إعادة ضبط الحالة الأمنية في البلاد؟
0: يعني إذا لاحظت في الأمس يعني تم الإعلان عن تأسيس جامعات أو خلينا نقول مؤسسات أكاديمية تعنى بالأمن، المؤسسة يعني الجامعة الدفاعية وكذلك الأكاديمية الأمنية التي تم الإعلان عنهم، هذه الحقيقة خطوات ذكية في تحقيق استقرار أمني أفضل. وبالتالي هذه المراكز أو هذه المؤسسات الأكاديمية ستخرج ضباط يعني يعملون بذكاء، وخاصة على صعيد الملف الاستخباراتي الذي سيحقق مزيد من الأمن في الداخل السوري. يعني لا شك أن الوضع في سوريا لن يستقر في بين ليلة وضحاها، وسنة ونصف ليست كافية لي يعني استقرار كامل على الأراضي السورية، ولا ننسى أن ما زال هناك جزء 4% من سوريا تحت سيطرة يعني الهجري وجماعته، وأيضا هناك ما زالت عملية الدمج في الشمال الشرقي مستمرة، وبالتالي لن يتحقق الأمن بشكل كامل، ولن نستطيع أن نقول يعني تأميم الحالة الأمنية بشكل كامل في سوريا، لأن ما زالت هناك مناطق خارج سيطرة الدولة، ما زالت هناك عملية الدمج مستمرة، وبالتالي الحالة الأمنية تتطور يوما بعد يوم.
1: طيب.
0: ونعرف أن الأمن دائما مرتبط بالسياسة، ولا يمكن تأميم السياسة في سوريا بشكل كامل إذا لم يتم تحقيق تقدم أمني كبير. الدولة السورية، الحكومة السورية الجديدة تعمل على بسط الأمن، وبالتالي وتعرف أن البسط الأمن وكلما زادت الحوكمة الأمنية، كلما تطورت الحالة الأمنية بشكل أفضل، كلما زادت وأيضا تم تقوية يعني سياستها الخارجية والانفتاح على
1: دكتور
0: الصعيد
1: يعني
0: الدولي.
1: هنا دعني أنتقل معك إلى يعني رسائل ودلالات أيضا هذه الزيارة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، هو يعني كما ذكرت هو أول رئيس دولة غربية كبرى يزور دمشق بعد سقوط نظام الأسد. ما الذي تعنيه هذه الزيارة بالنسبة لدمشق وبالنسبة لمسارها نحو النهوض بالبلاد وتقوية علاقاتها بالإقليم وكذلك بالدول العالم؟
0: نعم يعني أنا برأيي أن زيارة فرنسا أو زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا تحمل يعني دلالات كبيرة، وخاصة أن فرنسا اليوم لا ننسى أنها عضو دائم يعني بمجلس الأمن، وكذلك هي يعني إحدى الدول التي تقود الاتحاد الأوروبي بعد يعني خروج بريطانيا في 2020، وكذلك يعني فرنسا هي أول

0: من استقبل السيد أحمد الشرع كدولة غربية يعني، وهذا كان له أيضا أهمية كبرى في الانفتاح الغربي على سوريا. لهذا أنا برأيي أن يعني أن فرنسا تريد أن تكون موجودة في الملف السوري، ويعني عرفت أن وأدركت أن سوريا اليوم بوابة مهمة لما يعني تصل العالم العربي بال يعني العالم الغربي، وبالتالي تريد فرنسا أن تبقى لاعبا في منطقة الشرق الأوسط. لهذا هي منفتحة على كافة الأصعدة، واليوم يعني كما رأينا أن لم يكن هناك حديث فقط عن الحالة الأمنية أو الحالة السياسية أو حتى الحالة الإنسانية الإغاثة وغيرها، إنما كان هناك يعني أيضا ملفات أخرى تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بإعادة الإعمار، كانت ضمن حديث يعني القادة يعني
1: حتى في هذه القمة. طبيعة الوفد الفرنسي المرافق للرئيس إيمانويل ماكرون، هناك يعني ممثلين عن شركات فرنسية، جرى الحديث عن اتفاقيات، مذكرات تفاهم وتعاون على الصعيد الاقتصادي، كذلك البدء بمشاريع على الأراضي السورية. هذا باعتقادك بأي قدر ممكن أن يشجع باقي الدول يعني هذه المبادرة الفرنسية وهذا التحرك الفرنسي باتجاه سوريا؟ هل بالضرورة سيحرك البقية نحو أيضا دمشق لي يعني البدء بخطوات أيضا لتعزيز التعاون مع سوريا الجديدة؟
0: نعم صح، يعني الحقيقة أن دخول شركات يعني مع ومرافقتهم مع السيد الرئيس الدولة مثل CMA ومثل أيضا توتال، يعني هذه شركات كبرى في الدولة الفرنسية، ويعني دخولهم باب الاستثمار في سوريا هذا أيضا يعني مهم جدا لتشجيع باقي الدول الغربية للدخول في سوريا. ولا ننسى أيضا أن سوريا أيضا ضمن الاتحاد المتوسط، الاتحاد من أجل المتوسط يعني هي عضو فيه، وعادت عضويتها وكانت يعني عودتها إلى عضويتها بدعم من فرنسا، وبالتالي يعني فرنسا كقوة اليوم يعني أيضا قوة على مستوى يعني العالم تدخل سوريا من باب الاستثمار ومن باب الاقتصاد ومن باب إعادة الأعمار وكذلك الدعم السياسي. هذه خطوة أنا برأيي أن يجب على الحكومة السورية أن تستثمرها بشكل كبير، وكذلك على الغرب الذي بقي صامتا خلال فترة يعني الثورة السورية، ويعني كانت سياسته كلها رد فعلية ولم يكن يعني له أي مبادرة حقيقية لي يعني يعني لإسقاط النظام. وبالتالي من المهم جدا أن تعود السياسة وخاصة هذه أداة السياسة الخارجية الأوروبية أن تعود بفعالية إلى سوريا وتستثمر وجود سوريا في المنظمات الدولية التي هي تشترك معها، وبالتالي سوريا اليوم أصبحت ساحة مهمة للاستثمار وأرض خصبة يعني التفاعل الاقتصادي، التفاعلات الاقتصادية في الداخل السوري، وأيضا ممر مهم كما ذكرت لك قبل قليل بين يعني تربط البلاد أو تربط الدول العربية مع العالم الغربي. طيب. وهنا أنا يعني أركز على الاتحاد الأوروبي.
1: طيب الآن أيضا دكتور في هذا الإطار، هل باعتقادك أو بأي قدر أنجزت الدولة السورية أو يعني مهدت الطريق أو الأرضية الآن من أجل يعني تعزيز التعاون، من أجل استقبال الاستثمارات، من أجل أيضا الاستفادة من هذه العلاقات التي تنشأ الآن مع هذه الدول الكبرى على كل الصعد؟ لأن في نفس الوقت بعض هذه الدول لديه تحفظات، لديه بعض أنا نقول الاشتراطات، يعني منها ما يتعلق بالأمن، منها ما يتعلق بحقوق الأقليات بالضبط، هناك ملفات موضوعة يعني وتنتظر هذه الدول أن تلقى أو يعني تحصل على ضمانات وتطمينات بخصوصها. ما الذي أنجز باعتقادك على هذا الصعيد؟
0: يعني أنا برأيي هناك تقدم كبير، وخاصة أن القيادة السورية الجديدة هي منفتحة على الاستثمارات ولديها يعني حالة نجاح يعني عندما كانت كحكومة إنقاذ في إدلب. ولكن هنا لا ننسى أن هناك إرث قانوني سيء وثقيل تركه النظام البائد، فاليوم هناك أكثر من 800 قانون وإجراء إداري، وأيضا فيما يتعلق بالاستثمار وفيما يتعلق بالسياسة وفيما يتعلق بكافة الملفات على طاولة التشريع. ولكن هل بمقدور الدولة السورية أن تشرع كل هذه القوانين وتغيرها بسرعة لتجذب الاستثمار؟ لأنه كما تعلم لا يكفي أن ندعو المستثمرين إلى الدخول يعني إلى الدولة، ولا يكفي أن نقوم بحملات يعني أيضا من أجل جذب المستثمرين، بل هناك حاجة ماسة لتغيير قوانين على أرض الواقع هذه القوانين وهذه

0: التشريعات ستجذب المستثمرين، ستكون عامل جذب مهم لمن يرغب بافتتاح فعالية اقتصادية له في سوريا. وبالتالي أنا برأيي أن عامل القوانين وعامل التشريعات تأخر يعني كثيرا، ولكن عامل الدعاية لجذب الاستثمارات وعامل الانفتاح الدبلوماسي كان قد حقق نجاحا كبيرا.
1: نعم، شكرا لك دكتور عامر النمر، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا.
0: وأنا أشكر استضافتكم.
1: هذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية، لا سيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي وراشي شغله كتير في الشارع، أنا بقعد ألف ممكن أقعد بالساعة إلا ربع وبالساعة عشان ألاقي زبون، ولو لقيت ممكن ألاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا أول الشارع أو راح مثلا وسط البلد من المهندسين، ما بقتش ألاقي زباين تجمع زباين أكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين أو الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين ما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه انا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضا.
1: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلا السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلا فرق مثلا بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما غلى عليا وعليك، ما برضك أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعت الدولار أو بتاعت المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إحنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن إحنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة

0: أمام مجلس النواب مقدمة حلولا لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
1: تفشيل الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وتفشيل الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السلع الاستراتيجية والطاقة أيضا.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهما لعلبية الأزمة.
3: عامل لي مثلا 600-700 جنيه في اليوم مثلا، ما أنا مش هجيب بيهم أكل. ما هو البيت عايز له مثلا أقل حاجة مثلا 200 جنيه مصاريف. عايز أوديهم مثلا أدفع لهم درس مثلا، أوديهم الكتاب عندي إيه، فاهمني؟ فطبعا أنا بالنسبة لي أنا طبعا متأثرة معايا زي السواق اللي زيي.
4: بالنسبة للطاقة زايدة في العالم كله، أنا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي أساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقة أكتر أسعارها. لكن إحنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى أصح إحنا أقل من الدول اللي هي أساسا بتنتج البترول.
0: مع دخول الليل يتسارع الإيقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
5: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل المعادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس إن أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
6: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل ما بقاش زي الأول.
0: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
7: لا، دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف، عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
0: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
8: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
9: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
10: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
11: No nuclear weapons.
12: That's the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
13: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
14: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
15: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

قمة الناتو تواصل أعمالها في أنقرة، وقادت الدول الأعضاء يبحثون تعزيز قدرات الحلف الدفاعية والتحديات الأمنية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من دارة عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين. أردوغان وترامب يبحثان ملف مقاتلات F-35 وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، ويؤكدان مواصلة الجهود لتحقيق السلام في العالم. الجيش الكويتي يؤكد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة، والبنتاغون يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران بعد استهداف الأخيرة سفنا تجارية.

تتواصل اليوم أعمال اليوم الثاني من قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة. تأتي القمة وسط تركيز كبير على مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط والتحديات التي تفرضها الحرب مع إيران.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من المركز الإعلامي لقمة النيتو في أنقرة مراسلنا أيمن جاد. أيمن، أهلا بك، وكيف تبدو مجريات اليوم الثاني لقمة النيتو المنعقدة في أنقرة؟
1: أسماء، نحن على بعد خطوات من بدء توافد رؤساء قادة دول الناتو هنا إلى المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة لحضور القمة الرئيسية والمهمة لقمة قادة ورؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي 36 في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. من المقرر أن يصل إلى هنا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا بعد قليل، سيدلي ببيان صحفي لعموم الصحفيين، ومن ثم بعد ذلك سيبدأ توافد بقية الوفود وصولا إلى الساعة 11 بتوقيت أنقرة، حيث ستكون أو يكون الرئيس أردوغان إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو في استقبال القادة لالتقاط الصورة العائلية والمجمعة للقادة، ومن ثم الدخول إلى الجلسة الموسعة لمجلس إدارة حلف شمال الأطلسي الناتو على مستوى الرؤساء وصولا إلى الساعة 3 بتوقيت أنقرة، حيث البيان الختامي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو. اعتماد هذا البيان بيان هذه القمة 36 بأبرز مخرجاتها، أبرز ما ورد حتى الآن من ترشيحات حول مسودة هذا البيان الذي وافق عليه سفراء دول حلف شمال الأطلسي الناتو، التعهد بالمادة 5 من ميثاق الحلف، أي اعتداء على أي دولة من دول الحلف هو اعتداء على جميع الدول، رفع الحجم الإنفاق والالتزام بما اتفق عليه في قمة لاهاي في هولندا 5% من حجم الناتج الإجمالي لكل دولة، دعم أوكرانيا، هذه النقطة لديها بعض الخلافات بين الدول الأعضاء، يتحدثون عن تقديم قرابة 70 مليار يورو من القارة الأوروبية إلى أوكرانيا في عام 2026 ومثلها في عام 2027، الالتزام بتعزيز الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء، وبالتالي ربما هذا ما سيظهر في كلمات الرؤساء والقادة بعد قليل الذين سيتوافدون هنا إلى المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة لحضور فعاليات هذه القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو.
0: وسنبقى أكيد متواصلون في نقل تفاصيل هذا الحدث. شكرا لك من أنقرة مراسلنا أيمن جاد. شهدت العاصمة التركية أنقرة انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وشركات دفاعية رائدة. وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء برزت خلالها شركات الصناعات الدفاعية التركية، وفي مقدمتها أسلسان وروكتسا، وذلك عبر عقود لتوفير أنظمة دفاعية وتقنيات متقدمة تدعم قدرات حلف الناتو وتعزز جاهزيته الدفاعية.
2: تزامنا مع قمة الناتو، العاصمة أنقرة تفتح أبوابها لمنتدى الناتو للصناعات الدفاعية الذي يجمع صناع القرار وممثلي شركات الدفاع والمؤسسات التكنولوجية لبحث مستقبل الصناعات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي. هنا تناقش سبل تحويل الالتزام الحلفاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% للناتج المحلي للأعضاء إلى قدرات عملية وتعزيز التعاون الصناعي إلى جانب تطوير قدرات الطائرات المسيرة والفضاء وأنظمة دفاعية مختلفة.
3: اليوم نطلق البوابة الإلكترونية للصناعات العسكرية لحلف الناتو، وهي منصة جديدة تهدف لتعزيز وتسريع التعاون الصناعي الدفاعي، لأن أي دولة بمفردها لا تمتلك القدرة الصناعية اللازمة لتلبية الطلب الكبير والمتزايد، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي.
2: المنتدى شهد إعلان سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الجديدة في مجالات عديدة تزامنا مع توقيع اتفاقيات مشتركة بين الدول الأعضاء وشركات الصناعات الدفاعية.
4: تجاوزت صادراتنا في مجالي الدفاع والطيران 11 مليار دولار العام الماضي، وجهت أكثر من نصف هذه الصادرات إلى حلفاء الناتو ودول الاتحاد الأوروبي. يجب علينا إلغاء القيود والعقوبات عن قطاع الدفاع بين الحلفاء إذا أردنا رفع مستوى الجاهزية العسكرية للحلف وتعزيز أمننا الجماعي.
2: وحظيت تركيا بحضور بارز في المبادرات، إذ وقعت عقود لتطوير قمرين صناعيين عاليي الدقة لشركة توبيتاك أوزاي، إلى جانب اتفاقيات مع شركة أسلسان لتطوير منظومات الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية. كما أكدت أنقرة التزامها بتوريد صواريخ من طراز أطمجة البعيدة المدى ضمن مبادرات الناتو للقدرات الهجومية، فيما تواصل روكيتسون وSTM توسيع مساهمتهما في برامج حلف شمال الأطلسي. في عصر تشكل فيه التكنولوجيا والإنتاج الدفاعي.
0: وننتقل بكم الآن لنقل كلمة مارك روتا خلال قمة الناتو المنعقدة في أنقرة.
5: الصيف الماضي كان حول المال، حول الصناعة واستمرارية جهودنا من أجل أوكرانيا، وهذه السنة هي حول 59 مليار دولار. في 2025-2026 نرفع قدراتنا الصناعات الدفاعية على ضفتي الأطلسي، ندعم التوظيف في الولايات المتحدة وفي كندا، وأعمال كثيرة، وظائف كثيرة في الولايات المتحدة وكندا. يجب علينا أن نكون قادرين على العمل. إذا لم يكن لدينا الصناعة فلن نستطيع القيام بأعمالنا. عقود كثيرة، وهذا بالفعل كان حول التطبيق. نحن بحاجة إلى ناتو يتم تحوله ويتغير. إذا نظرنا للموضوع من وجهة نظر الولايات المتحدة، فنحن بحاجة إلى أن نجعل المليار إنسان بأمان الذين يعيشون تحت سقف الناتو. ومنذ عهد رئيس الولايات المتحدة أيزنهاور، فكانت التحالف بين الولايات المتحدة وبين الدول الأوروبية هو الآن مستمر، وهذا شيء رائع، ليس فقط بسبب الرئيس ترامب، ولكن

نحن نحاول تشجيع الولايات المتحدة وكندا، وهذا يؤتي أكله. تحالف ناتو أقوى، تحالف ناتو أقوى، وفيه دول أوروبية أقوى. أنا أيضا أتوقع من الحلفاء بأن يناقشوا موضوع إيران. أتوقع منهم أن يؤكدوا بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا في يوم من الأيام، هذه نقطة أساسية. وأيضا حرية الملاحة البحرية، هذا نقطة أساسية. وأنا سعيد بأخذ أسئلتكم، تفضلوا. لا أستطيع سماعك. هل لديك الميكروفون؟ تفضل. أوكي، سوف أسمعك. بخصوص هذا الموضوع، لدينا عملية تجري بهذا الخصوص. روسيا والصين هم قد حصلوا على حقل الدخول. نحن نعمل على منع ذلك. وبالنسبة للدنمارك وغرينلاند، لدينا أيضا بنود بخصوصهما. كان لديه خيبة أمل بخصوص ناتو وقلة الاستجابة بالنسبة لإيران. بالرغم من جهودكم، كم تنفق إيران وكم تنفق أوروبا وكم تنفق كندا؟ وحتى أنه قال أنه لا يريد أن يكون هنا لولا وجود السيد أردوغان. نعلم أن هذا شيء مخيب للآمال. بخصوص إيران، لدينا قواعد عسكرية في أوروبا وهي تعادل المعادلة العسكرية. أوروبا تقدم للولايات المتحدة قوة عسكرية، وأما بالنسبة للنقود والإنفاق، طبعا أوروبا لا تنفق بقدر الولايات المتحدة، وهذه هي فرصة لتشجيع الإنفاق العسكري بالنسبة للحلفاء الأوروبيين في الناتو، وهذا سيكون فوز جيد للولايات المتحدة، لأننا ندفع بهذا الاتجاه وسوف نحقق ذلك بحلول 2027. ما هي ردة فعلكم على ردة الفعل الأمريكية تجاه إيران؟ بالطبع هذا كان شيء مهم جدا. وعندما يكون لديك وقف إطلاق نار، وعندما يكون لديك إيران تخرق هذا الوقف، فعليك أن تستجيب وتضرب بالمقابل. هل الجهود المبذولة هي كافية لردع روسيا؟ طبعا نحن بحاجة إلى. هل أنت من بولندا؟ نعم. دولتك تستثمر بشكل كبير بالنسبة للإنفاق العسكري. أنت تعيد هيكلة قوتك العسكرية، وهناك التزام من الولايات المتحدة باتجاه بولندا، ولكننا نتحقق كل يوم من أن تكون بولندا هي دولة أقوى. في القمة في واشنطن وفي قمة اللاهاي، صنفتم روسيا على أنها خطر بمواجهة تحالفكم العسكري. نعم، أنا أتوقع اليوم بأن نقر بشكل جماعي بأن روسيا هي الخطر العسكري الأكبر بالنسبة للناتو، ولكن عندي توقع جاد من البيان الختامي بهذا الشأن. أشكرك جزيلا. قلت بأن هذه القمة هي قمة هدفها تحقيق الأهداف والوصول إلى الأهداف. هل أنت تتوقع بتعهد الدول بإنفاق 5% من ناتجها المحلي؟ نعم، هذا الشيء مذهل. في هذه السنة في عام 2026، وعندما تجمع الإنفاق العسكري، عندما الهدف العسكري نجد بأننا رفعناه إلى 4% خلال سنة واحدة، ومثلا كندا وصلت إلى 4%، وهذا ارتفاع ضخم. ولكن بالنسبة للأولويات،

0: بالنظر إلى حقيقة بأن هناك ضخ مالي لاحتياجاتنا. أظن بأن المسألة الرئيسية بالأمس واليوم والغد هي النزيد. فبالنهاية لا تستطيع أن تدافع عن نفسك بالدولارات أو اليورو أو الليرة التركية. عليك أن تدافع عن أنفسك ب صناعاتك الدفاعية. ليس المال هو الأساس، ليس ما زلنا بحاجة إلى دعم صناعاتنا الدفاعية والوصول. وهذه السنة فعلا حققنا تقدم. تفضل، لديك سؤالين آخرين. قلت الأمس وتحدثت الأمس عن الناتو وأن الناتو يجب أن يكون كفريق واحد مثل كرة القدم، وقلت بأن ترامب يريد أن يسيطر على غرينلاند. هل تظن بأن السيد ترامب هو شخص ملتزم بأهداف الفريق، فريق الناتو؟ نعم، الولايات المتحدة ملتزمة تماما بأهداف الناتو، ولكن هناك توقع وأمال أكبر. الناتو هو أحد أساسات الولايات المتحدة. يجد الولايات المتحدة أن تكون آمنة وأن تحافظ على الناتو والمحيط الأطلسي أمانهم. ولدينا توقعات. توقعنا من الولايات المتحدة أن تعادل أو تشارك قدراتها العسكرية مع كندا ومع الدول الأوروبية لتكون تحالف كامل. الخبر الجيد، وهذا هو المكسب الأكبر اليوم، هو مكسب للرئيس ترامب. السؤال الأخير، سيد بالقبعة، هل يمكن أن ترفع صوتك؟ ما هي رسالتك إلى روسيا وفلاديمير بوتين؟ هم يتابعون بالتأكيد قمة الناتو هنا في أنقرة، وما هي رسالتك؟ رسالتي هي بأن المليار شخص الذين يعيشون في أوروبا وكندا والولايات المتحدة بأن هذا التحالف سوف يدافع عن كل شبر من أراضينا، وأنهم لن يكسبوا أي شبر من أراضي الناتو. سوف ندافع عن أراضينا بأرواحنا، وسوف ندافع عن ديمقراطيتنا، وسوف ندافع عن سيادتنا. لذلك لا تلعبوا معنا. شكرا لكم، سوف أراكم بعد المؤتمر في التصريح الصحفي بعد المؤتمر.
1: إذن مشاهدينا، استمعنا وإياكم إلى تصريح صحفي للأمين العام لحلف الناتو مارك روتا، وللمزيد حول ما جاء في هذا التصريح الصحفي نعود مرة أخرى إلى المركز الإعلامي لقمة الناتو في أنقرة مع أيمن جاد. أيمن، أرحب بك من جديد، وكيف تابعت لنا أبرز النقاط التي أوردها روتا خلال هذا التصريح الصحفي؟
2: أسماء، أبرز ما تحدث عنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا في كلماته التي قالها عند الوصول إلى مقر عقد الاجتماع 36 لقمة قادة الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، أكد على أن الدول الحلفاء في الحلف الناتو يسعون لتحقيق كامل أهداف هذا الحلف رغم بعض الخلافات التي سأل عنها بعض الصحفيين، وكانت أبرز هذه الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية وما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يكن ليحضر هذه القمة لولا دعوة الرئيس أردوغان ولولا أنها توجد هنا في تركيا وفي العاصمة أنقرة. أكد روتا بأن هناك جهود لحل هذه الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن، خاصة فيما يخص الصناعات الدفاعية. قال بأن الولايات المتحدة لديها حجم إنفاق على الصناعات الدفاعية يفوق ما تنفقه الدول الأوروبية، ولكن ما حققته الدول الأوروبية ضاربا المثل بكندا على سبيل المثال التي استطاعت الوصول إلى حجم إنفاق 4% خلال عام واحد ما بعد قمة لاهاي العام الماضي. وقال بأن الحلفاء في الناتو يسعون الآن عبر مشروعات الصناعات الدفاعية المشتركة للوصول إلى حجم إنفاق ب5%، خاصة في ظل ما شهده منتدى الصناعات الدفاعية والإعلان عن العديد من المشروعات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء في حلف شمال أطلسي الناتو، خاصة في مجال طائرات النقل وطائرات التزود بالوقود وكذلك طائرات الإنذار المبكر. في سؤاله أيضا عن توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة إلى إيران في ظل الاتفاق على وقف إطلاق النار، قال مارك روتا بأن الولايات المتحدة قامت بحقها في ظل ما سماه انتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، وقال كذلك بأنهم سيتحدثون حول هذه التهديدات عندما ذكر أن في قمة لاهاي العام الماضي ذكر وفي قمة واشنطن أيضا العام قبل الماضي ذكر بأن روسيا هي التهديد طويل الأمد لحلف شمال الأطلسي الناتو. قال روتا بأن هذا البند ربما سيوجد في البيان الختامي لهذه القمة، قمة أنقرة 2026، وهو بالتالي أيضا ما تم تسريبه لبعض وسائل الإعلام في المسودة التي ظهرت على بعض وسائل الإعلام، وقال بأن هذا البند سيحظى بتأييد الجميع، ولكن هناك تهديدات جديدة ظهرت على الساحة وبالتالي يجب أن تتضمن ويتم تضمينها في البيان الختامي. قال كذلك في الحديث حول ما يخص جرينلاند والدنمارك، وقال بأن عندما في كلمته التي تحدث بها أمس في منتدى الصناعات الدفاعية يجب أن يكون الحلف على رأس رجل واحد وعلى قلب رجل واحد يتحركون كفريق يلعب كرة القدم. عندما سئل هل الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الأمر خاصة فيما يخص جرينلاند وسعي ترامب للسيطرة على هذه الجزيرة، قال بأن الولايات المتحدة لديها استعدادات، ولكن هذه الاستعدادات وتقوم بما عليها في حلف شمال الأطلسي الناتو، ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع أهداف أخرى يسعى الحلف لتحقيقها خلال الفترة القادمة حتى يضمن ردع أي تهديد يمس أراضيه على كامل الحدود من الشرق ومن وصول إلى تكساس وصولا إلى العاصمة التركية أنقرة، وهذا ما سيناقشه اليوم في الجلسة الموسعة لمجلس قيادة الحلف بحضور رؤساء وقادة الدول 32، ومن ثم سيكون البيان الختامي الذي سيلقيه مارك روتا في 13 هذا اليوم بتوقيت تركيا.
1: ودون ما شك سنبقى متواصلين معك أيمن في نقل مجريات القمة لهذا اليوم، شكرا لك، كنت معنا من أنقرة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع صدور قرار إيجابي بشأن ملف مقاتلات F-35، مشيرا إلى أن تركيا سبق أن ناقشت القضية مع الولايات المتحدة وتلقت وعدا بتسليم 5 طائرات، وأضاف أنه يثق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفي بوعوده وأنه سيبحث معه أيضا قضية محركات المقاتلة التركية كان.
3: ملف مقاتلات F-35 ليس جديدا، وقد ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة وحصلنا على وعد بتسلم 5 طائرات. واثق بأنه سيصدر إن شاء الله قرار إيجابي عن قمة الناتو بشأن مقاتلات F-35. والرئيس ترامب يلتزم دائما بوعوده. سأناقش قضية محركات مقاتلة قاآن مع الرئيس ترامب خلال قمة القادة، وأعتقد أن ترامب سيزف البشرى التي سبق أن أخبرنا بها.
1: كما قال الرئيس أردوغان إن تركيا تسعى إلى إيجاد إطار ينظم العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أنها تبذل كل ما بوسعها لاتخاذ خطوة نحو تحقيق السلام العالمي، وأضاف أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في غزة وأوكرانيا خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي.
3: نسعى جاهدين إلى إيجاد إطار ينظم العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، ونعمل بكل ما في وسعنا لاتخاذ خطوة نحو تحقيق السلام العالمي. سأتحدث مع صديقي العزيز ترامب بشأن غزة، ونحن نولي أهمية كبيرة لقمة القادة لأجل إحلال السلام في المنطقة. سنبحث أيضا آخر التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وسنجري تقييما لها، وعلى ضوء ذلك سنتخذ خطواتنا. وكدولتين مهمتين في حلف الناتو سنحقق من خلال قمة القادة موقفا قويا قائما على التضامن، وأؤمن بأننا سننجح في ذلك.
1: من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية بيع تركيا مقاتلة F-35، مؤكدا أن واشنطن تعتزم رفع العقوبات المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركي.
4: لدينا علاقة جيدة جدا مع تركيا، وسندرس بالتأكيد مسألة بيع مقاتلة

0: ضوت صافرة الإنذار على نطاق واسع في الكويت والبحرين عقب رصد صواريخ وطائرات مسيرة في أجواء البلدين. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي البحرين دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن بعد إطلاق صفارات الإنذار. يأتي ذلك عقب استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع داخل إيران في تطور قد ينعكس على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء عملياته العسكرية ضد إيران بعد تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفا، محذرا طهران من أنه سيحملها المسؤولية عن أي هجمات قد تقع مستقبلا. وقال الجيش الأمريكي إن الضربات هدفت إلى تحميل إيران كلفة استهداف السفن التجارية، معتبرا الهجمات الإيرانية على الملاحة انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. في المقابل أكدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن القوات المسلحة ستوجه ردا ساحقا على الهجمات الأمريكية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت مراسلنا محمد العفتان. محمد، أرحب بك ومزيد من التفاصيل. هل تسمعني محمد؟ إذن على ما يبدو بأن محمد غير جاهز حتى الآن، سنعود إليه لربما في وقت لاحق. ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني، وأصدرت تصريحاً أو ترخيصا معدلا لإنهاء التفويض السابق. كما نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الترخيص المعدل ينظم آلية إلغاء وإنهاء العمل بالتفويض الصادر في 21 يونيو. وقال مسؤول أمريكي إن تحركات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقا وسيترتب عليها عواقب، مؤكدا استمرار المفاوضين الأمريكيين بالعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. قمة الناتو تواصل أعمالها في أنقرة، وقادة الدول الأعضاء يبحثون تعزيز قدرات الحلف الدفاعية والتحديات الأمنية. أردوغان وترامب يبحثان ملف مقاتلات F-35 وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، ويؤكدان مواصلة الجهود لتحقيق السلام في العالم. الجيش الكويتي يؤكد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة، والبنتاغون يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران بعد استهداف الأخيرة سفنا تجارية. النشرة انتهت، والملتقى على رأس الساعة إن شاء الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. نمو سنوي قوي للصادرات الدفاعية والجوية التركية ب 47% العام الماضي. مستوى تاريخي لصادرات تركيا على مدى العام المنتهي بنهاية يونيو الماضي عند 278 مليار دولار.

0: تسجل الصناعات الدفاعية والجوية التركية أداء تصاعديا مدعوما بارتفاع الصادرات واتساع الأسواق الخارجية بالتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي التي تضع زيادة الإنفاق الدفاعي على رأس أولوياتها. وفي ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الصناعات العسكرية يبرز التساؤل حول مدى استفادة تركيا من هذه التحولات وانعكاسها على صادرات القطاع ومكانته في الاقتصاد التركي.
1: زخم إضافي تقدمه قمة الناتو لأداء الصناعات الدفاعية والجوية التركية في وقت تظهر فيه بيانات التجارة الخارجية نموا قويا لصادرات القطاع وتوسعا في أسواقه الخارجية. وفق البيانات ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية في تركيا إلى نحو 10 مليارات و900 مليون دولار مقارنة بنحو 7 مليارات و400 مليون دولار خلال المدة نفسها من العام السابق، مسجلة نموا قارب 47%. وخلال هذه المدة وصل صادرات القطاع إلى 178 دولة، ما يعكس اتساع رقعة الأسواق المستوردة. واستحوذت دول حلف شمال الأطلسي على الحصة الأكبر من الصادرات بقيمة تجاوزت 6 مليارات و200 مليون دولار، مشكلة 57.3% من إجمالي صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية، بينما جاءت الدول الثلاث الأولى في قائمة أكبر المستوردين من بين أعضاء الحلف. كما تظهر مؤشرات القيمة المضافة ارتفاع متوسط قيمة الكيلوغرام المصدر من الصناعات الدفاعية إلى نحو 65 دولارا مقابل نحو دولار و60 سنتا لمتوسط الكمية ذاتها من الصادرات الأخرى للبلاد، ما يجعل الصناعات الدفاعية من أعلى القطاعات من حيث القيمة المضافة في هيكل الصادرات التركية. وتظهر نتائج دراسة غرفة صناعة اسطنبول لأكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا لعام 2025 تنامي الوزن الاقتصادي لقطاع الصناعات الدفاعية والطيران، بعدما سجلت 11 شركة صادرات إجمالية قاربت 6 مليارات و800 مليون دولار، مع تعزيز حضور شركات القطاع ضمن أكبر الشركات المصدرة في البلاد، ما يعكس تنامي مساهمة القطاع في الناتج الصناعي والصادرات ذات القيمة المضافة. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إذ يناقش الحلفاء خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الحلف بحلول عام 2035. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى دعم الطلب على الصناعات الدفاعية، ما يوفر فرصا إضافية لنمو الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع في التجارة الخارجية والاقتصاد الصناعي التركيين.
0: للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور رحمي إنجي كارا. نرحب بك دكتور رحمي معنا. نتحدث إذن عن هذا النمو الذي حققته صادرات الصناعات الدفاعية التركية إضافة إلى توسع في الأسواق الخارجية، كيف تقرؤون دلالات هذا الأداء وإلى أي حد يمكن القول أن هناك تحول هيكلي في دور هذا القطاع في الاقتصاد التركي برأيك؟
2: الصناعات الدفاعية هو مجال يشكل إسهامات مهمة في اقتصاد الدول. أن يكون اقتصاد دولة ما قويا في الصناعات الدفاعية هذا يعني أن تكون تلك الدولة رادعة في مواجهة المخاطر الخارجية، وأيضا بفضل تطور الصناعات الدفاعية فإن الدول تشكل صورة قوية داخل البلاد وخارجها باعتبار دولة قوية، وهذا يبعث رسائل استقرار هامة ويحقق إسهاما من ثم في الاقتصاد. تركيا مع تطورها في الصناعة الدفاعية قد قطعت مسافة هامة، وباعتبار دولة تستخدم تكنولوجيا مهمة وتقوم بأنشطة في هذا المجال الذي يقوم بأعمال تكنولوجية مهمة، وبات يقدم إسهامات مهمة جدا في الاقتصاد التركي ولا سيما في الدول الصناعية، فإن مجال الصناعة الدفاعية هو بمثابة محرك أساسي. هذا المجال في تركيا أيضا قد اكتسح مكانة مرموقة وممتازة، ولا سيما إذ أسهم في مجال تحول تركيا الصناعي أيضا، وأيضا التحول التكنولوجي والدخل التصديري وتوفير فرص عمل وأيدي عاملة، وبهذه الأبعاد كلها يحقق إسهاما. وأيضا كل استثمار في هذا المجال يؤثر بشكل مضاعف على مجالات مرتبطة بها ويقدم إسهاما بشكل غير مباشر أيضا هكذا. ومن ثم فالصناعة الدفاعية هي ملف يقدم إسهاما إيجابيا للغاية في الاقتصاد التركي من حيث التكنولوجيا وتقدم التكنولوجيا أيضا وأعمال البحث والتطوير والبرمجيات والإلكترونيات، مجالات هامة يقدم فيها إسهاما أيضا. وأيضا زيادة مستوى التصنيع الوطني إذ يقلل الارتباط بالخارج، فإنه من جانب آخر أيضا يغذي التصدير النوعي
0: إذا ما
2: العسكري.
0: تحدثنا دكتور إنجي على مساهمة توسع صادرات الصناعات الدفاعية في تعزيز منافسة وتنافسية الصناعة التركية، وبالتالي إلى حد أي حد يمكن أن يساهم في ذلك، وإضافة إلى جذب الاستثمارات وحتى دعم النمو الاقتصادي بشكل عام في تركيا.
2: نعم، إسهامات مهمة وإيجابية جدا نتحدث عنها، ولا سيما في مجال التكنولوجيا والتحديث والتطوير. أعمال البحث والتطوير تؤثر في مجالات البرمجيات والإلكترونيات، أيضا تؤثر في المجالات المدنية في مجالات غير التصنيع العسكري أيضا. وأيضا زيادة الإنتاج إذ يقلل من الارتباط بالخارج، فإنه يزيد من التصدير النوعي ذي العائدية العالية، وهذا في الوقت نفسه يعني توفير فرص عمل نوعية وأيدي عاملة نوعية في إطار الهندسة والذكاء الاصطناعي، توفير فرص عمل بالآلاف، فرص عمل نوعية، وأيضا إعطاء الثقة بالاستثمار. القدرات الدفاعية القوية تقلل مستوى الخطر لدولة ما، فتبدو وتصبح مستقرة أكثر وتواجه مخاطر أقل. وهذا الانتعاش في مجال الصناعات الدفاعية يؤثر وينعكس إيجابا على مجالات أخرى، وينشر التطور التكنولوجي في مجالات أخرى، وهذا يعزز الجانب التكنولوجي والاقتصادي والتجارة الخارجية أيضا. وكل استثمار في مجال الصناعات الدفاعية في الواقع هو استثمار في الثروة البشرية لتلك الدولة، ومن ثم فبرامج التدريب والتطوير وتوفير فرص العمل هي أمور مهمة جدا لتوفير الثروة البشرية وزيادة قيمتها ونوعيتها، ويقدم إسهاما إيجابيا في توفير فرص عمل وأيدي عاملة.
0: طيب،
2: وأيضا المنتجات المحتاج إليها في هذا المجال أيضا يبرز في هذا المجال حملة التكنولوجيا الوطنية التي برزت، ومن ثم هذا يقدم تحفيزا للمستثمرين في هذا المجال، وبفضل هذا فإن هذا المجال يتطور أكثر. وأيضا في مجال
0: يتزامن
2: الجوي
0: ذلك
2: والدفاعي.
0: دكتور إنجي، مع استضافة أنقرة لقمة حلف الناتو والتي استحوذت دوله على أكثر من 57% من صادرات الصناعات الدفاعية التركية العام الماضي، وبالتالي ما الذي تكشفه هذه الحصة عن موقع تركيا داخل سوق الصناعات الدفاعية لحلف الناتو برأيك؟
2: الصناعات الدفاعية التركية والصناعات الجوية هي تقدم أسهم مهمة داخل حلف الناتو، وازدياد صادرات تركيا في مجال في إطار دول الناتو وحده هو ازدياد مهم جدا. هذا الازدياد في العام الأخير قد حقق طفرة إن جازت العبارة. هذا القطاع صادراته في هذا المجال قد زادت بالنسبة إلى العهود الماضية بواقع 47.5% بالنسبة إلى الفترات الماضية، والصادرات التركية أيضا تجاوزت 10 مليار دولار في الصناعات الدفاعية، ولا سيما في هذه المرحلة 178 دولة تم تصدير منتجات دفاعية وجوية إلى 178 إلى 78 دولة، والبيع هذه المنتجات في دول الناتو قد كان مركزا وشغل مركزا وكان له نصيب الأسد. الدول الثلاث الأولى من حيث حجم التصدير للدفاعي من تركيا إلى تلك الدول هي دول من دول الناتو، وهذا تصدير مهم، هذه أرقام هامة. وهذا القطاع في الواقع يشكل أكثر من 75 بالأكثر أكثر من 57% من إجمالي الصادرات في هذا المجال، ويجلب معه أيضا عوائد اقتصادية. والسبب الأكبر لهذا أنه في إطار الصناعات الدفاعية، فإن رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية أجرت اتصالات دولية ولقاءات ثنائية، و دبلوماسية الصناعات الدفاعية هي ملفات لعبت دورا محوريا ما تم تطويره مع الدول الصديقة والشقيقة من حوارات
0: حتى
2: ومن
0: أن هذه
2: صداقة
0: القمة دكتور إنجي تأتي في وقت يناقش في حلف الناتو زيادة إنفاقه الدفاعي، وبالتالي هنا نتساءل عن حجم الفرص التي يمكن أن يوفرها هذا التوجه أمام الصناعات الدفاعية التركية برأيك؟
2: جدول أعمال مهم جدا اجتمع حوله الناتو. إذا نظرنا في منتدى الصناعات الدفاعية هو كان أوسع اجتماع على البعد الصناعي في الناتو، والأمين العام للحلف روتا أشار في تصريحه أن الصناعات الدفاعية ستزداد في هذا الملف، وأيضا هذا يظهر أيضا في إطار مرحلة الناتو ثلاثة فإن استثمارا عسكريا أكثر سيجري، وهكذا فإن قطاع الصناعات الدفاعية سيجري التفكير عليه أكثر، هذا ما تم تأكيد عليه، وهذه نقطة مهمة. والدولة المحورية هنا هي تركيا، لأن تركيا في الصناعات الدفاعية لا توفر المنتجات بل تطور التكنولوجيا وتنتج شراكات شراكات مستدامة مع الدول الشقيقة، وهكذا فإن تركيا تعزز من مكانتها، ولا سيما الشركات التركية التي تعزز من بروزها وظهورها على السوق العالمية، وهكذا تشرع أبواب نحو فرص جديدة. ومن ثم فإن تركيا ليست مجرد دولة تبيع منتجات جاهزة، بل أيضا تلعب دورا مهما في سلاسل الإمداد.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور رحمي إنجي كارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الصادرات التركية تواصل تحطيم الأرقام القياسية،

0: أهلا بكم من جديد. سجلت الصادرات التركية أداء قياسيا خلال يونيو مع اقتراب الصادرات الشهرية من 25 مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي صادرات السلع والخدمات على أساس سنوي 400 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
1: للمرة الأولى تاريخيا تسجل قيمة صادرات تركيا 278 مليار دولار خلال 12 شهرا مضت، كما سجلت الصادرات التركية أداء قياسيا في يونيو الماضي بنموها بأكثر من 21% على أساس سنوي.

0: إلى نحو 25 مليار دولار لتصبح أعلى صادرات تسجل لهذا الشهر وثالث أعلى رقم شهري في تاريخ البلاد.
1: في ظل التطورات الجيوسياسية الصعبة، أثبت الاقتصاد التركي وصادراته مرة أخرى مرونتهما، وللمرة الأولى في تاريخنا. ووفقاً للبيانات السنوية، تجاوز إجمالي صادرات السلع والخدمات 400 مليار دولار بنهاية يونيو.
0: وعلى مدار النصف الأول من العام نمت الصادرات 3.16% على أساس سنوي إلى 136 مليار دولار، مع استمرار قطاع السيارات في تصدر قطاعات التجارة الخارجية ونمو قوي في صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية.
2: حققنا في يونيو صادرات بلغت نحو 25 مليار دولار بزيادة سنوية تجاوزت 21%، وبعد التراجع الذي قارب 10% في مايو، فإن هذا التعافي مهم للغاية.
0: ويرى اقتصاديون أن بيانات التصدير تظهر قدرة تركيا على توسيع سلاسل الإمدادات العالمية رغم الضغوط الجيوسياسية، وعليه تواصل الحكومة التركية جهودها لبلوغ مستهدفها التصديري البالغ 282 مليار دولار بنهاية العام، مدفوعة بأداء قوي لأبرز القطاعات رغم استمرار تحديات الأسواق العالمية واضطراب إمدادات الطاقة. محمد بشر، تريتي عربي.
3: للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل الاقتصادي دكتور عبد المطلب أربا. نرحب بك دكتور عبد المطلب معنا. إذن هذا المستوى التاريخي الذي سجلته الصادرات التركية خلال 12 شهرا الماضية، ما الذي يعكسه عن أو بشأن متانة الاقتصاد التركي في ظل كل الظروف التي تشهدها التجارة العالمية برأيك؟
4: تحياتي لك ولي مشاهد الكرام. حقيقة تركيا طبعا يعني مرحبين بأرقام، أرقام قوية جيدة مع ظل في الحقيقة طبعاً تقلبات سياسية في الإقليم وفي العالم. هناك كان حقيقة سنة صعبة كما قال وزير التجارة عمر بولات، يعني العالم هي التي في الحقيقة عانت، وهناك طبعاً ارتفاع في الأسعار في الأسواق في اللوجستية في النفط غير ذلك. مع كل هذه في الحقيقة يعني الواقع على أرض الاقتصاد، مع كل هذه في الحقيقة تركيا حققت إنجازات كبيرة، خاصة شاهدنا أمس طبعاً على طبعاً تصريح وزير التجارة أن تركيا في الحقيقة حققت إنجاز كبير، خاصة في شهر حزيران هناك 25 مليار دولار، يعني هذا من حجم الصادرات. لذلك حقيقة هناك نستطيع أن أقول إنجاز كبير. تركيا طبعاً تتميز ببعض الأشياء، لماذا حققت؟ العالم تتراجع خاصة المجموعة العشرين. تركيا الآن طبعا هي أكبر دولة من حيث الأداء الصادرات ومن حيث في الديناميكيات. تركيا الآن هي عندها تقدم ملحوظ مقارنة بالدول المجموعة العشرين. تركيا من أين تتمتع ومن كيف تستطيع أن تحقق الميزات؟ هناك بعض الميزات تركيا تتمع فيها، وهي في الحقيقة نستطيع أن نقول هناك طبعا اقتصاد يحتاج إلى قاعدة أساسية، وهي الاقتصاد يحتاج إلى استقرار سياسي. تركيا تتمتع في الحقيقة بالاستقرار السياسي كما نرى، يعني هناك حروب في ضوحة تركيا كلها، حرب روسيا مع أوكرانيا سنوات، حرب طبعا في غزة سلاسل معلات شديد مستمر، وحرب إيران، وهناك طبعا حروب محلية إقليمية غير ذلك. يعني المنطقة كلها تشتعل، لكن إلا تركيا الوحيدة في المنطقة، العالم المنطقة الإقليم تستطيع تتنفس من خلال طبعا تركيا. لذلك تركيا عندها استقرار سياسي، هذا في الحقيقة جعل تركيا طبعا تتمتع من هذا الموقع. الثاني طبعا اقتصاد تركيا إذن يتميز بعض الأشياء، كما نعرف أن تركيا طبعا يعني قد تكون بعض الأرقام من حيث استيراد هناك طبعا أكثر من التفصيل، لكن نعرف تركيا طبعا تستورد الطاقة، يعني حوالي 100 مليار دولار سنويا تركيا تستورد الطاقة. تركيا دولة تعاني من عدم طبعا وجود الطاقة، لذلك هي اضطرت أن تتجه إلى إنتاج. نستطيع نقول هناك بنية تحتية قوية في الإنتاج والصناعة. تركيا تستطيع في الحقيقة تنتج.
3: سنصل للحديث عن هذه النقطة دكتور عبد المطلب، لكن أود أن نتوقف سويا عند بعض الأرقام المحققة في الاقتصاد التركي. حققت الصادرات نمو بنحو 3.16% خلال النصف الأول من العام. برأيك برغم كل طبعا التوترات الجيوسياسية المحيطة وكذلك تقلبات الأسواق، ما العوامل برأيك التي دعمت هذا الرقم وهذا الأداء؟
4: طبعا تركيا كما قلت يعني هي عندها تتميز في الحقيقة اقتصاد، وهي عندها بنية تحتية في الإنتاج، بنية صناعية قوية جدا. تركيا تصنع سيارات، وأيضا تصنع في الحقيقة السفن، تصنع طبعا صناعة دفاعية، تصنع في الحقيقة الملابس. يعني نستطيع نقول هناك يعني كل القطع هي موجودة في تركيا، وتركيا تستطيع أن تصنع. هي بنية قوية أولا. ثانيا طبعا تركيا تستعمل التكنولوجيا العالية في الحقيقة، هناك تكنولوجيا تقنية عالية تركيا تستعملها. وثالثا طبعا تركيا تتميز بموقع جغرافي، هذا يعطيها ميزات في الإمدادات وفي اللوجستية. لذلك تركيا تتمتع في الحقيقة من هذا الموقع، هي تكون ملتقى القارات وتواصل في الحقيقة كل أنابيب والخطوط الطاقة غير ذلك. لذلك الموقع الجغرافي يعطي تركيا امتياز في اللوجستية، لذلك تستطيع تركيا تواصل بسرعة هذه البضائع. والرابع عن تركيا في الحقيقة دولة، هناك تشجيعات، هناك القروض، هناك دعم للمعارض الدولية، هناك للبرامج، هناك حقيقة معاهدات صفقات مع دول العالم. لذلك تركيا كدولة نصت، هناك مثلا أعطيكم مثالا واحد، هناك يعني ريسكونت، هناك أحد اسم أحد القروض، تركيا تعطي هذا القرض لجميع مستثمرين الخارجين خاصة المصدرين. يعني السنة الماضية فقط كان 1,315 مليار ليرة تركية. تركيا فقط دعمت مستثمرين فقط ليقوموا بالتصدير، ويعني بأرقام في الحقيقة معقولة وبسيطة جدا لمقابل 24 شهر. لذلك تركيا كدولة أولا تدعم وتفتح أمامهم، وأيضا نستطيع نقول تركيا في الحقيقة من حيث رجال أعمال رواد، هم يستطيعون أن يعني يتبادر بقوة ويندمجوا ويصل لأسواق العالمية. ولذلك نستطيع نقول تركيا حاليا تصدر أكثر من 220 دولة. يعني هناك في الحقيقة توسع في الأسواق، هناك حركة عند الرواد رجال أعمال، هناك الدعم للمشاريع من حيث القروض على مستوى الكل طبعا.
3: حتى إذا أردنا أن نتوقف دكتور عبد المطلب عند قطاع السيارات، والذي لا يزال يتصدر الصادرات التركية بالتزامن طبعا مع نمو صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، وبالتالي إلى أي حد يعكس ذلك تحول هيكلي في الإنتاج وحتى في نوعية الصادرات التركية؟
4: يعني نستطيع نقول هناك قطاع ملابس تكستيل، هذا نسميه في الحقيقة، هناك تراجع في هذا. يعني الملاحظة الوحيدة لن تراجع فيه هذا في الملابس، وهذا في الحقيقة هناك سياسة معتمدة يعني معمدة من قبل حكومة تركيا. تركيا تريد أن تترك هذه يعني قطاعات نسميها للدول العالم الثالث. الآن تركيا تتجه إلى الاستعمال إنتاج التقنيات العالية، لذلك يعني حوالي 44% من صادرات تركيا ل 2026 هي في الحقيقة تكون على مستوى صادرات التقنيات العالية. لذلك تركيا لما بدأت تتجه خاصة طبعا طائرات المسيرات دبابات، يعني الصناعة الدفاعية نستهم بشكل عام. في الحقيقة الآن تركيا الآن هي أصبحت تتجه وتترك مثل الأقطاعات للدول العالم الثالث. لذلك نستطيع أن نقول تركيا الآن بدأت تدخل ذو قيمة عالية من حيث طبعا التقنيات، وهذا ما يجعل تركيا في الحقيقة الآن تعطيها قوة سياسية أكبر في المنطقة. وحتى بعض المنتجات صناعة الدفاعية التركية الآن، نحن نعرف طبعا هذه الملاحظة السياسية في الحقيقة، هي بدأت في الحقيقة تؤثر على نتائج الحروب حتى بهذه الدرجة، مثلا طائرات مسيرة في بعض الدول في البلدان في الحروب في الحقيقة. لذلك تركيا بدأت تدخل إلى الدرجة الأولى من حيث الإنتاج خاصة تقنية عالية، هذا هو في الحقيقة الآن ويشكل 44% من صادراتها. وهذا ما لاحظنا يعني مع كل ظل هذه الحروب حقا، يعني حرب إيران إسرائيل وأمريكا، نعرف ماذا حصل في المنطقة، وطبعا المعاناة من حيث ارتفاع الأسعار في النفط وفي المعادن الثمينة غير ذلك، كل هذا في الحقيقة أتعبت اقتصاد العالم مش فقط تركيا. مع ذلك تركيا مع أنها يعني واجهة موجودة لها حدود مع إيران، مع المنطقة تشتعل. لذلك نستطيع مع كل رغم هذه طبعا السلبيات
3: حافظت تركيا على مكانها في الاقتصاد العالمي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل الاقتصادي دكتور عبد المطلب أربع. شكرا جزيلا.

0: تواجه شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات تحديات كبيرة كغيرها من الشركات الألمانية، لكنها قررت أن تحاول اللحاق بركب التحول في قطاع السيارات من خلال الشراكة مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية متكاملة متعددة الاستخدامات.
1: تطل أوبل بحلتها الجديدة، لكنها تواجه ضغوطا كبيرة تتمثل في ارتفاع التكاليف وتحديات الطاقة.

0: والعمالة وصعوبات الإنتاج، وتعتمد الشركة الألمانية في بناء مستقبلها على شراكة مع شركة إمبوتور الصينية لتطوير سيارة رياضية كهربائية بالكامل متعددة الاستخدامات، وكل هذا في إطار خطة إعادة هيكلة المجموعة.
1: من المهم أن ندرك أن تصنيع السيارات في ألمانيا ينطوي على بعض التحديات المتعلقة بالتكاليف مقارنة بالدول الأخرى، فارتفاع تكاليف الطاقة والأيدي العاملة فضلا عن البيروقراطية في ألمانيا. ورغم تلك التحديات فجميع مصانعنا قادرة على تحقيق مستوى عال من الجودة والإنتاج، وما يجب علينا هو أتمامة عملياتنا بشكل أكبر للحفاظ على قدرتنا التنافسية.
0: وستمهد الشراكة مع الإمبوتور الطريق أمام شركات صناعة السيارات الأوروبية الراغبة في تعزيز مصانعها غير المستغلة بالكامل للاستفادة من الخبرة الصينية في مجال البطاريات والبرمجيات والسرعة في الإنجاز والتطوير. وكشفت شركة ستيلانتس المشغلة لأوبل في مايو الماضي عن استراتيجية بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار لتطوير علامتها التجارية، في الوقت الذي تواجه أوبل وغيرها من الشركات الألمانية مثل فولكسفاجن تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة وصعوبة المنافسة مع الصين. ويواجه قطاع السيارات الألماني أزمة هيكلية غير مسبوقة، حيث تكبدت الشركات العملاقة خسائر بالمليارات تضمنت تراجعاً حاداً في المبيعات وانخفاضاً في الأرباح وتسريحاً لعشرات الآلاف من الموظفين. حسان محمد، تيرت عربي.
2: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

قتلوا أطفال، قتلوا أطفال مشان البلد، المرأة.

0: تركيا تستضيف قادة أكبر تحالف عسكري في العالم في قمة استثنائية بجدول أعمالها، أجندة مزدحمة وتحديات متزايدة وأزمات متشابكة.
1: تركيا ناتو'nun misyonlarına ilk 5 müttefikten biridir.
0: وسعي تركي لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. أنقرة حيث تتجه أنظار العالم وتصاغ المواقف وترسم ملامح المرحلة المقبلة.

قمة الناتو تنطلق في أنقرة، وقادة الدول الأعضاء يبحثون تعزيز قدرات الحلف الدفاعية والتحديات الأمنية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارة عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. أردوغان وترامب يبحثان ملف مقاتلات F-35 وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، ويؤكدان مواصلة الجهود لتحقيق

تحقيق السلام في العالم. الجيش الكويتي يؤكد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة، والبنتاغون يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران بعد استهداف الأخيرة سفنا تجارية.

0: تنطلق اليوم أعمال اليوم من قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة. تأتي القمة وسط تركيز كبير على مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط والتحديات التي تفرضها الحرب مع إيران. شهدت العاصمة التركية أنقرة انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وشركات دفاعية رائدة. وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء برزت خلالها شركات الصناعات الدفاعية التركية، وفي مقدمتها أسيلسان وروكتسا وتوبي تاك، عبر عقود لتوفير أنظمة دفاعية وتقنيات متقدمة تدعم قدرات حلف الناتو وتعزز جاهزيته الدفاعية.
1: تزامنا مع قمة الناتو، العاصمة أنقرة تفتح أبوابها لمنتدى الناتو للصناعات الدفاعية الذي يجمع صناع القرار وممثلي شركات الدفاع والمؤسسات التكنولوجية لبحث مستقبل الصناعات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي. هنا تناقش سبل تحويل الالتزام الحلفاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% للناتج المحلي للأعضاء إلى قدرات عملية وتعزيز التعاون الصناعي، إلى جانب تطوير قدرات الطائرات المسيرة والفضاء وأنظمة دفاعية مختلفة.
2: اليوم نطلق البوابة الإلكترونية للصناعات العسكرية لحلف الناتو، وهي منصة جديدة تهدف لتعزيز وتسريع التعاون الصناعي الدفاعي، لأن أي دولة بمفردها لا تمتلك القدرة الصناعية اللازمة لتلبية الطلب الكبير والمتزايد، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي.
1: المنتدى شهد إعلان سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الجديدة في مجالات عديدة، تزامنا مع توقيع اتفاقيات مشتركة بين الدول الأعضاء وشركات الصناعات الدفاعية.
3: تجاوزت صادراتنا في مجالي الدفاع والطيران 11 مليار دولار العام الماضي، وجهت أكثر من نصف هذه الصادرات إلى حلفاء الناتو ودول الاتحاد الأوروبي. يجب علينا إلغاء القيود والعقوبات عن قطاع الدفاع بين الحلفاء إذا أردنا رفع مستوى الجاهزية العسكرية للحلف وتعزيز أمننا الجماعي.
1: وحظيت تركيا بحضور بارز في المبادرات، إذ وقعت عقود لتطوير قمرين صناعيين عاليي الدقة لشركة توبيتاك أوزاي، إلى جانب اتفاقيات مع شركة أسيلسان لتطوير منظومات الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية. كما أكدت أنقرة التزامها بتوريد صواريخ من طراز أطمجة البعيدة المدى ضمن مبادرات الناتو للقدرات الهجومية، فيما تواصل روكيتسون وSTM توسيع مساهمتهما في برامج حلف شمال الأطلسي. في عصر تشكل فيه التكنولوجيا والإنتاج الدفاعي مصادر القوة، تقدم أنقرة نموذجاً يرسخ مكانتها في البنية الأمنية الأطلسية، ويؤكد أن المواجهة تقوم على الشراكة والتعاون. إمره بابات، تيرت عربي، أنقرة.
0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من المركز الإعلامي لقمة الناتو في أنقرة مراسلنا أيمن جاد. أيمن، أرحب بك، وكيف تبدو تفاصيل انطلاق القمة في أنقرة بكل ما تحمل من معطيات وأجندات؟
4: أسماء، لا يزال قادة

0: حلف شمال الأطلسي الناتو يتوافدون على المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في فعاليات القمة 36 لقادة الحلف هنا في المجمع الرئاسي في أنقرة. قبل قليل وصل رئيس وزراء المجر والآن السويد، وبعد قليل يتوافد الزعماء للوصول إلى هنا. يتحدثون إلى وسائل الإعلام الرسائل واحدة أن التهديدات لا تزال قائمة حول القارة الأوروبية، ويجب على دول الحلف تعزيز التعاون بينها من أجل بناء منظومة أمنية رادعية قادرة على ردع أي تهديد، في وفق الكلمات التي تبعناها منذ الصباح وصولا حتى هذه اللحظة. التأكيد على حجم الإنفاق الدفاعي وضرورة الوصول إلى حجم إنفاق يصل إلى 5% من الناتج الإجمالي لكل دولة حتى تستطيع هذه الدول موازنة عمليات الإنفاق الدفاعي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي موازنة ما يحدث في الحلف الأطلسي على ضفتي الأطلسي. وبالتالي هذه هي أبرز الرسائل التي يحملها القادة. هناك كذلك التأكيد على تهديد روسيا كعدو طويل الأمد للحلف الأطلسي، هذا ما أكده مارك روتا بدءا الأمين العام للحلف الأطلسي، ومن بعده أكده قادة الحلف على مدار الكلمات التي أدلوا بها خلال دخولهم إلى مقر انعقاد القادة. ما بعد استكمال واكتمال عدد القادة الذين سيصلون هنا تباعا وصولا إلى الساعة 11:30 تقريبا، سيجتمع مجلس قيادة حلف شمال الأطلسي الناتو بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وذلك بعد التقاط الصورة الجماعية. في 3:00 هذا اليوم سيكون البيان الختامي للحلف الأطلسي في قمته 36 بمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات وأهداف في قمة لاهاي العام الماضي، ومدى نجاح الدول الأعضاء في الوصول إلى حجم الإنفاق الدفاعي والوصول بالأهداف التي رفعت خلال هذه القمة، خاصة فيما يحدث من إجراءات واتباع تطبيق قضية الالتزام الدفاعي ورفع نسبة الإنفاق الدفاعي. مارك روتا في كلمته عندما دخل وتحدث إلى الصحفيين ضرب المثل بكندا، وهناك كذلك بعض الدول التي وصفها بأنها تجاوزت حتى نسبة 5% من الناتج المحلي لكل دولة، وبالتالي هذا هو الهدف المعلن، تحديد الأعداء طولية الأمد للحلف ودول الحلف خلال الفترة القادمة، قضية الالتزام الدفاعي والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعات الدفاعية، اعتبار إيران والتأكيد على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وكذلك الالتزام بزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في المشروعات العابرة للحدود، وهو ما تم الإعلان عنه يوم أمس في منتدى الصناعات الدفاعية. هذه أبرز ما رشح من مسودة الاتفاق النهائي والبيان الختامي في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات، اجتماع مجلس قيادة الحلف وصولا إلى البيان الختامي لمارك روتا الأمين العام للحلف في 3:00 هذا اليوم.
1: وسنبقى معك في إطار المتابعة، شكرا لك أيمن جاد، كنت معنا من المركز الإعلامي لقمة الناتو في أنقرة. قال وزير الدفاع التركي شار جولر إن منتدى الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو سيناقش القضايا المرتبطة بقدرات الصناعات الدفاعية والقوة الإنتاجية والابتكار. وأوضح جولير أن هذه الملفات تمثل ركائز أساسية في بناء مستقبل منظومة الردع والدفاع التابعة لحلف الناتو.
2: لقد أثبتت الحرب في أوكرانيا مدى حسم عوامل مثل سرعة توريد الذخيرة والدفاع الجوي والصاروخي والحرب الإلكترونية والابتكار السريع في بيئة القتال الحديثة. وفي الوقت نفسه سلطت التطورات الأخيرة في مضيق هرمز ومحيطه الضوء مجددا على أن أمن طرق النقل وإدارة سلاسل التوريد أصبح جزءا لا يتجزأ من التخطيط الدفاعي. ولذا فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه علينا جميعا هو ما مدى السرعة التي يمكننا بها تحويل التزاماتنا إلى قدرات فعلية.
1: كما أكد جولير أن تركيا لديها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن قواتها تعد من بين الأكثر كفاءة داخل الحلف.
3: تتمتع تركيا بمكانة قوية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو بفضل قواتها القابلة للانتشار وقادتها ذوي الخبرة وثقافة التدريب الراسخة وبنيتها العسكرية المتينة. تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي.

0: الناتو، وتعد من أكثر قواته كفاءة بفضل معاييرها التدريبية العالية وخبرتها العملياتية وقدرتها المتقدمة على تنفيذ العمليات المشتركة. إن استبعاد تركيا التي تعد أحد الأعضاء الرئيسيين في البنية الأمنية الدولية بفضل قدرتها العسكرية وصراعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي لن يجعل أوروبا أكثر أمناً.
1: ورحب جولار بتعزيز مساهمة الدول الأوروبية في مجال الدفاع، مؤكدا أن هذه الجهود ينبغي أن تكون داعمة لحلف الناتو ومكملة لدوره لا منافسة له.
0: نرحب بإسهام أوروبا بشكل أقوى في مجال الدفاع، لكن ينبغي ألا يكون هذا الإسهام منافسا لحلف الناتو بل معززا له، كما ينبغي عند تقاسم الأعباء داخل حلف الناتو أخذ المخاطر العملياتية والموقع الجغرافي ومستوى الجاهزية والمساهمات في المهام والقدرة الصناعية والقدرة على تنفيذ المهمات في أوقات الأزمات بعين الاعتبار.
1: وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من منتدى الحلفاء في أنقرة الذي تنظمه سيتا بالشراكة مع مؤتمر ميونخ للأمن ودائرة الاتصال التركية مراسلتنا إيمان العربي. إيمان، أرحب بك. إذا مركز سيتا يطلق فعالية موازية بعنوان حلفاء لأنقرة، فالتفاصيل.
2: نعم أسماء، بالفعل نحن الآن في قصر أنقرة، أنقرة بالاس، حيث هذه الفعالية بعنوان حلفاء في أنقرة أطلقها كما قلت مركز سيتا بالتعاون مع مؤتمر ميونخ للأمن وكذلك رئاسة دائرة الاتصالات التركية منذ الأمس، ونحن نتابع عشرات ورشات الحوار هنا والتي شارك فيها عدد هام وهام جدا من القادة سواء من حلف الناتو أو من تركيا، قادة أيضا عسكريين. اليوم كنا نتابع هذه الورشات ورصدنا حضور ومشاركة عدد كبير وهام من القادة العسكريين. المحاور منذ الأمس حتى اليوم تتركز كلها بالأخص في ما يتعلق بالصناعات الدفاعية والدور التركي الرائد في هذا المجال. يشارك هنا عدد من الشركات الرائدة في مجال الصناعة الدفاعية التركية، وأيضا كنا نستمع لكثير من محاضراتهم التي تحدثت في مجملها عن ضرورة أن يكون هناك تعاون حقيقي وكبير جدا في مسألة الصناعات الدفاعية بين دول حلف الناتو، وأن تركيا قادرة على أن تزود شركائها في الحلف بهذه التقنيات الكبيرة والمتطورة والحديثة التي نجحت في تحقيقها. اليوم نتحدث عن صناعات في الدفاع التركي بأيد تركية بنسبة 100%. تركيا المشاركون هنا وعلى رأسهم بالأمس كنا نتابع تصريحات لوزير الدفاع التركي ياشار جولار، والذي تحدث عن مخاطر جديدة تهدد أمن دول الحلف والأمن العالمي. نتحدث عن الحروب السبرانية، وقال بأن تركيا لديها اليوم من الكفاءات ما يمكن أن تصدره أيضا إلى دول الحلف ودول الغرب والأوروبا، خصوصا وأن التهديدات التي تحيط بالدول الأوروبية باتت كبيرة، وأثبتت بعض الدول الأوروبية عدم كفاءتها ربما في مكافحة التهديدات الكبيرة التي تواجهها، من بينها أيضا التهديدات الإرهابية التي قال بأن تركيا لها تاريخ كبير وهام في مكافحة ومحاربة التنظيمات الإرهابية والنجاح في القضاء عليها، وهي قادرة على تصدير هذه الكفاءة إلى دول الحلف. تحدث أيضا كل المشاركون في هذه الفعالية عن حجم الإنفاق العسكري وحجم الاستثمار الدفاعي لدول الحلف 5%، وعن ضرورة أن يكون هناك رفع لهذا السقف باعتبار ارتفاع حجم التهديدات التي تهدد دول الحلف. كذلك في هذا الإطار أجرينا بالأمس حوارات متعددة، من بينها لقاء مع إدوارد لوكاس مؤسس ومدير مركز الأمن الدولي في منطقة البلطيق، والذي حمل أوروبا والدول الأوروبية مسؤولية تراجع إذا صح التعبير الحلف وما وصل إليه اليوم، معتبرا بأن الحلف الذي كان يعول منذ سنوات على الولايات المتحدة الأمريكية أثبت اليوم بأنه لم يعد قادر على توفير الحماية بنسبة 100% لنفسه، وأنه كان يكتفي فقط بدفع الأموال، وأن كان هذا خطأ كبير ارتكبته الدول الأوروبية التي كانت تعول على ما سماه بابا أمريكا. قال بأن بابا أمريكا اليوم لم يعد موجود، وعلى دول أوروبا أن تعول على نفسها.

0: في مسألة الدفاع وحماية نفسها، ولا يكون نعم. ذلك فقط عن طريق الإنفاق الإنفاق الأموال على التسلح وعلى الصناعة الدفاعية،
1: نعم.
0: ولكن يجب أن يكون هناك تعاون حقيقي وتعويل على الذات داخل دول الحلف لتحقيق الأمن، خصوصا ونحن نشهد حرب روسيا وأوكرانيا التي قال بأن أو ألمح بأن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية كبيرة في استمرارية هذه الحرب لعدم قدرتها على إيقاف روسيا من خلال التوترات الحاصلة بين الدول الأوروبية وأمريكا في حلف الناتو.
1: نعم، وأنا أشكرك على كل هذه التفاصيل أطلعتنا عليها من منتدى الحلفاء في أنقرة الذي تنظمه سيتا بالشراكة مع مؤتمر ميونخ للأمن ودائرة الاتصالات التركية. شكرا لك إيمان. ونبقى معكم في العاصمة أنقرة وننتقل إلى مقر انعقاد قمة حلف الناتو مع الزميل أحمد بن خيال ليطلعنا على المزيد من التفاصيل لمجريات هذا اليوم. أحمد، أرحب بك ويسعد صباحك وإليك الهواء.
2: أهلا بك أسماء وشكرا لك، وأرحب بالنظراء الكرام في هذه النافذة المباشرة لليوم الثاني والأخير من انعقاد هذه القمة 36 في العاصمة التركية أنقرة. هنا تنعقد هذه القمة وسيكون فيها بيت القصيد والختام وكل ما سيترجم من قرارات، والعالم يشد أنظاره إلى هذه القمة وما سينتج عنها. للمزيد من القراءة والتفصيل ينضم إلي هنا في هذه النافذة الأستاذ محمد الزرك، الباحث في الشأن التركي وفي الشؤون الدولية. أرحب بك سيد محمد في هذه النافذة، ودعني أستهل معك هذه النافذة بالحديث عن ما كان يوم أمس من مؤتمر صحفي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضيفه الرئيس دونالد ترامب، ودعني أبدأ بما ذهب به الضيف متمثلا في رفع العقوبات عن تركيا. قال لا يجوز أن تكون هناك عقوبات على دولة صديقة لتركيا، لا يجوز أن تكون هناك أي ممارسات ضاغطة على دولة يرأسها الرئيس رجب طيب أردوغان لما لديه من علاقة وثيقة وحميمة مع الرئيس التركي. تطرق إلى قانون كاتس، برأيك الارتدادات التي يمكن أن تلقي بظلالها الانعكاسات على الداخل التركي؟
3: شكرا أولا لإتاحة الفرصة لأشارك في هذا البرنامج القيم. أولا أظن أهم ما قاله رئيس الأمريكي ترامب رفع العقوبات ورفع عقوبات قدس، لأن هذا كانت تمنع تركيا من كثير من الأعمال التجارية والحصول على قروض من البنوك الأمريكية وكذلك مؤسسات الدولية. فالآن إن شاء الله ينتهي ويرفع ترامب هذه العقوبات ويمهد الطريق للتركية، ولكن هذا لا يفيد فقط لتركيا، كذلك يفيد للطرفين بسبب أظن التنسيق الكبير في المستقبل القريب والمتوسط، ولذلك أظن يرفعون هذه العقوبات ويكون أظن ارتياح كبير في تركيا شعبا، وكذلك شركات أظن مستفيد الأكبر، وشركات الحكومية يستفيدون، وهذا أظن يدعم في التطور التركية وحصول على القروض للمشاريع الجديدة.
2: يعني هذه الخطوة التي أعلنها عنها ترامب كيف ستستثمر من جانب تركيا؟
3: يعني أولا أظن في الدفاعات الصناعية وأمور مشاريع أخرى كبيرة، لأن إذا أي جهة أي دولة يعني تكون لها مشكلة مع الولايات المتحدة، مثلا روسيا دولة عملاقة يعني دولة نووية كبيرة أو أكبر دولة نووية، وكذلك لديها ثروات كثيرة كبيرة من نفط وغاز، ولكن بسبب العقوبات الآن في وضع الحرج اقتصاديا، رغم أنهم يقولون اقتصادهم تنمو يعني رغم العقوبات، وكذلك إيران يعني منذ 47

0: سنة لا يستطيعون يتحركون ولا يستطيعون يتحركون بالسهولة. كانت على تركيا مفروضة هذه العقوبات، فيفرح تركيا ويمهد له أن يقام. طبعا يعني الحصول على القروض والعمل عمل المشاريع على هذه القروض يخفف يدك يعني ماليا، فتركيا يستفيد من هذا الأمر.
1: أيضا تطرق إلى برنامج الطائرة المقاتلة F-35 وقال بأن العقوبات سترفع وسيتم إعادة التشارك مع تركيا وتزويدها بعدد 5 طائرات من طراز F-35 المتقدمة. هذا ماذا يعطي لتركيا على الصعيدين الاستراتيجي والعسكري وكذلك السياسي؟
0: طبعا هذا أمر استراتيجي، وأنا أريد أن أؤكد على هذا الأمر رغم أنف نتنياهو وكذلك ممكن بعض الدول حتى الأعضاء في حلف الناتو، لأن تركيا الآن إنتاج صناعة الدفاعية كبيرة، ولكن أظن محركات الأهم في صناعة الدفاعية وفي التجربة التي حصلت تركيا في أواني الأخيرة من الحروب يعني بين إسرائيل في غزة وكذلك لبنان وخاصة على إيران، أن الدفاع الجوي مهم جدا، لأن لإسرائيل بسبب تزويد الغرب خاصة الولايات المتحدة يكون التفوق يعني في المقاتلات الجوية، إذن يكون لتركيا لأن يعني عضو في حلف أطلسي، ف يعني الخطر المستقبل لتركيا كما يصرحون إسرائيليون يأتي من إسرائيل، فيكون هناك توازن في المقاتلات. وكذلك أظن تركيا أنتجت وما زالت الدفاعات الجوية، فهذا يعطي لتركيا توازن في المنطقة خاصة ضد إسرائيل.
1: يعني هذا التقارب بين الرئيسين عكس تقارب بين مؤسسات الدولة المتمثلة في الصناعات الدفاعية وكذلك فيما يتعلق برفع العقوبات التي لا شك أنها ستنعكس اقتصاديا على على البلاد. يعني إلى أي مدى يمكن أن يلاحظ هذا على أرض الواقع فيما يتعلق بالتبادل التجاري والوضع الاقتصادي لكلا الطرفين؟
0: يعني تجارتنا أكثر مع دول الاتحاد الأوروبية، يعني أكبر حصة أو السهم مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك لدينا تجارة مع الولايات المتحدة، ولكن مقايسة للاتحاد الأوروبي ليس كبير، ولكن يعني بسبب رفع العقوبات وكذلك يعني فتح طريق ل الحصول على طائرات F-35، وكذلك أهم من هذا عودة تركيا إلى هذا المشروع، لأن تركيا كانت شريكة في هذا المشروع. بسبب حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوية S-400 من روسيا أدت إلى الفرض العقوبات على تركيا، ولكن تركيا كانت محتاجة آنذاك. لماذا؟ تركيا طلبت من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التزويد يعني شراء منظومات دفاع الجوية لم يعطوا لتركيا، وتركيا كانت له يعني ضرورة كبيرة جدا، لأن كانت هناك حرب يدور في سوريا ودفاعات الجوية ناقصة لتركيا، فعندئذ راجع إلى روسيا وحصل على S-400. الآن رجوع تركيا إلى مشروع F-35 كذلك يعني يستفيد منه قطاع الدفاعي وقطاع أخرى يعني للعمل للشعب.

يعني تكنولوجيا يستفيد تركيا. وكذلك يعني آنذاك قبل خروج تركيا من المشروع يعمل الشركات التركية أكثر من 1000 قطاع.

0: إلى رفع القيود عن الصناعات الدفاعية وإلى وحدة صف التضامن بين الحلفاء. كل هذه الدعوات والتصريحات من قبل الرئيس، إلى أي مدى ستلقى برأيك يعني انسجاما ملموسا وخطوات متماهية من قبل بقية الأعضاء في حلف الأطلسي؟
1: يعني دعني أقول أن الدور التركي من الجيش الذي يراقب ويدافع عن الحدود الجنوبية وجنوبية الشرقية حلف ناتو، الآن في الماضي الآن تركيا مركزا لصناعات الدفاعية وتزود هذه الصناعات منتجات الدفاعية إلى أوروبا. إذا دور تركيا كبر في داخل الحلف. الآن الدول الأخرى الأعضاء حلف الأطلسي محتاجون أكثر مما تركيا تحتاج إليه. فمن الآن يعني من هذه القمة فصاعدا نرى لتركيا دور كبير يعني كلاعب أساسي في داخل الحلف كمنتج رئيسي للحلف. يعني لابد أن نوضح هنا أن الآن ميزانية حلف الناتو يعني وصلوا إلى 2% من إجمال إنتاج محلية الإجمالي،
0: نعم
1: 2% 1.5 تريليون دولارات، 1.5 تريليون. إذا يكون للتركية حظ كذلك في هذا الأمر، لأن مركزا لصناعة الدفاعية، وكذلك لديه جيش قوي أكبر ثاني الجيش، ولكن لها خصوصية مميزة. إيش هذه التمايز؟ لأي الجيش التركي تجربة على الساحة، يعني في الحرب النظامي وحرب غير نظامي، لأن كانت في أراضي التركية منظمة إرهابية. فتركيا الجيش التركي يحارب منذ تقريبا 40 عاما، وكذلك على الساحات الدولية لها تجربة. هذه ميزة يعني لم تكن سوى الولايات المتحدة في أعضاء دول الحلف الأخرى.
0: يعني ترافق أيضا مع هذه التصريحات تصريحات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي السيد مارك روتا، قال فيها بأن تركيا لديها جيش قوي وهناك تقدم ملحوظ في الصناعات الدفاعية التركية. هذه التصريحات مستقبلا إلى أي مدى يمكن أن تعطي لتركيا مكان أقوى مما هي عليه في السنوات السابقة؟
1: يعني الآن يعني ما يتكلمون عن مرحلة الثالثة لحلف الناتو، لا شك للتركية يكون دور كبير يعني دفاعيا. يعني أنا أقصد الجيش، يعني الجيش التركي ليس فقط يحافظ على الحدود جنوب وجنوب شرق الحلف، بل أيضا في مناطق أخرى. مثلا عندما انضم الدول البلطيق استونيا لاتونيا وليتفانيا، يقول إحدى السلطات هذه الدول أن الطائرات التركية كانت على الدوريات على البحر البلطيق. يعني هذا مثل هذا الأمر أمور أخرى كثيرة، وكذلك يكون لها الدور في القرارات الحلف، لأن الآن أظن يتغير الأدوار. يعني يكون القطب في داخل الحلف الاتحاد الأوروبي، هناك 4 دول فقط يعني موجود في داخل الاتحاد الأوروبي ولكن لم يدخلوا فيه حلف الناتو. يعني يريدون كما جاء في تصريح روتا أن لأوروبا لابد الدور أكبر في الحلف. وفي مقابل يعني ابتعاد الولايات المتحدة من الحلف شيئا ما، فيحل محله تركيا. أنا شفته بالأمس.

0: صورة يحكي يعني عن ما يحدث في داخل الحلف. إيش هذا؟ يضحكان كثير، يعني في جهة ترامب وأردوغان معا يضحكان. أنا فكرت في نفسي يضحكان على أوروبا.
1: يعني أستاذ محمد، شكرا لك على هذا التعقيب، ولكن يعني هذه الصناعات الدفاعية التي وصلت تركيا بها إلى 50% من صادراتها فقط لدول حلف الناتو، إلى أي مدى سيعطي تركيا مكانة رائدة وتكون دولة محورية تتمتع بقرارات فاصلة في الحلف كما وصفها بعض المحللين والخبراء العسكريين من واقع هذه الصناعات الدفاعية التي تقدمت بها تركيا؟
0: الآن يعني في المرحلة الثالثة هناك 5 مشروعات بالأمس روتا صرح به أو بها. في كل مشروع تركيا لها دور، يعني بالشركات الدفاعية التركية لها دور كبير. وكذلك هناك مهم يتم اختيار تركيا لأسطول إيرباص أي 400 هناك شيء كذلك. ولكن وكذلك تركيا يكون السهم في إنتاج الذخيرة، وكذلك بعض أمور دفاعية أخرى. إذا يعني من جهة دفاعيا يكون تكون لها تكون لتركيا دورا في المستقبل أو في مرحلة الثالثة، ما يقولون 3.0 في الجيش كذلك، وبنمو الدور التركي جيشا وصناعة.
1: نعم.
0: في القرارات كذلك يكون له كلمة.
1: سنتحدث في الفقرة المقبلة عن تفاصيل أوفى بشأن المرحلة الثالثة لحلف الناتو. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الباحث في شؤون تركيا والدولية عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، والشكر موصول للنظارة الكرام. وصلنا إلى ختام هذه النافذة المباشرة، ونعود إلى استديوهاتنا هناك في إسطنبول والزميلة أسماء الحاج. إليك أسماء.
2: شكرا لك أحمد ولضيفك الكريم الأستاذ محمد أوزتورك. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع صدور قرار إيجابي بشأن ملف مقاتلات F-35، مشيرا إلى أن تركيا سبق أن ناقشت القضية مع الولايات المتحدة وتلقت وعدا بتسليم 5 طائرات، وأضاف أنه يثق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفي بوعوده، وأنه سيبحث معه أيضا قضية محركات المقاتلة التركية قآن.
3: ملف مقاتلات F-35 ليس جديدا، وقد ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة وحصلنا على وعد بتسلم 5 طائرات. واثق بأنه سيصدر إن شاء الله قرار إيجابي عن قمة الناتو بشأن مقاتلات F-35. والرئيس ترامب يلتزم دائما بوعوده. سأناقش قضية محركات مقاتلة قآن مع الرئيس ترامب خلال قمة القادة، وأعتقد أن ترامب سيزف البشرى التي سبق أن أخبرنا بها.
2: كما قال الرئيس أردوغان إن تركيا تسعى إلى إيجاد إطار ينظم العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أنها تبذل كل ما بوسعها لاتخاذ خطوة نحو تحقيق السلام العالمي. وأضاف أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في غزة وأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي.
3: نسعى جاهدين إلى إيجاد إطار ينظم العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، ونعمل بكل ما في وسعنا لاتخاذ خطوة نحو تحقيق السلام العالمي. سأتحدث مع صديقي العزيز ترامب بشأن غزة، ونحن نولي أهمية كبيرة لقمة القادة لأجل إحلال السلام في المنطقة. سنبحث أيضا آخر التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وسنجري تقييما لها، وعلى ضوء ذلك سنتخذ خطواتنا. وكدولتين مهمتين في حلف الناتو، سنحقق من خلال قمة القادة موقفا قويا قائما على التضامن، وأؤمن بأننا سننجح في ذلك.
2: من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية بيع تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن واشنطن تعتزم رفع العقوبات المفروضة على قطاع الصناعة الدفاعية التركي.
4: لدينا علاقة جيدة جدا مع تركيا، وسندرس بالتأكيد مسألة بيع مقاتلات F-35 لأنها طائرة متميزة، كما أن تركيا اشترت طائرات أمريكية، وأعتقد أن علينا التزاما بصيانة محركاتها ومساعدتها في أعمال الصيانة، وأستطيع القول إننا سنرفع العقوبات، فقد حان الوقت لذلك، لأننا لا نريد فرض عقوبات على الأصدقاء.
2: أشاد المشاركون من الوفود ووسائل الإعلام في قمة حلف الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة بمستوى التنظيم، مؤكدين أن الخدمات اللوجستية وفرت بيئة عمل مريحة وفعالة، وسخرت تركيا إمكانيات تقنية ولوجستية متكاملة لإنجاح القمة، شملت مركزا إعلاميا حديثا وخدمات ضيافة متطورة إلى جانب وسائل نقل متخصصة للوفود والإعلاميين.
5: عشرات الوفود والهيئات الرسمية وآلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم تستضيفهم أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف الناتو، وسط تحضيرات لوجستيكية وخدمية كبيرة تعكس خبرة تركيا ومكانتها في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى. وخصصت الحكومة التركية مركزا إعلاميا مجهزا بقاعات عمل وإنترنت عالية السرعة بالمكتبة الوطنية بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إلى جانب خدمات ضيافة متنوعة لاقت إعجاب الوفود والإعلاميين المشاركين لما وفرته من بيئة عمل مريحة ومتكاملة.
6: أعتقد أن هذا تنظيم جيد جدا إذا قارنته بالقمة التي عقدت في لاهاي العام الماضي، حيث كنا في موقف للسيارات. أما هنا فهذا المبنى مناسب جدا وخدمات الضيافة ممتازة، ولدينا ظروف جيدة جدا لإنجاز عملنا. أعجبني الأكل التركي وأرغب في تذوق المزيد منه.
5: كما وفرت السلطات وسائل نقل مخصصة لتسهيل تنقل الوفود والإعلاميين بين الفنادق ومقر القمة والمركز الإعلامي بدعم من فرق تنظيم ومتطوعين للإرشاد والدعم.
7: التنظيم يتمتع بكفاءة عالية جدا، كما أن مكان انعقاد هذه القمة مذهل بالفعل. هذه المكتبة رائعة للغاية وتبعث على الإعجاب، كما لاحظت ما يمكن أن نسميه ضخامة في هذا التنظيم، فهناك الكثير من المباني ووسائل النقل المختلفة.
5: فيما عرضت نماذج من التقدم الصناعي والتكنولوجي التركي في مقدمتها سيارة توغ للتعريف بالقدرات الصناعية الوطنية التركية. ترتيبات تعكس جهوزية تركيا وإمكانيتها التنظيمية لحدث بهذا الحجم من خلال توفير الظروف الملائمة لعمل الوفود الرسمية ووسائل الإعلام طيلة أيام القمة. علي الخضاري، تيريت عربي، من المركز الإعلامي لقمة الناتو 36 بالمجمع الرئاسي أنقرة.
2: من آليات التنسيق والتشاور إلى الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية، تتنوع الملفات التي يتفاعل معها أو يتعامل معها حلف شمال الأطلسي، وتبرز تركيا بوصفها أحد أبرز الفاعلين فيها، فقد رسخت أنقرة مكانتها ركيزة أساسية في منظومة الحلف لتصبح من بين الدول الخمس الأكثر إسهاما في تاريخه. المزيد من التفاصيل نتابعها في العرض التالي مع الزميل عبد الله الخطيب.
8: على مدى عقود طويلة رسخت تركيا مكانتها أحد أبرز أعمدة الناتو على كافة الأصعدة، من التنسيق إلى الأمن والدفاع وصولا إلى مكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، ما جعلها من بين الدول الخمس الأكثر مساهمة في الحلف. تعد تركيا من أكثر الدول الأعضاء استخداماً للمادة الرابعة من معاهدة واشنطن التي تفعل عندما يتعرض الأمن القومي لتهديدات مباشرة في الأزمات، إذ لجأت إليها خلال حرب العراق والثورة السورية، وتستضيف في إزمير قيادة القوات البرية للحلف لاندكوم، إلى جانب رادار كوريجيك للإنذار المبكر

0: ما يجعل تركيا حلقة ربط بين الجناحين الجنوبي والشرقي للناتو، تعزيز قابلية العمل المشترك، وتعني قدرة الحلفاء على العمل معا بتناغم وفعالية وكفاءة. وتلتزم تركيا بمعايير الناتو العسكرية والتقنية لضمان التكامل، وذلك عبر اتفاقيات التقييس وأنظمة الاتصالات التي تتيح تبادل المعلومات والأهداف فورا مع الوحدات الأخرى، كما تستضيف مقرات تسهم في تطوير العمل المشترك بين جيوش الناتو. تعد تركيا من أكبر المساهمين في عمليات الناتو العسكرية وحفظ الاستقرار، وشاركت ضمن قوات الحلف في مهام أفغانستان وكوسوفو والعراق، وتولت قيادة القوات العالية الجاهزية للحلف، كما توفر بنية لوجستية تدعم عمليات الناتو في مناطق متعددة خاصة بالشرق الأوسط. تسهم تركيا في تطوير القدرات الدفاعية للحلف عبر خبراتها العسكرية والصناعات الدفاعية المتقدمة، وتشارك في برامج التخطيط الدفاعي وتحديث العقائد العسكرية لمواجهة حروب المستقبل، وتدعم برامج الناتو لبناء وإصلاح قدرات الجيوش والمؤسسات الأمنية في الدول الشريكة. وبملف مكافحة الإرهاب، تستضيف تركيا مركز التميز للدفاع ضد الإرهاب التابع للحلف في أنقرة، وأسهمت في استحداث منصب المنسق الخاص لمكافحة الإرهاب، كما لها دور بارز في تبادل المعلومات الاستخباراتية. يعد الأمن السيبراني أحد الركائز الناشئة والأكثر حيوية في عقيدة حلف الناتو، ولتركيا دور في حماية الفضاء السيبراني للحلف ومواجهة الهجمات الرقمية، وتشارك في أكبر المناورات السيبرانية للناتو، وتدعم تطوير العقائد الدفاعية الإلكترونية، وتعمل شركاتها الدفاعية على بناء حلول تقنية لحماية شبكات ومنشآت البنى التحتية الحيوية للحلف. وبينما يرى الناتو أن استقرار إمدادات الطاقة عصب أساسي لجاهزية قواته وقوة جبهاته، تبرز تركيا مركزا حيويا لعبور الطاقة يربط بين موارد الشرق الأوسط وبحر قزوين وآسيا الوسطى وبين أوروبا، وتعمل على تطوير حلول لوجستية تدعم استدامة إمدادات الطاقة العسكرية عبر تقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة. للبحرية التركية دور قيادي في عمليات الناتو بالبحر المتوسط والبحر الأسود وحماية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، كما فعلت في خليج عدن والمحيط الهندي. وتلتزم تركيا بتطبيق اتفاقية مونترول لعام 1936، وهي الاتفاقية التي تنظم مرور السفن الحربية عبر مضايقها، مما يمنع التصعيد العسكري غير المحسوب في المنطقة. كما تمثل تركيا خط الدفاع الأول للناتو في مواجهة التهديدات الصاروخية وغير التقليدية القادمة من الشرق الأوسط، وتشارك في لجنة حظر الانتشار وجهود الحلف في مواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.
1: وننتقل بكم مشاهدينا إلى هذه الصور المباشرة من أنقرة العاصمة التركية، حيث ما زالت الوفود الأجنبية تتوافد إلى أنقرة في للمشاركة في قمة الناتو المنعقدة هناك.

دوت صافرة الإنذار على نطاق واسع في الكويت والبحرين عقب رصد صواريخ وطائرات مسيرة في أجواء البلدين. وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي البحرين دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى

0: التوجه إلى أقرب مكان آمن بعد إطلاق صفارات الإنذار. يأتي ذلك عقب استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع داخل إيران في تطور قد ينعكس على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء عملياته العسكرية ضد إيران بعد تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً، محذراً طهران من أنه سيحملها المسؤولية عن أي هجمات قد تقع مستقبلاً. وقال الجيش الأمريكي إن الضربات هدفت إلى تحميل إيران كلفة استهداف السفن التجارية، معتبراً الهجمات الإيرانية على الملاحة انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار. في المقابل أكدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن القوات المسلحة ستوجه ردا ساحقا على الهجمات الأمريكية. ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني، وأصدرت ترخيصا معدلا لإنهاء التفويض السابق. كما نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الترخيص المعدل ينظم آلية إلغاء وإنهاء العمل بالتفويض الصادر في 21 من يونيو. وقال مسؤول أمريكي إن تحركات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقا وسيترتب عليها عواقب، مؤكدا استمرار المفاوضين الأمريكيين بالعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله خلال اشتباك مسلح في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. وقال الجيش الإسرائيلي إن الاشتباك وقع خلال عمليات تمشيط داخل مبنى شهد مواجهة سابقة أصيب خلالها جندي احتياط بجروح خطيرة. وأضاف أن أحد عناصر حزب الله أطلق النار من داخل المبنى، فردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار ما أدى إلى مقتله، مؤكدا استمرار عملياته في المنطقة. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. قمة الناتو تنطلق في أنقرة، وقادة الدول الأعضاء يبحثون تعزيز قدرات الحلف الدفاعية والتحديات الأمنية. أردوغان وترامب يبحثان ملف مقاتلات F-35 وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، ويؤكدان مواصلة الجهود لتحقيق السلام في العالم. الجيش الكويتي يؤكد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة، والبنتاغون يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران بعد استهداف الأخيرة سفنا تجارية. النشرة انتهت، أعود ألقاكم على رأس الساعة.
1: تركيا olarak
2: لكوننا تركيا ولقدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية وموقعنا الجغرافي، نواصل عملنا كي تكون القمة محطة مفصلية ترسم ملامح مستقبل البنية الأمنية للناتو.
3: أنقرة تحتضن حدثا دبلوماسيا دوليا استثنائيا، إنها قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو. القمة تعقد في ظرف زمني مضطرب، أما الظرف المكاني فله خصوصيته. تركيا اليوم باتت في قلب المنظومة الأمنية للحلف، تشارك في رسم مستقبله، تتحمل مسؤولياتها وتنتج الاستقرار. هذه الحقيقة تشكلت على مدار أكثر من 7 عقود. في مطلع 50ميات القرن الماضي بدأت رحلة تركيا مع الناتو عندما شارك الجيش التركي في الحرب الكورية. بعدها دعا الناتو أنقرة للانضمام إلى الحلف.
4: كان السبب الرئيسي لانضمام تركيا إلى الناتو هو مواجهة التهديد الروسي بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال الانخراط في منظومة أمنية جماعية تضمن أمنها ضمن إطار الدفاع المشترك.
3: تشغل تركيا موقعاً استراتيجياً فريداً عند نقطة التقاء بين أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز، وتطل على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وتتحكم بممرات مائية حيوية، وهو ما جعلها

0: تؤدي دوراً فعالاً في حماية الجناح الجنوبي الشرقي للناتو.
1: تتمتع بلادنا بموقع جيوستراتيجي مهم، قدرات عسكرية عالية، قرب جغرافي من مناطق الأزمة، ومن انضمامها إلى الناتو بوصفها دولة على خط الجبهة في الجناح الجنوبي الشرقي لمنظومة الدفاع الجماعي للحلف. أصبحت تركيا اليوم تتموضع كأحدى الدول المركزية داخل الناتو.
0: تستضيف تركيا بنى تحتية عسكرية استراتيجية، وهي قاعدة إنجيرليك الجوية ورادار كوريجيك ومقر القيادة البرية للحلفاء في إزمير، كما انخرطت في العديد من بعثات الناتو من البلقان إلى أفغانستان وفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
2: لدى تركيا دور تؤديه في التفكير للاستراتيجية الأمنية الجديدة وفي إنشاء ركيزة أوروبية قوية داخل الناتو، لأن لدى تركيا ثاني أكبر جيش وهو الأفضل تدريباً والأكثر استعداداً من متوسط الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو.
0: تظهر البيانات الصادرة عن الناتو لهذا العام أن تركيا تحتل المرتبة السابعة بين الدول الأعضاء من جهة المساهمة في ميزانية الناتو بنسبة 6.3%. أما الإنفاق الدفاعي، القضية المحورية داخل الحلف، فقد تجاوزت تركيا عتبة 2%. لكن الحديث لا يدور فقط عن المساهمات المالية، وإنما عن قدرة الإنتاج العسكري.
3: لقد أصبح واضحاً للعالم أننا غير قادرين على إنتاج الذخائر بالمعدل اللازم لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
4: كنا نقول إن تركيا داخل ناتو تمتلك أكبر جيش من حيث القوة البشرية، والآن أضافت تركيا إلى ذلك قدرتها النوعية داخل ناتو من حيث القدرة التكنولوجية في كل المجالات.
5: إذا افترضنا أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتحمل فاتورة الناتو، فإن بعض الدول كألمانيا تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية المحلية للدفاع عن نفسها، لكن تركيا كانت قد فكرت في الأمر منذ وقت طويل، وذلك بسبب موقعها الجيوسياسي المضطرب والحيوي أكثر من أوروبا.
4: لا تمتلك العديد من الدول في حلف الناتو القدرة الكافية على تلبية احتياجاتها الدفاعية، مثلاً بريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا لم تعد تمتلك حالياً قدرة عسكرية أو دفاعية كافية، فهي بحاجة إلى تركيا وتبدي اهتماماً أيضاً بها وتراقب باستمرار ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية.
0: جذبت الصناعات الدفاعية التركية أنظار أعضاء الحلف. الأمين العام للناتو مارك روتي يتجول في إحدى الشركات الدفاعية الرائدة في تركيا ويعترف بأن مفتاح الحل بيد أنقرة.
6: مثل هذه الشركات تجمع بين عنصري الإنتاج والابتكار، وهذا يعد أولوية قصوى بالنسبة إلى الناتو، وذلك سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الناتو بأنقرة التي ستعقد بعد عدة أيام. لقد شهدت تركيا ثورة حقيقية في صناعة الدفاع خلال السنوات الأخيرة، ويمكنني أن أقول إنها بالفعل ثورة.
0: أحدثت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً في دور أنقرة بتعزيز قوة الردع داخل الحلف. أثبتت مسيراتها القتالية فاعليتها في جبهات أوكرانية، ومهدت الطريق أمام تعاون استراتيجي مع إيطاليا وإسبانيا، وصدرت تركيا إلى دول حليفة مسيرات وحتى سفن حربية.
4: لم تعد تركيا داخل الناتو في موقع الدولة التي تنتج وتبيع فقط، بل أصبحت دولة تستخدم هذه المنتجات وتكتب عقيدتها ومفهومها الخاص بها، وهذه ميزة مهمة جدا داخل الناتو.
7: 52 تماماً ناتو يابامل olan bir ülkeden.
8: وفقا للوضع الحالي لم نعد نحن المحتاجين إلى الناتو، وإنما أصبح الناتو هو المحتاج إلينا. وهناك فرق كبير جدا بين تركيا في الماضي وتركيا اليوم. لقد انتقلنا من دولة كانت تعتمد كليا على الناتو إلى وضع أصبح فيه الناتو يعتمد علينا.
0: الصناعات الدفاعية بالنسبة لأنقرة ليست ميزة عسكرية فحسب، بل هي استقلالية أكبر في السياسة الخارجية.
7: Biz hem
8: تركيا دولة محورية في حلف الناتو تحافظ على علاقاتها مع الناتو والولايات المتحدة ومع أوروبا، لكن في الوقت نفسه تقيم علاقات جيدة جدا مع الصين وروسيا، وتركيا قادرة على القيام بأدوار وساطة والتأثير في موازين القوى.
5: تمتلك تركيا رؤية مستقلة وتحتفظ بقنوات تواصل مباشرة وفعالة مع روسيا، فهي التي توسطت بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى خطوات نحو اتفاق سلام، ولهذا فهي تمتلك نفوذاً مهماً لدى روسيا، وعلى الناتو أن يستفيد من ذلك بشكل أكبر.
0: تدير أنقرة توازناً دقيقاً بين حلفائها في الناتو وروابطها الاستراتيجية مع القوى الأخرى، وهذا يعكس سياسة دبلوماسية مستقلة قادرة على التهدئة بدل التصعيد. وظهر هذا الأمر جلياً حين اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في إسطنبول فتحت مسارات دبلوماسية، وفي البحر الأسود أسهمت تركيا في احتواء تداعيات الحرب.
8: لا يمكن لأي سفينة حربية لا تريدها تركيا أن تدخل البحر الأسود وتقوم باستفزاز أو تخلق بيئة حرب، وهذا يزيد من تأثير تركيا داخل الناتو، أي أن تركيا كأنها تقول: لحظة، نحن في الناتو حسناً، لكن لدي قواعد.
0: رسخت تركيا قواعدها إبان اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فأعلنت صراحة أنها لن تدخل حرباً لا تريدها، وعارضت جر الناتو إلى الصراع بإرسال سفن حربية تابعة للحلف إلى مضيق هرمز.
5: تشعر تركيا بما يجري في الشرق الأوسط أكثر من أي دولة أخرى في الناتو، لأنها موجودة في قلب المنطقة، وهي بنت سمعة مهمة واكتسبت خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وطورت قدرة على إدارة العلاقات المعقدة والمتعددة الأبعاد مع مختلف الأطراف الرئيسة في المنطقة، وهو ما يحتاج الناتو للاستفادة منه بدرجة كبيرة.
0: قدمت أنقرة مقاربة قائمة على خفض التصعيد واعتماد الدبلوماسية لنزع فتيل حروب مكلفة على البشرية جمعاء، وما يدعو إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو التحرك بروح الحلف لإرساء السلام والاستقرار في العالم. استضافة أنقرة لقمة الناتو هذا العام تضفي زخماً على أجندتها، فالأمن الأوروبي والتماسك الداخلي للحلف ملفات تنخرط فيها تركيا بصفتها ركيزة لا غنى عنها للحلف. والاختبار الحقيقي للقمة هو ما إذا كان الناتو قادراً على ترسيخ شراكة استراتيجية أكثر انضباطاً بقيادة تركيا.
9: الناتو 3.0 هو اعتراف ما بعد الحرب الباردة بأنه يجب أن يعود إلى تحالف عسكري صارم حقيقي يمتلك قدرات عسكرية فعلية قادرة على الردع هنا في القارة، وأن يتولى قيادة الدفاع التقليدي عن أوروبا.
2: أعتقد أن الأمين العام للناتو فوجئ بتصريحات وزير الحرب الأمريكي التي تفيد بأنه سيكون هناك مراجعة للناتو، وهذا يعني أن تركيا تصبح أكثر أهمية لأنها تقع بين الشرق والغرب، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها دولة مسلمة ويمكنها الجمع بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
10: قمة الناتو تنطلق في أنقرة، وقادة الدول الأعضاء يبحثون تعزيز قدرات الحلف الدفاعية والتحديات الأمنية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. أردوغان وترامب يبحثان ملف مقاتلات F-35 وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، ويؤكدان مواصلة الجهود لتحقيق السلام في العالم. الجيش الكويتي يؤكد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة، والبنتاغون يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران بعد استهداف الأخيرة سفناً تجارية.

تنطلق اليوم أعمال اليوم الثاني من قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة. تأتي القمة وسط تركيز كبير على مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط والتحديات التي تفرضها الحرب مع إيران.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من المركز الإعلامي لقمة الناتو في أنقرة مراسلنا علي الإخضاري. علي، أرحب بك، وكيف تبدو مجريات القمة بكل ما تحمل من أجندات لهذا اليوم؟
1: نعم أسماء، معظم وعدد كبير من قادة دول حلف الناتو وصلوا إلى مقر القمة فعلا هنا في هذه القاعة التي لا نقف بعيدين عنها، هذه القاعة التي ستشهد اجتماع قادة حلف الناتو في قمتهم 36 في أنقرة. هذه القمة التاريخية بكل أبعادها، مارك روتا الذي كان الأمين العام لحلف الأطلسي الذي كان أول الواصلين إلى هذا اليوم الثاني من قمة أنقرة، صرح للصحفيين تصريحات، قال بأن نجاح هذه القمة كان خلال يومها الأول، وأكد أن النجاح الذي تحقق في اليوم الأول كان مخططا له في قمة لاهاي، ولكن بكثير من التفاؤل قال بأن هذه القمة سينتظر منها الكثير فيما يتعلق بالتعاون داخل دول الناتو، وأيضا فيما يتعلق بالخلافات بين دوله وبين شماله وشرقه ومختلف القضايا والتحديات التي تواجه هذه القمة. مارك روتا قال بأنه فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية وهو محور قار في هذه القمة، قال بأن الحلف ومنتدى الصناعات الدفاعية أمس بدأت هذه القمة في يومها الأول بنجاح كبير على هذا المستوى، هذا المنتدى الذي يمثل جزءا رسميا وقارا من قمم الناتو ابتداء من هذه القمة، قمة أنقرة، من خلال إمضاء عدد من الاتفاقيات والتفاهمات فيما يتعلق بين دول الناتو، تعاون بين دول الناتو، تعاون العسكري فيما يتعلق بطائرات التزود بالوقود وطائرات النقل الاي 400، وايضا ما تعلق بالحديث عن انشاء منصه مشتركه بين دول الناتو لاطلاق الصواريخ غير مسبوقه، هكذا قال عنها مارك روتا. هذا يشكل التعاون الكبير الذي ستشهده المرحله القادمه التي تؤسس لها قمه انقره فيما يتعلق بالتعاون بين دول الناتو. بالاضافه الى ذلك، هذه القمه تناقش عددا من القضايا المتعلقه بالتعاون الدفاعي، بالانفاق الدفاعي وهو النقطه المحوريه في هذه القمه. حقيقه مارك روتا قال بان تجاوب عدد من دول الناتو كان فوق ما كان مطلوب منهم خلال قمة لاهاي، وذكر كندا وعدد من الدول بما فيها تركيا التي عززت من انفاقها في المجال الدفاعي، في الاستثمار في مجال الدفاعي والصناعات الدفاعية. يطالب دول حلف الناتو والولايات المتحدة بشكل خاص دول الحلف برفع نسبة إشراك الصناعات الدفاعية والاستثمار في الانفاق الدفاعي إلى 5%، كان قد حقق 3% خلال قمة لاهاي أو 4% وصولا إلى 5% في قمة لاهاي في حدود العام 2035. هذه المحاور فيما يتعلق بالعلاقة بين دول الناتو والخلاف الأساسي الذي كان فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي وتخصيص ذلك من الدخل الخام لكل دولة. في التفاصيل هذه القمة والمحاور الأساسية التي ستناقشها الحرب على أوكرانيا واستمرارها وآليات التعامل معها في ظل الحلف يريد أن يدعم أوكرانيا مع مطالبة أمريكية بعقلنة هذا الدعم والحديث عن أولوية التهدئة وإنهاء هذه الحرب من طرف تركيا التي تتحدث عن ضرورة إنهاء هذه الحرب سواء في أوكرانيا وحتى في إيران. رئيس أردوغان قبيل هذه القمة والمنتظر أن يصل خلال بعد 11:45 ليشرف على انطلاق اجتماع هذه القمة التي ستنتهي في حدود الساعة 3، ثم يكون هناك البيان الختامي والصورة الجماعية لهذه القمة، قمة أنقرة التي ينتظر منها أن تؤسس لمرحلة جديدة.

0: فيما يتعلق بالتعاون، سواء إدارة الخلافات داخل الناتو أو التعامل مع التحديات التي يواجهها أهم حلف دفاعي في العالم.
1: نعم، وأنا أشكرك على كل هذه التفاصيل، وسنبقى معك في إطار المتابعة. علي الإخضاري، كنت معنا من المركز الإعلامي لقمة الناتو في العاصمة أنقرة، شكرا لك. ونبقى في العاصمة أنقرة، وتنضم إلينا من منتدى الحلفاء هناك الذي تنظمه سيتا بالشراكة مع مؤتمر ميونخ للأمن ودائرة الاتصال التركية مراسلتنا إيمان العربي. إيمان، أرحب بك. إذن مركز سيتا يطلق مبادرة موازية، فكيف تبدو الصورة وما هي أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه الفعالية؟
2: نعم أسماء، نحن بالفعل الآن في فعالية أطلقتها سيتا بالتعاون مع مؤتمر ميونخ للأمن ودائرة الاتصالات في الرئاسة التركية بعنوان حلفاء في أنقرة. انطلقت بالتوازي مع قمة الناتو في دورتها 36، عدد كبير وهام من القادة يشاركون هنا في هذه الفعالية التي انطلقت بالأمس وتستمر حتى اليوم، تنتهي على الساعة 3:30 وتضم عشرات الورشات الهامة للغاية، والتي يقدم فيها عدد كبير من القادة والمسؤولين وأيضا المسؤولين العسكريين الكثير من المعلومات في هذه الورشات الحوارية. الآن انطلقت ورشة أطلقتها أسلسان وروكيتسان، الشركتين المتخصصتان في صناعات الدفاع بالتعاون أيضا مع سيتا، يتحدثان فيها عن حجم الإنجازات في مجال صناعة الدفاع التركية. ما زالت هذه الجلسة مستمرة حتى الآن، ويشارك فيها أيضا وزير الخارجية التركية السابق مولود جاويش أوغلو، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات من دول حلف الناتو. الموضوع الأساسي والمهم لهذه الفعالية يحمل عنوان، طبعا سيكون هناك ورشات تتحدث أيضا عن الشباب، ولكن هذه الفعالية تتحدث عن صناعة الدفاع التركية كأصل استراتيجي في الحلف، وتتم الإشارة خلال هذه الفعالية إلى حجم الإنتاج العسكري الكبير لتركيا التي باتت تنتج نسبة هامة وكبيرة من أسلحتها الدفاعية بأياد تركية بنسبة 100% وبتقنيات متطورة وحديثة، على رأسها المسيرات التركية التي تتناول مساحة كبيرة داخل هذه الورشات، وعلى رأسها الورشة القائمة الآن. من حيث عدد الإنتاج، تركيا تنتج كميات كبيرة جدا من الذخيرة العسكرية الدفاعية، وهي قادرة حتى على أن تصدر هذه الإمكانيات إلى دول حلف الناتو كما كان يشار قبل قليل خلال هذه الورشات. وحتى بالأمس أيضا، وأن في الكلمة التي أطلقها وزير الدفاع التركي الذي شارك بالأمس في هذه الفعالية وتحدث عن حجم الإنتاج الكبير للصناعات الدفاعية التركية وتطور تركيا في هذا المجال. كذلك يجب أن نشير هنا إلى أننا أجرينا الكثير من الحوارات، استمعنا أيضا إلى كلمات كل من مراد أكينجي وأحمد أكيول، وهما المدير العام لشركة روكيتسان وكذلك المدير العام لشركة أسلسان، وتحدثنا إليهما وحدثانا عن حجم التطور الكبير الذي حققته تركيا في هذا المجال، ومدى حاجة دول حلف الناتو لتركيا في هذا التوقيت بالذات، بعد أن أثبتت الصناعات العسكرية والدفاعية التركية قدرتها ونجاحها ميدانيا، في حين أن دول كثيرة اليوم باتت تعتمد على استيراد الأسلحة واستيراد الصناعات الدفاعية من الخارج. تركيا اليوم تنتج صناعاتها الدفاعية. أيضا كان هناك كثير من الكلمات التي حملت مسؤولية ما استمرارية الحرب الروسية الأوكرانية إلى دول أوروبية، معتبرة أن هذه الدول الأوروبية لم تفكر في تطوير أسلحتها وفي تطوير قدراتها الدفاعية، وكانت تعول فقط على أمريكا التي بدأت اليوم رويدا رويدا تسحب البساط من تحت أقدام هذه الدول الأوروبية. كما قال الكثير من الشخصيات التي تحدثنا إليها هنا في هذه القمة، قالوا بأن حجم الإنفاق العسكري لدول الحلف غير كافي، ولا يكفي فقط أن يكون هناك مجرد إنفاق عسكري، يجب أن يكون هناك تعاون حقيقي بين دول الحلف في مجال الصناعات الدفاعية. تحدثنا أيضا إلى شخصية مهمة في هذا المؤتمر، وكانت شاركت في القمة الماضية التي انعقدت في مدينة إسطنبول عام 2004، وهنا نشير إلى أن تركيا تحتضن للمرة الثانية في تاريخها قمة الناتو عام 2004 كانت في مدينة إسطنبول. تحدثنا إلى ميرتشا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

0: سابقا والذي أشاد كثيرا بدور تركيا، معتبرا أن النجاح الذي حققته تركيا قبل أكثر من 20 سنة قادر اليوم أيضا على تحقيقه في قمة الناتو 2026 هنا في العاصمة التركية، معتبرا أن الدور الكبير الذي يلعبه الرئيس التركي داخل حلف الناتو، خصوصا في مسألة علاقته مع صديقه القوي كما يقول ترامب في هذا الحلف، قادر على حل الكثير من المشكلات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، وأنا أشكرك على كل هذه التفاصيل التي أطلعتنا عليها من منتدى الحلفاء في أنقرة الذي تنظمه سيتا بالشراكة مع مؤتمر ميونخ للأمن ودائرة الاتصال التركية، مراسلتنا إيمان العربي. شكرا إيمان. شهدت العاصمة التركية أنقرة انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وشركات دفاعية رائدة، وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء برزت خلالها شركات الصناعات الدفاعية التركية وفي مقدمتها أسيلسان وروكتسا وتوبيتاك عبر عقود لتوفير أنظمة دفاعية وتقنيات متقدمة تدعم قدرات حلف الناتو وتعزز جاهزيته الدفاعية.
2: تزامنا مع قمة الناتو، العاصمة أنقرة تفتح أبوابها لمنتدى الناتو للصناعات الدفاعية الذي يجمع صناع القرار وممثلي شركات الدفاع والمؤسسات التكنولوجية لبحث مستقبل الصناعات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي. هنا تناقش سبل تحويل الالتزام الحلفاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% للناتج المحلي للأعضاء إلى قدرات عملية وتعزيز التعاون الصناعي إلى جانب تطوير قدرات الطائرات المسيرة والفضاء وأنظمة دفاعية مختلفة.
3: اليوم نطلق البوابة الإلكترونية للصناعات العسكرية لحلف الناتو، وهي منصة جديدة تهدف لتعزيز وتسريع التعاون الصناعي الدفاعي، لأن أي دولة بمفردها لا تمتلك القدرة الصناعية اللازمة لتلبية الطلب الكبير والمتزايد، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي.
2: المنتدى شهد إعلان سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الجديدة في مجالات عديدة تزامنا مع توقيع اتفاقيات مشتركة بين الدول الأعضاء وشركات الصناعات الدفاعية.
4: تجاوزت صادراتنا في مجالي الدفاع والطيران 11 مليار دولار العام الماضي، وجهت أكثر من نصف هذه الصادرات إلى حلفاء الناتو ودول الاتحاد الأوروبي. يجب علينا إلغاء القيود والعقوبات عن قطاع الدفاع بين الحلفاء إذا أردنا رفع مستوى الجاهزية العسكرية للحلف وتعزيز أمننا الجماعي.
2: وحظيت تركيا بحضور بارز في المبادرات، إذ وقعت عقود لتطوير قمرين صناعيين عاليي الدقة لشركة توبيتاك أوزاي، إلى جانب اتفاقيات مع شركة أسيلسان لتطوير منظومات الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية. كما أكدت أنقرة التزامها بتوريد صواريخ من طراز أطمجة البعيدة المدى ضمن مبادرات الناتو للقدرات الهجومية، فيما تواصل روكتسون وSTM توسيع مساهمتهما في برامج حلف شمال الأطلسي. في عصر تشكل فيه التكنولوجيا والإنتاج الدفاعي مصادر القوة، تقدم أنقرة نموذجاً يرسخ مكانتها في البنية الأمنية الأطلسية، ويؤكد أن المواجهة تقوم على الشراكة والتعاون. إمره بابات، تيرت عربي، أنقرة.
1: قال وزير الدفاع التركي شار جولير إن منتدى الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو سيناقش القضايا المرتبطة بقدرات الصناعات الدفاعية والقوة الإنتاجية والابتكار. وأوضح جولير أن هذه الملفات تمثل ركائز أساسية في بناء مستقبل منظومة الردع والدفاع التابعة لحلف الناتو.
5: لقد أثبتت الحرب في أوكرانيا مدى حسم عوامل مثل سرعة توريد الذخيرة والدفاع الجوي والصاروخي والحرب الإلكترونية والابتكار السريع في بيئة القتال الحديثة. وفي الوقت نفسه سلطت التطورات الأخيرة في مضيق هرمز

0: محيطه، الضوء مجددا على أن أمن طرق النقل وإدارة سلاسل التوريد أصبح جزءا لا يتجزأ من التخطيط الدفاعي. ولذا فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه علينا جميعا هو: ما مدى السرعة التي يمكننا بها تحويل التزاماتنا إلى قدرات فعلية؟
1: كما أكد جولير أن تركيا لديها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن قواتها تعد من بين الأكثر كفاءة داخل الحلف.
2: تتمتع تركيا بمكانة قوية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو بفضل قواتها القابلة للانتشار وقادتها ذوي الخبرة وثقافة التدريب الراسخة وبنيتها العسكرية المتينة. تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو، وتعد من أكثر قواته كفاءة بفضل معاييرها التدريبية العالية وخبرتها العملياتية وقدرتها المتقدمة على تنفيذ العمليات المشتركة. إن استبعاد تركيا التي تعد أحد الأعضاء الرئيسيين في البنية الأمنية الدولية بفضل قدرتها العسكرية وصراعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي لن يجعل أوروبا أكثر أمنا.
1: ورحب جولير بتعزيز مساهمة الدول الأوروبية في مجال الدفاع، مؤكدا أن هذه الجهود ينبغي أن تكون داعمة لحلف الناتو ومكملة لدوره لا منافسة له.
2: نرحب بإسهام أوروبا بشكل أقوى في مجال الدفاع، لكن ينبغي ألا يكون هذا الإسهام منافسا لحلف الناتو بل معززا له. كما ينبغي عند تقاسم الأعباء داخل حلف الناتو أخذ المخاطر العملياتية والموقع الجغرافي ومستوى الجاهزية والمساهمات في المهام والقدرة الصناعية والقدرة على تنفيذ المهمات في أوقات الأزمات بعين الاعتبار.
1: وننتقل بكم الآن مشاهدينا إلى العاصمة أنقرة، حيث مقر انعقاد قمة حلف الناتو وهذه النافذة، مع الزميل أحمد بن خيال. أحمد، أرحب بك وتفضل.
3: شكرا لك أسماء، وأرحب بالنظر الكرام في هذه النافذة المباشرة من العاصمة التركية أنقرة من انعقاد هذه القمة 36 في يومها الثاني والأخير. للمزيد من القراءة والإضاءة والتحليل ينضم إلي هنا الباحث في الشؤون التركية والدولية الأستاذ محمد أزترك. أستاذ محمد، كنا قد تحدثنا عن هذا اللقاء الذي دار بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، وتناولنا عديد النقاط التي كانت حاضرة فيما يتعلق بما طرحه الرئيس أردوغان بخطته بشأن قطاع غزة والعمل إلى على الأرض، والتحركات من البيانات والتصريحات إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
4: نعم، يعني للرئيس التركي كانت تصريحات منظم ومرتب، يعني كأنه مشروع لحل مشكلة الحرب في غزة. يعني نتذكر أن رئيس التركي كان له موقف كيف نسمي جيد، فمنذ البداية أنا أتذكر عندما كان لا أحد يتكلم عن مجزرة عبادة الجماعية في غزة، هو دافع عن حماس وقال حماس ليست منظمة إرهابية، بل أنهم يدافعون عن وطنهم، عن أراضيهم. وإلى اليوم له موقف جيد صارم جدا ضد إسرائيل، وفي كلامه في قمة ناتو كذلك أولا أدان إسرائيل، لأن إسرائيل رغم وقف إطلاق النار يستمر في انتهاكات وقف إطلاق النار، حيث وصل الشهداء في قطاع غزة، يعني طفلا وأولادا ونساء أكثر من 1000 منذ بداية وقف إطلاق النار. وكذلك القصف وإزعاج كل يوم موجود. هذا إذن أدان أولا إسرائيل، وكذلك أدان الأسرة الدولية. قال الذي يصمت عن هذا الجرم هو مشارك فيه.

0: وقال أن القنابل التي استعملت في غزة مرات أكثر من القنبلة النووية يعني انفجرت في هيروشيما. وكذلك كان له تصريحات قوية جدا، يقول يعني استمرار إسرائيل في عبادة جماعية عجز وفشل للأسرة الدولية، وكذلك عبادة جماعية عار على الإنسانية. طبعا هو يلوم بنفسه كذلك، لأن هناك أطراف يحمون إسرائيل ولا يستطيع أحد، وحتى نتذكر رئيس وزراء إسباني قال أنا ليس عندي قنبلة نووية حتى أتدخل في الحرب غزة. لذلك أدانوه يعني السهاينة، يعني لأن له يعني لإسرائيل دعم كبير، فلا أحد يستطيع يعمل شيء في داخل إلا فلسطينيون والمقاومة تدافع عن نفسها. هذا شيء الأول، إدانة إسرائيل والذي يغمض عينه دول أوروبية دول أخرى. طبعا هناك ضمير للشعب، وهناك بعض الدول يعني لها موقف قوي جدا ضد هذه العبادة الجماعية. فقال الرئيس التركي الآن وقت التحرك ليس كلام، يعني هناك كلام كثير، إدانات كثيرة، ولكن لا بد علينا أن نتحرك. طبعا هو يشجع دول حلف ناتو كذلك، لأن هناك دول في داخل الحلف وداخل اتحاد أوروبي أكثر صهيونيا من صهاينة إسرائيل، يعرف هذا الأمر. وكذلك دعا إلى عقوبات لإسرائيل، لأن نعرف أن أطنان من الذخائر والقنابل ما زال يأتي إلى إسرائيل، وإسرائيل يستخدم هذا على العزل الشعب حتى رضيع. يعني هل هذا مثلا، أنا أتذكر لاجي سوري يعني عند الحرب الأهلية في سوريا، لاجي سوري الطفل غرق في البحر آيلان آيلان بابك، يعني رضيع آيلان في المتوسط، وكان ضجة كبيرة في العالم. وما بال غزة، يعني أكثر من 20,000 طفل والرضيع قتل على أيدي السهاينة. لذلك عقوبات، لا بد من عقوبات يعني على إسرائيل. وبعد ذلك الآن طبعا المراحل الثانية يقترب في غزة بعد وقف لإطلاق النار، إغاثة إلى داخل إسرائيل. مع الأسف الشديد إسرائيل لا تسمح يعني للشاحنات، لأن وقفة وفق لوقف لإطلاق النار أحد شروط كل يوم 600 شاحنة يدخل إلى غزة، ولكن ممكن 100-150 أو أكثر شيء 200 شاحنة يدخل إلى غزة وإعادة إيمار غزة. إذن تكلم رئيس تركي حول هذا الأمر، هذا مخطط. وأنا أعرف أن الدبلوماسية التركية وراء الأبواب، مثلا كان رئيس المخابرات التركية كان في مصر، التقى مع رئيس مخابرات المصرية، وكذلك التقوا مع وفد من حمص يعني للعبور إلى مرحلة الثانية، ولكن يبدو مشكلة لأن إسرائيل لم تفي بالشروط لوقف لإطلاق النار.
1: يعني هذه المبادرة وهذه الخطة التي أطلقها الرئيس في لقائه مع الرئيس ترامب من خلال قمة النيتو، إلى أي مدى

0: تكون من كلام إلى كما جاء في تصريح رئيس التركي إلى تحرك يعني فعلي. فأظن ما يسمى اليوم مجلس السلام ثمر هذه النشاطات، يعني نشاطات وراء الأبواب، وفيه أظن لرئيس التركي دور كبير. إذا تتذكر الصورة لفتح مجلس السلام، كان رئيس أمريكي يجلس على الطاولة ومعه رئيس التركي أردوغان وبقية الزعماء. فأظن هذا من نشاطات التركية والدول داعمة لحل قضية الفلسطينية وإنهاء الحرب في غزة، فأسسوا هذا مجلس السلام. ولكن مجلس السلام لابد أن يعني يتحرك لميول شعب غزة، ليس لميول الإسرائيلية. أظن بتصريحات وبالأعمال علنيا أو سريا رئيس التركي يعمل، ولا بد الجلب الدول مثل إسبانيا كولومبيا، رغم أن الرئيس تغير الآن في بعض الانتخابات، وبرازيليا، وهناك الدول داعمة لحل قضية الفلسطينية، وهناك أشخاص، فلا بد أن يجتمعون ويعملون معا.
1: ننتقل إلى الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية. أنت تعلم بأن هناك علاقات جيدة بين أنقرة وموسكو، هذا التوازن التركي في علاقاته مع روسيا، كيف برأيك ينظر له الحلفاء في حلف الناتو؟
0: يعني الآن أصبحت روسيا بالنسبة لأوروبا العدو أو التهديد الأول. يعني إذا نطالع على إعلام الأوروبي، مثلا أضرب مثال جزيرة السويد على البلطيق، الآن يحضرون لأي احتلال روسي ويدربون الشباب تدريب عسكري. فمنذ تقريبا 3-4 سنوات تغير الجو. مثلا ألمانيا يتكلم عن خدمة عسكرية إلزامية لم يكن، الآن يفكرون، وكذلك دول إسكندنافيا، السويد وفنلندا، فنلندا لها حدود مع روسيا، وكذلك نورويج حلف يعني
1: نعم.
0: عضو حلف.
1: ولكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه أستاذ محمد، يعني روسيا لم تعتدي على أي دولة من دول الحلف الأطلسي، لماذا هذا التخوف الكبير؟ لماذا هذا الاستعداد؟ لماذا تقديم روسيا كتهديد أول للحلف وروسيا لم تقم بأي اعتداءات مسجلة على دول الحلف حتى هذه اللحظة أستاذ محمد؟
0: هذا سؤال صحيح، ولكن يعني أوكرانيا كمرشح لناتو إذن يعني سبب لهذه المشكلة، لأن بعد انهيار السوفيتي كما تعرف هناك دول عدة ظهرت واستقلت، ولكن حلف الناتو وكذلك اتحاد أوروبي تحرك، والآن نرى إلى حدود روسيا أو حدود حلف الناتو إلى حدود روسيا، إلى بيلاروس وكذلك روسيا. روسيا يقول أو تقول روسيا أن حلف الناتو عبرت كل ما نسمى الخطوط الحمراء، ولذلك هذه المشكلة. كذلك يعني الحرب على أوكرانيا من ترشيح أوكراني، ولذلك الآن بدأ الحرب، وبعد ذلك كل دول الأوروبية يرى روسيا أو ترى روسيا كتهديد لها ويحضرون أنفسهم. للتركية تركيا نعم صحيح.
1: وهذا هو سؤالي التالي، الدور الذي

0: ممكن أن تلعبه تركيا من واقع علاقاتها في هذه الآونة الأخيرة مع موسكو، وهي عضو فعال
1: ناتو.
0: في الناتو، خاصة أن هناك مكالمة دارت بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وطمأن فيها الرئيس الأمريكي الأطراف على أن الحرب ستنتهي قريبا، وتركيا أبدت استعدادها لأن تقوم
1: نعم،
0: بوساطة لإنهاء هذه الحرب التي دارت بين الطرفين.
1: أظن لتركيا ساحة لمناورات في داخل الحلف، وكان التركية عندما بدأ تقوى يعني سياسيا دبلوماسيا وعسكريا، فأوجد لها ساحة يتناور فيه، وأحيانا يتعامل خارج الحلف. فنرى هذا الأمر مثلا مرتين تركيا استضافت المفاوضات الروسية الأوكرانية،
0: نعم،
1: وفي المفاوضات الأولى كانت يعني وشك إنهاء الحرب، ولكن بتدخل الدول الأوروبي فشل. إذا كما أشار الرئيس الأمريكي ترامب، يكون للتركية دور في هذا الأمر، ولذلك يشيد يعني ترامب كثيرا. رئيس تركي يعمل، ليس يعمل علنيا ولكن يعمل، ونحن نرى في آخر اليوم الثمار هذه الأمور. إذا نرى في المستقبل القريب التدخل التركي لإجراء مفاوضات بين،
0: يعني ما أفهمه أستاذ محمد، وصوب لي إذا كنت مخطئ، هل يمكن أن نقول أن هناك تنسيق بدأ في مراحله الأولى بين واشنطن وأنقرة للمضي قدما في الوصول إلى تهدئة ثم إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف؟
1: نعم، أظن نعم، وكذلك أنا أتوقع أن يكون قمة الرئيسي الدولتين المتحاربتين أوكرانيا وروسيا في تركيا.
0: نعم، نأتي إلى البيان الختامي الذي
1: نعم.
0: سيكون اليوم، برأيك في تقديراتك الأولية على ماذا سيتمخض البيان الختامي لهذه القمة التي وصفها الرئيس الأمريكي بالقمة التاريخية، وقال بصراحة وبكل وضوح أن لولا أن تكون هذه القمة في تركيا
1: تركيا
0: ولو لم يكون الرئيس وراء هذه الدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لما كنت أنا حاضرا في هذه القمة.
1: نعم، يعني تصريحات روتا، أولا هو يحاول ترتيب البيت، وأظن إلى حد ما هذا الآن عملوا هذا الأمر، يعني نجحوا فيه، لأن عند ترامب كانت مشكلتين. أولا هو يقول نحن ننفق على الدفاع أوروبي، لا نكسب شيئا، فهو يريد أن يتساوم لهذا الأمر، وأظن حصل عليه في هذه القمة، لأن يعني هناك مشروعات دفاعية يشارك فيه شركات أمريكية دفاعية عملاقة، إذا يستفيد من هذا الأمر الولايات المتحدة. فزيادة الإنفاق إلى 5% إلى غاية 2035، فهذا كذلك يحدث، وكذلك الدعم المالي أو الدفاعي لأوكرانيا في غضون سنتين 140 بلايين دولارات، 140 70 ألف هذه السنة، و70 ألف سنة المقبلة، ولكن من جيب من؟ كندا وأوروبا. إذا أمريكا يتخلص، لا يعطي ولا ينفق. إذا أظن اتحاد أوروبي يريد أولا بقاء الولايات المتحدة
0: نعم
1: ضمن التحالف حلف، الثاني كذلك تبقى مظلة الأمن الأمريكي في أوروبا، وهم يصرفون

0: نعم 5% من ميزانيتها إنفاق في الحلف.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أوزتورك، الباحث في الشؤون التركية والدولية، عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل في هذه النافذة المباشرة من أنقرة. وشكر موصول للنظراء الكرام على حسن المتابعة، وأعود إلى إسطنبول إلى استوديوهاتنا الرئيسية مع الزميلة أسماء الحاج. إليك أسماء.
2: شكرا لك أحمد ولضيفك الكريم السيد محمد أوزتورك. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع صدور قرار إيجابي بشأن ملف مقاتلات F-35، مشيرا إلى أن تركيا سبق أن ناقشت القضية مع الولايات المتحدة وتلقت وعدا بتسليم 5 طائرات. وأضاف أنه يثق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفي بوعوده، وأنه سيبحث معه أيضا قضية محركات المقاتلة التركية قآن.
3: ملف مقاتلات F-35 ليس جديدا، وقد ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة وحصلنا على وعد بتسلم 5 طائرات. واثق بأنه سيصدر إن شاء الله قرار إيجابي عن قمة الناتو بشأن مقاتلات F-35. والرئيس ترامب يلتزم دائما بوعوده. سأناقش قضية محركات مقاتلة قآن مع الرئيس ترامب خلال قمة القادة، وأعتقد أن ترامب سيزف البشرى التي سبق أن أخبرنا بها.
2: وننقل لكم مشاهدينا هذه الصور التي تأتينا مباشرة من أنقرة، وتحديدا من مقر انعقاد قمة الناتو، حيث يتوجه موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر هذه القمة للمشاركة فيها. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي موكب خاص يتوجه إلى مقر قمة الناتو المنعقدة في أنقرة. إذن تجدر الإشارة بأنه تم نقاش عدة ملفات بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحديدا فيما يتعلق بملف مقاتلات F-35 كما أشرنا قبل قليل في هذا الخبر. وهذا هو موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متجها إلى مقر انعقاد القمة لهذا اليوم.

0: كما قال الرئيس أردوغان إن تركيا تسعى إلى إيجاد إطار ينظم العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أنها تبذل كل ما بوسعها لاتخاذ خطوة نحو تحقيق السلام العالمي. وأضاف أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في غزة وأوكرانيا خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو.
1: نسعى جاهدين إلى إيجاد إطار ينظم العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، ونعمل بكل ما في وسعنا لاتخاذ خطوة نحو تحقيق السلام العالمي. سأتحدث مع صديقي العزيز ترامب بشأن غزة، ونحن نولي أهمية كبيرة لقمة القادة لأجل إحلال السلام في المنطقة. سنبحث أيضا آخر التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وسنجري تقييما لها، وعلى ضوء ذلك سنتخذ خطواتنا. وكدولتين مهمتين في حلف الناتو، سنحقق من خلال قمة القادة موقفا قويا قائما على التضامن، وأؤمن بأننا سننجح في ذلك.
0: من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية بيع تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن واشنطن تعتزم رفع العقوبات المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركي.
2: لدينا علاقة جيدة جدا مع تركيا، وسندرس بالتأكيد مسألة بيع مقاتلات F-35 لأنها طائرة متميزة، كما أن تركيا اشترت طائرات أمريكية، وأعتقد أن علينا التزاما بصيانة محركاتها ومساعدتها في أعمال

سمع دوي انفجارات جديدة في البحرين بعد تفعيل صافرة الإنذار للمرة الثالثة، تحذيراً من احتمال وقوع هجمات، وذلك بعد إعلان طهران استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين. ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن بعد إطلاق صفارات الإنذار، فيما قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة. يأتي ذلك عقب استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع داخل إيران. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء عملياته العسكرية ضد إيران بعد تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً، محذراً طهران من أنه سيحملها المسؤولية عن أي هجمات قد تقع مستقبلاً. وقال الجيش الأمريكي إن الضربات هدفت إلى تحميل إيران كلفة استهداف السفن التجارية، معتبراً الهجمات الإيرانية على الملاحة انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار. في المقابل أكدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن القوات المسلحة ستوجه ردا ساحقا على الهجمات الأمريكية. ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني وأصدرت ترخيصا معدلا لإنهاء التفويض السابق. كما نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الترخيص المعدل ينظم آلية إلغاء وإنهاء العمل بالتفويض الصادر في 21 من يونيو. وقال مسؤول أمريكي إن تحركات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقا وسيترتب عليها عواقب، مؤكدا استمرار المفاوضين الأمريكيين بالعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله خلال اشتباك مسلح في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. وقال الجيش الإسرائيلي إن الاشتباك وقع خلال عمليات تمشيط داخل مبنى شهد مواجهة سابقة أصيب خلالها جندي احتياط بجروح خطيرة. وأضاف أن أحد عناصر حزب الله أطلق النار من داخل المبنى، فردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار ما أدى إلى مقتله، مؤكدا استمرار عملياته في المنطقة. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية في حي الصبرة بمدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان في غارتين استهدفتا خيمة للنازحين قرب ميناء غزة وتجمعا للمدنيين في خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه وآخر في غارة غربية مدينة غزة، إلى جانب إصابة عدد من الفلسطينيين في مدينة رفح. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في بيت لحم واعتقاله من داخل سيارة إسعاف عند حاجز 300. وقال الهلال الأحمر إن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن تجبرها قوات الاحتلال على نقله إلى الحاجز حيث قامت باعتقاله. وفي السياق، نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات في شرق الخليل ومخيم العين غرب نابلس تخللتها عمليات دهم واعتقال، فيما اندلعت مواجهات قرب مخيم قلنديا. هدم الجيش الإسرائيلي 6 منازل فلسطينية وخيمة إيواء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله بعد اقتحام منطقة العطاري برفقة جرافات عسكرية بذريعة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة جيم. كما طالت عمليات الهدم منازل ومنشآت أخرى في مناطق متفرقة.

0: من الضفة الغربية.
1: في عمرها يفترض أن يكون البيت مكاناً للعودة، لكن هذه الطفلة تقف اليوم أمام باب قد تغلقه للمرة الأخيرة بعدما وجدت عائلتها نفسها أمام واقع لا تملك تغييره في الضفة الغربية. ربما لا تعرف كثيراً عن خرائط الضفة ولا عن تصنيفات المناطق ولا عن ذرائع الهدم، لكنها تعرف أن هذا بيتها وأنها مجبرة على الرحيل عنه لمن هم ليسوا بأصحاب الأرض.
2: يا ربي من فوق نزل على المنزل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب نختي اننا دار في الجنة وقصر احلى من الدار الحزين، لكن روح فوق يا الله. يا ربي زي ما اخذ منا اغراضنا اهلنا واحبابنا في السجن، يا ربي ننحرق في نار جهنم بمحيط، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: لهذه الطفلة قصة تتكرر في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ففي يوم واحد فقط هدم الجيش الإسرائيلي 6 منازل فلسطينية وخيمة إيواء توزعت بين رام الله وقلقيلية ونابلس والخليل. في قرية شقبة غرب رام الله دخلت الجرافات إلى منطقة العطار وهدمت منزلين قيد الإنشاء بدعوى البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة جيم. لكن حدود هذه الصورة لا تنتهي عند مدن وقرى الضفة الغربية، ففي قطاع غزة مارست إسرائيل سياسة التهجير نفسها، إذ عاش الفلسطينيون خلال الحرب رحلة نزوح متكررة من البيت إلى مراكز إيواء ومن مركز الإيواء إلى خيمة ومن منطقة قيل إنها آمنة إلى أخرى. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: أما الآن فنذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. قمة الناتو تنطلق في أنقرة، وقادة الدول الأعضاء يبحثون تعزيز قدرات الحلف الدفاعية والتحديات الأمنية. أردوغان وترامب يبحثان ملف مقاتلة F-35 وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، ويؤكدان مواصلة الجهود لتحقيق السلام في العالم. الجيش الكويتي يؤكد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة، والبنتاغون يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران بعد استهداف الأخيرة سفنا تجارية. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.
3: تركيا olarak
4: لكوننا تركيا ولقدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية وموقعنا الجغرافي، نواصل عملنا كي تكون القمة محطة مفصلية ترسم ملامح مستقبل البنية الأمنية للناتو.
5: أنقرة تحتضن حدثا دبلوماسيا دوليا استثنائيا، إنها قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو. القمة تعقد في ظرف زمني مضطرب، أما الظرف المكاني فله خصوصيته. تركيا اليوم باتت في قلب المنظومة الأمنية للحلف، تشارك في رسم مستقبله، تتحمل مسؤولياتها وتنتج الاستقرار. هذه الحقيقة تشكلت على مدار أكثر من 7 عقود. في مطلع 50ميات القرن الماضي بدأت رحلة تركيا مع الناتو عندما شارك الجيش التركي في الحرب الكورية. بعدها دعا الناتو أنقرة للانضمام إلى الحلف.
6: كان السبب الرئيسي لانضمام تركيا إلى الناتو هو مواجهة التهديد الروسي بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال الانخراط في منظومة أمنية جماعية تضمن أمنها ضمن إطار الدفاع المشترك.
5: تشغل تركيا موقعاً استراتيجياً فريداً عند نقطة التقاء بين أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز، وتطل على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وتتحكم بممرات مائية حيوية، وهو ما جعلها تؤدي دوراً فعالاً في حماية الجناح الجنوبي الشرقي للناتو.
7: تتمتع بلادنا بموقع جيوستراتيجي مهم، قدرات عسكرية عالية، قرب جغرافي من مناطق الأزمة، انضمامها إلى الناتو بوصفها دولة على خط الجبهة في الجناح الجنوبي الشرقي لمنظومة الدفاع الجماعي للحلف. أصبحت تركيا اليوم تتموضع كأحدى الدول المركزية داخل الناتو.
5: تستضيف تركيا بنا تحتية عسكرية استراتيجية، وهي قاعدة إنجرليك الجوية ورادار كوريجيك ومقر القيادة البرية للحلفاء في إزمير، كما انخرطت في العديد من بعثات الناتو من البلقان إلى أفغانستان وفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
8: لدى تركيا دور تؤديه في التفكير للاستراتيجية الأمنية الجديدة وفي إنشاء ركيزة أوروبية قوية داخل الناتو، لأن لدى تركيا ثاني أكبر جيش وهو الأفضل تدريباً والأكثر استعداداً من متوسط الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو.
5: تظهر البيانات الصادرة عن الناتو لهذا العام أن تركيا تحتل المرتبة 7 بين الدول الأعضاء من جهة المساهمة في ميزانية الناتو بنسبة 6.3%. أما الإنفاق الدفاعي، القضية المحورية داخل الحلف، فقد تجاوزت تركيا عتبة 2%. لكن الحديث لا يدور فقط عن المساهمات المالية، وإنما عن قدرة الإنتاج العسكري.
9: لقد أصبح واضحاً للعالم أننا غير قادرين على إنتاج الذخائر بالمعدل اللازم لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
10: كنا نقول إن تركيا داخل ناتو تمتلك أكبر جيش من حيث القوة البشرية، والآن أضافت تركيا إلى ذلك قدرتها النوعية داخل ناتو من حيث القدرة التكنولوجية في كل المجالات.
11: إذا افترضنا أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتحمل فاتورة الناتو، فإن بعض الدول كألمانيا تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية المحلية للدفاع عن نفسها، لكن تركيا كانت قد فكرت في الأمر منذ وقت طويل، وذلك بسبب موقعها الجيوسياسي المضطرب والحيوي أكثر من أوروبا.
10: لا تمتلك العديد من الدول في حلف الناتو القدرة الكافية على تلبية احتياجاتها الدفاعية، مثلاً بريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا لم تعد تمتلك حالياً قدرة عسكرية أو دفاعية كافية، فهي بحاجة إلى تركيا وتبدي اهتماماً أيضاً بها وتراقب باستمرار ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية.
5: جذبت الصناعات الدفاعية التركية أنظار أعضاء الحلف. الأمين العام للناتو مارك روتي يتجول في إحدى الشركات الدفاعية الرائدة في تركيا ويعترف بأن مفتاح الحل بيد أنقرة.
12: مثل هذه الشركات تجمع بين عنصري الإنتاج والابتكار، وهذا يعد أولوية قصوى بالنسبة إلى الناتو، وذلك سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الناتو بأنقرة التي ستعقد بعد عدة أيام. لقد شهدت تركيا ثورة حقيقية في صناعة الدفاع خلال السنوات الأخيرة، ويمكنني أن أقول إنها بالفعل ثورة.
5: أحدثت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً في دور أنقرة بتعزيز قوة الردع داخل الحلف. أثبتت مسيراتها القتالية فاعليتها في جبهات أوكرانية، ومهدت الطريق أمام تعاون استراتيجي مع إيطاليا وإسبانيا، وصدرت تركيا إلى دول حليفة مسيرات وحتى سفن حربية.
10: لم تعد تركيا داخل الناتو في موقع الدولة التي تنتج وتبيع فقط، بل أصبحت دولة تستخدم هذه المنتجات وتكتب عقيدتها ومفهومها الخاص بها، وهذه ميزة مهمة جدا داخل الناتو.
13: 52 تماماً ناتو يبان لولاً بير ülkeden.
14: وفقاً للوضع الحالي لم نعد نحن المحتاجين إلى الناتو، وإنما أصبح الناتو هو المحتاج إلينا. وهناك فرق كبير جداً بين تركيا في الماضي وتركيا اليوم. لقد انتقلنا من دولة كانت تعتمد كلياً على الناتو إلى وضع أصبح فيه الناتو يعتمد علينا.
5: الصناعات الدفاعية بالنسبة لأنقرة ليست ميزة عسكرية فحسب، بل هي استقلالية أكبر في السياسة الخارجية.
14: تركيا دولة محورية في حلف الناتو تحافظ على علاقاتها مع الناتو والولايات المتحدة ومع أوروبا، لكن في الوقت نفسه تقيم علاقات جيدة جدا مع الصين وروسيا، وتركيا قادرة على القيام بأدوار وساطة والتأثير في موازين القوى.
11: تمتلك تركيا رؤية مستقلة وتحتفظ بقنوات تواصل مباشرة وفعالة مع روسيا، فهي التي توسطت

0: بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى خطوات نحو اتفاق سلام، ولهذا فهي تمتلك نفوذاً مهماً لدى روسيا، وعلى الناتو أن يستفيد من ذلك بشكل أكبر.
1: تدير أنقرة توازناً دقيقاً بين حلفائها في الناتو وروابطها الاستراتيجية مع القوى الأخرى، وهذا يعكس سياسة دبلوماسية مستقلة قادرة على التهدئة بدل التصعيد. وظهر هذا الأمر جلياً حين اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في إسطنبول فتحت مسارات دبلوماسية، وفي البحر الأسود أسهمت تركيا في احتواء تداعيات الحرب.
2: لا يمكن لأي سفينة حربية لا تريدها تركيا أن تدخل البحر الأسود وتقوم باستفزاز أو تخلق بيئة حرب، وهذا يزيد من تأثير تركيا داخل الناتو، أي أن تركيا كأنها تقول: لحظة، نحن في الناتو، حسناً، لكن لدي قواعد.
1: رسخت تركيا قواعدها إبان اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فأعلنت صراحة أنها لن تدخل حرباً لا تريدها، وعارضت جر الناتو إلى الصراع بإرسال سفن حربية تابعة للحلف إلى مضيق هرمز.
0: تشعر تركيا بما يجري في الشرق الأوسط أكثر من أي دولة أخرى في الناتو، لأنها موجودة في قلب المنطقة، وهي بنت سمعة مهمة واكتسبت خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وطورت قدرة على إدارة العلاقات المعقدة والمتعددة الأبعاد مع مختلف الأطراف الرئيسة في المنطقة، وهو ما يحتاج الناتو للاستفادة منه بدرجة كبيرة.
1: قدمت أنقرة مقاربة قائمة على خفض التصعيد واعتماد الدبلوماسية لنزع فتيل حروب مكلفة على البشرية جمعاء، وما يدعو إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو التحرك بروح الحلف لإرساء السلام والاستقرار في العالم. استضافة أنقرة لقمة الناتو هذا العام تضفي زخماً على أجندتها، فالأمن الأوروبي والتماسك الداخلي للحلف ملفات تنخرط فيها تركيا بصفتها ركيزة لا غنى عنها للحلف. والاختبار الحقيقي للقمة هو ما إذا كان الناتو قادراً على ترسيخ شراكة استراتيجية أكثر انضباطاً بقيادة تركيا.
3: الناتو 3.0 هو اعتراف ما بعد الحرب الباردة بأنه يجب أن يعود إلى تحالف عسكري صارم حقيقي يمتلك قدرات عسكرية فعلية قادرة على الردع هنا في القارة، وأن يتولى قيادة الدفاع التقليدي عن أوروبا.
4: أعتقد أن الأمين العام للناتو فوجئ بتصريحات وزير الحرب الأمريكي التي تفيد بأنه سيكون هناك مراجعة للناتو، وهذا يعني أن تركيا
5: قمة الناتو تنطلق في أنقرة، وقادة الدول الأعضاء يبحثون تعزيز قدرات الحلف الدفاعية والتحديات الأمنية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترتا عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية العناوين. أردوغان وترامب يبحثان ملف مقاتلة F-35 وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، ويؤكدان مواصلة الجهود لتحقيق السلام في العالم. الجيش الكويتي يؤكد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة، والبنتاغون يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران بعد استهداف الأخيرة سفنا تجارية.

تنطلق اليوم أعمال اليوم الثاني من قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة. تأتي القمة وسط تركيز كبير على مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط والتحديات التي تفرضها الحرب مع إيران. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من المركز الإعلامي لقمة الناتو في أنقرة مراسلنا علي الإخضاري. علي، أرحب بك، ومزيد من التفاصيل حول مجمل التطورات التي يحملها هذا اليوم.

0: نعم، هو يوم تاريخي في أنقرة حقيقة، في هذا اليوم الثاني من قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو التي تعقد في تركيا في العام 2026. هذه برنامج هذا اليوم المخصص لاجتماع قادة دول حلف الناتو 32 إلى هنا إلى القاعة التي ستستضيف هذه القمة في المجمع الرئاسي في أنقرة. كان مارك روتا وزير أو الأمين العام لحلف الناتو أول الواصلين. خلال تصريحاته الصحفية قال مارك روتا بأن ما تحقق خلال اليوم الأول يعد إنجازا كبيرا لقمة أنقرة فيما يتعلق بالصفقات التي حدثت في مجال الصناعة الدفاعية. 40 مليار دولار هي قيمة ما تحقق من صفقات متعلقة بالطائرات التزود بالوقود، وأيضا الطائرات الأي 400 للنقل، بالإضافة إلى منصة للصواريخ المسيرة لا يوجد لها مثيل كما قال الأمين العام لحلف الناتو. هي ما توصل إليه منتدى الصناعات الدفاعية الذي بات جزءا قارا من قمم الناتو ابتداء من العام 2026، ابتداء من هذه القمة التاريخية حقيقة في أنقرة. بالعودة إلى برنامج هذا اليوم المخصص لاجتماع القادة، وصل إلى هنا قبل حوالي نصف ساعة الرئيس التركي ورجب طيب أردوغان وكل القادة المشاركون في هذه القمة، وصلوا تباعا إلى هذا المكان في المجمع الرئاسي. كان من المفروض أن يكون البرنامج بعد قليل، ستكون هناك يبدأ الرئيس أردوغان بمعية الأمين العام لحلف الناتو في استقبال الرؤساء وأيضا قادة الدول المشاركين في هذه القمة، ثم الصورة الجماعية ليبدأ اجتماع القمة الثاني 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة أنقرة. ثم في الساعة 3 بالتوقيت المحلي سيكون هناك ندوة أو مؤتمرا صحفيا للأمين العام لحلف الناتو هنا في المركز المؤتمرات في العاصمة أنقرة. فبالتالي هنا هذا البرنامج سينتهي عمليا في الساعة 3 كما هو مبرمج بحسب برنامج هذه القمة. فبالتالي ينتظر من هذه القمة أن تناقش مواضيع أساسية كان في مقدمتها التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وقبلها موضوع الإنفاق الدفاعي الذي كان بضغط أمريكي فيما يتعلق بدعوة الدول إلى تخصيص 5% من الدخل الإجمالي في مجال الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الصناعات الدفاعية. في هذا السياق قال الأمين العام لحلف الناتو أن هناك ما تحقق فيما يتعلق ذاكرا كندا، بالإضافة إلى تركيا التي تجاوزت هذه النسبة فيما يتعلق بالاستثمار في الإنفاق الدفاعي وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية. والأرقام التي حققتها تركيا خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتطور في الصناعات الدفاعية بوصولها إلى صادرات ب11 مليار دولار، نموذج عن التعاون فيما يتعلق بين دول الناتو.
1: نعم علي، أشكرك علي، وأكيد سنتواصل معك لنقل كل ما هو جديد، وأنتقل الآن لكلمة ترامب خلال بداية هذه القمة.
2: آلافاً وآلافاً من جنودنا، لقتلوا مئات الآلاف من الأبرياء، وضعوا سليماني أنهيت أمره في الفترة الأولى، وسوف نكون أقوى كثيراً. لقد كان شخصاً سيئاً، ولكنه كان شريراً عبقرياً، وهو الذي اخترع فكرة التفجير في الشوارع. هذه تنفجر عندما تمر السيارات في الطريق، وهذه تؤدي إلى تقطع الأيدي وحرق الوجوه، وقتلت آلاف الأشخاص. حتى الأس أس كول كانت موجودة هناك في وقت تلك المأساة. أنا لا أحبه، لم أكن أحبه، ولكنني أعتقد أننا أضعنا وقتا كثيرا عليه، وأعتقد أن علينا أن نقوم بعملنا. تخيلوا أننا عندما نبدأ بإطلاق الصواريخ على السفن، بالأمس السعودية والكويت وبعض الآخرين، لا أعتقد أنهم ما يفعلون، لا أعرف، أعتقد أنهم يعرفون ما يفعلونه، ولكن أعتقد أنهم ليسوا على كفاءة. لو تمكنوا من ذلك، لو كانوا كذلك، لعقدوا اتفاقا منذ عدة سنوات. إنهم في مشكلة منذ 47 سنة، وقضينا على الصف الأول من قادتهم، والصف الثاني من قادتهم يريدون أن يقضوا علي.

أعرف أن كل واحد منهم، أعرف أن حظي كان جيدا، ولكن ربما الحظ لا يستمر إلى الأبد. لدينا أشخاص رائعون، أما هؤلاء فهؤلاء مرضى ومجانين، إنهم كالسرطان. ماذا نفعل بالسرطان؟ يجب أن نستأصله مبكرا، وهذا شعوري. وأريد أن أشكر مواكي لأنه كان ممتازا في موقعه، وتعامل مع موضوع جرينلاند. وما لم يسعدني في الناتو أنهم لم يساعدونا في حربنا على البلد الأولى في الإرهاب إيران. نحن لم نكن بحاجة للمساعدة، ولكنني اختبرت مساعدتهم. تحدثت مع ألمانيا، تحدثت مع فرنسا، تحدثت مع المملكة المتحدة، وتحدثت مع إيطاليا، ولم أتحدث مع إسبانيا. إسبانيا قضية خاسرة، لا نريد أن نتعامل تجاريا أبدا مع إسبانيا، نريد أن نخرجهم من التعامل. إسبانيا شريك سيء في الناتو، إسبانيا لا تشارك، إسبانيا لا تدفع، لا أريد أي علاقة مع إسبانيا، اقطعوا كل العلاقات التجارية مع إسبانيا، ولا نريد زيارات حتى معهم. انظروا إليهم عندما يأتون زحفا، سوف يأتون يركضون إلينا. يعاملوا هذا الرجل معاملة سيئة، وهذا الرجل رجل محترم، هذا رجل رائع، ويعني من حسن حظهم أن لديهم هذا الرجل، ولكن إسبانيا لا توافق على أي شيء، ولا يجب أن نحملهم على ظهرنا. يعني نحن نحمي مناطقهم. الآن يجب أن يفهموا أنهم ربما يجب أن يحمونا حتى نحميهم. لسنا مضطرين للتعامل معهم، لسنا مضطرين جرتي معهم. ألغي هذا تماما، لا تتحدث معهم أبدا، لأنهم قضية فاشلة، أنهم أشخاص سيئون. لديهم الجميع يأتي ويدفع ويعمل، خاصة إسبانيا، هنالك آخرون، ولكن خاصة إسبانيا إنهم منفتحون حيال هذا الموضوع ويتحدثون عن الموضوع علنا. دعونا نرى هل سيبقون أقوياء عندما يأتون إلينا ويقولون لو سمحتم لو سمحتم نريد أن نعمل معك يا سيدي. إنهم يجنون الكثير من المال منا، ولكننا سوف نراهم وهم يخسرون المال. لا أريد أن أعمل معهم أبدا. بالإضافة إلى ذلك، لدينا اجتماع كبير بعد قليل سوف أتحدث فيه عن مشاكلنا. جرينلاند مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، والمشاكل الكبيرة الأخرى هو أننا عندما أردناهم لم نكن بحاجة مريرة لهم، ولكن طلبنا منهم أن ينضموا إلينا وقالوا لا. وعندما كان بإمكانهم أن يساعدونا لم يقفوا معنا. لقد أنفقنا تريليون دولار خلال الفترة القليلة الماضية حتى نحمي هذه البلدان من روسيا، وهذا ليس له علاقة بنا. نحن يفرق بيننا وبين روسيا محيط، ولكنهم لم يعاملونا بشكل جيد. ومارك يفهم هذا الكلام، الأمين العام يفهم هذا الكلام. سوف نجد حلا بشكل أو بآخر، ولكن لم نعامل بإنصاف. كان هنالك فترة كنا ندفع 100%، كنا ندفع 100% من كلفة الناتو، والكثير من البلدان لم تكن تدفع أي شيء. كان هنالك دعوات قبل بضعة أسابيع، تحدثت مع المملكة المتحدة، ورئيس الوزراء قال حسنا لا نريد أن نساعدكم الآن، ولكن سوف نساعدكم عندما تنتهي الحرب. قلت له هذا الكلام ليس جيدا. وأيضا تحدثت مع ألمانيا، لم يقدموا أي مساعدة، وفرنسا كذلك، لا أحد يريد أن يساعد. واحدة من الدول الصغيرة جدا يريدون أن يساعدوا، هم الأكثر هشاشة، ولهذا يريدون أن يساعدوا، هذا هو السبب الوحيد. لذلك أشكركم على وجودكم هنا معا، سوف نلتقي مرة أخرى معا. ومرة أخرى أود أن أقول أنه رغم أنني مستاء جدا من الناتو، وأننا ندفع الكثير أكثر مما ينبغي، وندفع المليارات والمليارات للناتو، هذا ليس عدلا، لأننا نحميهم ولكنهم لا يسندون ظهرنا. ولكنني أريد أن أقول أن هذا قائد رائع، من حسن حظهم أن هذا قائد موجود، هذا أفضل ما عندهم. إذن مارك، هل تريد أن تقول شيئا؟ طبعا، شكرا جزيلا السيد الرئيس. عزيزي دونالد، دعونا نبدأ. تحدثنا عن إيران بالأمس في القصر الرئاسي، أعتقد أن ما فعلته خفض إمكانياتهم النووية، وخفضت من قدراته برنامج الصواريخ عندهم، وهذا جيد لإسرائيل وللشرق الأوسط ولكم ولكل العالم. كانوا يهاجمون السفن بالأمس، ما فعلتموه بالأمس كان ضروريا جدا، وكانت استجابة قوية، وأنا أدعمك في ذلك. أما فيما يتعلق الأمر بالناتو، فما
حققته وهذا انتصار كبير. أريد أن أؤكد على ذلك، ما حققناه خلال السنتين الماضية، دول قد أنفقوا 285 مليارا، كندا ودول الناتو الأوروبية في سنة 25 و26 مقارنة بما أنفقه في سنة 2024، هذا مذهل، 285 مليارا. وحاليا هنالك آلاف الوظائف التي تدعمها كل هذه الاستثمارات في الولايات المتحدة في قطاع الصناعات الدفاعية، والتي تدعمها الشركات الدفاعية الأمريكية. لقد تمكنت من أن تدفعهم حتى يتحملوا مسؤولياتهم، ما فعلته في إيران. تحدثنا في هذا الموضوع أصلا قبل بضعة أسابيع. أريد أن أقول أن هنا خمسة آلاف مواقع أخذت من المطارات الأوروبية لدعم عملياتكم. هذه فيها دعم للولايات المتحدة في عملياتها ضد إيران. حتى ما ذكرته ألمانيا وفرنسا وغيرها من الحلفاء. تحدثنا عن مثلا مطار بوخارست الذي تم إغلاقه لعدة أيام أمام الطيران التجاري، ولكنك احتجته لعملياتك. وأيضا المملكة المتحدة لم تسمح لنا من أن نتزود بالوقود من عندهم، وإيطاليا أيضا كانت سيئة جدا، والآخرون كذلك كانوا سيئين. ولكن بشكل عام 5000 موقع هو شيء جيد. لقد ذكرت إسبانيا، يعني حتى إسبانيا أجبرتهم على أن يدفعوا 2%. هناك قضايا يجب أن تحل. حتى إسبانيا وصلت إلى نسبة 2% بعدما قلته، وأعرف أن لديكم علاقة قوية جدا مع الملك في المملكة المتحدة، والرئيس ستارمر الآن غادر المنصب، ولكنك أيضا دفعتهم لأن يزيدوا من إنفاقهم في الناتو. لو لم تكن في هذا المكان لما حدث كل هذا، ليس فقط بسبب روسيا ولكن بسببك أنت. هنالك مكاسب، أنت حققت ذلك في قمة لاهاي واليوم، وفي غرينلاند أجرينا اتفاقا. سوف أحرص على أن يكون هذا الاتفاق، على أن يطبق هذا الاتفاق خطوة بخطوة، وأن بإمكانك أن مارك سوف يقودهم من جهتكم، وسوف نتحدث مع الدنماركيين. و حتى يكون غرينلاند مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنها ليست مهمة بالنسبة للدنمارك. والدنمارك عندما هيمن عليهم النازيون خلال يوم واحد، أقل من يوم واحد، حتى القضاء عليهم في يوم واحد، طلبوا منا أن نعتني بغرينلاند، وأخذنا غرينلاند. بعد ذلك بغباء أعدناها إليهم، ما كان علينا أن نعيدها. نحن من حميناها، نحن حميناها للعالم. هذا مهم جدا، هذا لا يساعد الدنمارك ولكنه يساعدنا نحن، هذا مفيد لنا نحن، ولذلك هي مفيدة جدا لنا. لقد هزموا سريعا، الدنمارك هزمت في يوم واحد على يد النازيين، على يد هتلر. وعندما حدث ذلك مباشرة أحالوها إلينا، وكانت تحت هيمنتنا واعتنينا بها ثم أعدناها. لا أعرف لماذا أرجعناها، يعني أنا ما كنت سوف أعيد لهم قناة بنما لو كنت في موقع الأمر. لن أسمح لأحد أن يسيطر على قناة بنما لو كنت في موقع الأمر حينها. أنا مشتاء من الناتو، ولكن هذا الرجل قائد رائع، ويفهم علي ويفهم أكثر من الكثير من الآخرين. ما كان بإمكاني أن أقوم بهذا لولاك. يعني الخسارة أن أوباما لم يفعل ذلك. 1.2 مليار دولار يزيد. أنا أسمي هذا التريليون أسميه تريليون ترامب. إنهم يعني كانوا يعيشون على حسابنا، وبايدن لم يكن لديه دماغ وقال يجب أن تدفعوا أكثر، ونفس الكلام ينطبق على أوباما. رئيسان سيئان، وأنت يعني كنت سوف تتحدث معك ستتحدث معهم، ولكن ما كان هذا ليحدث. كان ينبغي لهذا أن يحدث قبل عدة سنوات، ولكن أوباما لم يفعله، وبايدن لم يفعله، وبوش أيضا بصراحة لم يحقق ذلك. أيزنهاور هو من حاول أن يفعل ذلك، حاول أن يحقق ذلك، وكل الرؤساء الآخرين لم ينجحوا في ذلك. أما أنت من نجحت، هذا نجاحك، لهذا أحبه. لو لا كما كنا سنجح
ينجح في ذلك. إذا كان لدينا أي أسئلة، هل انتهى وقت إطلاق النار؟ هذا سؤال جيد. بالنسبة لي أعتقد أنه انتهى. لا أريد أن أتعامل مع هذا الحثالة. تعرفين ما هي الحثالة؟ حثالة أنه حثالة، أشخاص مريضون يقودهم أشخاص مريضون، وهم أشخاص عنيفون سيئون، ولو كان لديهم سلاح نووي يمكنهم استخدامه. يعني تحدثت مع المفاوضين

0: المفاوضون يريدون أن يفاوضوا ويتكوف وكاشنر، يجب أن يعودوا، لكنهم يجب أن يعودوا إلي. ولكن بالنسبة لي إنها مضيعة للوقت أن نتعامل مع هؤلاء الكاذبين. نحن نوقع صفقة، إذا وقعت صفقة معه نخرج ونتحدث عنها ونلتزم بها. إذا قلنا لا يوجد أسلحة نووية، لا يوجد أسلحة نووية، نتفق على ذلك. ويخرجون مع الصحافة ويقولون لا، لم نتحدث عن هذا الموضوع. هنالك خلل فيهم، يعني الجماعة مجانين. يعني على قدر اهتمامي هذا ما يحدث. هل هذا يعني أن المحادثات لن تستأنف مع إيران؟ يمكنهم أن يتحدثوا ولكنهم يضيعون وقتهم، إنهم مجموعة من الكذابين. كل حياتي وأنا أعقد الصفقات، هذه الطريقة التي صرت فيها رئيسا أصلا، يعني هذه صفقة أيضا. حققت الكثير من الأموال، حققت الكثير من النجاحات، نجاحات هائلة، كل شيء فعلته نجحت فيه. وأتعامل مع هؤلاء الأشخاص ولكنهم يأتون من مدرسة في مدرسة مختلفة. كذابون، غشاشون، مرضى، لقد آذوا شعبهم، قد قتلوا 45 ألفا من شعبهم حتى الآن، ممن كانوا يخرجون في المظاهرات. عندما يقولون لماذا لم يهيمنوا، لا يمكنهم أن يهيمنوا لأننا قتلناهم. ليس لديهم أسلحة، والجانب الآخر المواطنون ليسوا مسلحين، أما السلطة مسلحة وقتلتهم، إنهم أشرار. ولهذا بصراحة لا أريد أن أضيع وقتي عليهم. سوف أضع مفاوضين الرائعين يستمرون في المفاوضات، ولكنني لا أحب هؤلاء الناس. أحب القادة، أحب كل هؤلاء القادة، وهم يحبونك أيضا. ولكن لا أرى أنهم عاملوا الولايات المتحدة بإنصاف، ولكن هؤلاء أشخاص عاقلون ومنطقيون. أكره بعضهم بصراحة بعضهم أكرههم. لا أحب أردوغان، سأقول لكم أنا أحب الرئيس أردوغان. هو الذي مد لنا السجادة الحمراء ورحب بنا. أنا أحب بيبي، لقد كان رئيس وزراء ممتاز، وقال أشياء عن تركيا. بيبي قال أشياء عن تركيا، ولكن قلت تحدثت معه وقلت له يمكن أن يدخل في الحرب، لأن أردوغان لا يحب إسرائيل، ولكنهما لم يخوضا الحرب بسببي. وهذه قوة عسكرية، ملايين الجنود، تركيا جيشها ممتاز، يحاولون أن يأخذوا برنامج F-35. لولا خاضوا الحرب. يعني إنه إنسان عاقل جدا، وهؤلاء مجانين. أعتقد أن الصين عاملتنا بإنصاف. تحدثت مع الرئيس شي وقلت له أتمنى ألا تدخل الحرب، لأننا لا نريد الحرب. وهو يأخذ 50% من نفطه من مضيق هرمز، أكثر من 50% من نفطه، ولم يكن يريد أن يدخل الحرب. كان رائعا. أنا يعجبني الرئيس شي. شاهدت بعض الناس من ينتقدون تيك توك، ينتقدون تيك توك سيء وشرير وخطر، وينشر كل هذه الشائعات. وبالأمس تعرفون من هو التيك توك الأول على تيك توك؟ من هو؟ أنا الأول على تيك توك، وأنا أتحدث طوال الوقت أن الشيوعية سيئة، ومع ذلك أنا رقم واحد على تيك توك. أنا أشاهد جوردن تشانغ، وجوردن تشانغ دائما يتحدث بشكل سلبي عن الصين، الصين سيئة والتيك توك سيء جدا، هذا ما يقوله دائما، ولكن أنا رقم واحد على تيك توك، 4 مليارات مشاهدات أعتقد. لذلك الناس يجب أن يرتب الناس أولوياتهم بشكل سليم. لقد أمضينا يوما جيدا، ثم اليوم سوف نمضي نصف يوم جيد أيضا، وسوف أراكم مرة أخرى وسوف أتحدث معكم. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن مشاهدينا، استمعنا وإياكم إلى تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جلسة له مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا، تناقش فيها في العديد من الملفات التي سيتم أصلا نقاشها خلال مجريات هذا اليوم من قمة الناتو المنعقدة في أنقرة. وللمزيد من الإضاءة حول ما جاء خلال هذه الجلسة نعود مرة أخرى إلى مراسلنا من أنقرة علي الخضاري. علي، أرحب بك من جديد، وكيف تابعت لنا؟

0: ما صرح به دونالد ترامب خلال هذه الجلسة التي جمعته مع مارك روتا.
1: نعم أسماء، في الشكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو يشارك في هذه القمة وفي زيارة إلى تركيا، وهو في بلد من ناحية الجغرافيا السياسية في بلد يحد إيران. منذ بدء هذه الحرب لأول مرة يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلد على حدود إيران، إيران التي كانت في فحوى هذا اللقاء الإعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة الأمين العام لحلف الناتو. أخذت حصة الأسد في حديثه للإعلاميين، استعمل فيها مصطلحات قوية منتقدا إيران والمفاوضات، ومنتقدا أيضا شركائه في الناتو ما أسماه بتقاعسهم عن دعمه في حربه في إيران، واصفا أن ما يحدث بأنهم محاولة لربح الوقت ليس إلا، ووصفا رئيس الوزراء البريطاني وأيضا عدد من الرؤساء الأوروبيين، ووصف أيضا إسبانيا بأنه لا يريد حتى التعامل مع إسبانيا وهي دولة في الناتو ومشاركة في هذه القمة. في شكل هذا المؤتمر الصحفي الذي كما قلت خصص جزء كبير منه للحديث عن إيران، قال أن أما بالنسبة إليه المفاوضات انتهت مع إيران أو ما تعلق بوقف إطلاق النار انتهى، برغم أن مفاوضيه يريدون التفاوض، وتلك وضع يجيده دونالد ترامب حقيقة في تصريحاته. ذكر ويتكوف ووزرائه أنهم يريدون التفاوض وأنهم يرون أن هناك أمل في التفاوض مع إيران، أما هو فلا يريد التفاوض ويريد أن ينزع سلاح النووي في إيران، أن يحيد إيران ويحيد السلاح النووي لإيران. استعمل مصطلحات قوية وهو مهاجما القيادة في إيران، وأنه سيواصل الضغط على إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي. حقيقة هذا المؤتمر الصحفي كان من قبل دونالد ترامب كان مليئا بالمصطلحات الناقدة واللاذعة سواء لإيران وللقادة الأوروبيين في رده على موضوع الانفاق الدفاعي الذي انتقده ترامب بشدة، انتقد شركائه في الناتو خاصة الشركاء الأوروبيين حول ما يتعلق بالانفاق الدفاعي، مثمنا ما اعتبره أنه إنجاز بالنسبة إليه بإقناع دول حلف الناتو برفع إسهاماتهم في الانفاق الدفاعي والاستثمار في الصناعات الدفاعية إلى حدود 5%. كان ذلك خلال من قرارات قمة الهاي في هولندا العام الماضي، وجسدت خلال قمة أنقرة هنا في العاصمة أنقرة. من جهته الأمين العام لحلف الأطلسي مارك روتا ذهب داعما لترامب فيما يتعلق بدعوته إلى مزيد من الإنفاق الدفاعي، إلى مزيد من تفعيل التعاون داخل الناتو، وذاكرا أن حتى أوروبا حاولت أن تساعد الولايات المتحدة في حربها ضد إيران من خلال منحها 5000 موقعا عسكريا كان تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قال بأن لكل دولة ظروفها، حتى إسبانيا التي انتقدها بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأنها تحاول أن تساير هذه الوتيرة فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، والذي يعد ملف أساسي في هذه ملفا أساسيا أقول ورئيسا في هذه القمة 36. دونالد ترامب أثنى على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان في وقت سابق قد صرح بأنه يشارك في هذه القمة بدعوة من الرئيس أردوغان ليس إلا. في هذا المؤتمر الصحفي أعاد وذكر بأن الرئيس رجب طيب أردوغان
0: نعم
1: وتركيا تلعب دورا مهما في المنطقة بما فيها التعامل مع القضايا الأكثر
0: نعم
1: تأثيرا والأكثر
0: نعم
1: حساسية في ظل هذه الجغرافيا
0: نعم
1: السياسية.
0: أنا أشكرك على مجمل كل هذه التفاصيل، وسنبقى معك في إطار المتابعة. كنت معنا من أنقرة علي الإخضاري. وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستديو الدكتور جنيد كوسماز، الأستاذ في جامعة إسطنبول يعني يوزيل. إذن أهلا وسهلا بك دكتور جنيد، دعني أنطلق في الحديث معك من هذا الحوار الذي جاء خلال لقاء صحفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمين العام للناتو مارك روتا. شاهدنا تناغما، طرح لملفات، أيضا الثناء على تركيا. بداية، كيف تقيم مشاركة الرئيس ترامب في هذه القمة في ضوء المعطيات الراهنة وارتداد

0: شيء أكثر من ذي قبل، ولا سيما موقف ترامب من دول الناتو الأخرى إذ يعترض عليهم ويبدي انتعابه منهم. هذا يعلي من مركز تركيا ومن حيث العلاقات التركية الأمريكية. إذا نظرنا من هذا المنحى فإنه في السياسات العالمية الولايات المتحدة نحو عالم جديد تريد شركاء إلى جانبها وحلفاء، وهذا ليكون على مستوى استراتيجي أو على بعد اقتصادي. ومن ثم ففي أكثر مكان موثوق ترى الولايات المتحدة تركيا في أكثر مكان موثوق. ومن ثم فهنا أمر تركيا دولة يحتاج إليها داخل حلف الناتو، وأيضا في السياسات الأمريكية أيضا تركيا دولة يحتاج إليها في رسم السياسات في أمريكا أيضا. أن ترامب يعلم هذا جيدا فهو يتحدث عن تركيا بإطراء ومدح.
1: بالتالي دكتور جنيد، هل ستنقل هذه القمة العلاقة التركية مع الناتو إلى مراحل ربما أكثر تقدما من السابق في ضوء احتياج دول الناتو للوجود التركي في هذه المرحلة، وما يتعلق أيضا بتدعيم مستقبل منظومة الردع والدفاع التابعة للناتو بوجود تركيا؟
2: بكل تأكيد
0: داخل الناتو يحتاجون إلى تركيا ويحشرون بحاجة كبيرة إليها ويهتمون لتركيا. السبب هو الآتي: أن الناتو في منطقة الأطلنطي له جناحان، الأول الجناح الشرقي وجناح جنوب الشرقي، وتركيا هي الدولة الوحيدة في الناتو في جنوب الشرق. ومن ثم ففي هذا الوضع الجيوسياسي تركيا ولا سيما قربها إلى منطقة آسيا باسيفيك تشكل هذا الجزء من الحلف. من ثم فيجب أن تكون تركيا قوية، وتركيا قوية بالفعل، والناتو يدرك هذا. والإنفاق وطبيعة الأوامر والانضباط والهيكلية في الناتو، تركيا دولة قد حلت هذه الأمور وحققت كلها. إذا نظرنا إلى ليتونيا وإستونيا وليتوانيا، هذه الدول لا زالوا لم يبلغوا المستوى العسكري اللازم للناتو ولم يتمكنوا من تجاوز المعايير اللازمة، ومن ثم فهم داخل الناتو يشكلون مشكلة. ومن هذا المنظور أيضا فإن تركيا متقدمة بخطوة.
1: هذا فيما يتعلق بعلاقة تركيا مع الناتو. في المقابل ماذا بخصوص العلاقة التركية مع الولايات المتحدة، خاصة بحضور ترامب مشاركته في هذه القمة، كما استمعنا قبل قليل أيضا ثناء الرئيس الأمريكي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما يتعلق بما قام به في ملفات عديدة بما فيها الحرب على إيران وما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، ونقطة هامة جدا تتعلق بمقاتلات F-35، وهذا ما سيتم نقاشه أيضا في اللقاء المنتظر.
0: الولايات المتحدة تطور من سياساتها العالمية فإنها تشهد مشكلة في بعض المجالات، واحدة منها هي مجال آسيا باسيفيك وفي الفترة الأخيرة الشرق الأوسط، لأن سياسات إسرائيل الهدامة تلك في الواقع وضعت أمريكا في مأزق في الشرق الأوسط. وتركيا باعتبار كونها قد بقيت حيادية ولأنها سلكت سياسة مستقرة ولأنها لعبت دور موازن لإسرائيل في مواجهة إسرائيل، هذا أمر كان لصالح أمريكا إلى حد ما، لأن الولايات المتحدة تريد حلفاء أقوياء إلى جانبها لتحالف استراتيجي قوي ولرسم السياسات ولتحقيق الاستقرار. لتتمكن من بسط هذا فإنها تحتاج إلى دول قوية مثل تركيا. إذا نظرنا شمالا فإن الحرب الروسية الأوكرانية، نعم روسيا تهديد تشكل تهديدا بالنسبة لأوروبا، لكنها حاليا ليست تهديدا بالنسبة للولايات المتحدة. لكن ما يجعل هذا عنصر موازنة لأجل البحر الأسود والبلقاني والقفقاز هو تركيا. ومن ثم في الولايات المتحدة تحتاج إلى تركيا من هذه الحيثية أيضا. في الشمال الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة، وتركيا بحيادها وموقفها الذي ينحو منح السلام، وأيضا موقف تركيا من سياسات في الشرق الأوسط، سياسات إسرائيل. تركيا تلعب دور الموازن، رمانة الميزان هنا، وهكذا تفتح مجالا للسياسة الأمريكية التي ترسم تحتاج إلى تركيا، وأمريكا تحتاج إلى تركيا في رسم سياساتها.
1: سأعود معك دكتور جنيد لأناقش يعني بعض النقاط التي أوردتها في هذه الجزئية تحديدا، ولكن

0: اسمح لنا أن نتحول الآن إلى أنقرة لمتابعة ما يتعلق ببعض الفعاليات التي تقام على هامش أيضا انعقاد هذه القمة، حيث تنضم إلينا من منتدى الحلفاء في أنقرة الذي تنظمه سيتا بالشراكة مع مؤتمر ميونخ للأمن ودائرة الاتصال التركية مراسلتنا إيمان العربي. إيمان، أرحب بك، وكيف تنقلين لنا أبرز الفعاليات التي تقام بالتوازي مع انعقاد هذه القمة، لا سيما ما يتعلق بالفعالية التي أطلقها مركز سيتا؟
1: نعم أسماء، حركية كبيرة هنا منذ ساعات الصباح الأولى، وخصوصا وأن اليوم هو اليوم الثاني والأخير لهذه الفعالية بالتوازي مع قمة الناتو 36. حركية كبيرة هنا، عدد كبير وهام من الصحفيين وكذلك من المشاركين في الورشات. البارحة تبعنا أكثر من 11 ورشة، واليوم أيضا إلى حدود الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي عشرات الورشات الهامة التي تتناول موضوعات تطرح أيضا على طاولة القادة في قمة الناتو في الكلية أو ما تسمى أو المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة. دعيني أنقل بعض الأجواء أيضا التي نعيشها هنا بين الحين والآخر. نسمع أصوات المروحيات التي تعمل على تأمين هذا الحدث، وكذلك انتشار أمني مكثف في شوارع العاصمة أنقرة. ونحن هنا نتحدث عن إجراءات أمنية تقريبا هي الأكبر من نوعها في تركيا، في تاريخ تركيا، باعتبار أن الحدث مهم وعدد القادة الموجودين هنا، بالإضافة أيضا إلى أننا نتحدث عن أكثر من 3000 صحفي يعملون على نقل هذه الفعالية منذ الأمس حتى اليوم إلى كل العالم عبر الشاشات العالمية. أيضا نتحدث عن أكثر من 56,000 عنصر أمن يعملون على تأمين الحدث. كما قلت، المروحيات تحلق في سماء العاصمة أنقرة، وكذلك الأمن أو العناصر الأمنية منتشرة في كل المناطق المحيطة بالمجمع الرئاسي، وكذلك المناطق التي تنطلق منها هذه الفعاليات، على غرار الفعالية التي نحن فيها الآن. حلفاء في أنقرة والتي تنظم عشرات الورشات، شارك فيها عدد هام من المسؤولين وتناولت موضوعات متعددة بدءا من الأمن والصناعات الدفاعية، وهما الموضوعان اللذان كانا على رأس قائمة الموضوعات والنقاشات في هذه الورشات، بالإضافة أيضا إلى التعاون بين دول حلف الناتو وضرورة تجاوز كل النقاط الخلافية بينها، أيضا دور تركيا في حلف الناتو ودور تركيا في ضمان الأمن في دول الحلف، وكذلك الأمن عالميا وما وصلت إليه وما حققته تركيا من حيث الصناعات الدفاعية التي صارت متطورة جدا، حتى أن تركيا تتحدث اليوم عن قدرتها على تصدير خبراتها وكفاءاتها إلى الدول الحليفة في حلف الناتو. وكذلك نتحدث عن أبرز هذه الصناعات، خصوصا صناعة المسيرات التركية التي باتت تحتل مكانة هامة عالميا. أيضا في هذا الإطار تمت الإشارة إلى الحروب المستقبلية والتي يجب أن يتم التركيز عليها. تحدث كل المسؤولون هنا خصوصا الأتراك منهم عن الأمن السيبراني وخطورة هذه المشكلات الجديدة التي ستكون حروب في المستقبل. تحدث عن تركيا التي باتت متقدمة جدا في مكافحة الحروب السيبرانية وقدرتها أيضا على تصدير خبراتها إلى دول الحلفاء، حلف دول حلف الناتو. أيضا كان هناك الكثير من الموضوعات المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد كنا نستمع قبل قليل إلى كلماته. أيضا كثير من المشاركين هنا أشاروا إلى الموقف الأمريكي من دول حلف الناتو. نعم. البعض منهم كان يتفق مع الرئيس الأمريكي في عديد النقاط، والبعض الآخر كان يختلف معه. فقط أختتم بأوجه الالتقاء مع الرئيس الأمريكي وأوجه الاختلاف معه، قالوا بأن فعلا الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا كبيرا وهاما تاريخيا منذ نشأة الحلف في حماية الدول الأوروبية، ولكنهم يختلفون معه في طريقة تعاطيه مع القضايا، خصوصا منها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الدول الأوروبية عليها الآن أن تعول على نفسها في حماية دولها وفي حماية أمنها، ولا تعول فقط على الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك.
0: نعم، وأنا أشكرك على كل هذه التفاصيل إيمان العربي، كنت معنا من منتدى الحلفاء في أنقرة الذي تنظمه سيتا بالشراكة مع مؤتمر ميونخ للأمن ودائرة الاتصالات التركية. شكرا لك، وأعود مرة أخرى إلى دكتور جنيد كوسما.

0: أعزائي الأستاذ في جامعة إسطنبول يعني يوزيل. دكتور جنيد، تحدثنا قبل قليل عن ما يتعلق بموقف تركيا من السياسات الإسرائيلية، ما يتعلق في الحرب على غزة، ما يتعلق أيضا بأيضا سياسات إسرائيل في الشرق الأوسط، وأربط ذلك أيضا بما صرح به ترامب خلال لقائه الصحفي. هو قال: أنا أحب الرئيس أردوغان وأحب بيبي، بالإشارة إلى الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يخوض الحرب بسببي. هذا يجعلني أتطرق معك دكتور جنيد إلى كيفية تحقيق حالة من التوافق الآن ما بين الرؤية التركية وفق سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، وما يتعلق بالرؤية الأمريكية وفق الاستراتيجيات التي تتبعها الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، علما بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد.
1: في الواقع الولايات المتحدة تنتج سياسات مختلفة جدا في عديد من مناطق العالم. سياستها في الشرق الأوسط مثلا تختلف عن سياستها إذا شرق أوروبا وتهديد روسيا في تلك المنطقة، وسياستها في أمريكا اللاتينية مختلفة للغاية، وفي آسيا باسيفيك أيضا وقفتها وموقفها مختلف للغاية. ومن ثم فالسياسات في هذه المناطق بتشيرها الولايات المتحدة، فإنها يكون سعيها بحثا عن حلفاء أقوياء يتحركون معها، لأنها لا تريد أن تكون الطرف القوي الوحيد أو المستحوذ الوحيد والطرف الواحد. العالم أخذ في الانطلاق نحو عالم متعدد الأقطاب، ومن ثم فهذا يظهر لنا أمرا، وهو أن القوى الكبيرة مثل روسيا والصين والولايات المتحدة لا يتمكنون من إنتاج السياسات بأنفسهم وحسب، ولا يتمكنون من تنفيذ سياساتهم وحدهم، ومن ثم فهم يبحثون عن حلفاء ودول أقوياء قوية تقف إلى جانبهم. وفي الشرق الأوسط فإن المرشح الأبرز لهذا هو تركيا، لأن إسرائيل كثيرا ما تعقد سياسة أمريكا وتصعبها، وكثيرا ما لا تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. ونتنياهو يرفض مطالب أمريكية كثيرا، ورأينا نماذج لهذا. وهنا تركيا التي توازن هذه المعادلة. تركيا طرف قوي جدا في الشرق الأوسط، وهي فيما يخص كبح جماح إسرائيل وردع إسرائيل من حين إلى آخر، وتشكيل تهديد عسكري أيضا على إسرائيل. تركيا طرف قوي، وترامب لأنه يفهم هذه الموازنة جيدا جدا، فإن موقفه من سياسة الشرق الأوسط هو الوقوف في مواجهة سياسة إسرائيل العنجهية، وأن تكون تركيا موازنة لهذه السياسة، وهذا أمر مهم من هذا الاعتبار. لكن تركيا لا تفعل هذا لأن الولايات المتحدة هي من يريد هذا. ذلك هو الفرق بين تركيا وبين الآخرين. تركيا تريد هذا لأنها تريد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تريد للشعوب المسلمة في الشرق أن تعيش بسلام وأن يحافظ على حقوقها، ولا سيما شعب فلسطين للحفاظ على حقه في الحياة. تركيا تفعل هذا لأنها رغبة أمريكية. ومن ثم فإن الرئيس أردوغان يبرز موقفا قياديا، وموقفه إزاء السلام في الشرق الأوسط ولإنشاء دولة فلسطين وإتاحة تلك الدولة، فإن سياسات تركيا تنهج هذا النهج، وذلك هو أفضل وأصح سياسة.
0: دكتور جنيد، إذن كما قلت، يعني خلق حالة من التوازن الآن لما يتعلق بالاستراتيجيتين في منطقة الشرق الأوسط، ما يتعلق الآن بالقوة التي تمثلها تركيا اليوم، هل ستكون لربما بداية جديدة أمام إعادة الاتحاد الأوروبي للنظر في انضمام تركيا إلى منظومة الاتحاد الأوروبي؟
1: بكل تأكيد فإنه في الشرق الأوسط لا يمكن اتخاذ أي قرار دون استشارة تركيا، لأن تركيا سواء في العراق أو في سوريا والآن في لبنان، في العراق أو في سوريا أو في لبنان، فإنها باتت ذات تأثير مهم جدا. لو لاحظتم بالأمس في مسألة إيران، ذكر ترامب أنه قد يطلب دعما من تركيا ومساعدة، وهذا يظهر الأمر الآتي، وهي أنه في الشرق في القسم الشمالي من الشرق الأوسط، إيران والعراق وسوريا ولبنان، تركيا مؤثرة جدا في هذه المنطقة من حيث السياسات، وترامب يريد أن يستفيد من هذا. ترامب في الوقت نفسه، واعتبارا من عام 2000 2017 ما طوره في سوريا.

0: العراق من
1: وفي بنوك
0: استراتيجيات، تلك
1: وبنك،
0: استراتيجيات
1: وفي
0: قد
1: حركات لاعبين أوروبية
0: انهدمت أيضا ولم تنجح، وتركيا أظهرت هذا بسياستها في تلك المنطقة. ومن ثم فقد برز الأمر آتي، إنهم في الشرق الأوسط لا يمكن اتخاذ أي قرار دون تركيا أو بمعزل عن تركيا، وإسرائيل أيضا لا يمكنها أن تسير أمرا وحدها. وإن كان هذا، إن كانت إسرائيل تريد أن تمارس هذا بأصول عسكرية، فإن تركيا بصناعاتها الدفاعية والمستوى والقدرات التي بلغتها، تركيا دولة لديها القدرة لإيقاف إسرائيل وإلزامها حدها، ومن منظور سياسي ومن ضمن عسكري، فتركيا في المنطقة عنصر قوة قوي جدا.
2: نعم، تعزيزا لعنصر هذه القوة وما يتعلق دكتور جنيد بالمجال الدفاعي، وأربط ذلك بما صرح به وزير الدفاع التركي شار جولير من وجوب مساهمة الدول الأوروبية في مجال الدفاع، معتبرا أن هذه الجهود يجب أن تكون داعمة للحلف ومكملة له لا منافسة له. كيف تعلق على هذه الجزئية الآن، وكيف من الممكن أن تتضافر الجهود خاصة في المجال الدفاعي بالفعل يعني التحول إلى ما يتعلق بمرحلة الشراكة للمنافسة؟
1: نعم،
0: تركيا الآن في مركز قوي في الشرق الأوسط، في داخل حلف الناتو. تركيا في مركز قوي داخل حلف الناتو، وهذا حلف عسكري وقوة عسكرية، والجميع باعتبار عضويته في هذه القوة العسكرية، الجميع يتمايز بقدرته العسكرية لأن هذا حلف عسكري. والآن ما تقدمه إسبانيا وما تقدمه تركيا متباينا، ما إسهام اليونان في الناتو مختلف عن إسهام ليتونيا في الناتو. ومن ثم فالمشهد الذي يبرز أمامنا هو الأمر الآتي، الناتو يتشكل من دول حامية ودول محمية، مثل لتونيا وإستونيا وبولندا وبلغاريا. دول كهذه هي الدول المحمية، ودول مثل تركيا وفرنسا وبريطانيا هي الدول الحامية. وإذا هنا حالة من عدم التوازن، وهذا ما يشار إليه، هذا ما يعبر عنه. أنتم لا تقومون بالإنفاق الكافي ولا تخصصون الميزانيات، فأنا أفي بنقائصكم. يجب أن تتشكل حالة من التوازن، وتركيا نجحت في هذا، وكانت قد عدلت من مسارها مستبقة كل الدول الأخرى أساسا. وتركيا بهذا الاعتبار أيضا تبرز داخل حلف الناتو باعتبارها دولة مكتفية ذاتيا في المجال العسكري في كل أمر يحتاجون إلينا.
2: خاصة أيضا دكتور جنيد بأن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في منظومة الناتو، وهذا يشكل أيضا قيمة إضافية لتركيا.
0: بكل تأكيد، تركيا ليس باعتبار الكم وحسب، بل باعتبار الكيفية أيضا، بالخبرات والتدريب والتشكل وقوتها وهيكليتها وكوادر القيادة أيضا. تركيا تتميز بهذه المجالات أيضا. إذا أضفنا إلى هذا ما طورته تركيا في السنوات العشر من صناعات دفاعية وما أنتجته من معدات حربية، إذا جمعنا هذه الأمور كلها يتشكل لدينا كون تركيا ذات جيش قوي.
2: فيما يتعلق بما صرح به أيضا أردوغان خلال هذا الحوار الصحفي الذي جمعه مع مارك روتا، وما يتعلق بالحرب على إيران دكتور جنيد، هل سيكون هنالك أفق لربما لتسوية الحالة القائمة حاليا مع إيران في ضوء كل ما تحمل من تعقيدات لربما في مخرجات هذه القمة الهامة؟
0: برأيي هذا سيكون، لأنه منذ عام 1978 وإلى الآن فإن ما بين الولايات المتحدة وإيران ما وقع، ما من كانت وثيقة واحدة فقط تحمل توقيع الدولتين، وهي الاتفاق الأولي على وقف إطلاق النار. تفكروا، منذ عام 1978 الاتفاق الوحيد الذي يحمل توقيع الطرفين في وثيقة واحدة هو هذا. ومن ثم فهذه فرصة مهمة، الدولتان تنتويان مواصلة هذا، لكن هذا ليس بالأمر السهل بالطبع. منذ سنوات طويلة اشتبكت هاتان الدولتان، ومن ثم فاجتماعهما على صعيد واحد هذا لا يكون أمرا يسيرا. لكن هنا تحديدا تقع على عاتق تركيا مهام. تركيا في علاقاتها مع إيران ومع أمريكا، كما أن موقفها كان موقفا بناء مع حماس لإنهاء الحرب في غزة،

0: تركيا ستلعب دورا بناء تعديل العلاقات الإيرانية الأمريكية في الشرق الأوسط وتطورها. تركيا ربما ستتمكن من لعب دور مهم كما الشأن كما فعلته باكستان أيضا.
1: تماما، يعني هنالك لربما يعني توازي المسارين الباكستاني التركي وأيضا ما تقوم به سلطنة عمان، ولكن يعني في معرض انعقاد هذه القمة التاريخية يعني تجدر الإشارة بأنه ترامب صرح أيضا بأن ما يتعلق بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع إيران بأنها قد انتهت، وهذا لربما سيفتح الباب من جديد لربما أمام حالة صدام. كيف سيكون شكل الدور التركي الآن في ضوء معطيات هذه القمة لربما في رأب هذا الصدع؟
0: أنا أرى هذا جزءا من خطاب طبيعة خطاب الرئيس الأمريكي ترامب الكلاسيكية. خطابه هذا وطبيعة خطابه إظهار القوة والتظاهر واستظهار بالقوة. هناك كثير من التفاصيل بالطبع، لكن هذه الحرب كانوا قد مدوها، الاتفاق هذا كانوا نشروه على مدى 60 يوما، وخلال هذه الأيام 60 كان سينظر إلى ما يقوم به الطرفان من خطوات. لكن أن كان المسمى فإن هذه فرصة تاريخية، يجب أن نفكر بهذا بالأمر الآتي: إذا ما تمت العودة إلى الحرب فماذا ستتمكن أمريكا من فعله أكثر من ذي قبل؟ هل ستقصف أماكن أكثر في إيران؟ فماذا بعد ذلك إذن؟ هل ستستسلم إيران؟ لن يجري أي من هذا، أمريكا تعلم هذا، لكن حاليا إذ أدركت هذه الفرصة إذ تم التوصل إلى اتفاق فإن مواصلة هذا ذلك ما يسعى إليه كلا الطرفان. نعم، الأمس جرى قصف في الخليج وجرى قصف مماثل إيران، هناك ادعاءات بأن إيران هاجمت سفن الردع على تلك الهجمات، لكن هذه أمور سيتم تجاوزها خلال المرحلة. وهذا الظرف الدبلوماسي ربما سيضاف إليه ظرف دبلوماسي جديد، وتركيا ستدخل هنا على الخط. الباكستان بلغت بهذا الأمر إلى هذا المستوى، وبعد الآن فإن تركيا بظرف جديد ستتدخل في هذه المرحلة. ربما اشتباكات متبادلة ستجري بالطبع ومناوشات، لكن الاتفاق الأولي سيتواصل إلى اتفاق دائم.
1: ماذا عن الدور المشترك أيضا لتركيا مع الدول الأوروبية، تحديدا ما يتعلق بمهام الناتو وما يتعلق أيضا بالعلاقة مع الولايات المتحدة في سبيل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا ملف يطرح أيضا في أجندات هذه القمة؟
0: تركيا قامت بكل المهام التي أنيطت بها داخل حلف الناتو وستواصل هذا أيضا. تركيا لا تنتوي الخروج من الناتو في إطار القيم التي حددها الناتو، فإن تركيا ستواصل القيام بمهامها. تعلمون في الحرب الروسية الأوكرانية المساعدات التي ستسوق إلى أوكرانيا، تركيا وقعت هذا أيضا. الناتو كانت قد دعم أوكرانيا بما يقارب 40 مليون دولار، و ثم فيما يخص أعمال ضم أوكرانيا إلى الناتو، تركيا أيضا أصدرت بيانا بهذا الشأن. ومن ثم من حيث الدولتين تركيا عسكريا وسياسيا، تركيا قامت بكل المهام وأجرت كل المهام التي أنيطت بها من منظورها السياسي بالطبع. لكن مهام الناتو هذه إذا ما كان فيها حالة من عدم التوازن فإن تركيا لن تقبل بهذا. أعني الأمر الآتي بالنسبة لأوروبا، فإن التسلح ونسب الإنفاق إذ يجري رفعها، فبينما لا تقوم أي دولة من الدول الأوروبية بهذا، أن تقوم تركيا بهذا وحده، لا يمكن تركيا أن تنهض بأعباء الأمن الأوروبي وحدها. نحن لأننا في جناح الجنوب شرقي، فلا يمكن أن ننهض بكل أمن الناتو وحدنا، لسنا بالذي سيحقق أمن الناتو وحده، ومن ثم كل يعمل ما يقع على عاتقه.
1: دكتور جيند، أعود قليلا أيضا إلى ما يتعلق بجزئية طرحناها في حديثنا بخصوص منظومة مقاتلات F-35. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متفائل ومتوقع بصدور قرار إيجابي فيما يخص هذا الملف من قبل الرئيس ترامب، وهو على ثقة بأنه سوف يفي بوعده فيما يتعلق بتسليم هذه الطائرات. هنالك وعود بتسليم 5 طائفة.

0: إيرات، تعليقك على هذه النقطة وأهمية تحقيقها في ضوء الظروف القائمة.
1: Şimdi bu F-35
2: الآن
1: uçakları biz zaten
2: طائرات F-35 نحن كنا داخل هذا المشروع أصلا
1: بشكل ما biz işte bu S-400'ler alındı diye bu proje
2: بشكل ما لأن منظومة S-400 تم اشتراؤها أخرجنا من المشروع 14 قطعة من الإنتاج كنا نحن نقوم بها أصلا ليست تلك الطائرات الخمس وحسب ومن ثم فإن الوعد الذي بذل لنا هو أمر له تكلفة مالية ونقدية لكن تفكروا في أمر هذه الطائرات الخمس عندما نشتريها فإن الأمر لا يعني أنها ستكون غالية.
0: سأواصل دكتور جنيد معك ولكن دعني أعلق على هذه الصور التي تأتينا مباشرة حيث يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشاركين في هذه القمة برفقة الأمين العام للناتو مارك روتا. إذن كما نشاهد في هذه الصور المباشرة استقبال من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو للمشاركين في مجريات هذه القمة. كيف تعلق دكتور جنيد على هذه الصور التي تأتينا مباشرة والرمزية لربما التي إذن قبل أن تعلق لنا دكتور جنيد دعنا ننتقل إلى دانيا قبلاوي مراسلتنا من أنقرة لترصد لنا أيضا مجمل التطورات في ضوء هذا الاستقبال قبيل بدء هذه القمة. تفضلي دانيا.
3: نعم، قادة دول الناتو وصلوا إلى المجمع الرئاسي ويقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستقبالهم. بعد ذلك سيكون هناك الصورة الجماعية أو العائلية لقادة قمة الناتو، وبعد ذلك سيجلس القادة لمتابعة جدول الأعمال والاجتماع بينهم، وسيكون هناك العديد من القضايا الهامة والساخنة. هناك قضايا أساسية وعريضة تتعلق بالإنفاق الدفاعي والصناعات الدفاعية والتوزيع العادل للأعباء، وهناك قضايا خلافية هي تظهر بشكل واضح من خلال التصريحات التي أدلي بها قبل استئناف الاجتماع بين القادة، ظهرت من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للناتو. انتقد بشدة الدول الأوروبية، قال بأن الولايات المتحدة تتحمل عبء كبير في الناتو وبأنها تدفع الكثير لحماية الدول الأوروبية من روسيا، وأيضا لفت إلى أن الدول الأوروبية لم تساعده فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز ودعمه في الحرب على إيران. قال بأنه هو لم يطلب دخولهم الحرب ولكن طلب مساعدتهم، ولكن لم يلبوا هذه المساعدة. من جانبه الأمين العام للناتو قال بأن الدول الأوروبية والقواعد الموجودة هناك كانت قد انطلقت منها طائرات حوالي 5000 طائرة دعما للحرب الأمريكية على إيران، وبالتالي هناك رواية أخرى ترى بأنه هناك انخراطا للدول الأوروبية بدعم لوجستي في الحرب على إيران. وبالتالي هناك حديث عن مستقبل هذا النوع من الدعم. كان وزير الخارجية البلجيكي أدلى بتصريحات حول هذا الأمر، قال بأن هناك مبادرات من قبل الناتو فيما يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وبتتبع بعض التصريحات من المسؤولين الأوروبيين وأيضا مسؤولين في الناتو، هناك من يقول بأنه يجب الانتظار ما إذا كان هناك اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، ومن ثم يكون على الناتو ترتيب تأمين الملاحة في مضيق هرمز. والعنوان الرئيسي حاليا هو تأمين الملاحة، ولكن هناك عناوين عريضة أكد عليها الأمين العام مارك روتا في المؤتمر الصحفي، وهو أن أوروبا ودول الحلفاء في الناتو يرفضون امتلاك إيران لأسلحة نووية ويؤيدون أن

0: يكون لإيران قدرات عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي على حسب وصفه. أما فيما يتعلق بجرينلاند وهي قضية شائكة ومن المتوقع أن تكون حاضرة في هذا الاجتماع، لأن ترامب يؤكد بأن هذه المنطقة يجب أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبها وزيرة رئيسة الوزراء الدنماركية انتقدت هذه التصريحات ودعت الأوروبيين إلى الوقوف إلى جانبها ودعم سيادة الدنمارك، وقالت بأن جرينلاند ليست للبيع، وبالتالي هناك الكثير من القضايا الخلافية والشائكة في هذه القمة.
1: نعم، إذن نتابع دانيا هذه الصور التي تأتينا مباشرة من العاصمة أنقرة، حيث يستقبل وما يزال يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوفود المشاركة في هذه القمة برفقة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا، وهذا لربما يحمل دلالة أيضا في وجوب تقاسم الأعباء والشراكة داخل أعضاء حلف الناتو. أستمع لإجابتك دانيا على لربما هذه الرمزية التي يحملها هذا الاستقبال المشترك، وأترك الهواء بعد قليل لزميلي حسام العشي.

دخول تركيا إلى حلف الناتو وانضمامها رسميا في عام 1952، هذه القمة تعقد في العاصمة أنقرة في أجواء جيوسياسية تشهد استقطابا حادا وبيئة أمنية متغيرة وأكثر تهديدا حسب وصف مسؤولين أوروبيين، وهو ما يعطي زخما لهذه القمة. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على ضرورة تمتين الأواصر بين الأعضاء في حلف الناتو، وأن يكون هناك تضامن في ظل ما يواجهه العالم من تحديات. وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عن استيائه من حلفائه في الناتو وقال بشكل صريح بأنه لم يكن يرغب في حضور قمة الناتو لولا أنها عقدت في تركيا، وبأنه جاء تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حضر هذه القمة، وهنا لتركيا رصيد دبلوماسي لدى الولايات المتحدة يمكن من خلالها أن تقرب وجهات النظر وتردم الهوات بين الأوروبيين والأمريكيين. كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق قال بأن هناك الكثير من القضايا على جدول أعمال القمة لا يمكن البت فيها أو حسمها دون وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا قال بأن الرئيس ترامب يحترم الرئيس أردوغان بشكل كبير، وهذا سيساهم بشكل كبير في أن تكون تركيا لاعبا مهما فيما يتعلق بتخفيف حدة التوترات بين الأوروبيين والأمريكيين. أيضا الجانب الأمريكي يرى اليوم بأن لتركيا دور فاعل في حلف الناتو، كون تركيا بموقعها الجغرافي هي قريبة من الأزمات والمناطق المشتعلة في العالم. هناك الحرب بين روسيا وأوكرانيا الدائرة والتي دخلت عامها الخامس، تحاول تركيا منذ اندلاع هذه الحرب أن تلعب دور وسيط. من جانبه ترامب يرى ضرورة إنهاء هذه الحرب، ولفت يوم أمس على أنه سيبحث هذا الأمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضا الرئيس الأوكراني الذي يحضر على هامش هذه القمة فلوديمير زيلينسكي. الرئيس ترامب يرى بأنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تقوم بإرسال المعدات العسكرية إلى أوكرانيا بتمويل أوروبي، إلى أنه يجب

0: بإنهاء هذه الحرب، لكن الأوروبيون يطالبون بمزيد من الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية نظرا لاستمرار الهجمات من خلال المسيرات والصواريخ الروسية تجاه الأراضي الأوكرانية. هناك قضية أخرى وهي تتعلق بالحرب في إيران. الرئيس ترامب يرى بأن موقع تركيا الجغرافي وانخراطها في العديد من الملفات الموجودة في المنطقة يعطي زخما كبيرا لدور تركيا داخل حلف الناتو. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم أمس بأن تركيا تعمل على إيجاد أرضية للتفاهمات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وذلك بسبب موقع تركيا الجغرافي، وأيضا من جانب آخر علاقات تركيا متعددة الأبعاد مع جيرانها وأيضا مع حلفائها في حلف الناتو، وهذا يعطي رصيد كبير. الرئيس أردوغان يؤكد على أهمية دبلوماسية القادة لاحتواء الأزمات في المنطقة وفي العالم. الرئيس أردوغان يؤكد أن القوة هي ليست السبيل الوحيد، وإنما القوة العسكرية هي تعزز الردع لدى الحلف، ولكن يجب أن تكون خطوط الاتصال بين القادة وتفعيل القنوات الدبلوماسية هي مهمة بشكل كبير لاحتواء الأزمات وتلافي حصول أزمات أكبر وحروب واسعة تشهدها العالم، لا سيما وبأن العالم يشهد نقاط توترات ساخنة. أيضا هناك قضية أخرى وهي تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا تدعم هذه الرؤية، وهي بلورة مفهوم الناتو 3.0، والذي يرى هذا المفهوم على ضرورة أن يكون للدول الأوروبية وكندا دور أكبر في توزيع الأعباء العسكرية. تأتي هذه الرؤية في وقت تعيد الولايات المتحدة الأمريكية تعريف دورها في العالم.
1: كل الشكر لك دانيا قبلاوي مراسلة الثلاثاء عربي، حدثتنا من أنقرة. إذن ما زلنا نتابع معكم مشاهدينا هذه الصور التي تأتينا في اليوم الثاني من قمة حلف شمال الأطلسي، وها نحن نرى الرئيس أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي يستقبلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم الثاني من القمة، حيث تتصدر خلال اجتماعاتهم المرتقبة العديد من العناوين الهامة التي برزت مؤخرا في الساحة الدولية، لا سيما الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أيضا الحرب الروسية الأوكرانية. نحن الآن نرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع، اجتماع قمة الناتو، يستقبله الرئيس أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي. يذكر أن الرئيس ترامب كان قد وصل أمس إلى أنقرة ومن ثم إلى مطار أنقرة الدولي، ومن ثم توجه إلى المجمع الرئاسي في أنقرة، حيث استقبل بمراسم رسمية ببروتوكولات رسمية. إذن يتوجه الآن زعماء وقادة دول حلف شمال الأطلسي لبدء اجتماعاتهم بعد أن تابعنا استقبال العديد من الزعماء من قبل الرئيس أردوغان ومارك روتي. عموما للمزيد من التفاصيل حول هذه المشهدية مشاهدينا نتحول إلى أنقرة مع مراسلنا من هناك علي الإخضاري. علي، ضعنا في آخر التطورات لا سيما بعد مسار اليوم الثاني من قمة حلف شمال الأطلسي.
2: نعم حسام، بعد قليل ستبدأ أهم اجتماع في هذه القمة، في اجتماع قادة ورؤساء دول حلف الناتو في العاصمة أنقرة، وهو اجتماع القمة 36 الذي يبدأ بعد قليل بعد هذه المراسيم البروتوكولية التي استقبل فيها الرئيس التركي القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة. سيبدأ الاجتماع هذا في هذه القمة التاريخية في العاصمة أنقرة حقيقة، التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي

0: تعد مشاركته مهمة جدا وعلى قدر من الأهمية حقيقة. كنا نراه قبل قليل استقبل من طرف الرئيس رجب طيب أردوغان وأيضا الأمين العام لحلف الناتو ترامب، وروتا كان قد قبل ساعة في تصريحات صحفية قبيل بدء هذا الاجتماع في مؤتمر صحفي، قال ترامب الذي بدا غاضبا فيما يتعلق بشركائه الأوروبيين بشكل الخاص في الناتو، يخص فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، كما وجه انتقادات حادة إلى إسبانيا بسبب ما رآه عدم تعاونهم في حربه على إيران. إيران التي كانت الجزء خصص لها الجزء الأكبر من هذه الكلمة. تهجم الرئيس دونالد ترامب على قادة إيران وعلى المفاوضات، وقال بأنه لم يعد يؤمن بهذه المفاوضات، وأن بالنسبة إليه وقف إطلاق النار انتهى. إيران على رأس هذه الأجندة، أقول الأجندة التي ستناقش في هذه القمة 36، بالإضافة إلى موضوع الإنفاق الدفاعي وهو على علاقة بما تعلق في إيران. فالإنفاق الدفاعي الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى بأنها تدفع تريليونات الدولارات من أجل حماية أوروبا بشكل خاص في حروب لا تعنيها بشكل مباشر، وهو ما يمكن اعتباره تطورا لافتا خلال هذه القمة. دائما ما كان الحديث داخل حلف الناتو يحاول أن يرسل الرسائل بالانسجام السياسي خاصة حول المواقف مثل حرب أوكرانيا وروسيا وأيضا ما تعلق بالحرب على إيران. الأمين العام لحلف الناتو حاول أن يخفف من ما تحدث به ترامب وتهجماته على حلفائه في الناتو، مبرزا ما توصلت إليه جهود الحلفاء الأوروبيين فيما يتعلق برفع الإنفاق الدفاعي. ذكر رقما 285 مليار دولار هو حجم الإنفاق الدفاعي للدول الحلف مشتركة، وهو رقم تحقق بفضل الضغوط الأمريكية في هذا الخصوص. أمريكا منذ قمة لاهاي العام الماضي طالبت برفع كل عضو في حلف الناتو حجم إنفاقه الدفاعي في الناتو إلى 5% من الناتج الداخلي الخام في كل بلد. هناك عدد من البلدان التزمت ووصلت إلى هذا العدد، وهناك من تجاوزها على غرار كندا، وأيضا يمكن الحديث عن تركيا التي عززت من صناعتها الدفاعية وتطوير هذا المجال. إسبانيا بقيت متأخرة في هذا الخصوص. مارك روتا قال بأن إسبانيا أيضا برغم الانتقادات تحاول أن تخصص 2% على الأقل من
1: علي ابقى معنا، لابد من التنويه بأننا علي ابقى معنا لو سمحت، سأعود إليك بعد قليل. هذه الصورة التي نراها الآن مباشرة من مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي 36، حيث يظهر فيها قادة وزعماء دول الحلف 32 المشاركون في قمة حلف شمال الأطلسي، ومن المقرر أن يبدأ انعقاد اجتماعاتهم في هذا اليوم المهم بالنسبة لتشكيل مسار الحلف بمرحلته الجديدة، لا سيما بعد أن تم الحديث عن أن هذه القمة تعتبر نقطة تحول تاريخية في مسار وهذا الحلف، بعد أن شهدت المنطقة والعالم العديد من التوترات والعديد من الحروب والعديد من المتناقضات إزاء المواقف، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مع التركيز والتشديد على ضرورة الاستثمارات العسكرية وزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات الأمنية. نعود مباشرة إلى علي الإخضاري، أكمل مراسلتك علي لسيما بما رصدته ورشح لديك من معلومات.
0: نعم، الصورة الجماعية التي كانت قبل قليل وحسب برنامج هذه القمة في هذا اليوم الثاني جاءت متأخرة عن الموعد الذي كان منتظرا فيه بحوالي ساعة، في 11:15 كان من المفروض أن ينطلق اجتماع القمة قادة وزعماء دول حلف الناتو في هذه القمة 36، جاء متأخرا بهذا البروتوكول، فبالتالي الآن نحن عمليا بعد قليل ستنطلق هذه القمة التي توصف بالتاريخية. في أنقرة والتي ستناقش ملفات على رأسها كما ذكر الإنفاق الدفاعي بتفاصيله وبما يثيره من خلافات داخل أعضاء حلف الناتو خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين بشكل خاص. جاءت حرب إيران لتزيد هذه الخلافات فيما يتعلق بتعاطي الدول الأوروبية مع حرب إيران ورفضها في كثير من التفاصيل مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية أو دعم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في حربها ضد إيران. الرئيس الأمريكي كما قلت قبيل هذه القمة قبل ساعة تحدث وهاجم الدول الأوروبية بشكل عام خاصة بعض الدول التي قال بأنها تحاول أن تدعم أمريكا في على مستوى التصريحات لكنها عمليا لم تقم بالشيء الكثير فيما يتعلق بحربه ضد إيران. هذه إيران التي هي أيضا بالإضافة إلى الإنفاق الدفاعي وما تعلق بالردع فيما يتعلق بالحلف الأطلسي وتحدياته الأمنية، إيران كما قلت على رأس هذه الأجندة، أجندة القمة 36 لحلف الناتو. سبقها أيضا ترامب قال بأنه لم يعد يؤمن بالتفاوض وأنه يختلف حتى مع مفاوضيه ويقصد ويتكوف وكوشنر الشخصيتين البارزتين فيما يتعلق بالمفاوضات على إيران، ووصفهما بأنهما ما زالان يأملان في نجاح هذه المفاوضات مع إيران. بالنسبة إليه شخصيا لم يعد له أي أمل فيما يتعلق بالتفاوض مع إيران، واصفا القادة الإيرانيين بمصطلحات تهجمية. بعيدا عن إيران وعن موضوع الشرق الأوسط، حسام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شكل هذه القمة وهذه التصريحات التي جاءت من أنقرة، أول مرة يصل الرئيس الأمريكي في زيارة إلى بلد جار مع إيران على حدود إيران في هذه القمة، في ما يمكن اعتباره من ما تعلق بشكل هذه المفاوضات وأهمية هذه القمة التاريخية في العاصمة أنقرة. مارك روتا الأمين العام لحلف الناتو أثنى على تركيا وعن تنظيمها لهذه القمة التاريخية وحاول أن يهدئ من تصريحات ترامب المتهجمة على أوروبا ذاكرا عددا من المبادرات والجهود وأيضا القواعد التي منحت للولايات المتحدة الأمريكية في حروبها في الشرق الأوسط وعلى رأسهم إيران. بقي حسام، لم يسلم قادة الناتو من انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء تركيا التي أثنى على تنظيمها هذه القمة، وكان في وقت سابق قال بأنه يشارك في هذه القمة بدعوة خاصة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أثنى على قيادته وعلى تنظيم تركيا المحكم لهذه القمة 36 لأقوى حلف دفاعي في العالم بتحدياته فيما يتعلق بشمال دول الحلف الأطلسي وجنوبه وإذا إلى الشرق، كلها خلافات فيما يتعلق بالمادة الخامسة، وهنا الحديث عن المادة الخامسة من ميثاق الحلف الأطلسي والمتعلقة بالدفاع المشترك. ستناقش أيضا تفاصيل متعلقة بهذه المادة والخلافات الأمريكية أيضا مع دول أوروبا فيما يتعلق بحروب أمريكا ودعمها دعم حلفائها في أوكرانيا التي أيضا ستناقش، والدعم الأوكراني فيما يتعلق بالتزام الدفاعي مع ضد روسيا ودعم أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتحدث عن المادة الخامسة والتباين في تطبيق والتعامل والتعاطي مع هذه المادة في سياق منصة الناتو في حروب أخرى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها إيران التي قال بأنه أن الشركاء الأوروبيين في الناتو بالنسبة لأمريكا تراجعوا ولم يساندوا أمريكا في حربهم بالشكل المأمول في إيران. وبالحديث عن ما حدث خلال ساعات الماضية في مضيق هرمز والمناوشات، قال بأنه لم يعد يؤمن بهذه المفاوضات وأنه يفضل التعامل مع إيران بأسلوب آخر غير المفاوضات، ومركزا على منع إيران من امتلاك سلاحها النووي. نعم،
1: كل الشكر لك علي الإخضاري، مراسل تراتي عربي، حدثنا من أمام المركز الإعلامي في أنقرة حيث انعقاد القمة. سنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية علي، ما زلنا نتابع هذه الصور حيث دخل زعماء قادة حلف شمال الأطلسي إلى القاعة التي ستعقد فيها اجتماعاتهم في هذا

0: يوم المهم بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، هذه القمة المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة بتنظيمات عالية الدقة بحسب ما أثنى زعماء قادة الحلف. هذه القمة التي تحمل الرقم 36 والتي ستبحث العديد من النقاط والعديد من العناوين، لا سيما بحسب ما ذكر مراسلنا علي الإخضاري المادة الخامسة أيضا التي يفترض أن يتم التعديل عليها فيما هو مرتبط بمسألة الدفاع المشترك لدول حلف شمال الأطلسي بعد الانتقادات الحادة التي تم توجيهها من قبل الرئيس دونالد ترامب لبعض دول حلف شمال الأطلسي. إذن على ما يبدو أن الاجتماع لزعماء دول حلف شمال الأطلسي بدأ في هذه اللحظات. نتحول أو نبقى أيضا في أنقرة بعد علي الإخضاري مع زميلنا من هناك أحمد بن خيال، تحديدا من مقر انعقاد القمة، لنقف معه عند زوايا تحليلية لأبعاد هذه القمة مع الزميل أحمد وضيفه من هناك. إليك أحمد. قبل الذهاب لأحمد، الواضح أننا سنتابع إذن الآن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بداية اجتماع هذه القمة.
1: إن تركيا في عام قبل عام 2030 فقد حجم المصروف على الصناعات الدفاعية سيرتفع، لذلك نتخذ كل التدابير اللازمة. إن الصرف على هذه الصناعات الآن وصلنا إلى 1.5 من الميزانية. الآن حسب القرارات التي تم اتخذها التحالف في لاهاي، فقد سنلتزم بتعهداتنا. إن السبب الرئيسي لنجاح تركيا هو الخطوات التي اتخذتها في الصناعة الدفاعية، القدرات الإنتاج والتصدير. فإن تركيا وصلت إلى أول 10 دول في العالم. هذا التحالف نحن تقريبا خلال 3 سنوات نتعهد بكل الأرقام التي تعهدناها بتنفيذها، كل الإمكانات المتعلقة بالصناعة الدفاعية ومشروع القبة الفولاذية وضعنا لها 24 مليار دولار لتنفيذها. تركيا لديها أكبر جيش في أوروبا، إمكانياتنا سيتم وضعها في خدمة التحالف في حال الحاجة إليها في كوسوفا وفي البحر الأسود وفي مناطق البلطيق وأيضا في كل المناطق الجغرافية. فإن تركيا تتحرك داخل التحالف بشكل فعال جدا، ونحن من أهم الدول التي تتعاون في هذا الأمر، سواء في الطائرات بدون طيار، وأثبتت نجاحها. نحن كحلفاء في هذا التحالف فقد وصلنا إلى مركز عالية جدا في هذه الصناعات، ونحن نتمنى أن يتم تبنيها في هذا التحالف، خصوصا فيما يتعلق بالتهديدات البحرية والجوية، فإن تركيا ستساهم بشكل فعال في مواجهتها. أيها الضيوف الكرام، فإن ناتو في هدفها للوصول إلى 3-0 لنصل إليه في أقرب وقت، يجب أن ننتبه إلى أمرين مهمين. أولاً الصناعة الدفاعية وأيضاً التعاون في الدفاع، يجب أن يكون هناك تواصل كامل ورفع كل العوائق بين الشركاء. هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة سواء لدى الحكماء القادة وأيضا لدى الصناع، يجب التأكيد على هذه الرسالة، نحن سنكون سعيدين بذلك. أيضا ثانيا، الشركاء في تركيا فيما يتعلق بالدفاع عن أوروبا. يجب أن يكون هناك انسجاب تام وعلاقات، يجب الابتعاد عن كل العلاقات التي قد تؤذي كل التصرفات التي تؤذي بالعلاقات بين أوروبا والأطلسي. أريد أن أوجه رسالة تؤكد على الوحدة التي تنعكس بشكل فعال وكبير جدا على الأمن. يجب الابتعاد عن التفرقة، يجب استخدام العقل والمنطق والاعتماد على ذلك في التعاون. إن أي تحالف لا يعتمد على ذلك فسيؤدي إلى أزمات كبيرة في أوروبا لا نرغبها أبدا. كما ذكر الأمين العام، فإن البنية التحتية للصناعات الدفاعية عبر الأطلسي تحتاج إلى دعم كبير. أيها الأصدقاء، في حرب أوكرانيا السيد ترامب كان هو يعبر عن رؤيته في السلام هناك، إن أوكرانيا بحاجة إلى أمور عاجلة ونحن ندعم أوكرانيا في طلباتها. إن أوكرانيا إلى جانب الدعم العسكري سنقدم دعمنا في إطار برنامج برو إل إل. أيضا خلال دعمنا لأوكرانيا فإن روسيا نتابع بفتح قنوات التعاون أو النقاش معها لتحقيق السلام. أيضا فيما يتعلق بإيران وإحلال السلام، على الرغم إن السيد ترامب أوضح موقفه لإيجاد حل ونحن نقدر ذلك، إلى جانب جهودنا الدبلوماسية فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بتنظيفه من كل الأسلحة، نحن سنساعد وسنساهم في ذلك، في تنظيفه من الألغام. أيضا فإن تركيا تطلب فيما يتعلق ب الدفاعات العسكرية والبطاريات الدفاعية بإسبانيا وأمريكا وإيطاليا، نتقدم لهم بالشكر لمساهمتهم في توفير البطاريات المساعدة، البطاريات الدفاع الجوي. هذه المشاركة اليوم نهتم بها كثير، وهذه الشراكة في الشرق الأوسط مفاتيح إبقاء على السلام يأتي عن طريق حل الدولتين. نؤكد على هذه الحقيقة مرة أخرى، بالأخص في غزة وفي لبنان، إن المحافظة على السلم هناك هو مسؤولية على عاتقنا جميعا. في النهاية فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب بكل أشكال يجب أن نقف صفا واحدا، أؤكد على هذه الفكرة مرة أخرى. أتمنى لهذه القمة أن تأتي بالخير، وأتقدم بالشكر أيضا لكل الذين ساهموا في تنظيم هذه القمة. أريد أن أتقدم بالشكر لاستضافة هذه القمة، هذه فعلا طائرة. أنتم تعلمون ما هو

إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاحية الاجتماع لهذه القمة، بعد أن اجتمع والتم قادة زعماء دول حلف شمال الأطلسي في القاعة المخصصة لدراسة كل العناوين. وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس أردوغان هو ضرورة الاتفاق على الصناعات الدفاعية، بأن ميزانيتها يجب أن ترتفع، الالتزام أيضا بتعهدات، التزام تركيا بالتعهدات التي تم اتخاذها من حيث القرارات في قمة لاهاي السابقة. تركيا وصلت بحسب ما ذكر الرئيس أردوغان إلى مصافي أول 10 دول في الصناعات الدفاعية، كما أن تركيا خصصت ما يقارب من 24 مليار دولار من أجل تطوير الصناعات الدفاعية في تركيا، وهي تتحرك بشكل فعال داخل الحلف، كما أنها تساهم في مواجهة التهديدات الأمنية، مركزا على ضرورة الانتباه إلى أمرين بحسب ما ذكر الرئيس أردوغان: التعاون في الدفاع ورفع كل العوائق بين الشركاء، إضافة إلى أن الدفاع عن أوروبا يستوجب الابتعاد عن كل أشكال التوترات في العلاقات، ومؤكدا

0: صراع ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلى ضرورة الأمن في لبنان، وعلى ضرورة تنظيف مضيق هرمز من الألغام، مقدرا جدا الحلول التي سيطرحها الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام، ذاكرا أيضا بأن دول حلف شمال الأطلسي يجب أن تكون صفا واحدا في مواجهة التهديدات الإرهابية. نذهب إلى أنقرة مع مراسلنا علي الإخضاري. مجمل ما رصدت علي؟
1: نعم، الرئيس رجب طيب أردوغان وهو رئيس القمة 36 في هذه الكلمة التي شملت المحاور التي ستعالجها هذه القمة مع قادة حلف شمال الأطلسي بهذه القمة في أنقرة، تحدث الرئيس عن أهم ما ستتناوله هذه القمة فيما يتعلق بموضوع الصناعات الدفاعية والإنفاق الدفاعي والذي كان من مخرجات قمة لاهاي في العام الماضي. ثمن التزام دول حلف النيتو أو العديد من هذا الالتزام كان أكثر من ما هو متفق عليه، بما فيها تركيا التي تسهم في إنفاقها الدفاعي وتطوير صناعاتها الدفاعية بأكثر من 5%، وهذا ما انعكس على تطوير الصناعات الدفاعية، وعلى تركيا الآن تحتل مكانة في الصناعات الدفاعية. 11 مليار دولار هو صادرات تركيا في الصناعات الدفاعية، مع احتلالها مراكز متقدمة فيما يتعلق بتكنولوجيا الدفاع على رأسها سلاح المسيرات. الرئيس أردوغان أيضا فيما يتعلق بالملفات ذات الأهمية بالنسبة لقادة الناتو فيما يتعلق بأوكرانيا، وأيضا خلاف الرئيس الأمريكي ترامب الذي سبق هذه القمة بتصريحات قوية انتقد فيها كل المشاركين في هذه القمة، من خاصة شركائه الأوروبيين. قال بأن رؤية الرئيس ترامب أو الرئيس الأمريكي يعبر عن رؤيته فيما يتعلق بمستقبل التحديات في إطار الناتو. الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث عن موضوع الخلاف الأطلسي بين شماله وجنوبه، وعن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع تريليونات الدولارات فيما يتعلق بحروب بعيدة عنها جغرافيا في إطار الالتزام في الناتو. الولايات المتحدة باستمرار دعت إلى إعادة النظر في هذا الموضوع. يقصد الرئيس الأمريكي الذي تحدث في هذا الموضوع قبيل ساعة عن أوكرانيا التي قال عنها الرئيس رجب طيب أردوغان في خلال هذه الكلمة الافتتاحية بأن الناتو يجدد دعمه إلى أوكرانيا في مواجهتها في هذه الحرب على روسيا، مع الحديث عن طبعا ويبقى الأبواب مفتوحة على الحديث عن جهود لإنهاء هذه الحرب في الجوار قضاء الحرب في إيران، وأيضا ما تعلق بالتعامل مع الحرب في إيران ومضيق هرمز. كان أيضا دعا رئيس القمة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التعامل وإلى فتح كل أفق وإمكانيات التعامل والحوار لحل المشكلات بالمشكلات الأمنية. تركيا حسام تقدم نموذجا أمنيا لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم من خلال تكنولوجيا الدفاع، وهي مقاربة تحاول تركيا تقديمها للعالم وبالضبط إلى حلفاء تركيا في الناتو. هذا التنظيم الأقوى، التنظيم الدفاعي أو المنظومة الدفاعية الأقوى في العالم. خلال هذه الكلمة عرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فلسطين وضرورة الحل العاجل لاستمرار الحرب والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. خلال هذه الكلمة داعيا إلى مزيد من الجهود لحل القضية ولحل القضية الفلسطينية، وأيضا لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. هذا كان في مستهل هذه القمة حسام، التي ستناقش مواضيع عدة على رأسها الإنفاق الدفاعي والخلاف الأمريكي في هذا الموضوع أو الضغوط الأمريكية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى مواضيع أخرى من أوكرانيا إلى إيران.
2: أشكرك.
1: إلى مستقبل الدفاع والإنفاق الدفاعي والصناعات الدفاعية وغيرها. سبقي أن أذكر أن خلال في حدود الساعة 3 بالتوقيت المحلي ستنتهي هذه أعمال هذه القمة على مستوى القادة، وستكون هناك مؤتمرا صحفيا للأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الذي سيتحدث عن مخرجات هذه القمة التاريخية أو التي وصفها بالتاريخية خلال لقاء صحفي قبيل بدء هذه القمة.
0: شكرا جزيلا لك علي الإخضاري مراسل تراتي عربي، ستبقى معنا لمواقفتنا بأي جديد يطرأ. مشاهدينا، على هامش هذه التغطية المفتوحة لقمة حلف شمال الأطلسي أو السادسة.

0: والثلاثين تحولوا بكم الآن إلى نافذة مع الزميل أحمد بن خيال أيضا من العاصمة التركية أنقرة بعد أن تكشفت ملامح وأهداف هذه القمة. لنقف مع أحمد وضيفه على الأبعاد السياسية والجيوسياسية والاستراتيجية والأمنية انطلاقا من أهداف القمة. إليك أحمد.
1: أشكرك حسام وأرحب بالنظراء الكرام في هذه النافذة المباشرة من هنا من العاصمة أنقرة والتي تعقد فيها هذه القمة 36 والتي تبلورت منها عديد الكلمات والنقاط والملفات الهامة والمحورية من خلال اليوم الأول. وكنا نتابع معكم النظراء الكرام كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان والذي تحدث فيها عن عديد النقاط. للمزيد من القراءة والإضاءة والتحليل يسعدني أن يكون معي هنا الكاتب الصحفي التركي السيد جونكور يوز أصلان. سيد أصلان بداية أرحب بك في هذه النافذة المباشرة. وقبل أن نتطرق لكلمة الرئيس، كانت هناك العديد من التصريحات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، من قبل الرئيس الأمريكي ومن قبل الأمين العام لحلف الناتو. صدى كل هذه التصريحات على وسائل الإعلام التركية.
2: منذ البارحة سواء روتي أو ترامب أو الرئيس التركي، أول مادة في الإعلام التركي والعالمي هو فيما يتعلق بنسبة 5% في الصرف على الصناعة الدفاعية، أيضا فيما يتعلق برفع العقوبات كاتسا على تركيا، وأيضا إعطاء ترامب لتركيا 3 طائرات F-35. كانت هذه لها انعكاسات كبيرة على الإعلام. أيضا قبل قليل في خطابه السيد أردوغان اليوم تحدث عن الفترة الجديدة في الناتو، وهي ما يقال عنها ب3.0، حيث يلعب فيها أعضاء الناتو بشكل فعال ويشعرون كلهم بأمان. اليوم في هذه القمة ستتخذ قرارات في هذا المجال. هذه القمة تضم كل الحكام، ولكن إذا نظرنا لتاريخ الحلف الناتو يقال عن هذه القمة بأنها قمة القمم، باعتبار أن فيه مشاركة واسعة. سيتم اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالميزانية وتطبيق القرارات السابقة، وأيضا فيما يتعلق بالتفاعل والتعاون بين الحلفاء ووضع استراتيجية مشتركة ضد كل التهديدات. إن السيد أردوغان تحدث عن كل أنواع التهديدات، ليس فقط عن التهديدات القادمة من روسيا، ولكن كل أنواع التهديدات التي تأتي على أحد أعضاء حلف الناتو. هذه هي الشكل الجديد للناتو، هو 3.0. أيضا البارحة كان هناك فعالية خاصة بالصناعة الدفاعية، كان هناك كلمة لمارك روتا وأيضا وزير الدفاع التركي كان هناك أيضا وتحدث أيضا. هذه الخطابات البروتوكولية كان هناك إلى جانبها اتفاقات مع هولندا ومثلا خصوصا شركة أساسان. هنا إذن لا يجب أن نقف فقط عند الصورة للقادة، ولكن هناك أمور هامشية أخرى مهمة حدثت. يعني هذه القمة ستؤثر على 10 سنوات قادمة للناتو وستضع شكلا لعمله في المستقبل. لذلك يعني تصريحات ترامب كانت مهمة جدا، ولكن مارك روتي في الصباح تحدث عن الأرقام. أعضاء الناتو حاليا صرفها الإضافي تجاوز 200 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا. أيضا ميزانية أمريكا وأوروبا تساوت الآن، أي أن أوروبا حاليا تصرف ما تصرفه أمريكا، وقد وصلت أوروبا إلى نسبة 4% وستصل في النهاية إلى نسبة 5% في الصرف على الصناعة الدفاعية. هذا أمر مهم، سننظر إلى البيان الختامي. ولكن أيضا روتي تكلم عن وقت التطبيق، لذلك البيان
1: قبل البيان الختامي الذي سيكون بعد الساعة 3. في خطابه وفي كلمته اليوم السيد أردوغان تحدث عن مسألة الإنفاق وأن تركيا ستلتزم

0: بهذه الأرقام وتوفي بتعهداتها، وذهب إلى وحدة الصف في الحلف، كما تطرق أيضا إلى مسألة الصناعات الدفاعية. كل هذه الرسائل التي أرسلها من خلال هذه الكلمة، ما الذي ستعطيه لتركيا مستقبلا كدولة محورية مفصلية استطاعت بسياساتها الدبلوماسية أن تحلحل عديد الملفات في المنطقة وفي غير المنطقة؟
1: في هذه الوضع فإن أحد أقوى الشركاء هم تركيا وأمريكا وفرنسا. أحيانا ألمانيا وإنجلترا تدخل، ولكن تركيا هي على مدى السنوات الماضية زادت بشكل كبير صرفها على الصناعات الدفاعية. لذلك من هذا المنطق فإن الرئيس التركي أكد على تشكيل استراتيجية موحدة، وهذه هي أحد أهم العناوين في هذه القمة. البارحة كان هناك العديد من الاتفاقيات بين أعضاء الحلف، والرئيس أردوغان يتحدث عن مستقبل الحلف، مثلا فيما يتعلق بمشاريع تطوير المشاريع المشتركة في الصناعة الدفاعية وفي صناعة الطائرات. الرئيس أردوغان يؤكد على استراتيجية موحدة. إن تركيا حاليا هي الجيش الأول في أوروبا. طبعا لا نتحدث عن أمريكا، إن أمريكا تقع على الجنب الآخر من المحيط، ولكن تركيا ضمن أوروبا هي أكبر جيش. ولكن إذا نظرنا إلى أكبر من ذلك، تركيا أيضا تأتي ربما في المرتبة الثانية في كأكبر جيش. إن تركيا ستحافظ على هذا الموقع. حاليا تركيا تعتبر دولة مركزية في أوروبا الشمالية، لأن التهديدات أصبحت موجودة في الشرق الأوسط ومن روسيا، وتأتي من كل أصقاع العالم. لذلك فإن الرئيس التركي على عدة مرات أكد على أن تركيا هي جزء من السياسة الأمنية في أوروبا. أيضا طلب من أوروبا أن توفي بتعهداتها تجاه تركيا فيما يتعلق بالصناعة الدفاعية. لدى تركيا بعض الطلبات، وهناك بعض الأعضاء الذين يعرقلون مثلا طائرات يورو فايتر من ألمانيا، إن ألمانيا تضع العرائق. لذلك فإن اليونان مثلا أيضا تضع العرائق عوائق. إذن تركيا تطالب بالتخلي عن كل هذه العوائق. في هذه القمة سيتم التحدث عن التطبيق. هناك يتم اتخاذ القرارات ولكن لا يتم التطبيق.
0: في جزئية رفع العوائق بين الحلفاء واتخاذ سياسة الانسجام بينهم، إلى أي مدى يمكن تطبيق ذلك فعليا على أرض الواقع، لا سيما أن هناك بعض الخلافات وبعض العوائق بين دول حلف الأطلسي؟
1: نعم، يوجد هناك اختلاف وجهات النظر، ولكن أمريكا رفعت عقوبات كاتسا. تركيا حاليا لا يوجد هناك ما هو أكبر من هذا العائق. حاليا أمريكا هي أكبر شريك لتركيا. إذا أمريكا رفعت هذه العوائق فإن هذا أمر جيد، ولكن بعض الدول لن تكون سعيدة بذلك. كندا مثلا قبل 5 سنوات من الآن، كندا لم تعطي تركيا الكاميرات التي تستخدمها تركيا في صناعة طائرات المراقبة. إذا أصبح الوضع بالنسبة لتركيا، مثلا شركة أسلسان أصبحت تنتج هذه الكاميرات، وأصبحت كندا هي التي تطلب منا هذه الكاميرات التي لم تعطينا إياها قبل 5 سنوات. إذن تركيا تريد أن تؤسس لهذا التعاون. إذا تركيا تقول إذا لم تتعاون معنا فإننا لن نتعاون معكم، لأن تركيا لديها منتجات كبيرة. شركة أسلسان تنتج العديد من المنتجات. إذن تركيا تريد أن يتم اتخاذ قرار بهذا الأمر. مثلا أي دولة في الناتو يجب أن لا تستخدم العوائق للتعاون مع تركيا. إذن إن رفع العوائق أو عقوبات كاتسا وضع تركيا في موقف قوي جدا، خصوصا إن تركيا أصبحت مركز جذب في الصناعة الدفاعية. العديد من الدول في المنطقة أيضا أبعد

0: من ذلك من آسيا وإندونيسيا وأيضا قطر، ليبيا والعديد من الدول الإفريقية وأيضا دول داخل منظمة الدول التركية مثل أذربيجان تطلب التعاون مع تركيا فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. لكن أوروبا نراها تضع العوائق للتعاون مع تركيا في هذا المجال. إذن هذا القمة سيتم تجاوز كل هذه العوائق. هذا أمر مهم جدا لكل الأعضاء. الدعم الذي يقدمه ترامب إلى تركيا هو يضع تركيا في موقف قوي. إن ترامب أكد على قوة العلاقات مع تركيا وضرورة رفع العوائق عن صديقة أمريكا كما وصفها، وهذا سيعطي تركيا دعما قويا.
1: يعني فضلا عن هذه العوائق، التوصيف لدى الأزمات، يعني هذه الأزمات الراهنة التي تحيط بالمنطقة سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط أو حتى خارج نطاق الشرق الأوسط، تراها برؤى مختلفة. هذه الرؤى المختلفة وهذا التباين بين دول الأعضاء، إلى أي مدى يمكن أن يضع مزيد من العراقيل ومزيد من العوائق لاتخاذ قرارات مشتركة من قبل الحلف؟
0: هناك بعض الأساليب. يجب أن يكون هناك عمل أو طريقة عمل داخل الناتو لعدم حدوث الأزمات أصلا، مثلا فيما يتعلق إن المجر تقول إنها لا تريد أن ترسل العسكر مثلا فيما يتعلق بالحرب بأوكرانيا. يعني مثلا المجر تتحدث بشكل مختلف، ألمانيا بشكل مختلف، إيطاليا بشكل مختلف. تركيا تقول بأنه إذا كان هناك وحدة، يعني الواحد من أجل الكل والكل من أجل الواحد، يعني إذا كان هناك أي استهداف لأي عضو في الناتو فيجب على الجميع أن يساهم في الدفاع عن هذا العضو. وأيضا يجب يتم تشكيل آليات لعدم ظهور الأزمات أصلا. مثلا الأمين العام فيما يجب أن يتدخل في حال حدوث أي أزمة أو بوادر أزمة. يعني تركيا تؤكد على ضرورة العمل على عدم حدوث الأزمات أو التعامل معها منذ البداية. يعني الناتو يجب أن يمر بعملية إصلاح، هذا ما تريده تركيا. يجب أن يتطور، يجب أن يستخدم قوة ردع قوية.
1: ولكن ثمة بعض المواقف والرؤى المتباينة فيما يتعلق بالأزمات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، وتركيا هي جزء من هذه المنطقة. هناك اتفاق صحيح بين دول الحلف على سبيل المثال فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ولكن هناك تباين واضح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له قطاع غزة. يعني هناك صمت من أغلب أعضاء حلف التي هناك بعض من يتفق مع تركيا بإيقاف هذه حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والعمل الإنساني الدؤوب لإنقاذ الآلاف من المدنيين. إلى أي مدى يمكن بعد هذه القمة أن تكون هناك أرضية مشتركة في مثل هكذا قضايا وهكذا ملفات؟
0: فيما يتعلق بغزة فإن أعضاء الحلف سيحافظون على مواقفهم. يعني تركيا تريد إحداث السلام هناك، لكن الأعضاء لم يفعلوا أي شيء في ذلك. الناتو يلعب دور كبير في الحفاظ على الأمن العالمي، خصوصا فيما يتعلق بالعالم. هو ليس فقط لمنطقة الأطلسي. مثلا بعد نرى أمثلة كثيرة لهذا التعاون، ولكن الشرق الأوسط فيه أزمات كثيرة. مثلا هناك غزة لا يتم تطبيق وقف إطلاق النار فيها. تركيا تقول بأن تركيا تريد تنفيذ القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة. تركيا تريد أن من الجميع أن يمارس الضغط على إسرائيل. مثلا إسبانيا قامت بما يجب عليها، ولكن تركيا فيما يتعلق بموضوع غزة والمجازر التي تحدث في غزة تريد من كل ترى بأنها التهديد الإسرائيلي ليس فقط على فلسطين بل على كل

0: جغرافية. لذلك تركيا تريد مقاربة مختلفة من أوروبا. أنتم أيضا رأيتم بأن الناتو لا يوجد له أي قرار فيما يتعلق بغزة، يعني كمؤسسة ليس لديه أي قرار، ولكن تركيا التي هي عضو في التحالف فإنها ترفع صوتها بشكل كبير وأصبحت سياسة دولة رسمية. إذن فيما يتعلق بموضوع غزة، أعتقد بأن أعضاء الحلف لن يغيروا مواقفهم، ولكن الأمين العام يتحدث عن هرمز. الناتو في الأيام القادمة فيما يتعلق بهرمز ربما قد يتخذ هذا الحلف مقاربة فيما يتعلق بحفاظه على الأمن في منطقة الهرمز، ولكن أزمة البترول في هرمز أثرت على العالم بأسره. لذلك فإن بعض دول الناتو وأمريكا فيما يخص بالعبور عبر المضيق، إذا اتخذت الأمم المتحدة موقفا بذلك فهذا سيدفع بعض دول التحالف للتحرك بشكل إيجابي.
1: شكرا جزيلا. شكرا الكاتب الصحفي التركي سيد جونغور يوز أصلا عن هذا الكمل الوفر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: والشكر موصول للنظرة الكرام، وأن ننتقل إلى استديوهاتنا الرئيسية في إسطنبول والزميل حسام. إليك حسام.
3: شكرا جزيلا لك أحمد ولضيفك. نبقى أيضا مشاهدين في أنقرة مع مراسلتنا من هناك إيمان العربي. إيمان، دعينا في آخر تطورات لاسيما بعد بدء الاجتماع بين قادة زعماء وقادة وزعماء دول حلف شمال الأطلسي.
4: نعم حسام، بشكل متسق تماما بين ما يحدث في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وما يحدث هنا في أنقرة بالاس. هذه الفعالية التي تنظمها سيتا بالتعاون مع مؤتمر ميونخ للأمن وكذلك رئاسة دائرة الاتصالات التركية، تقريبا الموضوعات هي ذاتها، نفس العبارات والجمل سمعناها هناك وسمعناها هنا، وإن اختلفت الأسماء أو كانت هي ذاتها في بعض الأحيان على غرار وزير الدفاع التركي بالأمس وكذلك عدد كبير من القادة والمسؤولين. اللافت هنا هو تنوع وتعدد الموضوعات التي تم طرحها خلال أكثر من 11 ورشة بالأمس وما يزيد عن 6 ورشات حتى هذه اللحظة، باعتبار أن الفعالية اليوم تنتهي على الساعة 3 أو في حدود 3:30 تماما كما هو الحال في المجمع الرئاسي بأنقرة. موضوعات كثيرة، على رأسها ما ورد في خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان من حيث العلاقات بين دول الحلف وكذلك حجم الإنفاق والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه تركيا في هذا المجال. ألفت أيضا وما أثار انتباهي ربما في هذه الورشات، كان هناك ورشات خصصت للحديث عن الأمن في منطقة دول الخليج، وخصوصا ونحن نعلم بأن دول الخليج ليست جزءا من الناتو، ولكن تم فرد مساحة كبيرة وهامة للأمن في دول الخليج في هذه الورشات. ولفت أيضا هو المتحدثين الذين تحدثوا طويلا عن ضرورة تحقيق الأمن وضمان الأمن لدول الخليج، من بينهم من بين المتحدثين كان هناك قادة من أوكرانيا تحدثوا في هذا الموضوع، بالإضافة طبعا إلى الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية. نعم حسام،
3: سنعود إليك بكامل التطورات في سياق هذه التغطية. إيمان شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة. إيمان العربي حدثنا من أنقرة. نتحول الآن مشاهدينا إلى فيينا مع الباحث في الشؤون الدولية السيد حسام شاكر. أهلا بك سيد حسام. ما هي عمليا أبرز التحديات التي تواجه قمة الناتو في ظل رؤى مختلفة بالعديد من الملفات الحساسة؟
5: تحية طيبة. في الواقع ربما التحدي الأكبر هو مدى الوثوق بالقيادة الأمريكية، خاصة بالنسبة للحلفاء الغربيين والأوروبيين منهم على وجه التحديد، بالإضافة إلى كندا بطبيعة الحال. القيادة الأمريكية في زمن ترامب لا تبدو حريصة على الحلف مثل الإدارات السابقة، وهذا عبر عنه ترامب هذه المرة بوضوح عندما قال أنني لم أكن لأشارك في هذه القمة لولا أنها عقدت في تركيا لأنني أثق بالرئيس التركي. هذه الإشارة التي تتكرر مثيلاتها من جانب الإدارة الأمريكية تمثل مؤشرة على ضعف حماسة الإدارة الأمريكية الحالية على الأقل، وهذا قد يمتد إلى إدارة لاحقة على سبيل الاحتمال، ضعف حماستها لحلف الأطلسي وبالتالي عامل الثقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم

0: الدفاع عن أوروبا مثلا في وجه أي تهديدات محتملة أو حروب قد تنشب لا يبدو مؤكدا. هذا بعد أول. النقطة الثانية، ثم تطورات حقيقية جرت، وهذه التطورات تتمثل بحرب أوكرانيا، نشوب حرب على تخوم أوروبا الشرقية. هذه الحرب عمليا أعادت أوروبا إلى زمن حرب باردة وساخنة جزئيا، وهذا من شأنه أن يمثل تحديا، وهذا التحدي وقع التعبير عنه بزيادة هائلة بالإنفاق العسكري منذ 2022 تقارب الضعف تقريبا عما كان، وهذا بلا شك هذه الزيادة تمثل فرصة للحلف، لكن أيضا تشير إلى مدى القلق الاستراتيجي القائم. وبطبيعة الحال توجد ملفات ضاغطة من حين لآخر، يوجد تنازع داخل دول الحلف عندما تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تريد أن تقضي من مصالح استراتيجية لدول في الحلف كما وجدنا في موضوع جرينلاند والدنمارك، وتعبيرات أيضا أطلقها البارحة الرئيس ترامب بخصوص إسبانيا بأنه سيوقف التعامل التجاري معها وغير راض عن التزامها نحو الحلف إلى آخره. هذا طبعا بكل تأكيد ليس هو الخيار الأمثل لحلف شمال الأطلسي حاليا.
1: طيب سيد حسام، حضرتك تطرح العديد من العناوين المهمة جدا، ما الذي يجعل أصلا الدول الأوروبية والدول أصلا المشاركة في حلف شمال الأطلسي أن توافق على هذه الطروحات الترامبية؟ يعني أثرت مسألة جزيرة جرينلاند والرفض الذي سمعناه من الدول الأوروبية منذ فترة سابقة، مسألة الحرب الروسية الأوكرانية، مسألة الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، وكان معروفا ما هو الموقف الأوروبي. هل هو لزام على الدول الأوروبية أو على دول حلف شمال الأطلسي أن توافق على ما يقوم به ترامب دائما؟
0: فيما يتعلق بجرينلاند والدنمارك، الموقف الأوروبي كان واضحا، رد بشكل رمزي في حينها، أرسل قوات محدودة للغاية للإشارة إلى أن هذه الدول الأوروبية أرسلت قوات محدودة للإشارة إلى أن أوروبا لن تسمح بهذه الخطوة، وطبعا الموقف الدنماركي واضح. لكن الأهم هنا أن أوروبا معتمدة بشكل أساسي على المظلة النووية الأوروبية الأمريكية، على القيادة الأمريكية في الأطلسي، وعلى وجود قوات أمريكية في البر الأوروبي. نتحدث عن قوات كانت عددها تقريبا منذ مدة 100,000 تتناقص بنحو الآن إلى وصولا إلى 60,000، وهذا يبقى عددا كبيرا بطبيعة الحال مع انتشار واضح في المناطق القريبة من التمدد الروسي المحتمل، أوكرانيا، قرب مناطق النزاعات إلى آخره في شرق أوروبا. وبالتالي الدور الأمريكي مهم. فيما يتعلق بالإنفاق العسكري، يفترض أنه بمنظور دفاعي هو أيضا حاجة لأوروبا أن تعتمد أكثر على ذاتها، أن تزيد إنفاقها العسكري، وهذا مطلب ترامبي بطبيعة الحال، لكنه أيضا يتلاقى مع أولويات مستجدة في أوروبا منذ حرب أوكرانيا، وهذا طبعا ملحوظ. وبالتالي ثمة مناطق يعني لقاء مصالح، لكن إدارة الدول الأوروبية للموقف والأزمة تحاول دائما استرضاء الرئيس الأمريكي وعدم الاصطدام معه قدر الإمكان.
1: سيد حسام اعذرني، الواضح أن هناك خللا تقنيا في الصوت فلا أسمعك بشكل واضح. أي أن يكون، إذا كنت تسمعني سألقي عليك ما دار ما بين الأمس واليوم، مسألة المادة 5 في ميثاق دول حلف شمال الأطلسي بدأ الحديث عنه يتكثف بشكل واسع، ألا وهو المرتبط بمسألة الدفاع المشترك بين دول حلف شمال الأطلسي، على خلفية الانتقادات التي وجهها ترامب إلى الدول دول حلف شمال الأطلسي. هل كان من المفترض أن تشارك هذه الدول بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على سبيل المثال، وإلا لماذا وجه هذه الانتقادات؟
0: في الأساس إذا عقدت المادة 5 ما عاد لحلف الأطلسي من جدوى حقيقية، لأن هذه المادة تحديدا تعني توفير مظلة حماية عمليا للدول الأعضاء. لكن ترامب طبعا منزعج للغاية من أن الدول الأطلسية، الدول الأوروبية على وجه التحديد كما يقول، لم تشارك في حربه بالمعية الإسرائيلية في الخليج، وهذه طبعا بقي ترامب يذكرها وذكرها في هذه القمة المنعقدة في أنقرة. والرسالة هنا، ترامب يريد أن يقول أنتم لم تقفوا معي فلا ضمان بأن أقف معكم.

0: هذه الرسالة مخيفة ومرعبة تقريبا بالمفهوم الاستراتيجي، لأن تضرب مبدأ الثقة التحالفية، وأيضا تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها أولوية في التوغل في أوروبا أو تثبيت دور معين في حماية أوروبا، وأن لها أولويات أخرى، بل أن أمريكا عمليا ذهبت للتفاوض يعني مع الجانب الروسي في شأن أوكرانيا، وكان هذا تفاوضا بغير مصالح ورؤى الجانب الأوكراني والأطراف الأوروبية. هنا نستطيع أن نقول بأن الإدارة الأمريكية تخاطر حاليا بمتانة الآسرة الدفاعية بمستقبل حلف الأطلسي بعد 77 سنة، ولكن الصبر الاستراتيجي عند الأوروبيين بمعية أمين عام الحلف مارك روتا الذي يتصرف كأنه يدير الأزمات مع ترامب ويحتويه وهم مقربي ترامب كما هو معروف، هذا كله يمكن أن
1: يمضي على عجالة
0: وعيون الحلفاء.
1: نتائج هذه الانتقادات الترامبية لدول حلف الشمال الأطلسي على عجالة إلى أي مدى ممكن أن تصل في ظل تهديدات كنا نسمعها من ترامب سابقا بالتقليل من حجم الإنفاق؟
0: ما زال التعويل في أوساط الحلف على أن ترامب يطلق تصريحات قد لا يعنيها في الواقع، هو قد يخاطر لفظيا بمستقبل الحلف، لكن ما زال الحلف مشدودا، وأيضا المثال الأوكراني واضحا بأن الواقع الأوكراني ما زال مسنودا من أطراف أوروبية وغربية بخلاف الموقف الأمريكي الذي تراجع كثيرا في هذا الشأن.
1: كل الشكر لحضرتك الباحث في الشؤون الدولية السيد حسام شاكر، كنت معنا من العاصمة النمساوية فيينا. إذن مشاهدينا ما زلنا نتابع معكم هذه التغطية الخاصة بقمة حلف الشمال الأطلسي الناتو لإعمال الدورة 36 للقمة مشاهدينا في يومها الثاني، والتي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، وتبحث عددا من الملفات الرئيسية وفي مقدمتها زيادة الاستثمارات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية واستمرار دعم أوكرانيا إلى جانب تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة.

0: إذن انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني من قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وتأتي هذه القمة وسط تركيز كبير على مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط والتحديات التي تفرضها الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت وأنه لم يعد يريد التفاهم معها، وأوضح ترامب أن التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت.
1: أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستعملوه. بالنسبة لي انتهى الأمر، سأتحدث مع مفاوضينا، إنهم يريدون التفاوض. بالنسبة لي التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، نعقد صفقة ويكون لدينا اتفاق والجميع متفق، لا سلاح نووي. بعد ذلك يخرجون ويتحدثون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث عن الأمر أبدا، هناك خلل ما فيهم. بالنسبة لي انتهى الأمر.
0: نذهب إلى أنقرة الآن مع مراسلنا من هناك علي الإخضاري، مجمل التطورات في اليوم الثاني من القمة. علي،
2: نعم حسام، انطلق الاجتماع مجلس الحلف الأطلسي الذي يضم قادة وزعماء الدول الأعضاء في هذا الحلف في الساعة 12:30 تقريبا، أي قبل نصف ساعة تقريبا انطلق هذا المجلس، وهو مجلس القمة المنتظر خلال هذا اليوم الثاني من القمة 36 لحلف الناتو المنعقدة في أنقرة. هذه القمة التي من المنتظر أن تناقش ملفات تتضمن رؤية الحلف فيما يتعلق

بمستقبل تحدياته وأيضا مواجهة انقساماته أيضا، خاصة بين الرؤية الأمريكية التي عبر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل هذا اليوم الأول في لقاء صحفي رفقة الأمين العام لحلف الأطلسي. كان خطاب الرئيس الأمريكي حادا تجاه الحلفاء الأوروبيين داخل الناتو بسبب ما أسماه بتراجعهم وتقاعسهم عن دعمه في حربه في إيران. هذه الكلمات الحادة التي وجهها إلى شركاء الأوروبيين، وكان أحد منها وجهها إلى المسؤولين في إيران، معتبرا أن بالنسبة إليه موضوع مذكرة التفاهم والمفاوضات انتهت بالنسبة إليه، وهو يختلف حتى مع وفده المفاوض، يقصد ويتكوف وكوشنر، وهما الشخصيتان المسؤولتان عن ملف المفاوضات مع إيران. هذه الحدة التي حاول مارك روتا مواجهتها والتقليل منها بأسلوب دبلوماسي عندما ذكر جهود دول حلف الناتو فيما يتعلق برفع الانفاق الدفاعي، وذكر أن دول مجتمعة رفعت انفاقها الدفاعي واسهامها في الانفاق الدفاعي ب 285 مليارا، مع تأكيده على تأييده لما جاء في كلام الرئيس الامريكي، وان مذكرا ان اوروبا منحت امريكا 5000 من المطارات لاستخدامها ضد في حربه ضد إيران. هذه الحدة لم يهدئ منها إلا خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مستهل هذه القمة أمام القادة وزعماء، عندما تحدث عن ضرورة الابتعاد عن أي توتر داخل الناتو من خلال تفعيل التعاون وعلى الذي يرتكز أساسا على التعاون العسكري في متعلق بالانفاق العسكري والتعاون الدفاعي في موضوع الصناعات الدفاعية التي أفرد لها جزءا مهما من كلمته الافتتاحية الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو رئيس هذه القمة 36، قال بأن موضوع الصناعات الدفاعية وما تحقق حتى الآن خلال هذه القمة يعد إنجازا، وهو الذي كان مخططا له في قمة لاهاي، ومن أهم ما تم الاتفاق عليه في قمة لاهاي العام الماضي تم تحقيقه في أنقرة من خلال منتدى الصناعات الدفاعية، وما تحقق فيها من اتفاقيات خاصة بالتعاون الدفاعي 50 مليار دولار هو حجم ما تم تعاقد بشأنه بين دول حلف الناتو في مجال الصناعات الدفاعية. طائرات الـ400 وهي طائرة خاصة بالنقل بالإضافة إلى منصة للصواريخ، يدرس حلف الناتو للصواريخ المسيرة غير مسبوقة حسب ما قال الأمين العام لحلف الناتو سابقا، بالإضافة إلى التعاون في مجال المعادن النادرة الخاصة بالصناعات الدفاعية، وهو ملف آخر يعمل الحلفاء في الناتو على التعاون بشأنه، ويشكل جزءا من رؤية الحلف التي ستناقش في أنقرة، وأيضا تشكل كما قلت جزءا مهما من رؤية الحلف لمستقبله. خلال هذه الكلمة أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان بالإضافة إلى دعوته إلى التركيز على ما يوحد دول أوروبا وأمريكا، اعتبر أن الرئيس الأمريكي يعبر عن رؤيته، هذه الرؤية الأمريكية حسام التي تتحدث عن رؤية أمريكية جاءت مع في ظل حكم إدارة ترامب، وترى بضرورة مراجعة الانفاق الدفاعي الأمريكي وهو أكثر الدول إسهاما في حلف الناتو. جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنفق تريليونات الدولارات أو أنفقت ذلك من أجل حماية أوروبا ومن أجل المشاركة في حروب بعيدة عنها جغرافيا، نتحدث هنا عن الحرب في أوكرانيا والمواجهة مع روسيا، التي قال الرئيس أيضا أردوغان خلال هذه الكلمة الافتتاحية بأن الحلف يلتزم بدعم أوكرانيا فيما يتعلق بدعمها في مواجهتها الحرب، وهو يدخل في إطار تفعيل الردع الدفاعي لتنظيم للحلف الأطلسي، وهو ما سيدرس أيضا وسيكون جزءا من المناقشة في هذه القمة التي انطلقت قبل حوالي نصف ساعة هنا على يسار في هذه القاعة غير بعيد من هنا. أقول الزعماء أهم وأقوى حلف دفاعي في العالم يجتمعون هنا غير بعيد عن المكان الذي نقف فيه، ويناقشون قضايا الحلف وقضايا الأمن الدولي وما يتعلق برؤية الحلف خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أوكرانيا وحربها ضد روسيا والتحفظات الأمريكية المستمرة بشأن التعاطي

0: الأوروبي، تعاطي الحلفاء الأوروبيين داخل الناتو. هناك الحرب على إيران التي جدد الرئيس التركي خلال هذه الكلمة على ضرورة التعاون من أجل رؤية تتجاوز موضوع استمرار الحرب وإحلال موضوع المفاوضات، موضوع المفاوضات والأمن الإقليمي. هذه النقطة التي تقدم تركيا خلالها نموذجا فيما يتعلق بضرورة تفعيل التطور في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح ضمن رؤية الناتو، لكن ذلك يتعلق أساسا بحفظ الأمن الإقليمي والذي تلعب فيه تركيا، وتقدم في ذلك نموذجا لحفظ الأمن والاستقرار بداية من الحرب على إيران وصولا إلى غزة التي دعا فيها الرئيس خلال هذه الكلمة الافتتاحية أمام زعماء حلف الناتو إلى ضرورة الضغط أكثر، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل تمكين الفلسطينيين من حقوقهم في مواجهة الحرب الإسرائيلية، آلة الحرب الإسرائيلية المستمرة. الحلف الذي يجتمع في قمته في أنقرة والتي أشاد بها المشاركون بما فيها الأمين العام للحلف والرئيس ترامب نفسه الذي يعد أثقل ضيف يحضر هذه القمة حقيقة، وحضوره زاد من أهمية هذه القمة نظرا لما يحاول أن يضغط داخل حلف الأطلسي وإسقاط ما تريده أمريكا من الحلف بما في ذلك ما تعلق بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف المتعلقة بالدفاع المشترك ضمن منصة الناتو.
1: شكرا لك علي الإخضاري، حدثنا من أنقرة، ستبقى معنا بطبيعة الحال موافاتنا بمجريات القمة في جديدها. في سياق هذه التغطية مشاهدينا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القمة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو، وأكد الرئيس أردوغان اتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي للحلف بنسبة 5% بحلول عام 2030. وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الصف. شهدت العاصمة التركية أنقرة انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وشركات دفاعية رائدة. هذا وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء برزت خلالها شركات الصناعات الدفاعية التركية، وفي مقدمتها أسلسان وروكيتسان وتوبيتاك، عبر عقود لتوفير أنظمة دفاعية وتقنيات متقدمة تدعم قدرات حلف الناتو وتعزز من جاهزيته الدفاعية.
2: تزامنا مع قمة الناتو، العاصمة أنقرة تفتح أبوابها لمنتدى الناتو للصناعات الدفاعية الذي يجمع صناع القرار وممثل شركات الدفاع والمؤسسات التكنولوجية لبحث مستقبل الصناعات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي. هنا تناقش سبل تحويل الالتزام الحلفاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% للناتج المحلي للأعضاء إلى قدرات عملية وتعزيز التعاون الصناعي، إلى جانب تطوير قدرات الطائرات المسيرة والفضاء وأنظمة دفاعية مختلفة.
3: اليوم نطلق البوابة الإلكترونية للصناعات العسكرية لحلف الناتو، وهي منصة جديدة تهدف لتعزيز وتسريع التعاون الصناعي الدفاعي، لأن أي دولة بمفردها لا تمتلك القدرة الصناعية اللازمة لتلبية الطلب الكبير والمتزايد، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي.
2: المنتدى شهد إعلان سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الجديدة في مجالات عديدة، تزامنا مع توقيع اتفاقيات مشتركة بين الدول الأعضاء وشركات الصناعات الدفاعية.
4: تجاوزت صادراتنا في مجالي الدفاع والطيران 11 مليار دولار العام الماضي، وجهت أكثر من نصف هذه الصادرات إلى حلفاء الناتو ودول الاتحاد الأوروبي. يجب علينا إلغاء القيود والعقوبات عن قطاع الدفاع بين الحلفاء إذا أردنا رفع مستوى الجاهزية العسكرية للحلف وتعزيز أمننا الجماعي.
5: وحظيت تركيا بحضور بارز في المبادرة.

0: المبادرات إذ وقعت عقود لتطوير قمرين صناعيين عاليي الدقة لشركة توبيتاك أوزاي، إلى جانب اتفاقيات مع شركة أسلسان لتطوير منظومات الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية. كما أكدت أنقرة التزامها بتوريد صواريخ من طراز أطمجة البعيدة المدى ضمن مبادرات الناتو للقدرات الهجومية، فيما تواصل روكيتسون وSTM توسيع مساهمتهما في برامج حلف شمال الأطلسي. في عصر تشكل فيه التكنولوجيا والإنتاج الدفاعي مصادر القوة، تقدم أنقرة نموذجاً يرسخ مكانتها في البنية الأمنية الأطلسية، ويؤكد أن المواجهة تقوم على الشراكة والتعاون. إمره بابات، تيرت عربي، أنقرة.
1: نتحول إلى أنقرة الآن مع مراسلتنا من هناك إيمان العربي. إيمان، أثناء ورشات العمل الخاصة بمنتدى الحلفاء تم فرض مساحة واسعة ترتبط بأمن دول الخليج، فصل لنا هذه الجزئية وماذا عن بقية الملفات الحساسة؟ أيضا أتحدث عن احتمالية عودة الحرب ضد إيران وعن الحرب الروسية الأوكرانية بحسب بطبيعة الحال مرشحة لديك من معلومات.
2: نعم حسام، بالفعل إذن هو كما قلت لفتنا خلال هذه الورشات إفراد مساحة هامة للحديث عن أمن دول الخليج. الكثير من المشاركين هنا من دول الناتو تحدثوا عن ضرورة تأمين وضمان أمن دول الخليج، باعتبار أن هناك علاقات قوية تربط دول الخليج بدول حلف الناتو، وهناك أيضا علاقات اقتصادية متينة، فإذا ما تم تهديد أمن الخليج فهو تهديد للعالم بأسره، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الوضع الاقتصادي والعلاقات التجارية والمبادلات التجارية بين دول الخليج والدول الأوروبية. في هذا الإطار أيضا لفتنا أن ممثلين من أوكرانيا تحدثوا عن هذا الأمر، تحدثوا بطبيعة الحال عن الحرب الروسية الأوكرانية وعن موقفهم من دول أوروبا وكذلك موقفهم من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم تحدثوا وأشاروا أيضا إلى ضرورة أن تكون دول الخليج تعيش في أمان بعيدا عن أي حروب مثلها مثل بقية دول العالم، وأن أمنها مرتبط بأمن الدول الأوروبية. في الورشات أيضا تم إفراد مساحة كبيرة بالتأكيد للحديث عن العلاقات بين الدول الأوروبية وحليفها أو حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية والتوتر بينهما، خصوصا بعد التهديدات الأمريكية في الفترة الأخيرة بأن أمريكا قد تنسحب من الناتو باعتبار أنها لم تتلقى الدعم الذي كانت تنشده من حلفائها في حربها ضد إيران خلال الفترة الأخيرة. في هذا الإطار كان هناك عدد كبير من الآراء التي توافق رئيس ترامب
1: يعني
2: في نقاط كثيرة.
1: تتحدثين بهذه الجزئية، فصل لنا أكثر مسألة الدعم المطلوب من دول حلف الشمال الأطلسي إلى أمريكا انطلاقا من الانتقادات الترامبية التي سمعناها، يعني ماذا رشح لديك من تفاصيل بخصوص شكل هذا الدعم؟
2: نعم حسام، كما كنت أسترسل في الحديث، البعض كان يتفق معه في نقاط متعددة. من بين هذه النقاط أن الدول الأوروبية كانت تعول على مدار سنوات على الولايات المتحدة الأمريكية لضمان أمنها، كانوا يقولون صحيح الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضامنة لأمن الدول الأوروبية على مدار عقود، ولكن لم يكن ذلك بالمجان. هذه الدول الأوروبية كانت تدفع وتنفق وتغدق المال على حلف الناتو لتحقق أمنها من خلال حجم الاستثمارات الذي كانت تراه منطقيا وكافيا لتحقيق الأمن، ولكن اليوم حجم الاستثمارات بات ضعيفا للغاية. 5% التي تم الاتفاق عليها خلال القمة الماضية في لاهاي كانت بنسبة 5%، لم تقم كل الدول بدفع هذه النسبة لحلف الناتو وتراجع بالتالي قوة الحلف. كذلك أشاروا إلى أن الولايات الولايات المتحدة التي كانت تلعب دور الحامي لأمن دول الاتحاد الأوروبي اليوم هي تنسحب من هذا الدور بدليل التصريحات الكثيرة التي أوردها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرين إلى أن على دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في حلف الناتو اليوم أن تعول على نفسها. كان هناك بعض التصريحات من بعض المشاركين الذين اعتبروا بأن الدول الأوروبية تراجعت كثيرا في مسألة الدفاع ومسألة الصناعات الدفاعية، مشيدين في الوقت ذاته بتركيا التي حققت تقدما هاما وكبيرا في هذا المجال، حتى أنها باتت قبلة لعشرات الدول الغربية التي باتت تستورد صناعاتها الدفاعية من تركيا. وهنا نتحدث خصوصا عن المسيرات التركية التي حققت نجاحات كبيرة. أيضا في نفس هذا الإطار كان هناك إشادة كبيرة بالكفاءات التركية خصوصا فيما يتعلق بمسألة الأمن السبراني، وهنا يجب أن نشير إلى كلمة الرئيس التركي وكذلك المسؤولين الأتراك الذين ركزوا كثيرا في مدخلاتهم على ضرورة أن يكون هناك داخل الحلف تناول لمسألة الأمن السبراني باعتبار أن العالم يتطور والحروب الجديدة لن تكون مجرد حروب بالدبابات والطائرات وغيرها، ولكنها ستكون حروبا سبرانية، وهو ما أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تحدثوا أيضا عن الدور الكبير للرئيس التركي سواء في القمة السابقة التي احتضنتها مدينة إسطنبول عام 2004، كثير من الشخصيات هنا من الناتو أشادوا بدور الرئيس التركي وقالوا بأن تركيا التي نجحت في احتضان القمة عام 2004 هذه المرة مخرجات هذه القمة أيضا يثقون كثيرا في تركيا ويثقون أكثر في دور رئيسها رئيس رجب طيب أردوغان بأنه قادر على أن يحل أي خلافات بين دول الحلف.
1: لموافاتنا بكل مجريات القمة، شكرا لك حتى هذه اللحظة إيمان العربي، حدثنا من أنقرة. ونبقى أيضا مشاهدين في أنقرة، ولكن نتحول الآن إلى مراسلتنا دانيا قبلاوي للحديث بإسهاب منها حول برنامج السيدة الأولى السيدة أمينة أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. ماذا في التفاصيل دانيا؟
3: نعم، السيدة الأولى تقيم برنامج لعقيلات القادة في شمال في حلف شمال الأطلسي الناتو. في هذا البرنامج يقام في قصر تشانكايا، وسيكون عبارة عن مائدة مستديرة يناقش فيها الأمن الرقمي وحماية الأطفال في البيئة الرقمية. أيضا سيكون هناك حضور للمطبخ التركي في هذه المائدة، وبعد ذلك سيكون هناك صورة تذكارية وأيضا برنامج لتعريف الضيوف بالحرف التقليدية، وأيضا سيناقش هذا البرنامج العادات والتقاليد والحرف التقليدية في العاصمة أنقرة.
1: شكرا لك حتى هذه اللحظة دانيا قبلاوي، حدثنا من أنقرة في هذه التغذية مشاهدينا وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في أنقرة 36 بكافة أبعادها وتحليلاتها السياسية والاستراتيجية والدولية. نذهب إلى الزميل أحمد بن خيال من هناك ليقف مع ضيفه على مجمل هذه الزوايا. إليك أحمد.
4: شكرا لك حسام، وأرحب بالنظراء الكرام مرة أخرى في هذه النافذة المباشرة من العاصمة التركية أنقرة، والتي تشهد انعقاد هذه القمة 36 وبها عديد الملفات الهامة والاستراتيجية والتي يترقب العالم اليوم. هذا اليوم الختامي، وبه سيكون البيان الختامي لهذه القمة. للمزيد من القراءة والتحليل هنا معي في هذه النافذة السيد يوز الصحفي التركي المختص في الشأن التركي والشؤون الدولية، أرحب بك. ودعني أتناول معك سياسة تركيا والتي اتسمت بتصدير الأمن والاستقرار والسلام. إلى أي مدى تركيا بعدما نجحت في هذه السياسة في عديد الملفات أن تنعكس سياستها أيضا على حلف الناتو، لا سيما أنها تشكل القوى الثانية فيه في هذه المرحلة التي وصفت بمرحلة 3.0؟
5: عنوان ممتاز جدا. الدول التي لديها تجربة في أن تركيا الدول الوحيدة

0: التي لديها تجربة
1: يعني شو
0: كبيرة
1: عندك
0: فيما
1: اوكرانيا
0: يخص
1: سوى شيء استدعى
0: ملفات الأمن بعد الولايات المتحدة. هي
1: اوروبا
0: تركيا
1: تركيا
0: الآن،
1: الان
0: أوروبا التي
1: تركيا
0: تشهد
1: ولا
0: مخاوف
1: شو
0: الأمن
1: الامكانيه
0: ليست لديها
1: ولا
0: قدرات
1: قوات
0: عملياتية
1: سلاح
0: كالتي في تركيا. نحن
1: تمويل
0: قمنا بعمليات في
1: اوكرانيا
0: العراق،
1: سمعتك bugün Somali'ye
0: في
1: kadar
0: سوريا،
1: bir askeri eksen oluşturdu.
0: واليوم إلى الصومال
1: Bu
0: تم
1: Türk
0: تشكيل
1: ve ordunun
0: منحنى
1: çok
0: عسكري،
1: proaktif ve tecrübeli bir
0: والجيش
1: donanma
0: التركي
1: sahibi.
0: بات
1: Türk
0: قويا
1: Türk Müttefiki
0: وفعالا جدا.
1: أصل
0: تركيا
1: أوروبا ile de paylaşıyor.
0: قوتها هذه تريد أن
1: Maalesef.
0: تشاركها مع الدول
1: Cumhurbaşkanı
0: الأوروبية في
1: açılış
0: الواقع.
1: konuşmasında ana motto neydi? İttifak
0: وكلمة
1: içinde
0: الرئيس
1: birlik.
0: أردوغان في كلمة التحية
1: Yani
0: كانت
1: bütün her şey, bütün
0: في روحها
1: stratejiler
0: العام هي
1: aynı
0: الوحدة
1: noktada,
0: داخل
1: aynı şekilde
0: الحلف، أي التحرك
1: وقوعه
0: بمنطق
1: يلغسه. O
0: مشترك.
1: açıdan Türkiye
0: ومن هذا المنظور فإن تركيا
1: bulunduğu konum itibariyle
0: باعتبار
1: kuzeyinde bir
0: الموقع
1: Ukrayna
0: التي هي
1: savaşı,
0: فيه
1: güney
0: تشهد في
1: hattında
0: شمالها
1: Siyonist
0: الحرب
1: saldırı
0: الروسية الأوكرانية
1: alanından
0: وفي
1: Hürmüz
0: جنوبها
1: kadar ateş devrimi
0: الهجمات
1: etkisinde.
0: الإسرائيلية،
1: Ama
0: حتى
1: buna rağmen
0: مضيق هرمز
1: İran
0: أذى ما
1: devleti
0: تشهده.
1: son
0: ويمكن أن أضيف
1: ايلاتك
0: إيران إلى
1: saldırganlığı
0: هذا
1: İsrail saldırganlığı üzerinden.
0: باعتبار
1: Buna
0: الهجمات
1: rağmen
0: في
1: bir
0: السنوات
1: güvenlik
0: الأخيرة.
1: açısından bir
0: ورغم
1: güvenlik
0: هذا
1: durumu
0: فإن جزيرة
1: söz konusu.
0: من
1: Doğu
0: الأمن
1: Akdeniz'de
0: تمكن
1: Rusya
0: تركيا من
1: müdahalesi var.
0: تشكيلها في
1: NATO
0: شرق
1: içinde de bütün
0: المتوسط،
1: görev
0: لديها
1: misyonlarını yapıyor.
0: استراتيجيتها كل مهامها في ناتو
1: Kafkaslar
0: تقوم بها.
1: Azerbaycan'la
0: وفي
1: özellikle
0: القفقاز
1: Karabağ
0: فإنها مع
1: Kafkaslar arasında
0: أذربيجان
1: bir sulh elde etti.
0: الشقيقة
1: Elde
0: تمكنت
1: etti.
0: من التحصل على
1: Elde etti.
0: نتائج.
1: Şimdi diyor ki
0: والآن
1: güvenlik
0: تقول
1: başlıklarını yeniden modelleyelim.
0: ملفات الأمن
1: تهديدleri
0: لنعد
1: yeniden
0: نموذجتها،
1: yeniden modelleyelim. Bir
0: والتهديدات
1: reformdan söz
0: ونموذج
1: ediyor.
0: الناتو
1: Bir
0: لنعد نموذجته
1: uygulamadan söz ediyor.
0: لنحقق
1: Uygulamadan.
0: نموذجا.
1: Şimdi
0: وتركيا
1: size
0: تتحدث عن
1: sadece
0: التطبيق والتنفيذ.
1: izleyicilerimize bir soru soracağım.
0: والآن سأفتح قوسا هنا.
1: Avrupa'nın güvenliği konusunda
0: ترامب
1: istek
0: فيما يخص أمن
1: Hürmüz'e
0: أوروبا هو
1: geldiğimizde
0: ليس راغب، يعني يقول لهم أنتم لم
1: Avrupa'da
0: تأتوا إلى
1: askeri
0: هرمز،
1: zaten
0: ويقول أنه سيقل من قواتي في ناتو. وإذا ما سحبنا تركيا من منظومة الأمن في أوروبا فإن أوروبا ليست بالقادرة، هل ستحقق أمن في مواجهة روسيا باليوناني أو بفنلندا الملتحقة جديدا في ناتو أم بالمجر التي تقول أنا لا أتدخل في أي شيء؟ نعم أنتم 32 دولة ربما وقوتكم العسكرية ربما، لكن ما مدى قدرتكم على التحرك كجيش واحد؟ ومن ثم في هذه القمة فإن ما ذكرته هذه الأمور التي ذكرتها سيجري نقاشها وربطها بقرارات تركيا. لا تريد بيانات ختامية كلاسيكية، روسيا تشكل 30 والصين تشكل 30 ونحن ندعم أوكرانيا. تركيا لا تريد هذا محضا، بل تريد نتائج يجري التحصل عليها وعلى نتائج ملموسة منها، مكافحة الإرهاب والأمن و العمليات العسكرية والمناورات العسكرية، القدرات التي أدركتها تركيا وتقدم في الصناعات الدفاعية. هذه ملفات كلها تركيا تريد أن تنهض بالناتو أكثر. ذكرت قبل قليل كان الأمر الآتي وهو الذي ذكرت لكم مرة أخرى، نحن الجيش الأول في الحلف ناتو أوروبيا، ونحن أيضا في أوروبا إذا ما أضفنا الوجود الأمريكي في أوروبا فإن الوجود العسكري في أوروبا نحن متقدمون عليه، نحن متقدمون على الوجود الأمريكي حتى في أوروبا. ومن ثم فنحن نتحدث عن محرك الأساسي لأمن أوروبا، وهذا أمر يجب أن يكون له مقابل. هم لا ينفقون إنفاقا وليس لديهم عدد سكاني كبير، ويبحثون عن مستوطنين للجيش وفي الإنتاج لمشكلته في مرحلة وباء كوفيد 19، وهم يتهربون من إنتاج مشترك مثلا نموذج يورو فايتر. ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا
1: başka alanlarda geliştiremediler. İşte en
0: هذه
1: son
0: لم يتمكنوا من تطوير هذا في مجالات أخرى. وأخيرا فيما يخص الدفاع المشترك في أوروبا كان هنالك مشروع تم وضعه بسبب مشكلة التمويل والخبرة السياسية لم ينجح هذا. تركيا تقول يجب أن لا نفعل هذا بمعزل عن بعضنا البعض، بل أن نقوم بهذا بعضنا البعض. ماذا الذي يلزم الناتو؟ أن نقوم بإنتاج مشترك، صواريخ أو أسلحة أو منظومة دفاع جوي لننتج هذا معا، ذلك ما تقوله تركيا.
1: Rutte bunu destekliyor. Trump da bunu destekliyor. Çünkü Trump
0: ذلك ما يدعمه ترامب
1: İşte,
0: أيضا، وهذا موقف الذي قريب من أوروبا. سنرى في البيان الختامي بالطبع مثلا الانتقال إلى الناتو الفعال بدل الناتو الكلاسيكي.
2: يعني رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث قبل أن يأتي إلى هذه القمة عن محادثة إيجابية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، كانت هناك محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس بوتين مطمئنا فيها الحلف بأن بات قريبا إيقاف هذه الحرب الدائرة بين الطرفين، إلا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي سيد مارك روتا يضع روسيا في المقام الأول على أجندة التهديدات. ما أبعد أن تكون روسيا هي الأولى في تهديد الحلف، رغم أن روسيا لم تعتدي يوما على أي دولة من دول حلف الناتو.
1: Şimdi hem Sovyet Rusyası hem
0: الآن روسيا السوفيتية وروسيا
1: Rusya
0: التي بعد تفتت
1: تشتت
0: الاتحاد السوفيتي، فإن الوجود العسكري الروسي هو التهديد الأول لقارة أوروبا، وحرب أوكرانيا أظهرت هذا للعيان.

0: تحدثت عما سألت أوكرانيا مع بوتين وتحدثت مع زيلينسكي، هو شخص بوتين شخص قوي. ترامب يقول أنا أنهيت 8 حروب وسأنهي 9 حروب. الأمين العام لحلف ناتو هو سياسي هولندي. إذا نظرنا إلى خطابات السياسيين الهولنديين الأوروبيين الآخرين نرى خطابات تحذر روسيا. هذا هو التباين الذي شكل قطبين داخل حلف الناتو، القطب الذي تقوده أمريكا وإنجلترا قريبة منه قليلا، وأيضا القطب الذي تروده إنجلترا وفرنسا وألمانيا والذي تغلب عليه مخاوف وتخوفات من روسيا. وهنا ما يجعل الدول مختلف، فإن الأمر ليس من خلال روسيا والولايات المتحدة بل من خلال منظور مشترك، أن يكون الناتو له قوة ردعية سواء كانت تهديد روسيا أو تهديدا آخر. وأيضا في أيام السوفيتيين أيضا فيما بعد التسعينيات أيضا الجيش الروسي لم يهاجم أي دولة عضوا في الناتو. مخاوف روسيا الأساسية الأمنية هي توسع الناتو، ذلك ما صرح به بوتين بوضوح، محاولة ضم أوكرانيا بعد ليتونيا وإستونيا. هذا يمكن مواربته باتفاق منتظم. لا روسيا قاربت إلى هذا ولا أوروبا اقتربت من هذا، ونشبت حرب أوكرانيا نتيجة لهذا. والآن أزمة تواصلت 4 سنوات ونصف. يقول ترامب يجب أن نوقف هذا دون تأخير، ويجب أن نطبع العلاقات مع روسيا. هذا يمكن تحقيقه عبر زيادة ردع الناتو أيضا. لم أتذكر التاريخ تحديدا، لكن في عهد أوباما كان بوتين قد أطلق تصريحا غريبا وقال يمكن نحن أيضا أن نكون أعضاء في الناتو. وفي إطار زيادة التدابير الاحتياطية، فإن الجيش الروسي كان يزور المقرات الأوكرانية، وهناك مرحلة من التطبيع كانت قد سادت، لكن هذا لم يتواصل. تركيا الآن تقترح الأمر الآتي لننهي التهديد الروسي. فعلينا أولا أن ننهي حرب أوكرانيا، يجب التوصل إلى اتفاق، وإلى جانب روسيا فإن الولايات المتحدة والناتو وأوروبا تشكيل آليات أمن. الآن هنالك منظمة أوروبا للأمن ومنظمات ومنظومات، أن تشكل منظومات أمنية تسود فيها الدبلوماسية لا أصوات السلاح. وفي أوروبا ولا سيما من إنجلترا وألمانيا ما نراه هو أنهم يريدون أن تتواصل حرب أوكرانيا، وما في أذانهم هو أن الجيش الروسي سيفقد كثيرا من قوته وسيمنى هزيمة استراتيجية، لكن هذا لم يحصل. روسيا تريد هزيمة ودحر الجيش الأوكراني واحتلال نصف أوكرانيا، وبوتين موقفه كذلك. الآن 2.5 مليون من البشر تأثروا من هذا، لا نعلم عدد الوفيات والجرحى بالتحديد. وهنا السياسيين الأوروبيون يقولون لبوتين أن يكون منتبها جدا، وأن الأولوية يجب أن تكون للسلام ودبلوماسية. والناتو في النهاية قوة رادعة قوية.
1: تركيا في هذا في هذا في هذا التوقيت وفي هذه الظروف التي تحيط بالحرب الروسية الأوكرانية أن تلعب دور الوسيط مرة أخرى في ظل علاقاتها المتطورة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكعضو فعال في حلف الناتو.
0: تركيا نجحت في هذا في ممر الحبوب وفي مباحثات اسطنبول. أول طاولة 3 وفود روسية أوكرانية اجتمعت في اسطنبول، وأيضا منتدى أنطاليا الدبلوماسي اجتمع فيه وزير خارجية روسيا وزير خارجية أوكرانيا على طاولة واحدة. الوفد الناتو هذه آليات تم تشكيلها ونماذج حققتها تركيا. كم دولة يمكنها التواصل مع بوتين ويمكنها إقناعه؟ تركيا واحدة من هذه الدول القلائل. ترامب قال لو لم يكن أردوغان صديقي لما أتيت إلى تركيا، وقال أنا لا أريد أن أخيب ظنه، هو صديق عزيز لي. على مستوى القادة يمكن تحويل هذا. منظور تركيا الأساسي هو تحقيق سلام على مستوى العالم، وأن يعيش السلام في سلام ورفاه على مستوى العالم. وأنتم سيد أحمد ربما تابعت من كثب قائد تركيا، زعيم تركيا خرج في الأمم المتحدة وقال العالم أكبر من 5، واثنان من هؤلاء 5 هم تركيا وروسيا، هذه هم أمريكا وروسيا. هذه شجاعة عظيمة أن يتم إطلاق هذا الخطاب المتحدي. نحن حلفاء مع الولايات المتحدة ويمكننا التي هي ضمن 5، ويمكننا في الوقت نفسه أن نلتقي مع روسيا التي هي طرف آخر في 5. تركيا دولة قوية في منطقتها، لكن لها تأثير على المستوى العالمي، وفي المسائل العالمية تركيا تتمكن من تحقيق تأثير. وفي حرب أوكرانيا فإن تركيا من خلال

0: دعت السيد هاكم فيلان إلى موسكو وكييف، واليوم أرتقب أيضا لقاء بين زيلينسكي وترامب، أيضا هذا قد يتوقع. لقاء ترامب وزيلينسكي ربما تكون هذه الطاولة التي سيتحول فيها الأمر إلى اتفاق نهائي. ترامب يسعى ليجلس بوتين وزيلينسكي إلى طاولة الاتفاق، ومثل فهذه الحرب لها بعد يعني الناتو ويعني روسيا، وهكذا يمكن أن تنتهي هذه الحرب. وتركيا عام 2022 كانت قد وضحت مقترحا، وبدور تركيا الدبلوماسي التسهيلي كان تم اتخاذ خطوات. قبل أسبوع قال بوتين يمكن أن نواصل المفاوضات من مذكرة ومقترح عام 2022، هذا مقترح قيم جدا. وأعضاء الناتو أكدوا أنهم سيخصصون 50 مليار يورو لأوكرانيا مجددا، وهذا يعني رغبتهم في مواصلة الحرب.
1: سيد أصلا إلى القضية الفلسطينية، إلى قطاع غزة وما يتعرض له من إبادة جماعية ومن خروقات حتى بعد مبادرة ترامب، بعد هذا الثناء الذي تحدث به السيد ترامب للسيد أردوغان وعمق العلاقات والعلاقة الشخصية الحميمية والتي قالها بكل صراحة، لولا تركيا ولولا أردوغان لما كنت هنا في هذه القمة التاريخية، واصفا قمة الناتو 36. بالتالي إلى أي مدى يمكن لتركيا الساعية إلى وقف الإبادة الجماعية ووقف الخروقات إلى التنسيق أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية لترجمة مبادرة ترامب على أرض الواقع في قطاع غزة، وبالتالي الضغط على حكومة نتنياهو؟
2: şimdi Trump'ın başını çekti bir barış kurulu var.
0: الآن هناك مجلس السلام الذي يقوده ترامب. تركيا تريد أن يكون هذا المجلس غير ذي فعالية. هنالك نص تم التوافق عليه وانتهاكات تتواصل، ودول وحيدة وطرف وحيد الذي يمكن أن يواصل ضغطا على إسرائيل هو أمريكا، وأمريكا تسعى ضغط على أمريكا. لكن ترامب فتح عنوانا كل ضغوط إسرائيل، رغم كل ضغوط إسرائيل ورغم كل ضغوط اللوبي الصهيوني، صرح بأنه رفع عقوبات كاتزا وأنه سيعطي طائرات F-35. أنا أرى أنه قد يتم فتح عنوان جانبي، تركيا تريد أن تدخل المساعدات وأن يسحب الجيش الإسرائيلي وأن يتم تحقيق الأمن. هذه مسائل مهمة جدا، وأيضا تنمية غزة. عامين ونصف وثلاث سنوات تم شهدنا فيها تطهيرا عرقيا، وتركيا تريد من تحقيق ضغط على إسرائيل من خلال الضغط على إدارة ترامب، وهذا أمر سيتم توضيحه من قبل رئيس الجمهورية أردوغان ربما. وهنا أمر لا ينبغي إغفاله، وهو أن أصدقاء غزة الذين يدعمون غزة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، هذه الدول كلها يجب أن ينتجوا سياسة تتواءم مع تركيا. ومن ثم أنا أعطي أسماء أطراف مثل السعودية ومثل مصر، عليهم أن يضعوا سياسات أكثر فعالية. مثلا إذا ما جرى اتفاق عليهم أن يسائلوا لماذا لا يتم توقيع وتحقيق الاتفاق أو تنفيذه. في هذا الإطار ربما هنا نقص، أردوغان يتواصل مع ترامب ويتحرك مع قطر، لكن يجب أن تعلو الأصوات أكثر من الشرق الأوسط. بالطبع هنا تأثير لحرب إيران، وبسبب هذا لا يتحدث عن غزة بالقدر الكافي، يجب أن يتحدث عنها أكثر. تركيا في مجلس السلام موجودة وتقول لترامب عليك أن تفي بوعدك، والتوقيع الذي وقعته هو الإمضاء الذي أمضيته، سنرتقب المستقبل.
1: شكرا للكاتب الصحفي في الشؤون التركية والدولية الأستاذ جونكور يوزا أصلا عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول للنظراء الكرام من خلال هذه النافذة المباشرة والتي تأتيكم مباشرة من العاصمة التركية أنقرة، مكان انعقاد هذه القمة 36 للناتو. إليك حسام.
3: شكرا جزيلا لك أحمد ولضيفك.

0: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي إن 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية لدعم عملية الغضب الملحمي التي أطلقتها واشنطن ضد إيران. وأشار روتي إلى الدور الذي أدته دول أوروبية في دعم الولايات المتحدة.
1: فيما يخص إيران، أعلم أنك مستاء. لقد ناقشنا الأمر قبل أسبوعين، 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية.

0: لدعم عملية الغضب الملحمي، كانت أوروبا بمثابة منصة ضخمة لاستعراض القوة الأمريكية، حيث ساعدت في تنفيذ المهمة ألمانيا منذ البداية وفرنسا وغيرها الكثير، كما ناقشنا مطار بوخارست الذي أغلق لبضعة أيام أمام حركة الطيران التجاري لحاجتهم إليه لتنفيذ الغضب الملحمي.
1: أعلن مدير الابتكار في إدارة الصناعات الدفاعية والتسليح في حلف الناتو نيكوس لوتاس، أعلن عن إبرام صفقات شراء دفاعية جديدة بأكثر من 50 مليار يورو في إطار دعم جاهزية الحلف وتعزيز قدراته العسكرية.
2: أعلن أمس عن صفقة شراء جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار يورو، وتتركز على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري وتعزيز القدرات المكملة.
1: أشاد المشاركون من الوفود ووسائل الإعلام في قمة حلف الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، أشادوا بمستوى التنظيم، مؤكدين أن الخدمات اللوجستية وفرت بيئة عمل مريحة وفعالة، وسخرت تركيا إمكانيات تقنية ولوجستية متكاملة لإنجاح هذه القمة، شملت مركزا إعلاميا حديثا وخدمات ضيافة متطورة، هذا إلى جانب وسائل نقل متخصصة بالوفود والإعلاميين.
3: عشرات الوفود والهيئات الرسمية وآلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم تستضيفهم أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف الناتو، وسط تحضيرات لوجستيكية وخدمية كبيرة تعكس خبرة تركيا ومكانتها في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى. وخصصت الحكومة التركية مركزا إعلاميا مجهزا بقاعات عمل وإنترنت عالية السرعة بالمكتبة الوطنية بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إلى جانب خدمات ضيافة متنوعة لاقت إعجاب الوفود والإعلاميين المشاركين لما وفرته من بيئة عمل مريحة ومتكاملة.
4: أعتقد أن هذا تنظيم جيد جدا إذا قارنته بالقمة التي عقدت في لاهاي العام الماضي، حيث كنا في موقف للسيارات. أما هنا فهذا المبنى مناسب جدا وخدمات الضيافة ممتازة، ولدينا ظروف جيدة جدا لإنجاز عملنا. أعجبني الأكل التركي وأرغب في تذوق المزيد منه.
3: كما وفرت السلطات وسائل نقل مخصصة لتسهيل تنقل الوفود والإعلاميين بين الفنادق ومقر القمة والمركز الإعلامي بدعم من فرق تنظيم ومتطوعين للإرشاد والدعم.
5: التنظيم يتمتع بكفاءة عالية جدا، كما أن مكان انعقاد هذه القمة مذهل بالفعل. هذه المكتبة رائعة للغاية وتبعث على الإعجاب، كما لاحظت ما يمكن أن نسميه ضخامة في هذا التنظيم، فهناك الكثير من المباني ووسائل النقل المختلفة.
3: فيما عرضت نماذج من التقدم الصناعي والتكنولوجي التركي في مقدمتها سيارة توغ للتعريف بالقدرات الصناعية الوطنية التركية، ترتيبات تعكس جهوزية تركيا وإمكانيتها التنظيمية لحدث بهذا الحجم من خلال توفير الظروف الملائمة لعمل الوفود الرسمية ووسائل الإعلام طيلة أيام القمة. علي الخضاري، تيرت عربي، من المركز الإعلامي لقمة الناتو 36 بالمجمع الرئاسي أنقرة.
1: من آليات التنسيق والتشاور إلى الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية، تتنوع الملفات التي يتعامل معها حلف شمال الأطلسي، وتبرز تركيا بوصفها أحد أبرز الفاعلين فيها، فقد رسخت أنقرة مكانتها ركيزة أساسية في منظومة الحلف لتصبح من بين الدول الخمس الأكثر إسهاما في تاريخه. أما عن المزيد من التفاصيل نتابعه في العرض التالي مع الزميل عبد الله الخطيب.
6: على مدى عقود طويلة رسخت تركيا مكانتها أحد أبرز أعمدة الناتو على كافة الأصعدة، من التنسيق إلى الأمن والدفاع وصولا إلى مكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، ما جعلها من بين الدول الخمس الأكثر مساهمة في الحلف. تعد تركيا من أكثر الدول الأعضاء استخداما للمادة الرابعة من معاهدة واشنطن التي تفعل عندما يتعرض

0: الأمن القومي لتهديدات مباشرة في الأزمات، إذ لجأت إليها خلال حرب العراق والثورة السورية، وتستضيف في إزمير قيادة القوات البرية للحلف لاندكوم إلى جانب رادار كوريجيك للإنذار المبكر، ما يجعل تركيا حلقة ربط بين الجناحين الجنوبي والشرقي للناتو، تعزيز قابلية العمل المشترك، وتعني قدرة الحلفاء على العمل معا بتناغم وفعالية وكفاءة. وتلتزم تركيا بمعايير الناتو العسكرية والتقنية لضمان التكامل، وذلك عبر اتفاقيات التقييس وأنظمة الاتصالات التي تتيح تبادل المعلومات والأهداف فورا مع الوحدات الأخرى، كما تستضيف مقرات تسهم في تطوير العمل المشترك بين جيوش الناتو. تعد تركيا من أكبر المساهمين في عمليات الناتو العسكرية وحفظ الاستقرار، وشاركت ضمن قوات الحلف في مهام أفغانستان وكوسوفو والعراق، وتولت قيادة القوات العالية الجاهزية للحلف، كما توفر بنية لوجستية تدعم عمليات الناتو في مناطق متعددة خاصة بالشرق الأوسط. تسهم تركيا في تطوير القدرات الدفاعية للحلف عبر خبراتها العسكرية والصناعات الدفاعية المتقدمة، وتشارك في برامج التخطيط الدفاعي وتحديث العقائد العسكرية لمواجهة حروب المستقبل، وتدعم برامج الناتو لبناء وإصلاح قدرات الجيوش والمؤسسات الأمنية في الدول الشريكة. وبملف مكافحة الإرهاب، تستضيف تركيا مركز التميز للدفاع ضد الإرهاب التابع للحلف في أنقرة، وأسهمت في استحداث منصب المنسق الخاص لمكافحة الإرهاب، كما لها دور بارز في تبادل المعلومات الاستخباراتية. يعد الأمن السيبراني أحد الركائز الناشئة والأكثر حيوية في عقيدة حلف الناتو، ولتركيا دور في حماية الفضاء السيبراني للحلف ومواجهة الهجمات الرقمية، وتشارك في أكبر المناورات السيبرانية للناتو، وتدعم تطوير العقائد الدفاعية الإلكترونية، وتعمل شركاتها الدفاعية على بناء حلول تقنية لحماية شبكات ومنشآت البنى التحتية الحيوية للحلف. وبينما يرى الناتو أن استقرار إمدادات الطاقة عصب أساسي لجاهزية قواته وقوة جبهاته، تبرز تركيا مركزا حيويا لعبور الطاقة يربط بين موارد الشرق الأوسط وبحر قزوين وآسيا الوسطى وبين أوروبا، وتعمل على تطوير حلول لوجستية تدعم استدامة إمدادات الطاقة العسكرية عبر تقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة. للبحرية التركية دور قيادي في عمليات الناتو بالبحر المتوسط والبحر الأسود وحماية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، كما فعلت في خليج عدن والمحيط الهندي. وتلتزم تركيا بتطبيق اتفاقية مونترول لعام 1936، وهي الاتفاقية التي تنظم مرور السفن الحربية عبر مضايقها، مما يمنع التصعيد العسكري غير المحسوب في المنطقة. كما تمثل تركيا خط الدفاع الأول للناتو في مواجهة التهديدات الصاروخية وغير التقليدية القادمة من الشرق الأوسط، وتشارك في لجنة حظر الانتشار وجهود الحلف في مواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.
1: تبني تركيا رؤيتها للدفاع الوطني على أسس متينة، تبدأ من التحديث المستمر لقواتها المسلحة والاستثمار في تصنيع السلاح والتكنولوجيا وطنيا، لتقليل الاعتماد على الخارج، ثم للتحول إلى تصدير صناعاتها الدفاعية إلى الأسواق الدولية. المزيد من التفاصيل عن هذه الرؤية وعن تنفيذها مع الزميل أواب أيوب.
2: أدى سعي تركيا نحو الاستقلالية الوطنية دورا محوريا في تحديد معالم سياساتها الأمنية والدفاعية خلال العقود الأخيرة، ولم تكن نجاحتها في مجال الصناعات الدفاعية وليدة الصدفة، بل ثمرة لرؤية استراتيجية وخبرات متراكمة ومسار تطوير متدرج، وهو ما وضعها اليوم في

0: قائمة كبرى الدول المصدرة للتكنولوجيا العسكرية عالمياً. بدأت تركيا منذ سنوات عملية تحديث القوات المسلحة بالاعتماد على مشاريع وطنية وعلى المستويات الكافة البرية والبحرية والجوية، وقد حققت قفزات كبيرة بإنتاج المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس قائان والمسيرة القتالية النفاثة قزل ألمة، بالإضافة إلى القبة الفولاذية، منظومة الدفاع الجوي المتكاملة وترسانة واسعة من الطائرات والآليات المدرعة والسفن والغواصات. في ضوء رؤية مئوية تركيا الجديدة، أولت الحكومة أهمية قصوى لتمويل أبحاث التكنولوجيا وصناعات الدفاع عبر مسارين: الدعم الحكومي المباشر للمشاريع ومنظومة الحوافز والتسهيلات المالية، والإعفاءات الضريبية والاستثمارية الضخمة لقطاع تكنولوجيا الدفاع. نتيجة هذا الإنفاق، ارتفع الإنفاق العسكري في تركيا خلال 2025 ليصل إلى 30 مليار دولار. الطائرات المسيرة رأس الحربة في الصناعات الدفاعية التركية، فالقطاع هذا يشهد طفرة تقنية تجاوزت طرازات الجيل الأول مثل بيرقدار إلى أجيال أحدث شبحية ونفاثة وذاتية القيادة مثل أنكا 3 وكزل إلمة. كما يركز القطاع على تطوير مسيرات غير مسلحة مخصصة للمراقبة والاستطلاع ودعم العمليات اللوجستية القتالية وغيرها من مهام الإسناد والدعم. تزامناً مع النجاحات الجوية والبرية، حظيت القوات البحرية التركية بنصيب وافر من التطوير في إطار عقيدة الوطن الأزرق، وتجلى ذلك في مشروع السفن الوطنية ميلغام لإنتاج منصات بحرية متطورة تشمل المدمرات وحاملات الطائرات والغواصات الحديثة وكاسحات الألغام البحرية والزوارق الهجومية السريعة والأنظمة الحيوية المرتبطة بها. وبما أن السيطرة على الأجواء أحد مفاتيح الحروب الحديثة، استثمرت تركيا بكثافة في شركاتها الدفاعية لإنتاج أنظمة دفاع جوي وصواريخ ورادارات. ومن أهم الصناعات التركية في هذا المجال هي منظومة القبة الفولاذية وصاروخ تايفون البالستي قصير المدى ونظام سيبار الجوي ونظام كورال للتشويش الراداري. في السنوات الأخيرة تحولت تركيا إلى فاعل منتج ومصدر ضمن معادلات السوق العالمية، فتوسعت خريطة صادرات الدفاع متجاوزة الأسواق التقليدية، إذ إن أكثر من نصف الصادرات تذهب إلى دول حلف الناتو والنصف الآخر إلى الشرق الأوسط وشرق آسيا وإفريقيا، في وقت بلغ فيه حجم الصادرات أكثر من 10 مليارات دولار.
1: مشاهدينا، نتحول الآن بكم إلى أنقرة مع مراسلتنا من هناك دانيا قبلاوي. دانيا، ماذا بخصوص الرسائل التي أطلقت على لسان زعماء دول حلف شمال الأطلسي، لا سيما بعد التوترات التي شابت العلاقات الأمريكية الأوروبية، لتأتي تطمينات من خلال هذه الرسائل؟
2: الرسائل التي كانت قبل انعقاد الاجتماع لقادة حلف الناتو وهي مستمرة حتى اللحظة تبدو بأنها كانت مشحونة ومتوترة، سواء تلك التي صدرت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من بعض القادة الأوروبيين بشأن ملفات خلافية بين الجانبين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته الافتتاحية، وهو الذي يرأس القمة لهذا العام، أكد على ضرورة التضامن والوحدة بين جميع الحلفاء داخل الناتو، وبالتالي تحاول تركيا ردم الهوات واستغلال الرصيد الدبلوماسي للعلاقات الجيدة بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان لتقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والأوروبيين. أبرز هذه النقاط الخلافية، كان الرئيس ترامب هو الذي أثارها. قال بأنه لم يكن يرغب في حضور قمة الناتو لهذا العام، وذلك بسبب استيائه من بعض الدول في حلف الناتو التي رفضت مساعدته في الحرب على إيران. لكن في المقابل الأمين العام لحلف الناتو قال بأن الدول الأوروبية قدمت دعما لوجستيا للولايات المتحدة في حربها على إيران، وذلك من خلال انطلاق أكثر من 5000 طائرة مقاتلة من قواعد عسكرية أوروبية في خلال الحرب على إيران. أيضا ترامب يقول أن هناك قضية أمن الملاحة في مضيق هرمز، ويقول بأن على الأوروبيين أن يشاركوا في تأمين هذا المضيق وفتحه. لكن لدى الأوروبيين رؤية أخرى، وظهر ذلك من خلال تصريحات صدرت عن وزير الخارجية البلجيكي الذي قال بأن هناك مبادرات للناتو فيما يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، ولكن الأوروبيون يرون بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق ثابت ما بين طهران وواشنطن، وأن يكون مشاركة الناتو مقتصرا على تأمين الملاحة وليس الدخول المباشر في الحرب. وما يشهده المضيق من توتر يجعل الأوروبيون يخطون خطوة إلى الوراء. الرئيس التركي
1: يعني عطفا أيضا على هامش هذه القمة، برز البرنامج الخاص الذي قامت به السيدة الأولى أمينة أردوغان لزوجات زعماء دول حلف شمال الأطلسي. ماذا عن هذا البرنامج؟ ما هي الموضوعات التي أثارتها السيدة أمينة أردوغان مع السيدات الأوائل؟
2: حسام، فيما يتعلق بهذا البرنامج فهو يقام في قصر تشانكايا في العاصمة أنقرة. هذا البرنامج يستضيف عقيلات قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في مائدة مستديرة، تهدف هذه المائدة إلى مناقشة التكنولوجيا والبيئة وأمن البيئة الرقمية وتأثيرها على الأطفال في جميع المراحل العمرية. كذلك سيكون على المائدة المطبخ التركي حاضر فيها، وأيضا يتعرفنا زوجات القادة على الحرف التقليدية التركية، وبعد ذلك سيكون هناك صورة تذكارية.
1: طيب دانيا، اليوم أيضا على هامش انعقاد هذه القمة تأتي ورشات العمل المنبثقة من منتدى الحلفاء. فصل لنا أكثر برنامج هذه الورشات التي تمت برعاية إذا بدك متداركة لكل أبعاد القمة، انطلاقا من الموضوعات التي تم طرحها في ورشات العمل تلك.
2: نعم، ورشات العمل التي عقدت هي متعددة الأبعاد، يعني منها ما هو متعلق بالصناعات الدفاعية، منها ما هو متعلق بدعم أوكرانيا، منها ما هو متعلق بالحروب السبرانية. لكن ما هو أهم من هذه الورشات هي اللقاءات التي تمت أو ستتم على هامش هذه القمة. أبرز هذه اللقاءات ستكون ما بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، والذي يهدف من خلاله الرئيس ترامب إلى مناقشة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهي من أبرز الملفات على أجندة الإدارة الأمريكية. وأيضا سيكون هناك لقاء ما بين الرئيس ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل ظهر اليوم إلى العاصمة أنقرة، وهذا اللقاء يحمل أبعاد هامة جدا، لأن هذا الحضور للرئيس السوري هو الأول على هامش قمة الناتو، وهذه القمة هي ذات طابع أمني، وسوريا كانت قد دخلت في التحالف لمكافحة تنظيم داعش. ويؤكد الرئيس ترامب على ضرورة تعزيز الاستقرار في سوريا لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وأيضا من المتوقع أن يتم مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. نعم. طيب في دانيا جنوب سوريا
1: قبل أن ينتهي الوقت لهذه الساعة من هذه التغطية، يعني يفصلنا عن انتهاء هذه الجلسة التي يعقدها الآن زعماء دول حلف شمال الأطلسي حوالي الساعة أو أكثر بقليل، ماذا رشح بخصوص المكتب الإعلامي الذي يغطي هذه القمة من القصر الرئاسي انطلاقا من بيانات قد تصدر أو قرارات قد تصدر من خلال مؤتمر، يعني

0: فسر لنا أيضا هذه اللحظات المنتظرة. كل العالم قد ينتظر ماذا ستقول عنه هذه القمة.
1: حسام، نحن في انتظار البيان الختامي الذي سيرشح عن هذه القمة، والذي سيدلي به الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا، وستأتي بعد نقاشات يمكن التكهن بأنها ستكون نقاشات حادة ما بين الرئيس ترامب وما بين الأوروبيين، لا سيما ما تشهده المنطقة، التوتر في هرمز، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الجدل بشأن الإنفاق الدفاعي، الهجوم الذي شنه ترامب على إسبانيا. هذا كان أمر لافت، خاصة أن إسبانيا ترفض 5% من الإنفاق الدفاعي. كل هذه الملفات سيتم البت فيها. حضور الرئيس ترامب هو هام جدا، يجعل الأمور ليست جامدة وراكدة، وإنما تحاول تركيا من خلال حضور ترامب استغلال هذه الفرصة.
0: بهذا القدر، لأننا وصلنا إلى ختام هذه الساعة، على رأسها بعد ثوان قليلة التغطية ستكون مستمرة، وبعد ساعة أو أكثر من الآن نحن بانتظار البيان الختامي الذي سيطلقه مارك روتا.

إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة لأعمال الدورة 36 لقمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في يومها الثاني، والتي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، وتبحث عددا من الملفات الرئيسية وفي مقدمتها زيادة الاستثمارات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية واستمرار دعم أوكرانيا، هذا إلى جانب تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة.

0: إذن انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني من قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وتأتي هذه القمة وسط تركيز كبير على مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط والتحديات التي تفرضها الحرب مع إيران. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو، وأكد الرئيس أردوغان اتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي للحلف بنسبة 5% بحلول العام 2030. وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت وإنه لم يعد يريد التفاهم معها، وأوضح ترامب أن التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت.
1: أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستعملوه. بالنسبة لي انتهى الأمر، سأتحدث مع مفاوضينا، إنهم يريدون التفاوض. بالنسبة لي التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، نعقد صفقة ويكون لدينا اتفاق والجميع متفق، لا سلاح نووي. بعد ذلك يخرجون ويتحدثون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث عن الأمر أبدا، هناك خلل ما فيهم. بالنسبة لي انتهى الأمر.
0: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي إن 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية لدعم عملية الغضب الملحمي التي أطلقتها أمريكا ضد إيران، وأشار روتي إلى الدور الذي أدته دول أوروبية في دعم واشنطن.
2: فيما يخص إيران أعلم أنك مستاء، لقد ناقشنا الأمر قبل أسبوعين. 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية لدعم عملية الغضب الملحمي. كانت أوروبا بمثابة منصة ضخمة لاستعراض القوة الأمريكية، حيث ساعدت في تنفيذ المهمة ألمانيا منذ البداية وفرنسا وغيرها الكثير.

0: كما ناقشنا مطار بوخارست الذي أغلق لبضعة أيام أمام حركة الطيران التجاري لحاجتهم إليه لتنفيذ الغضب الملحمي.
1: أعلن مدير الابتكار في إدارة الصناعات الدفاعية والتسليح في حلف الناتو نيكوس لوتاس إبرام صفقات شراء دفاعية جديدة بأكثر من 50 مليار يورو في إطار دعم جاهزية الحلف وتعزيز قدراته العسكرية.
2: أعلن أمس عن صفقة شراء جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار يورو وتتركز على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية، وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري وتعزيز القدرات المكملة.
1: نتحول إلى أنقرة الآن مع مراسلنا من هناك علي الإخضاري. دعنا في مجريات اليوم الثاني والبارز لعله في القمة علي، وماذا أيضا عن اللقاء المرتقب ما بين الرئيس ترامب والرئيس السوري أحمد الشارع؟
3: نعم حسام، يستمر في هذه اللحظات اجتماع القمة، قمة حلف شمال الأطلسي، القمة 36 للحلف التي بدأت منذ قرابة ساعة ونصف. هذه القمة التاريخية حقيقة التي تناقش عدة محاور وقضايا متعلقة برؤية حلف شمال الأطلسي ومستقبل التعامل مع القضايا والملفات الأمنية بشكل خاص، في سواء ما تعلق بالانقسامات الداخلية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، أو تعاطي الحلف بشكل عام مع القضايا الأمنية التي تواجهه، وأيضا الانقسام ما بين شمال حلف الأطلسي وجنوبه الولايات المتحدة الأمريكية ورؤيتها فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي وضغطها على الشركاء الأوروبيين لرفع الإنفاق الدفاعي، وأيضا ما تعلق بحرب أوكرانيا واستمرار الدعم الأوكراني والرؤية الأمريكية في هذه، بالإضافة إلى ما تعلق بحرب إيران ومختلف القضايا التي يناقشها في هذه اللحظات قادة حلف الناتو في هذه القمة. قبيل بدء هذا الاجتماع كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد في تصريحات صحفية قال بأن بالنسبة إليه ملف إيران والمفاوضات انتهى بالنسبة إليه، لم يعد جدوى، وهو يعارض حتى مفاوضيه، يقصد ويتكوف وأيضا كوشنر المسؤولان عن هذه المفاوضات مع إيران، ويختلف معهما فيما يتعلق بجدوى هذه المفاوضات. كان قد وجه نقد انتقادا لاذعا لإيران وقادتها وأيضا لشركائه الأوروبيين بسبب ما أسماه بتراجعهم أمام دعم فيما يتعلق بدعم حربه في إيران. هذه الرؤية حاول مارك روتا الذي كان بصحبته في هذا المؤتمر الصحفي قبيل بدء هذه القمة، حاول التهدئة من ما جاء في تصريحات ترامب تجاه الأوروب تجاه الشركاء الأوروبيين وتجاه إيران، حيث قال بأن أعضاء الحلف قد تجاوبوا إيجابا مع ما تعلق بمخرجات قمة لاهاي العام الماضي، والتي تشير إلى ضرورة إسهام كل عضو في الحلف الأطلسي 5% من الناتج الداخلي الخام في الإنفاق الدفاعي والصناعات الدفاعية، ووصل ذلك إلى 285 مليار دولار كإسهام لأعضاء دول حلف الناتو مجتمعين فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. هذه الحدة في خطاب الرئيس ترامب قبيل بدء هذه القمة لم يهدئ منها إلا خطاب أردوغان الذي كان في مستهل هذه المجلس الحلف الأطلسي، وهو أعلى هيئة في هذه في مجلس الحلف الأطلسي في هذه القمة. في خطابه الافتتاحي للقمة الرئيس أردوغان الذي يترأس هذه القمة تحدث عن ما يواجه الحلف الأطلسي من تحديات، وقال بأن على أعضاء الحلف تجنب ما يثير هذه التوترات المستمرة، في خاصة في إطار تسيير الخلاف الأمريكي الأوروبي تجاه عدة قضايا. وقال بأن الرئيس الأمريكي في خلال موقفه هذا يعبر عن رؤية أمريكية، هذه الرؤية الأمريكية التي تتعلق برؤية أمريكية في ما يتعلق برؤيتها لدعم الحروب، وأن الرئيس ترامب قال بأن أمريكا أنفقت تريليونات الدولارات من أجل حماية الأوروبيين ومن أجل الاشتراك في حروب لا تعنيها وبعيدة عنها جغرافيا، وهذه ومعربا عن تحفظه في هذا الخصوص، لكن الحلف الأطلسي وال

0: وأيضا الرئيس رجب طيب أردوغان في مستهل هذه الكلمة قال بأن الحلف يجدد دعمه لأوكرانيا ويتعامل مع مختلف القضايا وفقا للرؤية العامة للحلف وما يمكن أن يتمخض عنه هذا الحلف الأطلسي. الرئيس أردوغان أشار إلى أن هناك تقدما كبيرا أحرز فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.
1: نعم.
0: بدعم تركي.
1: سأكتفي معك بهذا الغرض علي على إمكانية العودة أيضا معك في سياق هذه التغطية. شكرا جزيلا لك علي الإخضاري حتى هذه اللحظة، حدثنا من أنقرة. إذن مشاهدين، على هامش هذه التغطية وانطلاقا من العديد من الزوايا التحليلية، سواء النوافذ التي نطلقها من أنقرة أو النوافذ التي تندرج ضمن هذه التغطية في استديوهات تي آر تي عربي في إسطنبول، نرحب بضيفنا الآن في الاستديو البرلماني التركي السابق السيد رسول توسون. أهلا بك سيد رسول.
2: مرحبا.
1: العديد من الرسائل تم إطلاقها انطلاقا من زعماء دول حلف شمال الأطلسي، سأتحدث عن بعض هذه الرسائل لا سيما ما أتى به الرئيس ترامب، ولكن الملفت بالرسائل الإيجابية دعني أقول لما ذكره الرئيس أردوغان، سأقف عند ثلاثة عناوين. سأبدأ بمسألة رفع القيود عن الخطط المعنية بتطوير الصناعات الدفاعية. السؤال الأبرز، كيف يمكن لهذا الجسم المتكامل ألا وهو حلف الناتو أن يكون فيه خطط لا يعرفها أو لا تعرفها بعض الدول وتعرفها دول أخرى لأنها ضمن الاتحاد الأوروبي؟ رسالة السيد أردوغان كانت واضحة وصريحة انطلاقا من هذه الكلية كحلف.
2: هذا أيضا يدل على أن الحلف في الحقيقة قد فقد الاستقرار في داخله، وقد فقد الأهداف التي تم تأسيس الحلف عليها. عندما أسس أو تم تأسيس الحلف كان الهدف الوحيد هو حماية العالم من خطر الشيوعية. بعد انهيار الدولة السوفيتية فقد الحلف أهدافه. فالصاحب أو الرئيس الحقيقي للحلف هو الولايات المتحدة التي يتحمل ثلثي كلفة حلف الناتو. فكان المفروض أن يلغي الحلف نفسه عندما تنتهي الأهداف، يعني عند انهيار الشيوعية، لكن الولايات المتحدة تستخدم الحلف كأداة الهيمنة والحفاظ على مصالحها، لذلك طلبت أن يستمر الحلف، فسموا العهد الجديد ناتو 2.0، لكن الأهداف كانت غامضة. فالحلف لم يكن له هدف بارز، إنما كان أداة للمصالح الأمريكية. لذلك القادة الأوروبيين الزعماء، حتى فرنسا قالت أن مخ الحلف قد مات. فعندما وصلنا
1: سيد
2: إلى
1: رسول
2: هذه النقطة
1: على
2: عفوا
1: نعم تفضل،
2: سموا الحلف العهد الجديد ناتو 3.0. معنى هذا أن هذه القمة هي تعتبر منعطفا تاريخيا، لأن الحلف كما تفضلت البعض من القادة يعرفون أشياء والآخر لا يعرف شيء. فلذلك هذه القمة تعتبر لإنقاذ الحلف من الانهيار، أو لنقل تصميم الحلف من جديد خلال هذه القمة، أو إحياء هذا الحلف. فلذلك هناك مطالب، هناك ملفات البعض من القادة يعرفها، البعض الآخر لا يعرفها.
1: هذا ما أشار
2: على سبيل المثال كما
1: تفضل. هذا ما أشار إليه السيد أردوغان انطلاقا من كلامه، هو لم يقل بشكل مباشر وصريح، ولكن عندما يتحدث عن خطط غير معلومة بالنسبة لدول أخرى، عندما يتحدث عن عدم رفع القيود بالنسبة للدول التي هي من خارج الاتحاد الأوروبي، في كل ذلك رسائل عمليا، كيف سيستجيب الحلف لهذه الرسائل كي يشمل الجميع؟
2: في الحقيقة هناك توقعات تركية أو مطالب تركية، مطالب من الولايات المتحدة مباشرة، ومطالب أيضا توقعات من القادة الآخرين الأعضاء في الحلف الأطلسي. فيبدو أن المطالب التي كانت معروفة مثل رفع القيود وكذلك العودة إلى مشروع F-35 وما إلى ذلك، يبدو أن الرئيس ترامب يوافق على ذلك، فبشر قبل أن يأتي، وبالأمس عند المؤتمر الصحفي قال نحن لن نخرق أصدقائنا بالعقوبات. فهذا يبدو أنه تمام. لكن بالنسبة للتوقعات أو المطالب الأخرى التي تطلبها تركيا أو هناك توقعات تركية من القادة الآخرين، هذا لم يتبلور بعد. لماذا؟ لأن هناك حقيقة أخ حسام، الحلف نعم كتركيا قد انضمت إليها سنة 52، لكن الحلف في الحقيقة لم يقف إلى جوار تركيا في المشاكل التي تتعلق بالحلف مباشرة. على سبيل المثال في مكافحة الإرهاب، الحلف لم يقف إلى جوار تركيا، بل بالعكس دعم الإرهاب ودعم الإرهابيين، وما زالت هذه الدول الأعضاء الحلف يحمون ويدافعون عن الإرهابيين، يحمون في بلدانهم. هنا مثلا تركيا بالنسبة من التوقعات التي تتوقع من الدول الأخرى مساهمة مكافحة الإرهاب. فهنا الأمر يختلف، لأن الآن آلاف الإرهابيين المطلوبين من جهة المحاكم التركية محميون أو يحميه الأعضاء من الحلف هم الآن في تركيا، في أنقرة الآن. وأيضا هناك مشاكل مع بعض الأعضاء بالنسبة للاتحاد الجمركي وكذلك في قضية التأشيرات، يعني هناك مشاكل كبرى. هنا أنا لا أتوقع أن تعالج القضايا كلها، لكن المهم هو أن هذه القمة ستكون مخاض نظام جديد عالمي إن شاء الله، لأن المادة الأولى التي تطلبها تركيا أن تسود العدالة والرحمة في الحلف، لأن العدالة معدومة هناك. فلذلك يعني هناك ملفات قد لا يتفق القادة عليها اتفاقا تاما. لكن
1: يا سيد رسول، هل يمكن أصلا أن يتفقوا عليها اتفاقا كاملا في ظل انقسام في الرؤية، انقسام حتى في المواقف إزاء موضوعات عديدة؟ دعني أتحدث مثلا عن إسرائيل، عن حرب الإبادة في قطاع غزة، عن مسألة الإرهاب بحد ذاتها. يعني ما تراه تركيا إرهابا هم قد لا يرونه إرهابا. عن انتقاد إسرائيل لبيع أمريكا لتركيا طائرات F-35 بحجة عدم توازن القوى في الشرق الأوسط. إذن فعليا هناك جدا ملفات حاسمة تختلف عليها دول الناتو في الرؤية.
2: بالضبط، لأن أنا رتبت في الحقيقة 9 مطالب تركية. من هذه المطالب كما قلت قبل قليل المساهمة في مكافحة الإرهاب، والأهم من ذلك كما ذكرت قبل قليل تركيا تطلب من الحلف أن تسود العدالة فيه. لماذا؟ لأن أيضا من المطالب التركية أيضا أن لا يدعم أعضاء الحلف جرائم إسرائيل. تركيا تطلب هذا بشكل مباشر، لكن كما تفضلتم هناك أعضاء في الحلف لا يرون ما تراه تركيا كما تراه تركيا. تركيا ترى على سبيل المثال إرهابا، جرائم إنسانية في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي إيران كذلك، لكن الأعضاء الآخرين لا يرون. حتى هناك كما تعرف خلاف خروق أو كيف نسمي يعني برودة بين الولايات المتحدة
1: توتر في العلاقات والدول الأوروبية. نعم.

0: ماذا قال بالأمس في المؤتمر الصحفي الرئيس ترامب؟ قال الحلف تخلى عني في الحرب ضد إيران. نعم، الحلف الأعضاء قالوا هذه ليست مشكلتنا. تركيا أيضاً أدانت الولايات المتحدة على الاعتداءات الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وكذلك تركيا أدانت احتلال روسيا على الأراضي الأوكرانية. فلذلك ليست هناك رؤية موحدة بين أعضاء الحلف، لكن المشكلة إذا يعني ثبتت الأهداف الملموسة للحلف ويبرم القادة على هذه الأهداف والمبادئ، ربما سيفعلون تلك المبادئ في المستقبل القريب. فمن توقعاتنا أن هذه القمة هي التي ترتب مستقبل القمة، يعني من
1: سيد رسول،
0: من حرب أوكرانيا إلى قضية هرمز.
1: دعني أنطلق من تصريحين، الأول من رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية السيد برهان الدين دوران عندما تحدث عن أن هذه القمة هي نقطة تحول تاريخية في مسار الحلف.
0: بالضبط.
1: والتصريح الذي أتى أيضا عن أكاديمية الاستخبارات التركية بأن هذه القمة ستشكل العتبة الحرجة أيضا للحلف. هذا الكلام يتقاطع مع ما تتفضل به بالنسبة لانقسام الرؤى. كيف يمكن أن يتوافق الزعماء كي يمضي هذا الحلف انطلاقا من تحقيق وتطبيق أهدافه التي
0: نعم
1: أسس لها وبني عليها؟
0: كما قلت، الأهداف غير معلومة، غير معروفة الآن لدى الحلف. فإذا ثبت في هذه القمة ثبتت الأهداف، إذا رتبت الأهداف بشكل واضح وقد اطمأن القادة من الالتزام والامتثال بهذه الأهداف، ربما نعم يتفقون على رؤية موحدة. لأن الآن على سبيل المثال الأمن الأوروبي، فأمريكا في الحقيقة يعني شبه انسحبت من الحلف. ماذا قال ترامب؟ أنا لا أشارك قمة الحلف إلا بدعوة من الرئيس أردوغان، آتي لأشاركه. فلو انسحبت أمريكا من الدفاع الأوروبي، أوروبا الآن تخلفت في الحقيقة من ناحية الدفاع العسكري، ضعيف جدا. الآن هناك قلق بين الأوروبيين، كيف سيدافعون عن بلادهم إذا انسحبت أمريكا كليا؟ هنا يتبلور الدور التركي. القادة يعني القادة الأوروبيون يقولون لابد من مشاركة تركيا في النظام الجديد للأمن التركي. هذا هو في الحقيقة عامل قد يدفع الأعضاء إلى الاتفاق في الحصول على أمن بلادهم، لأن إذا رأيت القوة العسكرية للأعضاء لا ترى إلا 3 أو 4 دول، ما عدا ذلك ليست لديهم قوة عسكرية. وتركيا يعني خلال 20 عاما أصبحت تركيا يعني من الدول الأوائل في العالم
1: في
0: الصناعات الدفاعية وفي الاقتصاد كذلك.
1: طيب سيد رسول، هذا الكلام الذي تتفضل به جدا مهم، انطلاقا من هذا الضعف العسكري الحاصل في القارة الأوروبية، لماذا حتى الآن نسمع الكثير من التعليقات المنتقدة لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
0: نعم، فمن المطالب ومن التوقعات التي ستطلب تركيا من أعضاء الأوروبيين للحلف هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تقول تركيا لماذا لا تقبلون تركيا؟ فهنا نرى هنا تراجع في الدول الأوروبية من موقفهم الصلب تجاه تركيا. تذكر،
1: أنا أسألك هذا السؤال سيد رسول، انطلاقا من رؤيتك، لماذا لا يريدون دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي انطلاقا من خبرتك كبرلماني؟
0: نعم، يعني هناك أسباب، هناك أسباب كثيرة وعوامل كثيرة، فالأهم من ذلك هم لا يصرحون بذلك، لكن عندما تتخلى مع أحد القادة القدماء من الأوروبيين يقولون أن هذا الاتحاد هو اتحاد نصراني ولا يمكن انضمام تركيا إليه. لكن الآن عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب جنودها وقوتها وتقطع دعمها للأمن الأوروبي، أوروبا الآن تحتاج إلى تركيا، وبالتالي هنا يمكن أن نقول حاجة حلف أطلسي إلى تركيا أكثر من حاجة تركيا إلى الحلف الأطلسي من حيث الدفاع، لأن هناك أيضا رؤية، يعني رؤية ليست صحيحة. الوزير الخارجي التركي في الأسبوع الماضي كان في روسيا،
1: السيد هاكان فيدان،
0: وكان لديه وكان يحمل هو ملفات. وتركيا في الحقيقة في السلام العالمي يقول، فإذا كانت هناك مشكلة الأمن الأوروبي فهذا لا يمكن إلا بمشاركة روسيا. شوف الرؤية كيف تختلف. الحلف يرى روسيا عدوا له، وتركيا تقول الأمن الأوروبي لا يمكن إلا بمشاركة روسيا. فمثل هذه الرؤى الأصلية أو يعني نادرة تخرج من تركيا، لأن تركيا الآن أصبحت هي دولة مركزية في الدبلوماسية العالمية، وكذلك أصبحت دولة مركزية تلعب دورا أساسيا في الحلف. بينما كان تركيا انضمت إلى الحلف للدفاع يعني أعراضها عن مخاطر الشيوعية، وكذلك تركيا لتحظى حماية من شر ناتو كان يجب أن يبقى في داخل ناتو. لكن الآن الأمر اختلف تماما، ناتو ليس الناتو القديم، تركيا وليست تركيا القديمة، تركيا الآن بينما كانت تركيا مخفرا من مخافر الحلف كانوا يرون هكذا، أصبح الآن تركيا هي دولة مركزية تلعب دورا أساسيا في داخل الحلف. لذلك إشارات برهان الدين وكذلك الآخرون، يعني هذه تعليقات أو نقط هامة للغاية.
1: طيب. سيد رسول، حضرتك تتحدث بجمل جدا مهمة، مفاتيح لأسئلة أيضا مهمة، أريد أن أسأل

0: هل أتت الرسالة المطمئنة من مارك روتي الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي لترامب بالتحديد بأن دول أوروبا أطلقت 5000 طائرة من مطارات أوروبية لدعم بحسب ما قال الغضب الملحمي الذي شنته واشنطن ضد إيران، علما أنه في مسار هذه الحرب لم تكن هذه المواقف الأوروبية قوية ولم نراها داعمة ومساندة لواشنطن كما يجب؟ هل هي رسالة طمأنة لترامب كي لا يخرج أو تخرج الولايات المتحدة من حلف الشمال الأطلسي؟
1: كما قلت، الولايات المتحدة هي الرئيس الحقيقي لهذا الحلف، وترامب يريد أن يستخدم الحلف كأداة هيمنة للسيطرة الأمريكية وللحفاظ على مصالحها. لذلك طلب ترامب أن يشارك الحلف في اعتدادها على إيران. الحلف اعترض ولم يشارك، وقالوا أيضا بالحرف الواحد لا، هذه ليست مشكلتنا. مع ذلك الكل من هؤلاء القادة يعرفون أن أمريكا هي صاحب هذا الحلف، من حيث أنه يتحمل ثلثي كلفة ناتو. فلذلك من تحت الماء كما نقول في اللغة التركية، يعني بشكل سري دعموا الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية
0: ضد إيران
1: وفي العمليات الأخرى، فهذا أيضا تناقض بارز في السياسات الغربية.

0: تطورات في اليوم الثاني من مجريات القمة. إليك دانيا.
1: لا يزال الاجتماع بين قادة دول حلف شمال الأطلسي قائم، نحن بانتظار أن ينتهي هذا الاجتماع وسيصدر بعد ذلك البيان الختامي على لسان الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا، وأيضا سيعقب ذلك مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستكون هذه البيانات التي ستعقب هذه القمة في غاية الأهمية، لا سيما وأنها سادت أجواء مشحونة قبل هذه القمة متمثلة بتصريحات صادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض القادة الأوروبيين بشأن قضايا خلافية بين الأمريكيين والأوروبيين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرأس قمة الناتو لهذا العام، وأكد في كلمته الافتتاحية بأنه يجب أن تسود التضامن والوحدة والتماسك بين جميع الدول حلف الناتو، وأكد على الخطوط العريضة لقمة الناتو لهذا العام، وهو ضرورة التزام جميع دول الأعضاء بالإنفاق الدفاعي ليكون 5% كما تعهد دول الأعضاء في قمة لاهاي العام الماضي. أكد بأن تركيا ستصل إلى هذه النسبة 5% في حلول عام 2030، إضافة إلى ذلك أشار إلى الصناعات الدفاعية التركية ودورها الرائد في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تركيا تعد ركيزة أمنية أساسية في البنية الأمنية الأوروبية، وأشار إلى ضرورة عدم تغافل الاتحاد الأوروبي عن دور الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة. أيضا الرئيس التركي أشار إلى عدد من القضايا منها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال لا. بأن تركيا تدعم أوكرانيا ولكن تدعم في الوقت نفسه فتح قنوات تواصل مع روسيا لإنهاء هذه الحرب. نعم حسام،
0: شكرا جزيلا لك دانيا قبلاوي مراسلة ثلاثة عربي، حدثنا من أنقرة، وستبقين معنا بطبيعة الحال موافاتنا بأي جديد يطرأ. نعود إلى ضيفنا في الاستديو السيد رسول توسون. سيد رسول، كنت قد سألت قبل المراسلة من دانيا عن لماذا لا تأخذ دول حلف شمال الأطلسي بعين الاعتبار هذه الرؤية الشاملة الجامعة لتركيا، لطالما سمعنا على سنوات النهضة التركية والتطوير في كل المجالات من تركيا، بضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، بضرورة تغليب لغة السلام، بضرورة كما ذكرت حضرتك مسألة الرحمة والعدالة التي يفترض أن تسود العالم، لماذا لا يصار إلى هذا المسار طالما إذا الكل يتحدث عن أهمية الإنسان وأهمية نشر السلام وما شابه؟ على أرض الواقع لا نرى ذلك إلا من تركيا.
2: يعني بجملة واحدة، هناك تنافس تاريخي بين الشرق والغرب. الغرب هو معروف، الأوروبيين كلهم بما فيهم الأمريكيين، والشرق هو الكل، وتركيا الآن تمثل الشرق. تركيا هي الدولة التي ورثت الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية التي حكمت أوروبا 4 قرون بلا انقطاع، فكانت هناك حروب، فالأوروبيون لم يتخلصوا من هذه
0: العقدة؟
2: هذه العقدة، أي نعم، لم يتخلفوا. فعندما تتحدث معهم تجلس على الطاولة فهم ترى أنهم موضوعيين، لكن عندما تأتي إلى إصدار قرارات لصالح تركيا يمتنعون. فيعني كما قلت، هناك ما وراء كيف نقول،
0: ما تحت الطاولة عملياً،
2: فهم ما زالوا يكمن في أفئدتهم في صدورهم حقد للعالم الإسلامي الذي تزعمته تركيا الدولة العثمانية. هذا الخوف لم يتركوه بعد، لكن بالاتفاقيات وبالعلاقات الدبلوماسية ولا سيما إذا

0: أنت القوي.
1: أمم
0: فتركيا الآن تعيش هذه الفترة برئاسة الرئيس أردوغان، خلال ربع قرن كانت تركيا بحاجة إلى يعني إلى دولارات أو قروش مصاري من الخارج. الآن تركيا هي التي ليست لها أي قروض أي ديون للخارج، واقتصادها من الدخل السنوي كان 260 مليار دولار، أصبح الآن تريليوني دولار. فلذلك تركيا الآن لا تحتاج إلى أوروبا ولا إلى الحلف الأطلسي، لكن أوروبا والحلف الأطلسي يحتاجان إلى تركيا حاجة ماسة للغاية، لأنهم الآن خائفين من الـ من الـ من الـ من
1: انسحاب الولايات المتحدة أو روسيا،
0: من روسيا أو من الصين وما إلى ذلك. فتركيا انظر، تركيا كما يعانق ترامب الرئيس أردوغان أيضا يعانق بوتين. تركيا يقابل ترامب يقابل أيضا بازشكيان الرئيس الإيراني. يعني الدبلوماسية التركية هي ليست دبلوماسية الحرب.
1: طب سيد رسول، بالنسبة للموضوع الروسي، لماذا حاول مارك روتي أن يظهر روسيا في كلماته ما بين الأمس واليوم على أنها العدو الأول للدول الأوروبية، بينما أتى ترامب من الولايات المتحدة متحدثا عن إمكانية إنهاء الصراع الروسي الأوكراني بسرعة أكثر مما يتصوره البعض بحسب ما قال؟
0: يعني ذرايع ترامب
1: يعني
0: تختلف.
1: إذا ما أردنا أن نربط هذين التصريحين مما قاله السيد أردوغان بضرورة فتح قنوات اتصال من أجل السلام مع روسيا،
0: ذرائع ترامب تختلف عن ذرائع الأوروبيين. فهنا الأوروبيين يخطئون في تعاملهم مع روسيا. روسيا أيضا يعني هناك تنافس تاريخي بين روسيا وبين أوروبا كما تعرف، وروسيا تريد أن تحافظ على مصالحها، ولذلك له مطالب من من الأوروبيين. فالأوروبيون خائفون من روسيا، من استيلاء روسيا، من احتلال روسيا، ولا يفتحون نافذة أو بابا للحوار. فالرئيس التركي هو الوحيد الذي يتحدث مع جميع القادة في العالم. فلذلك تركيا ستلعب أو تلعب الآن دورا أساسيا في القمة وفي القضايا العالمية والإقليمية أيضا.
1: سيد رسول، أتمنى أن تبقى معي، سنذهب أيضا مرة ثانية إلى أنقرة، ولكن هذه المرة مع مراسلتنا من هناك إيمان العربي. إيمان، لعلها ساعة أو أقل تفصلنا عن تصريح ختامي قد يكون للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، انطلاقا مما سيأتي من مخرجات هذا الاجتماع المنعقد حاليا لقمة الناتو. قربي إلينا ما سمعته أو ما رشح لديك من معلومات بخصوص العناوين الأساسية التي يمكن أن تأتي بها مخرجات هذه القمة، والعناوين التي لم تظهر إلى العلن ولكن يتردد أصداؤها. أتحدث عن البند الخامس من ميثاق الأمم، من ميثاق حلف الناتو.
2: نعم حسام، نحن هنا في قصر أنقرة أو أنقرة بالاس، نترقب كما يترقب الجميع مخرجات هذه القمة التي ربما تصدر بعد بضع دقائق، ربما في خلال ساعة، من المجمع الرئاسي، حيث الآن الأمين العام لحلف الناتو سيدلي هناك بتصريحاته. هنا الكل أيضا يترقب هذه التصريحات، والكل يتوقع بأنها ستكون هامة، خصوصا في ظل ما كنا نستمع إليه على مدار اليومين، اليوم والأمس، من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك قادة حلف الناتو والأمين العام لحلف الناتو، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حسام اسمح لي، أريد ربما أن أشير إلى نقطة لم نتحدث عنها خلال هذه التغطية، ونحن هنا في أنقرة بالاس كما قلت، حيث هذه الفعالية حلفاء أنقرة انتهت قبل بضع دقائق، وتم التقاط الصور تذكارية هنا للمشاركين في الورشات التي امتدت منذ الأمس حتى اليوم. انتبهنا ولاحظنا خصوصا من خلال تعليقات الزملاء الصحفيين الذين كانوا هنا بالعشرات، بل دعني أقول

0: بالمئات من الصحفيين من داخل تركيا ومن خارج تركيا الذين أشادوا بالتنظيم الكبير لهذه الفعالية وكذلك للقمة قمة الناتو في دورتها 36 في العاصمة التركية أنقرة، إشادة كبيرة حين كان يتم التقاط الصور التذكارية بالتنظيم المحكم لهذه الفعالية. لوجستيا تركيا وفرت كل ما يحتاجه الصحفيون هنا من أجل تغطية ونقل مباشر لكل العالم، سواء الترجمات، سواء غرف البث المباشر وعربات وشاحنات البث المباشر، وكذلك كل ما يستحقه ويحتاجه الصحفيون من كل العالم كان متاحا لنا هنا. لم نشعر على مدار الأمس واليوم بأي ازدحام، مع أن عدد الصحفيين الذين كانوا في تغطية مباشرة لهذه الفعالية كان عدد كبير، نتحدث عن تقريبا 3000 صحفي موزعين بين قصر أنقرة وكذلك المجمع الرئاسي حيث الآن تنعقد قمة الناتو. لم نشعر إطلاقا بأن هناك أي ازدحام أو أي اكتظاظ، تنظيم كبير جدا ومحكم جدا، حتى أن تركيا وفرت شاحنات للنقل، أو دعني أقول حافلات عفوا، لنقل الصحفيين من الفنادق ومن نقاط التجمع إلى كل من المجمع الرئاسي وكذلك هذا المكان هنا حيث نحن قصر أنقرة. لم نشعر إطلاقا بأي قلق لوجستي، لا خلال النقل ولا خلال انتظارنا، وهو ما أشاد به عدد كبير من الصحفيين والمشاركين أيضا من القادة الذين رأيناهم وتبعناهم هنا على مدار اليوم والأمس. بالنسبة أيضا لما تم تناوله خلال هذه الورشات، 11 ورشة بالأمس واليوم، تقريبا أيضا نفس العدد من الورشات بحضور هائل وكبير من المشاركين الذين تقريبا كل ما تم تناوله وطرحه في المجمع الرئاسي أيضا طرح وتم تناوله هنا، خصوصا فيما يتعلق بمكانة تركيا اليوم في حلف الناتو، هذه المكانة الكبيرة التي جعلت تركيا دولة قادرة على تحقيق أمنها وأيضا قادرة على تصدير تجربتها إلى دول حلف الناتو.
1: كل الشكر لك إيمان العربي مراسلة ثلاثة عربي، ستبقين معنا بطبيعة الحال لموفاتنا أيضا بأي جديد بخصوص مجريات هذه القمة. شكرا لك إيمان، حدثنا من أنقرة. بالعودة لضيفنا في الاستديو السيد رسول البرلماني التركي السابق. السيد رسول توسون، برزت الكثير من العناوين خلال اليوم الأول وهذا اليوم الثاني من القمة، مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي، مسألة الصناعات الدفاعية، تعزيز هذه الصناعات، مسألة ضرورة الحفاظ على وحدة الحلف. من بين كل هذه العناوين سيد رسول، ظهر الحديث بقوة عن المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي المرتبطة بمسألة الدفاع المشترك بين الدول. إذا ما ربطنا هذا البروز لهذه المادة بالانتقادات الحادة للسيد ترامب لدول حلف الناتو، هل كان المطلوب مشاركة الدول الأوروبية في الدفاع عن أمريكا علما أن إيران لم تكن دولة معتدية؟
2: يعني بعيدا عن القضية الإيرانية، في الحقيقة ترامب كان محقا في زيادة الإنفاق على تكلفة حلف الناتو، لأن كما قلت الولايات المتحدة هي تتحمل ثلثي كلفة ناتو، والدول 31 ثلث فقط. فلذلك نعم، الولايات المتحدة لها حق أن تطلب من الأعضاء المشاركة، المساهمة في إنفاق الحلف، لكن المساهمة في الاعتداء على إيران، هذا على رأس تركيا ستعترض الدول كلها ما عدا بعض الدول التي ما نعرف ماذا يجرون تحت المياه أو بشكل سري. فالاعتداء على إيران هذا اعتداء غير شرعي مخالف للقانون الدولي. فالولايات المتحدة هنا وبالضبط الرئيس ترامب له مطالب جنونية، مطالب يعني تطلب جرونلاند، تطلب كندا وما إلى ذلك، وأنت من يعني 10,000 كيلومتر كيف تأتي وتتدخل في إيران؟ فكيف تريد أن لا تحظى إيران بالقوة النووية؟

0: النووية بينما إسرائيل تحظى بذلك. هذا هو العدل. فلذلك تركيا تقول يجب أن تسود العدالة والرحمة في الحلف. فالولايات المتحدة مطالبها مطالب غير مقبولة في الحقيقة. فلذلك ترامب يعرف أن الأوروبيين لن يقبلوا المطالب كلها، لكن يشارك هذا الحلف لإرضاء تركيا، لتقف تركيا إلى جواره. لكن تركيا أعلنت قبل بداية القمة أن لكل إنسان حق الحياة. الولايات المتحدة تتجاوز هذا الحق في فلسطين وفي لبنان.
1: الفكرة وضحت يا سيد رسول، أشكرك جزيل الشكر فعلا على كل هذه الإضاءات. السيد رسول توسون البرلماني التركي السابق، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الزوايا التحليلية العميقة جدا، شكرا. مشاهدينا نتحول الآن إلى أنقرة أيضا للوقوف مع ضيفنا من هناك، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حاج بيرم الدكتور يونس تورهان، للوقوف معه على المزيد من الزوايا التحليلية. أهلا بك دكتور. دعني أبدأ حواري مع حضرتك بمسألة الانتقاد الإسرائيلي لإمكانية بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات F-35 لتركيا بحجة اختلال التوازن في القوى في منطقة الشرق الأوسط. إلى أي مدى إسرائيل ممكن أن تمارس ضغطا على ترامب ليعثر من هذه الصفقة مع تركيا؟
2: لا أعتقد بأن ذلك سيؤثر على ترامب. إن هذا القرار الذي اتخذه ترامب في الحقيقة كان قد اتخذه قبل وصوله إلى أنقرة. في الحقيقة هو تم التصريح عن هذا القرار في أنقرة، ولكن من الواضح أن ترامب قد اتخذ قراره مسبقا. إن بيع هذه الطائرات لأنقرة تم اتخاذه مسبقا، ولكن تم تتويج هذا القرار في أنقرة. من الآن فصاعدا فلا يوجد هناك أي تراجع عن هذا القرار، لأن ذلك سيؤذي باعتباري بشخصية ترامب. لذلك ترامب لن يتخذ أي خطوة إلى الوراء في هذا القرار، وذلك ليحافظ على مكانته كقائد في العالم. لذلك هذا القرار تم اتخاذه ولا يمكن التراجع عنه، لأن ترامب قبل أن يأتي وبعد أن وصل إلى تركيا أصر وأكد على أن تركيا هي صديقة لأمريكا، وأنه يحب فعلا الرئيس أردوغان، وأن هذه العلاقة كان لها دور كبير في اتخاذ هذا القرار. إذن فإن ترامب لن يتخذ أي خطوة تراجع في خصوص هذا القرار. أما عن تأثير نتنياهو فلن يكون هناك له تأثير حقيقي، لأن تركيا وأمريكا كلاهما أعضاء في حلف الناتو. إذن هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون داخل الحلف، وهو قرار كان متوقع أصلا أن يحدث. لذلك هذا القرار لن تؤثر عليه إسرائيل أو أي جهة أخرى، لأن هذا القرار يخص عضوان داخل الحلف، وجاء نتيجة تفكير طويل. لذلك إسرائيل لن يكون لها أي تأثير في هذا الأمر.
1: طيب دكتور تورهان وحضرتك أستاذ في العلاقات الدولية، كيف تنظر إلى ممارسة الانتقادات الحادة من قبل ترامب ضد الدول حلف الناتو، واليوم سمعنا ما قاله ضد إسبانيا؟ على هذه الدرجة لعبة المال، سيما أن الولايات المتحدة تنفق حوالي ثلثين من ميزانية الناتو، على هذه الدرجة لعبة المال من جعلها أو ممكن أن تجعل الولايات المتحدة تتحكم بقرارات مصيرية مرتبطة بالناتو؟
2: في هذه القمة التاريخية في أنقرة فنتحدث اليوم عن ناتو 3.0. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأنه الدول الأوروبية سيزيد اعتبارها ووزنها داخل التحالف، وهذا يعني بأن تركيا أيضا ستلعب دورا كبيرا.

0: في التحالف، وهذا يعني أن تركيا يمكن أن تكون ثاني أقوى دولة بعد الولايات المتحدة. إذن النموذج الجديد لحلف الناتو سيدعم ويعزز من موقع تركيا باعتبار موقعها الجغرافي على شرق أوروبا. إذن لذلك فيما يتعلق بتأثير ترامب على الناتو، ربما يكون لديه حق ترامب في انتقاده للتحالف هذا، لأن أمريكا فعلا لوحدها تحمل أعباء كبيرة داخل التحالف، وأيضا تقريبا 100,000 جندي أمريكي هم يعملون داخل الاتحاد الأوروبي ليحافظ على أمن أوروبا. لذلك فإن ترامب ينزعج من هذا الوضع حاليا. ترامب قال هذا يكفي، يجب الآن أن يتحمل كل أعضاء هذا التحالف المسؤولية. لذلك فإن الدول الأوروبية الآن مستعدة لتحمل المسؤولية، هذا ما دعا إليه ترامب. وأيضا في قمة لاهاي في العام الماضي فقد تعهدت هذه الدول بزيادة صرفها على الدفاع من 2% إلى 5%، حتى أنه في هذا العام فقط من 2025-2026 فقد وصل وصلت هذه النسبة في بعض الدول إلى 3% أو حتى 4%. اليوم في أنقرة في هذه القمة هي فعلا تجسيد أو تمثيل تعهد برفع هذا الصرف ل 5%. لماذا نقول أنها قمة تاريخية؟ من هذا المنطلق، وهو أن الناتو يتعهد الآن بميزانية الأعلى في تاريخه. إذن وهذا يتم الآن في أنقرة، هذه الخطوة سيتم اتخاذها في أنقرة. لهذا كل القمم التاريخية مهمة، ولكن هذه القمة بالذات هي فعلا قمة تاريخية وستدخل في التاريخ.
1: طيب دكتور ترهان، دعني أربط بسؤال ما بين تصريحين يصبان في البحر نفسه. ترامب تحدث عن ضرورة التحمل أو تقاسم الأعباء بين دول الحلف، وهذه الفكرة أيضا سمعناها أمس من وزير الدفاع التركي شار جولر بضرورة تقاسم الأعباء. عندما نتحدث بهذه الجزئية لا نتحدث فقط عن زيادة الإنفاق، هناك قضايا لوجستية جدا مهمة مرتبطة بأمن دول حلف شمال الأطلسي. هل يمكن بمنظورك الدولي أن تفصل لنا هذه القضايا اللوجستية من حيث الجنود، من حيث تعزيز الاستثمارات الدفاعية، من حيث عدم تخبئة إذا صح التعبير خطط كما تفعل دول الاتحاد الأوروبي عن تركيا مثلا، أو رفع القيود عن تطوير الصناعات الدفاعية عن تركيا؟ كل هذه القضايا تشكل قضايا لوجستية تندرج ضمن عنوان ضرورة تقاسم الأعباء، ليس فقط المال.
0: الدول الأوروبية الآن وصلت إلى نتيجة أو مفهوم، وهو أنه بعد الحرب العالمية الثانية فإن الدول الأوروبية الآن تشهد أزمة أمنية لم تشهد منذ ذلك الوقت. إن الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022 مستمرة حتى الآن، وهي ذكرت الدول الأوروبية بأهمية الأمن، وأن الأزمة الآن وصلت إلى باب أوروبا، وأنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات فإن هذه الأزمة ستصل إلى أوروبا. وترامب هو يستخدم هذا الأمر تجاه إذا الموضوع لا يتوقف فقط على المال أو حجم المال الذي يتم صرفه على الدفاع، يجب أيضا رفع عدد الجنود. مثلا بعض دول الاتحاد لا يوجد لديها جيش أو لا يوجد لديها جنود، بعض الدول فعلا هذا أمر مدهش، هي تريد أن ترفع أعداد الجنود ولكن لا يوجد لديها جنود أو لا يوجد لديها أسلحة. هذا في حال حدوث حرب فإن ذلك من سيدافع عن أوروبا؟ الجنود الأمريكيين هم الذين سيدافعون. إن ترامب أكد وانتقد هذه النقطة بالذات. لا يريد هو لأي جندي عسكري أن يفقد حياته دفاعاً عن مكان آخر، وهذا قاله بوجه القادة الأوروبيين. هو يقول بأنه لا يجب فقط أن تدفعوا الأموال، ولكن يجب أن ترفعوا أعداد الجنود، يجب عليكم أن تدعموا البنية التحتية، الطرقات، وأيضاً كل الجوانب الداعمة للعملية الأمنية. لذلك فإن الناتو بشكله 3.0 هذا يعني شكل جديد أو إصلاح لحلف الناتو، خصوصا فيما يتعلق بدول الاتحاد بدول الأوروبية. إذن في هذه الفترة أيضا هناك احتياج كبير لتركيا، لأن انتقادات ترامب ليست لتركيا، هي للأوروبيين، لأن تركيا داخل الناتو هي أكثر دولة لديها وجود عسكري، وأيضا لديها قدرات عسكرية كبيرة داخل الناتو. لذلك ترامب قال قبل القمة أنه سيأتي فقط من أجل أردوغان. لذلك هذا يعني بأنه داخل الناتو الثقل الدبلوماسي التركي أصبح ثقيلا وسيزيد مع الوقت، لأن تركيا هي التي ستقرر ما سيحدث داخل الناتو، لأن ذلك لدينا مسائل كثيرة مثل إيران والصومال والسودان وليبيا وفلسطين. هذه جغرافية تحيط في تركيا وتمس بتركيا بشكل مباشر، لذلك تركيا سترفع صوتها وسيزيد ثقلها على الطاولة. وهنا ترامب في هذه الفترة المقبلة، هذا الشكل الجديد الذي تحدثنا عنه داخل التحالف، قد أعلن الضوء الأخضر له.
1: طيب يا سيد توران، حضرتك أثرت فكرة جدا مهمة، مسألة البعد الجيوسياسي في هذه المنطقة. ماذا عن إسرائيل التي لطالما تحاول التوسعة في المنطقة، انطلاقا من تصريحات سمعناها على لسان وزير الخارجية هاكان فيدان ولسان الرئيس رجب طيب أردوغان؟ لماذا إسرائيل؟ أتحدث بالتحديد لأنك تعلم حجم الشراكة القوية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ناهيك أيضا عن العلاقات القوية ما بين بعض الدول الأوروبية وإسرائيل أيضا.
0: في الحقيقة هناك رسالة مباشرة إلى إسرائيل من خلال هذه القمة في أنقرة، فهو ترامب دخل في اليوم الأول وبدأ بمديح بتركيا وبالرئيس التركي. إذن هذه رسالة واضحة لإسرائيل، وإسرائيليون قرأوا هذه الرسالة بأن ترامب لا يستطيع أن أو لا يريد أن يصرف النظر عن تركيا وأن لا يعيرها اهتماما أو اعتبارا. لذلك فإن إسرائيل يجب عليها أن، مثلا الرئيس أردوغان اليوم أكد على حل الدولتين في فلسطين، وأكد أنه يدعم هذا التقارب. إذن فإن تركيا من خلال هذه القمة قد ذكرت مسألة فلسطين. يعني في الحقيقة قد يبدو أن هذا الموضوع لا ليس من اهتمامات الناتو، ولكن هو ذكره في الخطبة الافتتاحية. إذن فهذا تركيا تؤكد على أن المسائل أو الهموم الخارجية لتركيا هي أيضا من اختصاص والاهتمام الناتو. إذن تركيا الآن قد أمنت في وضعها فيما يتعلق برفع عقوبات كاتس وببيع طائرات F-35. إذن فإن هذه رسالة واضحة مباشرة لنتنياهو، وترامب يقول لنتنياهو إذن إسرائيل يجب أن تتخلص من قائد مثل نتنياهو، لأن هو يؤذي إسرائيل. إذن لأنه يسعى دائما إلى افتعال الحروب، وهو بذلك لا يستطيع أن يؤمن الإسرائيليين. وترامب الآن يتحدث عن هذه النقطة بالذات، وأيضا إن الدعم الذي تعطيه أمريكا لإسرائيل أصبح عبئا على أمريكا. إذن أمريكا سيكون هناك انتخابات مبدئية، وترامب يريد النجاح في هذه الانتخابات، ولذلك يريد أن يجد حلا الأزمة هناك. إذن إن الدعم لإسرائيل قد انخفض في أمريكا، وترامب هو مدرك لذلك. إذن فإن ترامب لن يسمح لنتنياهو بالتصرفات غير المسيطرة عليها، ويريد أن يقول له قف. ومع كل يوم يزداد اللهجة التي يستخدمها ترامب تجاه نتنياهو.
1: سيد طرهان، وإجابة على عجالة، أمام التهديدات المستمرة بالانسحاب من حلف الناتو، هذه التهديدات الأمريكية التي تأتي على لسان ترامب، هل يمكن أن يفعلها الرجل كونه غير راض عمليا عن طريقة تعاطي دول الناتو مع قرارات الولايات المتحدة؟
0: غير ممكن، لأن

0: الخروج من الناتو لا يحدث بليلة واحدة، وهذه المقولات ترامب يقولها عن قصد، وأعتقد بأنها جزء من سياسته، لأن ترامب فيما يتعلق بالناتو هو يدفع بذلك الناتو لاتخاذ قرارات سريعة، لأن عندما طلب رفع ميزانية الصرف على الدفاع فقد نجح في ذلك ترامب، نجح بدفع الدول إلى زيادة صرفها.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور يونس طرهان، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حج بيرم، حدثنا من أنقرة.

مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لأعمال الدورة 36 لقمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في يومها الثاني، والتي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، وتبحث عددا من الملفات الرئيسية وفي مقدمتها زيادة الاستثمارات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية واستمرار دعم أوكرانيا، هذا إلى جانب تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة.

0: إذا انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني من قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وتأتي هذه القمة وسط تركيز كبير على مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط والتحديات التي تفرضها الحرب مع إيران. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو، وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف.
1: تركيا olarak 2030 yılından önce
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف، وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
0: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة لا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت وأنه لم يعد يريد التفاهم معها، وأوضح ترامب أن التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت.
3: أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستعملوه. بالنسبة لي انتهى الأمر، سأتحدث مع مفاوضينا، إنهم يريدون التفاوض. بالنسبة لي التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، نعقد صفقة ويكون لدينا اتفاق والجميع متفق، لا سلاح نووي. بعد ذلك يخرجون ويتحدثون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث عن الأمر أبدا، هناك خلل ما فيهم. بالنسبة لي انتهى الأمر.
0: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي إن 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية لدعم عملية الغضب الملحمي التي أطلقتها أمريكا ضد إيران، وأشار روتي إلى الدور الذي أدته دول أوروبية في دعم واشنطن.
4: فيما يخص

0: قص إيران أعلم أنك مستاء. لقد ناقشنا الأمر قبل أسبوعين، 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية لدعم عملية الغضب الملحمي. كانت أوروبا بمثابة منصة ضخمة لاستعراض القوة الأمريكية، حيث ساعدت في تنفيذ المهمة ألمانيا منذ البداية وفرنسا وغيرها الكثير. كما ناقشنا مطار بوخارست الذي أغلق لبضعة أيام أمام حركة الطيران التجاري لحاجتهم إليه لتنفيذ الغضب الملحمي.
1: أعلن مدير الابتكار في إدارة الصناعات الدفاعية والتسليح في حلف الناتو نيكوس لوتاس، أعلن إبرام صفقات شراء دفاعية جديدة بأكثر من 50 مليار يورو في إطار دعم جاهزية الحلف وتعزيز قدراته العسكرية.
2: أعلن أمس عن صفقة شراء جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار يورو، وتتركز على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري وتعزيز القدرات المكملة.
1: نذهب إلى أنقرة مع مراسلنا من هناك علي الإخضاري، ونحن ننتظر يا علي نهاية هذا الاجتماع المنعقد حاليا بين زعماء دول الناتو، ونحن ننتظر أيضا البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع على لسان مارك روتي. قربنا أكثر من تفاصيل هذا اليوم بكل ما حوى من ورشات عمل ومن تصريحات ومن انتقادات وما إلى ذلك.
3: نعم حسام، في انتظار وصول الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا إلى هنا لبدء مؤتمره الصحفي الختامي للحديث عن مخرجات هذه القمة 36 لاجتماع مجلس الحلف الناتو أو حلف شمال الأطلسي المنعقدة حتى الآن. القمة بدأت متأخرة عن موعدها المعلن سابقا بحوالي الساعة، فبالتالي نحن ننتظر وصول الأمين العام للحلف الأطلسي إلى هنا لمؤتمره الصحفي في هذه القمة 36 لمؤذنا بنهاية هذه القمة التي كانت تاريخية على كل الصعد. هذه القمة بقراراتها وبما تم النقاش فيه خلال هذه القمة وجدول أعمالها الذي كان مكثفا، كان على رأسه الأمن والردعي، وأهم من ذلك الإنفاق الدفاعي، وأيضا ما تعلق بأوكرانيا وإيران. عن إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بدء هذه القمة أرسل انتقادات لاذعة لحلفائه الأوروبيين، معبرا عن الرؤية الأمريكية في حد ذاتها، عن رؤية أمريكية تتعلق بأن قائلا أن أمريكا أو الولايات المتحدة أنفقت تريليونات من الدولارات مقابل حماية الشركاء الأوروبيين في الناتو، وأيضا المشاركة اشتراك في حرب بعيدة عنها نسبيا، وهي رؤية لافتة حقيقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سياق، إذا تحدثنا عن سياق التعامل مع وحدة القرار والتضامن وسط أعضاء حلف الناتو، بالإضافة إلى ما تعلق بنقده للشركاء الأوروبيين عن تراجعهم فيما يتعلق بحربه على إيران، حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران التي تحدث أردوغان وقال بأنه لم يعد يثق في هذه المفاوضات ويختلف حتى مع مفاوضيه وفده المفاوض، نتحدث عن ويتكوب وعن أيضا عن كوشنر، هذان الشخصيتان المرتبطتان بالمفاوضات مع إيران، قال بأن بالنسبة إليه المفاوضات انتهت. هذا التصعيد في التصريحات من قبل ترامب قبيل بدء هذه القمة لم يهدئ منه ولم يعد القمة إلى هدوئها إلا خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال في مستهل هذه القمة في خطابه باعتباره رئيسا لهذه القمة 36، دعا إلى تجنيب التوتر داخل أعضاء الناتو وإلى ضرورة احترام الرؤية الأمريكية في هذا الخصوص، وأيضا على ضرورة الالتزام بمواثيق الناتو فيما يتعلق بالوحدة وأيضا العمل على مصلحة الناتو. رئيس أردوغان في مستهل هذه الكلمة ثمن ما توصل إليه العمل مع الشركاء في الحلف الأطلسي بناء على مخرجات مؤتمر لاهاي أو قمة لاهاي العام الماضي، خاصة ما تعلق بموضوع الصناعات الدفاعية وأيضا ما تعلق بمواضيع أخرى أعلن عنها خلال هذه القمة. ننتظر حسام خلال أقل من ساعة يمكن أن يصل مارك روتا إلى هنا لعقد مؤتمره الصحفي الختامي لهذه القمة التاريخية، قمة أنقرة للحلف الأطلسي 2026.
1: بكل الأحوال ستبقى معنا لمواقفتنا بكل جديد. علي الإخضاري شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة، حدثنا من أنقرة. ونبقى أيضا في أنقرة.

0: مشاهدينا للوقوف على العديد من الزوايا التحليلية بهذه النافذة الخاصة من العاصمة أنقرة، حيث مقر انعقاد القمة مع الزميل أحمد بن خيال. إليك أحمد.
1: شكرا لك حسام والنظر الكرام، أرحب بكم في هذه النافذة المباشرة من العاصمة هنا أنقرة، والتي تنعقد بها هذه القمة 36 والتي وصفت بالقمة التاريخية. العالم كله الآن مشدود أنظاره إلى ما ستخرج به من بيان ختامي من خلال عديد الملفات والنقاط الهامة. يسعدني للمزيد من إلقاء الضوء والتحاليل والقراءة أن يكون معي هنا في هذه النافذة سعادة الجنرال الطيار السابق السيد حسين فضل. سعادة الجنرال، أرحب بك في هذه النافذة المباشرة من أنقرة، ودعني أركز معك على الشق العسكري التعبوي. إلى أين وصلت كل هذه التوصيات من قبل أمين الحلف مارك روتا بشأن زيادة ضخ الدعم والإنفاق العسكري للحلف؟
2: Burada kastettiğimiz NATO genelinde mi yoksa Türkiye için mi söylüyoruz? NATO genelinde. Şimdi
3: إذن
2: NATO'da
3: في حلف الناتو نعلم بأن
2: 1990'lı yıllara kadar tehdit çok tanımlıydı. Sovyet
3: كان التهديد حتى عام الخمسينات، كانت الاشتراكية هو التهديد الكبير عن طريق الاتحاد السوفيتي، ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور دول جديدة فقد لم يعد هناك تهديد أمام الناتو. بعد الآن هل يوجد هناك حاجة للناتو؟ بدأ هناك الحديث عن هذا الموضوع. في النهاية الناتو قرر الاستمرار. لماذا قرر بالاستمرار؟ نعلم بأنه في عام بعد عام 1945 أصبح هناك نظام عالمي جديد أسسته الولايات المتحدة الأمريكية. داخله يوجد هناك البنك الدولي وبنك القرض الدولي والأمم المتحدة، وكان هناك حاجة لوجود الناتو وهي كمظلة تجمع الدول الكبرى، وذلك للوقوف مقابل مواجهة السوفيتيين. منذ التسعينيات لم يعد التهديد فقط عن طريق السوفيتيين، ولكن أصبحت هناك الأسلحة الدمار الشامل، وأصبح هناك تهديد كبير مثلا ظهرت هناك مفهوم الدول الخبيثة مثلا. لذلك فهناك حاجة لأمنية للاتحاد الأوروبي أو لمجموعة من الدول التي كانت تقف إلى بمواجهة الاتحاد السوفيتي. إذن أصبح هناك ضرورة لوجود هذه المظلة. منذ الآن فصاعدا بالأخص في قمة بوكريش في عام 2006، فإن روسيا عبرت عن انزعاجها من الناتو، و خصوصا من توسع الناتو باتجاه الشرق، واعتبرت ذلك روسيا خطر مباشر. إلى ذلك بوتين قام بعمليات عسكرية في جورجيا وأوسيتيا ومنطقة الأباضة، بعد ذلك عمل على ضم القرم بطرق عديدة. هنا الناتو كان يجب عليه أن يتسلح، وذلك بمواجهة توسع روسيا، وكان على الناتو أيضا أن يدعم أو يعزز من صناعته الدفاعية. حتى اليوم كانت الميزانية تخصص ب 2% للنفاق العسكري، لكن نعلم بأن منذ عام 2022 بدأت الحرب في أوكرانيا التي أطلقتها روسيا، ومن الآن فصاعدا خصوصا بالنسبة لدول شرق أوروبا مثل بلغاريا والمجر وجمهورية التشيك وبولونيا وهذه دول البلطيق، أيضا هناك فنلندا وسويسرا، أصبحت الآن تقول بأن روسيا الآن هي تهديد بالنسبة إلينا. لذلك أمريكا قالت أنه يجب على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤولية

0: مسؤولية الدفاع عن أنفسهم إذا أردتم أن ندافع عن أوكرانيا، لذلك عليكم أن تتحمل المسؤولية. لذلك مع وصول ترامب إلى الرئاسة قال للأوروبيين مباشرة بأنه لن يعطي أوكرانيا السلاح بشكل مباشر، وهو دعا الأوروبيين للتحرك باتجاه هذه الحرب، أي أن ترامب أعطى السلاح للأوروبيين والأوروبيين أعطوا السلاح لأوكرانيا. إذن فإن أصبح هناك ضرورة لظهور زيادة.
1: نعم، ترافق أيضا مع هذه التصريحات لأمين الحلف السيد مارك روتا وصف الجيش التركي بأنه أقوى جيش في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية من جميع الصنوف المتمثلة في القوات البرية والبحرية وكذلك قوات السلاح الجوي. يعني ما سر هذا التفوق الذي بدأ في السنوات الأخيرة لكل هذه الصنوف على مستوى التكتيك العسكري والاستراتيجية العسكرية لدى تركيا؟
2: Tabii birisi sizin sırtınızı sıvazlıyorsa bilin ki sizinle ilgili bir takım planları var.
0: İza dipnot olarak يجب أن نقول بأن العين على تركيا. دعنا نقول ذلك. إذا نظرنا إلى تاريخ تركيا فإن نعلم بأننا الأمة التركية هي أمة عسكرية والكل يعلم ذلك. وفي إذا نظرنا إلى السنوات المئة الماضية نؤكد على ضرورة الصلح في الداخل والخارج، ولكننا مصممون على حدود على أمننا. إذا نحن لدينا شخصية حربية، شخصية محاربة، يعني تركيا نحن نقول الجيش القوي يعني دولة قوية، وهذا طبعا تعزز من خلال التقدم الذي أحرزناه في الصناعات الدفاعية. الآن نقول صناعات دفاعية قوية تعني تركيا قوية، والآن أصبح كل السياسيين يتحركون بناء على ذلك. إذن فعلا من حيث العدد أو من حيث النوعية أو التقنية والتحديث، فإن تركيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية هي سواء داخل الناتو أو بالنسبة للمنطقة هي نستطيع أن نقول بأنه الجيش الوحيد الجاهز للحرب. الجيوش الأوروبية الأخرى لا تستثمر كثيرا في الجيوش مقابل الرفاه الاجتماعي، لكن تركيا وهذه الدول الأوروبية تعتمد على قوة تركيا، لذلك لم تستثمر في مجالها العسكري، لكن تركيا مستمرة في ذلك. الوضع الذي وصلنا إليه الآن إذا كان هناك حاجة لقوة عسكرية سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا، فإن في نطاق الناتو فإن تركيا يلمع نجمها الآن، وهذا الذين يتابعون الوضع الكثب يعلمون ذلك. لذلك فإن تركيا داخل الناتو هي فعلا تمتلك أكبر جيش بعد الولايات المتحدة التركية، وهي حاليا الصناعات الدفاعية التركية أشرقت وتوجت كل هذه المسيرة التي استمرت لسنوات طويلة، ونرى الآن فعلا أن تركيا لديها جيش قوي مقارنة مع باقي الدول، ولديها كلمة قوية على الطاولة.
1: الجنرال، في لقاء الرئيس أردوغان مع نظيره الأمريكي تحدث ترامب عن بعض من الخطوات التي ستتخذ فيما يتعلق برفع العقوبات لقانون ريكاتس وكذلك في برنامج المقاتلة F-35، وسيكون هناك تزويد لتركيا بعدد 5 طائرات، هكذا تحدث الرئيس الأمريكي. أنت كطيار مقاتل سابق على المقاتلات الأمريكية F-16، ما الذي يعني أن يزود السلاح الجوي التركي بهكذا طراز من هذه المقاتلات؟
2: Şimdi Türk Hava Kuvvetleri
0: القوات الجوية التركية منذ عام منذ التسعينيات حتى الآن اعتمدت أرادت أن تكون جزء من برنامج F-35، وأيضا الحكومة التركية وافقت على ذلك ووفرت الميزانية الكافية وأصبحنا جزء من هذا البرنامج. ولكن في الوقت نفسه لدينا نحن هناك حاجة في تركيا لإنتاج طائرات الجيل الخامس، وأيضا تم اتخاذ قرار في عام 2010 بتطوير طائرة كان، وفي عام 2015 تم قرار وجود عدد 2 من المحرك. وتعلمون الآن بعد محاولة الانقلاب

0: في تركيا أصبحت هناك بعض التطورات، ولذلك أمريكا تغيرت وجهة نظرها لتركيا ولم تعد صديق تراها بنظرة الصديقة. لذلك تركيا احتاجت لأنظمة الدفاع مثل S-400. تركيا لم أمريكا لم تعطي بطاريات باتريوت لتركيا في ذلك الوقت. إذن أيضا حاولت تركيا عن طريق الصين الحصول على أنظمة دفاعية جوية، لكن أمريكا عرقلت ذلك. إذن بدأت شعرت تركيا بأنها محاصرة، وبعد ذلك فرضت أمريكا عقوبات كارثة، وذلك بسبب تعامل تركيا مع روسيا. إذن حاليا وقتها كان هناك مقولات بأن تركيا يجب أن لا تشتري هذه الأنظمة الدفاعية من روسيا، ولكن كانت تركيا مضطرة إلى ذلك. وبنفس الوقت عملت تركيا على تطوير طائراتها الحربية، وأيضا فيما يتعلق بتدريب المقاتلين الأتراك في أمريكا، إلا أن أمريكا تخلت عن هذا الاتفاق من جهتها. بعد ذلك فيما يتعلق بطائرات F-35 لم تستطع تركيا الحصول عليها. تركيا طلبت أن تحصل على F-16 بدلا من ذلك، وفي 2021 تقدمت تركيا بهذا الطلب، ولكن أمريكا لم تستجب. وعام 2024، وعلى الرغم من أن كان هناك قرار باستلام هذه الطائرات، إلا أن أمريكا لم تسلم تركيا 40 طائرة F-16. إذن هناك موضوع آخر وهو NDA، وهو فيما يتعلق بقانون
1: يعني منذ عقد ويزيد سيادة الجنرال كانت لا تنظر إلى الصناعات العسكرية التركية، لكن الآن هناك طفرة في هذه الصناعات سواء على مستوى الصنوف البرية أو حتى المسيرات التي بدأت هي السلاح الضارب والفعال لدى العديد من الدول، حتى أنها وصلت منتجات تركيا في تصديرها لدول الحلف إلى 50% والباقي لدول أخرى خارج الحلف. الدوافع والأسباب الحقيقية وراء هذا التقدم في الصناعات الاستراتيجية التركية.
0: تركيا وضعت الأساس في عام 1970، يعني هي هذا لم يحدث بشكل مفاجئ. وأيضا تركيا كان هناك مؤسسة مختصة بالصناعات الدفاعية تتكون من شركات مختصة بهذا المجال، وهي التي تعمل على دراسة الوضع. نتحدث عن مركز مختص في الصناعات الدفاعية، وكان هو الذي يبحث في المصادر ويبحث بالاحتياجات، ولكن ثمار هذه المؤسسة لم تأتي مباشرة، لأن التكنولوجيا يجب أن تتقدم فيها بشكل كبير حتى تحصل على النتائج. ولكن كانت تركيا محظوظة في هذا المجال. الآن فعلا لذلك فقد بدأت أمريكا أو بعض الدول الأوروبية بوضع العراقيل أو بوضع العقوبات على تركيا في محاولة إيقافها، خصوصا في مجال الذخيرة والمدرعات، وأيضا أنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الاندماج، وخصوصا فيما يتعلق بصناعة السفن الحربية، وأيضا مثلا مدرعات ألتاي. كل هذه الأمور وصلت تركيا إلى فعلا مستوى كبير جدا، مرتفع جدا. هذا لا نستطيع أن نقول أن تركيا هي الأولى في العالم على مستوى الصناعة الدفاعية، ولكن وصلت إلى مستوى عالي جدا، وهذا العمل سيستمر. وهذا ينعكس طبعا على أرقام التصدير، نتحدث عن 10 مليار دولار رقم هذا العام فقط في تصدير الصناعة الدفاعية، وذلك جاء بالرغم من العقوبات. وهذا بسبب أن تركيا تتحرك، هناك حاجة من قبل أوروبا وأمريكا لتركيا. تعلمون الآن الحرب المستمرة في أوكرانيا، والحرب الموجودة الآن في إيران، والوضع في فلسطين. يعني هناك أيضا دول البلقان تحت التهديد، دول القفقاس تحت التهديد، أيضا هناك فيما يتعلق بالوضع في آسيا أو آسيا الوسطى، هناك أيضا شمال أفريقيا. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، هناك حاجة إلى تركيا باعتبارها قوة وسطى. إذا فإن الغرب بحاجة إلى تركيا في الوضع الحالي، ربما هم لا يرغبون بالتعامل مع تركيا، ولكن يعلمون بأنهم يجب عليهم أن يتعاونوا مع تركيا، وذلك للدفاع عن مصالحهم الخاصة. ولذلك إذا هم مضطرون للمسير بجانب تركيا في هذا الأمر. واليوم كما نرى فإن قمة الناتو هذه في أنقرة هي مثال واضح وانعكاس لأهمية تركيا بالنسبة إليهم.
1: يعني بالحديث عن السلاح الجوي، وأنت كنت طيارا مقاتلا على طائرات F-16، أين يقف السلاح الجوي التركي بين دول الأعضاء، لا سيما مع هذه الطفرة الصناعية في عالم الصناعات الدفاعية؟
0: في العالم طبعا فيما يتعلق بالسلاح الجوي تطور بشكل كبير. لماذا؟ لأن هناك الدرون، أنظمة الدرون التي تستطيع أن تواجه الصواريخ البعيدة المدى. إذن هناك الكثير من الدول الآن التي تتجه لإنتاج هذه الدرونز، حيث أن إنتاجه أسهل من إنتاج الطائرات الحربية. إذن تركيا حاليا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي. مثلا قبل قليل قلت بأن أنظمة باتريوت مثلا التي تملكها أوروبا، أو مثلا أنظمة الدفاع التي تنتجها فرنسا وإيطاليا، تركيا رغبت في امتلاكها ولكنها لم تتمكن الحصول عليها، لأن تركيا تعمل على تطوير منتجاتها الخاصة وتريد أن تكون شريكا في أنظمة التشغيل في هذه المنتجات. يعني تركيا لا تريد فقط أن تكون مستهلك، ولكن تريد أن تكون مطور أيضا وأن تشارك في عملية الإنتاج. تركيا هي حاولت وتحاول أن تنتج طائراتها الخاصة، وأيضا يوجد القبة الفولاذية التي تم الإعلان عنها، وهي التي تجمع كل ما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي وتجمعه في مركز واحد. مثلا هي تتحكم بأنظمة بطاريات الدفاع الجوي، وحتى هناك يعني بأكثر من ذلك، ربما يصل إلى الفضاء، التحكم بالفضاء. إذن فإن تركيا تبني هذه الآلية الآن، وتركيا هي بحاجة لكل هذه الأنظمة التي تعمل مع بعضها البعض، لكن ذلك سيتطلب وقتا كثيرا، ربما 2030. ولكن تركيا حاليا ليست في وضع ضعيف، ولكن إنها تنتقل إلى نقاط أقوى. إن القبة الفولاذية التي نتحدث عنها، تركيا بحاجة لبعض القطع في إنتاجها. أيضا في المقابل أوروبا بحاجة إلى بعض المهمات والذخائر في مواجهة الهجمات الروسية. إذن
1: سيدة الجنرال طيار سابق السيدة حسين فضل، أشكرك جزيلا الشكر عن هذا الكم الوافر من هذه المعلومات والقراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم ونظر الكرام في هذه النافذة. وانتقل إلى استديوهاتنا الرئيسية في إسطنبول والزميل حسام، لك الهواء حسام.
2: شكرا جزيلا لك أحمد، والشكر موصول إلى ضيفك أيضا.

منذ أكثر من 70 عاما تواصل تركيا تعزيز مكانتها أحد الأعمدة الأساسية في حلف شمال الأطلسي الناتو عبر مساهماتها العسكرية ومشاركتها الفاعلة في مهام الحلف من البوسنة إلى أفغانستان، فضلا عن دورها في تنسيق وقيادة المناورات العسكرية وترسيخ قدراتها الدفاعية الوطنية.

0: منذ تسعينيات القرن الماضي وفي أفغانستان وكوسوفو، حيث اضطلعت بمهام حفظ الأمن والاستقرار والدعم العسكري لتصبح من أبرز المساهمين في عمليات الحلف خارج أراضيه. عززت تركيا حضورها في مناورات الناتو بالإسهام في التخطيط والتنفيذ العمليات، مستفيدة من مواقع قيادية مثل مقر قيادة القوات البرية للحلف في إزمير لاندكوم، وتجلى ذلك في ستيدفاست ديفندر 2024، أكبر مناورات الناتو منذ نهاية الحرب الباردة، وصولا إلى ستيدفاست تارت بالعام الجاري ضمن قوة الرد السريع للحلف. وبرزت مناورات أفس منصة متعددة الجنسيات تجمع قوات الناتو والدول الحليفة والصديقة لأكثر من 50 دولة داخل الأراضي التركية، بما يعكس تنامي الدور التركي في الإدارة والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: تركيا تشهد ثورة في صناعاتها الدفاعية، ويمكننا أن نتعلم كثيراً مما تعمل به في هذا المجال، ويجب علينا إدماج أحدث التقنيات في عملنا.
0: أصبحت الصناعات الدفاعية التركية إحدى الركائز التي يستند إليها الناتو، حيث وصلت الطائرات المسيرة التركية إلى دول أعضاء في الحلف مثل بولندا ورومانيا، فيما دخلت طائرة التدريب النفاثة حرجد في مسارات تعاون وتقييم مع دول أوروبية بينها إسبانيا. كما زودت تركيا دولا أخرى بأنظمة دفاعية متعددة. تؤكد تركيا موقعها داخل حلف الناتو بفضل قدراتها العسكرية والدفاعية ودورها في دعم منظومة الردع والاستقرار، بما يعكس مكانتها في مستقبل الأمن الإقليمي والدولي. إمره بابوت، تيرت عربي، أنقرة.
2: نتحول إلى أنقرة مع مراسلتنا من هناك دانيال قبلاوي. ماذا عن مجريات هذا اليوم بكل ما حصل فيه، لا سيما في ظل انتظار مخرجات هذه القمة على لسان مارك روتي؟
3: نعم، نحن بانتظار أن ينتهي اجتماع قادة دول حلف شمال الأطلسي، سيعقبه البيان الختامي على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا، وبعد ذلك سيكون هناك سلسلة من المؤتمرات الصحفية. سيعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا، وأيضا الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي. كان قبل انعقاد هذا الاجتماع سلسلة من التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا عن مسؤولين أوروبيين. فحوى هذه التصريحات قد تضعنا في أجواء الاجتماع المغلق. الرئيس ترامب أكد على ضرورة أن تلتزم الدول الأوروبية في الحلف بنسبة 5% من رفع الإنفاق الدفاعي، وقال بأن الولايات المتحدة لطالما تحملت العبء العسكري، وبالتالي يجب الآن أن يكون هناك إعادة لهيكلة الناتو بحيث أن يكون هناك توزيع عادل لجميع الأعباء العسكرية. أيضا أشار إلى الملف الإيراني، وقال بأن الولايات المتحدة دخلت هذه الحرب ولكن طلبت المساعدة من دول في حلف الناتو. في المقابل الولايات المتحدة كانت على مدار سنوات تحمي الدول الأوروبية من الخطر الروسي حسب وصفه، ولكن الدول هذه لم تلبي الجانب الأمريكي عندما احتاجهم فيما يتعلق بالحرب على إيران وفتح مضيق هرمز.
2: شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة دانيا قبلاوي، مراسلة ثلاثي عربي، حدثنا من أنقرة، وستبقين معنا لموافاتنا بأي جديد بالنسبة لمخرجات القمة. شكرا حتى هذه اللحظة. نتحول مشاهدين الآن إلى قطر، تحديدا من لوسيال مع دكتور محمد مظهر.

0: أرشاهين، أستاذ في جامعة لوسيال في قطر، للوقوف معه على المزيد من الزوايا التحليلية بشأن مجريات هذه القمة. أهلا بك دكتور شاهين. بين قمة لاهاي السابقة وقمة الناتو الحالية في أنقرة، هل تجد فعلا أن حلف شمال الأطلسي يمر في المرحلة الحرجة وفي العتبة الحرجة بالنسبة لمستقبله بعد العديد من الأحداث الخطيرة والحساسة التي شهدها العالم؟
1: Tabii öncelikle yapılan Ankara'daki bu NATO zirvesi

0: دكتور محمد، أعتذر منك، سنعود إليك في سياق هذه التغطية. الدكتور محمد مظهر شاهين أستاذ في جامعة لوسيال في قطر، سنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية. أشاد المشاركون من الوفود ووسائل الإعلام في قمة حلف الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، أشادوا بمستوى التنظيم مؤكدين أن الخدمات اللوجستية توفرت بيئة عمل مريحة وفعالة، وسخرت تركيا إمكانيات تقنية ولوجستية متكاملة لإنجاح القمة، شملت مركزا إعلاميا حديثا وخدمات ضيافة متطورة، هذا إلى جانب وسائل نقل مخصصة للوفود والإعلاميين.
1: عشرات الوفود والهيئات الرسمية وآلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم تستضيفهم أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف الناتو، وسط تحضيرات لوجستيكية وخدمية كبيرة تعكس خبرة تركيا ومكانتها في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى. وخصصت الحكومة التركية مركزا إعلاميا مجهزا بقاعات عمل وإنترنت عالية السرعة بالمكتبة الوطنية بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إلى جانب خدمات ضيافة متنوعة لاقت إعجاب الوفود والإعلاميين المشاركين لما وفرته من بيئة عمل مريحة ومتكاملة.
2: أعتقد أن هذا تنظيم جيد جدا إذا قارنته بالقمة التي عقدت في لاهاي العام الماضي، حيث كنا في موقف للسيارات. أما هنا فهذا المبنى مناسب جدا وخدمات الضيافة ممتازة، ولدينا ظروف جيدة جدا لإنجاز عملنا. أعجبني الأكل التركي وأرغب في تذوق المزيد منه.
1: كما وفرت السلطات وسائل نقل مخصصة لتسهيل تنقل الوفود والإعلاميين بين الفنادق ومقر القمة والمركز الإعلامي بدعم من فرق تنظيم ومتطوعين للإرشاد والدعم.
3: التنظيم يتمتع بكفاءة عالية جدا، كما أن مكان انعقاد هذه القمة مذهل بالفعل. هذه المكتبة رائعة للغاية وتبعث على الإعجاب، كما لاحظت ما يمكن أن نسميه ضخامة في هذا التنظيم، فهناك الكثير من المباني ووسائل النقل المختلفة.
1: فيما عرضت نماذج من التقدم الصناعي والتكنولوجي التركي في مقدمتها سيارة توغ للتعريف بالقدرات الصناعية الوطنية التركية، ترتيبات تعكس جهوزية تركيا وإمكانيتها التنظيمية لحدث بهذا الحجم من خلال توفير الظروف الملائمة لعمل الوفود الرسمية ووسائل الإعلام طيلة أيام القمة. علي الخضاري، تيريت عربي، من المركز الإعلامي لقمة الناتو 36 بالمجمع الرئاسي أنقرة.
0: بالعودة الآن إلى ضيفنا الدكتور محمد مظهر شاهين، أستاذ في جامعة لوسيال في قطر، للوقوف معه على المزيد من الزوايا التحليلية. أهلا بك دكتور شاهين. أكاديمية الاستخبارات التركية اعتبرت أن حلف الناتو في هذه القمة بالتحديد يمر بالعتبة الحرجة، إلى أي مدى هذه العتبة الحرجة مرتبطة بكل الأحداث الخطيرة والحساسة التي شهدها العالم قبل القمة؟
4: نحن حاليا بعد حرب إيران، فهناك سنتحدث الآن عن شراكات جديدة. الحرب في إيران والحرب فيما يتعلق أيضا بانتقاد ترامب للناتو بشكل مباشر، وأيضا مجيئه إلى أنقرة لأنه لديه علاقات صداقة

0: قوية مع أنقرة. كل هذه الأمور وإعلان ترامب بوقف إطلاق النار وهجمات إيران على الخليج أيضا، كل ذلك نعم يضعنا في مرحلة جديدة. إذا الحرب في إيران وأيضا العديد من الأزمات في الشرق الأوسط، هذا يؤدي إلى تأثير مباشر على آليات اتخاذ القرار في حلف الناتو، ودول الناتو الآن تستوعب هذا الأمر، ولذلك تستوعب أكثر أهمية تركيا في هذا الناتو. العديد من الدول كانت غير متفقة تماما مع تركيا، ولكنها الآن مجبرة لتجلس مع تركيا على الطاولة. هذا يتعلق في طائرات F-35 وأيضا عقوبات كاتسا. إذن فإن العلاقات بين أوروبا وتركيا أصبحت على مستوى واحد، أي أن تركيا أوروبا تنظر إلى تركيا بمستواها، وهذا طبعا بفضل القدرات العسكرية التي وصلت إليها تركيا، وذلك هي تلفت الانتباه، تلفت انتباه دول الحلف، وهي لم تعد من الدول التي يمكن تهميشها. لذلك فيما يتعلق بالمصادر الاستخباراتية والمصادر وزارة الخارجية، فإن تركيا في الشرق الأوسط أصبح لديها موقع خاص وموقع مهم، وهي ستكون على الطاولة في كل ما يخص بهذه المسائل. ويمكن أن نقول العلاقات قبل الناتو وبعد الناتو ستختلف.
1: طيب يا دكتور شاهين، أمام قوة تركيا الحالية في كل المجالات، الرسائل التي أطلقها الرئيس أردوغان في افتتاحية الاجتماع المنعقد اليوم في أنقرة أمام زعماء الدول، أوصل العديد من الرسائل المرتبطة بمسألة الصناعات الدفاعية، زيادة الإنفاق، عدم المواربة بالنسبة للخطط التطويرية، لأنها دول أوروبية بعيدا عن دولة غير أوروبية من خارج الحلف. إلى أي مدى قوة تركيا برسائل الرئيس أردوغان ستغير من مفهوم دول الناتو مع تركيا انطلاقا من هذه القوة الحديثة؟
0: تركيا قبل 10 سنوات لا تشبه تركيا اليوم. طائرات تركيا 35 لم تعطوها لتركيا، لكن تركيا الآن تستطيع أن تنتج الكثير من المعدات الحربية والطائرات وأيضا المسيرات. أصبحت تركيا الآن لديها مجموعة ضخمة من الصناعات الدفاعية. كندا مثلا قبل فترة لم تعطي كاميرات المراقبة لتركيا، ولكن تركيا الآن تنتج هذه الكاميرات أو العدسات، والآن تعطيها لكندا. إذن فإن تركيا كانت في فترة ماضية تحتاج إلى أنظمة الدفاع الفرنسية والأمريكية، ولكن تركيا الآن مثلا تنتج أنظمة يلدرم هان الاستراتيجية الدفاعية. كانت تركيا مثلا تطلب دائما من أوروبا وأمريكا دعم، ولكن حاليا الرسالة العسكرية التي أوصلها السيد أردوغان لم يعطيها فقط للأصدقاء، ولكن أيضا وجهها للأعداء. يعني اليوم هذه التصريحات عن الرئيس أردوغان، أكثر الدول التي خافت منها هي إسرائيل، ونحن نعلم ذلك. بالأخص حاولت إسرائيل أن تضع تركيا في الزاوية في علاقتها مع أمريكا، ولكن ترامب أعرب بشكل واضح عن علاقته القوية مع تركيا، وكل تصريحاته تركيا هو يعبر عن دفاعه عن تركيا. إذن هو دائما يمتدح الصناعات الدفاعية، يمتدح الجيش التركي، يمتدح حجم الصناعات الدفاعية في تركيا. إذا كان الرئيس الأمريكي يقول ذلك، فهذا يعني فعلا بأن تركيا وصلت إلى نقطة مهمة جدا. السيد أردوغان يستمد من ذلك القوة، لذلك يوجه رسالة تطمين للدول الصديقة، وأيضا يوجه تهديد أو رسائل قوية مثلا للقسم الرومي، للروم مثلا، لليونان أو مثلا لإسرائيل. فهو عبر عن أن تركيا لديها القدرة العسكرية الجاهزة والكافية في حال وصول حرب إليها.
1: طيب الدكتور شاهين، اليوم الأغلبية يجمعون

0: لأن القارة الأوروبية عمليا تمر بمنعطفات ومنحدرات كثيرة. إلى أي مدى حلف الناتو اليوم يعتمد بشكل قوي على الولايات المتحدة من جهة وعلى تركيا من جهة أخرى نتيجة التقنية المتطورة التي دخلت بها تركيا نتيجة الصناعات الدفاعية الهائلة، هذه النهضة الهائلة بالنسبة للصناعات الدفاعية؟
1: لنقل في فترة إدارة ترامب هناك نرى بعدم توافق في وجهات النظر بين أوروبا وبين أمريكا. مثلا في فترة بايدن الوضع كان منسجم، ولكن مع ترامب فنحن نرى بأن العلاقة بين أوروبا وترامب أصبحت متغيرة. يعني حتى أن ترامب يسأل الأوروبيين لماذا نحميكم، لماذا نصرف عليكم، وأيضا هو يريد لأوروبا أن تدافع عن نفسها بمواجهة روسيا. وفي هذه النقطة بالذات فإن الاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة لم يعترف بتركيا كعضو في الاتحاد الأوروبي. الآن هو بحاجة للأمن الذي توفره تركيا له. هم الاتحاد الأوروبي يرفض تركيا لأنها دولة مسلمة لا يريدها في الاتحاد، ولكن في الوقت نفسه تركيا لديها إمكانات عسكرية قوية وإمكانات عسكرية، إذن يجب على تركيا أن تؤمن حدودنا. إذن فإن أوروبا الآن في مأزق، إن هناك علاقة غير مستقرة مع ترامب، وأيضا هم يشعرون بحاجتهم البالغة لأوروبا لتركيا. أي دولة من الناتو لم تدعم ترامب في حرب على إيران، وأيضا حتى أنهم استخدموا تصريحات لاذعة. إلا أنه لكن فيما يتعلق بتركيا فإن ترامب لم يوجه أي رسائل سلبية لتركيا. هو هاجم الأوروبيين بسبب موقفهم من حرب على إيران، إلا أنه لم يقم بذلك مع تركيا. هو فعلا حتى أمام الضغط الإسرائيلي هو لم يذعن لذلك. إذن فإن ترامب هو يتحكم بشكل كامل في أوروبا، ولكنه يشعر بالاحترام إلى تركيا وهو يعلن عن ذلك. وعن طريق ذلك فإن الأوروبيون الآن يشعرون بيقين كامل بأن تركيا يمكن أن تشكل دعم كبير عسكري لأوروبا بمقابل التهديد الروسي.
0: ونحن نتحاور مع حضرتك، تخرج بعض البنود عن البيان الختامي لقمة الناتو. على سبيل المثال يعني ما نراه على الشاشة بأن هناك بندا يتحدث عن التعهد ببند الدفاع المشترك وزيادة الإنفاق، وورد قبل قليل تعاقدات ومشتريات جديدة تزيد عن 50 مليار دولار. في مسألة زيادة الإنفاق على ما يبدو أن الصورة باتت واضحة بالنسبة للتوافق من قبل الدول حلف الناتو على زيادة الإنفاق. دعني أفصل معك مسألة بند الدفاع المشترك المرتبط بالمادة الخامسة. عمليا أي هجوم يتأتى على دولة من دول الناتو فإن الناتو ملزم بالدفاع والمشاركة مع هذه الدولة لصد هذا الهجوم. في الحالة التي حصلت ما بين واشنطن وإيران، هل كان لزاما على دول الناتو أن تشارك الولايات المتحدة بحربها ضد إيران؟
2: لا،
1: المادة الخامسة هي تتحدث في حال تعرض أي دولة للهجوم. هل هاجمت إيران أمريكا؟ لا، هناك عشرات آلاف الكيلومترات بين البلدين. إذا كانت أمريكا هي التي تعرضت للهجوم، إذن وقتها سيقف وقتها. مثلا 4 صواريخ سقطت على تركيا، إلا أن قيادة الدفاع في ناتو قامت باعتراض هذه الصواريخ التي سقطت على تركيا. إذن مع الأسف ترامب لم يفهم أو أنه لم يستوعب الوضع بشكل صحيح. أنتم عندما تهاجمون دولة أخرى فهذا لا يعني

0: أعني بأن الناتو سيدخل معكم في هذه الحرب. أنتم لو تعرضتم للهجوم فإن التحالف سيقف معكم. أنتم لم تصلوا للتفاهمات فيما يتعلق بالحرب على إيران، مع ذلك تطالبون الناتو بالوقوف إليكم. هذا يتناقض مع المادة الخامسة.
1: طيب دكتور شاهين، دعني أستوضح من حضرتك مسألة التعهد ببند الدفاع المشترك، لأنه منذ الصباح في هذا اليوم وهذا الحديث يطفو على السطح بالنسبة لتعديلات قد تشوب المادة الخامسة. هل يمكن أن تخرج القمة بمقررات بالنسبة لهذا البند المرتبط بالدفاع المشترك بأن الدول الحلف ملزمة سواء بالهجوم أو بالاعتداء مثلا إرضاء لترامب؟
0: أريد أن أقول مثلا، لنقل تركيا غدا تفتح حرب على إسرائيل وكل دول الناتو وحتى أمريكا يجب أن تقف مع إسرائيل، مع تركيا ضد إسرائيل. هذا ممكن، نتمنى ذلك، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث. مثلا أمريكا، الحروب التي دخلتها، فإن أمريكا ربما ترغب في تعديل هذه المادة، ولكن الحقائق على الأرض تخالف ذلك تماما. إذن تركيا ربما تقول أنا أريد أن أحارب إسرائيل أو أريد أن أشن الحرب على أي دولة أخرى، هذا لا يوجد له نهاية. إذن الهدف الأساسي للناتو هو الدفاع عن نفسه تجاه أي هجوم ضد أعضائه. إذا حدث ذلك وقتها ربما أي دولة تشن حرب، وإذن بعد في ذلك الوضع ربما تحدث حرب عالمية ثالثة. إذن لا أعتقد بأن هذه المادة ستتعرض لأي تعديل. إذا تعرضت للتعديل فهذا سيؤدي إلى وجود أو حدوث حروب خطيرة جدا، وربما ينهار الاتحاد هذا الاتحاد. مثلا إذا دخلت أمريكا في حرب مع إيران، لماذا تدخل تركيا في حرب مع إيران؟ إن تركيا هي جارة لإيران، لماذا تدخل إيران؟
1: دعني أستوضح من حضرتك انطلاقا مما تتفضل به، على أي اعتبار إذن تأتي انتقادات ترامب المستمرة لدول حلف الناتو، وحضرتك تذكر عندما شبهه بالنمر الضعيف، لماذا تأتي هذه الانتقادات؟ لماذا يصر ترامب على إشراك دول الناتو بمساعدته ودعمه في حربه ضد إيران؟
2: يعني şimdi ترامب bir defa Hürmüz'deki
0: إن ترامب لم يستطع تجاوز المضيق هرمز ودخول إلى إيران. أيضا لم يستطع أيضا أن يدخل دول الخليج في الحرب ضد إيران، مع أنه علاقته جيدة جدا، حتى أنه لم يتمكن من استمالة الأكراد هناك ودفعهم في عملية برية لزعزعة الأمن في إيران. إذن
1: أشكرك دكتور محمد، واعذرني على المقاطعة دكتور محمد مظهر شاهين أستاذ في جامعة لوسيل في قطر، لأننا لابد أن نتحول إلى هذا أو متابعة هذا اللقاء ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني.
3: أنت تعرف أن بلادكم لها مستقبل كبير، فيها شعب ممتاز ومقدرات ممتازة. كنت مع مجموعة في بولندا، لديكم الكثير، هناك الكثير من الأوكرانيين في بولندا، وهي بلد رائع وله وفيها رئيس ممتاز وأدعمه. قالوا أنهم يحبون بولندا ولكنهم يريدون أن يعودوا إلى ديارهم عندما ينتهي كل هذا. بعضهم غادروا ولكنني أرى أنهم سوف يعودون، نسبة كبيرة سوف تعود. لذلك إذا دارت بيننا محادثات جيدة. وسيد الرئيس هل تريد أن تقول شيئا؟ شكرا جزيلا، شكرا سيد الرئيس لهذا على هذا الاجتماع، لقاء نحن دائما نتمتع ب
1: إذن مشاهدينا تابعنا هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في سياق هذه النشرة أو في سياق هذه التغطية لقمة الناتو، فمن آليات التنسيق والتشاور إلى الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والحد

0: من انتشار الأسلحة النووية، تتنوع الملفات التي يتعامل معها حلف شمال الأطلسي، وتبرز تركيا بوصفها أحد أبرز الفاعلين فيها. فقد رسخت أنقرة مكانتها ركيزة أساسية في منظومة الحلف لتصبح من بين الدول الخمس الأكثر إسهاما في تاريخه. أما عن المزيد من التفاصيل نتابعها في العرض التالي مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: على مدى عقود طويلة رسخت تركيا مكانتها أحد أبرز أعمدة الناتو على كافة الأصعدة، من التنسيق إلى الأمن والدفاع وصولا إلى مكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، ما جعلها من بين الدول الخمس الأكثر مساهمة في الحلف. تعد تركيا من أكثر الدول.
2: هل يمكن إنهم يتصرفون بطريقة سيئة منذ 47 سنة وضربناهم ضربة قوية بالأمس، بعد لابد أنك تعرف عن ذلك الكثير من الكلام، ولكنهم أطلقوا بعض المسيرات وصاروخا و على سفن كانت في المضيق، وهذا حقها أن تكون في المضيق، فضربناهم ضربة قوية بالأمس ولابد وربما نضربهم مرة أخرى هذه الليلة أيضا، سنوجه لهم تنبيها وسوف نرى كيف تنتهي الأمور. أنا لست راضيا عنهم. سوف يكون لدينا اجتماع وسوف نتحدث فيه عن نزع السلاح النووي لإيران، لهذا ما تريده الحرب، هو نزع السلاح النووي لإيران، وسوف يكون لدينا اجتماع وفقط سوف نتحدث عن ذلك. هذه هي مسألتي، ليست هي تغيير النظام، ولكنك طبعا تغير النظام عندما تسقط الصف الأول والصف الثاني من القادة، فهذا ربما هذا هو تغيير النظام كما يكون، ولكننا لا نريدهم أن يتمتعوا بالسلاح النووي، وسحب ونزع السلاح النووي أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا في هذا الأمر. سوف عندما ندخل إلى غرفة الاجتماع سوف عندما كنا نجتمع معهم يخرجون دائما إلى الصحافة وينفون ما تحدثوا عنه، هنالك خلل في عقلهم، ومنذ 47 سنة كانوا المتنمرين على الشرق الأوسط وما عادوا المتنمر الأكبر في الشرق الأوسط، والأمة ما نريده أمر بسيط، لا نريد لهم سلاحا نوويا، هذا ما أريده، لن نسمح لهم بذلك. تفضل دانيال، مسيرتك عقدت فيها صفقات صعبة في ظروف صعبة، الحديث مع الرئيس زيلينسكي ورئيس بوتين، برأيك ما هو الحل البراغماتي للوصول إلى سلام؟ يمكننا أن نعقد صفقة، ولكن لكننا نعمل على هذه الصفقة منذ فترة طويلة، فيها الإيجابيات والسلبيات، وهم يعرفون هذه التفاصيل، وهو يعرف التفاصيل أفضل من أي أحد، ولكن وأعتقد أن يمكن أن استخدم تشبيها هنا، هو تشبيه بسيط، ولكن لو كان هنالك طفلان في حديقة ولا يحبان بعضهما ويتضاربان، أحيانا يجب أن تتركهما يضربان بعضهما حتى يعرفا أن الصراع صعب، حتى يدركا أن الصراع صعب، وقد أدى أداء ممتازا، لقد كان فعالا وكانت لديه أدواته هي الأفضل، لأنه حصل على أدواتنا على أسلحتنا. أحد يجب أن يستخدم هذه الأسلحة، ولديه الكثير من الشجعان الذين يستخدمون سلاحنا. وروسيا كما تعرفون روسيا بلد كبيرة وهي قوة كبيرة، لطالما كانت قوة قتالية كبيرة، ولكنني أؤمن أنها جاهزة. أتعرفون الملفت أن الوضع أسوأ مما كان عليه دائما، ولكن عندما تدرسون الحرب، أنا درست الحرب لسنوات طويلة قبل أن أصبح رئيسا، عندما ندرس الحرب نرى أن الحرب عندما تصل إلى أسوأ حالاتها، وأنا لست متأكدا أننا الآن في أسوأ حالاتها، ولكن يعني قتل 35,000 شخصا حتى الآن في الشهر الماضي، 35,000 قبل شهرين أيضا، وهناك الكثير من القتلى الروسيون، ولكنهم بشر، وهناك اختلاف بسيط بين الشعبين، بين الروسي والأوكران، بين الشعب الروسي والأوكراني. يمكنهم أن يتفقوا وأن يصطلحوا، ولكن الحرب بشعة، الآلاف من الجنود يقتلون في الميادين. أرى صورا، وهذه صور فظيعة، وهو يرى أنها صور فظيعة، كلنا نتفق أنها صور فظيعة، والرئيس يريد أن يصل إلى هذا الاتفاق، وأرى أن الرئيس بوتين أيضا يريد أن يصل إلى هذا الاتفاق، ويعتقد أن هذا أمر جيد. ما هو تقييمك لضربات الأوكرانية للمنشآت الروسية؟ من أين أنت؟ من أوكرانيا. صوغي سؤالك بطريقة مختلفة. هناك ضربات أوكرانية على المصانع الروسية ومصافي النفط الروسية. لماذا لا تجيبين على السؤال طالما أنك في أوكرانيا؟ إنها قدرة أوكرانيا على أن تصل إلى العمق الروسي وأن تضرب داخل روسيا. هذه واحدة من الديناميكيات التي تغيرت في هذه الحرب في الشهور القليلة الماضية. بدأ الروس يجدون صعوبة في حماية مجالهم الجوي، ونحن نعتقد أن هذا سوف يفسح المجال للتفاوض حول نهاية الحرب. إنه تصعيد، ولكنه تصعيد قد يؤدي إلى نهاية هذه الحرب. السيد الرئيس، هل السيد بوتين يسعى للتسوية؟ من أين أنت؟ أنا من أوكرانيا، لأنني أتحدث إليكم وأتحدث إليه وأتحدث إلى الرئيس زيلينسكي. هذا يعني طوال حياتي وأنا أعقد الصفقات، وأعتقد أن الوصول إلى الرئاسة أيضا كان صفقة. هناك الكثير من الصفقات الصغيرة، ولكن الأمر ها هو في النهاية. أنا ماهر في الصفقات، وأعرف عندما يريد الناس أن يصلوا إلى صفقة، وأعتقد أنه يريد ذلك، وأشعر أن الرئيس زيلينسكي يريد أن يعود ليعيد بناء بلده، وأن يضع حدا لكل هذا الدمار والموت. أوكرانيا لديها قدرات رائعة، هو يفهم ذلك، ونحن تحدثنا عن ذلك. إنه يتحدث عن ذلك أكثر مما يتحدث عن الحرب. بالنسبة لي، أعتقد أنه يرى ذلك مشوقا أكثر. هذا هو جمال حديثه. أعتقد أنه سوف يبني بلدا جميلة. لنا أراضي في هذه البلاد، وهنالك معادن، إنها واحدة من أثرى الأراضي في العالم بالمعادن أوكرانيا. يعني أتطلع قدما للاستفادة منها في الوقت المناسب. هذا أحد جنودي المفضلين. هل أنت بخير مستر كياسي؟ نحن نراه في هذه الاجتماعات، وهو يقوم يبلي بلاء حسنا، وهو بطل عظيم. هل ستسمح لأوروبا أن تضع معترضات للباتريوت؟ هل أنت مرتاح حيال ذلك؟ معترضات الباتريوت، يعني هذا تسألين هذا السؤال بما يخص أوكرانيا؟ نحن نتحدث عن هذا الموضوع. إنه سلاح دفاعي، وأنا أحبه، أفضل من الدفاع من السلاح الهجومي. لدينا حاملات طائرات، وهي واحدة من أجمل حاملات الطائرات الموجودة في العالم، هي حاملة إبراهام لينكولن. وقبل شهرين قلت لكم هذه القصة بالأمس، كان لدينا 111 صاروخا أطلقت من الجمهورية الإسلامية اليابانية، هكذا قال. عندما تطلق هذه الصواريخ القوية على سفينة مكلفة لهذه الدرجة، تم اعتراض كل هذه الصواريخ. هذا ما حدث، ولكنها يعني كانت كلفتها أقل طبعا. لكن إذا 111 صاروخا كلها أطلقت، لم تصب أي سفينة. فكر بهذا الموضوع، يعني خلال ساعة على امتداد ساعة. هذه الصواريخ تطلق باتجاهنا وكلها تم اعتراضها وإسقاطها. لهذا أرى أن واحدة من المواضيع التي سوف نتحدث عنها هو أن الشركات التي نعمل عليها التي تصنع نظام الباتريوت والمعترضات لدينا أفضل الأدوات، هذه ممتازة، ولدينا أيضا أسلحة أخرى ممتازة، وهذا ما رأيتمه في فنزويلا وهذا ما ترونه في إيران. إيران مسحت، ذهب سلاحهم البحري، سلاحهم الجوي، كل شيء انزال في إيران. ولكن واحدة من الأمور التي أعتقد أننا سوف نتحدث عنها اليوم، قالت لي العصفورة أننا سوف نعطيها من الرخصة لصناعة الباتريوت. الموضوع معقد ولكنكم سوف تجدون طريقة لتصنيعها سريعا، وسوف نتحدث عن ذلك. والشركة التي تصنعها والتي تبني الآن 4 مصانع، كل شركاتنا سوف تكون قادرة على أن تعمل على ذلك خلال 2 أو 3 أشهر. إذا طلبت الآن، لو طلبتم الباتريوت سوف وتوم هوك أيضا يتطلب الأمر وقتا طويلا، ولكنها أدوات نسميها أدوات النخبة، أسلحة النخبة، ونحن لسنا بحاجة لأدوات النخبة للحرب. ولكن واحدة من الأمور التي سوف نتحدث عنها هو إعطائكم الرخصة لإنتاج الباتريوت. هذا ممتاز، أليس كذلك؟ حينها لا يمكنه أن يشتكي من أننا لا ندعمهم ولا نساعدهم، يمكنكم أن تصنعوها. لم نؤسس الشركة ولكننا سوف نحل هذا الأمر معا، ولكنهم سيكونون قادرين على تصنيعها، سوف يحلون هذا الأمر. أغلب البلدان لا يمكنها أن تفعل ذلك. إذا قلت هذا لأغلب البلدان لن يفهموا عما أتحدث، ولكن هذه مجموعة ممتازة. وما أحبه في الباتريوت أنها حالة دفاعية وليست حالة هجومية، وهذا ما نريد أن نتحدث عنه. هذا ما قالته لي العصفورة. هل يمكنك أن توضح أن نهاية وقف إطلاق النار أننا سوف نعود إلى لقد إنهم ينتهكون الصراع، إنهم ينتهكون الاتفاق كل يوم، يغشون، يقتلون الناس كل يوم، إنهم يقتلون الناس منذ 47 سنة، وأسقطوا الأس أس كول، خسرنا 200 شخص، وحدث هذا قبل سنوات طويلة. منذ 47 سنة لم يفعل أي رئيس أي شيء حيال هذا الأمر، وأوباما أعطاهم كميات كبيرة من المال، يعني كما ترى أعطاهم 1.7 مليار دولار نقدا، راح وضعوها على طائرة بوينغ من طراز 775. تذكرون هذه الطائرة؟ كانت طائرة رائعة، ملأها لهم بالأموال، أزالوا منها كل المقاعد وأخذوا كل الأموال، وأخذوا الأموال من بنوك فيرجينيا وميريلاند وواشنطن، أخذوا هذه الأموال نقدا ونقلوها بالطائرة إلى إيران وأعطوا هذه الأموال لهم. يعني لا أعرف ماذا خطر ببال هؤلاء الناس عندما فتحت الطائرة واتضح أنها مملوءة بالنقود. وفوق ذلك أعطاهم مليارات الدولارات، وطبعا أعطوها لدولة الخاطئة، وهذا كان صفقة أوباما النووية، كانت واحدة من أسوأ المآسي التي حدثت في الشرق الأوسط. هذه دهورت الوضع في الشرق الأوسط، لقد اختاروا دولة الخاطئة بصراحة. يا لها من صفقة سيئة، أنا أسميها صفقة الضياع النووي لأوباما، لأنه سبب المآسي في الشرق الأوسط عندما فعل ذلك، ونحن فعلنا العكس. صفقتنا هي أن نوقف السلاح النووي، أما هو ففتح الطريق للسلاح النووي. لن يبنوا سلاحا نوويا أبدا بوجودنا. ربما قد لا نعقد صفقة، ربما نقوم بالمهمة بدون صفقة، أسهل، هذا أسهل، لأنهم يكذبون ويغشون وتتفقوا معهم ثم يخرجون. مثلا قالوا نتفق معكم أننا لن نبني سلاحا نوويا، ثم يخرجون إلى المؤتمر الصحفي ويسربون أننا لم نناقش هذا الموضوع بتاتا. من يصدق أننا لم نتحدث عن هذا الموضوع؟ بالنسبة لي هذا 99.9% مما نتحدث عنه، ونزع السلاح النووي الإيراني. لذلك عندما تسأل ستيف ممتاز وجيرد ومفاوضون يمكنهم أن يستمروا. أنت تعرفهم كلهم عن قرب. لقد اخترت اثنين رائعين في هذه الحروب. لدي اثنان رائعان يفاوضان، ولكن ستيف وجيرد ممتازان، شخصان رائعان، وسوف نرى ما يحدث معهم. ولكنني سأقول أن إيران لم تحسن التصرف طوال 47 سنة. قتلوا جنودنا، قتلوا شعبنا، قتلوا الكثير من الناس من كل أنحاء الشرق الأوسط وغيرها من الأماكن، وسلاحهم المفضل كان المتفجرات على جوانب الطرق التي ابتدعها سليماني والتي تنفجر تحت شاحنة. لقد بنينا سيارات أرضياتها سميكة من المعدن حتى نحمي أنفسنا منها. الآن الكثير من الشبان بترت أقدامهم.

أقدامهم بسبب هذه المتفجرات، انفجرت أيديهم وأرجلهم واحترقت وجوههم، ولكنهم ظلوا على قيد الحياة لأن الطب الحديث مكنهم من أن يعيشوا، ولكنهم يعيشون حياة تشبه الموت. حياتهم تغيرت تماما بسبب إيران، و و69% من هذه الانفجارات كانت على يد إيران. إذا نحن أيضا نريد أن نحل هذه المشكلة معهم. هل تقول أن الرئيس بوتين جاهز لإنهاء هذه الحرب؟ ماذا لو لم يكن جاهزا؟ هل أنت مستعد للضغط على روسيا؟ لقد ضغطنا كثيرا على الرئيس بوتين، ولكنني لا أعتقد أنه يعجبه ما يجري. لا أعتقد أنه هنالك الكثير من الضغوط على الرئيس بوتين للوصول إلى الصفقة. لأننا نضغط على الجميع للوصول إلى هذه الصفقة. ما هي ضمانتك الأمنية لأوكرانيا؟ نحن نريد أن نفعل ذلك من أجل إنقاذ الحياة. أوكرانيا بعيدة عنا، بيننا وبينهم محيط، لكنني أحاول أن أنقذ الكثير من الحيوات التي تفقد هنا. أيضا أقول أنها دولة لديها إمكانيات ممتازة. لو كانت هذه الطاقة ذهبت لبناء البلد بدلا من الدخول في حرب لأدت أداء ممتازا. ونفس الكلام ينطبق على روسيا. روسيا تضع الكثير من طاقتها في هذه الحرب. هل لديكم سؤال للرئيس بوتين؟ عذرا، الرئيس زيلينسكي. لديك سؤال لبوتين وليس لزيلينسكي؟ ماذا تريد أن تسأله؟ أنا سأطرح عليه السؤال. مرة وصفت روسيا بأنها نمر ورقي. أعطيني سؤالا ليس لزيلينسكي، أعطيني سؤالا لبوتين، لأنني سوف أتحدث معه اليوم وسوف يكون حديثا جيدا. متى سوف ينهي هذه الحرب؟ هذا سؤال جيد. لا أعتقد أنني لم أطرح عليه هذا السؤال أبدا من قبل. سوف يقول أنه يريد أن ينهي الحرب في أقرب وقت ممكن. يريد أن ينهي الحرب قريبا. وأتحدث معه كثيرا. أتحدث مع زيلينسكي أقل، ولكن العلاقة جيدة. لكنني أتحدث مع الرئيس بوتين كثيرا، والرئيس بوتين يريد أن ينهي الحرب. الكثير من الناس لا يصدقون ذلك، ولكن ما هي شروط الرئيس بوتين لإنهاء هذه الحرب؟ كان هنالك بعض الشروط، ولكن أعتقد أنها تغيرت. الظروف صعبة في روسيا. هذه الحرب لو كنت أنا الرئيس لما حدثت هذه الحرب على الإطلاق. من المعيب بأن هذه الحرب اندلعت، ولكن هذا شيء أعتقد أن زيلينسكي يريد أن يتوصل إلى اتفاق، وبوتين يريد أن يصل إلى اتفاق. اسألوا الرئيس هذا السؤال، اسألوه. لا أعرف ما هي الشروط التي يريدها بوتين أو التي يضعها بوتين الآن. أعتقد أن الشروط تتغير، لأنها في البداية عندما في بداية الحرب كان أقوى، وأعتقد الآن أنه يفقد المبادرة، جيشه يفقد المبادرة في الميدان بسبب التقنيات. المسألة الآن ليست عدد المقاتلين، أبطالنا مهمون جدا، ولكن المسألة ليست مسألة من معه جنود أكثر. المهم في الحرب الجنود والتكنولوجيا، وأعتقد أننا الآن لدينا خطوات، يعني أخذنا خطوات تكنولوجية أكثر وأسرع من روسيا. يمكنهم أن ينتجوا الكثير من الأسلحة القوية ضدنا، ولكننا أسرع منهم، ولهذا أعتقد
أن المبادرة انتقلت إلينا، ليس بشكل كامل ولكنها انتقلت إلينا. نحن نحاول أن ننقل هذه الحرب إلى السماء بدلا من البر. هذا مهم جدا، لأنه يعني من الصعب أن ترجع المقاتلين إلى الوراء، ولكننا نعمل لوجستيا من أجل البترول والديزل دون أن يكون هنالك خسارات في البشر. هذا الفرق بيننا وبين روسيا، هو لديه دعم كبير. لقد غادرت قبل قليل قاعة كان فيها قادة أوروبيون، دول أوروبية وكندا، ودعمهم قوي لأوكرانيا، ولديه دعم كبير. ومنها أمور، هل هنالك أسئلة أخرى؟ من الأسئلة الأخرى التي سوف أطرحها على بوتين وأحدثه عنها هو أين تريد أن تلتقي؟ وقال أريد أن ألتقي في موسكو. قلت لن نلتقي في موسكو، لن ينفع ذلك، لن يجدي ذلك، ولكنه سوف يلتقي، وزيلينسكي سوف يلتقي، وسوف تحدث بعض الأمور، وأعتقد أن أتمنى أن يحدث ذلك قريبا. أولا لدينا حياة على المحك، وأيضا لدينا إعادة بناء البلد، وهذا هذه بلد لها مستقبل عظيم برأيي. الرئيس بوتين قال أريد أن نلتقي في موسكو، وأنا قلت له يجب أن أضع نفسي في مكانه، لا أظن أنه سوف يذهب إلى موسكو. هل ستذهب إلى موسكو؟ لو طلب صعب، هنالك الكثير من الدرونات الأوكرانية في موسكو. في أوروبا أو في الولايات المتحدة. لم أكن أريد أن أطرح عليه هذا السؤال. كيف نضمن أن أوكرانيا لن تهاجم مرة أخرى من قبل روسيا؟ تفهمني في المستقبل يعني؟ سوف نعمل على ضمانات أمنية، وروسيا تحترمنا كثيرا، وسوف نعمل على ضمانة أمنية. أوروبا سوف تشاهد، لا فتشاهد كل ذلك، وسوف نقدم ضمانات أمنية، مجموعة من الضمانات الأمنية. لا أعتقد أن هذا سوف يحدث. إذا توصلنا إلى صفقة فإن روسيا سوف تكون سعيدة بها، وسوف تتجه إلى أمور أخرى. هي بلد لديها أراض ممتازة، لديها أراض قيمة وإمكانات كبيرة، ولكنني لا أعتقد أن هذا سوف يحصل. يعني هذا السؤال أنهم سوف يهاجمون مرة أخرى، لا أعتقد أن هذا سوف يحدث. هذا مستمر منذ حوالي 5 سنوات تقريبا، صارت 5 سنوات. من كان سيخطر هذا بباله؟ إنها دولة كبيرة وقوية. هل هنالك أي سؤال آخر؟ الرئيس زيلينسكي قال أن صواريخ الباتريوت الأوكرانية، 50 شخصا قتلوا في الأيام القليلة الماضية، فبالإضافة إلى هذه الرخصة للإنتاج، لا لن تأخذ وقتا طويلا. هل يمكن أن تعطوها لأوكرانيا مباشرة؟ لدينا صواريخ باتريوت ولكننا نريدها لأنفسنا أيضا. لدينا بعض صواريخ الباتريوت، ولكن يمكن إنتاجها بشكل سريع. عندما نشرح لهم سوف تأتي بالشركة إلى هنا، وسوف لديهم القدرة على بناء وصناعة هذه الأسلحة مع أنها معقدة. هل ستذهب إلى أوكرانيا؟ ممكن أن أذهب، أفضل أن تنتهي الحرب أولا. يعني وإلا مخابراتكم سوف تتعب كثيرا. في كييف سيكون من الجميل أن نسترد كييف قبل أن تتعرض للمزيد من الضرر والدمار، لأنها مدينة جميلة. نعم، في الوقت المناسب سأذهب إلى أوكرانيا. ليس لدينا موعد نهائي للتوصل إلى صفقة، هنالك أمور كثيرة تجري، ولكن سوف يكون لدينا صفقة. عقدنا صفقات مثل أذربيجان وبلدان أخرى،
أنهم يتصارعون منذ 30 سنة وقالوا أنه من الصعب أن يتفقوا، ولكنني أوقفت 8 حروب. يعني حتى في الكونغو فكروا

أمر الكونغو ورواندا مات 14 مليون شخص قتلوا بالفؤوس والسكاكين. حتى هذه الحرب أوقفناها، يعني هي تشتعل من حين إلى آخر، ولكننا وقعنا صفقات ما كان أحد يتوقعه أنها ممكنة، والهند والباكستان كانوا أيضا يتصارعون، ولكننا تمكننا من التوصل إلى حل. وعندما نصل إلى هذه الصفقة نجد أن الناس لا يريدون أن يعودوا للحرب. يعني هذا ما تحدثنا عنه في المكتب البيضاوي. نحن بحاجة إلى ضمانة أمنية، وسوف نعمل معهم عليها. أعتقد أنه يرى أنه أمر مهم. الضمانة الأمنية مهمة جدا. الرئيس تحدث عن نظام الباتريوت والرخصة له، هو النظام الأفضل الآن في العالم. نعم، إنه الأفضل. ولقد رأيت كل هذه الأمور في الحرب، وهذا صحيح، ولهذا نحن ممتنون لذلك. هنالك اختلافات، يعني مثلا مختلف عن فنزويلا. فنزويلا كان فيها أنظمة لكنها لم تعمل، لم يسقطوا واحدة من طائراتنا، وكان لدينا طيار هليكوبتر نزل طائرته وأصيب في قدمه، وأعطيناه وساما على شجاعته. وفي خطاب الاتحاد كان هنالك شاب وسيم، أعطيناه أيضا وساما. المهم، هو يريد أن يحقق هذا الاتفاق، وسوف نحقق الاتفاق. ما هو وضع الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة؟ نحن نشتري مسيراتهم، نحن نصنع المسيرات، لكنهم لديهم قدرة تصنيعية كبيرة في الحرب. في حالة الحرب يصنعونها في تحت الأرض، يبنونها في الملاجئ. قدرتهم التصنيعية مذهلة، ولهذا أقول مع نظام الباتريوت سيكونوا قادرين على إنجازه. أغلب البلدان لا يمكنها أن تحقق ذلك، لكن أنتم شعب موهوب. نعم، أعتقد أننا سوف نعقد هذا الاتفاق. سوف يكون لديه حماية كبيرة إذا أعطينا هذه الضمانة. هنالك مثال في كييف، مثل ما قلته عن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، لم يصبها أي من الصواريخ التي أطلقت عليها. هتعجبك هذه الفكرة؟ إنها فكرة رائعة، أعتقد أن الجميع تعجبه هذه الفكرة. كجزء من الضمانات الأمنية، هل أنت مستعد لإغلاق المجال الجوي؟ ما هي؟ إنه جزء من، إذا كان استدعت الحاجة، نعم، عندما يكون لدينا صفقة سوف نعقد صفقة بوجود ضمانة الأمنية أم لا، لكن عندما نعقد الصفقة لن نقلق حيال ما تقولين عنه، تتحدثين عنه. إذا توصلنا إلى حل، وأعتقد أننا سوف نتوصل إلى حل، سنعقد الصفقة. هل ستصمد الصفقة أم لا؟ البعض يظنون أنها لن تصمد، لكنني أظن أنها سوف تصمد. أنا لست متأكد أنها سوف تصمد مع إيران. إذا عقدنا صفقة مع إيران لا أضمن أنها ستصمد، لأني وجدت أنهم لا يحترمون كلمتهم. هل هذا الكلام لا ينطبق عليه؟ وأنا لا أريد أن أزعجه، ولكن كل شيء فعلته مع الرئيس بوتين أيضا التزم به. هذا شيء جيد. أعتقد أن كل الأطراف لن يكسروا كلمتهم، وسوف نضع ضمانة أمنية، ولكن مع إيران لا. كان يجب أن يفعل ذلك رئيس آخر أو شخص آخر، بلد آخر، منذ 47 سنة زادت قوتها والآن صاروا ضعفاء. هذا ممتاز حتى بالنسبة لك. أغرقنا 150 سفينة من سفنهم في قاع البحر، والآن معهم قوارب صغيرة.
وأغرقنا 28 منها في الليلة الماضية بالأسلحة التي نستخدمها عندما نهاجم تجار المخدرات. انخفضت تجارة المخدرات، لا أحد يريد أن يركب في هذه القوارب. انخفضت قدرتهم بنسبة 79%، وهنالك أيضا الألغام البحرية، يحبون رمي الألغام البحرية. بالأمس أغرقنا من قواربهم 28 قاربا، لم يبقى لديهم من القوارب الصغيرة. هل سوف يستمر الهجوم الليلة؟ بالعادة ما كنت لأجيب على هذا السؤال، ولكن أتعرفين لا شيء ليس بوسعهم أن يفعلوا شيئا. فالإجابة ربما إنهم يستحقون ذلك. ما هي فعالية هجوم الليلة الماضية؟ ما الرسالة التي يرسلها إلى ما تبقى؟ أي هجوم تتحدث عنه؟ الهجوم على إيران بالأمس له أثر كبير، أرى أن له أثر كبير، لأننا كانوا يحاولون أن يعيدوا بناء الرادارات وأعادوها إلى نسبة 60%، ولكن الآن يجب أن يبدأوا من جديد. نحن لا نهاجم على أعلى مستوى، المستوى الأعلى هي الجسور والتي يمكننا أن نهدمها في يوم واحد، يمكننا أن نهدم كل جسورهم في يوم واحد، وليس بوسعهم أن يفعلوا شيئا ليردوا على ذلك. يمكننا أن ندمر منشآتهم المولدة للكهرباء، و إذا اضطررنا سوف نفعل ذلك. أنا لا أريد أن أفعل ذلك، لكن إذا اضطررنا ولديهم محطات لتحلية مياه البحر، لا أحب أن أفعل ذلك، ربما هذا أقل ما أود فعله. قلت لهم ربما نسيطر على جزيرة كارغا، وليس بوسعهم أن يفعلوا شيئا. قلت لهم لا تقصفوا الأنابيب بالنفط، وقد يضربونها مرة أخرى هذه الليلة. بالعادة أنا لست كذلك، ولكنهم يستحقون ذلك، لأنهم يقولون أنهم يريدون أن يعقدوا صفقة، يطلبون هدنة حتى يذهبوا إلى جنازة خميني، ثم بدأوا يطلقون الصواريخ. قتلناهم على كل حال، فعلا فعلنا ذلك. تمت الجنازة، وكانوا يريدون فترة من الوقت من التوقف عن القتال. قلنا أننا لن نقتلهم، كانوا يخشون أن نقتلهم خلال الجنازة. ما هذه الفكرة المجنونة؟ تخيل أن تكون هذه وظيفتك، أن تعمل ما أحد كان يتوقع أنني سوف أعمل هذه الوظيفة. بيت أحب هذه الوظيفة منذ أول يوم، ولكن قالوا لنا لا تقتلونا أثناء الجنازة لو سمحتم، فقلنا لن نقتلكم ولم نفعل شيئا، حتى جعلناها أكثر أمنا بالنسبة لهم. وما الذي حدث؟ حاولوا أن يغرقوا سفينتين، إحداهما سعودية وأخرى كويتية أو قطرية. إذن كان هنالك ثلاث سفن، ولكنني لا أدري. الكثير أنهم أشخاص لا يحترمون كلمتهم، ولا يمكنهم أن يلتزموا بصفقة. أما إذا ويتكوف وجيريد وجيدي والمفاوضون يريدون أن يتفاوضوا، تفاوضوا. أما أنا لا أرى أننا سوف ننجح في صفقة معهم. لكن ربما يكون هنالك هجوم كبير. نحن نقضي على أشياء كثيرة. هل تريد أن تحدثهم عن الليلة الماضية يا بيت؟ بالأمس كان هنالك سفينة يحاولون أن يهاجموا السفن، كانت هنالك مواقع حماية على الساحل ورادارات، وكانوا يستخدمونها لمهاجمة السفن في المضيق، وكانوا يحاولون أن يستهدفوا كل شيء ليلة أمس. والليلة إذا اضطررنا بأمرك سيد الرئيس يمكننا أن نضرب بشكل أقوى وبشكل أعمق.
قد نعيد الحصار، وسوف يكون حصارا فقط لإيران، يعني أي سفينة أخرى يمكنها أن تمر. طبعا سوف يرمون الألغام البحرية إن استطاعوا، ولكن هذا سوف يكون صعبا، لأننا سوف نغرق لهم قواربهم.

شجاعة، وربما يجب أن نعطيهم ميدالية الشجاعة لأنهم مستمرون على هذا المنوال ويستخدمون نفس يستخدمون نفس نفس نفس الصواريخ، ولكن ويستخدمون الألغام، ولكن نحن أيضا لدينا كاسحات وألغام. أنهم يرسلون كاسحات الناتو، يرسلون كاسحات الألغام، ولكننا لسنا بحاجتها الآن، موجودة لدينا. أنهم أشخاص أشرار، إنهم مضطربون عقليا، وكان يجب أن يتم هذا قبل 47 سنة. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم. أعتقد أن 5000 موقع من المطارات الأوروبية، هذا يعني أن الحلفاء الأوروبيين قد قاموا بدورهم. تفضل. هي من تقرر، هي من تقرر، يجب أن تنظروا إليها. سوف نأخذ بعض الأسئلة من نفس المكان. أنا ديبرا هينز من سكاي نيوز. أنت تعرف دونالد ترامب جيدا، هل يمكنك أن تعطينا فكرة من منظورك، هل تعتقد أنه ملتزم ومتحمس حيال الناتو وعضوية الناتو الآن أكثر مما كان عليه الحال قبل سنة بعد كل ما قدمه الحلفاء خلال هذه السنة بعد زيادة الإنفاق الدفاعي؟ وحديثه عن غرينلاند وعن حربه على إيران، هل هو مستاء من الناتو أكثر من السابق؟ يعني تعليقا على ما قلته قبل قليل عن إيران، قلت أن الحلف قد يدعم الولايات المتحدة في حربها مع إيران، قلت أن إيران خارج إطار الناتو، ولكن إيران يجب أن لا يكون لديها أسلحة نووية، ويجب أن يفتح المضيق والحلف لطالما تبنى هذا الموقف حول القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية، ولكن هذا خارج أراضي الحلف. نحن نتعامل مع هذا الموضوع مع الولايات المتحدة. ردا على سؤالك الأول، أعتقد أن أحيانا داخل العائلة العائلات التي تتصارح أقوى من العائلات التي تخشى أن تقول الحقيقة والتي تهتم بشكل الوحدة بالاتحاد دون أن تكون هنالك مصارحة في الحقيقة. أحب ذلك، أحب أن نختلف مع الأصدقاء، هذا الشيء يجعلنا أقوى. الرئيس ترامب ليس شخصا يبقي ما في القلب في القلب. نعم، كان كلامه مفيدا، هذا زاد من مشاركة الدول الأوروبية، هو ملتزم بالناتو، ولكنه قال يا مارك هذه ليست صفقة عادلة، ليس عدلا أن يكون لدينا كل هؤلاء الملايين يعيشون في أوروبا، يعيشون في الجزء الأغنى والأثرى من العالم، ولديكم اقتصادات كبرى مثل هولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكل تلك الدول الأخرى، وهذا يشمل أيضا الولايات المتحدة، ولكنكم تعتمدون على الولايات المتحدة إلى حد كبير، هذا ليس عدلا، وهو محق في ذلك، وهذا ما اتفقنا عليه في لاهاي، وأعتقد أن قيادته كانت مهمة جدا للتوصل إلى هذا. إنه ملتزم بالناتو، ولكنه ملتزم منا أن نقدم أكثر. مسألة إيران طبعا أحبطته، ولكن ما أشرت إليه مرة أخرى هو أنه مرتبط بحالات منعزلة. الأوروبيون فعلوا ما ناقشته الولايات المتحدة بشكل أحادي مع كل دولة. تفضل. أنا من وكالة الأنباء الدنماركية. لقد كنت مع دونالد ترامب يتحدث فيها عن الهيمنة على غرينلاند، ويتحدث عن إسبانيا. هل يؤثر هذا على احترامك لنفسك وأنت جالس إلى جواره دون أن تقول شيئاً؟ ما أفعله دائماً هو أنني
أقول

0: حق عندما يكون عندما نرى الحق. يعني الرئيس ترامب جعل الناتو أقوى، والأمر متعلق أيضا بالحرب روسيا وأوكرانيا، ولكنه مرتبط أيضا بالرئيس ترامب، وهذا ما تحقق لأول مرة منذ زمن الرئيس أيزنهاور، وهذا يجعل أوروبا أقوى، و هذا يجعل أوروبا شريكة للولايات المتحدة، وهذا يغير طبيعة هذه القمة وطبيعة لقائنا في لاهاي، ويغير طبيعة هذه القمة، وهذا يجعلنا وهذا مهم جدا. أما فيما يخص غرينلاند، شرحنا هذا في التقينا في دافوس، و عندما يتعلق الأمر بروسيا وبالصين، دعونا نفكر بأن الحلف موجود لدينا، وهذا ما نفعله. هذه هي مهمتنا، وقتنا محدود والأسئلة كثيرة، لذلك سوف نعطي المجال للسيدة هنا. شكرا جزيلا. السيد الأمين العام، أنا مايا أكان، عندي سؤال عن روسيا. روسيا تواجه أزمة طاقة، و البلد كاملة تعاني من مشاكل الغاز. كيف ترى هذا يؤثر على الحرب في أوكرانيا؟ وهل تتوقع من الرئيس ترامب أن يلحق المزيد من العقوبات بروسيا؟ أوكرانيا واضح أنها ناجحة في مهاجمة البنى البحثية التحتية للطاقة في روسيا. سمعت هذا منكم من الإعلام، كان هنالك هجوم بالأمس، ولم أتأكد من هذا المعلومة مصادر أخرى. أحد هنا ذكر الهجوم على المنشأة بالأمس، وأنه تمكنوا من أن يقصفوا داخل في العمق الروسي، وهذا ما نمط رأيناه يتكرر في الشهرين الماضيين. تنجح فيه أوكرانيا في ضرب العمق الروسي، وهذا له أثر على قدرة الناس على قيادة سياراتهم، محطات الوقود زادوا عدد الحمامات، لأن الناس ينتظرون في الطوابير حتى يصلوا إلى حتى يحصلوا على الوقود. يعني في القرن العشرين كان يجب أن نضمن أن يكون لدينا خبز كاف، وفي القرن الواحد والعشرين يجب أن نضمن أن يكون لدينا وقود كاف، وهذا له أثره على الاقتصاد الروسي. ولدينا الاقتصاد الروسي، لدينا الرئيس الروسي المستعد للتضحية ب 35,000 من جنوده في حربه المجنونة على أوكرانيا. لذلك أي شاب روسي يستمع إلينا، إذا كنت تفكر بالانضمام إلى الحرب، فكر مرة أخرى، قد تكون واحدا من هؤلاء 30-35 ألف شخصا الذين قتلوا أو الذين سيقتلون الشهر القادم، لأن رئيسك لا يهتم بأمريكا ومستعد لأن يضحي بك. هذا ما يحدث. أعرف أن الولايات المتحدة وأن الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي وأوروبا دائما ينسقون معا فيما يتعلق بالعقوبات، ويمكننا أن نرى ما يمكننا أن نفعله. يمكننا أن نأخذ سؤالين آخرين، تفضل. أنا من التلفزيون النمساوي، أريد أتساءل، ما هي الفكرة من الناتو في النهاية؟ نحن نتحدث عن الإنفاق الدفاعي وعن السياسة، ولكنني كنت أتساءل لأننا نجد أنفسنا في ما هي القيم التي يمثلها الحلف، وهل هذه القيم مشتركة بين كل الحلفاء؟ هذا حلف دفاعي، هذا يضم الولايات المتحدة، يضم كندا، ويضم 30 دولة في أوروبا. هذا حلف دفاعي، نحن لن نهاجم بلدا على الإطلاق، نحن حلف دفاعي، ولكننا سوف نحرص أن إذا كان هنالك من يتمنى لنا الشر، فيجب أن يعرف أننا قادرون دائما على حماية أنفسنا، وهذا له أسبابه. أنا أؤمن أنه في هذا الزمن يجب أن لا نهاجم أحدا كما هاجمت روسيا أوكرانيا. هذا شيء جنوني، وهذا شيء يعني ينتمي للعقود للقرون القديمة، هذا لا يحدث، ليس من المفروض أن يحدث في القرن 21. ولكن هنالك أيضا قيم على المحك، قيم الديمقراطية مهمة. الديمقراطية ليست فقط الانتخابات، الديمقراطية هي أنتم الإعلاميون الأحرار، يمكنكم أن تغطوا الأخبار، يمكنكم أن تبحثوا وأن تروا ما الذي حدث وراء الكواليس. السياسيون لن يعجبهم دائما ما تتوصلون إليه، ولكن ولكن إن كان كلامكم حقا فهذا جزء من الديمقراطية. والجزء الثالث من الديمقراطية هو المجتمعات، أن تكون المجتمعات لديها القدرة على أن تعبر عن قيمها وعن آرائها، وهذا يتم من خلال المظاهرات، وهذا يجب أن يتم. والصحفيون يجب أن يكونوا وأن يكون الصحفيون دائما قادرين على أن يشاركوا في الأحداث الصحفية الكبيرة. دعونا نأخذ السؤال الأخير لأن وقتنا انقضى. شكرا سيدي أمين العام. أنا هنا. أنا من التلفزيون الحكومي الياباني. هل تعتقد أنه كان من المهم أن يكون هنالك ممثلون لاتفاق الاي بي 4 أن يكونوا حاضرين هنا في أنقرة نظرا إلى التحديات التي يواجهها الحلف مع الصين؟ هذه السنة الثانية التي لا يأتي فيها كل قادة الاي بي 4. هل كيف يمكننا أن نعمل على مستوى الرؤساء معهم؟ رئيس جمهورية كوريا كان موجودا هنا، تمكنت من أن أتعرف عليه، وجاء هو والسيدة الأولى إلى العشاء ليلة أمس، ولدينا أيضا وزراء دفاع كانوا حاضرين أو وزراء الخارجية من نيوزيلندا وأستراليا واليابان. أنا شخصيا أعمل عن قرب مع قادة هذه البلدان، وبالتالي ليس هناك حاجة لأن يكون القادة دائمين قادة حاضرين هنا دائما. نحن سعيد لكنني بأنني التقيت به لأنه جديد إلى حد ما في منصبه. والسنة الماضية ذهبت إلى اليابان، وقد أسافر إلى هذه البلدان قريبا لأن هذه علاقة مهمة، وقلنا بالأمس أنها علاقة مهمة لأنها تعني أن هنالك جانبان بين الأطلسي والمحيط الهادي. هذا لا يعني توسيع نطاق المادة الخامسة، ولكن الفكرة هو أن نعمل معا على قطاع الصناعة الدفاعية وعلى المعايير وعلى الحماية، وأن نتبادل الآراء حول الإنفاق وكيف يتم ذلك بأفضل طريقة. نحن في الحلف لا نريد أن نتحدث عن تفاصيل كم عدد الطائرات أو كم عدد الأدوات أو الأسلحة الموجودة لدينا، ولكن نريد أن نتحدث عن إسهاماتنا للدفاع والحماية على جانبي المحيط. لدينا سيدة هنا لديها سؤال، حاولت كثيرا أن تطرح سؤالها. هل يمكن أن نأخذ سؤالها؟ أعتقد أن هنالك رؤساء آخرون يريدون أن يتحدثوا معكم وأن يجيبوا على أسئلتكم. شكرا على هذه الفرصة. عذرا، اللهجة غير واضحة. الدول ما زالت، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه التصريحات؟ قلت من قبل أنه عندما يكون هنالك مسائل بين الحلفاء، نحن 32 دولة، فدائما سوف يكون هنالك نقاشات جانبية بين الحلفاء. يعني أنا أسأل عن رأيي فيها، ولكن أنا لست معلقا على هذه النقاش. أنا هنا كوسيط أحافظ على وحدة هذا الحلف، ولكن هنالك أحيانا نقاشات أو توترات بين الحلفاء ولا أعلق عليها بشكل علني. وراء الكواليس إن استدعت الحاجة يمكنني أن نتحدث مع الدول حتى يكون هذا الحوار مفيدا. كنت سعيدا برؤيتكم يوم الاثنين، وكنت سعيدا برؤيتكم اليوم. شكرا جزيلا لكم.
1: تابعنا إذن مشاهدينا مؤتمرا صحفيا لأمين عام حلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتا من العاصمة التركية أنقرة على هامش انعقاد قمة الناتو 36 في العاصمة التركية. وكان قبله أجوبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أسئلة الصحفيين كذلك على هامش القمة في أنقرة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أنقرة الزميل علي الأخضاري مراسل تريتي عربي. علي مرحبا بك. لو تضعنا إذن في ضوء تفاصيل وأبرز ما ورد في إفادات كل من الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني وكذلك أمين عام حلف الناتو التي تابعناها قبل قليل.
2: نعم عصام، في الحقيقة المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

0: الذي سبق المؤتمر الصحفي الختامي لمارك روتا الأمين العام لحلف الناتو، تحدث عن كثير من مما دار خلال هذه القمة، خاصة في الاجتماع مجلس الحلف الأطلسي، اجتماع القمة الذي انتهى قبيل ساعة من الآن. الرئيس الأمريكي أهم ما جاء في كلمته حقيقة، تحدث عن إيران وعنه بعد أن المفاوضات، بعد أن خاب أمله من المفاوضات، وأيضا خلافه حتى مع مفاوضيه، قرر أن يعيد ضرب إيران، واحتمل أن يكون ذلك الليلة بضربة قوية ردا على المناوشات التي كانت خلال الليلة الماضية في مضيق هرمز في بقصف البحرية الإيرانية لعدد من القوارب، ردت عليها أيضا القوات الأمريكية. هذا التطور اللافت الذي كان بخصوص إيران التي كانت محورا أساسيا على طاولة هذه القمة 36 للناتو، تحدث فيها عن عدم السماح بامتلاك إيران للأسلحة النووية، وهو ما تقاطع مع البيان الختامي لهذه القمة الذي أكد عدم السماح أولا لإيران بامتلاك السلاح النووي، ومطالبة إيران بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى موضوع أوكرانيا الذي جاء في البيان أن أعضاء حلف الناتو اتفقوا على دعم أوكرانيا ب 47 مليار يورو في الأشهر القادمة لمواجهة روسيا. أوكرانيا كانت أيضا محورا أساسيا في قمة الناتو، بالإضافة إلى موضوع التطوير الصناعات الدفاعية، وقبله موضوع الإنفاق الدفاعي. البيان جاء وتحدث عن توافق ضمنيا ولو ضمنيا بنسب متفاوتة حسب محاور هذه القمة فيما يتعلق بالتفاهم فيما يتعلق بالدفاع المشترك وأيضا الإنفاق الدفاعي. البيان تحدث عن اتفاق بين أعضاء الناتو على رفع الإسهامات كل دولة في الإنفاق الدفاعي، وهو مطلب أمريكي أساسي حتى قبل هذه القمة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترى بأنها تنفق مليارات الدولارات لحماية أوروبا كما قال ترامب، الذي تحدث أيضا قبيل بدء هذه القمة وهاجم إيران وهاجم حلفائه الأوروبيين أيضا عندما اعتبر أنهم تقاعسوا عن دعم حربه في إيران. الحرب في إيران التي قال عنها مارك روتا أيضا في مؤتمره الصحفي قبل قليل أنها وإن كانت لا تدخل في عمل الناتو باعتبار أن الحلف حلف دفاعي، ولكنها تتعاون مع الجانب الأمريكي، وقد تعاونت سابقا من خلال قبول المقترح الأمريكي أو الضغوط الأمريكية برفع الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى 5000 طلعة جوية من مناطق مختلفة في أوروبا من مطارات أوروبا كانت دعما للجهود الحربية الأمريكية في إيران، بالإضافة إلى حرب إيران. وما جاء في مؤتمر مارك روتا تحدث عن الخلافات الأمريكية الأوروبية، وقال بأن وردا على سؤال بخصوص غضب ترامب الذي أبداه خلال هذه القمة وحتى قبيل هذه القمة، وما استعمله من ألفاظ في هجوم خاصة أعضاء الأوروبيين البارزين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. نعم، تحدث
1: سنعود إليك مرة أخرى
0: وأن الحلف دفاعي.
1: شكرا جزيلا لك، على كل حال سنعود إليك مرة أخرى لمتابعة مجريات وفعاليات القمة. علي الأخضاري مراسل تريتي عربي من أنقرة، شكرا جزيلا. الآن نتابع هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
2: مثل الخطة الصناعية التي دعمناها ب 400 مليون يورو، والمجال الثالث الذي اتفقنا بخصوص العمل عليه هو الدفاع عن أوكرانيا. نعلم بأنه في هذه الحرب ليس هنالك فقط تهديد لأوكرانيا، ولكن هو تهديد كذلك للمشروع الأوروبي الذي يريد استهدافه بوتين. وفي 2025 فقط حتى يعرف المواطنون والمواطنات الإسبانيين، لأن ضرائبهم، أرسلنا قرابة 1000 مليون يورو من المعدات والمساعدات لأوكرانيا، وكذلك لتفعيل آليات مع الناتو مثل مشروع سيف وغيره. إضافة إلى ذلك وقعنا مع الشركات الأوكرانية مذكرات تفاهم، وكذلك دربنا الآلاف من الجنود الضباط الأوكرانيين. ذلك يجعل من بلدنا الحليف الثامن في الناتو والدولة الأوروبية الخامسة التي ساندت أوكرانيا في 2025، إذن الثامن على المستوى الناتو والمركز الخامس في أوروبا. ومنذ بداية هذا النزاع وصلنا في 5 سنوات إلى 3800 مليار. أتحدث فقط عن علاقة ثنائية، لأن هنالك أدوات مشتركة أخرى عبر الاتحاد الأوروبي، مثل كذلك 90 مليون يورو التي ساهمنا بها عبر المفوضة الأوروبية لصالح الجيش الأوكراني، وكذلك لتقديم مساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني. وقد أشاد بذلك الرئيس زيلينسكي وشكر الشعب الإسباني كلما التقينا به. وأريد أن تعلموا بأنه من دواعي الفخر أن يتم الاعتراف بجهد التضامن من أجل حرية الشعوب، وكذلك من أجل احترام القانون الدولي، وكذلك احترام المشروع الأوروبي. أريد أن أنهي بهذه الفكرة. ربما قد تكون إسبانيا بعيدة عن الجبهة الشرقية وعن روسيا، ونحن كذلك بعيدين عن الشرق الأوسط، ولكننا نحن قريبون جدا بمبادئنا، بما ألهم نشأة الاتحاد الأوروبي والناتو. نحن بلد مسالم، ولكننا نحن حليف كفؤ. نسخر قدراتنا ونلتزم بمعاهداتنا ونلتزم مع شرق أوروبا والبحر المتوسط وأوكرانيا، ونمتثل لتعهداتنا باسم الشعب الإسباني الذي يستحق العيش في كنف الضمانات الأمنية، وحتى نساهم كذلك في استتباب السلام في العالم، وأن يقترن الاستثمار العسكري بالاستثمار الاجتماعي، وأن كل أعمالنا يجب أن تفضي إلى وقف الحروب، خاصة في الشرق الأوسط وكذلك في الجبهة الشرقية لقارتنا. هذا ما أردت الحديث عنه، وأريد أن أوجه الشكر أيضا لوزيرة الدفاع وكذلك للسفير الإسباني في أنقرة للمساهمة في إعداد هذه القمة طوال ساعات طويلة، وكل هؤلاء الذين يعملون في الكواليس قاموا بعمل رائع من أجل الدفاع عن مصالح بلدنا. والآن سأفتح المجال للأسئلة. شكرا معالي رئيس الوزراء. أريد أن أسألك، هل تمكنت على هامش هذه القمة أن تلتقي بالرئيس دونالد ترامب؟ وعلى أي محمل تتلقى هذه التصريحات التي هاجمتك وقد وصف إسبانيا بحليف سيء والعديد من العبارات المسيئة؟ كيف قبلت هذه الهجمات، وماذا عن واقع العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والولايات المتحدة في إطار الناتو؟ الرأي العام يريد أن يعرف ما هي ردة فعلكم عندما تستمعون لمثل هذه التصريحات، وهل تمكنت كذلك من الحديث عن السيدة أورسولا فون دير لاين، وهل تم التعليق عن هذه التصريحات المهاجمة من قبل الرئيس ترامب؟ وكد لدي سؤال محلي فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، وردك على تصريح رئيس المعارضة. كانت لدي الفرصة حتى أسلم على رئيس الولايات المتحدة، تحدثنا عن المونديال، عن كرة القدم في الولايات المتحدة، وكذلك كان هنالك حديث ودي عام ولم يكن هنالك أي انفعالات. كانت كلمات طيبة ولطيفة، كان ذلك قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الولايات المتحدة. ثانيا، ردة فعلنا كحكومة إسبانية على هذه التصريحات، نتلقى ذلك بكل صبر وبكل هدوء وكذلك بطريقة عادية، لأنه في النهاية عندما نبتعد عن مثل هذه المناوئات الكلامية فإننا نرفع من مستوى علاقاتنا الثقافية والسياسية والدبلوماسية، وهي إيجابية جدا. وعندما نتحدث كذلك عن المجال التجاري، وقد كررت ذلك للرئيس الأمريكي، وليست أول مرة نتعرض للانتقاد بهذا الصدد، بأن إسبانيا تعاني من عجز تجاري في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وفي المقام الثاني، مثلما أكدت على ذلك المفوضية الأوروبية، هي سياسة أوروبية وليست سياسة محلية عندما يتعلق الأمر بالتجارة الدولية، ونحن نتمسك بهذه الخصائص الأوروبية، والمفوضية الأوروبية هي من تناقش كل ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أوروبا، ليس على إسبانيا فقط. ودائما كان لدينا موقف بناء، وهو مساندة المفوضية الأوروبية للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وساندناهم في هذا الجهد من أجل التمكن من العمل على المستوى الاقتصادي العابر الأطلسي. والأمر الثالث، نحن حكومة ديمقراطية، وهذه العلاقات هي علاقات بين شركات خاصة وليست حكومية، وعموما لدينا علاقات إيجابية، ونريد أن نعمل على تحسين العلاقات مع كل الدول، خاصة الحليفة معها والتي تربطنا بها أواصر قديمة ومتينة، والتي وجهت كل الإدارات الإسبانية والأمريكية عبر عقود. وأستغل هذا السؤال حتى أهنى الشعب الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلاله. وفيما يتعلق بتعليقات رئيس المعارضة، عندما نتحدث عن النقابات العمالية، يجب أن يكون كلامه أكثر لباقة عندما يتحدث عن العمال، وأن يكون مرتبطا بواقع دولنا، بأن كل العمال لديهم الحق في الإجازات الطبية. ومن المحزن مثل هذه التعليقات وربطها بمرض السرطان وغيرها والتهكم على المرضى، وذلك يعكس طريقة التفكير لرئيس المعارضة عندما يتحدث عن هذه المسائل. وفي النهاية أعتقد بأن كل ما نستمعه من المعارضة وكل ما تصدره اليمين المتطرف هو طلب الاعتداء على حقوق العمال، والتي والقضاء على إنجازات استغرقت سنوات كحقوق وخاصة

0: بعد الأزمة المالية ل2010 كان هنالك تقليص في مجال مصاريف الصحة والتقاعد وغيرها، كلفت ثمنا باهظا للملايين من العمال، وتأخرنا قرابة 10 سنوات لإعادة بناء هذه الحقوق المهدورة، وخاصة انطلاقا من 2010 بدأنا تعزيز هذه الحقوق والمستحقات. ذلك ما تحتاجه أوروبا هي دعم هذا العمل وليس تقليص المصاريف على الإنفاق الصحي وغيره. وللأسف فهمنا ما يقصده السيد فيخو، والشعب عفوا الحزب الشعبي كان دائما ينتهج هذه السياسة للتقليص في المصاريف على حساب العمال. مساء الخير. الأمين العام للناتو قدم رسالة دعم لإسبانيا بعد تصريحات الرئيس ترامب ضد الحكومة الإسبانية، وهل بإمكانك أن تعطينا تفاصيل كذلك عن مشاركة إسبانيا في المهمة الدفاعية في القطب الشمالي؟ والسؤال الأخير، لماذا لم ترافق قرينتك في القمة؟ إسبانيا قامت بجهد رائع من أجل الانتقال من 0.9% من الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي. حتى أعطيكم فكرة عن ذلك، نحن في إسبانيا كنا الدولة الثالثة في 2024 و2025 في كامل حلف الناتو الدولة التي أنفقت رفعت الإنفاق أكثر. رغم تأثرنا في 2020 بوباء،
1: تابعنا إذن مشاهدينا هذا الجزء من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. نبقى الآن في العاصمة التركية أنقرة حيث مقر انعقاد قمة حلف الناتو، ومع الزميل أحمد بن خيال. أحمد، مساء الخير، تفضل.
2: أهلا بك عصام، وأشكرك جزيل الشكر، وأرحب بالنظر الكرام في هذه النافذة المباشرة والتي تأتيكم من العاصمة التركية أنقرة، حيث انعقاد القمة 36 والتي تتوجه أنظار العالم إليها في بيانها الختامي لما يحويه من نقاط وملفات عديدة. يسعدني أن يكون معي هنا سعادة وسيادة الجنرال سيد حسين فضله. سيد حسين، يعني بداية دعني أتناول معك فيما يتعلق بما أعلن عليه الرئيس دونالد ترامب برفع عقوبات كاتسا عن تركيا، كيف ستلقي بظلالها وكيف ستنعكس على الصناعات الدفاعية التركية؟
3: كاتسا يابترملارنا ترامب كالدرماك konusundaki verdiği
4: ورسائل ترامب بشأن رفع تلك العقوبات البشارة ذلك لا شك ستنعكس إيجابا على الصناعة الدفاعية التركية، لكن ما تعلم من عقوبات هنالك أمران: الأول كاتسا، وثانيا انديد، والذي يعني قانون صلاحية الدفاع الوطني. عقوبة كاتسا طبقت على تركيا وبدأ تطبيقها عام 2019 بعد مرحلة S400، ومع ميزانية 2020 فإنه قد تم إقرار انديد، ووفقا لبنود هذا فإن وجود S400 في تركيا كان يجب اتخاذ قرار بشأنه بشكل حقوقي قانوني، والكونغرس هنا قد هنا أمر تابع للتفسيرات القانونية. S-400 الموجودة في تركيا، كون تركيا لن تستخدمها أو كونها لن تكون عملياتية، تريد من وزارة الدفاع ومن وزارة الخارجية يطلب الأمر ضمانات على أن تركيا لن تستخدم هذه الأسلحة. هناك عدة تعليقات، أنه يمكن وضعها في قاعدة إنجيرليك أو أن قطع محورية يمكن فكها أو يتم منح ضمانة بأن S-400 لا تستخدم من قبل تركيا، وهذه مسألة لأنها تم تجاوزها، فما يلي ذلك من عقوبات ستأتي إلى تركيا، ولا سيما بيع F-35 والعقوبات الأخرى قد يفتح طريق أمام رفعها. لكن كاتسا وحدها إذا ما رفعت فإنما في إطارها هي المنظومات أي المنصات، وأيضا رئاسة الصناعة الدفاعية التركية التي هي مركز الصناعة الدفاعية، هذه حيالها أيضا كانت هناك عقوبات في إطار كاتسا، تلك العقوبات قد ستكون قد رفعت، ومن ثم فسيمكن لرئاسة الصناعة الدفاعية أن تقوم بعمل نشط أكثر من اشتراء لازم في الخارج ومراحل إصدار الشهادات، سيفتح الطريق أمامها. يجب التفريق بين هذين الاثنين لأجل المسائل الصغيرة، فإن مثلا محركات كان هذه مسألة متعلقة بكاتسا، لكن فتح الطريق أمام 35 مسألة متعلقة بأندية، وهكذا بشأنهما هل يمكن الحكومة الأمريكية حل المسألتين؟ نعم، على سبيل المثال ترامب قد يطلب إعفاء فيقول أريد لأجل صالح أمريكا ولأجل أنه ينبغي أن نكون جانب تركيا، حيث لا يمكن أن نفرض عقوبات على أصدقائنا، وكون تركيا تحمل S-400 هذا يمكن أن يجعله استثناء ولا يضعف في أمريكا. ضمانات مثل هذه قد يقدمها ترامب للكونغرس وهكذا يفتح الطريق، مسائل حقوقية قانونية، لكن السلطة التنفيذية على رأس الحكومة في أمريكا، ومن ثم رئيس ترامب من خلال خطوات يتخذها إن كان من إرادة هكذا، فهذا سنراه في الرئيس ترامب في المرحلة الأولى كان قد قام بخطوات التي، والمشهد الذي أفسده هو هل يعيد إصلاحه، هل من إرادة لديه؟ نعم توجد إرادة فيما يبدو، لكن يبدو أن تطلعاته من تركيا والمصالح باتت في نقطة أعلى، وما نراه أنه وفقا للمصالح الأمريكية فإنهم إذا كانوا سيمنحون لتركيا F-35 سيعطون ذلك، وإلا فلا، أن ما أردنا ذلك وأن ما طلبنا فإن المصالح الأمريكية هي من ستكون محددا لقرارهم.
2: أيضا مع رفع هذه العقوبات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي للارتدادات التي يمكن أيضا أن تنعكس على السلاح الجوي، أنت كطيار مقاتل سابق على الطائرات F-16، كيف يمكن أن تنعكس كل هذه الخطوات التي يعلن عنها ترامب، لا سيما بعد إعلانه أيضا عن تزويد السلاح الجوي التركي بطائرات F-35؟
4: نعم، هذه العقوبات تحدثت عن مرحلتين بشأنهما، كاتسا شيء وNDA شأن آخر. إذا تمكن من تجاوز NDA فإن طائرات F-16 وملف F-35 وست طائرات من طائرات F-35 أتجتها الولايات المتحدة التركية، ثم بشأن تسليم تلك الطائرات، ثم بحسب تقويم تسليم طائرات F-35 هذه مسألة خيار، لكن القوات المسلحة التركية والقوات الجوية التركية إذا ما تمكنت من أخذ طائرات F-16 فايبر و F-35 هل هذا أمر لازم؟ نعم، لأن الطائرات الموجودة لدى القوات المسلحة التركية تحتاج إلى التجديد. لدينا مشروع أزغور 6، سنجدد كل الطائرات آتي لدينا، هذا تقويم سائر، وربما من خلال حلة عقوبات كاتسا ومسائل أخرى ربما نمضي بخطوات أسرع في هذا المجال. ثانيا F-16 فايبر التي هي أحدث نسخة متطورة من نوعها. هكذا إذا ما تم توفيرها فإن قواتنا الجوية ستكون قد وفرت أوسع نطاق، وهكذا سيكون لدينا بالإجمالي 275 طائرة تقريبا من F-16. ثانيا كما تعلمون في ما يخص تأمين طائرات يورو فايتر، إذا ما اشترينا 40 إلى 50 طائرة يورو فايتر سيكون لدينا في المجموع 300 طائرة مقاتلة، وإذا أضفنا إلى هذا هذه أيضا فإن 300

0: 150 طائرة
1: يجب
0: على الأقل حديثة أو محدثة ستكون قوات جوية قد زودت بها مع أسطولها من المسيرات، وهكذا ستصبح واحدة من أقوى القوات الجوية في
1: الحديث في
0: منطقتها.
1: الجنرال عن رفع الكفاءة الجوية لأعضاء حلف النيتو، هل من تدريبات تنسق بينكم وبين طيران دول حلف شمال الأطلسي، من تدريبات حربية، من مناورات بين بعض؟
2: بالطبع
0: أساسا قدرة الناتو على قدرة التحرك معا، هذه قدرة موجودة. طائرات اف 16 التي لديكم أن يتم مؤامتها وتكون مدعمة بعضها ببعض، ويكون هناك توفير للمعلومات بشكل متبادل، وأن يتم إجراء مناورات بشكل مشترك. مثلا أنتم شككتم باقة من التحركات، ربما تكون أربع طائرات هنا منكم وأربع طائرات من دولة أخرى مثل النرويج مثلا، وأربع طائرات أخرى من دولة ثالثة، وأذرع الحماية لأجل هذه القوات قد تكون طائرات رافال الفرنسية. هذه كلها في الواقع ضمن معايير الناتو، ضمن آلية هي آلية الناتو، وضمن مقاييس مشتركة يتم إجراؤها ومناورات مشتركة يتم اختبار هذه الآليات فيها وقدرتها على المرونة والتعامل مع الواقع والمخاطر المحتملة. على سبيل المثال في حرب إيران تجاه إسرائيل وأمريكا، في هذه الحرب كانت قد وقعت خمس طائرات، كانت هناك ادعاءات حول سقوط طائرات في الكويت، وكان إذا كان الادعاء صحيح بأنها قد تم إسقاطها في الكويت، فهذا يعني أن منظومات الدفاع الجوي لا تتمكن من العمل بشكل مشترك مع القوات الجوية ومع منظومات الدفاع الجوي بشكل موائم ومشترك، وهكذا قد يصدر الأمر عن حوادث خلال الحرب. 32 دولة في حلف الناتو لتتمكن من التحرك معا، فإن المناورات المشتركة أمر يحتاج إليه، وتركيا دائما تسعى لتكون جزءا من هذا. وفي الجزء الجنوبي من الناتو فإن هذا هناك حاجة لتركيا،
1: الطائرات المسيرة كرديف ودعم للمقاتلة الحربية التركية، ماذا شكل دخول الطائرات المسيرة على السلاح الجوي التركي؟
2: Şimdi dronlarla ilgili savaş aslında
0: حرب المسيرات مؤثرة ليست على القوات الجوية التركية وحسب، بل كانت بمثابة لاعب يغير قواعد اللعبة بالنسبة لكل القوات الجوية في كل أنحاء العالم. منظومات المسيرات حتى في هذا العهد المبكر نسبيا نرى هذا التغيير. الولايات المتحدة ودول أخرى متطورة نرى أنها تمتلك مسيرات استخبارية وغيرها، لكن استخدامها في القصف مؤخرا هذا أمر يشهد بشكل واضح جدا، وتركيا في ضوء احتياجاتها إذا تستخدم المسيرات فإنها تستفيد من كل الإمكانات. السبب الأساسي من هذا هو أننا نتمكن من إنتاج مسيراتنا بأنفسنا. ثانيا الذخائر التي ننتجها بنفسنا ننتجها بشكل صغير للحجم يمكن حمله من قبل المسيرات، ويحافظ على حساسية دقة إصابة الأهداف، وأيضا حملها بأثقال مناسبة بشكل نتمكن فيه من تغيير الرؤوس الهجومية. وإلى جانب هذا نطلق عليه بالفلق، والذي هو عناصر الاستهداف، آلية الاستهداف من خلال موائمتها جميعا. فإن تركيا تستخدم المسيرات بشكل مرن جدا في، وحققت هذا في نماذجه في ليبيا وفي سوريا وفي ضالة الكهرباء وفي أوكرانيا مؤخرا، شهد أن المسيرات التركية التي أنتجتها تركيا كيف تغيرت. وهناك دول أفريقية طلبت اشتراء مسيرات من تركيا، وهذه يجري بيعها، بل ويعطى التدريب الخاص بها عند اللزوم. وفي هذا الإطار فإن تركيا تستخدم هذا في مكافحة الإرهاب فيما وراء الحدود أيضا، وبالتجارب التي تكتسبها في الميدان فإنها تعكسها على شركات الصناعات الدفاعية، وهكذا يسعى لسد النقص إن كان هناك من جوانب نقص. ولأننا لسنا مرتبطين بدولة بالخارج فإننا في الداخل نتمكن من القيام بالخطوات اللازمة لتطويرها بشكل أفضل، وهكذا فإن المسيرات باتت بنسبة 30% من مستوى التأثير في القوات الجوية تقريبا.
1: يعني دخول هذه المسيرات على السلاح الجوي التركي ماذا أضافت له، ماذا أعطت له، بمعنى ما هي نقاط القوة والضعف لدى المسيرات بالمقارنة مع المقاتلات الحربية التقليدية؟
2: Şimdi normal uçakları siz derinlikteki yani düşman derinlikteki
0: bölgede الطائرات العادية إذا ما أرسلتموها إلى أعماق مناطق العدو فإن منظومات الدفاع الجوي التي قد تتطور بشكل كبير، إذا ما قصفت الطائرة فإنكم حينئذ تفقدون الطيار. وأيضا طائرة مقاتلة F-16 مثلا إذا ما أردتم اشتراءها فإن سعرها أكثر من 100 مليون دولار، ولكن المسيرات ليست كذلك، ب$5 مليون مثلا بأسعار بأثمان رخيصة يمكنكم إنتاجها، وفي حال استهدافها من قبل عدو فإن قصفها واستهدافها أصعب بكثير من استهداف الطائرات المقاتلة العادية. ولأجل هذا فكون الطائرات تستخدم المسيرات تستخدم حقق أمنا للطيارين وحمل معه عامل المرونة أيضا، وطائرات المسيرة أيضا تم تزويدها بالمسيرات بتكنولوجيا حديثة تجعلها عنصرا فاعلا جدا. طائرتكم المقاتلة أنتم لا تلقون بها في خطر، لكنكم تحاربون بالمسيرات، وفي نهاية الأمر فإنكم تحافظون على تأثيركم في الحرب بل وتحققونه بشكل أكبر بفضل المسيرات. الاتجاه الذي نحن أخذنا في السير فيه هو هذا، مسيرات أكبر، لكن إنتاج مسيرات صغيرة أيضا في الوقت نفسه بحسب الحاجة صغيرة أو كبيرة، والمهم توفير المسيرات اللازمة للوفاء بالاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة التركية.
1: يعني سيادة الجنرال، هل أصبحت الآن العمليات الجوية الحربية في حاجة أكثر للمسيرات من الطائرات التقليدية لا سيما بين أعضاء حلف الناتو؟ ماذا أضافت من أهمية تعبوية لحلف الناتو هذه المسيرات الحربية؟
2: Şimdi şöyle
0: الآن الأمر كالآتي، داخل الناتو أيضا لنضيف روسيا أيضا، فإن الدول بدلا من أن تلقي طائراتها في خطر فإنها تجري الحملات الهجومية بالمسيرات، والمنظومات الدفاعية تجاه المسيرات تنتج بشكل مختلف عن منظومات الدفاع الجوي التقليدية، ومن ثم فمرحلة تنتشر فيها المسيرات بشكل أكبر. هذا يمكن أن نرى فيه اشتباكا ذا كثافة قليلة، لكن إذا كانت حروبا كبيرة مثل حروب ذات كثافة كبيرة فإن المسيرات ليس من الممكن أن تواصل المسيرات إمكان هذه الحرب.
1: شكر سيادة الجنرال المختص في شؤون حلف الناتو والطيار السابق في السلاح الجوي التركي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وهذه القراءة والتحليل، وشكر موصول لكم النظر الكرام من خلال هذه النافذة المباشرة. العودة الآن إلى استديوهاتنا الرئيسية في إسطنبول، إليك عصام.
3: شكرا جزيلا لك أحمد، وشكر موصول لضيفك الكريم.

0: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف ناتو. وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف.
1: Türkiye olarak 2030 yılından önce
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
0: وينضم إلينا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي السيد أرسان أرجور. سيد أرسان، مرحبا بك. تأتي استضافة أنقرة للقمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو في ظل تحديات راهنة ربما أبرزها بعض الحروب التي لم

0: وضع أوزارها بعد كالحرب الروسية الأوكرانية، منها العلاقات بين الحلفاء داخل الحلف، منها موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الناتو وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحلف. برأيك كيف تساهم هذه القمة في إيجاد سبل لمواجهة تلك التحديات؟
1: طيب
2: بالطبع في هذه القمة ولا سيما ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من نزاعات، إذا ما جئنا ننظر إليها، فإن الأمين العام لناتو روتا قال إذ كان يصرح عن بيان ختامي أن الولايات المتحدة وأن روابطها مع الناتو مخلصة ويمكن تحقيق استدامتها. وهذا يعني الأمر الآتي: نعم، بعد الحرب الروسية الأوكرانية فإن الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع كان موقفها هو الامتعاض من نسبة اسهام الدول الأوروبية والغربية في حلف الناتو وكون الأعباء على أمريكا، وبات الموضوع يناقش، بات موضوع التقاسم الأعباء بات مطروحا للنقاش. وفي هذا الإطار فإن الدول الأوروبية وفي هذه النقطة التي نحن فيها، فإن الولايات المتحدة نرى أنها قد غيرت نوعا من خطابها الماضي وباتت تسعى لإنشاء علاقتها مع الناتو على أساس الثقة، وباتت تظهر مقاربة تسعى لإنشاء علاقة قائمة على الثقة. وفي هذه النقطة فإن السيد رئيس الجمهورية أردوغان أيضا قد عبر عن هذا الأمر في العام الماضي عام 2025 باقتضاء القرار الذي اتخذ العام الماضي، فإن 5% 3.5% زائد 1.5% من نسبة الإسهام في الناتو إذ تم تأكيد عليها في هذا الاجتماع وكل الدول أكدت على هذا. وفي هذا الإطار فإن الخطوات المرتقبة سيتخذونها وتسجيل هذه الأمور والتعهدات بهذه الأمور، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والناتو دخلت في منحنى إيجابي، ذلك ما نشهده. وهنا فإن رئيس جمهوريتنا أردوغان كان تأكيده على إسهامات تركيا.
0: عذرا للمقاطعة سيد إرسان، ولكن نتابع الآن هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره السوري أحمد الشرع.
3: قمنا برفع العقوبات على البلد، وأعتقد أن ذلك مثل دفعة هائلة، ونحن فخورون بالعمل الذي يقوم به، والوضع عاد إلى الاستقرار القوي، وخلال فترة وجيزة عادت الأمور إلى الاستقرار، ونحن فخورون بتلك الإنجازات وفخورون بدورنا. وطبعا سوريا الدولة تملك إرثا وثقافة رائعة، ثقافة رائعة من الأطباء والمهندسين والعلماء، ولكنها مرت بتلك الفترة الفظيعة. إذا هذا بلد يبعث على فخر الكثيرين، لذلك شكرا لك فخامة الرئيس. هل تريد أن تقول شيئا؟
4: وكما ذكر فخامة الرئيس خلال سنة ونصف حققنا إنجاز كبير في توحيد البلاد ووضع السكة الصحيحة من التنمية والاقتصاد.
5: And as President Trump said in a year and a half we made an achievement in bringing the country together, unified back on track.
4: هذا بفضل الشعب القوي، الشعب السوري اللي تكلم عنه فخامة الرئيس ترامب.
5: Of course, this is due to our strong people, the strong Syrian people that President Trump talked about. Then the historic decision that President Trump has taken by lifting the sanctions of Syria. As well as the help of friendly countries and the loving countries in the region, Turkey and other countries in our neighborhood. The entire Syrian people thanks President Trump.
6: Thank you very much. Proud of you.
3: شكرا جزيلا.
6: Do you have any questions?
7: Mr. President, are you going to remove Syria from the state-sponsored terrorism list?
3: هل ستقوم برفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب؟ نعم، ربما نفعل ذلك. لما لا؟ فهو قام بعمل ممتاز.
6: Maybe he would have brought that up.
3: ربما هو سيثير هذا الموضوع لاحقا. نعم، هذا سؤال وجيه للغاية. نعم، هل هناك أي أسئلة أخرى للرئيس الشرع؟ هل ما زلت تريد أن تساعد سوريا في التعامل مع موضوع حزب الله؟ نعم، يمكن أن يساعد في هذا المجال، ولكن أن نحقق تقدما طيبا. رئيس الوزراء نتنياهو، لطالما انتقد علاقتكم بالرئيس التركي أردوغان، وقال أن أردوغان لديه نظرة إمبريالية تجاه دول الجوار. هو لم ينخرط مع إسرائيل منذ وقت طويل وترك إسرائيل ولم يتدخل فيما تقوم به. أنا لا أقول أنه صديق، وكما تعرفون أنه ليس صديقا لنتنياهو، لبيبي، وهما يختلفان أو ولكنه بالنسبة إلي هو رائع، وتركيا هي دولة حليف قوي وممتاز، وهي دولة عضو في الناتو، ولم يفعل رئيس لإسرائيل ما فعلته ولا حتى قريبا من ذلك، وما فعلته بالاعتراف بالقدس كعاصمة وغيرها، وكذلك الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة أو مرتفعات الجولان. لا أعتقد أن رئيسا سبق أن قام بالكثير من الأمور تجاه إسرائيل مثلي، ونحن حققنا تقدما وقمنا بتحقيق تقدم كبير على صعيد إيران، حيث قمنا بالقضايا على قوه على جيشهم، وهذا أمر كان ينبغي أن يتم قبل 47 عاما. فيما يتعلق بإعادة انتخاب رئيس الوزراء نتنياهو، هو طبعا رئيس وزراء حرب، وهو رئيس وزراء رائع، ونحن نعمل عن كثب وبشكل وثيق، وحققنا الكثير من الأمور الضخمة والكبيرة معا. ومن وجهة نظري هو رئيس وزراء حرب عظيم، وأعتقد أنه ينبغي أن يحظى بالشعبية، سيما وأنه حقق الكثير من الإنجازات وعلاقتنا طيبة، لكن كما قلت هو رئيس وزراء حرب عظيم. رؤساء وزراء آخرين لم يكونوا ليبقوا في منصبهم لقطعتهم إيران إيرابا لو كان هناك رئيس وزراء ضعيف غير نتنياهو، ولو كان هناك رئيس غيري لضمنت لكم أن إسرائيل ستختفي عن الوجود لو لم أكن أنا الرئيس رئيس الولايات المتحدة. وفقا لأرقام وزارة الطاقة، فإن الولايات المتحدة قامت بتحقيق أرقام قياسية.
1: لا نريد أن ننزع السلاح النووي لإيران، لن يكون لديهم سلاح نووي على الإطلاق، وهم يقرون بذلك. ودائما هنالك خلل عندهم، وعندما فعلنا ذلك ارتفعت الأسعار قليلا، والآن عادت أسعار النفط لتنخفض. ربما سنخسر أمور أخرى، ربما نرفع الأسعار قليلا، ولكن أسعار النفط سوف تنخفض. هنالك كمية كبيرة من النفط. سكوت، ما تعليقك على هذا الأمر؟ بقيادة الرئيس ترامب في فترته الأولى والآن في فترته الثانية، الآن نحن من قوى الطاقة الكبرى، ونحن في هذا الأسبوع كتبت بلومبرغ أن هنالك جشع نفطي، ونظرا إلى أن النفط الأمريكي وفير، إذا أخذنا مثلا السعودية ورسا، شركتان دولتان منتجتان للنفط، نحن ننتج أكثر من كليهما. لو وضعنا روسيا والسعودية معا نحن ننتج أكثر منهم، وهذا دون أن نحسب فنزويلا. هنالك أمور كثيرة عملت عليها خلال فترتي، بدأنا فيها خلال الفترة الرئاسية الأولى، وبايدن دمر الأمور لأنه لم يكن يعرف ما الذي عليه فعله، ولكننا ننتج النفط الآن أكثر من روسيا والسعودية مجتمعتين، ربما ضعف إنتاجهما. سؤال آخر، تفضل. قلت أن التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، كيف تخطط إلى تحقيق الضمانات النووية والمواد النووية؟ لقد لن يتمكن أحد من أخذها لأنها تحت الأرض، لأننا نملك الأدوات اللازمة لأخذ هذه المواد. المواد النووية تحت جبل، والآن الأمر يتطلب آليات لا تتوفر لدى أي بلد غيرنا، لا يمكن لأحد أن يحصل عليها سوانا. هل تخطط للدخول إلى الميدان؟ لماذا أدخل إلى الميدان؟ لقد تم القضاء عليهم أو هم تحت الأنقاض. إذا قطعت العلاقات التجارية مع إسبانيا، فهل هذا يعني أنك يجب أن توقع اتفاقا جديدا مع الاتحاد الأوروبي؟ سوف نرى ما الذي سوف يحصل مع الاتحاد الأوروبي. إنهم يعاملوننا معاملة سيئة منذ سنوات. نحن قريبون جدا من هذه

رفعناها. كل هذه النسبة خلال بضعة أشهر لدينا أعلى مبلغ يستثمر في تاريخ أي بلد في العالم، عفوا 19 تريليون دولار. وبالأمس تويوتا أعلنت أنها سوف تغادر المكسيك، وأنها لكنهم سوف يغادرون المكسيك وسوف يأتون إلى ينقلون مصانعهم إلى الولايات المتحدة. وأعتقد أن هذا سوف يكون أكبر مصنع سيارات في العالم، أو في على الأقل في أمريكا. تحدثتم عن أن وول مارت سوف تخفض الأسعار. وول مارت وعدت بتخفيض الأسعار. لقد ورثنا أسعارا عالية، أغلى الأسعار في تاريخ بلدنا. كان هنالك تضخم كبير في حكم تحت حكم بايدن وحكم الديمقراطيين، درجات من التضخم تاريخية. أما الآن التضخم يتراجع، الوضع ممتاز، كل شيء ممتاز، الأسعار تتراجع. لأنهم يستخدمون كلمات مختلفة حتى يصفوا الموضوع، ولكن كانت الأسعار عالية والآن سوف تنخفض هذه الأسعار. وعندما يأتي النفط سوف تنخفض أسعار النفط كذلك، انخفضت أسعاره 50% خلال الشهر الماضي. وعندما ينخفض سعر النفط ينخفض سعر كل شيء، ويصبح كل شيء متاحا للشراء. يعني صنعوا هذه الكلمة، يقولون أن الشيء متاح للشراء. يقولون، تحدث عند تذكرون قصة البيض، عندما كانوا يقولون أن البيض أصبح متاحا للشراء، زاد سعرها 5 مرات، وهذا بعد أن حكموا لمدة يوم واحد. قلت لهم يجب أن نفعل شيئا، قالوا لي أن لا أطلب البيض في عيد الفصح في البيت الأبيض، وأن أستخدم البيض البلاستيكي. ولكن عندما توصلت إلى المنصب بعد بضعة أشهر طلبنا آلاف البيض، والآن الأسعار انخفضت كثيرا. إذن يعني اخترعوا كلمة المفذلكة، ولكن هم من تسببوا بهذه الأزمة أصلا حتى يعبروا عنها باستخدام هذه الكلمة. والآن ينخفض سعر النفط. كلما ضربناهم ترتفع الأسعار. نعم، ترتفع دولارين. هل هذا ما قصدته عندما نقول أن يمكننا أن نرى ارتفاعا في أسعار النفط؟ نعم، دولارين، ترتفع بدولارين. انخفضت من 135 دولارا إلى 69 دولارا، وكل شيء آخر ينخفض سعره بانخفاض سعر النفط. كل شيء يترافق مع سعر النفط. إذا ضربنا إيران يرتفع النفط قليلا، طبيعي. إننا ننزع سلاحهم النوويين، لن يكون لديهم سلاح نووي. سنأخذ سؤالا واحدا آخر. أتعتقد أن إسرائيل يجب أن تسحب جنودها من جنوب لبنان؟ تحدثت مع بيبي عن الموضوع، وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك، أنهم يريدون ذلك. المسألة لا تعود لي، ولكن هم يريدون ذلك، أنهم يوقعون اتفاقيات مع لبنان. مارك، حدثهم عن هذا الأمر. لدينا اتفاق، هذا هو الهدف في النهاية. إسرائيل مهتم قلقة حيال أمنها. هذه لأول مرة يتم توقيع اتفاق بين هذين البلدين، لأول مرة منذ سنوات. إذن لدينا اتفاق مع لبنان وإسرائيل، وأعتقد أن الأمور سوف تجري على خير حال. الوضع في سوريا تحولت الأمور فيها بأسرع ما رأيت، وهذا ما فعلته في الولايات المتحدة. لقد ورثت الرئاسة عن رجل غير ذكي، وورثت عنه إدارة سيئة بحدود مفتوحة. سمحوا بدخول 25 مليون شخصا، ومنهم الكثير من القتلة، ممن قتلوا أكثر من شخص. والآن إما أخرجناهم من البلاد أو حبسناهم. واشنطن دي سي الآن تعتبر واحدة من أكثر المدن الآمنة في العالم. لو أتى إلى واشنطن دي سي قبل سنة ونصف لخاف على حياته، رغم أنه لم يخف على حياته يوما، ولكن أنا أمزح، لأنه يأتي من بيئة صعبة.
لا أعتقد أنه يخاف من واشنطن، ولكن كانت مدينة واشنطن دي سي لم تكن آمنة.

0: مدينة والآن أصبحت واحدة من أمن المدن في البلاد. وضعنا الجيش وانتقلت واشنطن من مدينة غير آمنة إلى مدينة آمنة جدا، وانخفضت فيها الجريمة، وحبسنا 5000 مجرم من المجرمين الذين دخلوا إلى الحدود في زمن بايدن. فعلنا نفس الشيء في لويزيانا. يجب أن نتحدث مع الحاكم، لأنه في انخفضت الجريمة في نيو أورليانز، وإننا نقوم بعملنا على خير وجه، وهو فعل ذلك أيضا. وأشكركم جميعا، شكرا جزيلا.
1: إذن مشاهدينا، تابعنا كذلك أجوبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع على الصحفيين بعد لقاء جمعهما. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من المركز الإعلامي لقمة الناتو في أنقرة زميل علي الأخضاري مراسل تريتي عربي. علي، لو تضيء لنا على أبرز ما ورد في حديث الرئيسين ترامب والشرع بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة الناتو في أنقرة.
2: نعم عصام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا ثالث مؤتمر صحفي له خلال هذا اليوم الثاني من هذه القمة، جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي يشارك بدعوة من الرئيس التركي في هذه القمة. كان الرئيس الشرع قبل ذلك قد التقى بوفد من الكونغرس خلال مشاركته بعد وصوله ظهر اليوم إلى مقر انعقاد القمة في أنقرة. الرئيس ترامب قال بأن ما حدث في سوريا والرئيس الشرع جنب المنطقة مزيدا من التدهور الأمني وأنقذ المنطقة حقيقة، أثنى على جهود الرئيس السوري وتحدث أيضا على موضوع العلاقات السورية مع إسرائيل، وفي خضم ذلك تحدث عن ما يدور في المنطقة موسعا حديثه إلى إيران التي تحدث عنها اليوم كثيرا. حقيقة الرئيس الأمريكي تحدث عنها 3 مرات بكثير من الحدية في كلامه، ومتوعدا بضربها الليلة كما قال، وإن كان في المؤتمر الصحفي هذا الأخير قد تراجع قليلا عما كان قد هدد به خلال المؤتمرين السابقين، وذلك ما عهد على او ما تعود تم التعود عليه من خلال تصريحات دونالد ترامب. صرح صباحا بانه لم يعد يامل شيئا في المفاوضات، وانه يعارض الشخصيتين المسؤولتين على المفاوضات مع ايران ستيف وايتكوف وجيريت كوشنر، ثم عاد بعد ذلك في المؤتمر الصحفي الثاني وقال بانه يدعمهما ولكنه سيضرب ايران، وان ايران لا يجب ان تحصل على النووي، وان الغبار النووي في هذه المؤتمر الصحفي الثالث قال بأنه مدفون في إيران ولا يمكن الوصول إليه. حقيقة تصريحات إلى حد التناقض اليوم ما تحدث به الرئيس دونالد ترامب في هذه خلال مشاركته في هذه القمة التي عالجت عدد من القضايا أو تناولت عدد من القضايا، الإنفاق الدفاعي وغيرها من القضايا، دعم أوكرانيا أيضا. كان الرئيس الأمريكي قد تحدث برفقة الرئيس الأوكراني خلال مؤتمره الصحفي الثاني وجدد دعمه لأوكرانيا وعدم ممانعته لنشر صواريخ الباتريوت باعتبارها صواريخ دفاعية، وذلك التحول لافت أيضا في قرار الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحرب على روسيا، مرجحا
1: نعم
2: فكرة
1: علي.
2: السلام ولقاء موسكو لوقف هذه الحرب. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من المركز الإعلامي لقمة الناتو في العاصمة أنقرة زميل علي الأخضاري مراسل تريتي عربي. ونعود مشاهدينا إلى ضيفنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي السيد أرسان أرجور. سيد أرسان، قبل أن نعود إلى ملفاتنا في قمة الناتو والحديث عنها، أريد أن أقف مع إجابة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال لأحد الصحفيين فيما عرضناه قبل قليل حول مسألة العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتأثير علاقات إسرائيل المتوترة والمقطوعة دبلوماسيا ما بين أنقرة وتل أبيب حاليا منذ حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة على تلك العلاقات. الرئيس ترامب قال: أعرف أن الرئيس أردوغان ليس صديقا لنتنياهو، لكنه بالنسبة إلي شخص رائع وتركيا حليف لنا في الناتو. كيف تعلق على هذه الإجابة؟

0: Şimdi
1: العزيز عصام،
0: كونش مطبوع كونش مصرين ötesinde
1: أبعد ما
0: yine
1: أبعد من هذا
0: بيمشي هسه
1: التصريح
0: يقصد
1: خلال
0: بوشنطن
1: اليوم
0: وباص
1: في
0: ناشنز
1: خطابات
0: orada
1: أطلقها
0: bunu
1: وخلال
0: reddetti.
1: رحلته
0: Ben
1: أيضا كان قد قال،
0: Netanyahu'nun Sayın Erdoğan'ı Erdoğan ise
1: كان
0: Netanyahu'yu
1: قال
0: sevmediğini
1: أنا أعلم أن أردوغان، أنا
0: ve
1: أدري أن أردوغان
0: Netanyahu'nun
1: لا يحب
0: bütün
1: نتنياهو ونتنياهو لا يحب
0: ülkelerde
1: أردوغان،
0: söylemiş oldukları kısmı
1: وما
0: gitmiyor.
1: يقول نتنياهو بشأن
0: Son
1: تركيا
0: olarak
1: أردوغان لا يعجبني،
0: neden
1: هذا
0: öyle?
1: أمر
0: Çünkü
1: مهم جدا.
0: bakın bugün İsrail'in
1: لماذا؟
0: bölgede yapmış olduğu
1: لأن
0: duydum duymaz
1: ما تقوم به
0: karakterlerden
1: إسرائيل
0: aslında
1: من مجازر في
0: bir
1: المنطقة
0: noktada arkasında duran güç
1: هذا
0: Amerika
1: يعني أن
0: Birleşik
1: القوة التي
0: Devletleri.
1: تقف
0: Eğer
1: خلف تلك المجازر هي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: İsrail
1: لو
0: oranın
1: لم تكن
0: desteğini
1: الولايات
0: böyle
1: المتحدة الأمريكية تقف خلف
0: sağlamazsa
1: إسرائيل
0: İsrail bugün
1: لما كانت
0: Gazze'de
1: إسرائيل تتمكن
0: Filistin'de
1: يوما من
0: çok فظيع
1: ارتكابها
0: سيطرة
1: هذه
0: حاكمين
1: المجازر
0: الجيشين
1: والإبادة
0: والدولة
1: الجماعية
0: elbette
1: وهذه
0: öğrendik.
1: العنجهية، ما كانت
0: Yani
1: إسرائيل
0: aynı
1: ترتكبها لولا
0: şekilde
1: الدعم الأمريكي.
0: Netanyahu'nun Türkiye'den
1: وكذلك
0: F-35'leri alması ve KALS yaptırımı
1: نتنياهو
0: karşı
1: موقفه من أن
0: kaldırması
1: تستلم تركيا
0: karşısında
1: F-35
0: Türkiye
1: وعقوب أن
0: İsrail'in
1: تدفع عنها
0: vurabilir
1: عقوبات كاتس،
0: şeklindeki sözleri Türkiye'nin
1: جاوبوا عن هذا بأن
0: İsrail'in
1: تركيا
0: bölgedeki
1: قد تقصف
0: caydırıcılığına
1: إسرائيل،
0: yani İsrail'in
1: هذا يعني
0: saldırganlığına
1: أن
0: yönelik Türkiye'nin
1: موقف
0: bölgedeki
1: تركيا
0: caydırıcılığının ne kadar
1: وقوتها
0: etkili olduğunu
1: الرادعة
0: o
1: في
0: teorinin
1: المنطقة كم أنها
0: Yani
1: مؤثرة في
0: bulunduğumuz
1: مواجهات
0: noktada
1: هجوميات إسرائيل. في النقطة التي
0: Yunanistan'ı
1: وصلنا إليها
0: parçalamak
1: اليوم،
0: isteyen bir
1: فإن
0: Suriye'nin
1: سوريا التي يراد
0: Cumhurbaşkanı
1: لها أن
0: Sayın
1: تقسم
0: Trump da yapmış olduğu bu görüşme
1: رئيسها أن يجري لقاء
0: aynı
1: مع
0: zamanda
1: السيد
0: gelecek
1: ترامب،
0: olarak
1: يعني في
0: aslında
1: الوقت نفسه
0: İsrail'in
1: أنه في
0: nerede
1: المستقبل
0: konuşlanacağının ipuçlarını veriyor.
1: أين
0: Bu yakın zamanda
1: ستلزم إسرائيل
0: gerçekleşir mi?
1: بحد ما؟
0: Benim
1: هل
0: şahsi
1: يجري هذا
0: kanaatim kısa
1: قريبا؟
0: vadede olmaz.
1: قناعة
0: Çünkü Amerika ve
1: أن هذا
0: Sovyetler
1: لن يحدث قريبا، لأن
0: ekonomik
1: الولايات
0: çıkarlarını maalesef
1: المتحدة
0: Türkiye ile inşa
1: للأسف
0: etmek yerine
1: هي بدأ من أن
0: Rusya
1: تنشئ
0: ve
1: مصالحها
0: Suriye'ye
1: في
0: Katar ve
1: المنطقة
0: Başkanı
1: مع
0: Emirlikleri
1: تركيا
0: inşa
1: أو مع
0: etmek yerine
1: المملكة العربية
0: İsrail
1: السعودية
0: inşa
1: أو مع
0: etmek
1: قطر أو
0: yerine
1: مع الإمارات العربية
0: Yani bu tür
1: المتحدة، فقد
0: çabalarla
1: فضلت أن تنشئ
0: Türkiye'nin
1: علاقتها ومصالحها في المنطقة مع
0: kurtarılmış
1: إسرائيل.
0: anlamına gelmiyor. Ancak
1: وهذه
0: şunu ortaya koyuyor
1: التصريحات
0: ki bugüne kadar
1: توضح
0: biz Amerika
1: الأمر
0: Devlet
1: الآتي
0: Başkanı'nın
1: إنما،
0: hiçbirisinde
1: وهو
0: Rusya'yı
1: أنه
0: duymadık.
1: هذه
0: Hiç
1: كلمات
0: Rusya'yı
1: لم نسمعها من أي
0: duymadık.
1: رئيس من رؤساء الولايات المتحدة
0: İsrail
1: الأمريكية، ولا هذه كلمات
0: itirazı
1: نسمعها
0: veya
1: لأول مرة
0: F-35'lerin
1: رغم اعتراضات
0: gerileri
1: إسرائيل.
0: vesile
1: فإن من احتضرت
0: bunu şu ortaya
1: F-35 لتركيا
0: koyuyor ki
1: وإعطائها لتركيا
0: yani diyorum
1: يوضح
0: yakın
1: موقف
0: gelecekte
1: ترامب ويكشف عن موقف ترامب،
0: bunu
1: وأنا
0: diyorum
1: أقول
0: yakın
1: أنه في
0: gelecekte
1: مستقبل قريب ليس
0: Türkiye
1: بالبعيد جدا، فإن
0: ilişkilerinin
1: العلاقات
0: İsrail
1: التركية
0: bölgedeki
1: الأمريكية
0: aymazlıklarına dur gelecek bir
1: ستكون
0: noktada
1: ستبلغ
0: elinden
1: مستوى توقف في
0: mümkün
1: سياسات إسرائيل
0: ilerlerden
1: وعن
0: dönüp
1: جهيتها في
0: almayı
1: المنطقة،
0: denediğimiz için
1: وهذا أمر هام
0: onun yerine
1: للغاية وهذا أمر
0: Türkiye'nin
1: إيجابي
0: Başkanı'nın ilişkilerini
1: لنا
0: yönetmeye
1: فيما أرى وأقيم.
2: نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها في الحديث وهي ملف طائرات F-35 التي كانت بالمناسبة تركيا شريك في برنامجها وعلقت هذه الشراكة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في ولايات سابقة أو في رئاسات سابقة في الولايات المتحدة قبل حضور الرئيس دونالد ترامب إلى أنقرة بأيام قليلة. سئل عن هذا الملف وقال سنحمل أخبارا سارة بالنسبة لأنقرة وربما ستمنح تركيا أو تعود شراكتها في هذا الملف. هل تتوقع أنقرة ضغطا إسرائيليا من قبل حكومة بنيامين نتنياهو على الجانب الأمريكي للحؤول دون ذلك، أو ما الذي تتوقعه في هذا السياق؟
0: Elbette bir baskı
1: بكل
0: kuracak
1: تأكيد
0: çünkü
1: فإنهم سيسعون لتشكيل ضغط، لأنه منذ الأمس فإن القاتل نتنياهو، هل من مانع من أن نعتاه بالقاتل؟ لأن كلمة القاتل تعبر عن قليل مما قام به، قتل آلاف من النساء والأطفال، هو رئيس دولة إرهاب قاتلة. تصريحاته إلى وسائل الإعلام الأمريكية أصر فيها على أنه يجب أن لا تعطى الطائرات F-35 التركية، وأن قوة تركيا القائم أن هذا سيسهم في زيادة قوة تركيا في مواجهة إسرائيل وأنها ستشكل دورا قويا وصادا لإسرائيل. تصريحات نتنياهو التي عبر عنها في هذه المرحلة وإلى جانب أن اللوبي اليهودي واللوبي الصهيوني والأرمني يعملون لتعويق كل مصالح تركيا، هم سيواصلون هذه الضغوط. لكن رفع عقوبات كاتسا و F-35 يظهران لنا الأمر الآتي، أن المرحلة المقبلة مليئة بمفاجآت من حيث إسهاماتها في تركيا ومن حيث عوامل إيجابية وتعاون تركي أمريكي، وأن هذا موقف تركيا لا يكون له تأثير سلبي في العلاقات التركية الأمريكية. وطبعا هذا لا يمكن القطع فيه مبكرا، لأنه كما تعلم هناك قرارات في الكونغرس اتخذت عام 2020. نعم، السيد ترامب وزير الدفاع الأمريكي أكد هذه الكلمة تؤكد أنهم سيتخذان خطوات في هذا المجال إلى أن هذه المرحلة في المرحلة المقبلة. أرى أنه يحتمل جدا أن هذه المرحلة ستكون لصالح تركيا. انظروا

0: هذا في الواقع مهم لأجل الولايات المتحدة أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ خطوات استباقية في مواجهة الضغوط الإسرائيلية. إذا كانت الولايات المتحدة ستنكل عن وعد هذا وتنحرف عنه فإنها ستخسر حليفا، لأن تركيا خرجت في هذه المسيرة. إذا ما أقصيت تركيا في المستقبل من هذه المشروعات فإن طائرة كان أساسا في السنوات العشر المقبلة ستكسب إلى القوات الجوية التركية، ومن ثم فإن تركيا باتت تحك جلدها بظفرها، وحينئذ لن تحتاج إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تواصل تحالف مع تركيا الصاعدة فعليها أن تصلح العلاقات اليوم ليس غدا. وبشأن أوروبا، الأوروبيون عندما رأوا مؤشر الارتفاع والنمو في تركيا فإنهم الدول الأوروبية عندما كان الأمر يتحلق بالبحث عن بديل للولايات المتحدة اتجهت أنظارهم إلى تركيا. ومن ثم فأنا أرى أنه في المرحلة المقبلة خطوات نتنياهو هذه ستتواصل، لكن لا أرى أنها ستسفر عن نتيجة.
1: نعود إلى ملفات الناتو وتركيا. السيد أرسان حليف قوي وأصيل في حلف شمال الأطلسي الناتو منذ العام 1952 تاريخ انضمامها للحلف، وشاركت في الكثير من عمليات الحلف في البوسنة والهرسك في أفغانستان بمستويات وأشكال مختلفة. كيف تنظر تركيا نفسها إلى عضويتها في الناتو، وما الذي تريده من الناتو في هذه المرحلة بالتحديد؟
0: الآن تركيا ولا سيما إذا ما قيمنا السنوات العشر الأخيرة فإن موقفها من دول الناتو على رأس الولايات المتحدة. تركيا ترى في الناتو تركيا لا تقيم ملف الناتو ملفا سلبيا جدا. اليوم إذا نتحدث عن الناتو فإن أول ما يتبادر إلى ذهن هو الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فإن تركيا في الشرق الأوسط وفي منطقتنا الحضارية من عبر عنه أفغانستان وأفريقيا والمنطقة التي هاجمتها إسرائيل أيضا هي كما تعلمون. تركيا بشأن المصالح في هذه المنطقة فإنها أكدت على أن هنالك ما يناقض روح الحليف في الناتو. تركيا ما تريد من الناتو هو أنه كما أننا أسلمنا عام 1952 والتحقنا بناتو مخلصين بشكل ودعمنا هذه الروح وهذا الحلف بإخلاص، فالناتو والولايات المتحدة أيضا عليهم أن يقدموا دعما كبيرا لتركيا، وهذا ما ترتقبه تركيا. لو تذكرون بشأن المادة الخامسة إذ كان ينبغي دعم تركيا فإنه في عهد الأسد البائد في سوريا في مواجهة هجمات التي انتهكت حدود تركيا، للأسف قول هذا ليس مفرحا وليس بالأمر الذي أسد قوله، لكن طائرات صواريخ باتريوت ومنظومات باتريوت تم سحبها. هل هذا يتسق مع روح الحليف؟ ومسألة S-400 أساسا يكمن في أساسها أن موقف تركيا كان إزاء الثغرة الأمنية هذه بسبب عدم دعم وسد هذه الثغرة الأمنية من قبل باتريوت. تركيا ساعدت البحث عن بدائل. دون أن نطيل أقول الأمر الآتي، تركيا ترتقي من دول ناتو أن تتحرك بروح الحليف. تركيا تقول أنا لطالما عملت بروح الحليف فذلك ما أرتقي به منكم، ذلك ما تقول زوجة تركيا للولايات المتحدة ولناتو. كندا مثلا كانت تجري عقوبات وتفرض عقوبات على تركيا، لكن ماذا فعلت تركيا؟ فإنها من خلال أساسا أنتجت التكنولوجيا التي كانت كندا تسعى لمنعها عن تركيا، ومن ثم فتركيا لا يمكن صدها وإيقاف مسيرتها عبر العقوبات لأنها تنتج ما لا تتمكن من توفيره من الآخرين. ومن ثم فإن الغرب والولايات المتحدة فيما يخص الإنتاج المشترك والتعاون المشترك أرى أنه أمر سيزداد قلم في المرحلة المقبلة.
1: مشروع القبة الفولاذية ما الذي يمثله بالنسبة إلى تركيا، وكذلك ما الذي يمكن أن يمثله بالنسبة لحلف الناتو باعتبار أن تركيا بوابة الجنوب الشرقي للحلف، وما المطلوب من الأعضاء في الحلف من أجل إنجاح هذا المشروع وإتمامه؟
0: بكل تأكيد فإنه في التصريحات التي أطلقت اليوم 50 مليار دولار هو حجم إنفاق الصناعة الدفاعية الذي اتخذ الناتو قرارا إزاءه. لماذا اتخذ هذا القرار؟ لأن الناتو بصورة عامة

0: وجيت
1: ظهر أن هناك ثغرة فيما يخص منظومات الدفاع الجوي، وأيضا فيما يخص المسيرات والمسيرات المسلحة ظهر أنها بطيئة جدا، ظهر أن هناك ثغرة في هذا الملف لدى الناتو. فماذا فعلت تركيا؟ تركيا برزت في هذا الملف جدا، سواء في دار الكهرباء وسواء في سوريا أظهرت نجاحا منقطع النظير، بل في تاريخ العالم التحرك بصورة أسطول من الطائرات المسيرة، أول دولة أجرت هذا الأمر هو تركيا. تركيا ومن جانب الآخر فإن سفينة الطائرات المسيرة تجاجا أنادولو، سفينة الطائرات تلك أو سفينة الطائرات المسيرة، كانت تركيا هي أول من ساقها إلى الميدان. إذا نظرنا إلى هذا كله فإن المنظومات الدفاعية، إذ يتحدث من المنظومات الدفاعية كان في سابق يتحدث عن القبة الحديدية في إسرائيل فقط، لكن اليوم يتحدث عن القبة الفولاذية وبنموذج قوي جدا، ويتحدث عن أنه سيدخل التنفيذ اليوم. ما من دولة في أوروبا لديها هذه المنظومة وهذا الإمكان، لكن تركيا لديها هذا الإمكان. انظروا الولايات المتحدة الأمريكية لديها هذه التكنولوجيا، لكن هذا لا يعود بفائدة على أوروبا. انظروا الآن الولايات المتحدة وإن كانت قد حصرت، وإن قال الأوروبيين نحن نحاصر روسيا، فإن هذه المنظومة تكلفتها عالية وليست موجودة لأوروبا. لا، تركيا حاليا تستخدم هذه المنظومة لتسهم في أمنها الخاص بها، لكن في الوقت نفسه ستكون قد اتخذت تدابير أمنية لصالح أوروبا أيضا إذا ما قيمنا من حيث روسيا والصين. ونعم، وإن لم يكن من المتوقع أن يكون هناك هجوم مباشر وتهديد مباشر من روسيا والصين كما لا أتوقعه أنا على الأقل، لكن هذا لا يعني أن هذا لا يكون في المستقبل أبدا. تركيا لديها هذه التكنولوجيا، وأظن 24 أو 25 مليار دولار تم تخصيصه لهذا المشروع. لماذا خصصت تركيا هذه الميزانية؟ هل لتحمي أرض الأناضولي أرض تركيا وحسب؟ بل فيما يخص مهام الناتو أيضا، تركيا باعتبارها دولة عضوا في الناتو في الجناح الجنوبي الشرقي تقدم إساهما في أمن أوروبا في مواجهة أي هجمة من دول معسكر الشرق، إنجاز العبارة، فإن تركيا ستكون حائط الصد الأول. ومن ثم فإن أوروبا سيلقى دعما من تعاظم تكنولوجيا تركيا، وأنا أرى أنه في المستقبل القريب هذا وقد تحدث حول بعض الدول، فإن القبة الفولاذية التركية هنالك دول تريد أن تشتريها. ومن هذا المنظور فإن تركيا في المستقبل سواء من حيث الإسهام الاقتصادي تحقق هذا 20 إلى 25% من هذه المنظومة باتت مستقرة، وفي المرحلة المقبلة فإن تركيا ستقدم إسهاما بهذا الاعتبار أيضا للناتو. والخمسون مليار دولار من الإنفاق الذي سيجرى في إطار الناتو النصيب الاقتصادي منه أيضا تركيا ستنال حصة أكثر منه، هذا يقدم إسهاما على الاقتصاد التركي. من جانب لا تنسوا سيد عصام، إذا كنتم تريدون أن توجهوا السياسة العالمية فيجب أن تكونوا أقوياء اقتصاديا، ويجب أن تكونوا أقوياء باعتبار الدفاع والقوات المسلحة أيضا. في هذا الاعتبار فإن تركيا هي الجانب الصحيح، وهناك فائدة أخرى تعود بهذا، ربما أقولها مبكرا، لكن أنا أرى أن الدول الإسلامية أيضا دول العالم الإسلامي أيضا ستستفيد من قوة تركيا هذه، وأن الدول الغربية ستخرج عن ستفكر مرتين قبل أن تفكر في تهديد دولة من الدول في العالم الإسلامي. وأنا أرى أنه في المستقبل أيضا في جغرافيا حضارتنا هذه أرى أنها ستكون منطقة مهمة وستكون عنصر إسهام في السلام والاستقرار.
2: إلى جانب ذلك أيضا كانت هناك تصريحات لأمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أثنى فيها على ما وصلت إليه تركيا من تقدم في مجال الصناعات الدفاعية خاصة فيما يخص المسيرات، وتحدث عن أن شركات تركية في مجال الصناعات الدفاعية ومعنية بهذا القطاع تحديدا ربما سيكون هناك شراكات مع دول أوروبية ودول حليفة في حلف الشمال الأطلسي الناتو من أجل نقل الخبرة التركية في هذا المجال. ما الذي تتوقعه أيضا في هذا السياق؟
0: Evet, NATO Sayın Rutte'nin açıkladığı gibi Türkiye'nin savunma ve ordu gücünün
1: NATO kama sagah Sayın Rutte
0: istifade etmiştir.
1: فقد استفاد من تركيا. المثال الأول على هذا الجيش الجنود الأمريكيين الذين وقعوا في مأزق في مواجهة كوريا الشمالية تم إنقاذهم من قبل تركيا. كان تركيا شريان الحياة لهم. تركيا منذ دخولها عضوية الناتو منذ العام الأول فإنها وضعت بعين الاعتبار احتمال أن يرتقي جنود الشهداء، ورغم هذا فقد وصلت مسيرتها، وهذا يظهر مدى إسهام تركيا. والسيد روتة حقيقة أكد النقطة التي وصلت إليها تركيا، وإذ يقدر هذا ويتناوله بإطراء فإن في أساسه أمر، وهو أن قادة الناتو إذ يأتون إلى تركيا فإنهم يرون مستوى تركيا من حيث القوات الجوية وقدراتها في الصناعات الدفاعية. في سماء أنقرة أقلعت تلك المروحيات الوطنية، مروحيات التي أنتجتها تركيا بنفسها، مروحيات أتاك وغيرها والمسيرات، هذه أمور كلها أمور تجعل أعداءكم ومنافسيكم يرفعون لكم القبعة. روتة ماذا سيستفيد من تصريح كهذا؟ لم يطلق تصريحا ومدحا أو إطراء من فراغ، لم يؤسس جملة كهذه من فراغ، بل من خلال هذا فإنما هو ربما يريد بتصريحات هذا. لو لم تكن تركيا بهذه القوة اليوم فإن هذه المشاهد ما كنا سنرى. هذه المشاهد هي نتيجة لقوة تركيا وزيادة كوريا. السيد ترامب إذ يلتقي برئيس أردوغان ويلتقيان عن انفراد، ليس مجرد علاقة بين شخصين وحسب. أنتم لو لم تكونوا دولة قوية فالعالم لم يكن سيحمل لكم على محمل الجد، ورئيس دولة عظمى في العالم التي هي الولايات المتحدة ما كان ليأخذ على محمل الجد دولة ليست بالقوية. ومن ثم فقوة رئيس أردوغان ليست عبارة عن قوته الشخصية باعتباره شخصا فردا، بالطبع شخصيته الكاريزمية مهمة وموقفه مهم، لكن موقفه هذا مستمد من الشعب التركي ومن مستوى تركيا وما بلغته من نجاحات، ومن بينها نجاحات التكنولوجية والدفاعية. ولأجل هذا فهنا الأمر الآتي هو صديق للأتراك أكثر ممن سبقهم من الأمناء العامين للناتو. وبهذا الاعتبار فإن النسبة الصحيحة والجمل الصحيحة بشأن تركيا كان قد أطلقها بذلك.
2: وربما تأكيدا لما تفضلت به حضرتك بتصريح الرئيس ترامب قبل مجيئه إلى القمة، وقال لو لم تكن القمة في أنقرة ربما لم أكن لأحضر هذه القمة، ولكن حضر بناء على دعوة من الرئيس أردوغان وقبلها ترامب، وهذا تأكيد لما تفضلت في حضرتك الآن.
1: سيد إسلام، أود أن أضيف أمرا هنا لم تسأله ربما، لكن أنا عندما رأيت رئيس السوري أحمد شرع هنا شعرت بالفخر وشعرت هاجت جاشت مشاعري. لماذا؟ لأننا نحن في السنوات في القرن الأخير لطالما تمت إدارة هذه الجغرافيا من قبل زعماء وقادة يتم هم مهووسون بالغرب. رئيس جمهورية أردوغان قد غير المسار في مرحلة محورية وبصناعات دفاعية ومنظومات دفاعية، وأنشأ آلية وعبر عن أهمية. اجتماع كهذا عبر عنه رئيس أردوغان وعبر عن أهمية تغيير المسار في الحروف العالم. ورئيس السوري أحمد شرح حضر إلى هذا الاجتماع وحضر وكان حضرا في هذا الاجتماع مع رئيس أمريكي. هذا أمر وهذه نتيجة مهمة من حيث العالم الإسلامي. أحمد الشرع الذي كانت تطلق الجوائز على من يدلي بمعلومات تفيد القبض عنه، اليوم بات رئيسا لسوريا وبات يتحدث عنه بإطراء، وهذا بالطبع نجاح يحسب لتركيا، لأردوغان ولتركيا وقوة تأثيرها في المنطقة. هذا ما يجب أن نرى. ومن ثم فأنا أود أن أقول إلى كل العالم الإسلامي وإلى كل رأي العام والسياسيين، ألم يحن الوقت لننفض التراب ورماد عن نفسنا، أن نغير وجهتنا عن الغرب الذي طالما فتنا به إلى الشرق، إلى حضارتنا، وإلى حضارتنا، إلى حضارتنا الإسلامية وإلى أن يكمل بعضنا بعضا دون أن نحتاج إلى التحاكم إلى دول غربية وإلى أطراف أجنبية تسعى للاستحواذ والهيمنة، لماذا نتيح المجال لأن تراق دماء الإخوة؟ اجتماع الناتو من هذا

0: هذه الناحية أيضا كانت تبعث في الأمل والفأل خيرا. أنا أشعر بفخري ببلادي بتركيا. حضور الشرع برأيي هي أكثر عنصر لافت في هذا الاجتماع، ذلك ما يمكن يجب أن نراه برأيي.
1: ربما يعني يجدر السؤال الآن عن أبرز ما استوقف حضرتك في الإعلان الختامي لقمة الناتو في أنقرة.
2: هنا
0: في البيان الختامي فإن التفاصيل الأكثر أهمية من منظور كانت الأمر الآتي: التأكيد على قوة تركيا التكنولوجية والدفاعية والتركيز على محورية كون المستضيف الرئيس أردوغان، أن تلوح اليونان بالحرب أولا ثم عندما يسأل أن يقول أنا لا أريد الإجابة على السؤال. هذا موقف كان مهما جدا برأيي. وانظر نحن فيما يخص إنشاء حضارة إسلامية في المستقبل أظهرنا كيف سيكون مركز قيادة إنشاء الحضارة الإسلامية في المستقبل. تلك الدول إذ تأتي إلى تركيا وفي ذلك المجمع الرئاسي كيف أتوا وكيف جاءوا أفواجا، ويظهر كيف أن تركيا ستصبح في المستقبل وكيف تريد تركيا أن تشكل حلفا حضاريا في المستقبل. هذا كان برأيي نجاحا خارقا ومهما. 3000 من منسوب وسائل الإعلام تم استضافتهم في ذلك المجمع، ودون تعارض فيما بينهم بشكل سلس للغاية فتح الإمكان لأن يقوموا بأعمال بثهم من ذلك المجمع الرئاسي وأن يبثوا إلى العالم أن تركيا هي الكاسب من هذه القمة. برأيي هذه عبارة هي أكثر عنصر لافت في البيان الختامي.
1: كان ينظر أيضا إلى قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة على أنها على قدر كبير جدا من الأهمية، وربما سيكون ما بعدها ليس كما قبلها فيما يخص الحلف، فيما يخص هيكلته، فيما يخص العلاقات بين الدول الأعضاء فيه. هل ترى أن ذلك بالفعل تحقق؟
0: تم وضع حجر الأساس لهذا،
2: لأنه
0: كان مفهوم الأمس السابق على الحرب متعددة الأبعاد الأطراف. ومن اليوم الأول فإن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، السيد برهان الدين دوران، قد ذكر جملة كانت هامة للغاية: إن تركيا هي دولة ليست مجرد حام للغرب وحامي حدود غربية، بل هي تقدم إساما أمنيا في كل المسائل التي أطرافها غربيين وغربي بين الغرب أنفسهم. أيضا رئيس جمهوريتنا أكد على هذا، وزير الدفاع أيضا أكد في المرحلة المقبلة، فإنه ليس الأمر على أساس حرب جمعية وتهديدات أمنية معينة، بل التأكيد على المادة الخامسة أن كانت الدولة الموضوع الحديث ليس بشأن الأوروبية وحسب بل بشأن الدول الأخرى أيضا، كل الحلفاء أيضا. الهجمات تستهدفهم أن يتم التعهد على أن يتعاضدوا فيها، والتأكيد على الإخلاص للمادة الخامسة. وفيما يخص الأمن السيبراني التأكيد على هذا الملف، وأيضا فيما يخص منظمة الدفاع الجوي وإذهاب الثغرة المتعلقة بالدفاع الجوي، هذه مسائل هامة للغاية. ومن هذا المنظور فإنه بشأن المستقبل إدخال هذه العناصر حيز التنفيذ والوصول إلى مستوى 5% من الإنفاق العسكري في الدخل الإجمالي. وأيضا تذكرت أمرا، انظروا رئيس جمهورية أردوغان أكد على الأمر الآتي: دول الناتو التي هم ليسوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي أن هنالك طابعا إقصائيا في مواجهتهم، وأن الدول الناتو التي ليست أعضاء في أوروبا، طبعا الأمر هنا متعلق بتركيا أيضا، أنه يجب إظهار الموقف المخلص نفسه، موقف قائم على روح الحليف والصداقة، وهذا أمر مهم للغاية. لماذا؟ لأنه ما بعد عام 1952 الناتو بعد أن أصبحت عضوا في الناتو في الثمانينيات اليونان خرجت عن الجناح العسكري الناتو، وكان هناك وعد بذل لرئيس التركي أفرن، وهو أنه إذا ما قبلتم إعادة عضوية الناتو اليونان في الناتو فإننا حينئذ يمكن أن ندخلكم في الاتحاد الأوروبي. تلك عبارة وذلك وعد لم يتحقق، وفي هذا الاجتماع تم التأكيد على هذه النقطة، وهذا أمر مهم للغاية.
1: شكرا جزيلا لضيفنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي السيد أرسان أرجور.

0: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو. وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف.
1: 2030 yılından önce
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
0: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت وإنه لم يعد يريد التفاهم معها، وأوضح ترامب أن التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت.
3: أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستعملوه. بالنسبة لي انتهى الأمر، سأتحدث مع مفاوضينا، إنهم يريدون التفاوض. بالنسبة لي التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، نعقد صفقة ويكون لدينا اتفاق والجميع متفق، لا سلاح نووي. بعد ذلك يخرجون ويتحدثون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث عن الأمر أبدا، هناك خلل ما فيهم. بالنسبة لي انتهى الأمر.
0: ننتقل الآن مشاهدينا مرة أخرى إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث مقر انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو مع الزميل أحمد بن خيال. أحمد، مساء الخير مرة أخرى.
4: أهلا بك عصام، وأرحب بالنظر الكرام في هذه النافذة المباشرة والتي نتناول فيها كل جديد بالتحليل والقراءة عما صدر من بيان ختامي لهذه القمة. يسعدني أن يكون معي هنا الدكتور قدير تشيليك، إرتاش الباحث في مركز أنقرة للأزمات والدراسات السياسية. دكتور قدير، أرحب بك في هذه النافذة، ودعني أتناول معك ما وصل إليه البيان الختامي لهذه القمة، لا سيما فيما يتعلق بوحدة الصف ونبذ كل الخلافات بين أعضاء الحلف، ولكن ثمة تباين في وجهات النظر فيما يتعلق بعديد الملفات. كيف سيتعاطى معها أعضاء الناتو لنبذ كل الخلافات والتهدئة والتقليل من الأزمات التي قد تتبلور على السطح بين الأعضاء؟
5: الآن الناتو اعتبار من اليوم ما يشهد من مشكلات اليوم أساسه هو هذا أساسا، أن الناتو من حيث شركاء متعددين هنالك تمايز وتباين في إدراك الخطر وفي مفهوم الخطر ومفهوم الأمن المشترك، وعليهم هنا أن ينشئوا مفهوم أمن مشترك. هم مضطرون إلى هذا ليتمكنوا من مواصلة روح الحلف، وأيضا الرسائل التي أطلقوها القادة في هذا السياق والنقاش، فإن المرتقب الأساسي من هذا الأمر هو أنه في إطار العهد الجديد إعادة تشكيل ظواهر جديدة ومفهوم أمن مستقر والنهوض بالأعباء بشكل مشترك.

0: تقاسم المسؤوليات ومنظومة أمنية تركز على الذكاء الصناعي، ذلك ما يراد تحقيقها في هذه النقطة. فإن عددا من الدول ستقوم بضغط أكثر وستشكل المرحلة وستبرز، ذلك ما يتوقع. الولايات المتحدة هي على رأس الدول الراغبة في هذا. الأطراف على الرغم من كل الفروق فيما بينهم يكون موقفهم مثل مسائل مثل روسيا وآسيا باسيفيك والصين والتحديات الجديدة. الأطراف إذا يعيشون مشكلات داخلية، فإن البيان المشترك جاء فيه بيان ساد فيه العقل المشترك، لأنها قمة سيمكن أن تتجاوز هذه الأزمة. هم لا يريدون أن يفوتوا هذه الفرصة التاريخية.
1: خلال هذه القمة دكتور قدير، الرئيس الأمريكي بادر بالإعلان عن رفع العقوبات المتمثلة في ما يتعلق بالصناعات الدفاعية التركية، وكذلك تزويد تركيا بطائرات 35. هذه الخطوة والتي قال فيها ترامب أنه لا يجوز أن يكون هناك عقوبات على الحلفاء داخل الناتو، إلى أي مدى ستؤسس إلى مزيد من التفاهمات بين الدولتين، وكذلك ستؤسس إلى مزيد من التفاهمات بين كل أعضاء الناتو؟
0: علاقات تركيا الأمريكية هي في الوقت نفسه وفي الوقت نفسه علاقات تركيا الأمريكية العلاقات التركية بين حلف الناتو والعلاقات التركية بين الناتو والعلاقات الأمريكية بين الناتو، هذه علاقات كلها، هذه أمور تؤثر على طبيعة هيكلية الناتو أيضا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أهم دولة في الناتو سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وتركيا هي تأتي على رأس أهم الدول في الناتو بعد الولايات المتحدة. جيشها قوي جدا وموقعها الاستراتيجي مهم ومركزها الحالي في النظام العالمي مهم جدا، والمشكلات الأساسية في السنوات الماضية التي تشهد بسبب هذه العقوبات، فإن ترامب يريد أن يبدد المسائل اليومية مسائل المجريات ليتخذ خطوات أساسية قائمة على مدى طويل، ليس في تركيا وحسب بل في سوريا أيضا بشكل قريب من تركيا، ولإخراج سوريا من العقوبات مرحلة يتحدث عن إخراج سوريا من مرحلة العقوبات هذه، لأن هذه المعوقات لا تكسب شيئا. الدول الأعضاء هذه الطرف الذي كنتم تفرضون عليه عقابا إذا كان طرفا في حلف أنتم فيه فإنه يضر بروح الحلف. تصريح ترامب واضح أن هذا الأمر في هذا إطار، أنه سيجري ضغطا، أطلق رسائل بأنه سيجري ضغطا لإطلاق هذه المسائل بشأن عقوبات. كاد أتصور أن تتخذ خطوات هامة، لكن مسائل الصناعات الدفاعية الأخرى أيضا مهمة. هذه العقوبات إذ ترفع فإنه من جانب آخر مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد تركيا ستشغل مكانا مهما، ومنظور هكذا سترسمه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مهم أيضا برأيي. أنا سعيد في هذه النقطة،
1: سياسة تصدير الأمن والاستقرار والسلام وكذلك سياسة الربح معا. إلى أي مدى يمكن لتركيا أن تنجح في ترجمة هذه السياسة بين أعضاء الحلف والذي لديه بعض وجهات النظر المتباينة؟
2: الآن مركز önemi zaten güvenliği
0: merkezi NATO كونها منظومة مؤسسية تنتج الأمن، لكن لأنها في السنوات الأخيرة لم تنجح في هذا. دعكم من إنتاج الأمن، فإنها على العكس من ذلك باتت تشكل مساحة غير آمنة. من أين نصل إلى هذه النتيجة؟ انظروا إلى العلاقات مع جورجيا. عندما أنشئت مع جورجيا فإن روسيا تدخلت عام 2008 في جورجيا ولم يتمكن الناتو من ذلك، وأيضا عندما بدأ إنشاء علاقات مع أوكرانيا لم يتمكن الناتو أيضا من أن يحول دون الحرب الروسية الأوكرانية، وهكذا فإن الناتو من حيث الأطراف التي ينشأ علاقات معها بات بمثابة منظمة وحلف غير مثق به. فإذا فيما داخل الحلف يتمكن من هذا، لقد شهد انسدادات في الفترة الأخيرة، وهنا آليات الدول الفردية لتحقيق أمنها. تركيا نجحت في هذا في القفقاس وفي الشرق الأوسط وفي البحر الأسود وفي شمال أفريقيا، نجحت تركيا في هذا. نموذج سوريا واضح، ونموذج العراق واضح، وأذربيجان وأرمينيا أيضا الأمر واضح، والشرق المتوسط. هذه المسائل كلها إذ تقوم تركيا بها فإنها قامت بها بسياسة خارجية سلمية، وهذا كله قامت به بتكاليف قليلة. الناتو وضع هذا بعين الاعتبار وتذكروا

0: Yıldır NATO'lu liderler Türkiye'nin
1: ساعتين
0: büyümesi
1: أخيرتين،
0: çağını bir yapmaya
1: فإن
0: başladı.
1: قادة الناتو
0: Sıkça
1: باتوا
0: Türkiye ile
1: يؤكدون على هذا
0: görüntülenmeye
1: الجانب من
0: başladılar.
1: تركيا
0: Bu
1: وباتوا
0: nedenle
1: يؤكدون على تركيا،
0: Türkiye NATO'nun güvenlik
1: ومن ثم
0: üretme
1: فإن
0: sistemi
1: تركيا
0: içerisinde
1: ضمن
0: merkez
1: منظومة إنتاج
0: aktörlerden
1: الأمن
0: birisidir.
1: الناتو ستكون
0: Bunu
1: أحد
0: zaten
1: المراكز المركزية.
0: bunu zaman
1: هذا
0: zaman
1: يعبر عنه
0: Almanya'da da
1: ترامب، وهذا
0: duyabiliyorsunuz.
1: يعبر
0: Münih
1: عنه
0: konferanslarında da duyabiliyorsunuz. O
1: الألمان
0: zaman
1: وترونه في
0: Türkiye'de
1: مؤتمر
0: hem
1: ميونخ
0: teorik
1: أيضا.
0: düzeyde
1: ومن ثم
0: doktrinal
1: فإن أرى أن
0: anlamda
1: تركيا على المستوى
0: hem de
1: النظري
0: saha
1: أيضا
0: pratiği
1: وعلى
0: bağlamında
1: المستوى
0: Türkiye'nin
1: العملي
0: güvenlik
1: أيضا
0: konsepti içerisinde
1: ستكون
0: NATO'ya
1: في
0: katkı
1: ظل
0: sunacağını
1: منظومة
0: inanıyorum.
1: أمنية جديدة
0: Enerji
1: ستسهم في
0: güvenliğinde
1: الناتو من أمن
0: sosyolojik
1: الطاقة
0: güvenlikte
1: إلى
0: kadar
1: تلك المسائل
0: göç
1: حتى
0: meselesi
1: الاجتماعية، منها مسائل
0: politik
1: الهجرة
0: güvenlik
1: والأمن
0: rasyonel
1: الاقتصادي
0: güvenlik
1: والأمن
0: ve yeni
1: العسكري
0: nesil hibrit güvenlik
1: الكلاسيكي
0: konusuna bağlamında
1: والأمن
0: Türkiye
1: المتعدد
0: öncülenmiş
1: الأبعاد.
0: olacak
1: تركيا
0: ve
1: ستكون
0: dominant
1: دولة
0: sosyolojik stratejiye katkı
1: أنموذجية.
0: verecek. لعلك تابعت دكتور قدير تصريحات السكرتير العام للناتو السيد مارك روتا بشأن التهديد الروسي، وتدرك أيضا أن لتركيا علاقات جيدة مع موسكو، الدولة يمكن أن نقول الوحيدة التي تربط علاقات جيدة بموسكو. كيف يمكن لتركيا أن توازن في علاقاتها مع روسيا كعضو أساسي في حلف الناتو؟ Bakın Türkiye Rusya ilişkileri Türkiye ve
1: علاقات تركيا
0: Rusya'nın
1: وروسيا
0: daha eski ilişkilerdir.
1: هي علاقات
0: Türk
1: أقدم من وجود تركيا وروسيا باعتبارهما دولتين حديثتين. هذه علاقات الروس والأتراك تعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر الميلادي ربما. كان هذا اشتباكا حينا وحربا حينا، لكنه في الأكثر كان تفاعلا اجتماعيا ومجتمعيا، ولا سيما في بداية الألفية الجديدة هذه الحقيقة الاجتماعية باتت تلقى انعكاسا على المستوى السياسي. كيف عام 2001 فإن مفهوم الأمن على المستوى العالمي إذ كان يتغير بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا اتفاق تعاون مع تركيا. كان هذا نظاما رائعا، تركيا عضو في الناتو وأيضا في الوقت نفسه هي دولة جارة للاتحاد السوفيتي وروسيا، حاليا هي دولة في ملتقى الحضارات أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ونقطة الالتقاء الجغرافي والحضاري هذه جعل مركز تركيا مركزا مرنا، هذا أمر متوارث إرث تاريخي متوارث من العثمانيين فالسلجوقيين. هذه القدرات الكبيرة تتمكن تركيا من استخدامها. كيف تحقق هذا التوازن؟ تحقق هذا التوازن من خلال محافظة على مكانها، إذ من خلال أن روسيا والناتو كلهم يسعى لتعزيز دور تركيا، وهو الجميع مضطر إلى إنشاء علاقات إيجابية مع تركيا، لأن روسيا إذا لم تتواصل مع تركيا فلن تتمكن من التواصل مع الدول الأوروبية ومع الغرب، وهي بوابة روسيا إلى الغرب وأيضا بوابة الغرب إلى الشرق. جغرافيا تركستان والقفقاس والشرق الأوسط، تركيا باب بهذا الاعتبار، ترشد تقوم بدور جسر في الوقت نفسه. وفي تركيا بقيادة رئيس الجمهورية فإن صناع القرار صانعي القرار في هذه المرحلة، موقفهم من موسكو ومن طهران وأوكرانيا ومن كييف أنهم يلقون ويحظون باحترام لدى الجميع، ويصغى إليهم ولكلمتهم مكانتها ومركزها وثقلها. انظروا، تركيا منذ عام 1952 هي عضو في الناتو، ورغم هذا فإنها لم تشهد أي اشتباك مباشر مع دولة شرقية، وحققت هذا النجاح الكبير. لم تتأثر من الحروب في منطقتها، لم تدخل في حروب، ولم يتمكن أحد من جرها إلى حروب، وتمكنت من إدارة هذه المراحل كلها. وإذ كانت تدير هذا فإنها حافظت على وجودها وأمنها وبقائها، وحافظت على أمن محيطها أيضا. وفي قابل الأيام أيضا، سواء الناتو والولايات المتحدة وسواء روسيا، الجميع ممتن من دور تركيا هذا، وهؤلاء الأطراف سيسعون للاستفادة أكثر من دور تركيا هذا من خلال زيادة التعاون معها اقتصاديا وعسكريا. الراهن الآن في بعض الملفات، وعلى سبيل المثال ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية، تركيا ترى أن حماس لها الحق في المقاومة لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي والذي أدى بإبادة جماعية للمدنيين على وجه الخصوص في قطاع غزة، غير أن بعض الدول في الناتو لا ترى كذلك. على سبيل المثال بعض الدول التزمت بالصمت، وبعض الدول الأخرى لم تحرك ساكنا إلا إسبانيا أو إيرلندا أو بعض من دول أخرى. يعني هذا التباين بين دول الأعضاء، إلى أي مدى يمكن لتركيا بسياستها أن تنجح في الوصول إلى
0: أرضية مشتركة مع بقية الأعضاء.
1: مشكلة الناتو الأساسية وفي لب المسألة الوجودية هنا هو هذه المسألة. أن شركاء في الناتو لا ينظرون إلى المسائل من منظور واحد، بل وفقا لمصالحهم بشكل بعيد عن مسؤولية أن يكون الجميع على موقف صحيح. فغزة هي أكبر إبادة جماعية سجلها التاريخ، وهي أثقل جريمة ارتكبت في البشرية، لم يرتكب مثلها في الماضي. وفي مواجهة هذه الوحشية فإنه كان يجب أن يتحرك الجميع بدوافع إنسانية دون أي احتساب لمصالح. تركيا بسياستها التي وقفت إلى جانب المظلومين أظهرت موقفا إنسانيا، هذا موقف قادر على المسؤولية وناهض بمسؤوليته الحضارية. الناتو إذ يعرف الإرهاب حتى يعرف الإرهاب بناء على مصالحه. في البيان الختامي تم الحديث عن أهمية يجب تشكيل القدرة على اتخاذ قرار سياسي مشترك، يجب تشكيل هذا örgütünün kuruluşunda ve yönetiminde önde gelen ülkelerden bir tanesi. وفي هذا الإطار في قمة جبل التي أجريت في فترة ماضية في مجموعة الدول التركية اتخذ أن قرار أن منظمة الدول التركية ستبرز بيانا وإرادة سياسية مشتركة تجاه المشكلات الإقليمية والعالمية. هذا ما يقتضي أن تكون هناك منظمة دولية، والناتو عليه أيضا يقوم بهذا. إذا لم يفعل فالناتو سيكون هو الخاسر. اليوم إسبانيا وسياستها حرية وجديرة بالتصفيق وبأن ترفع على القبعات، لكن إذ يجري هذا فيجب على الأطراف كلهم دون أن يجروا حسابا لمصالح سياسية أن يجروا هذا باعتبار موقفا إنسانيا، سواء اللوبيات اليهودية دون أن يخضعوا لتأثيرات اللوبيات اليهودية أو للوبيات مختلفة. تركيا في سياستها هذه تحركت بمعزل عن ناتو.
0: يعني دكتور قدير، يعني ذكرت نقطة غاية في الأهمية المتمثلة في اللوبيات اليهودية. ما يحدث في سوريا تقف وراءه حكومة نتنياهو، ما يحدث في لبنان تقف وراءه حكومة نتنياهو، في قطاع غزة تقف وراءه حكومة نتنياهو، حتى في مسألة الحرب الدائرة والتي بدأت تعود إرهاصاتها من جديد بين الولايات المتحدة وإيران، كان لحكومة نتنياهو دور فيها. إلى أي مدى يمكن أن تتحرك الدبلوماسية التركية وتنجح بالتنسيق داخل الحلف لعودة الاستقرار في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، التي لا طالما ما زالت تعاني الأمرين من خلال هذه السياسات لحكومة نتنياهو؟
2: Çok doğru, çok haklısınız. İsrail 1948'den beri kendi
1: güvenliğini tunşu emnaha min hilal irhab ve terhib duvel el civar ve ca'liha ca'li manatiki el muhita biha gayr amina. Keyfe hakkıkt hada min hilal el namuzaj el hücumi fi siyasa harciye. Lahu esbab theolojiye ve esbab stratejiye aydan. لكن تركيا موقفها من سياسة إسرائيل التقسيمية هذه كان هو تخيبها. مثلا عام 2017 كان هنالك استفتاء لتقسيم العراق بدعم إسرائيلي، تركيا حالت دونه ولم يتم تقسم العراق. عام 2012 عندما بدأت أحداث في درعا قريبة من حدود إسرائيل، فإن مشروع بعد ما تلاه 15 عاما من مشروع لتقسيم سوريا حال تركيا دونه. الآن تركيا هي أكبر معوق يحول دون توسع إسرائيل في منطقة بموقفها السياسي تحديدا. تذكر ترامب عند في ولايته الأولى قرر حملة السفارة الأمريكية إلى القدس، وكانت تركيا هي الدولة التي رفضت هذا وأصدرت قرارا. هذه قوة سياسية يمكنها أن تعكس هذا على ناتو. ماذا تفعل إذ تقوم بهذا؟ أولا من خلال شرح سياستها الدبلوماسية، وثانيا فإن من خلال تفعيل ردعها السياسي والعسكري. وترامب يعلم اليوم الأمر الآتي، وإيران حرب إيران أظهرت هذا، أنه لا يمكن القيام بتدخل إمبريالي في المنطقة على الرغم من تركيا. إسرائيلية بمجرد أحلام إسرائيلية. هذا إنما يجلب مزيدا من الدماء والدموع إلى المنطقة، وهذا يعود بالسلب والضرر على الناتو والولايات المتحدة. كما أن بريطانيا من خلال أزمة قناة السويس تم تصفيتها من المنطقة، فكذلك الولايات المتحدة يمكن تصفيتها من المنطقة من خلال أزمة مضيق هرمز، ومن ثم هذا الفراغ يمكن أن تسده الصين أو دولة أخرى. هذه

0: هي البطاقات
1: كراكيسة
0: والكروت ستستخدم في
1: جايتوسي
0: موديل إسرائيل،
1: تشوبنياتو
0: وردعها هذا
1: ونوكيس
0: سيستخدم تركيا.
1: بروجيسي
0: قامت بهذا
1: ne
0: مثلا مشروع
1: bölgesinde ne
0: اسمت
1: projesiydi İsrail merkezinde
0: كان
1: yer aldığı
0: مشروعا
1: Boğaz kaynakları تركيا ليبيا
0: قائما على الاستحواذ على المنطقة والتوسع في المتوسط. تركيا قامت بتوقيع اتفاق مع ليبيا وحالة دون هذا المخطط التركي اليوم في الصومال وفي قطر وفي السودان أيضا من خلال الحفاظ على مثلث هنالك تحول دون أن تقوم إسرائيل بأحلام توسعية. وتركيا تشرح هذا الناتو الناتو ينتظر بشجاعة، ثق أن كثير من دول الناتو لا تقبل بسياسة إسرائيل هذه، وهم منزعجون من إسرائيل أيضا لأنه الحلف الذي بينهم حلف له جذوره الثيولوجية. إذا عدتم إلى الجذور الرومانية تجدون فيما بينهم قضايا الدماء وثأر فيما بينهم. وجود إسرائيل يؤثر سلبا على مصالح أوروبا في المنطقة ويتسبب في تكبيدهم أثمانا. تذكروا الصين وآسيا باسيفيك، إذ كان يمكن أن تتدفق إلى أوروبا بشكل مستقر، فإن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط هي الذي يحل دون هذا. ومن السبب؟ إسرائيل. هذه الأمور الحجج كلها إذ تعرض للناتو، فإنه من خلال هذا سيتم كبح جماح إسرائيل. أنا أرى أنه من قبل الناتو سيكون محتاطا أكثر في موقفه في مواجهة إسرائيل، لكن قطع العلاقات في يوم واحد ليس ممكن، لكن يحتاج وقتا.
2: الأخيرة من قبل الرئيس ترامب للرئيس رجب طيب أردوغان، ورفع العقوبات عن تركيا، وكذلك فيما يتعلق بالطائرة F-35. هذا كله يعكس أن ما هو قادم سيؤسس إلى علاقات أقوى بين البلدين. نأتي إلى لبنان الآن وإلى المبادرة الأمريكية وسجال المفاوضات بين تل أبيب وبيروت. ما الذي يمكن أن يقدم من قبل أنقرة في ضوء قوة العلاقات بين أنقرة وواشنطن؟
1: Bakın şimdi Lübnan meselesini İsrail
0: في مسألة لبنان، فإن إسرائيل تعكس الأمر وكأنه مشكلة منبعها إيران. تركيا إسرائيل تسعى لعكس الأمر وكأنها تناوش إيران أو تحاربها. هذا والحقيقة هي أنها تريد أن تسعى لتقسيم إسرائيل لتقسيم سوريا ولبنان وفتح باب أريحية أكبر إلى البحر، وتسهيل وصول إسرائيل إلى المصادر الطبيعية في المنطقة و زيادة وصولها إلى مصادر المياه وفي الشمال الجولان. هنا هدف استراتيجي لها، وإذا هذا فإنها تتذرع بحرب الإيرانية الأمريكية، وإذ تنشغل إيران وأمريكا ببعضهم البعض فإنها تسعى لإنتاج مصالحها في لبنان. لكن الولايات المتحدة لاحظت هذا، وبرأيي فإن ترامب اليوم هو منزعج جدا من وجود نتنياهو، وفي هذا الأمر فإنه لديه اتصالات غير مباشرة مع تركيا. في تشكيل الشرق الأوسط فإن ترامب يضع تركيا على محمل الجد ويأخذها على محمل الجد. اليوم أيضا سياسة أحمد الشرع أيضا هي سياسة تقارب سياسة تركيا جدا، وترامب يدعم هذا. الاستقرار في سوريا والمنظومة الأمنية تؤثر على لبنان بشكل طبيعي، وحالة لن تريدها إسرائيل أن يكون هنالك منظومة أمنية قائمة في سوريا. إذا وضعنا هذا كله بعين الاعتبار، فأنا أرى أن تركيا فيما خارج الناتو أيضا من خلال علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة ستتناول هذه المسائل وستطور منظورا. وهذا المفهوم سيكبح من جماح إسرائيل جدا وسيحدها أكثر.
2: هذه النجاحات إذا تبلورت من قبل الاستراتيجية التركية، ماذا تعطيها داخل الحلف؟
0: بكل تأكيد، لأن أمن الناتو مرتبط بالشرق الأوسط، وأمن الشرق أمن الناتو مرتبط بالشرق الأوسط، أمن الناتو مرتبط بالخليج، أمن الناتو مرتبط بالقفقاز، وفي مركز هذا كله تركيا موجودة. كما أن تركيا تنشئ الأمن في هذه المنطقة، فهذا ليس محدودا بالشرق الأوسط بل بالشرق المتوسط، وكما شرق المتوسط فكذلك جنوب أوروبا وشرق أوروبا، ومشكلات اجتماعية في أوروبا قد تفتح طريق تمام أمام حل هذه المشكلات. وإذ يجري هذا كله فإن تركيا تعزز مكانتها في المجتمع الدولي، و هذا يظهر أن الحاجة ماسة إلى هذا أكثر. تركيا ليس ببعدها الفعال والعملي وحسب، بل بعلاقاتها الثنائية أيضا هي عنصر مهم في داخل حلف ناتو. أي دولة، فرنسا أو دولة أخرى، عندما تأتي إلى الشرق الأوسط فإن لديها حقيبة وأجندة تاريخية صورتها أنها استعمارية. بريطانيا عندما تأتي إلى المنطقة صورتها أنها دولة استعمارية. الولايات المتحدة عندما تأتي الصورة تسائد عنها

0: جوفانلي تركيا
1: فيما
0: محتاجة
1: يخص الأمن الجماعي فيعني حاجة إلى تركيا وفي التحقيق للاستقرار في الشرق الأوسط، أيضا الممر الأوسط أن يمر من خلال الشرق الأوسط وأن يحمل إلى أوروبا. تركيا أهم دولة ستدير هذا أيضا الممر الأوسط، ممر طاقة مهم جدا وممر أمني مهم جدا، وفي هذا الإطار هي أهم منظور بهذا الاعتبار، والغرب محتاج لهذا أيضا، ومن ثم فالظروف كلها لصالح تركيا.
2: يعني بعد دكتور قدير، بعد هذه التصريحات الأمريكية التي يراها مراقبون أنها ستعكس وستؤسس علاقات قوية بين أنقرة وواشنطن، ما الدور المأمول أو المنتظر من قبل واشنطن ببعد تركي للوقوف مع تركيا في بعض تباين وجهات النظر بينها وبين الأعضاء في حلف الناتو؟
1: بالطبع من منظور الولايات المتحدة فإن علاقات في الناتو ومنظور تركيا فإن العلاقات مع الناتو على أساس القارة والسيطرة الاستحواذ فيما يخص القارة. أوروبا في كل مكان تحتاج فيه إلى تركيا هي مضطرة إلى التحرك على أساس يقارب من تركيا، وخطابات ترامب الأخيرة أظهرت هذا أيضا. ثانيا فإنه حيث دخلنا في قرن تركيا فإن تركيا إذ هي آخذة في النمو باعتبارها مركز قوة، ومن ثم تركيا ليست محدودة بالناتو وحسب. الناتو الولايات المتحدة إذا خسرت تركيا لن تخسر حليفا في ناتو وحسب، بل ستخسر حليفا في الشرق الأوسط وفي القفقاس في آسيا وفي آسيا الوسطى، ستخسر حليفا بل حتى في أفريقيا تركيا حليف مهم. ومن ثم فداخل الحلف تركيا هي عنصر مفرد في بابته ومنقطع النظير من منظور الولايات المتحدة وهكذا.
2: الشكر دكتور قدير تشيلك، ارتاش البحث في مركز أنقرة للأزمات والدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك. وأنتقل إلى زميل عصام في استوديوهاتنا الرئيسية بإسطنبول، إليك عصام.
3: شكرا جزيلا لك أحمد، والشكر موصول لضيفك الكريم.

0: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي نيتو مارك روتا إن 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية لدعم عملية الغضب الملحمي التي أطلقتها أمريكا ضد إيران، وأشار روتا إلى الدور الذي أدته دول أوروبية في دعم واشنطن.
1: قمة الناتو عكست مستوى غير مسبوق من الوحدة بين الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء رغم وجود نقاشات وخلافات طبيعية تعزز قوة التحالف. هناك التزام كامل من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالناتو. واشنطن نجحت في دفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل التهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا. موقف جميع الحلفاء موحد في رفض امتلاك إيران لقدرات نووية. الناتو مستعد للقيام بدور إذا اقتضت الظروف ذلك مع انتظار تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
0: أعلن مدير الابتكار في إدارة الصناعات الدفاعية والتسليح بحلف الناتو نيكوس لوتاس إبرام صفقات شراء دفاعية جديدة بأكثر من 50 مليار يورو في إطار دعم جاهزية الحلف وتعزيز قدراته العسكرية.
2: فيما يخص إيران، أعلم أنك مستاء. لقد ناقشنا الأمر قبل أسبوعين. 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية لدعم عملية الغضب الملحمي. كانت أوروبا بمثابة منصة ضخمة لاستعراض القوة الأمريكية، حيث ساعدت في تنفيذ المهمة. ألمانيا منذ البداية وفرنسا وغيرها الكثير، كما ناقشنا مطار بوخارست الذي أغلق لبضعة أيام أمام حركة الطيران التجاري لحاجتهم إليه لتنفيذ الغضب الملحمي.
0: ونعود إلى العاصمة التركية أنقرة، وتحديدا من المركز الإعلامي لقمة الناتو في العاصمة التركية، مع زميل علي الأخضاري مراسل تيريتي عربي. علي، لو تضعنا في ضوء أبرز ما جرى من فعاليات على هامش القمة حتى الآن، خصوصا فيما يتعلق بلقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة دول الحلف.
3: نعم عصام، في انتظار بدء المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في

قاعة المؤتمرات في غير بعيد من هنا على بعد أمطار، يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تأخر في هذه، كان منتظرا قبل ساعة، تأخر حتى الآن، لم يبدأ الرئيس دونالد ترامب في هذا المؤتمر الصحفي. بعده سيكون المؤتمر الختامي للرئيس أردوغان ورئيس القمة 36 لحلف الناتو التي انعقدت في أنقرة. هذه القمة التي ناقشت عدة مواضيع متعلقة بمستقبل ورؤية حلف الناتو في اتجاه عدد من القضايا، التعاون في المجال الدفاعي وأيضا الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الصناعات الدفاعية بالإضافة إلى أوكرانيا، وليس انتهاء بإيران التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي في لثالث مرة اليوم في لقاءاته الثنائية مع كل من الأمين العام لحلف الناتو قبيل بدء هذه القمة، ثم مع في لقائه مع الرئيس زيلينسكي رئيس الأوكراني، وختاما مع الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قال بشأن سوريا بأن سوريا تدخل مرحلة جديدة وأنه يدرس بشكل نهائي رفع سوريا من قائمة الإرهاب، وأن سوريا تشهد مرحلة جديدة في ظل أحمد الشرع الرئيس السوري في ظل هذه في هذا العهد الجديد كما وصفه دونالد ترامب، مثنيا على دور تركيا في كل مشاركاته الرؤساء في هذه اللقاءات. دونالد ترامب يثني على تركيا، الحقيقة هذا الثناء كان منذ وصوله أمس إلى أنقرة، أثنى على تركيا وأثنى على علاقة أنقرة بواشنطن، وأثنى على دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالدعوة إلى هذه القمة، وأنه لبى هذه الدعوة لأنها جاءت من تركيا ومن الرئيس أردوغان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته الافتتاحية لهذه القمة دعا إلى مزيد من التشاور بين أعضاء حلف الناتو وتجنب التوتر والدعوة إلى الضغط من أجل تطوير الصناعات الدفاعية والإنفاق الدفاعي، وأيضا إلى دعم أوكرانيا مع أولوية الحل السلمي بما في ذلك الحديث عن إيران، ودعا إلى مزيد من فتح المجال للمفاوضات مع إيران فيما يتعلق بغزة. دعا أردوغان أيضا في كلمته أمام أعضاء حلف الناتو كرئيس لهذه القمة 36 للناتو، دعا إلى مزيد من الضغوط من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية عند حدود الرابع من حزيران. هذا ما جاء في كلمة الرئيس. لقاءاته مع مختلف القادة قادة حلف الناتو كانت على مستوى ثنائي وعلى مستوى القمة أيضا. فالرئيس أردوغان منذ البارحة التاريخ السابع والثامن تاريخ هذه القمة التقى بكل قادة حلف الناتو المشاركين في هذه القمة 36، وكان الحديث حول التعاون وتشبيك التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بشكل خاص. في كلمته قال الرئيس بأن من مظاهر نجاح هذه القمة قمة أنقرة 2026 الوصول إلى التفاهمات فيما يتعلق بدعم الصناعات الدفاعية والإنفاق الدفاعي، وهو ما جاء في البيان الختامي لهذه القمة، تأكيد على التعاون الدفاعي ودعم الصناعات الدفاعية. وأيضا وهذا أقول هذا البند متعلق بالصناعات الدفاعية ويعد نجاحا تركيا، لأن تركيا دعت إليه خلال قمة لاهاي، وكان من مخرجات قمة لاهاي، تحقق في قمة أنقرة من خلال صفقات ب50 مليار يورو تتعلق بالطائرات واللوجستيك، وأيضا ما تعلق بمنصة أو بمنصة للصواريخ غير مسبوقة، الصواريخ المسيرة ستكون في محل تعاون بين أعضاء حلف الناتو. القمة التاريخية التي كانت والتي قال عنها الأمين العام لحلف الناتو بما فيها أيضا الرئيس التركي بأنها تاريخية وتعد تأسيسا ثالثا للحلف، أيضا كانت قد سبقتها أيضا منتدى للصناعات الدفاعية أيضا في نفس السياق، وهو يعد نجاحا آخر فيما يتعلق بتفعيل التعاون في سياق منصة أقوى حلف دفاعي في العالم. في هذه الجزئية الخلافات الداخلية كانت أيضا وإن لم تكن واضحة في هذا النقاش ولم تلقي بظلالها بشكل مباشر على هذه القمة، ولكن موضوع الولايات المتحدة الأمريكية وما تضغط من أجله فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب قبيل هذه القمة قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات أو تريليونات الدولارات كما قال من أجل الدفاع عن أوروبا، من أجل

0: حماية أوروبا والدخول في حرب بعيدة عنها ولا فائدة منها، يقصد الحرب على أوكرانيا. لكن في لقائه مع الرئيس زيلينسكي عاد دونالد ترامب وقال بأنه وافق على نشر صواريخ الباتريوت الدفاعية بما أنها دفاعية، وقال أيضا بأنه يدعم حتى تصنيعها وفرصة تصنيعها لأوكرانيا وأنه يدعم أوكرانيا. القمة هذه أيضا دعت إلى مساعدة أو حزمة مساعدة لأوكرانيا بعشرات المليارات من اليوروات كحزمة مساعدات جديدة في سياق سياسة الناتو، سياسة الردع في مواجهة روسيا. إيران كانت أيضا حاضرة في هذه القمة، وأكثر ما تحدث عنه الرئيس ترامب بما فيها أيضا رئيس القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومع موضوع التعامل مع إيران. الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته قبل بدء مؤتمره الصحفي الذي يبدأ بعد قليل كان قد تحدث عن نية ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، توجيه ضربة قد تكون الليلة وقد تكون قوية. وإن كان في مؤتمره أو في لقائه الثنائي الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع قد خفف من حدة خطابه مع فيما يتعلق بإيران وقرب أو اقتراب الضربة القوية التي قال وهدد بها صباحا ردا على المناوشات التي حدثت في ساعات الليل الماضية على مضيق هرمز في القصف المتبادل بين القوات الأمريكية وأيضا الإيران التي قصفت عدد من البوارج. هذا الوضع تقاطع مع ما أدلى به الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الذي قال بأن الخلافات داخل حلف الناتو لا ترقى إلى المستوى الذي يروج له إعلاميا، وأن إدارة الخلافات يمكن أن يكون بما وصفه في إطار عائلة الناتو، وأن الرؤية الأمريكية محترمة، وأنه يؤيد الرئيس الأمريكي في كثير مما ذهب إليه. بقي عصام أن نذكر أن هذه القمة دعت إلى مزيد بمقترح تركي طبعا إلى مزيد من الاستثمار الدفاعي، وهو ما جاء في تأكيد البيان الختامي للقمة، إلى مزيد من الاستثمارات، إلى مزيد من جعل الصناعات الدفاعية وحلف الناتو ضمانا للسلام وليس لمواجهة الحرب. وهذا ما تقاطع خلاله ما ذهب إليه الرئيس أردوغان وأيضا الأمين العام لحلف الناتو الذي قال بأن الحرب على إيران لا تعني الحلف بشكل مباشر، وإن كانت تدعم أمريكا في بعض تفاصيلها، فيما دعا الرئيس أردوغان إلى إعطاء مزيد من فرص التهدئة في المنطقة ضمانا للسلام ضمن سياسة حلف الناتو القائمة أساسا على الدفاع وليس الهجوم.
1: نعم علي، شكرا جزيلا لك من المركز الإعلامي لقمة الناتو في العاصمة أنقرة، زميل علي الأخضاري مراسل تريتي عربي. أعلن مدير الابتكار في إدارة الصناعات الدفاعية والتسليح بحلف الناتو نيكوس لوتاس إبرام صفقات شراء دفاعية جديدة بأكثر من 50 مليار يورو في إطار دعم جاهزية الحلف وتعزيز قدراته العسكرية.
2: أعلن أمس عن صفقة شراء جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار يورو وتتركز على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية، وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري وتعزيز القدرات المكملة.
1: منذ أكثر من 70 عاما تواصل تركيا تعزيز مكانتها أحد الأعمدة الأساسية في حلف شمال الأطلسي الناتو عبر مساهماتها العسكرية ومشاركتها الفاعلة في مهام الحلف من البوسنة إلى أفغانستان، فضلا عن دورها في تنسيق وقيادة المناورات العسكرية وترسيخ قدراتها الدفاعية الوطنية.

0: تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف الشمال الأطلسي الناتو، انضمت إلى الحلف عام 1952 بعد مشاركتها في الحرب الكورية لتصبح إحدى الركائز الأساسية للجناح الجنوبي الشرقي للحلف. شاركت تركيا في أبرز عمليات حلف الناتو العسكرية في البوسنة منذ تسعينيات القرن الماضي وفي أفغانستان وكوسوفو، حيث اضطلعت بمهام حفظ الأمن والاستقرار والدعم العسكري لتصبح من أبرز المساهمين في عمليات الحلف خارج أراضيه. عززت تركيا حضورها في مناورات الناتو بالإسهام في التخطيط والتنفيذ العمليات، مستفيدة من مواقع قيادية مثل مقر قيادة القوات البرية للحلف في إزمير لاندكوم، وتجلى ذلك في ستيدفاست ديفندر 2024، أكبر مناورات الناتو منذ نهاية الحرب الباردة، وصولا إلى ستيدفاست ستارت بالعام الجاري ضمن قوة الرد السريع للحلف. وبرزت مناورات أفس منصة متعددة الجنسيات تجمع قوات الناتو والدول الحليفة والصديقة لأكثر من 50 دولة داخل الأراضي التركية، بما يعكس تنامي الدور التركي في الإدارة والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: تركيا تشهد ثورة في صناعاتها الدفاعية، ويمكننا أن نتعلم كثيرا مما تعمل به في هذا المجال، ويجب علينا إدماج أحدث التقنيات في عملنا.
0: أصبحت الصناعات الدفاعية التركية إحدى الركائز التي يستند إليها الناتو، حيث وصلت الطائرات المسيرة التركية إلى دول أعضاء في الحلف مثل بولندا ورومانيا، فيما دخلت طائرة التدريب النفاثة حرجت في مسارات تعاون وتقييم مع دول أوروبية بينها إسبانيا، كما زودت تركيا دولا أخرى بأنظمة دفاعية متعددة. تؤكد تركيا موقعها داخل حلف الناتو بفضل قدراتها العسكرية والدفاعية ودورها في دعم منظومة الردع والاستقرار، بما يعكس مكانتها في مستقبل الأمن الإقليمي والدولي. إمره بابوت، تلت عربي، أنقرة.
2: من آليات التنسيق والتشاور إلى الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية، تتنوع الملفات التي يتعامل معها حلف الشمال الأطلسي، وتبرز تركيا بوصفها أحد أبرز الفاعلين فيها، فقد رسخت أنقرة مكانتها ركيزة أساسية في منظومة الحلف لتصبح من بين الدول الخمس الأكثر إسهاما في تاريخه. المزيد من التفاصيل نتابعها في العرض التالي مع زميل عبد الله الخطيب.
3: على مدى عقود طويلة رسخت تركيا مكانتها أحد أبرز أعمدة الناتو على كافة الأصعدة، من التنسيق إلى الأمن والدفاع وصولا إلى مكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، ما جعلها من بين الدول الخمس الأكثر مساهمة في الحلف. تعد تركيا من أكثر الدول الأعضاء استخداما للمادة الرابعة من معاهدة واشنطن، التي تفعل عندما يتعرض الأمن القومي لتهديدات مباشرة في الأزمات، إذ لجأت إليها خلال حرب العراق والثورة السورية، وتستضيف في إزمير قيادة القوات البرية للحلف لاندكوم إلى جانب رادار كوريجيك للإنذار المبكر، ما يجعل تركيا حلقة ربط بين الجناحين الجنوبي والشرقي للناتو. تعزيز قابلية العمل المشترك، وتعني قدرة الحلفاء على العمل معا بتناغم وفعالية وكفاءة، وتلتزم تركيا بمعايير الناتو العسكرية والتقنية لضمان التكامل، وذلك عبر اتفاقيات التقييس وأنظمة الاتصالات التي تتيح تبادل المعلومات والأهداف فورا مع الوحدات الأخرى، كما تستضيف مقرات تسهم في تطوير العمل المشترك بين جيوش الناتو. تعد تركيا من أكبر المساهمين في عمليات الناتو العسكرية وحفظ الاستقرار، وشاركت ضمن قوات الحلف في مهام أفغانستان وكوسوفو والعراق، وتولت قيادة القوات العالية الجاهزية للحلف، كما توفر بنية لوجستية تدعم عمليات الناتو في مناطق متعددة خاصة بالشرق الأوسط. تسهم تركيا في تطوير القدرات الدفاعية للحلف عبر خبراتها العسكرية والصناعات الدفاعية المتقدمة، وتشارك في برامج التخطيط الدفاعي وتحديث العقائد العسكرية لمواجهة حروب المستقبل، وتدعم برامج الناتو لبناء وإصلاح قدرات الجيوش والمؤسسات الأمنية في الدول الشريكة. وبملف مكافحة الإرهاب، تستضيف تركيا مركز التميز للدفاع ضد الإرهاب التابع للحلف في أنقرة، وأسهمت في استحداث منصب المنسق الخاص لمكافحة الإرهاب، كما لها دور بارز في تبادل المعلومات الاستخباراتية. يعد الأمن السيبراني أحد الركائز الناشئة والأكثر حيوية في عقيدة حلف الناتو، ولتركيا دور في حماية الفضاء السيبراني للحلف ومواجهة الهجمات الرقمية، وتشارك في أكبر المناورات السيبرانية للناتو، وتدعم تطوير العقائد الدفاعية الإلكترونية، وتعمل شركاتها الدفاعية على بناء حلول تقنية لحماية شبكات ومنشآت البنى التحتية الحيوية للحلف. وبينما يرى الناتو أن استقرار إمدادات الطاقة عصب أساسي لجاهزية قواته وقوة جبهاته، تبرز تركيا مركزا حيويا لعبور الطاقة يربط بين موارد الشرق الأوسط وبحر قزوين وآسيا الوسطى وبين أوروبا، وتعمل على تطوير حلول لوجستية تدعم استدامة إمدادات الطاقة العسكرية عبر تقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة. للبحرية التركية دور قيادي في عمليات الناتو بالبحر المتوسط والبحر الأسود وحماية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، كما فعلت في خليج عدن والمحيط الهندي، وتلتزم تركيا بتطبيق اتفاقية مونترول لعام 1936، وهي الاتفاقية التي تنظم مرور السفن الحربية عبر مضايقها، مما يمنع التصعيد العسكري غير المحسوب في المنطقة. كما تمثل تركيا خط الدفاع الأول للناتو في مواجهة التهديدات الصاروخية وغير التقليدية القادمة من الشرق الأوسط، وتشارك في لجنة حظر الانتشار وجهود الحلف في مواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.
2: تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا على رأس الساعة بإذن الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية المستمرة لأعمال الدورة 36 لقمة قادة دول حلف الشمال الأطلسي الناتو في يومها الثاني التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، حيث أكدت دول الحلف في البيان الختامي للقمة الأربعاء التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف. وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء، ويضيف أن الوحدة والتضامن والقوة الجماعية لأعضاء الحلف هي الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار. وتبحث القمة عددا من الملفات الرئيسية في مقدمتها زيادة الاستثمارات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية واستمرار دعم أوكرانيا، إلى جانب تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية.

0: لحلف الناتو، وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف.
1: تركيا olarak 2030 yılından önce
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
0: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت وإنه لم يعد يريد التفاهم معها، وأوضح ترامب أن التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت.
3: أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستعملوه. بالنسبة لي انتهى الأمر، سأتحدث مع مفاوضينا، إنهم يريدون التفاوض. بالنسبة لي التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، نعقد صفقة ويكون لدينا اتفاق والجميع متفق، لا سلاح نووي. بعد ذلك يخرجون ويتحدثون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث عن الأمر أبدا، هناك خلل ما فيهم. بالنسبة لي انتهى الأمر.
0: قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا إن قادة الحلف أظهروا مستوى غير مسبوق من الوحدة رغم الاختلافات في وجهات النظر، وأشار في إجابة على سؤال لتيريتي عربي إلى أن جميع الحلفاء اتفقوا على ضرورة عدم امتلاك إيران قدرات نووية، وأن الحلف مستعد للاضطلاع بدور إذا اقتضت التطورات ذلك.
4: قمة الناتو عكست مستوى غير مسبوق من الوحدة بين الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء رغم وجود نقاشات وخلافات طبيعية تعزز قوة التحالف. هناك التزام كامل من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالناتو. واشنطن نجحت في دفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل التهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا. موقف جميع الحلفاء موحد في رفض امتلاك إيران لقدرات نووية. الناتو مستعد للقيام بدور إذا اقتضت الظروف ذلك، مع انتظار تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
0: كما قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إن 5000 طائرة أقلعت من مطارات أوروبية لدعم عملية الغضب الملحمي التي أطلقتها أمريكا ضد إيران، وأشار روتا إلى الدور الذي أدته دول أوروبية في دعم واشنطن. نتوجه الآن مباشرة إلى أنقرة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: سنتحدث عن أمور مهمة، وفريقنا موجود هنا وكلهم سيصبحون نجوما رائعين. نشكركم، قضينا وقتا رائعا وحققنا نجاحا مهما. أنهينا الآن قمة ناجحة للناتو هنا في تركيا، وأريد أن أشكر الرئيس أردوغان، إنه قائد رائع وهو صديقي منذ فترة طويلة، وهو شخص قوي ذو شخصية قوية، ولهذا ينجح في إدارة هذا إدارة بلد رائعة، وعلى الجانب العسكري هو قوي جدا والناس يتركونه وشأنه. لقد أدى عملا ممتازا منذ نزلنا من الطائرة، يعني عندما نظرنا إلى المطار إنه مطار جميل، بنوا مبنى جديدا للمطار لوصول

كل شيء كان جميلا، لذلك أريد أن أشكر الرئيس أردوغان الذي قام بعمل رائع في تركيا، وأريد أن أشكر الأمين العام للناتو مارك روتا. إنه قائد ذكي ورائع، ليس من السهل أن تقود الكثير من القادة بهذه الطريقة. الأمر يتطلب شخصية قوية، كلهم شخصياتهم قوية، ومارك أدى عملا رائعا. لا يمكنني أن أجد من هو أفضل منه لهذه المهمة. كانت القاعة عمها المحبة. الصحفيون رأوا المجلس ولكنهم لم يستمعوا إليه. كل واحد من القادة تحدث لفترة قصيرة، وأنا كذلك، وكانت خطاباتنا قصيرة، ولكنهم لسوء الحظ لم تتمكن وسائل الإعلام من أن ترى ما دار بيننا في تلك القاعة، لأن القاعة كانت مليئة بالأشخاص الأذكياء الذين يحملون الخير في قلوبهم، يحملون الخير ولا يحملون الشر، ويعملون من أجل بلادهم. ولدينا كما تعرفون أسعار النفط انخفضت، ودعونا نرى إن كانت ستبقى كذلك. وهذه أمور كان يجب أن تنتهي قبل 47 سنة مع إيران. وأريد أن أقول أنه خلال فترة الرئاسية الأولى وخلال الشهور 18 الماضية شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في إنفاقها العسكري، وأصبح لديها أسلحة وأدوات ليست متوفرة لدى أي بلد في العالم. إذا نظرتم إلى فنزويلا وإلى إيران، لقد دمرنا جيوشهم خلال بضعة أسابيع. كان فيها بالنسبة للجيش الإيراني 159 من سفنهم أصبحت في قاع البحر، مئات من طائراتهم أحرقت على المدارج، دمرت راداراتهم وقادتهم قضي عليهم، وقدراتهم القتالية انخفضت. هنالك نسبة بسيطة من الصواريخ المتبقية لديهم، ولديهم بعض قواعد الإطلاق للصواريخ، ولكن أغلبها تم تدميره. لذلك نحن لدينا أقوى جيش في العالم، الكل يعترف بذلك. في قمة السنة الماضية في هولندا كانت القمة رائعة، وحققنا اتفاقا ممتازا لزيادة الإنفاق سنويا، ورفعناها من 2% إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي، والكل قالوا أن هذا مستحيل، والآن الكل يشكرونني، وأغلب البلدان التزمت بذلك. لدينا بعض البلدان التي لم تلتزم، ولكن عندي شعور بأنهم سيلتزمون وسوف يلتزمون سريعا. وما كنت أظنهم لا يدعمون عملنا الجماعي، دعموه اليوم. القادة يفهمون موقف الولايات المتحدة. ما تزال الولايات المتحدة هي المسهمة الأكبر من الناحية المادية إلى الحلف، ولديها الجيش الأقوى في العالم، والحلفاء يحترموننا كدولة. ما كانوا يحترموننا قبل سنتين. كان ناتو يضحك علينا، الجميع كان يضحك علينا قبل سنتين، ولكن الضحك توقف الآن. هذه السنة أنفقنا تريليون دولار على قواتنا المسلحة، وسوف نطلب 1.5 تريليون للسنة القادمة. الأموال تنفق على أفضل المعدات، أفضل المعدات الموجودة في العالم. وفي جلسة العمل صباح اليوم تحدثنا مع شركاء الآخرين عن الوصول إلى هدف 5%. الكثير من هذه بلدان غنية، ليس علينا أن نحزن عليهم، ولكن هذا لا يعني أنهم يحصلون على الحماية التي يحتاجون إليها. البعض استجاب للدعوة، والبعض ما زالوا يجرون بعض التعديلات، وسوف يلتزمون، وسوف نأخذ تريليون دولار سنويا من لميزانية الدفاع، وهذه كمية هائلة من الأموال. كانوا على بالنسبة 1% ثم إلى 2%، والآن دفعتهم إلى 5%، وهذا ما حققناه منذ المرة الماضية. ومرة أخرى، لو رأيتم الاحترام والمحبة في الاجتماع، هذا شيء رائع. هذا ليس شيئا تحوي شخصي أنا، لأنني أنتقد على ذلك، ولكنه احترام لبلدنا. إنهم يحبون ما أقوم به.

ربما يحاولون أن يزعجوني، وهم يزعجونني بشكل أو بآخر، لأن تلك الجلسة عمتها المشاعر الإيجابية. حققنا سنحقق الأهداف بأقرب ما يمكن، والنسبة هي 5%، وهذا ما كان يجب أن يكون عليه الإنفاق منذ سنوات كنتيجة للالتزام الذي قدم السنة الماضية من أعضاء الناتو. جمعنا 150 مليار خلال هذه السنة، ومنها ما ينفق على المعدات المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يريد المعدات المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نضغط حتى تقوم الشركات الدفاعية. نحن ننتج توماهوكس والباتريوت. هذه الأفضل. لا، هذا ليس رأيي، هذا الجميع يريدون هذه الأدوات. كنا نتمنى لو أننا ننتجها بشكل أسرع، لأن يمكننا أن نبيعها. كل الشركات مثل، ومنها شركة بوينغ، الآن يبنون المصانع. لديهم مصانع كبيرة، ولكنهم كانوا يستخدمونها على مدار الساعة. وقلت لهم يجب أن تبنوا المزيد من المصانع، لن تزيدوا عدد ساعات العمل. لا يوجد ضريبة على ساعات العمل الإضافية. تذكرون هذا الكلام؟ لكنهم فعليا حرفيا يعملون على مدار الساعة لإنتاج الباتريوت والتوماهوك وأجهزتنا الدفاعية والهجومية، وهي الأفضل في العالم. رأينا هذا في فنزويلا. كان لديهم معدات ممتازة لم تكن من عندنا، ولم تنجح ولم تجدي نفعا. لكن يجب أن ننتج أدواتنا بشكل سريع حتى تتمكن البلدان الأخرى، ونحن أيضا حتى نتمكن من استخدامها. أعتقد من خلال السنة أو سنة ونصف، بدلا من أن ننتظر سنة أو سنتين، يمكن أن تكون قائمة الانتظار طولها أسبوعين أو أسبوع فقط. وهنالك الكثير من الناس كانوا ينتظرون، ولكن هذه المعدات الدفاعية، وهذا أيضا ينطبق على المعدات الهجومية. كل هذا ينفق على المعدات التي تنتجها الولايات المتحدة. هذا ما ينفقه الأوروبيون والكنديون، وأنهم ينفقون هذه المبالغ بشراء المعدات من الولايات المتحدة الأمريكية ومصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأسلحة والذخائر التي توفر الوظائف للأمريكيين. أصبح لدينا عدد وظائف أكبر، والآن لدينا أكبر عدد من العاملين في الولايات المتحدة تاريخيا، ولدينا أكبر استثماريا. بلغ الاستثمار 19 تريليون دولار، وهذا أكبر رقم تاريخي، وهذا 6 أضعاف. وفعلنا ذلك مع التعريفات الجمركية، وحتى لو بدونها كنا سنحقق هذه الزيادة بضعفين أو 3 أضعاف. ولكن الرئاسة الماضية لمدة 4 سنوات استثمرت بتريليون واحد. يعني نحن في المنصب منذ سنة ونصف، والإحصاءات سوف تظهر نهاية السنة. نحن لا نتحدث عن المليونات والمليارات، بل نتحدث عن التريليونات. الاستثمارات التي استثمرت في كل أنحاء البلدان في هذه المصانع، مصانع الأدوية، مصانع السيارات، إنها تبنى على وجه السرعة. سمعتم الإعلان بالأمس أن شركة تويوتا سوف تغادر المكسيك، وسوف تبني واحدا من أكبر مصانع السيارات في العالم في تكساس. نحن لا يهمنا إن بنيتم في المكسيك، ولكن يجب أن تدفعوا تعرفة بنسبة 25%. أما إذ أو في اليابان أو في الصين، لأن التعرفة الجمركية عليها 100%. نحن لا نريد أن نخسر وظائفنا، ولا نريد لعاملينا أن يخسروا وظائفهم. نريد، لدينا أكبر عدد من المصانع يبنى بتاريخ بلداننا، ولدينا مصانع سيارات ومصانع وللذكاء الصناعي ولصناعة الشرائح الإلكترونية. نعطيهم حتى الآن سنة ونصف أو سنتين حتى يبنوا مصانعهم. إذا لم ينجزوا ذلك خلال هاتين السنتين، فيجب أن يدفعوا التعريف.

0: بنسبة مئة بالمئة. إذا أنت شركات شركات الأدوية تأتي بسرعة خارقة، يعني دعني أقوله باختصار أن هذا التغيير لم نشهده من قبل. هذا غير مسبوق في بلدنا أو في أي بلد آخر في تاريخ العالم. لم يكن هنالك نمو ولا تصنيع ولا مصانع تبنى بهذا العدد، مصانع كبرى نبني لهم لشركات الذكاء الاصطناعي لتوليد الكهرباء ونجبرهم على أن يبنوها، لأننا لا نزودهم بالكهرباء. إنهم ينتجون الطاقة أكثر من البلد كلها، وهذا شيء مذهل لو فكرنا به. يعني كل الطاقة التي تنتجها الولايات المتحدة وهذا القطاع وحده، قطاع الذكاء الاصطناعي، بحاجة إلى شيء موازن في قطاع الطاقة. كانت هذه الفكرة فكرتي. قلت لهم إنه لا يجب أن تنهكوا الشبكة الكهربائية، ونحن نسبق الصين في الذكاء الاصطناعي. حتى في تيك توك رأيت من يقول صفقة التيك توك سيئة، مسألة التيك توك سيئة بالنسبة لنا، ولكن الصفقة كانت ممتازة. ولكن يعتقدون أن ولكن الأرقام ظهرت، وأنا الأول على تيك توك، وأنا دائما أستخدم التيك توك لأتحدث عن مساوئ الشيوعية، واستخدمته حتى يعاد انتخابي. يعني ظهرت الأرقام مؤخرا، وكنت أنا في المرتبة الأولى، لم أسمع بأرقام كهذه الأرقام. وكل أولئك صانعو المحتوى على في المرتبة 27 و26، أما أنا في المرتبة الأولى. أنا أتحدث عن مدى نجاح بلدنا، وعن سوء الشيوعية، وعن سوء المجانين الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات. لا أرى، يجب أن تكون جاذبا، وهم ليس لديهم هذه الجاذبية، وسوف يختفون سريعا. وهؤلاء ليسوا ديمقراطيين اجتماعيين، هؤلاء شيوعيون لا يريدون الله، ولا يريدون النجاح لبلدنا، ولا يريدون بلدا ناجحا. إنهم مجانين إلى حد ما. أما الدول الأوروبية فالأدوات الأمريكية سوف تستفيد الشركات الأمريكية من أدواتهم. الجميع يريد الأسلحة الأمريكية، لأننا ببساطة نصنع أفضل الأسلحة. ولهذا قدمنا للقادة عن الخطوات التي نأخذها حتى نزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة. وكانوا يريدون أن يسمعوا هذا الكلام، لأنهم لا يريدون أن يحصلوا عليها بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، يريدون أن يحصلوا عليها بعد أسبوع، وهذا ما يريدون أن يحققوه، وهذا ما سيتحقق لهم ببناء هذه المصانع الجديدة. لاكيد ربما يبني خمسة مصانع، وهي مصانع هائلة، وسوف تضاعف المخرجات أو المنتجات 4 مرات. وإن كانت صواريخ توماهوك أو باتريوت، سوف ننتج صواريخ بأنواع مختلفة لمناسبات مختلفة. واليوم في القمة أعلن أن 3 مليارات ستنفق مع شركات صناعة الأسلحة الأمريكية، وهذا أمر مهم لأوروبا، ويقدم لها حافزا كبيرا. وهذا كله يفيدنا جميعا، ويفيد الأوروبيين كذلك. ولدينا أيضا تقنيات الدرونات الأمريكية، نحن من نتسيد المشهد في صناعة المسيرات في العالم. ربما لسنا في المرتبة الأولى، ولكننا قريبا سنكون في المرتبة الأولى. ولاكيد وراين وميتال، هذه الشركات تعلن عن شراكات لبناء أنظمة الصواريخ، أعلنت شركة ديرلو عن بناء صواريخ باراكودا، وهي صواريخ متطورة سريعة، ونقوم نحن ننتج ذلك من أجل بولندا. بولندا وضعها ممتاز، لديهم رئيس ممتاز. كل هذه الاتفاقيات تفيد الدفاع، الصناعة الدفاعية الأمريكية، وهذا يعني أنها تفتح المجال لوظائف جديدة. وبالأمس عندما قالت تويوتا أنها سوف تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم أتفاجأ. ربما هذا سوف يكون أكبر مصنع للسيارات سوف ينتقل ويأتي إلى الولايات المتحدة. إنهم يفعلون ذلك حتى يتجنبوا التعرفة الجمركية. إذا بنيتم المصنع في الولايات المتحدة تتجنبون التعرفة الجمركية، وخارجها قد تصل النسبة من 25% إلى 200% حسب المنتج الذي ينتجه المصنع. أداؤنا ممتاز في الستيل، وهذا قطاع كان قد انتهى تماما قبل بضع سنوات، ولكنني أعدته إلى الحياة. ولكن فترة حكم بايدن أعادته إلى ما كان عليه، ولكنني أعدته إلى الحياة عندما عدت إلى فترة الرئاسية الثانية منذ سنة ونصف. نحن لم نعد ننتج الألمنيوم، سوف يكون لدينا أكبر مصنع للألمنيوم سوف يبنى في أوكلاهوما. أنا أحب أوكلاهوما، أحب مقاطعاتها 77. سوف تبنى في أكبر مصانع، تبنى أكبر مصانع الألمنيوم في أوكلاهوما، وهذا سوف يبدأ قريبا. خلال اليومين الماضيين أجريت نقاشات ممتازة مع القادة المشاركين في القمة، وكان لدينا اجتماعات ثنائية مثمرة معهم جميعا. تعشينا بالأمس مع الجميع، كان معنا الرئيس أردوغان وكان معنا الرئيس زيلنسكي. أتى كما رأيتم وعقدنا مؤتمرا صحفيا، رئيس الشرع في الرئيس السوري ويؤدي عملا ممتازا في توحيد سوريا. كانت الفوضى تعم سوريا، وهذا ما حدث مع الحكومة السابقة، كانت مكانا خطرا، والآن إنها تعود كما كانت. والناس يتحدثون عن التحول الذي تشهده سوريا. أمريكا عائدة وأفضل مما كانت عليه، لدينا وظائف أكثر كما قلت، وظائف أكثر من أي وقت مضى، وعاد لنا احترامنا كما كنا في الماضي. بلدنا له احترامه، وهذا ما قلته لمارك روتي الأمين العام. قلت له للأسف أن الصحفيين لا يمكنهم أن يحضروا معنا الجلسة وفيها كل القادة وكل البلدان. أعتقد أنه كان يجب أن يحضر الصحفيون تلك الجلسة، ولكن النظرية أنهم كانت الجلسة رائعة. الإحساس بالوحدة في تلك القاعة كان عظيما، كان هنالك محبة في الأجواء. كانت هذه القمة قمة ناجحة إلى أقصى حد. مرة أخرى أود أن أشكر الرئيس أردوغان وتركيا، وأريد أن أشكر القادة الرؤساء ورؤساء الوزراء ممن كانوا حاضرين هنا من دول الناتو، وأريد أن أشكر الأمين العام مارك روتا، قد أديت أداء عظيما. إنه شخص يوحد الجميع، ويمكنني أن أجيب على بعض الأسئلة. لقد عقدنا عدة مؤتمرات صحفية اليوم، لذلك يجب أن لا نطيل عليكم، فلتكن الأسئلة قصيرة. وأعرف أنكم سوسافرون وبعضكم مسافرون معي، فدعونا نبدأ. تفضل. لا، السيد هنا، السيد طويل القامة، إنه قلق، لا يريد أن يطرح السؤال، إنه وسيم ولكنه لا يثق بنفسه. أعطوه ميكروفونا أو
1: and yet
0: يبدو أن حرب إيران كانت دربا مسدودا بالنسبة لكم. لماذا لست قادرا على إنهاء حرب إيران؟ نحن نفعل العكس. حرب إيران كانت نجاحا عسكريا عظيما. ويمكنني أن أجيب على السؤال بأن أقول أنهم لن يكون لديهم سلاح نووي. لقد ذهبت إلى إيران لسبب واحد، حتى لا يكون لدى إيران سلاح نووي. وهذا ما حدث، لن يكون لديهم

سلاح نووي، قد دفنت أسلحتهم النووية تحت الجبال، سوف بحاجة لأشهر حتى يخرجوها من تحت الركام. لقد رأيتم ما حدث، الآن لم يعد لديهم جيش وسلاح الجو دمر وسفنهم دمرت وأصبحت في قاع البحر وراداراتهم دمرت، كل شيء دمر. لذلك عندما تقول أن هذا ليس نجاحا، لا بالعكس إنه نجاح كبير. المصادر الأخبار المزيفة تقول أن هذا ليس نجاحا، ولكن إنهم يريدون أن يعقدوا صفقة، ولكنهم لا يعرفون كيف يعقدون صفقة. إنهم يتعاملون مع أشخاص ممتازين، يتعاملون مع ستيف ويتكوف، ويتعاملون مع جاريد كوشنر وجي دي فانس، ويتعاملون مع ماركو وسكوت. إنهم يتعاملون مع أشخاص رائعين، ولكنني أعتقد أنهم مضطربون. قالوا أنهم يريدون أن يعقدوا جنازة شخص مهم قتل الكثير من الناس. خميني قتل الكثير من الناس، هذا ما كان ينبغي أن أفعله قبل 47 سنة. كانوا المتنمرين في الإقليم، ولكنه بلد مختلفة الآن. وفي يوم واحد كل مضادات الطائرات تدمرت. هذا لا يعني أنهم لن يتمكنوا من تطير طائرة بين الفينة والأخرى، ولكن قادتهم رحلوا، والآن لديهم صف ثاني من القادة. هؤلاء أيضا قد يقضى عليهم، وأنا أيضا قد أرحل، لأنني هدفهم الأول. هذه طريقتهم في العمل. أنا أفعل ما هو الخير لبلدي وللعالم. لقد قتلوا مئات الآلاف من الناس، لقد قتلوا 52 ألف متظاهر خلال الأشهر القليلة الماضية. عندما تقول أن أداءنا ليس جيدا، أرى لا، أن أداءنا كان ممتازا، وأن أداء جيشنا كان ممتازا، وكان لدينا حصار وإغلاق. هل رأيت حصارا ممتازا كهذا؟ عندما في فنزويلا كانت الحرب حربا ليوم واحد، ولديهم جيش جيد، وتمكننا من أن نقضي على واحد من أسوأ البشر في العالم، مادورو، وهو الآن في السجن بانتظار المحاكمة. وكما فعله ببلاده غير معقول، ليس فقط المخدرات، بل كان الناس كانوا يفتحون السجون ويأتون إلى بلداننا، وهؤلاء كلهم نخرجهم. سياسة الحدود المفتوحة لبايدن، كانت الحدود مفتوحة، ولم يكن يطلبون شرطة الحدود أبدا. هذه كانت فوضى عارمة، ولكننا أصلحناها. الآن لا أحد يدخل من حدودنا الجنوبية، العدد صفر، وهذا يعلن كل شهر على امتداد السنة الماضية. كان لدينا ملايين الأشخاص، 25 مليونا دخلوا من الحدود الجنوبية في فترة حكم بايدن، وكانوا تجار مخدرات، وكانوا فارين من أنا أتحدث فقط عن أمريكا الجنوبية، أنا أتحدث عن الأشخاص. الرؤساء البلدان كانوا يأتون إلى بلداننا من كل مكان، كانوا قتلة ومجرمين. سمح لهؤلاء الناس أن يدخلوا إلى بلداننا، ودخلوا دخلوا عبر حدود مفتوحة. وكل ما أقوله هنا هو أنتم محظوظون أننا فزنا بهذه الانتخابات. تفضل أو تفضلي. قول اسمك ومنصتك. أنا من NTD. عن الشيوعية، إنك تحدث الأمريكيين عن مخاطر الشيوعية، وأنت ما هي رسالتك لشعبك ممن يعيشون تحت الأنظمة الشيوعية والاشتراكية، ومن يعيشون في ظل ديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة ولا يعرفون كم اقتربت الشيوعية منهم في ديارهم؟ أريد أن أنبه الناس، لأن الشيوعية موضوع سهل، يعني سهل التسويق لها سهل. أنا كنت سأكون شيوعيا ناجحا، كنت سأكون ناجحا مثل لينين. أقول لك، لا يوجد، لن تدفع الإيجار طوال حياتك، ولكن

كانت شيوع من بلدان شيوعية، وهنالك اختلاف بسيط. وعندما يقولون أننا اشتراكيون ديمقراطيون، هذا مصطلح خطير. أتحدث عن هذا الموضوع، أتحدث عنه على تيك توك، وأتحدث عنه في كل مكان، أتحدث عنه هنا، وأنت معك حق أنني أتحدث عن هذا في منصات دولية، لكن الشيوعية لم تنجح، وما ينجح هي الولايات المتحدة. لدينا وظائف أكثر من أي وقت مضى، والناس يجنون المزيد من المال. أتحدث عن العمال، رواتبهم أعلى مما كانت عليه في السابق، إنه أفضل نظام. فيه مشاكل، ولكن كل شيء سوف يكون فيه بعض المثالب. ولكن عندما أرى ما يحدث وأرى هؤلاء المنحطين، إنهم منحطون. أنا أعرف الطيبين وأعرف المنحطين، وعندما أرى ما يتحدثون عنه أرى أنهم أشخاص خطيرون جدا. وقلت أن هذا البلد وما يجري فيها تواجه خطرا أكبر مما واجهته في الحرب العالمية الأولى والعالمية الثانية، ومن سبتمبر والحادي عشر من سبتمبر، ومن هجوم بيرل هاربر. هذه كلها أشياء خطيرة، ولكن فكرة أن نتحول إلى الشيوعية، عندما تصبح شيوعيا لا تعود البلد، لا تعود، تموت ميتة شنيعة، ويصبح الوضع فظيعا وبشعا. تفضلوا. السيد الرئيس، أنا من نيويورك تايمز. قلت أن القادة الإيرانيين منطقيون وأقوياء وأذكياء، والآن تقول أنهم مجانين ومضطربون. ما الذي تغير؟ عندما تقول منطقيون، هذا الصف الثالث من القيادة، ولكن بناء على تصرفاتهم خلال الأسابيع الماضية، أنهم لا يخدمون شعبهم بهذه الطريقة. وأرى أنني لست متأكدة من أنني أريد أن أعقد صفقة معهم. لقد أنهيت المهمة، ولست متأكدة من أنني أريد أن أعقد صفقة معهم. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. أنا من سي بي سي. هنالك ارتفاع في النفط العالم. تبعك، هل مذكرة التفاهم انتهت؟ هل نحن في عودة إلى الحرب بأقصى مداها؟ لن ما سنراه هو أننا لن نرى إيران وهي لديها أسلحة نووية. أسعار النفط تنخفض انخفاضا سريعا. لدينا كل هذه السفن التي تمكننا من إخراجها من المضيق، وأنا توقعت كل شيء، وكنت محقا في كل شيء، وأنا محق منذ فترة طويلة. بهذه الطريقة صرت إلى الانتخابات، وهذه الطريقة التي فزت فيها بثلاث انتخابات. أنا محق أن سعر النفط ينخفض. أريد أن أتأكد، أحرص على شيء واحد، أنه ليس لدينا مجانين يسيطرون على الأسلحة النووية، وهذا ما حققناه الآن. ليس لديهم سلاح نووي، وقبل عشرة أشهر فجروا في الكاميرات. هي التي كان لدينا كاميرات تقرأ اسم الشخص الذي يدخل إلى الموقع، محمد كذا. نقول هل محمد كذا، هل هو قادم وهو يحمل فأسا حتى يبحث عن هذه الأسلحة النووية التي دفنت تحت الجبال. نحن إذا ذهب أي أحد هناك سوف يفجر. نحن نراقب المواقع التي دمرت فيها الأسلحة النووية. لو لم نكن قد حققنا ذلك لكان لديهم سلاح نووي ولا مسحوا إسرائيل. لو لم أكن أنا رئيسا لما كانت إسرائيل موجودة هنا. في اتفاقية أوباما كل شيء ذهب إلى إيران. 1.7 مليار من نقدا ذهبت إلى إيران. كانوا يظنون أنهم يمكنهم أن يشتروا السلام من هؤلاء الناس، ولكن هذا لا يحدث. المهم، أهم شيء يمكننا أن نتحدث عنه، أنك لا يمكنك أن تسمح لمجانين أن يكون لديهم أسلحة.

0: النووية، وهذا ما أوقفناه، وهذا ما كان يجب أن يتم مع بلدان أخرى من قبل، ولكنه لم يحدث. تفضل.
1: ستيفن نيلسون
0: من النيويورك بوست، أريدك أن تتحدث عن أنك لم تأتي على طائرة الإير فورس 1، لم تأتي بطائرتك إلى هنا بسبب مخاوف أمنية، وتحدثت عن احتمالية اغتيالك. هل لهذا علاقة بحياة الرئيس؟ حياة خطرة، نسبة الخطورة 5.2، أما مصارع الثيران نسبة الخطورة في حياته 1.1، حياة الرئيس على درجة عالية من الخطورة. أنت صحفي ممتاز، ربما لو قلت لي هذا الكلام قبل أن أترشح للانتخابات، إنها وظيفة صعبة، أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات. إنهم لا يهمني، فعليا لا يهمني، لأنني أقوم بمهمتي وأتمنى أنني أقوم بها على خير وجه، أفضل من كل من سبقوني، لأن لدينا بلد رائعة وناجحة فعلا. لكنني أذكر هذا الموضوع لأن هنالك قائمة اغتيالات صدرت بالأمس، وأنا رقم واحد. أنا أحب أن أكون رقم واحد على تيك توك، أفضل ذلك على تيك توك، ولكنني رقم واحد أولا على قائمة الاغتيالات. نيويورك تايمز، لماذا لا تعود إلى الولايات المتحدة بالطائرة الجديدة؟ إن هذه إلى القواعد الكبرى في أوروبا، وسوف نعود إلى الولايات المتحدة بالطريقة الاعتيادية، ولكننا سنذهب إلى أوروبا إلى إحدى القواعد العسكرية، وسوف تتوقف في بعض القواعد حتى يتمكن الجنود من رؤيتها، لأنها طائرة رائعة. تفضلوا.
2: Mr. President, harici medya Tunç Akkoç Türkiye. Mr. President, it seems
0: يبدو سيد الرئيس أن الحرب مع إيران قد تندلع من جديد. ما الذي تتوقعه من الحلفاء الأوروبيين؟ لا أعتقد أنها سوف تندلع من جديد. سوف يضربون بعض السفن، فنضربهم بقوة أكبر. كلما يضربون نضربهم بقوة تفوقهم 10 مرات. أدواتنا أفضل من أدواتهم. وقد أحد الصحفيين سألني هل ستضربونهم الليلة؟ فقلت ربما، ولكن إذا ضربونا نضربهم، ونحن نحن نتكلم معهم بلغتهم. أي شيء سيحدث سوف ينتهي سريعا، وسوف يصبح كل شيء أكثر أمنا، خاصة للنفط، لأن النفط سوف يكون حرا وسوف يتوفر بسهولة، وكل شيء سوف يتم بشكل سريع. انسحبوا من مضيق هرمز، والآن النفط يتدفق في المضيق. نحن لا نسعى إلى حرب طويلة الأمد. تفضلي. هذه شبكة فاشلة، لماذا تعملين معها؟ يمكنكم أن تتخيلوا، كانوا أحرجوا من فشلهم. دعونا نسمع السؤال. قلت أن بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة لم يدعموا الولايات المتحدة، هل يجب إذا هجمت هل ستحميهم الولايات المتحدة؟ إسبانيا كانت سيئة جدا، ولكن كانت لديهم، مروا بلحظة سيئة، لم يساعدونا، لم نكن بحاجة للمساعدة، ولكن لو احتجنا للمساعدة قالوا أنهم يفضلون ألا ينخرطوا في الحرب. لم تعجبني هذه الإجابة، وقلت لهم هل تريدون أن تساعدوا؟ قالوا نريد أن ننتظر حتى تنتهي الحرب. وهذا هذا ليس أسلوب وينستون تشرشل. يمكنني أن أقول أنه إن كان هنالك كلمة تأتي إلينا هي الوحدة. هذه البلدان كلها يحبوننا، وهذه البلدان تحب بعضها، وهنالك إحساس بالوحدة بينها، وهذا سؤال جيد. أنت ترتدي الملابس الخضراء، ترتدين الملابس الخضراء. هابر جلوبال تي في من تركيا، بعد لقائك مع الرئيس أردوغان، هل يمكنك أن تخبرنا أنك

0: والرئيس أردوغان، هل وصلتما إلى تفاهم حول عودة تركيا إلى برنامج F-35؟ وهل تعتقد أن العلاقات الأمريكية وتركيا تدخل فصلا جديدا؟ في فترة الرئاسية الأولى كانت لدي علاقة ممتازة. كان رجلا ممتازا وسجن ل35. اتصلت بالرئيس أردوغان وأخرجه من السجن ودون أن أدفع أي شيء. أنا لا أدفع مثل بايدن وأوباما. قلت له لم أفعل ما فعله بايدن وأوباما. قلت له أن هذا الرجل محترم في مجتمعه بين الإنجليين. وفي اليوم الثاني كان عندي في المكتب. أما عندما جاء بايدن النعسان حدثت أمور سيئة كثيرة على الحدود. كل شيء كان سيئا. ضحكت علينا الدنيا. وكانت علاقتنا سيئة مع الكثير من بلدان العالم، منها تركيا. أعتقد أن تركيا كانت من بينها. ولكن هذا تغير في 5 نوفمبر عند يوم الانتخابات. وهذه واحدة من أفضل علاقاتنا، علاقتنا مع تركيا. وأنت تتحدثين عن منظومة F-35، وهي هذه أفضل طائرة، والكل يريد هذه الطائرة. ويجب أن نتخذ قرارا حيال من نعطيهم إياها. مرة أخرى، الرئيس لا يحب بيبي ولا يحب إسرائيل. وكان من الممكن أن يدخل تلك الحرب، ولكنه لم ينخرط فيها وكان حليفا ممتازا. وماركو يمكنه أن يحدثكم أكثر أن علاقتنا قوية مع تركيا، لأنها بلد كبير قوي. وتركيا لها ثاني أكبر جيش في الناتو. لم أقرر بعد، ولكنني أرى أن أردوغان ساعدنا في طرق عديدة. ومن ساعدنا أيضا؟ الصين ساعدتنا. الصين أيضا لم تدخل في الحرب، و50% من نفطهم يأتي من مضيق هرمز، ولم يقولوا أنني سوف أرسل 5 مدمرات. لم يفعلوا شيئا. لم ينخرطوا في الحرب. الرئيس شين كان ممتازا. كانوا ممتازين. لماذا؟ لأنهم يحترمون بلدنا. مرة أخرى، كانوا يضحكون على بلادنا. كانوا يظنون أننا مجموعة من الحمقى. كانوا يرون رئيسا لا يمكنه أن يتكلم ولا يمكنه أن يمشي. كان كارثة. وفقدوا احترامهم لبلادنا، ولكنهم الآن يحترموننا أكثر من أي وقت مضى. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن مشاهدينا، تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو 36 في العاصمة التركية أنقرة. للمزيد من إلقاء الضوء على أبرز ما ورد فيها، ينضم إلينا من المركز الإعلامي لقمة الناتو في أنقرة الزميل علي الأخضاري، مراسل تريتي عربي. علي، مرحبا بك. لو تضعنا في ضوء أبرز ما ورد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتو.
2: نعم سام، الرئيس الأمريكي في هذا المؤتمر الصحفي في ختام هذه القمة 36 لحلف الناتو استهلها بالثناء على التنظيم التركي لهذه القمة، والتي قال بأنها كانت مميزة وتنظيمها كان محكما بفضل ما بذلته تركيا من جهود. وأيضا الرئيس أردوغان الذي بذل جهودا كبيرة حسب الرئيس دونالد ترامب الذي أنهى للتو مؤتمره الصحفي، الذي تحدث فيه أيضا عن ما توصل إليه رفقة شركائي في حلف الناتو من إقناع الأطراف بضرورة الانفاق الدفاعي بين 2 إلى 5%، وهو المحور الأساسي الذي ناقشته هذه القمة فيما يتعلق بالانفاق الدفاعي. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأنها أكثر المنفقين على الناتو تريليونات الدولارات، كما قال دونالد ترامب في لقاء سابق اليوم قبيل بدء هذه القمة، لحماية الأوروبيين والدخول في حرب بعيدة عنها جغرافيا. كان يتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية ما بين 2 إلى 5%، ما بين إسبانيا التي توصلت إلى 2.2% من الناتج المحلي الخام و5%، وهناك بعض الدول من أسهمت ذلك تطبيقا لما جاء في مخرجات قمة لاهاي في هولندا العام الماضي، عندما أقنعت الولايات المتحدة الأمريكية الأعضاء حلف الناتو بضرورة

0: زيادة الإنفاق الدفاعي إلى حدود 5% من الناتج الداخلي الخام في حدود 2035. هذه النسبة هناك من تجاوزها كندا وتركيا التي عززت من إنتاجها الدفاعي والصناعي في مجال الصناعات الدفاعية الذي كان منتدى هذه القمة منتدى الصناعات الدفاعية ناجحا، وهو الذي أصبح منذ قمة أنقرة قارا وجزءا قارا من قمم الناتو المقبلة. 50 مليار يورو حجم الصفقات التي أبرمت في هذا المنتدى الدفاعي الذي كان في اليوم الأول من هذه القمة أمس. اليوم ترامب أيضا فيما يتعلق بالحرب على إيران، هذه للمرة الرابعة يتحدث دونالد ترامب اليوم على موضوع إيران وعن عزمه بعد أن أقنع أيضا دول حلف الناتو بضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وأيضا ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سترد وتوجه ضربات إلى إيران ما دامت إيران تستفز الولايات المتحدة الأمريكية. وهو تراجع حقيقة عما كان قد صرح إليه سابقا. ترامب قال بأنه مصر على ضرب إيران وقد يكون ذلك الليلة في وقت سابق، الآن عاد وتحدث عن أنه سيرد إذا في حال اعتدت إيران على القوات الأمريكية مثل ما حدث في مناوشات الأمس في مضيق هرمز. في باقي تفاصيل هذه القمة ووفقا لما جاء على في بيان القمة وما أكده دونالد ترامب فيما يتعلق بدعم أوكرانيا ب 47 مليار دولار، وأيضا موافقته على نشر منصة الباتريوت الدفاعية ما دامت دفاعية كما قال دونالد ترامب أنه يوافق عليها، وحتى أنه يمكن تصنيعها في أوكرانيا مانحا إذنا لأوكرانيا بتصنيعها. وهو التطور اللافت حقيقة في موقف ترامب الذي قال بأنه يدعم أوكرانيا ولكنه يعطي أولوية لحل هذه السلام ووقف هذه الحرب المستمرة، وهو الذي قال أنه سيلتقي وسيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الخصوص. لا. القمة التاريخية في أنقرة التي تعد تأسيسا ثالثا عصام حققت كل ما كان محورا أساسيا فيها في مجلس قادة قوة الناتو أو دول الناتو الذي انتهى قبل ساعتين، وصدر البيان الختامي الذي تحدث عن النقاط التي ذكرناها في ما يتعلق بالصناعات الدفاعية ودعم أوكرانيا والموقف من إيران وغيرها، وإقناع الدول حلف الناتو على مزيد من التعاون والتنسيق وفقا للمادة الخامسة من ميثاق الناتو وآليات التعاون في منصة أقوى حلف دفاعي في العالم الناتو.
1: شكرا جزيلا لك من المركز الإعلامي في أنقرة لقمة الناتو الزميل علي الأخضاري مراسل تريتي عربي. وينضم إلينا من إسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي السيد جوشكوم باشبو. سيد جوشكوم مرحبا بك. بداية، كيف تقيم نتائج قمة دول الناتو 36 والتي استضافتها أنقرة على مدى يومين؟
2: استقبال ممتاز جدا كان قائما، أجريناه واستضافة ممتازة. لو لم يجري استضافة إسرائيل فربما كان قمة رائعة وتلمت أمام مسائل عالمية، لكن الهجمة التي قامت بها إيران وتصريح إيران بعدها وتصريح ترامب بعدها أثر، لأن إيران هي مسألة العالم، وفي النقطة التي قلنا أنها وصلت إلى نقطة الحل هذه حدوث هذا التطور أزعجنا، لكن برأي الناتو أجرى واحدة من أكثر القمم في تاريخه محورية، لأن هذه القمة كانت هناك أجواء سائدة قبل هذه القمة، وهي أن أمريكا تلوح بالانسحاب، تقول لأن الدول الأخرى لا تقوم بما يقع على عاتقها فإنني أفكر بانسحاب. ذلك ما كانت تقوله الولايات المتحدة، وكانت رسائلها إلى أوروبا أنه أنا قد وقفت إلى جانبكم في مسألة أوكرانيا، لكن أنا عندما ناديتكم واستنجدت بكم في إيران لم تهرعوا لمساعدتي، ومن ثم فهذا أمر ليس إلزاميا، وإن لازم الأمر فربما نفك رابطة رسالة قاسية أطلقها. وفي أوساط كهذه وظرف كهذه تركيا استضافت هذه القمة التي كانت فرصة للناتو للملمة ما تفرق وتناول المسائل المحورية وتقاسم الأعباء والتكاليف، أيضا ما كانت تدعو به إليه الولايات المتحدة، صدرت نتيجة قريبة منه في البيان الختامي. أنا كنت أنتظر أجواء حميمية أكثر فيما بين القيادة، أن تذوب أسوار الجديد بين القادة، ذلك ما كنت أتأمله، لكن كما ذكرت التطور في إيران

0: كاتب الكلر المانيا يا فرنسا يعني
1: ورسالة ترامب بشأن ألمانيا وفرنسا
0: نت تافرو انجلترا
1: وموقفه الواضح منهم ومن بريطانيا أيضا أظهر أن المنتظر لن يتحقق بشكل كامل. لماذا ينظر ترامب بهذه المقاربة أو لماذا يتصرف هكذا؟ لأنه يعلم جيدا الأمر الآتي: قادة أوروبا الحاليين هم بقايا من العصابة العالمية التي حاربها ترامب، وهم من زالوا واقفين من تلك العصابة العالمية التي لطالما حاربها. ومن ثم فترامب من البداية ليس بارد تجاههم، موقف بارد تجاههم. الذي لديه صداقة مع ترامب هو السيد أردوغان، وهذه الصداقة أساسا رأيناها في وأظهرها ترامب نفسه في المراسم الرسمية.
2: نعم.
1: عندما ترون فإن الناتو في المرحلة المقبلة أي فيما بعد هذه القمة الإنفاق سنشهد أنه تزايد أكثر، ونصيب الدول من الإنفاق على الصناعات الدفاعية نرى أنه سيزيد، وتكنولوجيات جديدة ومنتجات صناعات دفاعية جديدة يجري تقاسمها وترتيبها إعادة ترتيبها بين دول الناتو. هذا أمر ظهر واضحا للعيان. أمران مهمان تحدث عنهما روتا، أولهم الأمين العام للناتو روتا، الأول هو الحصص بعبارة أمريكا، الأعباء تكاليف الحصص من الإنفاق. روتا قال الأمر نفسه بعبارة مختلفة، قال أنه أن الدول الأوروبية أن القيام الدول الأوروبية بتنفيذ ما يقع على عاتقها أنه مهمة تشكل ضرورة للحفاظ على مستقبل الحلف، ذلك ما ذكره روتا في تصريحه. وثانيا الأسلحة والمعدات التي في الصناعات الدفاعية بشأن توزعها بين الدول الأعضاء في الناتو والدول التي ستوفر، وهذه أمور يجري الحديث عنها كثيرا. إذا نظرتم فإن هذه التكنولوجيا الجديدة تبرز دولتان منتجتان لهما، الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تقول أنا الحامي الناتو، ذاك ما ينتظر، هذا أسلوب دائما ما تعمد إليه تركيا، إليه الولايات المتحدة. لكن الطرف الثاني هي تركيا. تركيا لقيت إطراء كبيرا بسبب ما قامت به من تطور، لقاءات مهمة أجرتها وأرقام.
2: نعم. وفي هذه النقطة تحديدا سيد جوشكون، إلى أي مدى تجد أن تركيا استفادت بالفعل من خلال تنظيمها واستضافتها لهذه القمة على صعيد ترسيخ مكانتها وتعزيز دورها في حلف شمال الأطلسي الناتو؟
1: بكل تأكيد قد عززت تركيا من مكانتها. استضافة تركيا لهذه القمة أظهرت زادت من ثقة لتركيا، لأن حقيقة كانت فعالية رائعة أجريناها دون نقص، استقبال رؤساء الدول وكون المشاركة من أعلى مستوى، ومقاربة تركيا من كل الدول والأطراف على مسافة متساوية لأن مستقبل الناتو لقي هذا حفاوة كبيرة. ومن ثم يمكن أن نقول بأريحية إنه أمام دول العالم ليس حلف الناتو وحسب، فإنه تركيا باستضافتها لهذه القمة وبالنجاح الفعلي وبموقفها حظيت بتقدير وحفاوة. حسنا، تركيا ماذا حققت مكاسب أخرى؟ أولا أن تركيا هي أكبر قوة داخل الناتو، ليس بمعنى أن كم بل كيف. الولايات المتحدة لديها قوة كمية من حيث الكم أكبر، لكن من حيث الكيف فإن تركيا يشار إليها بالبنان، وهي أولى في هذا المجال من حيث أنها الأولى من حيث ما أنتجته في الصناعات الدفاعية، وتم تسجيل هذا وتعزيزه والجميع يقر بهذا. العدو قبل الصديق، لا يمكن تصور ناتو بدون تركيا، هذا هي صورة اتضحت أكثر بعد الاجتماع والقمة. ثانيا، ما أنتجته تركيا في الصناعات الدفاعية، نحن في هذا الاجتماع للمرة الأولى شهدنا منتدى صناعات دفاعية، وهذا المنتدى منتدى الصناعات الدفاعية هذا فحقيقة ما أنتجناه من أسلحة تم التحدث عن موائمتها لمستقبل الناتو. لقاءات ثنائية أيضا أجريت وتم من خلال تسليط الضوء على المراحل المقبلة، ولقاءات أجريت في هذا السبيل، بل وتم توقيع بعض الاتفاقيات بعض الوثائق. الأرقام التي ذكرها السيد رئيس أردوغان أرقام رائعة، والتي هي نتيجة للقاءات التي تمت بين الدول، وأرقام جديدة في الصادرات. إذا نظرنا فإن تركيا استفادت جدا من هذه القمة، وكما عبرتم أولا عززت مكانتها وقوتها، ثانيا من البعد الاقتصادي حققت مكاسب كبيرة، ثالثا فإنها ثبتت نفسها باعتبارها الأخ الكبير الذي يحظى باحترام الجميع في الحلف.

0: ومن ثم فالحلف في مرحلة محورية كهذه باستضافة تركيا لهذه الناتو أدرك فرصة للملمة شعثه. ثقوا أن هذه القمة لو تمت باستضافة دولة أخرى وقائد آخر فربما كنا سنتحدث عن تشتت الناتو وتمزقه. وكون القمة انعقدت في تركيا هذه فرصة للناتو أن تستضاف من قبل تركيا، وهي تعني دورة تركيا البناء وأدوارها البناءة التي ترمي إلى تحقيق مستقبل جيد للناتو والحلف. وهذا غير من الأجواء جدا. أنا أرى أنه لو لم يكن هذا التوتر الذي في إيران فإن الزعماء كلهم كانوا سيخرجون من هنا راضين وفي أوساط يسودها الإخلاص وأجواء صداقة أكثر. لكن ما الحادثة التي جرت في إيران والهجمة التي قامت بها إيران تسببت بتوتر مع ترامب، وهذه كانت حادثة لم تلقى أصلاً إيجابية من حيث نفسية ترامب، وبرأيي انعكست على القمة. لو لم يجري هذا ربما كان أمره سيجري بشكل
1: نعم. سيد جوشكن أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول. سيد جوشكن باشبوغ الخبير الاستراتيجي والعسكري. منذ أكثر من 70 عاماً تواصل تركيا تعزيز مكانتها أحد الأعمدة الأساسية في حلف شمال الأطلسي الناتو عبر مساهماتها العسكرية ومشاركتها الفاعلة في مهام الحلف من البوسنة إلى أفغانستان، فضلا عن دورها في تنسيق وقيادة المناورات العسكرية وترسيخ قدراتها الدفاعية الوطنية.

0: تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي الناتو، انضمت إلى الحلف عام 1952 بعد مشاركتها في الحرب الكورية لتصبح إحدى الركائز الأساسية للجناح الجنوبي الشرقي للحلف. شاركت تركيا في أبرز عمليات حلف الناتو العسكرية في البوسنة منذ تسعينيات القرن الماضي وفي أفغانستان وكوسوفو، حيث اضطلعت بمهام حفظ الأمن والاستقرار والدعم العسكري لتصبح من أبرز المساهمين في عمليات الحلف خارج أراضيه. عززت تركيا حضورها في مناورات الناتو بالإسهام في التخطيط والتنفيذ العمليات، مستفيدة من مواقع قيادية مثل مقر قيادة القوات البرية للحلف في إزمير لاندكوم، وتجلى ذلك في ستيدفاست ديفندر 2024، أكبر مناورات الناتو منذ نهاية الحرب الباردة، وصولاً إلى ستيدفاست ستارت بالعام الجاري ضمن قوة الرد السريع للحلف. وبرزت مناورات أفس منصة متعددة الجنسيات تجمع قوات الناتو والدول الحليفة والصديقة لأكثر من 50 دولة داخل الأراضي التركية، بما يعكس تنامي الدور التركي في الإدارة والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: تركيا تشهد ثورة في صناعاتها الدفاعية، ويمكننا أن نتعلم كثيراً مما تعمل به في هذا المجال، ويجب علينا إدماج أحدث التقنيات في عملنا.
0: أصبحت الصناعات الدفاعية التركية إحدى الركائز التي يستند إليها الناتو، حيث وصلت الطائرات المسيرة التركية إلى دول أعضاء في الحلف مثل بولندا ورومانيا، فيما دخلت طائرة التدريب النفاثة حرجد في مسارات تعاون وتقييم مع دول أوروبية بينها إسبانيا، كما زودت تركيا دولا أخرى بأنظمة دفاعية متعددة. تؤكد تركيا موقعها داخل حلف الناتو بفضل قدراتها العسكرية والدفاعية ودورها في دعم منظومة الردع والاستقرار، بما يعكس مكانتها في مستقبل الأمن الإقليمي والدولي.

0: إمره بابا، تلت عربي، أنقرة.
1: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية المتواصلة لقمة الناتو 36 والتي تقام في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكدت دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في البيان الختامي لهم عقب انتهاء القمة 36 التي استضافتها أنقرة الالتزام الراسخ بالمادة 5 من معاهدة الناتو والخاصة بالدفاع الجماعي، وأن أي هجوم على أحد الحلفاء يعد هجوما على جميع الحلفاء. وأضاف بيان الناتو الختامي أن وحدة الحلف وتضامنه وقوته الجماعية ستظل أساس السلام والأمن والازدهار لمليار مواطن في دوله، مؤكدا مواصلة الالتزام بنهج ردع ودفاع شامل بزاوية 360 درجة، وأشار أيضا إلى إبرام دوله اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان التأكيد على دعم أوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد بيان حلف الناتو مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، مشددا على أنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا، كما دعا طهران لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو. وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف.
2: تركي olarak 2030 yılından önce
3: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف، وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
1: هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة لا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
3: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وإنه لم يعد يريد التفاهم معها. وأوضح ترامب أيضا أن التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت.
4: أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستعملوه. بالنسبة لي انتهى الأمر، سأتحدث مع مفاوضينا، إنهم يريدون التفاوض. بالنسبة لي التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، نعقد صفقة ويكون لدينا اتفاق والجميع متفق، لا سلاح نووي. بعد ذلك يخرجون ويتحدثون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث عن الأمر أبدا، هناك خلل ما فيهم. بالنسبة لي انتهى الأمر.
1: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود أهلا ومرحبا بك. عندما يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف الناتو ككل، ما الذي يعني ذلك من دلالات؟
5: مساء الخير. طبعا هو يشير إلى تحول كبير اليوم في دور تركيا داخل حلف الشمال الأطلسي. من الواضح أن التحديات الكبيرة التي طرأت على هذا الحلف، خصوصا في حقبة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الأمنية العالمية المتزايدة، عززت من أهمية تركيا كعنصر أساسي في البنية الدفاعية لحلف الشمال الأطلسي. تركيا هي من بين الدول التي لديها انفاق عسكري كبير على الأسلحة، والرئيس ترامب حتى في هذه القمة أشاد بالانفاق العسكري.

0: العسكري التركي في مجال الأسلحة، علاوة على أن اليوم تركيا لم تعد فقط بالنسبة للدول الغربية مجرد مشتري للأسلحة، أصبحت لديها قاعدة صناعية دفاعية كبيرة تنتج أسلحة متطورة. هذه الأسلحة تحظى بإقبال كبير من مختلف دول العالم، وبالتالي هناك تحول كبير اليوم في دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي. هذه القمة أنا أعتقد بأنه من بين أبرز التحولات التي طرأت على حلف الناتو خصوصا في هذه القمة، أنها أعادت تعريف الأدوار الأساسية لدول الحلف في صناعة القوة. اليوم تركيا أضحت من بين الدول الأساسية التي لديها قاعدة صناعية دفاعية كبيرة كما قلنا، الآن هي تقدم نفسها كجزء من البنية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي في الجناح الشرقي الجنوب الشرقي، وأيضا تقدم نفسها كجزء من البنية الدفاعية لأوروبا. حتى أوروبا تغيرت نظرتها تجاه تركيا، لم تعد تنظر إلى تركيا على أنها مجرد مستهلك أو مستفيد من البنية الدفاعية أو النظام الإقليمي الذي كان الأمن الإقليمي الذي كان سائد خلال الفترة الماضية، بل أصبحت جزء أساسي من إنتاج هذه البنية الدفاعية. وبالتالي أنا أتصور أنه اليوم نحن أمام تحول أيضا تتجاوز تداعياته وارتداداته مسألة الأنفاق العسكري ودور تركيا في صناعة القوة داخل حلف الناتو، إلى إعادة تعريف علاقة تركيا مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي، ربما هذا هو الأهم. لذلك أنا تقديري أن هذه التحولات اليوم لم تفسح المجال أمام تركيا فحسب من أجل أن تلعب دور أكثر فاعلية في حلف شمال الأطلسي، بل أيضا فتحت أبواب أمام إعادة تعريف علاقات تركيا مع الغرب على نطاق واسع. وعندما نتحدث عن عملية إعادة تعريف العلاقات نتحدث عن منطق جديد في هذه العلاقات. لذلك الرئيس ترامب اليوم عندما قال في القمة أنه هو يرغب في تزويد تركيا بمقاتلات F-35، لأن تركيا ببساطة هي من أقوى الدول في حلف شمال الأطلسي ولديها ثاني أكبر جيش في حلف الناتو. وأيضا وهي مسألة مهمة، لماذا اليوم الناتو والغرب يهتم بتركيا؟ الأمر لا يتعلق فقط بالتطور الكبير الذي أحدثته تركيا على قدراتها العسكرية وإنتاجها الدفاعي، بل أيضا يتعلق بالأدوار الإقليمية المتزايدة التي تلعبها تركيا في أكثر من اتجاه، من جنوب القوقاز إلى آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط إلى أفريقيا البحر الأسود. كل هذه المناطق تلعب فيها اليوم تركيا دورا حيويا، وبالتالي مصالح الغرب كي تتحقق في هذه المناطق سيتعين على الغرب أن يكون أكثر انسجاما وأكثر تنسيقا مع تركيا في إدارة هذه التحديات في هذه المناطق.
1: وهذا يعني أن الدور الفاعل التي تقوم به تركيا الآن أجبر الدول الأوروبية تحديدا وخصوصا على تغيير نظرتها لتركيا بصورة شاملة، من مستفيد من البنية الدفاعية الآن إلى دولة
0: منتجة في
1: دور
0: هذه البنية
1: فاعل منتج صحيح في حلف شمال الأطلسي. ولكن أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث صحيح تزويد الطائرات F-35 لتركيا، وتحدث أيضا عن رفع العقوبات
0: صحيح
1: من تركيا، لأن الرئيس أردوغان تحدث عن أنه لا يمكن لدولة عضو حلف الناتو أن تكون عليها العقوبات. قيود على الصناعات
0: صحيح
1: الدفاعية. سؤالي لك، ما الأدوات التي لعبت عليها تركيا كي إن صح التعبير تجبر هذه الدول على الحديث عن رفع العقوبات في هذا الوقت والتعامل مع تركيا كدولة فاعلة في الحلف؟
0: يعني كما قلت لك أنه هناك مجموعة من العوامل التي أعادت تعريف علاقات تركيا بالغرب وأعادت تعريف دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي. الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت صدمة كبيرة بالنسبة للناتو وأظهرت أهمية تركيا فيما يتعلق باحتواء ما يسمى بالتهديد الروسي، ليس فقط في على مستوى علاقة تركيا بأوكرانيا وتزويدها بالأسلحة، بل أيضا على مستوى التوازن الذي تقوم به تركيا فيما يتعلق بملف البحر الأسود، وهو ملف يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي. أيضا الجانب الآخر أنه اليوم تركيا كما قلنا أصبحت دولة لديها قاعدة إنتاجية دفاعية كبيرة تنتج الكثير من الأسلحة المتطورة التي تحظى بإقبال، وهي استطاعت أن تحقق نفوذ خارجي كبير خلال العقدين الماضيين بفضل قدراتها الذاتية وليس بفضل الاعتماد على الدول الغربية أو حلف الناتو. الأمر الآخر أنه اليوم خلينا نكون صريحين في هذه المسألة، أنه وجود الرئيس ترامب في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه من العوامل المهمة التي عززت هذا التحول في علاقة أمريكا بتركيا وفي علاقة الغرب بتركيا. اليوم هناك رئيس أمريكي يدرك أهمية تركيا، يرى في تركيا شريك يحظى بالاحترام، يدرك قوة تركيا وهذا أمر مهم جدا، أيضا يرغب بأن يكون لتركيا دور أكبر في

0: المناطق التي تلعب بها، ويعتبر بأن هذا الدور جزء من المصالح الغربية في هذه المنطقة ولا يتعارض بالضرورة مع المصالح الغربية. هذا المنطق لم يكن حسام سائدا خلال فترة الرؤساء الأمريكيين السابقين، حتى أن هناك كانت قضايا مفسدة جدا للعلاقات التركية الأمريكية لم تعالج إلا خلال فترة الرئيس ترامب، يعني مثلا علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بقوات سوريا الديمقراطية، الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني. هذه القضية كانت من بين القضايا المعقدة والمفسدة للعلاقات التركية الأمريكية، لم تعد هذه القضية الآن مطروحة على جدول الأعمال بفضل الخطوات الكبيرة الحقيقة التي اتخذها الرئيس ترامب في هذا المجال. وبالتالي أصبحنا اليوم أمام بيئة تدار فيها علاقات تركيا مع الغرب من منظور أكثر واقعية، يوازن بين مكانة تركيا وأهميتها بالنسبة للغرب وبين التحولات الكبيرة التي طرأت على تركيا. اليوم تركيا حسام لم تعد تركيا كما كانت خلال العقود الماضية، إن على مستوى القوة العسكرية أو على مستوى التأثير في السياسات الدولية أو على مستوى صعودها أيضا ودبلوماسياتها النشطة مع مختلف الأطراف. يعني تركيا ربما هي الدولة الوحيدة أو تكاد تكون الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لديها اتصال مع روسيا وأيضا لديها التزامات داخل حلف الناتو. هذه الميزة لا يمكن أن تجدها لدى دول أخرى. وبالتالي أنا أتصور بأنه هذه العوامل مجتمعة ربما يمكن أن تفسر أسباب هذا التحول الكبير اليوم في علاقات تركيا بالدول الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
1: الآن في ظل هذه الضغوط وفي ظل المشكلات التي تواجه حلف الناتو وحلفائه الأوروبيين، ما الدور المنوط للحلفاء الأوروبيين كي يتحملوا مسؤولياتهم كما طالبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دون الإضرار بمصالح الحلف؟
0: يعني طبعا العلاقات التركية أو الأمريكية الأوروبية ربما تمر بأسوأ مرحلة منذ نهاية الحرب الباردة، والخلافات بين أو الانقسامات بين ضفتي الأطلسي لديها دوافع عميقة حتى تتجاوز السبب الظاهري لها. الآن على سبيل المثال يبرز مسألة رفض الدول الأوروبية الانخراط في الحرب على إيران كأحد الأسباب الاضطرابات في العلاقات الأمريكية الأوروبية، لكن في الحقيقة يمكن أن نستخلص 5 مستويات من هذا الانقسام بين الأمريكيين والأوروبيين. المستوى الأول هو على مستوى القيادة داخل حلف الناتو، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون حلف شمال الأطلسي جزء من أدواتها الاستراتيجية العالمية، بينما حلف شمال الأطلسي أو دول أوروبية تريد أن يبقى الحلف في مهمته الأساسية وهو الدفاع عن ما تعتبره التهديدات المباشرة. لذلك أوروبا ترى بأن التهديد المباشر لها هو روسيا وليست الصين كما ترى الولايات المتحدة الأمريكية. المستوى الثاني هو إعادة تعريف التهديدات والتحديات التي تواجه حلف شمال الأطلسي. الولايات المتحدة الأمريكية الآن ترى بأن الصين هي المهدد الأكبر أو المنافس الأكبر للغرب، وبأنه هنا سيتعين على الدول الغربية أن تركز.
1: أعتذر لك سيد محمود عليش، ننتقل مباشرة لهذا المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
2: في قمة رؤساء الدول والحكومات 36 للناتو في أنقرة إذ أجتمع بكم، فإنني أشعر بامتنان كبير. أشكركم على أن شرفتم اجتماعنا هذا، أشكركم فردا فردا على أن شرفتم اجتماعنا هذا بعد فترة دامت 22 عاما، فإنها للمرة الثانية تعقد في بلادنا قمة الناتو. وأما في عاصمة أنقرة فإنها للمرة الأولى تنظم قمة الناتو التي أتممناها قبل قليل بنجاح. أمن أوروبا والأطلنطي إذ يتعرض للابتلاءات في هذه الأيام، إذ نستضيف هذه القمة التاريخية في أيام كهذه، فإننا أجريناها قد أجريت بشكل يرسم مستقبل حلفنا. بالنسبة للحلف فإن الحلفاء الأوروبيين أن يتولوا مسؤوليات أكثر ويكون هناك تقاسم للتكاليف أكثر عادة، وهكذا تعزيز القوة والرد العسكري، وهكذا ناتو أقوى. تم وضع أسسه في أنقرة، قد وضعنا أسسه جميعا ها هنا. قبل كل شيء أود أن أوضح أمرا، إننا تركيا في فترة ما بعد الحرب الباردة نرى أن نصيبها من السلام، لم نتمكن من الاستفادة من نصيب السلام مثل أصدقائنا الأوروبيين. كثير من الأزمات والاشتباكات وقعت في محيطنا، ما جرى من تهديدات في جوارنا وعلى رأسها الإرهاب، فقد كافحنا هذه التهديدات وعشنا أياما تركنا فيها وحدنا وتعرضنا فيها لعدم العدالة وللظلم، ومن ثم فإننا كثيرا من الأوقات اضطررنا إلى أن نحك جلدنا بظفرنا. لكن هذه الأيام الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية وما يشكل أرضية لها، أعني الصناعات الدفاعية من هذه المنظورات، فإننا بالقياس إلى كثير من الحلفاء نحن متقدمون أيما تقدم. أيها الأصدقاء الأعزاء، إنه في قمتنا في العام الماضي تناولنا التعهدات التي أطلقت العام الماضي في لاهاي، وقفنا مليا عند هذه النقطة. الأمين العام السيد روتا أيضا تحدث بالأرقام عن التقدم الذي أحرزه الحلفاء في هذا الملف. إزاء الحلف ما سيتم زيادته من إسهاماتنا بالتدريج، هكذا جعلناها ملموسة وجعلنا لها بعدا ملموسة في قمة أنقرة، فإن روح التضامن بين الحلفاء قد بدت وتظاهرت وظهرت بشكل واضح غاية الوضوح في القمة. كل الحلفاء شاركوا في القمة على مستوى القادة، وهذا أرى فيه إشارة إلى الثقة التي تولى بتركيا وإلى الاحترام الذي تتلقى به دبلوماسيتنا، وهو إثبات جديد سجل هذا. كما تعلمون الرئيس ترامب أيضا إذ شارك في القمة فإنه ذكر وأكد أن كون بلادنا هي المستضيفة كان له دور محوري، وإذ أكد على صداقتنا الشخصية فقد كان هذا أمرا ذا معنى مهم وكان قيما جدا من منظورنا. أشكره على مشاعره وعلى موقفه الحساس. هذا مرة أخرى أشكر صديقي العزيز، شكرا جزيلا. السادة منسوبي وسائل الإعلام، إننا في تركيا منذ عام 1952 نحن عضو في الحلف، لكننا لكن دولة تاريخ قواتها البرية فقط أكثر من 2235 عام، ونحن شعب عظيم سطر تاريخه المليء بالانتصارات والملاحم، إلى جانب كوننا أعضاء في ناتو، فإننا لم نكن لم نسهم في الحلف بمجرد موقعنا الجيوستراتيجي الواقع في منتصف ثلاث قارات، بل على مدى حربنا وفنون القتال التي اكتسبناها على مدى ألف عام من حروبنا في تاريخنا. قرة عيننا هي قواتنا المسلحة التركية التي كان موقفها من كل التهديدات إزاء شعبنا أن تمتلك القوة لتجفيفها في منابعها. قواتنا المسلحة لديها القوة لتجفيف كل تهديد يهدد بلادنا وشعبنا في منابعه. حاليا نحن ندير لدينا الجلب والجيش ثاني أكبر جيش في الناتو. أمن جنوب شرق الناتو قد أنيط ببلادنا بمستوى كبير، وإن تركيا قد حفظت ووفت بهذه الأمانة بحقها. المهام في إطار الناتو لطالما قامت بها تركيا كما ينبغي وكما يليق، ونهضت بمسؤولياتها ودفعت الثمن عند اللزوم. هكذا كان موقفنا إذ كنا حلفاء في الناتو، ومع مناورات عمليات الناتو فقد كنا من بين أكثر الدول إسهاما في عمليات الناتو المشتركة. وفيما يخص الحلف إذ في عهد الجديد إذ يضع الدفاع الجمعي في اللب وفي المركز، فإننا فيما يخص التقاسم العادلة نحن مستعدون لتقاسم أعباء ولتولي مسؤوليات أكثر. طائراتنا F-16 اعتبارا من شهر أغسطس في إطار مسؤولية شرطة الجو ستتموضع في إستونيا، وعمليات كيفور التي في كوسوفا تولينا قيادتها في شهر أكتوبر، فإننا إلى نهاية شهر أيلول عام 2026 سنواصل قيادة تلك المهمة. وفي أعوام 2028 و2029 فإن قوة المقابلة في الحلف سنتولى قيادتها، كم من مهام لا يمكننا أن نحصيها ها هنا قد قدمنا ونقدم فيها إسهامات كبيرة بمناسبة القمة.

فإنما تم توقيع بين تركيا والمملكة المتحدة من وثيقة الشراكة والأمن والدفاع التي وقعت في إطار القمة. هذه مهمة من هذا المنظور. الأرقام التي أنفقت والموارد التي خصصت للدفاع بالطبع هي مهمة أيما أهمية، لكن الردع الحقيقي إنما هو عبر العمق ثلاثي الأبعاد، أي بالتكنولوجيا المتقدمة والمقياس الكافي والإنتاج المستدام. في العهد الجديد فإن هذه القابليات والقدرات ستعزز الردع والقدرة على الصمود، وستصبح أقوى مؤشرات وأعمدة الصمود والقوة. وبلادنا فيما يخص قطاع الصناعات الدفاعية، إذ حققت في السنوات 23 الأخيرة خطوات كبيرة وتقدما كبيرا، هذا أمر يعلمه الجميع. وإننا في تركيا إذ ننتج الطائرات والدبابات والسفن ومنظومات الجوية الخاصة بنا، نحن واحد من الدول النادرة العضو في الحلف التي تنتج طائراتها ودباباتها ومنظوماتها الدفاعية بنفسها، بالمسيرات الطائرات المسيرة والمركبات البحرية والسفن الحربية، نحن في الدرجات الأولى على مستوى العالم. ومن جانب إذ نجهز جيشنا بقدرات وطنية، فإننا من جانب آخر من خلال منتجات الصناعات الدفاعية التي نصدرها فإننا ندعم حلفائنا. السادة منسوبي وسائل الإعلام، عبرت عن أمر خلال كلمتي صباح اليوم أيضا، وأقول مرة أخرى إن الاتحاد الأوروبي وخطواته إزاء قطاع الدفاع يجب أن تكون مكملة للناتو، ويجب أن لا تفتح الطريق أمام إعادات والتكرارات لا داعي لها. هذا أمر أؤكد في كل فرصة وفي كل محفل. ألفت أنظار حلفائنا وقادة الاتحاد الأوروبي إلى هذا الأمر دائما في كل محفل. هنا أمر مهم، وهو أن دولة مثل تركيا الحلفاء التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي من حلفاء الناتو، في الدول التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي من الحلفاء، ما لم تدخل في هذه الملفات والمراحل بشكل حقيقي، فإن هذه التطورات والخطوات ستكون محدودة جدا. ومن جانب آخر فإن بعض المعوقات والتعويقات إزاء التجارة بين الحلفاء في الناتو، هذه أمور وإن قلت فإنها تتواصل. هذه أمور يجب أن ترفع دون قيد أو شرط ودون ما تأخير. في هذا الأمر، هذا أمر حققنا الإمكان ليتم التأكيد عليه في البيان الختامي على وجه الخصوص. هنا أمر علي أن أخط تحته خطا. الناتو ليس حلف الدول التي بعضها محتاج إلى بعض، بل حلف الحلفاء الذين يزيد بعضهم قوة. وفي هذا الإطار، في إطار القمة، إذ استضفنا منتدى الصناعات الدفاعية، فإننا أظهرنا أيضا موقفا استراتيجية أنقرة التي أقرت من قبل الحلفاء لتطوير العلاقات بين الحلفاء أكثر في ملف الصناعات الدفاعية تحديدا. الضيوف الأعزاء، إن الإرهاب أحد التهديدين الرئيسيين الذين يتوجهان إلى حلفنا في الفترة الأخيرة، فإن كل القمم التي عقدت تناولنا المسائل والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار. وفي قمتنا، قمة أنقرة، أيضا تناولنا مسألة مكافحة الإرهاب، وأكدنا على مرة أخرى على أهمية أن يكون الحلفاء في حالة من التضامن في مكافحة الإرهاب. في لقاءاتنا تناولنا الحرب التي في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، وتناولنا تأثيراتها. هذه الحرب التي تحولت إلى حرب إنهاك وحسب، في كل شهر تتسبب الحرب في خسائر بعشرات الآلاف، وتحولت إلى آلة قتل تتسبب في عشرات الآلاف من الخسائر كل شهر. وإننا في تركيا فإن موقفنا منذ بداية الحرب هو السعي لإرساء الحوار والدبلوماسية للوصول إلى حل. وموقفنا القائم على المبادئ هذا، فإن السيد بوتين والسيد زيلينسكي هم ده بو سبب

وكما ذكرت هذا الصباح أيضا حلفاؤنا أيضا الجميع يعلمون موقفنا هذا جيدا جدا. واليوم مرة أخرى أود أن أطلق هذا النداء وأدعو إلى هذا النداء، إن السلام العادل لا خاسر فيه. أود أن أعبر عن أننا مستعدون لجمع الأطراف مرة أخرى في بلادنا في تركيا مرة أخرى. واليوم أيضا تناولنا التطورات المستجدة في الشرق الأوسط وقيمناها. اتفاق إسلام أباد الذي دعمنا كل مراحله نحن أيضا تلقيناه بامتنان كبير. مراحل المباحثات بالطبع ندرك الصعوبات التي تنتابها، المهم هنا هو الحفاظ على إرادة الوصول إلى حل. المد والجزر قد يشهد والتلاطمات قد تشهد، ولكن وإن شهدت فإنني أؤمن بأن العقل السليم، صوت العقل السليم هو الذي سيعلو. يجب أن تمنح الفرصة للسلام. هنا أمر أرى من المفيد لفت أنظاركم إليه. من جانب إذ كانت الآمال بالسلام تزهق، فإنه من جانب آخر منذ الثاني من مارس 5000 من البشر فقدوا حيواتهم في لبنان التي لا زالت الهجمات عليها لا تتوقف وتتواصل. الناس يلجأون إلى الهجرة والنزوح عن مدنهم، المدن تهدم، أراضي لبنان تغتصب خطوة خطوة. وكذلك فإن 73,000 من الأبرياء أكثر من النساء والأطفال قتلوا في غزة التي لا زال الظلم والاحتلال يتواصل فيها دون تباطؤ أو انقطاع. من يرون في أن يكون محيطهم غير مستقر أمنا لهم يواصلون السعي للقضاء على أدنى بصيص للسلام. هذه الذهنية المدمنة للحرب يجب أن لا تمنح الفرصة. أود أن أؤكد على أن أخط تحت هذا خط مرة أخرى. منطقتنا غنية، منطقتنا لا تطيق لا توترا جديدا ولا اشتباكا جديدا. على العكس من ذلك، إننا الإنسانية نحتاج إلى السلام والسكون والاستقرار كحاجتنا إلى الهواء والماء. السادة منسوبي وسائل الإعلام، كذلك السيد ترامب الذي أجرى زيارة رسمية إلى بلادنا سوى مشاركته في القمة، وأشكر أيضا إذ تناولنا مع القادة الذين شاركوا في اجتماع تبادل الأفراء، بلغاريا، كندا، فنلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة. التقيت بزعمائها أيضا وأجرينا لقاءات معهم أيضا. رئيس الجمهورية السورية السيد الشرع أيضا كان في أنقرة. وهذا المساء سنجتمع معا في عشاء مع قيادة الاتحاد الأوروبي، وغدا مع كندا وسلوفاكيا وألبانيا سنستضيف قادة هذه الدول. كما تعلمون العام المقبل هو يشكل الذكرى 75 لانضواء تركيا والتحق بحلف الناتو، ومن ثم فإننا قبيل هذه الذكرى أن نستضيف قمة الناتو في أنقرة، فإن هذا امتنان عظيم أود أن أؤكده وأعبر عنه مرة أخرى. وفي إطار تحضيرات القمة فإنني أود أن أستذكر الأمان العام لحلف الأمين العام لحلف الناتو السيد روتا وفريقه، إذ كنا في حال من التواصل القريب. وكذلك أشكر كل من أسهم بتفان كبير لإنجاح هذه القمة من عاملين أهنئهم جميعا. عظمة تركيا وحسن الضيافة الذي يتلقى به الشعب التركي ضيوفه أظهره شعب أنقرة للعالم مرة أخرى، وأود أن أشكرهم على ذلك من صميم قلبي. وإن شاء الله وقبل أن ينتهي عام 2026 سنستضيف قمتين كبيرتين أخريتين. في 29 و30 من أكتوبر سنستضيف القمة القادة 13 هنا

0: Sayın Cumhurbaşkanı Rüya Akkuş, F-35'lerin bizim filomuza katılmasıyla ilgili yapmış olduğunuz açıklama uluslararası medyada özellikle geniş bir yankı uyandırdı ama ben size iki açıklamadan bahsetmek istiyorum. Biri İsrail Başbakanı'na ait, şöyle söyledi: Türkiye F-35 satılmamasını istedi ve aynı zamanda bunun bilhassa Türkiye'nin ağır emeklerini gerçekleştirmesi için imkan sağlayacağını
1: söyledi. التصريحين، التصريح الأول تصريح نتنياهو بأن له يجب أن لا تباع طائرات F-35 إلى تركيا، التصريح الثالث كان من ميتشو تاكس وقال أنه لا يريد لا يحبذ أن تباع طائرات F-35 إلى تركيا وأنهم من حيث القارة ومن حيث البحر أنهم تحت تهديد حرب كبيرة. في ضوء هذا برأيكم هذه التصريحات هل ستضعف مرحلة F-35 في مأزق؟ كلا التصريحين
2: benim dünyamda yeri yok.
1: لا محل لهما في عالمي.
2: زيرا نتنياهو'nun
1: لأن
2: hangi sularda yüzdü?
1: نتنياهو في أي المياه يسبح الجميع يعلم هذا.
2: böyle bir yanlış.
1: Mitsotakis
2: düşmemesi gerekiyor.
1: كان لا يجب أن ينجر إلى خطأ كهذا.
2: Sayın Mitsotakis
1: لأننا
2: Yunanistan için
1: نعلم أن Mitsotakis
2: والمركبات
1: الدفاعية التي اشتراها لأجل اليونان لم نسأله لما اشتريتها أو لما تشتريها، لم ننجر خلف أفكار كهذه ولم ننطق بأمور كهذه. هذا وهو جارنا القريب، جارنا ذي القربة، كان يمكن لنا أن نقول أمور كهذه، لكن لا داعي لهذا. إن شاء اشترى وإن شاء باع. وأما تركيا فإنها اليوم تنتج هذا أصلا، إلى جانب الإنتاج أيضا بالطبع، فإن تركيا لديها الحق لاشتراء هذه. ونحن نجري لقاءات بشأن هذا مع دول العالم العديدة وخطواتنا وفقا لهذا نتخذها.
2: kırmızılı
1: ذل احمر ذات الاحمر.
3: teşekkürler Hümeyra Pamuk.
1: شكرا لكم Hümeyra Pamuk من Reuters. سيدي لدي سؤالان. ترامب في الأيام الأولى في لقائه معكم كان موقفه مؤشرات إيجابية بشأن F-35، لكن في المؤتمر الصحفي الذي قبل قليل قال لم أتخذ قراري بعد. ماذا قال لكم بشأن F-35؟ ثانيا، لأجل أن تتمكن تركيا من اشتراء F-35 فإن في القانون الأمريكي بشأن أن يجب أن لا يكون هنالك امتلاك لمنظومة S-400. تركيا لأجل أن تقوم بمقتضى هذا القانون ماذا ستفعل بشأن S-400؟ هل ستمنحها لروسيا أم ستموضعها في دول أخرى؟ شكرا جزيلا. أنا أشكركم، واصلوا مراقبتنا.

0: إسراء دودو صباح
1: إسراء
0: تفرح.
1: أي دودو من
0: شركة
1: صباح ديجيتال.
0: بروجيسنة
1: مشروع
0: تأسيس
1: القبة
0: إدلان
1: الفولاذية ما
0: 24
1: خصص
0: مليار
1: له
0: دولارلık
1: أي
0: devasa bütçe
1: 24
0: ve
1: مليار دولار،
0: çok
1: هو
0: uzun
1: قمة
0: mimarisi
1: وميزانية ضخمة.
0: ve tam bağımsızlık hedefinde
1: وتهدف
0: nedenli kararlı olduğunu
1: ما
0: gösteriyor.
1: ماذا هل
0: peki
1: يظهر
0: İran
1: مدى
0: kıdımınız
1: قرار
0: sence
1: وعزم
0: Türkiye'nin
1: تركيا في
0: güvenliği ile ilgili
1: استقلالها في المجال
0: ve
1: الجوي؟
0: aslında
1: وهذا
0: Türkiye'nin
1: ليس
0: savunma
1: لأمن تركيا أم
0: sistemini
1: لأجل
0: nasıl bir üstünlük
1: أمن
0: getirecek
1: الناتو كله
0: Türkiye'nin
1: صحيح؟
0: savunma
1: هل سيحمل هذا
0: sistemini
1: إلى
0: nasıl
1: مستوى
0: devam
1: متقدم؟
0: ettirirsiniz nasıl
1: واهتمام
0: devam
1: حلفائنا بهذا المشروع كيف وجدتموه؟ شكرا.
0: yani kubbe
1: القبة
0: projesi
1: الفولاذية،
0: aynı
1: مشروع القبة
0: zamanda
1: الفولاذية هو في الوقت نفسه
0: NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki
1: مشروع
0: en güçlü bir bilek
1: هو
0: işidir.
1: درع قوية وساعد وقبضة قوية للناتو أيضا في المناطق التي نحن فيها. اتخذنا كل خطواتنا والآن في القبة الفولاذية أيضا تركيا كما تعلمون في كل يوم يمضي تركيا تقطع مسافات جديدة، وهذه أمور قمنا بعرضها بين فترة وأخرى ونقوم بهذا وسنواصل. إن كان لدى بعضهم قبب أخرى فلدينا قبتنا الفولاذية.

0: Azerpress Ajansı Darya Nurcak
1: Vakalet
0: merhaba.
1: Azerpreş
0: Sayın
1: Darya Nujarova, سيدي رئيس الجمهورية ترى في لقائكم مع دونالد ترامب هل كانت القفقاس ضمن المسائل؟ كيف؟ في لقائكم مع دونالد ترامب هل كانت مسألة القفقاس ضمن المسائل الواردة في ملفكم السلام؟ ذلك ملف لم يكن في جدول أعمالنا، لكن في أي لحظة بالهاتف يمكن أن أتناول مثل هذا النوع من المسائل مع سيد ترامب؟ يمكن أن نقوم بهذا. شكرا. اليونان. كما ترى من عيونهم تعرفهم. سيدي رئيس الجمهورية.
2: سيد ميتشوتاكيس.
1: السيد ميتشوتاكيس قبل ساعتين تقريبا أدى لقاء لقناة أهابر. بعد هذا التصريح وبشأن حدود الصلاحيات، مسألة مساحات الصلاحية البحرية، قال يجب أن نحل هذه المسألة وأطلق رسائل وقال نحن نمر بمرحلة مثمرة وبناءة. قبل قليل تحدثتم عن العام 75 للناتو وأن الأسس متينة، اليونان وتركيا دولتان عضوتان في الناتو، وأنتم منذ سنوات تديرون تركيا وميتشوتاكيس منذ 7 سنوات يدير اليونان، التقيتم مرارا في الشؤون التركية اليونانية، ما الخطوة الجديدة الممكن اتخاذها؟ المشاكل التي لم تزل منذ 50 عاما أنتم كثيرا ما انشغلتم بها، لكن لم يتم التوصل إلى نتائج، لكن المياه الساكنة هي المسألة التي يسعى إليها، وأيضا مسألة مدرسة الرهبان مع سيد ترامب، هل تم تناول هذه المسألة؟ لا، لم تتناول هذه المسألة، لكن مع ميتشوتاكيس ولا سيما فيما يخص مشكلات بحر إيجا لحل هذه المشكلات، فإن الفكرة بهذا الرأي أنا أشاركه رأي في أهمية حل هذه المشكلة، وإن شاء الله فإن وزراء خارجيتنا بالدرجة الأولى ثم عند اللزوم نحن عند اللزوم نجلس إلى الطاولة ونتناول هذه المسائل، لكن لأعبر عن الأمر الآتي بصراحة شديدة، تلك المياه، حل مشكلة تلك المياه هو مهمة القادة قبل كل شيء، وأنا أشاركه الرأي نفسه.

0: Çok teşekkür ediyorum Nur Özkan
1: شكرا جزيلا نور
0: Erbay.
1: Erbay سيدي رئيس الجمهورية.
2: Kalktı.
1: نعم تلقفتها منك.
0: Kalkmış bulundum.
1: نعم لقد كنت من سبق إلى الوقوف.
0: Efendim şahsınız sayıdi... zaman hale gelmiş Türkiye'nin barış inşacısı ve
1: İnşa Türkiye للسلام الذي تجسد في اسمكم ووساطة التركية أيضا وهذا بدبلوماسية القيادة التي تحققونها بفضلكم و السيد ترامب والناتو وأوروبا في الاختلافات التي ما بين الولايات المتحدة وأوروبا حتى في هذه الأمور فأنتم الجميع يعبر عن رغبته في أن تكونوا أنتم في دور الوسطة ومن ثم فاعتبارا من قمة الناتو هذه فيما يخص النزاعات والتهديدات والمصالح يشهد تباين فيما يخص ولا سيما في مسائل إيران وروسيا وإيران. السيد ترامب قبل قليل تناول هذه المسائل. في هذا الشأن رؤيتكم القيادية ودوركم في تحقيق مصالحة هل سيشهد ابتلاءات جديدة وهل سيكون الناتو مساحة جديدة لوسطة هذه؟ شكرا. عالم أكثر عدلا يمكن تحقيقه لكن لأجل ذلك يجب أن نعمل ولأجل هذا فإننا معا جميعا سنكون من يفكر ومن يعمل ومن يتخذ خطوات. كل سياسي يفكر ويعمل ويتخذ خطوات فإنه لحل هذه المشكلات إنما عليه أن يواصل خطواته الواثقة. أنا لا أيأس من أمر أو أقول هذا لا يمكن حله، على العكس من ذلك أقول أنا لها، أنا أحلها، وهكذا جميعا سنتخذ هذه الخطوات معا إن شاء الله. هذه الخطوة من يقتضي اتخاذ هذه الخطوة ولا سيما وعلى رأسهم السيد ترامب، كل ما عليهم أن

يتخذوا خطوه كل السياسيين على مستوى العالم يجب ان يبذلوا مهجهم في هذا السبيل وان يضعوا وان ينهضوا بهذا الحمل. من يحملون هم السلام ومن همهم السلام فانما يقدمون كل اسهام عليهم ان يقدموا كل اسهام في هذا السبيل. قناة أهبر التلفزيونية هاتيجي كبرابل، سيدي السيد ترامب في منذ اللحظات الأولى لنزوله من الطائرة كان إلى جانبكم، كثيرا ما تحدثتم جانبا، وبالأمس مؤتمر صحفي شمولي أجريتموه ثم لقاء. فإذا في الطاولة ما المسائل التي تناولتموها؟ أي الملفات تناولت؟ وفي هامش القمة أجريتم لقاءات أيضا، هل من مراجعة بشأنكم؟ كيف وجد القادة قمة أنقرة؟ هل من أحد قال لكم شيئا عن هذا؟ السيد ترامب ولا سيما المؤتمر الصحفي الذي أجريناه في مكتب الرئاسة كان مؤتمرا صحفيا واسعا النطاق جدا، وأنت باعتبارك صحفية فإنه من المفيد أن تتحدثي حول هذا الشأن مع أصدقائك الإعلاميين، ماذا تحدثوا وماذا فعلوا؟ لكن سواء الرئيس ترامب وسواء أنا فإننا في مواجهة هذه الأسئلة قلنا كل ما يلزم من أجوبة في مواجهة الأسئلة، لكن كان اجتماعا مثمرا جدا جدا. والسيد ترامب أيضا عندما خرجنا من المؤتمر الصحفي ذلك خرج سعيدا، أيما سعادة.

0: Teşekkür ederim. Batıkan Altaş,
1: Şükran
0: Milliyet.com.tr.
1: Dutkandaş,
0: Türkiye'nin
1: Milliyet.com.tr.
0: Asya teknolojilerindeki tecrübesini
1: تكنولوجيا التركية في
0: aktarmak,
1: المسيرات
0: fikirlerini
1: والمسيرات
0: ve
1: المسلحة
0: arkaya
1: ونقل هذه
0: etmeyi
1: التكنولوجيا
0: anlatır. İnsansız sistemlere karşı koruma
1: والمنظومات
0: mükemmel yetişmez.
1: المسيرة
0: müttefikler tarafından nasıl
1: هذه
0: kalkındı?
1: أمور كيف
0: Bunun
1: نظر
0: hakkında
1: الحلفاء
0: özel
1: إلى موائمة
0: teknolojileri
1: هذا
0: kuvvetli
1: المركز،
0: eskadron
1: مركز
0: teknolojisini
1: موائمة
0: kuvvetli
1: القدرات، ولا سيما فيما يخص
0: nasıl sürdürülebilir
1: المناطق مثل
0: bunu?
1: البحر الأسود وغيرها، كيف ينتظر أن تتولى دورا هذه المراكز، مراكز الموائمة؟
2: Biraz ses.
1: الصوت قليلا
2: Sıkıntılı geldi.
1: جاءني مشكلا.
0: Türkiye'nin İYİ Asya teknolojilerindeki
1: تكنولوجيا
0: tecrübesini
1: التركية
0: aktarmak üzere
1: المسيرة
0: NATO'ya aktarite
1: لنقلها إلى
0: etmeyi
1: ناتو
0: planladığı insansız sistemlere karşı
1: المنظومة
0: koruma mükemmel
1: المسيرة
0: yetişmezi
1: ومركز
0: teslimi müttefikler
1: الموائمة
0: tarafından
1: هذا
0: destekleniyor şu anda.
1: كيف تم تلقيه من قبل الحلفاء؟
2: Tabi bunu şu anda
1: بالطبع هذا
2: bu mükemmeliyet merkez değil
1: مركز الموائمة، مراكز
2: çalışmaların
1: الكمال،
2: içinde
1: مراكز الموائمة، هذه من هم في خضم الأعمال، هذه يعطون الأجوبة اللازمة عند اللزوم. وفي هذا الإطار فإننا تركيا لدينا إمكان وقوة إلى حد ما، وسواء قوتنا وسواء إمكاننا
2: gerekse bu
1: وسواء مركز مراكز الكمال هذه وأعمالها وإزدادها، هذه أمور كلها نظهرها للعالم بأسره، وسنظهر. ولأجل هذا فإن بايكر خطوة مهمة، وهذه المرحلة تتواصل
2: dünyadan siparişler
1: على مستوى العالم، طلبات كبيرة يتلقونها ويواصلون تلقيها من العالم. هذا يعني أن مسيراتنا والمسيرات المسلحة لقيت أصداء في العالم.

0: Çağla Çınar
1: Çağla
0: TRT'de.
1: Çınar من تي ار تي
0: Sayın
1: وورلد.
0: Cumhurbaşkanı, Amerikan
1: السيد
0: Başkanı
1: رئيس
0: Donald
1: الجمهورية،
0: Trump'ın
1: إن رئيس
0: Ukraine'de
1: أمريكي دونالد ترامب
0: gerçekleştirdiği bu
1: إذ
0: kritik
1: أجرى
0: ziyaret
1: هذه الزيارة
0: sırasında
1: المحورية إلى
0: Türkiye
1: بلادنا
0: ilişkilerinin
1: وبعدها
0: yeni bir sayfanın açılması bekleniyor.
1: ينتظر
0: Türkiye
1: أن
0: ile
1: تفتح صفحة
0: Sınar
1: جديدة في العلاقات بين البلدين.
0: ticaret,
1: وفي هذا الإطار فإن
0: savunma sanayi
1: التجارة
0: ve
1: والصناعات
0: bölgesel güvenlik
1: الدفاعية والأمن
0: alanlarında
1: الإقليمي هذه
0: somut olarak hem de birinin
1: المجالات
0: açılması
1: أي
0: bekliyoruz.
1: الخطوات الملموسة ننتظرها.
0: Ayrıca önümüzdeki dönemde
1: وكذلك في
0: Amerikan
1: المرحلة المقبلة
0: ilişkileriyle
1: العلاقات

0: التركية الأمريكية، ما هو مجال الشراكة الأكثر أولوية الذي ترون ترتقبونه؟ بداية، إنه بالطبع الصناعات الدفاعية هي واحدة من الخطوات الهامة، لكن إلى جانب هذا فإن العلاقات الاقتصادية مهمة للغاية، وهذه العلاقات الاقتصادية مع أمريكا وتطويرها مع أمريكا فهو أمر لصالح بلادنا إلى حد كبير، وهذه المسألة أمريكا أيضا تقبل بها، وهذه المرحلة بهذا الشكل سنواصلها في لقاءاتنا الثنائية هذه. فإن السيد الرئيس وسواء نحن أيضا موقفنا متطابق، موقفانا متطابق بهذا الشأن. الأهم أهم ما هو هنا كان مسألة F-35، في مسألة F-35 أيضا، فإن السيد ترامب في الواقع لديه وفي خضم مقاربة إيجابية إزاء تركيا، وإن شاء الله عندما يتحقق تسليم F-35 إلى تركيا فإن العالم كله سيقول أمريكا وفت بالوعد الذي وعدت. أنت سألت قبل قليل، أظن أن الدورة دوري فاديمة أوسكان من صحيفة ستار. سيدي رئيس الجمهورية، تركيا للمرة الثانية تستضيف قمة الناتو عام 2004 في بدايات فترة حكمكم، في العام الثاني لتوليكم سلسلة الحكم كانت أجريت في إسطنبول، ثم عام 2026 استضفتم في أنقرة. وسؤالي الآتي، تعلمون بعد أسبوع هي ذكرى 15 من تموز، وتركيا بصناعتها الدفاعية وجيشها والديمقراطية التركية وتركيا دولة قد بذلت جهودا كبيرة لإحياء الديمقراطية. أيضا في 15 من تموز تركيا بذلت شهداء وقدمت شهداء لتطهير الوطن من الوصائيين، من المنافحين عن الوصاية. في هذه النقطة تحديدا ما أود أن أسألكم هو ما التحول بين 2004 و 2026، التحول الديمقراطي والتحول في الصناعات الدفاعية. هذا التحول في مجالات عديدة ولا سيما في إطار وسياق 15 من تموز، أود أن تقيموا هذا في مسألة 15 من تموز. فإن مرحلة تركيا خالية من الإرهاب قد نجحت حكومتنا فيها وفي تنفيذها، والآن في الجنوب الشرقي وفي الشرق الرعاة يذهبون إلى الحقول والمراعي، فلاحون في المراعي يرعون أغنامهم ويرعون قطعانهم وأغنامهم، وترونهم يتمكنون من تسليم أبنائهم. هذه الأمن وهذه المهن أدركنا أياما إيجابية، وكذلك في الأنهار والينابيع الجميع تمكن من السباحة دون خوف. بلغنا هذه الأيام، في المنطقة نجري اجتماعاتنا وتجمعاتنا الانتخابية ونتمكن من تشكيلها بأوسع مستوى. هذا يعني أن المرحلة باعتبارها مرحلة تركية خالية من الإرهاب قد حملناها إلى نقطة كبيرة، والآن أنا على سبيل المثال حزبي بكل الكوادر في المنطقة يجري تظاهراته وأعماله واجتماعاته، نجري التجمعات، وهذه الأمور الإيجابية أحمد الله أن بلغنا إياها.
1: Nisa Efendioğlu, TRT Haber.
0: Nisa Efendioğlu, TRT Haber. Sayın

0: رئيس الجمهورية
1: وأنا
0: سأسأل بشأن العقوبات لأن الرئيس الأمريكي قال أنهم رفعوا العقوبات لكن هل من تقويم ملموس مثلا في الولايات هل قبل الانتخابات التي في الولايات المتحدة ذلك ما يتملك من فضول إزاءه شكرا جزيلا حاليا الولايات المتحدة بشأن العقوبات ما من أي خطوة تنفيذية بنسبة كبيرة هذه أمور قد رفعت بالفعل في حالة قد رفعت فيها والآن وزير الدفاع هنا ورئيس أركان القوات المسلحة هنا وزير الخارجية هنا ونائب رئيس الجمهورية هنا وكلهم يعلمون ويشهدون بأنفسهم أن هذه العقوبات لا تطبق على تركيا ما من مشكلة لدينا بهذا الشكل وفي أي عند حدوث أدنى مشكلة فإن السيد ترامب وأشكره عندما أتصل به فإنه في خلال 24 ساعة يعود إلينا بجواب وخلال هذه الساعات 24 فإن الجواب اللازم نستلمه سلمتي وكالة ملت الأنباء سيد الرئيس في مراسم الاستقبال كان هناك الانكشاريون وفريق المهتر وبالطبع باعتبارنا حضارة كبيرة فقد افتخرنا بهذا واعتززنا لكن القادة الغربيين كيف استقبلوا هذا المشهد ذلك ما يتملكني فضول إزاء سيدي كلهم تحدثوا عن ذلك بإطراء عندما تصافحنا حقيقة قالوا كان ذلك رائعا حقا بل إن بعضهم قال نحن نعرف انكشارييكم جميل أليس كذلك؟

0: ان تي في
1: Yoktur.
0: دينيس تويسوس
1: ان تي في
0: طاقي
1: دينيس توسوس.
0: بالمكبر الصوتي. سيدي،
1: افهم،
0: قمة الناتو بدأ مساء أمس، لكن في ساعة صباح اليوم حدث تطور من حيث إيران، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد ترامب في تصريح صحفي، مؤتمر صحفي، تصريح صحفي له، قال برأيي فإن وقف إطلاق النار انتهى. قال برأيي اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى برأيي. قال كذلك، قال وبعد قليل كان هنا، قبل قليل أيضا، وقال إن الاتفاق على طاولة المفاوضات ليس ممكنا جدا. رسائل كهذه أطلقها. أنتم ذكرتم قبل قليل أن الطاولة معقدة، لكن عندما ننظر بصورة عامة، ما هو تقييمكم بصورة عامة وما خارطة الطريق التي يمكن تتبعها وسلوكها برأيكم؟ شكرا جزيلا. الطاولة ليست سهلة، وفي تركيا تعلمون أنشأوا طاولة سداسية، تفرقوا قبل أن يتجمعوا. هذه الطاولة مختلفة، لكننا نبذل كل سعي في وسعنا ونبذل كل ما في وسعنا. المسألة، كل المسألة، تمكين وإرساء هذه الطاولة، وضعها على أساس متين، لكن طاولة نضع أسسها لا تتفرق بسهولة. أحمد أرسول من NTV. الطائرة الوطنية كان يتواصل تصنيعها، لكن لمدة معينة، فلتتمكن الطائرات بشكل صحيح يحتاج بحسب ما فهمنا إلى طائرات F-110 وتوفيرها من الولايات المتحدة. هذه الطائرات يحتاج إليها فيما يبدو. بشأن كان، نعم سيدي، بشأن كان، بيع هذه المحركات، هل كانت في جدول الأعمال؟ هل ستبيع الولايات المتحدة هذه المحركات؟ بشأن هذه المحركات، هذه المسألة، أنا كنت تناولتها مع السيد ترامب من قبل، وكان قد أدى موقفا إيجابيا، لن نشهد مشكلة إن شاء الله. الذي في أقصى الخلف.

0: Bayan bayan.
1: السيدة.
2: مرحبا.
1: مرحبا.
2: قديم ماريا زخارايكي.
1: اسمي ماريا زخارايكي،
2: يونان مخابيري.
1: مراسلة من اليونان، من وكالة الأنباء اليونانية الحكومية، وأنا في إسطنبول أمثل الوكالة، أعيش في إسطنبول. سيدي، لدي سؤالان. أولا، كما تعلمون، كيراكوس ميتشوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني قال أنه في بحر إيجا يوجد تهديد حرب في بحر إيجا، وأن مياه اليونان في حال توسيع مياه اليونان. أسألكم بوضوح شديد، هل هذا سبب لبدء حرب أن توسع اليونان مياهها؟ وسؤالي الثاني هو في الوقت نفسه بشأن الوطن الأزرق، قانون جديد تعدونه، هذا القانون متى يقدم للمجلس؟ بشأن ماذا؟ بشأن الوطن الأزرق. الوطن الأزرق، نعم، قانون، مشروع قانون تعدونه بحسب ما نعلم، وهذا القانون متى يقدم إلى البرلمان؟ أشكركم. سلمتي. مسألة جاسيوس بيلي معظم شعبي لا يعلمها، لو سألتم شعبي عنها لا يعلمها. ومن ثم فهذه مسائل برأيي، هذه مسائل لا داعي لإشغال شعبنا بها أصلا، وهذه مسألة نحن أصلا نقول لأصدقائنا اليونانيين، هذه مسائل لا نشغل بها لا مواطني اليونان ولا مواطني تركيا. هلموا لنجتمع ولننهي الأمر، هذه خطوتنا. وهذه المسألة كلما برزت في الطاولة فإننا نقول لهم هذا، وهكذا نواصل طريقنا. جاسيوس بيلي هذا أيضا هذه إحدى هذه المسائل. أما بشأن الوطن الأزرق فإن الوطن الأزرق هو بالنسبة إلينا هو مسألة مهمة جدا بالنسبة إلينا، وتلك مسألة ليس في البحار وحسب، بل عند اللزوم فإننا فيما داخلنا في مياهنا أيضا نستخدمها، سنواصل استخدامها اسما ضمن مياهنا أيضا.
3: Mr. President, sorry, I'm here.
1: السيد رئيس الجمهورية
3: نارجس سوراش
1: من قناة إيران الوطنية. السيد الرئيس، أود أن أسألكم موقفكم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهجمة في هرمز،
3: وإذا
1: هل تم تناول مسألة الهجمة هذه بينكم وبين ترامب؟ هل أنت إيرانية؟
3: I'm from Afghanistan.
1: أنا من أفغانستان. أفغانستان. هل فهمتم؟ ماذا؟
0: هرمز بوازي.
1: مضيق هرمز، بشأن مضيق هرمز. فإننا بالطبع في تركيا كل ما في وسعنا نبذله وسنواصل بذله، ومضيق هرمز لا نريد أن يتحول إلى بحيرة حرب. إذا ما نجحنا في هذا فيا لسعدنا ويا لسعادتنا العظيمة. أشكركم السيد رئيس الجمهورية تيرنت بشرى ميرجمك. قبل قليل مارك روتا تحدث عن أن حرب روسيا الأوكرانية أنها ليست ذات معنى بل أنها جنون.

القانون. من؟ ماكوتا الأمين العام لحلف الناتو. لكن يتملكني الفضول إزاء الأمر الآتي. قال أؤمن بقوة الناتو على وحدة الناس. وفي هذا إطار، هل تم التحدث في إطار قمة الناتو بشأن غزة وإسرائيل؟ ماذا لديكم لتقولوه بهذا الشأن؟ في الأوقات التي لم أكن داخل في الداخل ربما تحدث بشأنها، لكن مسألة غزة أنا تحدثت عنها بإصرار ووقفت عندها مليا. ونرى في غزة كارثة في الشرق الأوسط، نرى كارثة في غزة، هذه أمر يجب أن نبلغ به حالة السكون والسلام دون تأخير. سيدي رئيس الجمهورية، هيا أخذ. أشكركم سيدي رئيس الجمهورية. أمينة كابلان من تيرت الكردي. سيدي الرئيس، في إطار القمة لقاءات هامة جدا أجريتموها، هذه القمة التاريخية كيف تقيمونها؟ وأيضا هذه القمة هل وصلت إلى أهدافها من قبل تركيا وهل مرت دون إشكال؟ لأنه في جانبنا في الجانب الإعلامي كانت دون مشكلة، رئاسة الاتصال أجرت تنظيما ممتازا للغاية، كان كل شيء موجودا، لكن يتملكني الفضول لأرى بعينكم وما رأيكم. سمعنا أنه لم يكن هناك مشكلة، لكن نريد أن نسمع ذلك منكم. نعم، أنا أشكركم جدا. حقيقة التنظيم كان ناجحا جدا جدا، ومن تولى أعمالا في هذا التنظيم كل أصدقائي أهنئهم، أهنئهم حقيقة. وسواء الضيافة، لعلكم أعجبتم بالضيافة والطعام المقدم، وسواء الخدمات كانت ناجحة، هذا كله ما دام قد نجح فالأصدق، ماذا يمكنني أن أقول إزاء من قدموا هذه الخدمات؟ أهنئهم جميعا، أهنئهم، سلمت يداهم، سلمت يداهم وسلموا. سيدي في الخارج لا يعطوننا حتى كأس شاي، لكن هنا كانت الضيافة على أكملها. هل نقول يكفي؟ تفضلي بحر فيزان. سيدي بداية في لقاءات الناتو تم الإعلان عن إنتاج مشترك وعن مشروعات مشتركة وأنتم تحدثتم، لكن في هذا الإطار تركيا أمامها معوقات أنتم أيضا تطرقتم إليها وعن أهمية رفع هذه المعوقات، ولا سيما على سبيل المثال سيف بروجرام وغيرها. تركيا لديها قدرات هامة جدا وخطوات هامة جدا في الصناعة الدفاعية في هذا الأمر، وبشكل ملموس قدمت ضمانة لتركيا سواء في إمكان أن تنتج الدول التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا. ومن جانب آخر مسألة رفع العقوبات عن تركيا، في هذه المسألة جانب ترامب هل أعطى وحدد تقويما؟ لا أقول تقويما، لكن لا أقول تقويم زمني، لكننا مع السيد ترامب اتفقنا وتطابق موقفانا، ولا سيما سواء في الصناعة الدفاعية وسواء في الاقتصاد، في هذه المسائل كلها فإن العمل المشترك، بل تركيا وما قام به في الصناعات الدفاعية من خطوات بشأن أمريكا، تناولنا هذه المسألة فيما بيننا أيضا، ماذا يمكن أن يكون في الصناعات الدفاعية ولا سيما إنشاء السفن، صناعة إنشاء السفن، هذه المسائل تناولناها فيما بيننا والخطوات، وإن شاء الله سنتخذها سراعا، سواء قد يكون هذا الفرقاطات أو السفن الصغيرة أو الغواصات، هذه المركبات كلها تناولناها فيما بيننا. وتركيا هل تقوم بهذا؟ تركيا يمكنها أن تقوم بهذا في ترساناتها، وتركيا قادرة على تحقيق هذا.

0: سيدي عطفا على السؤال الصديق، قبل قليل في هذا المساء ستجتمعون مجددا مع قادة الاتحاد الأوروبي قبل القمة. اهتممت لهذه المسألة جدا، وفي حديثنا قبل قليل عطفتم على هذه المسألة. ما في الاتحاد الأوروبي من تطابق موقف و إجماع الأعضاء وقضية إجماع الأصوات، كيف ستحلون هذا الأمر؟ وفي هذا الموضوع من القادة في أوروبا ومن الأعضاء في المجلس الأوروبي، هل لديكم مؤشرات وأين بصيص الأمل؟ طبعا ما يقع على عاتقنا هو أن نتناول مع القادة هذه المسائل. واليوم مجددا مع المستشار الألماني تناولنا هذا الأمر. بالطبع الآن سواء مع فوندرلين وسواء مع القادة الآخرين سنتناول هذه الأمور ونحملها إلى جدول الأعمال. تركيا بعد تطلع طال 53 عاما، هذا ظلم، هذا الظلم، سنقول لهم خلصوا تركيا من هذا. وما أتمناه أن يشرع الباب، سنعمل خيرا. هل نكتفي ونقول نكتفي بهذا القدر؟ سلمتم ودمتم، طاب مساؤكم، عطلة طيبة.
1: إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو 36 والتي أقيمت في العاصمة التركية أنقرة. العديد من النقاط والملفات تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدث بداية عن الأمن الأوروبي والأطلسي، وتحدث أيضا عن مكانة تركيا في حلف الناتو والقدرات الدفاعية التي تقدمها الآن تركيا لحلف الناتو. لمعرفة مزيد أيضا من الملفات والتفاصيل التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرحب من أنقرة بمراسلنا علي الإخضاري. علي أهلا ومرحبا بك، لو تجمل لنا أهم ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه الكلمة قبل قليل.
2: نعم حسام، في المجمل الرئيس رجب طيب أردوغان وهو رئيس القمة 36 لحلف الناتو المجتمع في أنقرة، كان خلال المؤتمر الصحفي الذي انتهى قبل قليل، قد تحدث عن مخرجات هذه القمة وعن الظروف التي نظمت في سياقها وعن ما حققته هذه القمة، سواء على مستوى حلف الناتو ورؤيته المستقبلية للأمن، سواء ما تعلق بالقسم الشمالي من حلف الناتو وتحدياته والجنوبي والجنوب الشرقي من حلف الناتو، الذي قال بأن تركيا تلعب دورا أساسيا ومحوريا في حماية الأمن عند القسم الجنوبي الشرقي من حلف الناتو. يقصد تركيا ودورها الذي تبذله من وما تبذله من جهود لحماية الأمن على المستوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. عن مخرجات هذه القمة، الرئيس أردوغان قال بأنها نجحت في تحقيق الأهداف التي كانت مسطرة لهذه القمة والتي كانت من مخرجات قمة لاهاي العام الماضي في هولندا، ما تعلق بإقناع الأطراف في الناتو برفع إسهاماتهم في الإنفاق الدفاعي ما بين 2 إلى 5%، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. ونجاح تركيا في أن يكون منتدى الصناعات الدفاعية هو بمثابة جزء قار من القمم المقبلة لحلف الناتو، وما تم عقده وإبرامه من صفقات خلال هذا المنتدى أكثر من 50 مليار يورو، حجم الصفقات التي أبرمت فيما يتعلق بالتعاون بين دول حلف الناتو في الصناعات الدفاعية، في طائرات النقل وطائرات أيضا المسيرة، بالإضافة إلى منصات الصواريخ المسيرة، وأيضا ما تعلق بالمعادن المتعلقة التي تخص الصناعات الدفاعية. في عززت هذه المنتدى أنقرة للصناعات الدفاعية الذي كان في اليوم الأول من هذه القمة، أثنى عليه الرئيس أردوغان على هذه القمة، كما أثنى على مشاركة قادة وزعماء حلف الناتو على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء، بما فيها الرئيس دونالد ترامب الذي قال بأن المحادثات مع الرئيس الأمريكي كانت مثمرة، سواء خلال استقباله أمس في زيارة تاريخية إلى تركيا قام بها ترامب، أو على مستوى ما دار خلال القمة من نقاشات مثمرة حول رؤية حلف الناتو المستقبلية. قمة تركيا هي قمة تأسيسية ثالثة كما قال الأمين العام للحلف مارك روتا، وأيضا قال أردوغان بأن تركيا تطرح رؤية

0: 3.0 وهي التي متعلقة بالابتكار والأمني وأيضا ما تعلق بالصناعة الدفاعية. الأمن الإقليمي من إيران إلى أوكرانيا قال الرئيس بأن ما دار خلال هذه القمة وما كان في مخرجاتها من اتفاق حول إيران، وإن كان البيان الختامي للقمة جاء يتحدث عن إيران وعن منعها من امتلاك السلاح النووي، عن اتفاق الأعضاء في حلف النيتو، وأيضا عن ما تعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا ب 47 مليار يورو، وهو محور قار في هذه القمة 36. اتفق أعضاء حلف الناتو في سياق الردع، في سياق ما يعرف بالردع الموجه أساسا إلى روسيا، في برفع الإسهامات الدفاعية ورفع أيضا مستوى الجهوزية في جيوش الناتو في إطار التعاون والتدريب في سياق مهمة الناتو. المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو كانت أيضا خلال هذه القمة حقيقة، وإن كان لم تدرس بشكل مباشر، الولايات المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها دونالد ترامب جدد مطالبته لخاصة الدول الأوروبية بضرورة رفع إسهامها. أمريكا قال التي تدفع بتريليونات الدولارات من أجل حماية أوروبا والاشتراك في حروب بعيدة عنها جغرافيا، يقصد أوكرانيا. ولكن خلال لقائه بالرئيس زيلينسكي جدد الرئيس الأمريكي دعمه لأوكرانيا، وأكثر من ذلك قال بأنه لن يمانع بنشر صواريخ الباتريوت ما دامت أنها دفاعية، وأعطى أيضا فرصة للرئيس الذي كان بجواره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإمكانية تصنيعها إذا تمكن من ذلك كما قال دونالد ترامب. بالعودة إلى ما قاله الرئيس حول هذه القمة، طرح أيضا تطرح تركيا من خلال رئيسها أردوغان ورئيس هذه القمة موضوع مكافحة الإرهاب الذي كان على طاولة المجتمعين في هذه القمة. تركيا التي تمثل نموذجا في مكافحة الإرهاب بمختلف تسمياته وأشكاله، وأنها كانت خلال العقود الماضية ضمانا للأمن في المنطقة وضمانا للضفة الجنوبية الشرقية لحلف الناتو. فبالتالي هناك دور تركي يعزز من خلال تطوير صناعتها الدفاعية. تركيا وصلت إلى 11 مليار دولار صادرات، محتلة مراكز متقدمة عالميا، ورفعت إنفاقها الدفاعي تطبيقا لما دار من نقاشات داخل الناتو سواء في قمة لاهاي أو ما قبلها. تركيا عززت من إنفاقها الدفاعي أكثر من 5% وهو المطلوب، ما بين 2 إلى 5% ما بين إسبانيا التي أعلنت عن 2%، وما بين دول وصلت إلى الإنفاق الدفاعي ورفعت إسهاماتها الدفاعية في سياق منصة حلف الناتو إلى 5% من الدخل الخام، وهو ما اتفق عليه خلال هذه القمة. أيضا أردوغان قال بأنه خلال القمة تحدث عن ضرورة منح فرصة للسلام وللتهدئة سواء في التعامل مع قضية إيران التي بدأ الرئيس الأمريكي حادا فيما يتعلق وحازما فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، معلن أنه إمكانية عودة الحرب ما دامت إيران تهدد الأمن وأيضا تهدد الملاحة وتهدد نقل المحروقات والنفط. الولايات المتحدة الأمريكية لن تسير إيران أكثر، وأنها ستعود إلى قصف إيران، حتى أن دونالد ترامب خلال لقاءاته مع الرؤساء سواء مع زيلينسكي أو مع الرئيس أحمد الشرع قال بأن هناك إمكانية لعودة ضرب إيران. بقي أن نذكر حسام أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان ضيفا في هذه القمة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى بالرئيس الأمريكي كما التقى بالرئيس التركي. أثنى الرئيس الأمريكي على دور الرئيس السوري فيما قال الرئيس أردوغان بأن تركيا ما زالت صمام أمان لأمن المنطقة وأمن العالم، موجها انتقادا إلى الشركاء الأوروبيين فيما يتعلق بالتعامل مع تركيا في سياق الاتحاد الأوروبي، لكن قال بأن التعامل والتعاون في سياق الناتو قائم، وقمة أنقرة التاريخية التي كانت تاريخية وتأسيسا جديدا لحلف الناتو أسست لسياسة جديدة لحلف الناتو تمتد من تكساس إلى أنقرة.
1: شكرا جزيلا لك على الإخبار على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من أنقرة. أرحب مرة أخرى بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث عن العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بداية حديثه في هذا المؤتمر الصحفي تحدث عن فترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا، تحدث عن أنه يجب على الأوروبيين تحمل مسؤولياتهم أكثر، تحدث تحديدا عن المادة الخامسة في اعتماد قادة الناتو إعلان أنقرة، تحدث أيضا عن قيمة الصفقات والمشروعات التي تقوم بها تركيا الآن. سؤالي لك يعني الآن، أيضا أردوغان قال بأنهم مستعدون لتحمل مسؤولية أكبر في إطار التقاسم العادل للأعباء في الناتو.
2: نعم.
1: كيف تقدم تركيا نفسها اليوم؟
2: يعني هو في الحقيقة هو سؤال جوهري، أنه التحولات التي طرأت على حلف الناتو والبيئة التي تجمع وتدير العلاقات بين ضفتي الأطلسية أوجدت هامش جديد أمام تركيا وأعادت تعريف دور تركيا في الحلف. منذ حقبة الحرب الباردة وحتى الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن لتركيا دور محوري وأساسي في الهيكل الأمن الأوروبي، وكانت يعني الجبهة الجنوبية الشرقية لحلف الناتو جبهة مستقرة، يعني عمليا لم تكن هناك أي تحديات كبيرة تذكر تواجه هذه الجبهة، لذلك كان دور تركيا دور يعني ضعيف إلى حد معين، علاوة على أن تركيا خلال الفترة الماضية أو خلال العقود الماضية كانت تستفيد بشكل كبير من الهيكل الأمني الأوروبي ولم تكن يعني عنصرا منتجا في هذا الهيكل الأمني. خلال العقدين الماضيين هناك تطور كبير طرأ على تركيا على مستوى صناعاتها الدفاعية، أصبحت تركيا من الدول الرائدة في مجال التصنيع العسكري، لديها قاعدة إنتاجية دفاعية كبيرة للغاية ومهمة. يعني الرئيس أردوغان في مؤتمر الصحفي أو في كلمته أشار إلى مسألة مهمة جدا، أن تركيا من بين الدول القليلة داخل الناتو التي تصنع طائرات ودبابات. الحرب الروسية الأوكرانية أعادت تعريف دور تركيا في حلف شمال الأطلسي بالنسبة لأوروبا. هذه الحرب التي أنهت الهيكل الأمني الذي كان سائد منذ حقبة الحرب الباردة، نهاية الحرب الباردة وحتى الحرب الروسية الأوكرانية انتهت. الآن هناك حاجة لإعادة إنتاج هيكل أمني جديد يتعامل ويتكيف مع التحديات التي تواجه أوروبا خصوصا فيما يتعلق بروسيا. هنا بدأت تظهر الحاجة إلى دور تركيا بالنسبة للناتو وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. السياق الآخر الذي أيضا دفع أو عزز هذا الاعتقاد هم ثلاثة سياقات. السياق الأول إذا كنا نتحدث عن التحولات التي أظهرت أهمية تركيا والدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في تكيف حلف شمال الأطلسي مع التحديات الجديدة خصوصا بعد حقبة الحرب الأوكرانية. السياق الثاني هو صعود تركيا كقوة دفاعية كبيرة وتأثيرها الجيوسياسي الكبير المتزايد، يعني اليوم النفوذ الأقليمي لتركيا يتوسع في أكثر من اتجاه. السياق الثالث هو الانقسامات الكبيرة في العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني خلال العقود الماضية كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا أساسيا وتقدم مظلة أمنية أمريكية لأوروبا. الآن هناك اهتمامات جديدة طرأت على الولايات المتحدة، تحاول أن تركز اهتماماتها بشكل أكبر على المحيطين الهندي والهادئ من أجل مواجهة الصعود الصيني، تريد من الدول الأوروبية أن تتقاسم الأعباء الأمنية داخل حلف الناتو، وبالتالي هذا العنصر أيضا ضغط على أوروبا من أجل التركيز على أهمية تركيا الآن بالنسبة لحلف شمال الأطلسي وأيضا بالنسبة للأمن الأوروبي. تركيا يمكن أن تقدم مساهمات للحلف على عدة مستويات، من جانب بطبيعة الحال الأدوار التي تلعبها الآن في عدة أقاليم من آسيا الوسطى، جنوب القوقاز، البحر الأسود، الشرق الأوسط، في أفريقيا، كل هذه الأدوار تجلب قيمة إضافية كبيرة بالنسبة لحلف الناتو من أجل أن يكون مؤثر في إعادة تشكيل الديناميكيات الأمنية والسياسية في هذه الأقاليم. على مستوى الصناعات الدفاعية اليوم تركيا تظهر كأحد الدول الأساسية في حلف الناتو التي لديها قاعدة صناعية دفاعية كبيرة، وبالتالي تستطيع الدول الحلف أن تستفيد بشكل كبير من هذه القاعدة الإنتاجية الكبيرة، لأن البنية الصناعية الدفاعية في أوروبا ليست مهيئة بعد للتكيف مع التحديات الأمنية التي تواجه الاتحاد الأوروبي. حتى الآن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية في شراء الأسلحة وغيرها، وبالتالي تظهر تركيا
1: في هذه المساحة تتحدث تركيا عن نفسها، عن
2: صحيح على أنها قادرة
1: الآن أن هي قادرة على سد هذه الثغرات، ولكن في ذات الوقت تركيا تتحدث على أنها قادرة على سد هذه الثغرات ولكن هناك عراقيل عديدة. مثالنا الآن تقول أنقرة بأنه كيف يطلب منها زيادة الإنفاق الدفاعي وهناك قيود على زيادة الإنفاق الدفاعي وعقوبات مفروضة الآن على تركيا وهي حلف ضمن وهي عضو في حلف الناتو. برأيك عن هذه الحجة تحديدا إلى أي مدى يمكن أن تغير فكر العواصم الأوروبية؟
2: يعني أنا أعتقد بأنه هذه التحولات التي طرأت على الحلف الناتو أعادت فعلا تشكيل نظرة الغرب بالنسبة لتركيا. وفي الغالب كانت هناك قضايا تستخدم ضد تركيا خلال السنوات والعقود الماضية كورقة ضغط سياسي. الآن الحلف والدول الأوروبية على وجه التحديد حتى الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لتركيا، يعني لم تعد تركيا هي فقط من هي تحتاج إلى الغرب وإلى علاقتها مع الغرب، أيضا الغرب اليوم بحاجة إلى علاقته مع تركيا بالنظر إلى صعودها كقوة عسكرية وصعود تأثيرها على مستوى السياسات الخارجية والنفوذ والأدوار وغيرها. وبالتالي هناك أتصور منطق جديد يتبناه الغرب عموما في مقاربة العلاقة مع تركيا. لكن أنا أتفق مع جزئية مهمة، لأن الرئيس أردوغان هو أشار إلى مسألة العقوبات أو القيود، يعني عمليا ما في عقوبات يعني، لكن في نوع من القيود التي تفرضها بعض الدول الأوروبية وليس كل الدول الأوروبية. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تفرض قيود على المبيعات العسكرية إلى تركيا، لكن المسألة هنا أبعد من هذه القيود. يعني بالنسبة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشكلة تركيا مع الاتحاد الأوروبي ليست فقط في القيود المفروضة على بعض تصدير بعض الأسلحة إلى تركيا، المشكلة في النظرة النمطية التقليدية للاتحاد الأوروبي إلى تركيا. لسنوات وعقود طويلة كانت أوروبا تنظر إلى تركيا كدولة تقف على أبواب الاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام إليه، بينما هي تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي بقدر أكبر مما يحتاج الأوروبيون إلى تركيا. الآن تغيرت هذه الصورة بشكل كبير، تركيا اليوم تقدم نفسها كدولة قادرة على سد ثغرات كبيرة وأمنية كبيرة تواجه الاتحاد الأوروبي، لكن أيضا بقدر ما أن أوروبا بحاجة إلى تركيا في مسائل دفاعية وأمنية، أيضا تركيا بحاجة إلى أوروبا في مسائل أخرى ربما الأوروبيون سيتعين عليهم أن يفكروا فيها، إن على مستوى مسألة عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أو على مستويات أخرى، مسائل تحديث اتفاقية التبادل الجمركي، رفع التأشيرة، كل هذه القضايا ستعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدم على خطوات فيها
1: ومراجعتها مرة
2: ومراجعتها أيضا من أجل التكيف مع هذا الوضع الجديد في العلاقة مع تركيا. مسألة تحديث اتفاقية التبادل الجمركي ليس قرار اقتصادي، هو قرار جيوسياسي بدرجة أساسية. وبالتالي أيضا هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تشكيل علاقات تركيا مع أوروبا على نطاق أوسع لا يتعلق فقط بالمسائل الدفاعية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا أرى بأن الولايات
1: المتحدة قبل أن نذهب إلى الولايات المتحدة، أنا أقصد هنا في هذه النقطة تحديدا، مع هذه التطورات الأخيرة إلى أي مدى يمكن أن تتغير النظرة الأوروبية، إلى أي مدى يمكن أن يغير ذلك الرأي في العواصم الأوروبية؟
2: نعم، أنا أعتقد أن هناك تغير بالفعل، يعني هناك نظرة جديدة لتركيا في العواصم الأوروبية. هذه النظرة بدأت تقوم على منطق جديد لمقاربة العلاقة مع تركيا.
1: على الأرض
2: طبعا هو هذا الاستحقاق الأهم. نحن نتحدث عن مرحلة ستظهر نتائجها على فترات متدرجة، لكن نحن أمام تحول كبير فعلا في علاقات تركيا بأوروبا. لم تعد هذه العلاقات قائمة على الشروط التي يفرضها الأوروبيون على تركيا، أصبحت تقوم على منطق المصالح. وهنا نحن تحول، يعني العلاقات التركية الأوروبية كانت لفترات طويلة عالقة في خانة نقاش الهوية والقيم، أو ما يسميه الأوروبيون بالقيم والهوية. هل تركيا أصبحت أوروبية بما يكفي لكي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي؟ وهل قيم تركيا أصبحت تنسجم مع القيم الأوروبية لكي تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي؟ الآن تجاوز، وهذا النقاش بالمناسبة هذا النقاش كان غطاء سياسي لدى الاتحاد الأوروبي من أجل التنصل من التزامات كثيرة تجاه تركيا فيما يتعلق بالعلاقات التركية الأوروبية. الآن هذا النقاش انتقل من مرحلة نقاش الهوية والقيم إلى مرحلة المصالح المتبادلة. ما نحتاجه من تركيا؟ هذا النقاش لم يكن سائد خلال الفترة الماضية، لأنه كان هناك قصر نظر أوروبي في مقاربة أهمية تركيا، يعني والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أو معظم الدول الأوروبية، لأنه كي نكون منصفين هناك دول أوروبية تقدر تركيا بشكل كبير وتدرك أهمية تركيا وتتعامل مع هذه الأهمية بشكل واضح، لكن دول أوروبية عديدة تأخرت في إدراك التحولات الكبيرة التي طرأت على تركيا حسام خلال تقريبا عقدين. تركيا لم تعد كما كانت خلال عقدين. اليوم تركيا لديها قوة قاعدة إنتاجية دفاعية كبيرة. تركيا التي كانت قبل عقدين لا تلعب دور مؤثر بشكل كبير في محيطها الأقليمي، اليوم أصبحت موجودة في كل بقعة تحتاج أوروبا إلى تركيا أن تنسق معها من أجل ضمان مصالحها في هذه الأقاليم. لكن أتصور بأنه هذا التحول في النظرة التقليدية الأوروبية تجاه تركيا

0: يترجم بالكثير من المبادرات، وأنا أعتقد بأنه فعلا العلاقات التركية الأوروبية دخلت حقبة جديدة ربما تظهر نتائجها خلال سنوات وفترة طويلة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تركيا ستصبح عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن بالتأكيد نحن أمام منطق جديد في إدارة العلاقات. وبالمناسبة تركيا لم تتغير، من تغير هو الاتحاد الأوروبي ومقاربته لتركيا. تركيا لا زالت كما هي، منطقها في إدارة العلاقة كما هي، لكن ما تغير هو أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية قررت مراجعة نظرتها التقليدية إلى تركيا، وأصبحت تتبنى نظرة أكثر واقعية في مقاربة العلاقة مع تركيا وأهمية تركيا بالنسبة للأوروبيين.
1: نشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمود علوش على كل هذه التحليلات. شكرا لك.
0: شكرا.
1: شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، وتغطيتنا متواصلة على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه المقابلة الخاصة على هامش قمة الناتو بالممثل الخاص للأمين العام للناتو لدول الجوار الجنوبي خافيير كولومينا. You're most welcome, سير خافيير on TRT Arabic. سيد خافيير، أبدأ معك بموقع دول الجوار الجنوبي حاليا في التحديات المتعددة التي يواجهها الناتو.
1: Thank you very much. Thanks very much for the question.
2: شكرا جزيلا على السؤال، وأشكركم على استضافة اليوم. يسعدني كثيرا أن أكون معكم، كما يسعدني أن أكون في أنقرة التي تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى وكأنها عاصمة للناتو. فالمدينة تتزين بشعارات الحلف في كل مكان. لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز وتعميق علاقاتنا مع شركائنا في الجنوب، وفي الوقت نفسه على تطوير فهمنا للتحولات التي تشهدها المنطقة والتهديدات والتحديات التي تواجهها. وقبل نحو عامين وخلال قمة واشنطن، اعتمد قادة الحلف خطة عمل الجوار الجنوبي، وبعدها بأسابيع قليلة تم تعيين أول ممثل خاص للناتو لشؤون الجوار الجنوبي. ومنذ ذلك الحين ركزنا على تعزيز الحوار السياسي وتطوير التعاون مع شركائنا وزيادة حضور الناتو في المنطقة بهدف فهم التحديات بصورة أفضل. واليوم نواجه بيئة أمنية معقدة للغاية، بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالحرب مع إيران وصولا إلى الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحديات التغير المناخي والهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع بالبشر. ويبقى الإرهاب من أبرز هذه التهديدات، ولذلك نعمل مع شركائنا للتعامل مع جميع هذه الملفات.
0: ما هي أهم الإنجازات التي تحققت منذ توقيع مبادرة إسطنبول في 2004 إلى الآن؟
2: لقد كانت رحلة طويلة، لكننا نجحنا في بناء علاقات قوية مع الدول الأربع الأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون، وهي الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. واليوم نطلق مشاريع رئيسية في مجالات مكافحة الطائرة المسيرة ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وهذه المشاريع ستساعدنا على مواجهة هذه التحديات، وفي الوقت نفسه ستعزز علاقاتنا مع هذه الدول. وسيعقد اليوم اجتماع يضم الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء في الحلف إلى جانب ممثلي الدول الأربع لمناقشة مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
0: بأي معنى سيد خافيير، يعني بعد حرب إيران

0: بنفسه قررنا توسيع تعاوننا العملي مع شركائنا الخليجيين مع التركيز على الأمن البحري ومواجهة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب. ولهذا السبب أطلقنا المشاريع الرئيسية وقد بدأت أولى أنشطتها بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين.
1: هنا يعني لابد من الإضاءة على دور تركيا سواء في هذه المبادرة أو في يعني مجمل ما يواجهه الحلف، حلف الناتو حاليا.
0: دور تركيا أساسي للغاية، فعندما نتحدث عن أمن الجناح الجنوبي فإننا نتحدث عن أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها. ولا ينبغي أن ننسى أن 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه تركيا وتم اعتراضها بنجاح بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للحلف، وهو ما أثبت فاعلية المنظومة الدفاعية للناتو. ومنذ أن توليت منصبي قبل 2 عامين كان دعم تركيا بالغ الأهمية، فتركيا تؤدي دورا محوريا في أمن الجناح الجنوبي، كما أنها ركيزة أساسية في الأمن الأوروبي الأطلسي، وكانت دائما من أبرز الداعمين للتعاون مع دول الخليج. ولهذا فإن اجتماعنا اليوم في أنقرة مع ممثلي مبادرة اسطنبول للتعاون يأتي في وقت مهم لمناقشة ملفاتنا مثل أمن الطاقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومواجهة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب.
1: هل موقف أعضاء حلف الناتو من الحرب على إيران جنب الحلف تورطا أكبر في هذه الحرب؟
0: كنا واضحين جدا في موقفنا من إيران، وخلال السنوات 4 الماضية تطورت نظرتنا للتهديد الإيراني، فلم تعد تقتصر على الملف النووي، بل أصبحت تشمل أيضا برنامج الصواريخ البالستية وأنشطة الوكلاء التابعين لإيران. واليوم هناك اجتماع داخل الحلف بل وعلى المستوى الدولي بشأن حجم التهديدات القادمة من إيران. أما كيفية التعامل معها فهي مسألة مختلفة، وقد قرر الحلفاء أن ناتو لن يؤدي في هذه المرحلة دورا مباشرا، بينما تقوم الدول الحليفة بدورها من خلال البعثة البحرية متعددة الجنسيات، ونحن مستعدون للقيام بأي دور إذا قرر الحلفاء ذلك. كما لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن يقود ذلك إلى اتفاق سلام دائم يضمن أيضا أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: لكن هذا الموقف بالمقابل عمق التوتر مع الولايات المتحدة، كيف سيؤثر ذلك على مقاربات الحلف الجديدة، خاصة وأن أعضاؤه ليسوا على موقف واحد، يعني هناك تباين حول العلاقة مع واشنطن؟
0: كما قال الأمين العام، لدينا اختلافات في وجهات النظر، وهذا ليس أمرا جديدا، فنحن تحالف يضم دولا ديمقراطية، ومن الطبيعي أن تختلف الحكومات في بعض القضايا، لكننا متحدون حول القضايا الأساسية، فنحن متفقون على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% وعلى تعزيز الصناعات الدفاعية، كما أننا متفقون في تقييمنا للتهديدات القادمة من إيران وروسيا وعلى ضرورة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون مع شركائنا في الجنوب ولا سيما دول الخليج. قد نختلف في أساليب التعامل مع بعض الملفات، لكننا متفقون على طبيعة التهديدات وسنعمل معا لمواجهتها.
1: هل يعني نتوقع تحديدا بعد حرب إيران علاقات أقرب بين دول الخليجية وأعضاء الناتو بما يقلل من اعتمادهم الكلي على الولايات المتحدة في حماية أمنهم؟
0: من الواضح أن الولايات المتحدة ستظل الراعي الرئيسي للأمن بالنسبة لدول الخليج، وهي أيضا الدولة الأقوى داخل الحلف. لكننا نعمل في الوقت نفسه على تعزيز تعاوننا مع هذه الدول 4، سواء عبر مبادرة اسطنبول للتعاون أو من خلال الشراكات الثنائية. ونحن حاليا نجدد أطر الشراكة مع شركائنا 4، كما أطلقنا المشاريع الرئيسية التي تحدثت عنها، وهذه المشاريع لن ننفذها إلا مع شركاء يمتلكون الإرادة السياسية والقدرات اللازمة لتحقيق أهدافها. ولذلك أعتقد أن هناك زخما جديدا في العلاقات مدفوعا بالحاجة الأمنية لدى شركائنا وبإدراك الحلف أن أمن الجنوب أصبح جزءا أساسيا من أمنه.
1: سيد مارك روتا بالأمس أعطى صورة إيجابية حول مستوى الإنفاق العسكري لدى العديد من دول الحلف، ولكن السؤال هنا، هل الإنفاق أو تخصيص المزيد من الإنفاق العسكري على الدفاع هو فقط المشكلة أم المطلوب الآن مقاربة جديدة كليا، يعني سواء بالنسبة لأوكرانيا أو

0: أو حتى بالنسبة للتحديات القادمة من هذه المنطقة؟
1: الأمين العام كان واضحا في هذا الشأن، فالإنفاق ليس الهدف بحد ذاته لكنه نقطة البداية، فنحن بحاجة إلى استثمارات أكبر لبناء القدرات العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسنا. الناتو حلف دفاعي ومهمته الأساسية ردع أي اعتداء والاستعداد للتصدي له، وفي الوقت نفسه نؤمن بالدبلوماسية وبكل الوسائل السلمية. لقد دعمنا الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاقات سلام، لكن حتى إذا تحقق السلام فإن البيئة الأمنية الحالية ستظل الأكثر تعقيدا منذ عقود، ولذلك نحتاج إلى الاستثمار بصورة أكبر وبطريقة أكثر ذكاء مع تطوير الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المطلوبة.
0: هناك تحديان أساسيان أمام الناتو، مسألة رفع الإنفاق العسكري والدفاعي، ولأبدأ بهذه النقطة بداية، ماذا إذا لم تتمكن كل دول الحلف من الالتزام بسقف 5%؟ لأنه نتحدث على مدى طويل حتى 2035. والتحدي الآخر، ماذا إذا نفذ دونالد ترامب تهديداته وانسحب من الحلف أو قلص من وجود قوته في المنطقة؟ هل هناك من خطط بديلة؟
1: فيما يتعلق بالإنفاق، فإننا نقترب بالفعل بصورة شماعية من مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما زادت الدول الأوروبية وكندا إنفاقها الدفاعي بنحو 250 مليار دولار خلال العامين الماضيين. ولذلك فإن تقييمنا إيجابي، فجميع الحلفاء ملتزمون بتعزيز القدرات والاستثمارات المطلوبة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن كل ما سمعناه من شركائنا الأمريكيين يؤكد التزامهم بهدف 5% وبالمادة الخامسة من معاهدة الحلف وبالتحالف نفسه، لكن المطلوب هو توزيع أكثر توازنا للأعباء بحيث يقل الاعتماد على الولايات المتحدة ويزداد دور أوروبا وكندا. وقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك بالتنسيق اليومي مع شركائنا الأمريكيين وبإشراف القائد الأعلى لقوات الحلف، ولا أرى في ذلك مشكلة، بل انتقالا إلى حلف أكثر قوة وتوازنا. وكما نقول دائما، أوروبا أقوى تعني ناتو أقوى، وهذا سيقود في النهاية إلى ناتو أكثر قوة.
0: سيد خفير كولومينا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: مشاهدينا نرحب في هذه الساعة بوزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين. أبدأ بالموضوع الأساس على أجندة الناتو وهو الإنفاق العسكري. أين تقف بلجيكا اليوم من سقف 5%؟
1: Yes.
2: بلجيكا حققت اليوم أكبر زيادة في الميزانية الدفاعية بين جميع دول الناتو، فقد وصلنا الآن إلى 2% في الإنفاق الدفاعي المباشر، ولدينا أيضا 1.44% ضمن بنود استثمارية أخرى مطلوبة مثل الاستثمارات الدفاعية والأمنية الأوسع، وبذلك نصل حاليا إلى 3.44% من أصل 5%. بمعنى آخر، نحن عند نحو 7/10، وعندما تعود ابنتي الصغيرة إلى المنزل بنتيجة امتحان وتحصل على 7/10، أعتبر أن ذلك معدل جيد.
0: هذا بالنسبة لابنتك، ولكن ماذا بالنسبة ال5%؟ هل ستستطيع الوصول إليها في الإنفاق العسكري؟
2: لا يزال أمامنا حتى عامي 2034 و2035 لتحقيق هذا الالتزام، ولدينا الوقت الكافي للوصول إلى الهدف، وقد تعهدنا بذلك وسنفي بهذا التعهد.
0: بروكسل هي مقر حلف الناتو، هل تقدمون على الصعيد العسكري كما تقدمون على الصعيد السياسي؟
1: Yes, I think that we are. So we're a NATO host. We're one of the founding fathers.
2: بالتأكيد بلجيكا دولة مؤسسة في حلف الناتو وتستضيف مقره، وبعد أن كانت في السابق من أقل الدول التزاما بمتطلبات الحلف، عادت اليوم بقوة إلى الواجهة. نحن لا نزيد الإنفاق الدفاعي فحسب، بل نعيد بناء قواتنا المسلحة ونرفع جاهزيتها العملياتية، وقد حققنا نجاحات ميدانية من بينها اعتراض إحدى السفن التابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي، كما أننا مستعدون للمشاركة في أي ترتيبات أمنية إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. ونحن أيضا على استعداد لدعم دول الخليج التي تتعرض لتهديدات إيرانية متواصلة، وكذلك تركيا التي تواجه بدورها هذه التهديدات، ولدينا قدرات بحرية جاهزة للانتشار في جيبوتي أو عمان أو المياه الدولية لتنفيذ مهام إزالة الألغام، إلى جانب انخراطنا في عمليات بأفريقيا خاصة في الكونغو وبنين لحماية سلاسل توريد المواد الخام الحيوية، كما تتحمل بلجيكا مسؤوليات ضمن منظومة الردع النووي للحلف وتشارك بصورة دائمة في هذه المهمة، مع انتقالنا تدريجيا من مقاتلات F-16 إلى F-35. لذلك فالأمر لا يتعلق بحجم الإنفاق فقط، وإنما بكيفية توظيفه في تعزيز القدرات العسكرية على أرض الواقع.
0: هذا ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، ولكن هل تعتقد أن التركيز بهذا الشكل على الإنفاق العسكري كافٍ؟ يعني بمعنى أنتم تدعمون أوكرانيا منذ سنوات، ولكن بالفعل وصلت الحرب إلى مرحلة صعبة جدا على الطرفين، هل المطلوب فقط أن تكملوا بسياسة التركيز على الإنفاق العسكري، أم المطلوب إعادة مراجعة ومقاربة جديدة من قبل الناتو؟
2: بلجيكا من أكبر الداعمين لأوكرانيا، إذ تقدم أكثر من 1,100,000,000 يورو سنويا كمساعدات عسكرية تشمل أنظمة الدفاع الجوي وحزمة دعم ثنائية. ولا أعتقد أن تغيير الاستراتيجية وحده سيدفع روسيا إلى السلام، لأن الأهداف الاستراتيجية للرئيس بوتين لم تتغير، وهو لا يزال يسعى إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية. لذلك يجب وقف هذا العدوان، لأن أوكرانيا دولة ذات سيادة ويجب احترام وحدة أراضيها. وفي الوقت نفسه أرى أن على الاتحاد الأوروبي إطلاق حوار سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى مع روسيا، فهذه الحرب لا تتجه إلى نهاية قريبة، وأوكرانيا لن تتخلى عن الدفاع عن أراضيها تماما كما تدافع تركيا عن أمنها وسيادتها.
1: Nobody needs to invade Turkey. We will also fight for your country.
0: فيما تستمرون بهذا الدعم تواجهون أيضا تصدع العلاقة مع الولايات المتحدة. هل حلف الناتو جاهز لأي سيناريو قد تنسحب فيه الولايات المتحدة من الحلف أو تقلص من قواتها في أوروبا؟
1: So the NATO force model, they're withdrawing some forces.
2: الولايات المتحدة تعيد تموضع جزء من قواتها تدريجيا، لكن ذلك يجري ضمن إطار نموذج قوات الناتو، وسيجري تعويض هذه القدرات من قبل الدول الحليفة، وبلجيكا ستعزز مساهمتها من خلال نشر المزيد من مقاتلات F-16 وطائرات MQ-9 بالمسيرة للاستطلاع والمراقبة، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوا، وذلك ابتداء من هذا الصيف. لذا لا أشعر بقلق كبير حيال هذه المسألة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى الانسحاب من الحلف، فلو كانت تنوي ذلك لفعلته. ما تقوله واشنطن اليوم هو أن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها التقليدي، فالولايات المتحدة ستواصل توفير المظلة النووية، لكنها تريد من الأوروبيين تعزيز قدراتهم العسكرية التقليدية والدفاع عن أمن القارة وأوكرانيا بصورة أكبر، وهذا بالفعل ما نقوم به اليوم عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وتسريع برامج التسلح. وقد وقعت اليوم وحده 10 عقود دفاعية جديدة، لكن بناء القدرات العسكرية يحتاج إلى وقت، ولا يمكن إنجاز كل شيء في يوم واحد.
0: دعني أنهي هذا الحوار معك بالحديث عن سياسة تركيا في الاستثمارات الدفاعية. كيف تقيمون هذا النموذج وكيف له أن يسهم في خطط الناتو؟
2: تركيا حليف بالغ الأهمية داخل الناتو، وتمتلك قوة عسكرية كبيرة وخبرة ميدانية واسعة، إلى جانب مقاتلين ذوي كفاءة عالية. وقبل نحو 20 عاما اتخذت تركيا قرارا استراتيجيا بالاعتماد على صناعاتها الدفاعية الوطنية، واستثمرت في المهندسين والابتكار والتكنولوجيا، واليوم تمتلك صناعة دفاعية متقدمة ومثيرة للإعجاب. بصراحة أشعر بالغبطة تجاه ما حققته تركيا في هذا المجال، وأعتقد أن لدينا الكثير لنتعلمه من تجربتها. يسعدني دائما أن أكون في هذا البلد الجميل الذي يتميز بحفاوة شعبه. وبالنسبة لوزير الدفاع، فإن زيارة تركيا تمثل تجربة استثنائية. شكرا جزيلا لكم.
0: وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: نرحب مشاهدينا بوزير الخارجية الهولندي السيد توم برينسون معنا في تي ار تي عربي. You're most welcome on تي ار تي Arabic. أبدأ بالهاجز الأهم في هذه القمة وهو الإنفاق العسكري. أين تقف هولندا اليوم من سقف الإنفاق؟
1: Yes, well, we're doing very well. We're committed to the agreement we made.
2: نعم. الأمور تسير على خير ما يرام. نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه في القمة السابقة التي انعقدت في لاهاي، ومن الأهمية بما كان أن يلتزم بذلك الجميع أيضا. لكن الخطوة التالية لا تقتصر بالطبع على إنفاق المبلغ المتفق عليه، بل تتعلق أيضا بكيفية إنفاقنا له. هل سنقوم بذلك على نحو فعال؟ هل سننفقه عبر التعاون المشترك؟ من خلال عمليات شراء مشتركة على سبيل المثال؟ هذا أحد الأمور التي تود هولندا قيادتها، وهو أيضاً ما نناقشه هنا في قمة الناتو.
0: كيف وجدت الأمر في هذه القمة؟ يعني هل هناك وحدة حول هذه المقاربة أم تختلف بين دولة وأخرى؟
2: حسناً، من الواضح أن لكل دولة نهجها الخاص، لكن المحادثات التي سبقت القمة والتي نجريها الآن تبحث على التفاؤل. الجميع يدرك أنه إذا ما اشترى الناتو 10 أو 20 أو 30 نظاماً مختلفاً، فإن إنفاقاً كهذا ليس فعالاً، لأنه لا يمكن دمج أنظمة مختلفة معاً. لذا إذا أردنا أن نكون قوة يحسب لها، والناتو كذلك بالفعل، فعلينا التأكد من أننا ننفق بذكاء وحكمة، وأن نقوم بذلك بالمزيد من التعاون فيما بيننا.
0: هل تعتقد أن أعضاء الحلف قادرون على الاستمرار بهذا الإنفاق وهم يواجهون ضغوطاً اقتصادية في ميزانياتهم؟ يعني الآن نشاهد زخم في هذا الإنفاق، إلى أي مدى هم قادرون على الاستمرار؟
2: نحن بحاجة إلى إنفاق هذه الأموال وإلى هذا الاستثمار في الأمن. فمثلاً هولندا اعتمدت على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وعلى روسيا في الطاقة، وعلى الصين في المواد الخام الحيوية، وهذه التبعيات يمكن استخدامها ضدنا وتجعلنا عرضة للخطر. لذا نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز دفاعنا، هذا من أولوياتنا. مواردنا المالية محدودة وعلينا اتخاذ قرارات، لكن الأمن بالغ الأهمية من أجل المستقبل والأجيال القادمة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. هذا يعني أن الاستثمار في الأمن يحمل أهمية بالغة أيضاً.
0: هل يتحضر الناتو اليوم بشكل جدي للاعتماد أقل على الولايات المتحدة، خاصة إذا ما مضى الرئيس ترامب بتنفيذ تهديداته إما

0: انسحاب أو بتقليص قوته في أوروبا.
1: We as European partners, we also need to take the responsibility to do more.
2: حسناً، علينا نحن الشركاء الأوروبيين بذل المزيد من الجهد. إن مطالبة الولايات المتحدة أوروبا ببذل المزيد ليس أمراً جديداً برأيي، ونحن لا نفعل ذلك لأن الولايات المتحدة تطلبه، بل لأننا نريد تحمل مسؤولية أمننا في قارتنا، وأعتقد أن علينا فعل ذلك. نقوم حالياً بالاستثمار في مجال الأمن. الشيء الأهم هو فعل ذلك بالتنسيق مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، وهذا ما يحدث فعلاً. أعتقد أننا نسير على هذا الدرب، وأنا متفائل جداً حيال ذلك.
0: ولكن جزء كبير من هذا الإنفاق سيذهب لدعم أوكرانيا. بعد سنوات من هذا الدعم، هل وصلتم إلى مرحلة المطلوب فيها استمرار السياسة على ما هي عليه، أم نهج مختلف وسياسة جديدة؟
2: بخصوص أوكرانيا، أعتقد أن أمرين فقط يجديان نفعاً. أولهما تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. نحن نرى تغيراً حقيقياً لصالحنا في ميزان القوى، فروسيا تحت الضغط والرئيس بوتين تحت الضغط، كما نرى أن روسيا تعاني من متاعب اقتصادية. هذه هي المكاسب التي حققناها حتى الآن، وإذا ما نظرنا إلى أوكرانيا نرى أنها صامدة في خطوط الدفاع منذ أكثر من 4 سنوات، وهذا شيء مذهل. الأمر الثاني هو أن أوكرانيا لا تطلب مساعدتنا فحسب، بل باتت مزودة للأمن بخبرتها وصناعتها الدفاعية في مجال الطائرات المسيرة. انظروا كيف ساعدت دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. أعني أنها باتت الآن مزودة للأمن والخبرة والمعرفة. لذا فإن دعمنا لأوكرانيا ليس دعما لها وحسب، بل هو أيضا استثمار في أمتنا نحن.
0: ولكن هناك العديد من الدول داخل الحلف باتت أقل حماسة للاستمرار بالدعم بالشكل الذي مضيتم به في السنوات الماضية، ولديكم أيضا الولايات المتحدة التي هي ليست على الخط نفسه مع الدول التي تطالب باستمرار هذا الدعم بشكل قوي.
1: I see NATO
2: أرى أن دول الناتو متفقة على أن روسيا تشكل أكبر تهديد أمني لها. أفضل طريقة لمواجهة هذا التهديد هي دعم أوكرانيا. الولايات المتحدة ما زالت تقدم الدعم اللازم لأوكرانيا، وأوروبا تقوم بالتمويل. هذا أمر جيد. إنه خطر أمني علينا، بل أكبر خطر يتهدد أمن قارتنا، لكننا نتصدى له بالتعاون الوثيق فيما بيننا. بالطبع على كل حكومة حين تنفق أموالها أن تتخذ خياراتها وتحديد أولوياتها. في قمة الناتو هذه سنجدد وقوفنا إلى جانب أوكرانيا وتعهدنا بتقديم مليارات الدولارات لمواصلة هذا الدعم.
0: ماذا عن دول الجوار الجنوبي، خاصة حرب إيران وتطورات في مضيق هرمز التي ما زالت مستمرة إلى الآن؟ هذا يوسع دائرة التحديات الجيوسياسية على حلف الناتو. هل قادر الناتو على الاستجابة للتحديات المتعددة الاتجاهات؟
2: أعتقد أننا كذلك. أهم ما علينا فعله هو أن نكون أقوياء قدر المستطاع. فالناتو في نهاية المطاف يمثل قوة ردع. يجب أن يكون الحلف قوياً لدرجة لا يجرؤ معها أحد على مهاجمتنا. هذا أمر بالغ الأهمية للناتو، وهذا ما نبحث التعاون بشأنه خلال القمة.
0: وزير الخارجية الهولندي توم برينسون، شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة.
3: الأطفال، الله يمتلك الأطفال من شان البلد، المرأة من الزوج.

0: ترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران ويتوعد بضربات أمريكية جديدة الليلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات جديدة عنيفة ليلة الأربعاء، واتهم ترامب طهران بمواصلة انتهاكها للاتفاق، ويأتي ذلك بعد توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى مواقع إيرانية ردت عليها طهران بإعلان استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين.
1: بعبارات حاسمة وبما حملته لغة جسده من رسائل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في تركيا انتهاء المسار السياسي مع إيران.
2: بالنسبة لي انتهى الأمر، التعامل معهم مضيعة للوقت، سأترك للمفاوضين المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى ذلك ممكنا، لا أحب هؤلاء الناس.
1: ورغم إعلانه انتهاء الاتفاق، أبقى ترامب الباب مواربا أمام المفاوضين، وتتهم واشنطن طهران باستهداف الملاحة الدولية عقب هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. وفي المقابل تحمل إيران الولايات المتحدة مسؤولية تقويض مذكرة التفاهم، إذ اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق الموقع بين الجانبين الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع إجراءات أمريكية أبرزها إلغاء الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على طهران. تطورات من شأنها إعادة الصراع بين البلدين إلى الميدان وتوسيع رقعة المواجهة من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في الخليج. وعلى الأرض بدأت التطورات باستهداف إيران سفناً في مضيق هرمز قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفاً، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بالتزامن مع تمسكها بفرض سيطرتها على الممر المائي وتهديدها السفن التي لا تلتزم بالمسار الذي تحدده. بعد احتدام المشهد أعلن الجيش الأمريكي لاحقاً انتهاء عملياته، غير أن ذلك لم يبدد التوتر، إذ توعد طهران برد أكبر في وقت يبرز فيه تبادل الضربات وتصاعد الاتهامات وتراجع المسار الدبلوماسي. تبدو فرص العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات أكثر تعقيداً، فيما يبقى مضيق هرمز مرشحاً للبقاء في قلب المواجهة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان إن بلاده ترفض ألاعيب الولايات المتحدة الأمريكية وتدافع عن حقوقها. جاء ذلك في أول رد إيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. وأشار بيشكيان إلى أن سلوك الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم عبر التلاعب بالقواعد وممارسة الترهيب ضد المنافسين يشبه بما تنتهجه في سياستها الخارجية. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية الليلة الماضية على جنوبي البلاد تمثل خرقاً للبند الأول من مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب وتبطل أحكامها الأساسية. وأوضح البيان أن تكرار الولايات المتحدة هجماتها على إيران وإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية قرار رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني وخرق الترتيبات التي وضعتها طهران بشأن مضيق هرمز، بالإضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، أبطلت الأحكام الأساسية لمذكرة التفاهم. وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية التداعيات الناجمة عن تصعيد التوتر. هذا وأعلن الجيش الإيراني مقتل 8 من عناصره في الضربات الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة. وأشار الجيش في بيان أورده التلفزيون الرسمي إلى مقتل 8 أفراد تابعين للقوات الجوية والبحرية الإيرانية في هجمات على مواقع في بندر عباس وبوشهر.

0: أكدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في البيان الختامي عقب انتهاء القمة 36 التي استضافتها أنقرة الالتزام الراسخ بالمادة 5 من معاهدة الناتو الخاصة بالدفاع الجماعي، وأن أي هجوم على أحد الحلفاء يعد هجوما على جميعهم. وأضاف بيان الناتو الختامي أن وحدة الحلف وتضامنه وقوته الجماعية ستظل أساس السلام والأمن والازدهار لمليار مواطن في دوله، مؤكدا مواصلة الالتزام بنهج ردع ودفاع شامل بزاوية 360 درجة، وأشار إلى إبرام دوله اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان التأكيد على دعم أوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد بيان حلف الناتو مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، وأنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا، كما دعا طهران لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: الردع الجماعي والإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط أربعة ملفات تصدرت البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة التي خرجت بحزمة من القرارات تعكس توجه الحلف نحو تعزيز جاهزيته العسكرية وتكييف استراتيجيته مع المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي صدارة المخرجات، جدد قادة الحلف التزامهم بالمادة 5 من معاهدة واشنطن التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء باعتبارها حجر الأساس لمنظومة الردع والدفاع الجماعي. وعلى المستوى العسكري، أعلن الناتو اتفاقيات توريد دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج العسكري وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع الابتكار في الصناعات العسكرية. كما وضع الحلف تحديث القدرات القتالية ضمن أولوياته عبر الاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة البعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والفضاء والفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير بنية رقمية قتالية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ

0: القرار. وفي الملف الأوكراني تعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والأمنية خلال عام 2026، مع الإبقاء على مستوى الدعم نفسه على الأقل في العام المقبل، بما يعكس توجها لترسيخ الدعم طويل الأمد لكييف. أما في الشرق الأوسط فأكد الناتو ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى ارتباط أمن المنطقة باستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية. وتعكس مخرجات قمة أنقرة توجه الناتو نحو الجمع بين تعزيز الردع العسكري وتحديث القدرات الدفاعية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء، بما يرسخ استعداد الحلف للتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على المدى البعيد. عبد الله الخطيب، تارت عربي.
1: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو. وأشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف.
2: تركيا olarak 2030 yılından önce
3: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف، وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
1: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
3: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
1: أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش قمة الناتو في أنقرة، وجاء اللقاء الأربعاء على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت أمس الثلاثاء في أنقرة واختتمت قبل قليل. ولم تذكر المصادر الدبلوماسية التركية تفاصيل عن فحوى المباحثات أو الملفات التي تناولها الجانبان. قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا إن قادة الحلف أظهروا مستوى غير مسبوق من الوحدة رغم الاختلافات في وجهات النظر، وأشار في إجابة على سؤال لتيرتي عربي إلى أن جميع الحلفاء اتفقوا على ضرورة عدم امتلاك إيران قدرات نووية، وأن الحلف مستعد للاضطلاع بدور إذا اقتضت التطورات ذلك.
4: قمة الناتو عكست مستوى غير مسبوق من الوحدة بين الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء رغم وجود نقاشات وخلافات طبيعية تعزز قوة التحالف. هناك التزام كامل من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالناتو. واشنطن نجحت في دفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل التهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا. موقف جميع الحلفاء موحد في رفض امتلاك إيران لقدرات نووية. الناتو مستعد للقيام بدور إذا اقتضت الظروف ذلك، مع انتظار تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
1: أعلن مدير الابتكار في إدارة الصناعات الدفاعية والتسليح بحلف الناتو نيكوس لوتاس إبرام صفقات شراء دفاعية جديدة بأكثر من 50 مليار يورو في إطار دعم جاهزية الحلف وتعزيز قدراته العسكرية.
5: أعلن أمس عن صفقة شراء جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار يورو، وتتركز على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء بما يضمن الوفاء

0: بالالتزامات الأساسية، وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري وتعزيز القدرات المكملة.
1: أشاد المشاركون من الوفود ووسائل الإعلام في قمة حلف الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة بمستوى التنظيم، مؤكدين أن الخدمات اللوجستية ووفرت بيئة عمل مريحة وفعالة، وسخرت تركيا إمكانات تقنية ولوجستية متكاملة لإنجاح القمة، شملت مركزا إعلاميا حديثا وخدمات ضيافة متطورة إلى جانب وسائل نقل مخصصة للوفود والإعلاميين.
2: عشرات الوفود والهيئات الرسمية وآلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم تستضيفهم أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف الناتو، وسط تحضيرات لوجستيكية وخدمية كبيرة تعكس خبرة تركيا ومكانتها في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى. وخصصت الحكومة التركية مركزا إعلاميا مجهزا بقاعات عمل وإنترنت عالية السرعة بالمكتبة الوطنية بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إلى جانب خدمات ضيافة متنوعة لاقت إعجاب الوفود والإعلاميين المشاركين لما وفرته من بيئة عمل مريحة ومتكاملة.
3: أعتقد أن هذا تنظيم جيد جدا إذا قارنته بالقمة التي عقدت في لاهاي العام الماضي، حيث كنا في موقف للسيارات. أما هنا فهذا المبنى مناسب جدا وخدمات الضيافة ممتازة، ولدينا ظروف جيدة جدا لإنجاز عملنا. أعجبني الأكل التركي وأرغب في تذوق المزيد منه.
2: كما وفرت السلطات وسائل نقل مخصصة لتسهيل تنقل الوفود والإعلاميين بين الفنادق ومقر القمة والمركز الإعلامي بدعم من فرق تنظيم ومتطوعين للإرشاد والدعم.
4: التنظيم يتمتع بكفاءة عالية جدا، كما أن مكان انعقاد هذه القمة مذهل بالفعل. هذه المكتبة رائعة للغاية وتبعث على الإعجاب، كما لاحظت ما يمكن أن نسميه ضخامة في هذا التنظيم، فهناك الكثير من المباني ووسائل النقل المختلفة.
2: فيما عرضت نماذج من التقدم الصناعي والتكنولوجي التركي في مقدمتها سيارة توغ للتعريف بالقدرات الصناعية الوطنية التركية. ترتيبات تعكس جهوزية تركيا وإمكانيتها التنظيمية لحدث بهذا الحجم من خلال توفير الظروف الملائمة لعمل الوفود الرسمية ووسائل الإعلام طيلة أيام القمة. علي الخضاري، تيريتي عربي، من المركز الإعلامي لقمة الناتو 36 بالمجمع الرئاسي أنقرة.
1: معنا في الاستديو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطنية الأستاذ الدكتور محمد أوزكان. دكتور محمد، أهلا بك معنا. بداية أريد أن أسأل، من حيث انتهت هذه القمة بتصريحات الرئيس أردوغان الذي قال إن هذه القمة في العاصمة التركية أنقرة قد نجحت، ما هي صور النجاح التي كان يقصدها؟
5: الآن هذه القمة جاءت في وقت محوري، لأن ما بين الولايات المتحدة وأوروبا كان قد تشكل تصدع كبير، وهذا كان قد ولد شبهات بشأن مستقبل الناتو، ولا سيما الثقافة المشتركة في الناتو كانت قد قلت وضعفت قليلا. ومن ثم فهذه القمة جاءت قمة اجتمع فيها طرفاء الحلف واجتمع على صعيد واضح، وكان هذا ناجحا. هذا لا يعني أن كل المشكلات حلت، كلا، لكن هنالك نزاعات واختلافات في الآراء بطبيعة الحال داخل أعضاء الحلف، لكن بشأن المستقبل على الأقل منظور ناتو مشترك ووحدة بهذا الشأن تشكلت المفهومات إزاءها، والقادة اجتمعوا على صعيد مشترك وبشكل واضح وموجز، فإن ملامح المشروع المقبل والمرحلة المقبلة هي ليس البحث عن عدو، بل إنشاء اقتصاد مشترك قائم على الصناعات الدفاعية وتشكيل فرص عمل جديدة وأسواق جديدة، وهكذا زيادة الردع وتشكيل ناتو قوته الرادعة قوية وأيضا غني بالموارد والأموال، وأيضا اتخاذ خطوات هامة، والزعماء كانوا في رأي مشارك في هذا الأمر أيضا.
1: ولكن كل هذا إلى أي مدى من الممكن أن يخدم ما يمكن تسميته بالمرحلة الثالثة للناتو؟
5: حاليا أساسا الناتو 3.0 هو هذا تحديدا. الناتو 1 كما تعلمون كان مكحات الحرب الباردة وكان العدو السوفيت. الناتو 2 كان يجري بحث عن عدو لكن لم يوجد عدو. الناتو 3 هو أن الناتو المرحلة التي ينظر فيها الناتو إلى نفسه ويسعى لتعزيز نفسه باعتباره كتلة واحدة ليس البحث عن عدو. نعم.

0: ناتو حاليا صرح في البيان الختامي تأكيدا على بعض الدول، لكن هذا لا يعني أن هذه الدول هي العدو الرئيسي للناتو. على العكس من ذلك، الناتو يتحدث عن تلك المخاطر، لكن مسألة الناتو الأساسية هي تحقيق الوحدة في الصف الداخلي وتحقيق الوحدة السياسية، لأنه في إطار التأكيد على المادة الخامسة في الناتو هذا أمر مهم، لأنه كانت هناك علامات سؤال، لكن الأساس هو ترسيخ الناتو وقوته في داخل نفسه وفي نظام عالمي متغير وجيوسياسية متغيرة. فإن الناتو أكد أنه موجود وأنه الطرف الأقوى وأنه يمكن أن يمتلك أقوى تكنولوجيا، بعبارة أخرى قمة أنقرة تاريخية، وهي القمة التي رسمت منظور الناتو الجديد.
1: عندما نتحدث عن مسألة ترسيخ الناتو نفسه، عندما نتحدث عن جسر الهوة بين بعض دوله، إزالة المعوقات التي تحدث عنها الرئيس أردوغان على سبيل المثال فيما يتعلق بمسألة الدفاعات الصناعية وضرورة أن تتعاون دول الحلف فيما بينها في هذه المسألة، وتركيا أصبحت رائدة في هذا المجال، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في عملية ترسيخ الناتو إضافة إلى حل بقية المشكلات؟
0: حاليا ترسيخ الناتو في الناتو ثلاثة، تركيا أحد الأطراف الرئيسية، والسبب هو الأمر الآتي: أن تركيا في الناتو واحد واثنين كانت طرفا بمثابة مستهلك أو طرف غير فاعل، ولا يسمى في إطار الصناعات الدفاعية والسلاح كانت مرتبطة بالخارج، لكن في الناتو ثلاثة تركيا من حيث إنتاج التكنولوجيا والصناعات الدفاعية، تركيا تلعب دورا مهما في إعادة تشكل الناتو وتشكيل المفهوم الجديد. والأمين العام للناتو تطرق وأكد على أن هناك أكثر من 3000 شركة صناعة دفاعية في تركيا، وأكد على تركيا، هذه جاءت نتيجة لموقف تركيا القوي هذا، ومن ثم فتركيا ليست طرفا مجرد مستفيدا، بل هي طرف يتحدث عنهم باعتبار أحد أكبر المسلمين في الناتو الذي يعاد تعريفه من جديد. وفي هذا الإطار، فإن تشكيل القيمة في تركيا وتحدث هذه المسائل في تركيا وكون هذه المسائل كون تركيا تسهم بشكل فاعل في الناتو، هذا كان له معنى مهم. تركيا الناتو لا يبحث عن عدو، بل يبحث عن سوق كبيرة، وفي هذا السوق أحد الأطراف الرئيسية هي تركيا، وتركيا في هذا الأمر تسعى لجعل استثماراتها في هذا القطاع أن تشاركها مع دول الناتو وتطور هذه الدول أيضا.
1: لكن هل هذا يعني أن تركيا سيكون لها دور أكبر في مسألة توزيع الأعباء داخل حلف الناتو؟
0: صائب جدا هذا السؤال. أن تركيا سيكون لها دور أكبر في داخل الناتو، لكن هنا أمر، النقطة التي تؤكدها تركيا هي الأمر الآتي: تركيا تقول داخل أعضاء الناتو، حلفاء الناتو، يجب أن لا يكون هنالك عقوبات أو صعوبات معلنة أو مخفية. وما تم ما كان هذا قد تم تحقيقه، فإن تقدم تركيا تكنولوجيا وصناعاتها الدفاعية بفضلهما، فإن تركيا ستكون واحدة من أقوى الأطراف في الناتو، ولا سيما في منطقة حرب أوكرانيا والحروب الأخرى في المنطقة أثبتت تفوق تركيا التكنولوجيا وطائرة كان وغيرها، كثير من الأمور برزت للعيان. المسألة الأساسية هنا هو أن تركيا بشكل موائم مع نظام الناتو أن تسهم بشكل كبير وتقدم وتتقدم بتكنولوجيتها، هذه هي المسألة الأساسية، وهذا إطار ربما اتخذت خطوة بشأنه. تم توقيع اتفاقيات عديدة بين أعضاء الناتو، اتفاقيات تكنولوجية وقعت واتفاقات تعاون في الصناعات الدفاعية. تركيا كانت إحدى أكبر الدول المسهمة وهي مرشحة لهذا ولديها إرادة.
1: نعم، لكن إذا ما أردنا الحديث في الخطوة، دعني أقول المقبلة ما بعد انتهاء هذه القمة، ماذا ستكون؟ وهل برأيك سيذوب جليد التوترات الموجود حاليا بين دول الحلف أو بين الحلف كمنظومة وما بين الولايات المتحدة التي تتهم الحلف بأنه تقاعس عن دعمها في الحرب على إيران؟
0: حاليا هذه القمة لها ثلاث رسائل رئيسية بشكل واضح جدا. أولها ما تشكل من صدع بين الولايات المتحدة وأوروبا، تم سد هذا الصدع إلى حد ما. ثانيا، ترامب قال بشكل واضح، قال أمريكا هي قائدة الناتو وناتو ليست فيه أمريكا لن يكون. طوال القمة كان جدول الأعمال وكان موضوع الحديث وما سيقوله ترامب لو لاحظتم. ثالثا، أن تركيا في داخل هذه المنظومة لم تعد دولة تقصى من منظومة الغرب، بل قبل بأنها جزء من منظومة الدول الغربية، وهذا اتضح بشكل واضح. هذا لا يعني أنه قد تم حل كل المشكلات، كلا، ما بين أعضاء الحلف تجري عديد من تباينات الآراء، مثل تركيا والولايات المتحدة بينهما مسألة F-35 وF-16، لكن على الأقل برؤية مشتركة ومنظور مشترك يجري نقاش المسائل. هذا سيستغرق وقتا ربما عدة سنوات، والمراحل الفنية ربما تتقدم أكثر، لكن الناتو وجد هويته وبات يسعى لرسم مفهوم مستقبلي جديد، هذا مهم، لأن الناتو كان قد فقد هويته وخارطة طريقه.

0: في الماضي، لكن أعضاء الناتو لم يكونوا موقفهم متطابقا بشأن العدو. مثلا روسيا هي عدو بالنسبة لبولندا ورومانيا لكن ليست عدوا بالنسبة لإسبانيا. الصين عدو للولايات المتحدة لكن ليست عدوا لأوروبا. لكن حاليا من خلال الصناعات الدفاعية تم تشكل الناتو الجديد الذي يخرج الجميع منه كاسبا. هذا لا يعني تصفير المشكلات لكن يعني أن يكون هناك تواصل بناء بين أطراف تحل فيها المشكلات دون تأخير.
1: إذن من المنتظر أن يعود الحلف إلى نفسه ما بعد هذه القمة. أشكرك جزيلا أستاذ الدكتور محمد أوسكان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: منذ أكثر من 70 عاما تواصل تركيا تعزيز مكانتها أحد الأعمدة الأساسية في حلف شمال الأطلس الناتو عبر مساهماتها العسكرية ومشاركتها الفاعلة في مهام الحلف من البوسنة إلى أفغانستان، فضلا عن دورها في تنسيق وقيادة المناورات العسكرية وترسيخ قدراتها الدفاعية الوطنية.

0: تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي الناتو، انضمت إلى الحلف عام 1952 بعد مشاركتها في الحرب الكورية لتصبح إحدى الركائز الأساسية للجناح الجنوبي الشرقي للحلف. شاركت تركيا في أبرز عمليات حلف الناتو العسكرية في البوسنة منذ تسعينيات القرن الماضي وفي أفغانستان وكوسوفو، حيث اضطلعت بمهام حفظ الأمن والاستقرار والدعم العسكري لتصبح من أبرز المساهمين في عمليات الحلف خارج أراضيه. عززت تركيا حضورها في مناورات الناتو بالإسهام في التخطيط والتنفيذ العمليات، مستفيدة من مواقع قيادية مثل مقر قيادة القوات البرية للحلف في إزمير لاندكوم، وتجلى ذلك في ستيدفاست ديفندر 2024، أكبر مناورات الناتو منذ نهاية الحرب الباردة، وصولاً إلى ستيدفاست ستارت بالعام الجاري ضمن قوة الرد السريع للحلف. وبرزت مناورات أفس منصة متعددة الجنسيات تجمع قوات الناتو والدول الحليفة والصديقة لأكثر من 50 دولة داخل الأراضي التركية، بما يعكس تنامي الدور التركي في الإدارة والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: تركيا تشهد ثورة في صناعاتها الدفاعية، ويمكننا أن نتعلم كثيراً مما تعمل به في هذا المجال، ويجب علينا إدماج أحدث التقنيات في عملنا.
0: أصبحت الصناعات الدفاعية التركية إحدى الركائز التي يستند إليها الناتو، حيث وصلت الطائرات المسيرة التركية إلى دول أعضاء في الحلف مثل بولندا ورومانيا، فيما دخلت طائرة التدريب النفاثة حرجد في مسارات تعاون وتقييم مع دول أوروبية بينها إسبانيا، كما زودت تركيا دولا أخرى بأنظمة دفاعية متعددة. تؤكد تركيا موقعها داخل حلف الناتو بفضل قدراتها العسكرية والدفاعية ودورها في دعم منظومة الردع والاستقرار، بما يعكس مكانتها في مستقبل الأمن الإقليمي والدولي. إمره بابوت، تيرت عربي، أنقرة.
2: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 إثر قصف استهدف مركبة غربية مدينة غزة، كما استشهد طفل بغارتين منفصلتين شمالي المدينة. وفي جنوب القطاع استشهد 4 آخرون بقصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب

القطع. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران ويتوعد بضربات أمريكية جديدة الليلة. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بالختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه الساعة برئيس المجموعة الدولية للوكهيد مارتن السيد جاي بيتمان. أهلا وسهلا بك سيد جاي. قد تكونون كشركات القطاع الأكثر ربحا وسط المتغيرات التي يمر بها الناتو.
1: بالتأكيد بداية يسعدني للغاية أن أكون جزءا من هذه القمة ومن منتدى الناتو بشكل عام. لقد سررت كثيرا بحجم اللقاءات والنقاشات التي شهدناها هنا، ومن وجهة نظري فإن الأهم هو أن نواصل دعم مهام عملائنا وأن نساند كذلك مهام حلفائنا، وأعتقد أن هذه القمة تمثل دليلا واضحا على قدرتنا على القيام بهذا الدور على الساحة الدولية. لقد شهدنا وفودا متميزة من مختلف أنحاء العالم، كما سعدت بحضور الوفد الأمريكي الكبير المشارك من الإدارة الأمريكية وكذلك وفد حلف الناتو. وأعتقد أن استضافة تركيا لهذا الحدث تمثل إنجازا مهما، ويسعدني كثيرا أن أكون جزءا منه.
0: هل يمكن أن نتحدث عن الصفقات التي أبرمت أو هي قيد التحضير حاليا ومع أي بلدان؟
1: يمكنني اليوم أن أتحدث عن صفقتين. فقد أعلنا على هامش قمة الناتو والمنتدى المصاحب لها عن مشروعين مهمين. الأول يتعلق بإنشاء منشأة لصيانة صواريخ باك 3، وهو مشروع متعدد الدول نعمل من خلاله مع عدد من الشركاء في أوروبا. أما المشروع الثاني فهو شراكة مع شركائنا في شركة راين ميتال بشأن نظام أتاكامس، وهو نظام صاروخي تكتيكي تابع للقوات البرية. وقد أعلنا عن هذه الشراكة خلال فعاليات هذا الأسبوع، ونحن متفائلون بالمشروعين معا.
0: هل لنا أن نعرف حجم الصفقات التي أبرمت؟ كما تعلم نحن نحب الأرقام.
1: في الوقت الحالي لن نتحدث عن الأرقام، وأقدر سؤالك. أعلم ذلك، أعلم أنكم تحبون الأرقام، لكن ما أستطيع قوله هو أن كلا المشروعين يوفران فرصا كبيرة لأوروبا بشكل عام، ونحن متحمسون للغاية لهما.
0: كما نعلم تواجه العديد من دول الناتو عدة تحديات، سواء الهجمات بالطائرات المسيرة، الأمن البحري، حرب إيران. ماذا يوفر لكم ذلك من فرص ويشكل في الوقت نفسه تحديات؟
1: أعتقد أن الصراعات الدائرة حاليا على الساحة الدولية أثبتت بوضوح ضرورة إعادة النظر في طبيعة التهديدات وكيفية التعامل معها. وأنا أنظر دائما إلى المسألة من منظور الدفاع المتعدد الطبقات، فنحن نحرص بالتعاون مع مختلف شركاء الصناعة على توفير مزيج من الردع ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة والمتعددة الطبقات، ويشمل ذلك كل شيء بدءا من أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة وصولا إلى أكثر الحلول الدفاعية تطورا، كما يشمل توزيع طبقات الدفاع عبر مختلف مسارح العمليات. وبالنسبة

لنا فإن ذلك يتيح مجموعة واسعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات، سواء عبر الشركات أو من خلال برامجنا ومشروعاتنا الخاصة، ولذلك نحن متفائلون بما يمكن أن نقدمه.

0: لكن من منظور لوكهيد مارتن، نحن نتعاون مع الصناعة التركية منذ أكثر من 70 عاماً، لذلك فهذه العلاقة ليست جديدة بل تمتد لعقود طويلة، ونعمل مع شركات مثل كالي وألب، وقد جمعنا بها تعاون مستمر منذ سنوات عديدة، ولذلك نحن متحمسون لمواصلة هذا التعاون.
1: وكيف ترى المستقبل لتركيا في هذا القطاع وميزتها التنافسية؟
0: لقد اطلعت على قدرات وتقنيات يمكن وصفها بأنها عالمية المستوى، سواء في الاستثمارات الرأسمالية أو البنية التحتية أو التكنولوجيا، ولم أرى سوى مؤشرات إيجابية تدعو للإعجاب، وأعتقد أن أمام الصناعة التركية إمكانات كبيرة لمواصلة النمو والتوسع مستقبلا.
1: سيد جي بيتمان، شكرا جزيلا لك وأهلا بك على تي آر تي عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع وزير دفاع رومانيا رادو ميروتسا. في البداية مرحبا بك معنا معالي الوزير. قمة الناتو في أنقرة 2026، ما هي أبرز توقعاتكم من هذه القمة؟
1: نتطلع إلى تعزيز الكفاءة الجماعية من خلال العمل والتنسيق المشترك، فمن الواضح أن العالم شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، ولا سيما في العامين الأخيرين، واليوم نواجه تهديدات مشتركة، وتحاول كل دولة إيجاد حلول لها، لكن طبيعة هذه التهديدات متشابهة، لذلك لا ينبغي أن يكون لدى حلف ناتو 32 حلاً لكل مشكلة، بل يجب أن يتمكن من التوصل إلى حل مشترك للتحديات المشتركة، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى مزيد من التفاعل وإلى الشفافية وإلى القدرة على طرح جميع الإمكانات المتاحة على الطاولة. فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن زيادة الإنتاج العسكري، فإن الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل أيضا بالوقت الذي تحتاجه المصانع لتوفير الكميات المطلوبة. ولهذا طرحت هذا النقاش أيضا على مستوى المفوضية الأوروبية، إذ ينبغي أن نستثمر كل ما نملكه. ففي رومانيا على سبيل المثال، كانت لدينا صناعة دفاعية كبيرة فقدت خلال السنوات الماضية قدرتها التنافسية لأسباب تكنولوجية، لكنها ما زالت تمتلك منشآت مخصصة ومخابئ وبنية تحتية وتراخيص تسمح بإعادة تشغيل هذا النوع من الصناعات، وربما تمثل هذه الإمكانة ما بين 20 و30% من أي خط إنتاج جديد. وفي المقابل توجد شركات في مناطق أخرى من العالم تمتلك التكنولوجيا، لكنها تفتقر إلى القدرة على التوسع في الإنتاج، ومن هنا يجب أن نجمع هذه العناصر كلها بطريقة عادلة، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يكون أحد أهم مخرجات هذه القمة. وبالتوازي مع ذلك، ينبغي مواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي بوتيرة سريعة، فما تشهده أوكرانيا منذ الغزو الروسي يجب أن يتوقف عنده، وربما لا تشعر بعض الدول البعيدة عن منطقة النزاع بالخطر نفسه، لكن رومانيا تتشارك حدودا مع أوكرانيا، ونحن نلمس آثار الحرب بشكل مباشر. لقد شهدنا بالفعل اختراق بعض الطائرات المسيرة للمجالين الجوي الروماني ومجال حلف الناتو، وهو أمر غير مقبول، وقد طورنا أساليب الدفاع للتعامل مع هذه التهديدات، ونجحنا في بعض السيناريوهات، لكن الصراع بين تقنيات الهجوم بالطائرات المسيرة وتقنيات التصدي لها يتطور باستمرار، ولذلك فإن عملية الدفاع الكاملة تتطلب تحديثا دائما.
0: وبالتالي مع الوزير، ما هو الدور الذي يمكن لتركيا أن تلعبه من خلال هذه القمة ومن خلال علاقتها مع الدول الأعضاء في حلف شمال أطلسي؟

0: الناتو لتحقيق هذه الأهداف وهذه التوقعات التي ترغبون فيها من قمة الناتو أنقرة 2026؟
1: من وجهة نظري وبحسب معرفتي، فقد وصلت الصناعة الدفاعية التركية إلى مستوى يؤهلها لدعم عمليات الإنتاج في دول أخرى أيضا. وأكرر أن الأمر رغم انتمائنا إلى الحلف نفسه يبقى في جانب منه نقاشا اقتصاديا، وأنا أدرك ذلك جيدا. فعندما نطلب من الشركات أن تأتي إلى رومانيا للإنتاج، فإننا نعلم أن لذلك تكلفة، وقد اتخذنا بالفعل هذا القرار وبدأنا تطبيقه في عدد من المشاريع. فمعظم العقود التي وقعناها مؤخرا في وزارة الدفاع تضمنت شرطا يلزم بأن يتم تصنيع نسبة محددة من المنتجات داخل رومانيا، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات الذي يصبح فيها هذا الشرط إلزاميا. وأرى أن هذه آلية عادلة للتعاون، فالشركات ترغب في البيع ونحن نرغب في الشراء، لكننا نفضل الشراء من شركات تمتلك القدرة على التصنيع جزئيا أو كليا داخل رومانيا. وهذا هو أيضا أساس تعاوننا مع عدد من الشركات التركية التي نتعامل معها في وزارة الدفاع.
0: في ظل العلاقة القوية التي تجمع ما بين تركيا ورومانيا، كيف يمكن لهذه العلاقة أن تسهم في تعزيز العلاقة بين تركيا والتعاون بين تركيا ورومانيا في مجال الصناعات الدفاعية، وبالتالي أيضا تسهم في تحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي الناتو وتحقيق هذه القمة للأهداف التي رفعتها قبل أن تنعقد هنا في أنقرة؟
1: أستطيع القول إن العلاقات بين رومانيا وتركيا جيدة جدا، لكنها ما زالت تمتلك مجالا واسعا للتوسع وليس فقط للتحسين. فلا يفصل بين بلدينا البحر الأسود فحسب، بل توجد أيضا مصالح اقتصادية وأمنية عديدة تعبر عن هذه المنطقة. ولدينا بالفعل مشاريع مشتركة، منها مشروع طائرة بيرقدار ومشروع مع شركة أوتوغار لإنتاج مركبة عسكرية مخصصة للجيش، إضافة إلى عقد الفرقاطات الذي سبق أن أبرمناه. تركيا مرحب بها دائما في رومانيا، لكن من واجبي أيضا أن أحدد توقعات واضحة. فنحن نرغب في توسيع التعاون مع الأخذ في الاعتبار ضرورة نقل جزء من الإنتاج إلى داخل رومانيا على الأقل في العقود الموقعة مع وزارة الدفاع. ولا يتعلق الأمر بالجانب الاقتصادي فقط، بل له بعد استراتيجي وعسكري أيضا. فإذا اندلع نزاع فلن يكون كافيا بالنسبة لي كوزير للدفاع أو بالنسبة لرئيس الأركان أن أقول إن لدينا عقدا موقعا، لأن العقد مجرد ورقة ولا يمكن الاعتماد على أصول الإمدادات بعد أسبوعين من الخرج. نحن نثق بشركائنا، لكن الثقة وحدها لا تكفي، ولذلك يجب أن تكون لدينا قدرات إنتاجية داخل البلاد، وقد بدأنا بالفعل التحرك بسرعة كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
0: وبالتالي في رأيكم معالي الوزير، ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها حلف الناتو من خلال هذه القمة، قمة أنقرة لقادة الناتو 2026؟
1: علينا أن نعيد النقاشات العقلانية إلى الواجهة، وأن نخفف من التصريحات التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد. فمن السهل على أي سياسي أن يطلق تصريحات ضد طرف آخر ثم يأتي الرد بتصريحات أكثر حدة، لكن هذا الأسلوب لا يخدم أحدا. لذلك ينبغي أن نحافظ على لغة العقل والحوار، لأنه لا مصلحة لأي طرف في استمرار التصعيد بيننا.
0: أشكركم شكرا جزيلا معالي وزير دفاع رومانيا، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: مشاهدينا، نستضيف الآن على هامش قمة الناتو في يومها الثاني والأخير معالي وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر. طبعا الكثير شهدته هذه القمة، التركيز الأساسي كان على موضوع الإنفاق الدفاعي، وهذا ما التزمت به معظم الدول الحاضرة هنا ورفعت من سقف إنفاقها العسكري. كان لوجود أيضا الرئيس ترامب وتصريحاته وقعها على هذه القمة. سنتحدث في كل ذلك إذن مع ضيفنا معالي الوزير. إذا يعني أردت أن أبدأ معك بأبرز ما خرجتم به من هذه القمة، عن ماذا يمكن أن تحدثنا؟
1: كما تعلمون، فإن حلف الناتو هو تحالف دفاعي، وقد أثبت في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة تمسكه وقوته بفضل الأسس المتينة التي يقوم عليها. وبطبيعة الحال يضم الحلف أكثر من 30 دولة، ومن الطبيعي أن تتعدد وجهات النظر داخله، فهو تحالف يقوم على التعددية في الآراء. لكن رغم هذا التنوع، أعتقد أن القمة ستكلل بالنجاح، وسنمضي قدما نحو مرحلة جديدة تؤكد أن الناتو بصيغته المتجددة والمنفتح أيضا على شركاء من مختلف أنحاء العالم لن يكتفي بالاستمرار، بل سيزداد قوة بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وهو الهدف الأساسي للحلف.
0: لقد استمعنا إلى الكثير من الوعود في هذه القمة، وهذا أمر جيد، ولكن بالنظر إلى اقتصاديات معظم الدول الأوروبية التي تعاني، فضلا عن الوضع الاقتصادي العالمي الذي هو يعني لا يبدو واعدا كثيرا كما تعلم نتيجة التطورات، على أي ركائز يمكن أن تعتمدوا حتى تصلوا إلى الهدف المنشود من حيث الإنفاق العسكري؟
1: إذا تحدثنا عن أوروبا، فإننا نعيش منذ 5 أعوام حربا عدوانية مستمرة يسقط فيها ضحايا كل يوم. هذه حرب لا تشكل مصدر قلق فحسب، بل تقوض أيضا أسس القانون الدولي والنظام الدولي القائم. ولا يمكن القبول بمنطق يسمح لدولة أكبر وأقوى بابتلاع دولة أصغر، لأن ذلك يعيد العالم إلى مرحلة الفوضى والصراعات التي شهدها في الماضي. لذلك علينا جميعا أن ندافع عن احترام القانون الدولي، وأن نعمل ليس فقط داخل الناتو بل على المستوى الدولي من أجل إعادة تفعيل المؤسسات والآليات متعددة الأطراف لتؤدي دورها بفاعلية. لكن يجب أن ندرك أيضا أن قوة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية تستمد من إرادة الدول الأعضاء، وهذا يشمل جميع القوى الدولية بما فيها الصين وغيرها. ومن هنا بعثت هذه القمة برسالة واضحة مفادها أن الناتو لا يزال موحدا. أما بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، فأعتقد أن الجميع بات يدرك أن الاستثمار في تعزيز الصمود الوطني لا يعني بالضرورة امتلاك المزيد من الأسلحة، بل يعني بناء مجتمعات أكثر أمنا، لأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه كل مقومات التنمية والازدهار.
0: إذن لماذا لم يستدرك الناتو هذا الأمر مبكرا؟ هل أتى ذلك نتيجة الضغوط التي يمارسها الرئيس ترامب؟
1: إذا عدنا 35 عاما إلى الوراء، عندما أعلنت سلوفينيا استقلالها، فإن شعبنا صوت في الاستفتاء لصالح الديمقراطية والحرية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وعندما تعرضنا آنذاك للهجوم، وقفت أوروبا إلى جانبنا وقالت لنا لستم وحدكم. ولهذا أؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا ينطبق أيضا على الشعب الفلسطيني. إذا تحدثنا عن منطقتكم، ولا يجوز أن تفرض الدول الأقوى إرادتها على الدول الأضعف. بعد سقوط جدار برلين ساد الاعتقاد بأن النظام الليبرالي سيسود وأن التجارة ستحل محل الحروب، لكننا شهدنا تراجعا تدريجيا. ومنذ عامي 2007 و2008 عندما بدأت روسيا تدخلاتها العسكرية ضد جيرانها، أصبح واضحا أن النظام الدولي يتعرض لتحديات متزايدة.
0: لكن المشكلة هنا سيد كايزر، يعني إذا سمحت لي، استشهدت بفلسطين. بموضوع فلسطين سمعنا العديد من المواقف الإيجابية من الكثير من الدول الأوروبية، لكن لم تعدوا عن كونها مواقف، لم نرى شيئا ملموسا على الأرض، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الدول الكبرى، إلى الدول القوية التي تقرر. ترامب موجود هنا، ومن هنا أيضا جد

0: انتقاده لكم واتهم دول الناتو بعدم الولاء. إذا نفذ تهديده وانسحب من الناتو أو قلص قواته، كيف ستمضون قدما؟
1: تعلمنا نظريات العلاقات الدولية أن لا شيء ثابت فيها، فالتحالفات والصداقات قد تتغير، أما مصالح الدول فهي الثابت الوحيد، وتركيا لها مصالحها وسلوفينيا لها مصالحها وكذلك الولايات المتحدة. لكن ما نؤكد عليه هو أن القوة العسكرية لأي دولة يجب ألا تكون العامل الذي يحدد شكل النظام الدولي أو أسلوب حياة الشعوب، بل ينبغي أن نبحث عن لغة مشتركة. ولا يزال القانون الدولي يمثل المرجعية الأساسية، ونحن ندافع بقوة عن احترامه، بما في ذلك ما يتعلق بحرية الملاحة ولا سيما في مضيق هرمز، لأن العالم بأسره يعتمد على هذه الممرات الحيوية. أما كيفية الوصول إلى توازن جديد في النظام الدولي فهو بالفعل سؤال مشروع.
0: هذا هو السؤال الجوهري، يعني استمعنا إلى الكثير إلا إلى الخطط التي يمكن أن تكون بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة أو تقليص وجودها العسكري. إذن لماذا هذا الأمر؟ لماذا غابت هذه الخطط؟
1: أختلف مع هذا التقييم إلى حد ما، وأعتقد أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل. لقد تأسس الحلف بعد الحرب العالمية الثانية في ظروف مختلفة تماما، ثم جاءت مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين، حين اعتقد كثيرون أن هذا التحالف الدفاعي لم يعد ضروريا. لكنني أعود إلى الفكرة الأساسية، الأمن هو الركيزة التي يقوم عليها كل شيء، فلا يمكن تحقيق الازدهار من دون أمن. أما كيفية إدارة تضارب المصالح الدولية في ظل الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط، فلا أحد يملك إجابة حاسمة. وبالنسبة لدولة صغيرة مثل سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 2 مليون نسمة، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحفاظ على نظام دولي فاعل وقائم على القانون.
0: هنا دعني أسألك عن تركيا، وكما تعلم يعني تركيا تطالب والرئيس أردوغان يطالب دائما باستقلالية أمن الدول، لأنه هذا مصدر قوتها. كما تعلم تستثمر تركيا ماليا بقطاع التصنيع الدفاعي، كيف تقيم هذا النموذج وهذه التجربة؟ وقلت لي أنك التقيت بالوزير وزير الخارجية هاكان فيدان، ما هي الفرص التي ترونها واعدة وفي أي قطاعات سواء بالدفاع أو غيره؟
1: في البداية أود أن أتقدم بالشكر لتركيا على حسن تنظيم هذه القمة. لقد تجاوز مستوى التنظيم كل التوقعات، وهو أمر يستحق الإشادة. تركيا شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، سواء على المستوى الأوروبي باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، أو على المستوى الثنائي بالنسبة لسلوفينيا. وقد أجريت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية التركي، واتفقنا على أن أقوم بزيارة ثنائية إلى تركيا خلال الخريف المقبل. لدينا خطة عمل مشتركة، والتعاون بين بلدينا يشهد نموا متواصلا، ليس فقط في المجال الدفاعي بل في مجالات عديدة. وعندما نتحدث عن الصناعات الدفاعية، فنحن لا نتحدث عن الحروب أو غزو الآخرين، بل عن تعزيز قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة التحديات. ومع تطور طبيعة الحروب وتقنيات الحديثة، بات أمامنا مجالات واسعة للتعاون مع تركيا، وأتطلع إلى تطوير هذه الشراكة.
0: كما كنت أتحدث معك قبل أن نبدأ في هذه المقابلة، قلت لي بأنه أبرز التحديات التي تواجهونها الآن هي الطائرات المسيرة أو درونز، كيف تتعاملون مع هذا التحدي؟ وهنا أيضا أسألك، ما هو الدور الذي يمكن أن تسهم به تركيا في خطط الناتو للاستجابة لهذه التحديات؟
1: تلعب تركيا دورا بالغ الأهمية داخل الحلف، فهي تمتلك واحدة من أقوى القدرات فيه، ومع تطور طبيعة الحروب والتقنيات الحديثة تتقدم جميع الدول في هذا المجال. وفي بداية الحرب الأوكرانية توقع كثيرون أن تحسم روسيا المعركة سريعا، لكن أوكرانيا لا تزال صامدة، بل إنها أصبحت تطور تقنيات متقدمة خاصة في مجال الطائرات المسيرة، يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها. وأرى أن هذا المجال يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون بين سلوفينيا وتركيا.
0: إذا يمكن يعني أن أختم معك بسؤال حول حجم الاستثمارات، إذا تستطيع أن تقول لنا، التي تستثمرها سلوفينيا في قطاع التصنيع الدفاعي.
1: من المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، لكن

0: لكنها لن تقتصر على المعدات العسكرية التقليدية، بل ستشمل أيضا مجالات أخرى تعزز قدرة المجتمع بأكمله على الصمود.
1: شكرا جزيلا لك وزير خارجية سلوفينيا توني كايزر على هذا اللقاء.
2: Before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. في ختام قمة أنقرة، قادة دول الناتو يعلنون زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية للحلف. في رابع لقاء بينهما، دونالد ترامب يجتمع مع الشرع على هامش قمة الناتو بأنقرة ويعد برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قادة دول الناتو يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا وتخصيص أكثر من 70 مليار دولار خلال العام الحالي.

0: أهلا بكم. في ملفنا الأول من العالم اليوم، يختتم زعماء دول الناتو قمتهم التاريخية في أنقرة بعد استعراض أهم التحديات المشتركة التي تواجه الحلف، ويتعهدون بزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيزه بين الدول الأعضاء. فما أبرز مخرجات قمة أنقرة، وما هي أهم التوافقات التي خرج بها زعماء الحلف؟ الزميلة شيماء عاصم تجمل لنا نتائج قمة أنقرة في العرض التالي.
1: في اليوم الثاني والأخير للقمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة، برزت ملفات أمنية وسياسية تعكس حجم التحديات التي تواجه الحلف، من حماية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية إلى مستقبل الحرب في أوكرانيا وتماسك الحلف. البيان الختامي لقمة الناتو أكد تجديد الحلف التزامه بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة، معلنا عن توقيع اتفاقيات توريد جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار ضمن جهود الحلف لإزالة العوائق أمام التجارة الدفاعية بين الدول الأعضاء والاستفادة من شراكات الناتو لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية. أيضا تضمنت القمة الإعلان عن استثمار 40 مليار دولار في أنظمة الطائرات المسيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تنفيذ استثمارات بقيمة 27 مليار يورو في البنية التحتية، وذلك لتعزيز سلسلة إمداد الوقود التابعة للناتو. فيما يتعلق بأوكرانيا، أعلن الحلفاء التزامهم بتقديم 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الحالي، تشمل المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب، مع تأكيد استمرار الدعم بالمستوى نفسه على الأقل خلال العام المقبل. وعلى هامش القمة، وقع كل من وزير الدفاع التركي ونظيريه البلغاري والروماني مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة مهام وتدابير مكافحة الألغام في البحر الأسود. وفيما يتعلق بدور الصناعات التركية الدفاعية في تعزيز قدرات الحلف، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم من حيث قدرات الإنتاج والتصدير. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو إن القمة كانت ناجحة للغاية، مشيدا باستضافة الرئيس التركي لها، مؤكدا أن التعهدات التي قطعت في قمة لاهاي قبل عام دخلت حيز التنفيذ. يأتي هذا في وقت تواصل فيه الاستثمارات الدفاعية للحلف ارتفاعها بالتوازي مع تطوير قدرات عسكرية جديدة وزيادة الإنتاج في الصناعات الدفاعية، بينما تتحمل الدول الأوروبية الأعضاء وكندا مسؤولية أكبر في مجال الأمن الجماعي.
0: أناقش هذا الملف هنا مع ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن التركي الأستاذ أوكتاي يلبز. أستاذ أوكتاي أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا

0: إذن بعد أن شهدنا طبعا البيان الختامي لقمة الناتو 36 في العاصمة التركية أنقرة، وبعيدا عن رمزية هذه الاستضافة، ماذا كرست قمة أنقرة بشأن تركيا وثقلها داخل الناتو بعد هذا البيان الختامي؟
1: تحية طيبة. طبعا كما ذكرتم يعني الاجتماع أو القمة كانت قمة تاريخية، وحقيقة رسخت إلى حد ما دور تركيا في الناتو. البيان الختامي أكد على الدفاع الجماعي، ومن جديد كذلك أكد على المادة الخامسة، يعني الكل للواحد والواحد للكل، يعني هذا أنه بدون تركيا لا يمكن الدفاع عن الجم، وكذلك الجم ملتزم بالدفاع عن تركيا. طبعا يعني عقد هذه القمة في تركيا، وكذلك الاهتمام بأولوية تركيا والتأكيد على الصناعات الدفاعية لدول الناتو، وعلى ضرورة رفع القيود لبعض الدول ضد الدول الأخرى العضو في الناتو، تعتبر مكسب كذلك لتركيا. كذلك تم تنظيم كفاعلية في إطار الفاعلية لهذه القمة المنتدى عن الصناعات الدفاعية، شارك فيها جميع الوزراء للناتو، وتم عرض المستوى، تم إظهار المستوى الذي وصل إليه الصناعات، وصلت إليه الصناعات التركية الدفاعية لدول الأعضاء، وكان هناك اهتمام كبير جدا لهذا الخصوص، وتم الاتفاق، تم نقاش يعني والاتفاق على ضرورة التعاون مع تركيا كتبادل في الخبرات، وكذلك في كتطوير الصناعات الدفاعية في أوروبا، ومشاركة تركيا لهذه الصناعات وللبيع والشراء أو التصنيع المشترك. وكذلك يعني أعتقد تم إدراك يعني من قبل الزعماء حول الدور التركي المحوري للناتو، يعني بينما كانت تركيا سابقا كان جزء يتحمل مسؤولية حماية الجزء الجنوبي ربما للحلف، ولكن بدأ هذا الدور يتحول ويتحول إلى الدور المحوري في داخل الناتو. إذن يعني كان اهتمام متبادل، وكذلك اطلاع على المستوى الذي وصل إليه الصناعة التركية والدور التركي والدور الجيش التركي.
0: نعم، سنتحدث بشيء من التفصيل أيضا عن موقع تركيا الجيوسياسي ودورها المحوري الآن في حلف الناتو، وأنها لم تصبح فقط هي حامل جناح الجنوبي، بل هي صحيح. أصبحت تلعب دورا محوريا الآن في حلف الناتو وفي حفظ الأمن الأوروبي. ولكن قبل ذلك أستاذ أوكتاي، من أهم النقاط التي طرحت في هذه القمة وطرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يستقيم أن تطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو وهناك قيود مفروضة على بعض دوله ومثالا تركيا. برأيك هل هذه الحجة يمكن أن تغير من مفاهيم العواصم الأوروبية وتغير أيضا من مفاهيم دول الحلف بما فيها الولايات المتحدة؟ لا ننسى أيضا أن دونالد ترامب تحدث عن رفع هذه القيود.
1: نعم، حقيقة هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لأنقرة، يعني لا يمكن تصور أن أعضاء في نفس الحلف يفرضون قيودا على الحلفاء، يعني هذا قبل كل شيء مناقض ومنافي لروح التحالف بكل تأكيد، ولكن للأسف بسبب ربما الخلافات الاستراتيجية أو للمصالح، التضارب في المصالح، فرضت بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة بما فيها

0: الرئيس الأمريكي ترامب في عهده الأول قيودا على الصناعة الدفاعية التركية، أو قيودا على شراء تركيا بعض المنظومات الغربية، وأثرت هذا على بكل تأكيد على تركيا سلبيا، واضطرت تركيا اللجوء للحصول على بعض المنظومات من خارج الناتو، وهذا تسبب للخلافات تركية بين أنقرة وواشنطن. كما تعلمون تركيا اضطرت للحصول على المنظومات الروسية بعدما امتنعت الولايات المتحدة لتزويد تركيا بشروط ملائمة. يعني اعترف الرئيس الأمريكي كما ذكرت الرئيس الأمريكي هو أن لا يمكن أن تكون بين الحلفاء عقوبات وقيود، اعترف يعني في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره التركي. ولكن مع تطور العلاقات وهناك تحسن بالمناسبة في العلاقات التركية الأمريكية، وهناك تفاهم يعني غير الصداقة الشخصية بين الرئيسين، هناك تفاهم وتبادل وتشارك في المصالح والتعاون بين تركيا والولايات المتحدة. بدأت الولايات المتحدة تلغي هذه القيود وتظهر تعاونا أكبر مع تركيا، والحلفاء الآخرين كذلك يتبعون الولايات المتحدة بهذا الخصوص. يعني أستطيع أن أقول أنه لم تبقى قيودا أمريكية أو أوروبية الآن ضد تركيا في خصوص الصناعات الدفاعية أو المواد العسكرية التي تحتاج إليها. فقط بقيت هناك مسألة حصول تركيا على الطائرات F-35، يعني هذا ضروري لتركيا، وتزويد تركيا بمحركات الطائرات كآن التي ستصنعها تركيا محليا، وهناك تفاهم حول هذه المسائل، أعتقد ستحل هذه المشاكل كذلك بين الجانبين.
1: طيب الآن تركيا أصبحت تقدم نفسها ليست كمستهلك، بل أصبحت تقدم نفسها كشريك للغرب في إنتاج الأسلحة. نتحدث هنا طبعا عن تغير البنية الأمنية التركية لتصبح شريكا استراتيجيا للدول الأوروبية ولحلف الناتو، وليس كجناح جنوبي حامي للدول الأوروبية فقط. سؤالي لك يعني إلى أي مدى نجحت أنقرة الآن في تحويل ثقلها الجيوسياسي والعسكري إلى مكاسب داخل حلف الناتو؟
0: يعني بداية تركيا إن لم تكن من الدول المؤسسة للناتو لحلف الشمال الأطلسي، لأنها من الدول من أوائل الدول التي انضمت إلى الناتو يعني قبل تأسيسها بسنتين أعتقد على ما أتذكر، في عام 51 أو 52 على ما أتذكر، لأن في السنة المقبلة ستحتفل العام 75 لانضمام تركيا إلى الناتو. وتركيا منذ الانضمام إلى الناتو طبعا كانت هناك أسباب لذلك، التهديدات السوفيتية في تلك الفترة وسياسة نهج تركيا للوقوف مع العالم الحر الديمقراطي مع الغرب كذلك كان سبب من الأسباب الأساسية لانضمام تركيا إلى الحلف. منذ تلك الفترة تركيا حقيقة لعبت أدوار كبيرة وتحملت مسؤوليات كبيرة، وكما ذكرتم حمت الشق الجنوبي للناتو لدول الناتو تجاه الخطر السوفيتي. بعد انهيار المنظومة السوفيتية تركيا كذلك يعني كانت هناك اهتمام للناتو في محاربة الإرهاب، وكذلك حماية الأقليات في البلقان وما إلى ذلك. وتركيا قامت وشاركت لجميع هذه المهام للناتو مع تزايد إمكانياتها بكل تأكيد. يعني تركيا قبل 20 سنة عقدين على سبيل المثال كان ربما تصنع

0: حاجاتها الدفاعية إلى 20 أو 25%، ولكن وصلت هذا المستوى في يومنا إلى حوالي 80%. يعني هذا تطور كبير جدا. بكل تأكيد تركيا الآن تبيع منظومات للدول الناتو، يعني هناك مئات الشركات التركية كذلك تنشط في أوروبا بشراكات مع الشراكات الأوروبية أو الأمريكية. هذا بكل تأكيد يعني تعتبر الجانب الإيجابي وتعزز الدور والثقة التركية في داخل الناتو. بكل تأكيد ليست فقط الصناعات الدفاعية، كذلك تطورات المنطقة وموقع تركيا الجيوستراتيجي، وكذلك السياسات وارتباطات التركية مع يعني تركيا معنية بنفس الوقت ببالقان، في القوقاز، وفي الشرق الأوسط، وبشكل ما منخرطة في هذه المناطق، إما لمصالحها الوطنية أو للمهام تهم الناتو. وكل هذه المسائل تهم الناتو بكل تأكيد. تركيا الآن تحمي كذلك الحدود، حدود الاتحاد الأوروبي وكذلك حدود الناتو. ولذلك يعني هناك تزداد الثقة التركي وكذلك،
1: نعم، وازداد دورها المحوري أيضا.
0: نعم كذلك، هناك دورها بكل تأكيد.
1: نعم، نقطة أيضا مهمة جاءت بها مخرجات هذه القمة أستاذ أوكتاي، وهي أنه على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤوليات أكثر في حلف الناتو، وإلقاء مسؤوليات أيضا على الدول الأوروبية وعلى كندا أيضا. ما الذي يعنيه ذلك أيضا من تغيير الهيكل الأمني والبنية الأمنية للناتو وتعزيز دور تركيا أيضا داخل الحلف؟
0: هذه من أهم المسائل في التي نقشت في هذه القمة، أي الخلاف كان خاصة مع عهد ترامب في الولايات المتحدة على ضرورة التحمل الأوروبيين المسؤوليات أكبر والمساهمة أكبر، لأن حقيقة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأكبر وكانت تنفق يعني للدفاع عن نفسها وكذلك للدفاع عن أوروبا، وهناك عشرات الجنود أمريكيين تتمركز في دول أوروبا، كذلك المنظومات والأسلحة الأمريكية. هناك اتفاق كانت في القمم السابقة على ضرورة رفع جميع الدول من إنفاقها الدفاعي. النسبة كانت 2% من النتاج الوطني، ثم ارتفع إلى هذا المطلوب الآن رفع إلى 5% من النتاج الوطني. وبدأت هذا الأمر يعني هناك حصلت في هذه القمة، تم التوافق على ترجمة ما تم الإقرار به، وفعلا بدأت الدول الأوروبية رفع إنفاقها الدفاعية إما كتصنيع أو كالشراء من خاصة من الولايات المتحدة. من هنا تبرز الدورة التركية ربما، لأنها تمتلك يعني إمكانية كبيرة، صناعات دفاعية متطورة ومتنوعة، وهناك حاجة الآن لدول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية العضو في الناتو للتعاون مع تركيا كذلك للاستفادة من هذه الصناعة العسكرية. يعني بكل تأكيد هناك جوانب إيجابية تمتلكها تركيا لتزويد خاصة الدول الأوروبية بتجربتها وبصناعتها العسكرية.
1: نشكرك جزيل الشكر أستاذ أوكتاي يلمز، الباحث في الشأن التركي، على حضورك معنا.
0: نشكرك.

0: في ملف ثاني من العالم اليوم، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة، فيتعهد برفع المزيد من العقوبات الأمريكية والتي كبلت الاقتصاد السوري إبان نظام الأسد المخلوع، ويشيد بدور تركيا في تعزيز علاقات واشنطن بدمشق. نقف على حصيلة اللقاء بين الطرفين في العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وصل الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث عقدت قمة الناتو. اللقاء يمنح الملف السوري أهمية على هامش اجتماعات الحلف، رغم أنه لا يندرج ضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة. أهم ما ورد في اللقاء إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. فرغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري. كما تناول اللقاء ملفات سياسية وأمنية مرتبطة بسوريا، لا سيما دورها الإقليمي، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية أن تساعد دمشق بشأن موضوع حزب الله، وهو ما يناقض موقف الرئيس السوري المعلن بشأن رفضه سياسة تدخل بلاده في لبنان والسعي إلى إقامة علاقة متوازنة مع بيروت. ينظر إلى زيارة الشرع على هامش قمة الناتو بوصفها تحولا تاريخيا في الموقف السوري، كما تعكس الزيارة إعادة تموضع استراتيجي واندماجا متزايدا في الهياكل الأمنية الغربية المصممة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. إلى جانب لقاء ترامب، أجرى الرئيس السوري لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، لقاء وصفه براك بالمحوري، مؤكدا الأهمية البالغة لسوريا بوصفها نقطة ارتكاز وسط الديناميكيات المعقدة وسريعة التطور في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدا.
0: نناقش هذا الملف مشاهدينا مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش. أستاذ عمر، أهلا ومرحبا بك. أستاذ عمر، هذا اللقاء الذي تم بين أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يمثل تطورا مهما في مسار العلاقة بين دمشق وواشنطن من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤكد الدور التركي الذي تلعبه الآن لإيصال دمشق إلى الواجهة مرة أخرى. نتحدث الآن عن رفع العقوبات عن دمشق، نتحدث عن تطور كبير في العلاقات ما بين دمشق وواشنطن. بداية، هذا اللقاء تم على هامش قمة الناتو 36 في أنقرة، ما دلالات أن يتم هذا اللقاء طبعا بعد دعوة أحمد الشرع إلى هذه القمة على هامش اللقاء يلتقي دونالد ترامب ويلتقي أحمد الشرع على هامش هذه القمة، ما دلالات هذا اللقاء وتوقيته وفي هذه القمة؟
2: يعني بداية مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني هذا يدل على أن سوريا أصبحت في قلب المشهد العالمي، يعني حقيقة لأول مرة تدعى سوريا ممثلة بشخص رئيسها إلى هذا المحفل اللي هو اجتماع دول الناتو الهام الحقيقة الذي عقد في أنقرة. وطبعا بالتأكيد طبعا كان لأنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا يعني دورا محوريا الحقيقة، أولا في عقد اللقاء الأول الذي جرى في الرياض ما بينه ما بين ترامب وبين طبعا الرئيس الشرع، وأيضا طبعا أيضا دور كبير أيضا من المملكة العربية السعودية، والآن اللقاء الثاني الحقيقة الذي يتم والرئيس رجب طيب أردوغان أيضا طبعا كان حاضرا. وبالتالي الآن سوريا أصبحت في قلب الملفات الإقليمية والدولية في العلاقة مع تركيا، سوريا حاضرة في العلاقة مع لبنان، سوريا حاضرة ودورها مطلوب، وأيضا طبعا في مع الأردن أصبحت العلاقات يعني ممتازة الحقيقة، والعراق الآن بدأ يسطر حتى نفضه عبر الأراضي السورية. هذا يعني أن يعني التغت نهائيا العزلة التي كانت مفروضة على سوريا بان النظام السابق. التحول السوري الحقيقة هو تحول بكل معنى الكلمة جذريا من دولة

0: كانت منبوذة معزولة إلى دولة أصبحت يعني مقبولة دوليا، مقبولة أوروبيا. ولا ننسى أمس كان الرئيس إيمانويل ماكرون أول رئيس أيضا طبعا أوروبي يدخل إلى دمشق ويزور العاصمة دمشق، وكانت يعني كانت اللقاءات حافلة على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي. كل ذلك بالفعل يعني يكمل المشهد السوري بحضوره الفعال الحقيقة على المشهد الدولي.
1: هل الآن يعني التوجه الأمريكي لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تحولا إن صح التعبير استراتيجيا من قبل واشنطن تجاه دمشق في هذا التوقيت؟
0: بالضبط. يعني الحقيقة يعني ما قام به الرئيس دونالد ترامب شخصيا يعني بعد لقاء أحمد الشرع في الرياض بإزالة جميع العقوبات المفروضة على سوريا. بالفعل يعني تم إلغاء قانون قيصر، قانون كبتاغون واحد، كبتاغون اثنين، قرارات تنفيذية يعني بالعشرات، كل ذلك تم إلغاه، وبقي فقط أن سوريا ما زالت مصنفة على قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه القائمة دخلتها في عام منذ إنشائها الحقيقة في عام 1979 وبقيت فيها إلى اليوم. والآن يعني الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس خلال 45 يوم ستتم الإجراءات وسترفع سوريا نهائيا من هذه القائمة، وبالتالي هذا طبعا يعطي فرصة كبيرة لتعافي سوريا، لمشاريع التنمية، لمشاريع إعادة الإعمار، وهي طبعا بأمس الحاجة إلى ذلك لأنها بلد يعني خارجة من حرب ومن دمار استمر 14 عاما وقبلها طبعا عقود عديدة. وبالتالي يعني بالفعل الشعب السوري سيقدر ذلك وسيقدر الدور التركي وأيضا سيقدر طبعا هذا القبول الدولي لسوريا الجديدة.
1: يعني فيما يخص الدورة التركية أيضا، تركيا لم تلعب فقط دورا الآن في اللقاء الحالي أو في لقاء السعودية، بل دعمت مبكرا إعادة الاستقرار ورفع القيود التي تعرقل تعافي سوريا. يعني إلى أي مدى برأيك الآن تقترب واشنطن من الرؤية التركية تجاه سوريا؟
0: هذا بالفعل يعني سؤال مهم. بالفعل يعني منذ أن عين السيد يعني توماس باراك الذي هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا مبعوثا خاصا لأمريكا للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، ثم الآن هو المبعوث الخاص للرئيس طبعا دونالد ترامب إلى سوريا والعراق، كان هذا دلالة على أن الملف التركي السوري أصبح يعني يسير جنبا إلى جنب. وبالتالي ما رأته أنقرة من تعاون ومن الحقيقة مدت يد العون ووقفت حتى قبل طبعا سقوط نظام الأسد، وقفت مع الشعب السوري، استقبلت السوريين ودعمت كل المسار، مسار الشعب السوري في التحرر. هذا يثبت بالفعل أن يعني العلاقة التاريخية يعني لم تكن كما هي اليوم ما بين سوريا وتركيا قيادة وشعبا.
1: سوريا الآن تواجه العديد من الملفات، العديد من العوائق إن صح التعبير، نتحدث عن ملفات حساسة مع إسرائيل خصوصا. كيف يمكن الآن للدور التركي أن يساعد دمشق في إدارة هذه الملفات الحساسة خصوصا مع إسرائيل وربما احتواء التوترات الإقليمية بشكل كامل، ونتحدث طبعا بطبيعة الحال عن لبنان؟
0: يعني هي الحقيقة بالنسبة لتركيا والدور التركي هو تقريبا الدور الوحيد أو الدولة الوحيدة التي تقف في وجه المشروع التوسع الصهيوني. وقفت مع غزة منذ اليوم الأول ضد الحرب الإبادة والتجويع، ووقفت مع سوريا ضد التوغلات وضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وبالتالي بالتأكيد طبعا كان موضوع التوغلات الإسرائيلية على طاولة اللقاءين، اللقاء ما بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان، وأيضا رئيس دونالد ترامب رئيس أحمد الشرع. يعني دور تركيا في هذا المجال للتصدي للتوسعية الإسرائيلية دور مهم جدا، لأن سوريا يعني خارجة من حقبة مظلمة، وبالتالي بالفعل تريد من يسندها، تريد من يدعمها في هذا الموقف، وخاصة أمام الغطرسة الإسرائيلية التي يعني ليس لها حدود. لذلك الدور التركي مهم جدا. وبالنسبة للعلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا تركيا الآن أيضا أصبحت في حالة تحسن كبيرة جدا، هذا عدا العلاقة الشخصية ما بين الرئيسين دونالد ترامب وطبعا رجب طيب أردوغان. يعني الآن بدأ الرئيس دونالد ترامب يعني يصرح علنا بالدور المحوري لتركيا في منطقة الشرق الأوسط، هذا مهم جدا. سابقا كان كل الرؤساء يتحدثون عن الدور الإسرائيلي ويعولون على الدور الإسرائيلي، الآن التعويل ليس على الدور الإسرائيلي بل بالعكس تماما، إسرائيل حاولت أن تعيق ما قام به الرئيس دونالد ترامب في بحث مشروع محركات F-110 للطائرة الشبحية كان، وأيضا شراء 5 طائرات يعني وعدت بها تركيا، كان يعني حتى يعني بواسطة أيباك وبواسطة اللوبي الإسرائيلي يضغط على الرئيس دونالد ترامب كي لا يعطي هذه الصفقة أو يكمل هذه الصفقة مع تركيا، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يعني يرد إليه ولم يصغ إلى هذا الكلام.
1: أستاذ عمر، يعني فيما يخص الملفات الحساسة الآن التي تواجهها سوريا، تحدثت أنت عن ملف إسرائيل، إذا خصصنا أيضا حديثنا عن الملف اللبناني، هناك تصريح قاله دونالد ترامب عقب لقائه مع الشرع بأنه من الممكن أن يكون هنالك تعاون مع سوريا ومع الرئيس الشرع في ملف حزب الله، وهو أحد الملفات الحساسة بطبيعة الحال. برأيك كيف يمكن أن تتعامل سوريا ويتعامل أحمد الشرع مع هذا الملف تنسيقا مع الولايات المتحدة؟
0: يعني الحقيقة الإدارة الأمريكية تريد أن تدفع بسوريا أن تلعب دور يعني متعدد وخاصة دور عسكري، لكن هذا لا يمكن أن تقبل به الإدارة السورية الجديدة، لأن الآن سوريا يعني شعارها هو الاستقرار والتعاون والحوار مع كل دول المنطقة، مع العراق، مع طبعا الأردن، مع دول الجوار الأخرى، وأيضا مع لبنان، ولاحظنا أن العلاقة أصبحت علاقة رسمية، والرئيس أحمد الشرع أعلن في أكثر من مناسبة أنه لا وارد لتدخل عسكري أو تدخل بالشأن اللبناني من طرف سوريا. كل ما هنالك التعاون الذي يقصده أعتقد الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يكون تعاون مع الحكومة اللبنانية في مسعاها بأن تكون سيدة على كل أراضيها، ويمكن أن تقدم سوريا يعني الحقيقة دعم فيما يخص ترسيم الحدود، فيما يخص أيضا دعم لوجستي للحكومة اللبنانية إلى آخره، لكن عسكريا أعتقد هذا خط أحمر، لن يكون هناك أي تدخل سوري عسكري في لبنان.
1: هل يمكن لاستقرار سوريا أن يكون له دور في تشكيل ومعادلة نفوذ جديدة في لبنان، في المنطقة الإقليمية، هنا أتحدث طبعا بطبيعة الحال حسابا على الدور الإيراني؟
0: يعني الآن الحقيقة المنطقة ستعيش مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طبعا على إيران، صحيح أنها لم تنتهي بعد ولا زال هناك أخذ ورد، لكن بالتأكيد هناك تفكير في دول المنطقة كلها باستراتيجيات جديدة في ضوء تمخضات وإرهاصات هذه الحرب. لاحظنا مثلا التنسيق الرباعي ما بين سوريا، ما بين تركيا وبين مصر وأيضا المملكة العربية السعودية وباكستان. الآن سوريا يحكى عن دور محوري في اقتصادي في خطوط الإمدادات والطاقة، وحتى أن خط الحجاز من الممتد من إسطنبول إلى طبعا مكة المكرمة الآن يعاد بناؤه، وهناك خطط فعلية للبدء فيه. أيضا ستكون منطقة عبور، وعلى ضوء ما جرى في مضيق هرمز هناك طرق بديلة لنقل النفط والغاز وإلى آخره، وبالتالي طالما هناك دور اقتصادي قوي لسوريا ستكون أيضا حاضرة في الملفات الإقليمية بدورها المختلف عن الدور السابق، دور الحقيقة الدولة التي تريد أن تبني مشروعا هو قائم على الاستقرار وقائم على المصلحة، مصلحة الجميع، وهذا يدعم الحقيقة حتى تركيا تدفع بهذا الاتجاه. لذلك العقبة الرئيسية هي إسرائيل، يجب أن تكف إسرائيل عن محاولاتها ضرب الاستقرار والأمن في سوريا.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش على حضورك معنا، شكرا لك.

في ملفنا الثالث والأخير لهذه الليلة، يحضر الملف الأوكراني على طاولة اجتماعات قادة حلف الناتو في أنقرة، فيناقشون سبل مواصلة الدعم الغربي لكييف في مواجهة روسيا، ويتعهدون بنحو 70 مليار دولار خلال العام الجاري. فما مطالب أوكرانيا من قمة الناتو بأنقرة؟ ولماذا رأى كثير من زعماء الحلف في القمة فرصة لتحقيق انفراج في مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟

0: هذا أمر رائع حقاً، أليس كذلك؟ بهذه الطريقة لن يتمكن من الشكوى بأننا لا نمنحهم ما يكفي منها. لقد قلت له اصنعوها بأنفسكم، لم نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام. هذه مجموعة بارعة للغاية، وما يعجبني في هذا الأمر هو أنه موقف دفاعي، وضع دفاعي تماماً وليس هجومياً.
1: ويأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه أوكرانيا الضغط على حلفائها للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية ومساعدات عسكرية ولإقناع الحلفاء بجدوى الدعم. يؤكد زيلينسكي لترامب أن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة في الهجوم عبر استهداف خطوط الإمداد اللوجستي الروسية بالطائرة المسيرة.
2: نحن نحاول نقل هذه الحرب من أرض المعركة إلى السماء. لهذا السبب بدأنا الآن في السيطرة على ساحة المعركة، وهذا أمر مهم للغاية. من الصعب إجبارهم على التراجع عندما يكون لديك عدد أفراد أقل، لكننا وجدنا طريقة أخرى للقيام بذلك، وهي قطع خطوط الإمداد اللوجستي لجيشهم، والتي تتمثل في الأسلحة والبنزين والديزل.
1: وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت القادرة على إسقاط الصواريخ البالستية الروسية، إذ أخفقت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط أي من الصواريخ البالستية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الآونة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وتدمير في البنية التحتية.
3: أناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن، أستاذ القانون والباحث في الشؤون الأمريكية الدكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، أهلا ومرحبا بك. طبعا بطبيعة الحال اللقاء الذي جرى اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي كان له أبعاد مختلفة، خصوصا أنه تم في قمة الناتو. ولكن إذا عدنا إلى النظرة الأولى لهذا الملف، ملف أوكرانيا، وخصوصا أن هذه القمة تقام الآن في أنقرة، أنقرة قالت منذ البداية بأن دعم أوكرانيا لا يجب أن يعني إغلاق باب الحوار مع روسيا، وهذا ما أكده أيضا ترامب اليوم، يتحدث عن زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، وفي ذات الوقت يتحدث عن مقاربة سياسية مع موسكو. كيف يحسب هذا في ميزان الدبلوماسية السياسية التركية برأيك؟
4: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هذا يتعلق بتفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف ناتو. هذه المادة تقول بأن أي هجوم على عضو من الناتو عندئذ كافة الأعضاء، الدول الأعضاء في الناتو عليها أن تدافع عن ذلك البلد. هذه المادة الخامسة تتعلق بعضوية أوكرانيا، بحيث أنه لا سمح الله إذا حصل أمر من هذا النوع فهذا لا يعني بأن المادة الخامسة سوف تطبق بكاملها على الوضع. فرضا لو افترضنا أن روسيا قررت الهجوم على أوكرانيا، عندئذ قد لا تتخذ بقية الدول الأعضاء في الناتو موقفا معاديا لروسيا في نفس الوقت.
3: طيب الآن يعني أستاذ جابرييل، هل التطورات الحالية ربما تعيد يعني الدعم بشكل مختلف لأوكرانيا؟ نتحدث الآن عن تثبيت هذه النقاط كما ذكر في المادة الخامسة كما ذكرت.
4: صحيح، هناك تعهدات مالية وعسكرية، مثلا الناتو يصرف بحدود 70 مليار يورو كدعم لأوكرانيا لعام 2026، وكذلك للعام 2027 هناك دعم بحدود 70 مليار يورو. أضف إلى ذلك بأنه في هذه الحالة تصبح القوات الأوكرانية تحت قيادة حلف الناتو، بمعنى أن المسؤولين العسكريين في قيادة حلف الناتو هم الذين يقررون المسار العسكري لأوكرانيا. وكذلك أعطت دول الحلف لأوكرانيا دعمها للإنتاج الدفاعي، بمعنى أن المصانع الأوكرانية بإمكانها أن تصنع السلاح الذي يستعمله الناتو في للقوى المسلحة الأوروبية.

0: أوكرانيا سوف تكون جزء لا يتجزأ من الحلف الأطلسي.
1: طيب أستاذ جابرييل، يعني تحدثنا في بداية هذا الحوار بأن دونالد ترامب، إذا كنت تسمعني، بأن دونالد ترامب تحدث عن مسألة التفاوض ما بينه وبين روسيا والوصول الآن إلى تسوية سياسية، وفي المقابل الحديث أيضا عن الدعم العسكري لأوكرانيا. يعني هنا هل بات الجمع بين الردع والتفاوض هو المعادلة الجديدة الآن؟
0: ما يريده الرئيس ترامب هو أن يكون هناك الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في جميع الأحوال، ولكن في نفس الوقت يريد أن يحل هذه المشكلة إذا استطاع بالطرق الدبلوماسية. يعني وجدنا كيف أن الرئيس ترامب منذ أن تولى الرئاسة في البيت الأبيض كان ينوي أن يقوم بعملية صلح بين أوكرانيا وروسيا، ولكن يبدو بأنه الرئيس الروسي ليس على استعداد لأن يكون هناك مفاوضات سلم في الوقت الحاضر مع أوكرانيا. ولهذه الأسباب تجد بأن الرئيس ترامب يريد دعم أوكرانيا في الوقت الحاضر كنوع من الضغط على الرئيس الروسي للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: طيب الآن إذا انتقلت الاتصالات ما بين ترامب وبوتين وزيلينسكي إلى مفاوضات جدية، أستاذ جابرييل صومة، ما هي الفرص المتاحة الآن إلى إيجاد تسوية سياسية قبل أن تكون عسكرية؟
0: والرئيس ترامب يعتقد بأنه بالإمكان الوصول إلى تسوية سياسية بدلاً من التسوية العسكرية. الولايات المتحدة تعمل وحلف الناتو يعملون على مساعدة أوكرانيا من الناحية المالية وكذلك من الناحية العسكرية. والاعتقاد السائد بأن الناتو أعضاء حلف الناتو سوف يظلوا يقومون بمساعدة أوكرانيا من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. ولهذه الأسباب لا مجال لروسيا، يعني ما يريد الرئيس ترامب هو أن يقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس بإمكانه أن يربح حربا ضد عضو من الناتو.
1: طيب بعد قمة أنقرة، يعني ما فرص أن تقود تركيا هذا المسار؟ نذكر بأن تركيا قادت مسارا دبلوماسيا سياسيا من قبل في مفاوضات إسطنبول، الآن بعد قمة أنقرة إلى أي مدى يمكن أن تدير أيضا أنقرة فرصا أخرى ومسارا آخر سياسيا ودبلوماسيا ما بين موسكو وكييف، خصوصا أن العلاقة التركية الآن ما بين الطرفين تسمح لها بأن تكون قائد لمسار سياسي ودبلوماسي جديد؟
0: بالفعل الرئيس التركي هو صديق لفلاديمير بوتين وكذلك له صداقة متينة مع الرئيس ترامب، وأعتقد أن هذه العلاقات بإمكانها أن تحسن الوضع. ولكن فيما يتعلق بقرارات الرئيس بوتين لا أعتقد بأنه في الوقت الحاضر سوف يستجيب لمطالب الرئيس التركي، طالما أنه يعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من روسيا، على الرغم من أن أوكرانيا تعتبر نفسها دولة حرة مستقلة لا سيادة. فإذا الوضع ما زال كما كان في السابق طالما أن روسيا تعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من أراضيها.
1: يعني السؤال الآن أيضا، إلى أي مدى يمكن أن تشكل اللقاءات المقبلة والاتصالات التي جرت الآن، سواء اللقاء ما بين ترامب وزيلينسكي والاتصال ما بين ترامب وفلاديمير بوتين، تحولا حقيقيا في المسار ما بينهما توازيا مع المسار الذي تغير الآن بعد قمة أنقرة، خصوصا فيما يخص الدعم العسكري؟
0: فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الروسية هي علاقات سليمة في الوقت الحاضر، ولكن تبقى قضية أوكرانيا هي الأصعب، صعب حلها في هذه يعني في هذا الوضع. طالما أن الرئيس الروسي بوتين يعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من أراضيه، إلى أن يصل إلى قناعة بأنه هذا غير

0: ممكن طالما أن الولايات المتحدة وحلفائه يدعمان أوكرانيا، فإذا أصبح من الصعب على الرئيس بوتين أن يتابع نفس المسار. سوف يظل الوضع كما هو عليه إلى أن يصل إلى قناعة بأن أوكرانيا يجب أن تكون دولة حرة مستقلة.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور جابرييل سوما أستاذ القانون الباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. بهذا نصل مشاهدينا وإياكم إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: إذن نرحب مشاهدينا بوزير الخارجية الهولندي السيد توم برينسون معنا في تي آر تي عربي. You're most welcome on تي آر تي Arabic. أبدأ بالهاجز الأهم في هذه القمة وهو الإنفاق العسكري. أين تقف هولندا اليوم من سقف الإنفاق؟
1: Yes, well, we're doing very well. We're committed to the agreement we made.
2: نعم. الأمور تسير على خير ما يرام. نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه في القمة السابقة التي انعقدت في لاهاي، ومن الأهمية بما كان أن يلتزم بذلك الجميع أيضا. لكن الخطوة التالية لا تقتصر بالطبع على إنفاق المبلغ المتفق عليه، بل تتعلق أيضا بكيفية إنفاقنا له. هل سنقوم بذلك على نحو فعال؟ هل سننفقه عبر التعاون المشترك؟ من خلال عمليات شراء مشتركة على سبيل المثال؟ هذا أحد الأمور التي تود هولندا قيادتها، وهو أيضاً ما نناقشه هنا في قمة الناتو.
0: كيف وجدت الأمر في هذه القمة؟ يعني هل هناك وحدة حول هذه المقاربة أم تختلف بين دولة وأخرى؟
2: حسناً، من الواضح أن لكل دولة نهجها الخاص، لكن المحادثات التي سبقت القمة والتي نجريها الآن تبحث على التفاؤل. الجميع يدرك أنه إذا ما اشترى الناتو 10 أو 20 أو 30 نظاماً مختلفاً، فإن إنفاقاً كهذا ليس فعالاً، لأنه لا يمكن دمج أنظمة مختلفة معاً. لذا إذا أردنا أن نكون قوة يحسب لها، والناتو كذلك بالفعل، فعلينا التأكد من أننا ننفق بذكاء وحكمة، وأن نقوم بذلك بالمزيد من التعاون فيما بيننا.
0: هل تعتقد أن أعضاء الحلف قادرون على الاستمرار بهذا الإنفاق وهم يواجهون ضغوطاً اقتصادية في ميزانياتهم؟ يعني الآن نشاهد زخم في هذا الإنفاق، إلى أي مدى هم قادرون على الاستمرار؟
2: نحن بحاجة إلى إنفاق هذه الأموال وإلى هذا الاستثمار في الأمن. فمثلا هولندا اعتمدت على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وعلى روسيا في الطاقة، وعلى الصين في المواد الخام الحيوية، وهذه التبعيات يمكن استخدامها ضدنا وتجعلنا عرضة للخطر. لذا نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز دفاعنا، هذا من أولوياتنا. مواردنا المالية محدودة وعلينا اتخاذ قرارات، لكن الأمن بالغ الأهمية من أجل المستقبل والأجيال القادمة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. هذا يعني أن الاستثمار في الأمن يحمل أهمية بالغة أيضا.
0: هل يتحضر الناتو اليوم بشكل جدي للاعتماد أقل على الولايات المتحدة، خاصة إذا ما مضى الرئيس ترامب بتنفيذ تهديداته إما بالانسحاب أو بتقليص قوته في أوروبا؟
2: حسنا، علينا نحن الشركاء الأوروبيين بذل المزيد من الجهد. إن مطالبة الولايات المتحدة أوروبا ببذل المزيد ليس أمراً جديداً برأيي، ونحن لا نفعل ذلك لأن الولايات المتحدة تطلبه، بل لأننا نريد تحمل مسؤولية أمننا في قارتنا، وأعتقد أن علينا فعل ذلك. نقوم حالياً بالاستثمار في مجال الأمن. الشيء الأهم هو فعل ذلك بالتنسيق مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، وهذا ما يحدث فعلاً. أعتقد أننا نسير على هذا الدرب، وأنا متفائل جداً حيال ذلك.
0: ولكن جزء كبير من هذا الإنفاق سيذهب لدعم أوكرانيا. بعد سنوات من هذا الدعم، هل وصلتم إلى مرحلة المطلوب فيها استمرار السياسة على ما هي عليه، أم نهج مختلف وسياسة جديدة؟
2: بخصوص أوكرانيا، أعتقد أن أمرين فقط يجديان نفعاً. أولهما تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. نحن نرى تغيراً حقيقياً لصالحنا في ميزان القوى، فروسيا تحت الضغط، والرئيس بوتين تحت الضغط، كما نرى أن روسيا تعاني من متاعب اقتصادية. هذه هي المكاسب التي حققناها حتى الآن. وإذا ما نظرنا إلى أوكرانيا نرى أنها صامدة في خطوط الدفاع منذ أكثر من 4 سنوات، وهذا شيء مذهل. الأمر الثاني هو أن أوكرانيا لا تطلب مساعدتنا فحسب، بل باتت مزودة للأمن بخبرتها وصناعتها الدفاعية في مجال الطائرات المسيرة. انظروا كيف ساعدت دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. أعني أنها باتت الآن مزودة للأمن والخبرة والمعرفة. لذا فإن دعمنا لأوكرانيا ليس دعما لها وحسب، بل هو أيضا استثمار في أمتنا نحن.
0: ولكن هناك العديد من الدول داخل الحلف باتت أقل حماسة للاستمرار بالدعم بالشكل الذي مضيتم به في السنوات الماضية، ولديكم أيضا الولايات المتحدة التي هي ليست على الخط نفسه مع الدول التي تطالب باستمرار هذا الدعم بشكل قوي.
1: I see a NATO and we all agree
2: on the fact أن دول الناتو متفقة على أن روسيا تشكل أكبر تهديد أمني لها. أفضل طريقة لمواجهة هذا التهديد هي دعم أوكرانيا. الولايات المتحدة ما زالت تقدم الدعم اللازم لأوكرانيا، وأوروبا تقوم بالتمويل. هذا أمر جيد، إنه خطر أمني علينا، بل أكبر خطر يتهدد أمن قارتنا، لكننا نتصدى له بالتعاون الوثيق فيما بيننا. بالطبع على كل حكومة حين تنفق أموالها أن تتخذ خياراتها وتحديد أولوياتها. في قمة الناتو هذه سنجدد وقوفنا إلى جانب أوكرانيا وتعهدنا بتقديم مليارات الدولارات لمواصلة هذا الدعم.
0: ماذا عن دول الجوار الجنوبي، خاصة حرب إيران وتطورات في مضيق هرمز التي ما زالت مستمرة إلى الآن؟ هذا يوسع دائرة التحديات الجيوسياسية على حلف الناتو. هل قادر الناتو على الاستجابة للتحديات المتعددة الاتجاهات؟
2: أعتقد أننا كذلك. أهم ما علينا فعله هو أن نكون أقوياء قدر المستطاع. فالناتو في نهاية المطاف يمثل قوة ردع. يجب أن يكون الحلف قوياً لدرجة لا يجرؤ معها أحد على مهاجمتنا. هذا أمر بالغ الأهمية للناتو، وهذا ما نبحث التعاون بشأنه خلال القمة.
0: وزير الخارجية الهولندي توم برينسون، شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة.

0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه الساعة برئيس المجموعة الدولية للوكهيد مارتن السيد جاي بيتمان. أهلا وسهلا بك سيد جاي. قد تكونون كشركات القطاع الأكثر ربحا وسط المتغيرات التي يمر بها الناتو.
1: بالتأكيد بداية يسعدني للغاية أن أكون جزءا من هذه القمة ومن منتدى الناتو بشكل عام. لقد سررت كثيرا بحجم اللقاءات والنقاشات التي شهدناها هنا، ومن وجهة نظري فإن الأهم هو أن نواصل دعم مهام عملائنا وأن نساند كذلك مهام حلفائنا.

0: كفائنا. وأعتقد أن هذه القمة تمثل دليلاً واضحاً على قدرتنا على القيام بهذا الدور على الساحة الدولية. لقد شهدنا وفوداً متميزة من مختلف أنحاء العالم، كما سعدت بحضور الوفد الأمريكي الكبير المشارك من الإدارة الأمريكية، وكذلك وفد حلف الناتو. وأعتقد أن استضافة تركيا لهذا الحدث تمثل إنجازاً مهماً، ويسعدني كثيراً أن أكون جزءاً منه.
1: هل يمكن أن نتحدث عن الصفقات التي أبرمت أو هي قيد التحضير حالياً ومع أي بلدان؟
0: يمكنني اليوم أن أتحدث عن صفقتين. فقد أعلنا على هامش قمة الناتو والمنتدى المصاحب لها عن مشروعين مهمين. الأول يتعلق بإنشاء منشأة لصيانة الصواريخ باك 3، وهو مشروع متعدد الدول نعمل من خلاله مع عدد من الشركاء في أوروبا. أما المشروع الثاني فهو شراكة مع شركائنا في شركة راين ميتال بشأن نظام أتاكامس، وهو نظام صاروخي تكتيكي تابع للقوات البرية. وقد أعلنا عن هذه الشراكة خلال فعاليات هذا الأسبوع، ونحن متفائلون بالمشروعين معا.
1: هل لنا أن نعرف حجم الصفقات التي أبرمت؟ كما تعلم نحن نحب الأرقام.
0: في الوقت الحالي لن نتحدث عن الأرقام، وأقدر سؤالك. أعلم ذلك، أعلم أنكم تحبون الأرقام، لكن ما أستطيع قوله هو أن كلا المشروعين يوفران فرصا كبيرة لأوروبا بشكل عام، ونحن متحمسون للغاية لهما.
1: كما نعلم تواجه العديد من دول الناتو عدة تحديات، سواء الهجمات بالطائرات المسيرة، الأمن البحري، حرب إيران. ماذا يوفر لكم ذلك من فرص ويشكل في الوقت نفسه تحديات؟
0: أعتقد أن الصراعة الدائرة حالياً على الساحة الدولية أثبتت بوضوح ضرورة إعادة النظر في طبيعة التهديدات وكيفية التعامل معها. وأنا أنظر دائماً إلى المسألة من منظور الدفاع المتعدد الطبقات. فنحن نحرص بالتعاون مع مختلف شركاء الصناعة على توفير مزيج من الردع ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة والمتعددة الطبقات، ويشمل ذلك كل شيء، بدءاً من أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة وصولاً إلى أكثر الحلول الدفاعية تطوراً، كما يشمل توزيع طبقات الدفاع عبر مختلف مسارح العمليات. وبالنسبة لنا فإن ذلك يتيح مجموعة واسعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات، سواء عبر الشركات أو من خلال برامجنا ومشروعاتنا الخاصة. ولذلك نحن متفائلون بما يمكن أن نقدمه.
1: أنتم في تركيا، وكما تعلمون تستثمر تركيا كثيراً في الصناعات الدفاعية. كيف تقيمون ذلك، وماذا يوفر هذا القطاع من فرص للشركات العاملة في القطاع الدفاعي والعسكري؟
0: لدينا في الواقع علاقات طويلة الأمد مع تركيا. أعلم أنك أشرت إلى التطورات الأخيرة، لكن من منظور لوكهيد مارتن نحن نتعاون مع الصناعة التركية منذ أكثر من 70 عاماً، لذلك فهذه العلاقة ليست جديدة بل تمتد لعقود طويلة. ونعمل مع شركات مثل كالي وألب، وقد جمعنا بها تعاون مستمر منذ سنوات عديدة، ولذلك نحن متحمسون لمواصلة هذا التعاون.
1: وكيف ترى المستقبل لتركيا في هذا القطاع وميزتها التنافسية؟
0: لقد اطلعت على قدرات وتقنيات يمكن وصفها بأنها عالمية المستوى، سواء في الاستثمارات الرأسمالية أو البنية التحتية أو التكنولوجيا، ولم أرى سوى مؤشرات إيجابية تدعو للإعجاب. وأعتقد أن أمام الصناعة التركية إمكانات كبيرة لمواصلة النمو والتوسع مستقبلا.
1: سيد جي بيتمان، شكرا جزيلا لك، وأهلا بك على تي آر تي عربي.

0: ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تتوعد بهجوم واسع النطاق على القواعد الأمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران بعد ساعات من تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هجمات على طهران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في مدينتي جابهار وكنارك التابعتين لمحافظة سيستان وبلوشستان، كما سمع دوي انفجار في بوشهر.
1: أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستعملوه. بالنسبة لي انتهى الأمر، سأتحدث مع مفاوضينا، إنهم يريدون التفاوض. بالنسبة لي التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، نعقد صفقة ويكون لدينا اتفاق والجميع متفق، لا سلاح نووي. بعد ذلك يخرجون ويتحدثون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث عن الأمر أبدا. هناك خلل ما فيهم. بالنسبة لي انتهى الأمر.
0: للمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلانا من طهران أمير جابر ومن واشنطن رؤوف جربي. أهلا بكما، وأبدأ من عندك أمير جابر هنالك في طهران. ما الأهداف التي تركزت عليها الضربات الأمريكية الأخيرة في عدد من المدن الإيرانية قبل قليل؟
2: نعم يحيى، التلفزيون الرسمي الإيراني وكذلك وسائل الإعلام تتحدث عن انفجارات، أكثر من 23 انفجار في 3 محافظات جنوبية. نتحدث عن محافظة بوشهر المطلة على المياه الخليجية، وكذلك محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، ومحافظة سيستان وبلوشستان المطلة على خليج عمان. في هذه المحافظات وبالتحديد في المدن الساحلية كمدينة شابهار وكذلك مدينة جاسك وبندر عباس وبوشهر وسيرك وطاهروية وبقية المدن المطلة على المياه، تم استهداف عدة مواقع في هذه المحافظات الثلاث الجنوبية. والحديث في وسائل الإعلام الإيرانية يحيى عن استهداف مواقع عسكرية وكذلك مواقع مدنية في مدينة شابهار. التلفزيون الرسمي الإيراني قال بأن مقذوفات طالت التيار الكهربائي في هذه المدينة، وانقطع التيار الكهربائي في أنحاء من هذا الميناء وهذه المدينة المهمة المطلة على خليج عمان. بالإضافة إلى ذلك الحديث أيضا عن استهداف رادارات ومواقع ومنصات إطلاق صواريخ وكذلك دفاعات منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز. قبل بدء هذه الاشتباكات يمكن القول يحيى كان هناك اتصال هاتفي ما بين عباس عراقشي ونظيره القطري، والحديث حول مضيق هرمز وآخر التطورات والمستجدات بالنسبة للمناوشات العسكرية ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والقيادة.

0: المركزية الأمريكية. الآن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي توعد بالرد الحازم والحاسم على الاعتداءات الأمريكية حسب وصفه على المحافظات الجنوبية الإيرانية، وقال سنرد على الولايات المتحدة وسنقصف المواقع والقواعد في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، إيران تقول على لسان مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي بأن مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة هي مبنية على أساس معادلة الالتزام مقابل الالتزام، وبالتالي عندما لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية وفقا للبند الخامس، كذلك بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، كل ذلك يأتي وهو انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم، وبالتالي إيران لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها وفقا لمذكرة التفاهم. وبالنسبة للمضيق، يقول كاظم غريب آبادي بأن الولايات المتحدة تجبر السفن التجارية بالعبور من المسار المحدد من الجهة الجنوبية من المضيق، وهو المسار الذي يقع في المياه العمانية. وتقول إيران بأن هذا يعارض نص مذكرة التفاهم، تطالب السفن بالعبور فقط من المسارات المحددة من الجانب الإيراني، وهي التي تمر من الجهة الشمالية من هذا المضيق، وتحذر السفن من العبور من المسار الأمريكي. يقول كاظم غريب أبادي بأن الولايات المتحدة أجبرت سلطنة عمان على فتح هذا المسار في جنوب مضيق هرمز، وبالتالي هو مسار غير قانوني، وإيران لا تسمح بالعبور من هذا المسار، وتؤكد بأن العبور الآمن فقط من المسار الإيراني الذي يمر من الجهة الشمالية من هذا المضيق. نتوقع يحيى رد على الهجمات الأمريكية، وربما هذا الرد يأتي على القواعد الأمريكية في المنطقة، بالتحديد ربما على مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي في البحرين، وكذلك على قواعد في الكويت.
1: أشكرك من طهران مراسلنا أمير جابر، وأتحول إلى واشنطن مراسلنا من هناك رؤوف جربي. رؤوف، إذن كما أشار في ختام هذه المداخلة أمير فيما يرتبط بوجود رد يحضر ويجهز هنالك في طهران ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، ما الذي تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقه من وراء عودة الضربات والهجمات باتجاه إيران لليوم الثاني على التوالي؟
2: تحية يحيى، يمكن فقط الإشارة إلى ما تضمنه البيان المقتضب للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، التي أشارت إلى أنه بتوجيه من القائد العام رئيس الأمريكي دونالد ترامب تم توجيه ضربات إضافية سميت بضربات إضافية، الهدف منها حسب ما قال بيان سنتكوم هو تحجيم قدرة إيران على تهديد الحركة في الممر المائي البحري الحيوي الدولي. كل هذه الكلمات لها معاني في سياق بيان سنتكوم الذي قال بأن العدوان ما سماه العدوان الإيراني على حركة الملاحة لا يجب أن يمر مرور الكرام، وبأن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة إيرانية لزعزعة هذا الأمر، خصوصا وأن الأمر الآن يتعلق بشكل واضح بمسألة تأمين مضيق هرمز. طبعا حتى الضربات التي يتم الإشارة إليها الآن هي متركزة يحيى في النقاط القريبة التي تقترب جدا من المضيق بحد ذاتها، المضيق الذي يتحدث عنه الجانب الإيراني القريب من جزيرة قشم. وبالتالي الرسالة واضحة من الجانب الأمريكي بأن الأمر هنا يستدعي إبقاء ممر المضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة البحرية، وسنأتي لتأكيدات أخرى في ذات السياق نقلت عن تصريحات لنائب الرئيس جاي دي فانس. طبيعة الأهداف أيضا تشير إلى نوعية هذه العملية، رادارات ساحلية، أجهزة ومضادات للدفاع الجوي وأيضا ما سمته منصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن على طول الشريط الساحلي الإيراني في المنطقة الجنوبية وفي منطقة هلال عبور ممر مضيق هرمز من الجانب الإيراني وذلك الاختناق الصغير. بالتالي هناك رسالة واضحة من الطرف الأمريكي، حتى هذه الضربات يقول مسؤول أمريكي نقل عنه موقع أكسوس بأنها أشد قوة من الأيام السابقة وبأن الضربات ستكون مستمرة في حال ما إذا هددت إيران حركة الملاحة البحرية، وهذا ما قاله بالتحديد نائب الرئيس جي دي فانس بالقول بأن الاتفاق مع الجانب الإيراني كان واضحا ستفتحون الطريق أمام حركة الملاحة وحركة السفن في مضيق هرمز وبالتالي لن يكون هناك استهداف أمريكي. في حال ما إذا هددتم هذه الحركة فإن الجانب الأمريكي سيرد بقوة، وفي كثير من المرات تم الإشارة إلى أن هذا هو جوهر الاتفاق، وبالتالي في كل مرة كانت أيضا التساؤلات عن طبيعة التفاهمات وعن طبيعة تفسير مذكرة التفاهم أو مذكرة سوء التفاهم بين قوسين مثل ما وصفها الكثير من المحللين هنا في واشنطن. وحتى كانت هناك الكثير من التعليقات التي أشارت في السابق يحيى بأن هذا الاتفاق هش جدا، وهو ما يظهر في تبادل الضربات في كل مرة، خصوصا وأن الجانب الأمريكي يريد نزع مضيق هرمز أو ورقة مضيق هرمز بشكل واضح من يد الإيرانيين، وعلى هذا الأساس تأتي هذه التحركات لفتح الممر الجنوبي القريب من السواحل التابعة للخليج العربي والآن بعد انضمام سلطنة عمان. بالتالي كان واضحا بأن الجانب الأمريكي يريد نزع هذه الورقة واستبعاد أي ضغط إيراني في المرحلة المقبلة على حركة الملاحة، وهذا ما يبدو أن إيران لن تقبل به. وبالتالي عدنا مرة أخرى إلى نفس الدوامة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التي كانت مدوية يحيى باعتبار بأنه يقول بأن هذا الاتفاق انتهى، لم يعد هناك أي حاجة للتعامل أو التفاوض مع الإيرانيين، وصفهم بصفات وأنعات غير لائقة، وهذا الأمر أيضا يأتي في سياق ضغوط أخرى. أيضا لا ننسى يحيى بأن الكثير من الأجنحة هنا في واشنطن خصوصا المؤيدة لإسرائيل والداعية لاستكمال ما تسميه المهمة، هذا يظهر أيضا في تعليق نشره قبل قليل مايك بومبيو وزير الخارجية في عودة الرئيس ترامب الأولى الذي قال بأنه يجب استكمال المهمة 50 سنة. عاد الحديث مرة أخرى عن تلك العبارات التي كنا نسمع عنها حتى قبل التوصل إلى طريق للمفاوضات، وكانت في أوج أيام الحرب الحديث عن 47 سنة من التهديد الإيراني، نظام إيراني يقتل شعبه وأيضا لا سلاح نووي ولا أيضا تهديد لمضيق هرمز. وحتى الآن بسياق العودة إلى رفع التجميد الذي كان قد أعلن عنه بموجب هذا الاتفاق والعودة إليه الآن من طرف وزارة الخزانة، كلها أمور تشير إلى أن الجانب الأمريكي الآن قد يصل إلى نقطة، ولو أن الأمر الآن بدرجة أقل حدة في تصريحات نفس الشخص نعني به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتصريحاته في المؤتمر الصحفي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة لم تكن بتلك الحدة التي كانت فيها تصريحاته في صبيحة هذا اليوم. بالتالي يمكن القول بأن هناك قد تكون هناك بعض التحركات التي تجعل من هذه الضربات وتبادل الضربات محدودة في نطاق حتى وإن كان أوسع قليلا مقارنة بالأيام الماضية، إلا أنه لن يصل بذلك الحجم الذي يتصوره البعض بالنظر إلى تصريحات ترامب، خصوصا وأن الأمر الآن حتى في كثير من التحليلات تشير إلى أن حتى العودة إلى العمل العسكري بهذه الطريقة لا يمكن أن تجد حلا، لكن هذا يبقى دائما في سياق الضغط. نائب الرئيس مرة أخرى نستشهد بتصريحاته قال بأن هذا الأمر ما سيكون عليه في هذه المرحلة. بالتالي كلما تهدد إيران أو تستهدف سفنا مدنية أو حتى عسكرية أمريكية فإن الرد سيكون بقوة وبأضعاف للحجم الذي تهدد به إيران أو تنفذه إيران في الجانب الآخر، لكن كل هذا يتوقف الآن عن ما يمكن أن يصدر من تصريحات المسؤولين الأمريكيين أو من قيادة سنتكوم، إذا كانت هذه جولة فقط وقد انتهت أم أن الأمر يبقى مفتوحا وبالتالي سنعود إلى دوامة أخرى من العنف في المنطقة.
1: هذا ما ستكشفه بالطبع رؤوف الساعات المقبلة. أشكرك إلى حد

0: أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو في أنقرة إبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان التأكيد على دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد بيان الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، وأنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا، كما دعا طهران لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: الردع الجماعي والإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط، أربعة ملفات تصدرت البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة التي خرجت بحزمة من القرارات تعكس توجه الحلف نحو تعزيز جاهزيته العسكرية وتكييف استراتيجيته مع المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي صدارة المخرجات، جدد قادة الحلف التزامهم بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء باعتبارها حجر الأساس لمنظومة الردع والدفاع الجماعي. وعلى المستوى العسكري، أعلن الناتو اتفاقيات توريد دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج العسكري وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع الابتكار في الصناعات العسكرية. كما وضع الحلف تحديث القدرات القتالية ضمن أولوياته عبر الاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة البعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والفضاء والفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير بنية رقمية قتالية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار. وفي الملف الأوكراني، تعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والأمنية خلال عام 2026، مع الإبقاء على مستوى الدعم نفسه على الأقل في العام المقبل، بما يعكس توجها لترسيخ الدعم طويل الأمد لكييف. أما في الشرق الأوسط، فأكد الناتو ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى ارتباط أمن المنطقة باستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية. وتعكس مخرجات قمة أنقرة توجه الناتو نحو الجمع بين تعزيز الردع العسكري وتحديث القدرات الدفاعية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء، بما يرسخ استعداد الحلف للتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على المدى البعيد. عبد الله الخطيب، تارتا عربي.
0: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختتام قمة حلف الناتو في أنقرة بنجاح، مؤكدا أنها ستسهم في رسم مستقبل الحلف. وشدد خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة على تقدم تركيا في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية والصناعات الدفاعية مقارنة بالعديد من الحلفاء.
2: اختتمنا قمة الناتو بنجاح في أنقرة، وستسهم في تشكيل مستقبل الحلف، وتركيا اليوم تتقدم على العديد من الحلفاء في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية. القمة انعقدت في مرحلة حاسمة بالنسبة لأمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.
0: كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو. وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الحلف دون الإضرار بوحدته.
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة

0: 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
1: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
0: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
1: قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا إن قادة الحلف أظهروا مستوى غير مسبوق من الوحدة رغم الاختلافات في وجهات النظر، وأشار في إجابة عن سؤال تيرتي عربي إلى أن جميع الحلفاء اتفقوا على ضرورة عدم امتلاك إيران قدرات نووية، وأن الحلف مستعد للاطلاع بدور إذا اقتضت التطورات ذلك.
2: قمة الناتو عكست مستوى غير مسبوق من الوحدة بين الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء رغم وجود نقاشات وخلافات طبيعية تعزز قوة التحالف. هناك التزام كامل من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالناتو. واشنطن نجحت في دفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل التهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا. موقف جميع الحلفاء موحد في رفض امتلاك إيران لقدرات نووية. الناتو مستعد للقيام بدور إذا اقتضت الظروف ذلك مع انتظار تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
1: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 إثر قصف استهدف مركبة غربية مدينة غزة، كما استشهد طفل بغارتين منفصلتين شمالي المدينة. وفي جنوب القطاع استشهد 4 آخرون بقصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوبي القطاع.
3: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل سيارة مدنية في شارع 30 وسط مدينة غزة في منطقة الجامعات، حيث تتركز خيام النازحين في تلك المنطقة. طائرات الاحتلال استهدفت السيارة بشكل مباشر. طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشرت شهيد على الأقل، وعدد من الإصابات في صفوف المارة. هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم. منذ ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لوجود 4 من الشهداء. تلا ذلك عملية استهداف لخيمة أو لمجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ رضوان بحي النصر غرب مدينة غزة، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كما ذكرت هذا الاستهداف الثالث. حتى اللحظة عدد الشهداء منذ ساعات صباح هذا اليوم وصلت إلى 8 شهداء، يضاف إليهم الشهيد أو من استشهد خلال هذا الاستهداف. كما نشاهد هذا الاستهداف جرى على مقربة من خيام النازحين الذين استقر بهم الحال في هذه المنطقة، منطقة الجامعات وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يكثف ويزيد من غاراته على السكان في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 1080 شهيدا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 3000 جريح حتى هذه اللحظة. في عدد خروقات لجيش الاحتلال لهذا الاتفاق فاقت 3000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. محمد احمد، تراتي عربي، مدينه غزه.
1: قالت وسائل اعلام اسرائيليه ان وزير الدفاع الامريكي بيت هيكسيث الغى زياره كانت مقرره الى اسرائيل، واضافت ان قرار الالغاء جاء في اللحظه الاخيره، وكان من المخطط ان يصل هيكسيث الى اسرائيل للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع اسرائيل كاتس لبحث ملفات ايران ولبنان. نهايه النشر، هذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تتوعد بهجوم واسع النطاق على القواعد الأمريكية في المنطقة. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في أمان الله.

0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه المقابلة الخاصة على هامش قمة الناتو بالممثل الخاص للأمين العام للناتو لدول الجوار الجنوبي خافيير كولومينا. You're most welcome, Sir Javier on TRT Arabic. سيد خافيير، أبدأ معك بموقع دول الجوار الجنوبي حاليا في التحديات المتعددة التي يواجهها الناتو.
1: Thank you very much. Thanks very much for the question.
2: شكرا جزيلا على السؤال، وأشكركم على استضافتي اليوم. يسعدني كثيرا أن أكون معكم، كما يسعدني أن أكون في أنقرة التي تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى وكأنها عاصمة للناتو. فالمدينة تتزين بشعارات الحلف في كل مكان. لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز وتعميق علاقاتنا مع شركائنا في الجنوب، وفي الوقت نفسه على تطوير فهمنا للتحولات التي تشهدها المنطقة والتهديدات والتحديات التي تواجهها. وقبل نحو عامين وخلال قمة واشنطن، اعتمد قادة الحلف خطة عمل الجوار الجنوبي، وبعدها بأسابيع قليلة تم تعيين أول ممثل خاص للناتو لشؤون الجوار الجنوبي. ومنذ ذلك الحين ركزنا على تعزيز الحوار السياسي وتطوير التعاون مع شركائنا وزيادة حضور الناتو في المنطقة بهدف فهم التحديات بصورة أفضل. واليوم نواجه بيئة أمنية معقدة للغاية، بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالحرب مع إيران وصولا إلى الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحديات التغير المناخي والهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع بالبشر. ويبقى الإرهاب من أبرز هذه التهديدات، ولذلك نعمل مع شركائنا للتعامل مع جميع هذه الملفات.
0: ما هي أهم الإنجازات التي تحققت منذ توقيع مبادرة إسطنبول في 2004 إلى الآن؟
2: لقد كانت رحلة طويلة، لكننا نجحنا في بناء علاقات قوية مع الدول الأربع الأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون، وهي الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. واليوم نطلق مشاريع رئيسية في مجالات مكافحة الطائرة المسيرة ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وهذه المشاريع ستساعدنا على مواجهة هذه التحديات، وفي الوقت نفسه ستعزز علاقاتنا مع هذه الدول. وسيعقد اليوم اجتماع يضم الدول الـ32 الأعضاء في الحلف إلى جانب ممثلي الدول الأربع لمناقشة مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
0: بأي معنى سيد خافيير، يعني بعد حرب إيران، هل هناك مقاربة جديدة أو يعني تعزيز أكثر للعلاقات مع الدول أو الشركاء الخليجيين؟
2: الناتو لا يؤيد دورا مباشرا في مضيق هرمز، لكنه شجع الدول الحليفة على الاطلاع بهذا الدور، وقد استجابت من خلال تشكيل بعثة بحرية متعددة الجنسيات تقودها فرنسا والمملكة المتحدة. كما شجعنا الحلفاء على تعزيز وجودهم العسكري في المنطقة لضمان أمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. وفي الوقت نفسه قررنا توسيع تعاوننا العملي مع شركائنا الخليجيين مع التركيز على الأمن البحري ومواجهة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب. ولهذا السبب أطلقنا المشاريع الرئيسية، وقد بدأت أولى أنشطتها بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين.
0: هنا يعني لابد من الإضاءة على دور تركيا سواء في هذه المبادرة أو في يعني مجمل ما يواجهه الحلف، حلف الناتو حاليا.
2: دور تركيا أساسي للغاية، فعندما نتحدث عن أمن الجناح الجنوبي فإننا نتحدث عن أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها. ولا ينبغي أن ننسى أن 4 صواريخ أطلقت من

0: إيران باتجاه تركيا، وتم اعتراضها بنجاح بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للحلف، وهو ما أثبت فاعلية المنظومة الدفاعية للناتو. ومنذ أن توليت منصبي قبل عامين كان دعم تركيا بالغ الأهمية، فتركيا تؤدي دورا محوريا في أمن الجناح الجنوبي، كما أنها ركيزة أساسية في الأمن الأوروبي الأطلسي، وكانت دائما من أبرز الداعمين للتعاون مع دول الخليج. ولهذا فإن اجتماعنا اليوم في أنقرة مع ممثلي مبادرة اسطنبول للتعاون يأتي في وقت مهم لمناقشة ملفاتنا مثل أمن الطاقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومواجهة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب.
1: هل موقف أعضاء حلف الناتو من الحرب على إيران جنب الحلف تورطا أكبر في هذه الحرب؟
0: كنا واضحين جدا في موقفنا من إيران، وخلال السنوات الأربع الماضية تطورت نظرتنا للتهديد الإيراني، فلم تعد تقتصر على الملف النووي، بل أصبحت تشمل أيضا برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة الوكلاء التابعين لإيران. واليوم هناك اجتماع داخل الحلف بل وعلى المستوى الدولي بشأن حجم التهديدات القادمة من إيران. أما كيفية التعامل معها فهي مسألة مختلفة، وقد قرر الحلفاء أن الناتو لن يؤدي في هذه المرحلة دورا مباشرا، بينما تقوم الدول الحليفة بدورها من خلال البعثة البحرية متعددة الجنسيات، ونحن مستعدون للقيام بأي دور إذا قرر الحلفاء ذلك. كما لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن يقود ذلك إلى اتفاق سلام دائم يضمن أيضا أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: لكن هذا الموقف بالمقابل عمق التوتر مع الولايات المتحدة، كيف سيؤثر ذلك على مقاربات الحلف الجديدة، خاصة وأن أعضاؤه ليسوا على موقف واحد، يعني هناك تباين حول العلاقة مع واشنطن؟
0: كما قال الأمين العام، لدينا اختلافات في وجهات النظر، وهذا ليس أمرا جديدا، فنحن تحالف يضم دولا ديمقراطية، ومن الطبيعي أن تختلف الحكومات في بعض القضايا، لكننا متحدون حول القضايا الأساسية، فنحن متفقون على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% وعلى تعزيز الصناعات الدفاعية، كما أننا متفقون في تقييمنا للتهديدات القادمة من إيران وروسيا، وعلى ضرورة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون مع شركائنا في الجنوب ولا سيما دول الخليج. قد نختلف في أساليب التعامل مع بعض الملفات، لكننا متفقون على طبيعة التهديدات وسنعمل معا لمواجهتها.
1: هل يعني نتوقع تحديدا بعد حرب إيران علاقات أقرب بين دول الخليجية وأعضاء الناتو بما يقلل من اعتمادهم الكلي على الولايات المتحدة في حماية أمنهم؟
0: من الواضح أن الولايات المتحدة ستظل الراعي الرئيسي للأمن بالنسبة لدول الخليج، وهي أيضا الدولة الأقوى داخل الحلف. لكننا نعمل في الوقت نفسه على تعزيز تعاوننا مع هذه الدول الأربع، سواء عبر مبادرة اسطنبول للتعاون أو من خلال الشراكات الثنائية. ونحن حاليا نجدد أطر الشراكة مع شركائنا الأربعة، كما أطلقنا المشاريع الرئيسية التي تحدثت عنها، وهذه المشاريع لن ننفذها إلا مع شركاء يمتلكون الإرادة السياسية والقدرات اللازمة لتحقيق أهدافها. ولذلك أعتقد أن هناك زخما جديدا في العلاقات مدفوعا بالحاجة الأمنية لدى شركائنا وبإدراك الحلف أن أمن الجنوب أصبح جزءا أساسيا من أمنه.
1: سيد مارك روتا بالأمس أعطى صورة إيجابية حول مستوى الإنفاق العسكري لدى العديد من دول الحلف، ولكن السؤال هنا، هل الإنفاق أو تخصيص المزيد من الإنفاق العسكري على الدفاع هو فقط المشكلة، أم المطلوب الآن مقاربة جديدة كليا، يعني سواء بالنسبة لأوكرانيا أو حتى بالنسبة للتحديات القادمة من هذه المنطقة؟
0: الأمين العام كان واضحا في هذا الشأن، فالإنفاق ليس الهدف بحد ذاته لكنه نقطة البداية، فنحن بحاجة إلى استثمارة أكبر لبناء القدرات العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسنا. الناتو حلف دفاعي ومهمته الأساسية ردع أي اعتداء والاستعداد للتصدي له، وفي الوقت نفسه نؤمن بالدبلوماسية وبكل الوسائل السلمية. لقد دعمنا الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاقات سلام، لكن حتى إذا تحقق السلام فإن البيئة الأمنية الحالية ستظل الأكثر تعقيدا.

0: الإجمالي. كما زادت الدول الأوروبية وكندا إنفاقها الدفاعي بنحو 250 مليار دولار خلال العامين الماضيين، ولذلك فإن تقييمنا إيجابي، فجميع الحلفاء ملتزمون بتعزيز القدرات والاستثمارات المطلوبة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن كل ما سمعناه من شركائنا الأمريكيين يؤكد التزامهم بهدف 5% وبالمادة الخامسة من معاهدة الحلف وبالتحالف نفسه. لكن المطلوب هو توزيع أكثر توازنا للأعباء، بحيث يقل الاعتماد على الولايات المتحدة ويزداد دور أوروبا وكندا. وقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك بالتنسيق اليومي مع شركائنا الأمريكيين وبإشراف القائد الأعلى لقوات الحلف، ولا أرى في ذلك مشكلة، بل انتقالا إلى حلف أكثر قوة وتوازنا. وكما نقول دائما، أوروبا أقوى تعني ناتو أقوى، وهذا سيقود في النهاية إلى ناتو أكثر قوة.
1: سيد خفير كولومينا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: مشاهدينا نرحب في هذه الساعة بوزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين. أبدأ بالموضوع الأساس على أجندة الناتو وهو الإنفاق العسكري. أين تقف بلجيكا اليوم من سقف 5%؟
1: Yes. So we, Belgium has the biggest increase.
2: بلجيكا حققت اليوم أكبر زيادة في الميزانية الدفاعية بين جميع دول الناتو، فقد وصلنا الآن إلى 2% في الإنفاق الدفاعي المباشر، ولدينا أيضا 1.44% ضمن بنود استثمارية أخرى مطلوبة مثل الاستثمارات الدفاعية والأمنية الأوسع، وبذلك نصل حاليا إلى 3.44% من أصل 5%، بمعنى آخر نحن عند نحو 7/10، وعندما تعود ابنتي الصغيرة إلى المنزل بنتيجة امتحان وتحصل على 7/10، أعتبر أن ذلك معدل جيد.
0: هذا بالنسبة لابنتك، ولكن ماذا بالنسبة ل5%؟ هل ستستطيع الوصول إليها في الإنفاق العسكري؟
2: لا يزال أمامنا حتى عامي 2034 و2035 لتحقيق هذا الالتزام، ولدينا الوقت الكافي للوصول إلى الهدف، وقد تعهدنا بذلك وسنفي بهذا التعهد.
0: بروكسل هي مقر حلف الناتو، هل تقدمون على الصعيد العسكري كما تقدمون على الصعيد السياسي؟
1: Yes, I think that we are. So we're a NATO host. We're one of the founding fathers.
2: بالتأكيد بلجيكا دولة مؤسسة في حلف الناتو وتستضيف مقره، وبعد أن كانت في السابق من أقل الدول التزاما بمتطلبات الحلف عادت اليوم بقوة إلى الواجهة. نحن لا نزيد الإنفاق الدفاعي فحسب، بل نعيد بناء قواتنا المسلحة ونرفع جاهزيتها العملياتية، وقد حققنا نجاحات ميدانية من بينها اعتراض إحدى السفن التابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي، كما أننا مستعدون للمشاركة في أي ترتيبات أمنية إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. ونحن أيضا على استعداد لدعم دول الخليج التي تتعرض لتهديدات إيرانية متواصلة، وكذلك تركيا التي تواجه بدورها هذه التهديدات. ولدينا قدرات بحرية جاهزة للانتشار في جيبوتي أو عمان أو المياه الدولية لتنفيذ مهام إزالة الألغام، إلى جانب انخراطنا في عمليات بأفريقيا خاصة في الكونغو وبنين، إلى جانب انخراطنا في عمليات بأفريقيا خاصة في الكونغو وبنين.

0: حماية سلاسل توريد المواد الخام الحيوية، كما تتحمل بلجيكا مسؤوليات ضمن منظومة الردع النووي للحلف، وتشارك بصورة دائمة في هذه المهمة، مع انتقالنا تدريجيا من مقاتلات F-16 إلى F-35. لذلك فالأمر لا يتعلق بحجب الإنفاق فقط، وإنما بكيفية توظيفه في تعزيز القدرات العسكرية على أرض الواقع.
1: هذا ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، ولكن هل تعتقد أن التركيز بهذا الشكل على الإنفاق العسكري كافة؟ يعني بمعنى أنتم تدعمون أوكرانيا منذ سنوات، ولكن بالفعل وصلت الحرب إلى مرحلة صعبة جدا على الطرفين. هل المطلوب فقط أن تكملوا بسياسة التركيز على الإنفاق العسكري، أم المطلوب إعادة مراجعة ومقاربة جديدة من قبل الناتو؟
0: بلجيكا من أكبر الداعمين لأوكرانيا، إذ تقدم أكثر من 1,100,000,000 يورو سنويا كمساعدات عسكرية تشمل أنظمة الدفاع الجوي وحزمة دعم ثنائية. ولا أعتقد أن تغيير الاستراتيجية وحده سيدفع روسيا إلى السلام، لأن الأهداف الاستراتيجية للرئيس بوتين لم تتغير، وهو لا يزال يسعى إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية. لذلك يجب وقف هذا العدوان، لأن أوكرانيا دولة ذات سيادة ويجب احترام وحدة أراضيها. وفي الوقت نفسه أرى أن على الاتحاد الأوروبي إطلاق حوار سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى مع روسيا، فهذه الحرب لا تتجه إلى نهاية قريبة، وأوكرانيا لن تتخلى عن الدفاع عن أراضيها تماما كما تدافع تركيا عن أمنها وسيادتها.
2: Nobody needs to invade Turkey. We will also fight for your country.
1: فيما تستمرون بهذا الدعم، تواجهون أيضا تصدع العلاقة مع الولايات المتحدة. هل حلف الناتو جاهز لأي سيناريو قد تنسحب فيه الولايات المتحدة من الحلف أو تقلص من قواتها في أوروبا؟
2: So the NATO force model, they're withdrawing some forces.
0: الولايات المتحدة تعيد تموضع جزء من قواتها تدريجيا، لكن ذلك يجري ضمن إطار نموذج قوات الناتو، وسيجري تعويض هذه القدرات من قبل الدول الحليفة. وبلجيكا ستعزز مساهمتها من خلال نشر المزيد من مقاتلات F-16 وطائرات MQ-9 بي المسيرة للاستطلاع والمراقبة، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوا، وذلك ابتداء من هذا الصيف. لذا لا أشعر بقلق كبير حيال هذه المسألة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى الانسحاب من الحلف، فلو كانت تنوي ذلك لفعلته. ما تقوله واشنطن اليوم هو أن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها التقليدي، فالولايات المتحدة ستواصل توفير المظلة النووية، لكنها تريد من الأوروبيين تعزيز قدراتهم العسكرية التقليدية والدفاع عن أمن القارة وأوكرانيا بصورة أكبر. وهذا بالفعل ما نقوم به اليوم عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وتسريع برامج التسلح. وقد وقعت اليوم وحده 10 عقود دفاعية جديدة، لكن بناء القدرات العسكرية يحتاج إلى وقت، ولا يمكن إنجاز كل شيء في يوم واحد.
1: دعني أنهي هذا الحوار معك بالحديث عن سياسة تركيا في الاستثمارات الدفاعية. كيف تقيمون هذا النموذج، وكيف له أن يسهم في خطة الناتو؟
0: تركيا حليف بالغ الأهمية داخل الناتو، وتمتلك قوة عسكرية كبيرة وخبرة ميدانية واسعة، إلى جانب مقاتلين ذوي كفاءة عالية. وقبل نحو 20 عاما اتخذت تركيا قرارا استراتيجيا بالاعتماد على صناعاتها الدفاعية الوطنية، واستثمرت في المهندسين والابتكار والتكنولوجيا، واليوم تمتلك صناعة دفاعية متقدمة ومثيرة للإعجاب. بصراحة أشعر بالغبطة تجاه ما حققته تركيا في هذا المجال، وأعتقد أن لدينا الكثير لنتعلمه من تجربتها. يسعدني دائما أن أكون في هذا البلد الجميل الذي يتميز بحفاوة شعبه. وبالنسبة لوزير الدفاع، فإن زيارة تركيا تمثل تجربة استثنائية. شكرا جزيلا لكم.
1: وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
3: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
4: نحن مهاجين بيتم.
5: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.

0: نرحب مشاهدينا بوزير الخارجية الهولندي السيد توم برينسون معنا في تي ار تي عربي. You're most welcome on تي ار تي Arabic. أبدأ بالهاجز الأهم في هذه القمة وهو الإنفاق العسكري. أين تقف هولندا اليوم من سقف الإنفاق؟
1: Yes, well, we're doing very well. We're committed to the agreement we made.
2: نعم. الأمور تسير على خير ما يرام. نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه في القمة السابقة التي انعقدت في لاهاي، ومن الأهمية بمكان أن يلتزم بذلك الجميع أيضا. لكن الخطوة التالية لا تقتصر بالطبع على إنفاق المبلغ المتفق عليه، بل تتعلق أيضا بكيفية إنفاقنا له. هل سنقوم بذلك على نحو فعال؟ هل سننفقه عبر التعاون المشترك؟ من خلال عمليات شراء مشتركة على سبيل المثال؟ هذا أحد الأمور التي تود هولندا قيادتها، وهو أيضا ما نناقشه هنا في قمة الناتو.
0: كيف وجدت الأمر في هذه القمة؟ يعني هل هناك وحدة حول هذه المقاربة أم تختلف بين دولة وأخرى؟
2: حسنا، من الواضح أن لكل دولة نهجها الخاص، لكن المحادثات التي سبقت القمة والتي نجريها الآن تبحث عن التفاؤل. الجميع يدرك أنه إذا ما اشترى الناتو 10 أو 20 أو 30 نظاما مختلفا، فإن إنفاقا كهذا ليس فعالا، لأنه لا يمكن دمج أنظمة مختلفة معا. لذا إذا أردنا أن نكون قوة يحسب لها، والناتو كذلك بالفعل، فعلينا التأكد من أننا ننفق بذكاء وحكمة، وأن نقوم بذلك بالمزيد من التعاون فيما بيننا.
0: هل تعتقد أن أعضاء الحلف قادرون على الاستمرار بهذا الإنفاق وهم يواجهون ضغوطاً اقتصادية في ميزانياتهم؟ يعني الآن نشاهد زخم في هذا الإنفاق، إلى أي مدى هم قادرون على الاستمرار؟
2: نحن بحاجة إلى إنفاق هذه الأموال وإلى هذا الاستثمار في الأمن. فمثلا هولندا اعتمدت على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وعلى روسيا في الطاقة، وعلى الصين في المواد الخام الحيوية، وهذه التبعيات يمكن استخدامها ضدنا وتجعلنا عرضة للخطر. لذا نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز دفاعنا، هذا من أولوياتنا. مواردنا المالية محدودة وعلينا اتخاذ قرارات، لكن الأمن بالغ الأهمية من أجل المستقبل والأجيال القادمة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. هذا يعني أن الاستثمار في الأمن يحمل أهمية بالغة أيضا.
0: هل يتحضر الناتو اليوم بشكل جدي للاعتماد أقل على الولايات المتحدة، خاصة إذا ما مضى الرئيس ترامب بتنفيذ تهديداته إما بالانسحاب أو بتقليص قوته في أوروبا؟
2: حسنا، علينا نحن الشركاء الأوروبيين بذل المزيد من الجهد. إن مطالبة الولايات المتحدة أوروبا ببذل المزيد ليس أمراً جديداً برأيي، ونحن لا نفعل ذلك لأن الولايات المتحدة تطلبه، بل لأننا نريد تحمل مسؤولية أمننا في قارتنا، وأعتقد أن علينا فعل ذلك. نقوم حالياً بالاستثمار في مجال الأمن. الشيء الأهم هو فعل ذلك بالتنسيق مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، وهذا ما يحدث فعلاً. أعتقد أننا نسير على هذا الدرب، وأنا متفائل جداً حيال ذلك.
0: ولكن جزء كبير من هذا الإنفاق سيذهب لدعم أوكرانيا. بعد سنوات من هذا الدعم، هل وصلتم إلى مرحلة المطلوب فيها استمرار السياسة على ما هي عليه، أم نهج مختلف وسياسة جديدة؟
2: بخصوص أوكرانيا، أعتقد أن أمرين فقط يجديان نفعاً. أولهما تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. نحن نرى تغيراً حقيقياً لصالحنا في ميزان القوى، فروسيا تحت الضغط، والرئيس بوتين تحت الضغط، كما نرى

0: أن روسيا تعاني من متاعب اقتصادية. هذه هي المكاسب التي حققناها حتى الآن. وإذا ما نظرنا إلى أوكرانيا نرى أنها صامدة في خطوط الدفاع منذ أكثر من 4 سنوات، وهذا شيء مذهل. الأمر الثاني هو أن أوكرانيا لا تطلب مساعدتنا فحسب، بل باتت مزودة للأمن بخبرتها وصناعتها الدفاعية في مجال الطائرات المسيرة. انظروا كيف ساعدت دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. أعني أنها باتت الآن مزودة للأمن والخبرة والمعرفة. لذا فإن دعمنا لأوكرانيا ليس دعما لها وحسب، بل هو أيضا استثمار في أمتنا نحن.
1: ولكن هناك العديد من الدول داخل الحلف باتت أقل حماسة للاستمرار بالدعم بالشكل الذي مضيتم به في السنوات الماضية، ولديكم أيضا الولايات المتحدة التي هي ليست على الخط نفسه مع الدول التي تطالب باستمرار هذا الدعم بشكل قوي.
2: I see NATO
0: أرى أن دول الناتو متفقة على أن روسيا تشكل أكبر تهديد أمني لها. أفضل طريقة لمواجهة هذا التهديد هي دعم أوكرانيا. الولايات المتحدة ما زالت تقدم الدعم اللازم لأوكرانيا، وأوروبا تقوم بالتمويل. هذا أمر جيد. إنه خطر أمني علينا، بل أكبر خطر يتهدد أمن قارتنا، لكننا نتصدى له بالتعاون الوثيق فيما بيننا. بالطبع على كل حكومة حين تنفق أموالها أن تتخذ خياراتها وتحديد أولوياتها. في قمة الناتو هذه سنجدد وقوفنا إلى جانب أوكرانيا وتعهدنا بتقديم مليارات الدولارات لمواصلة هذا الدعم.
1: ماذا عن دول الجوار الجنوبي، خاصة حرب إيران وتطورات في مضيق هرمز التي ما زالت مستمرة إلى الآن؟ هذا يوسع دائرة التحديات الجيوسياسية على حلف الناتو. هل قادر الناتو على الاستجابة للتحديات المتعددة الاتجاهات؟
0: أعتقد أننا كذلك. أهم ما علينا فعله هو أن نكون أقوياء قدر المستطاع. فالناتو في نهاية المطاف يمثل قوة ردع. يجب أن يكون الحلف قوياً لدرجة لا يجرؤ معها أحد على مهاجمتنا. هذا أمر بالغ الأهمية للناتو، وهذا ما نبحث التعاون بشأنه خلال القمة.
1: وزير الخارجية الهولندي توم برينسون، شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة.

0: Getting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
10: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
11: والله شعور ما يوصف
12: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
13: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
14: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
15: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
16: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
17: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
18: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا

الله بنتك من الأطفال مشان البركة، المرأة من الزوج.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: موجز الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران بعد ساعات من تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على طهران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها أكدت

وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في مدينتي جابهار وكنارك التابعتين لمحافظة سيستان وبلوشستان، كما سمع دوي انفجار في بوشهر. هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على الهجوم الأمريكي الأخير، وأكد المصدر أن الحرس الثوري سيشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. من جهتها أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية على محافظة بوشهر جنوبي البلاد لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية. أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو في أنقرة الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي عن أي دولة من عضو في الناتو تتعرض للهجوم، وأشار البيان إلى أبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان التأكيد على دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، وأنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا، كما دعا طهران لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختتام قمة حلف الناتو في أنقرة بنجاح، مؤكدا أنها ستسهم في رسم مستقبل الحلف. وشدد خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة على تقدم تركيا في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية والصناعات الدفاعية مقارنة بالعديد من الحلفاء. كما أعلن أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو. وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش قمة الناتو في أنقرة. وجاء اللقاء على هامش القمة 36 لحلف الشمال الأطلسي الناتو التي اختتمت أعمالها في أنقرة الأربعاء. ولم تذكر المصادر الدبلوماسية التركية تفاصيل عن فحوى المباحثات التي تناولها الجانبان. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 إثر قصف استهدف مركبة غربية مدينة غزة، كما استشهد طفل بغارتين منفصلتين شمالي المدينة. وفي جنوب القطاع استشهد 4 آخرون بقصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب القطاع. تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق بعد عمليات مكثفة استهدفت مواقع قوات متحالفة مع الدعم السريع. وبحسب مصادر حكومية فإن القوات المسلحة تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقع الكرمك على الحدود الإثيوبية، وشهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات متواصلة بين الجيش والدعم السريع. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسمياً عزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب اتخذ خطوة تاريخية لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل. وأضاف روبيو أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار. نهاية الموجز، في أمان الله.

أليس هذا دليلاً على فطرتنا البشرية التي ترفض الظلم وتتوق للعدالة؟ فكرة القدم وحدتنا، ماذا عن قضايانا الأخرى؟ هكذا تساءل أحدهم بعد أن اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة عارمة من الغضب المصحوب بتضامن واسع مع مصر ومنتخبها الوطني في مشهد وحد الشعوب العربية والإسلامية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون معنا. فازت الأرجنتين وخسرت الفيفا، وغضب عارم على الحكم الفرنسي. بعد 22 عاما تركيا تستضيف حلف الناتو للمرة الثانية في تاريخها. أثار سوريا المستعارة تعود من فرنسا بالتزامن مع زيارة ماكرون. يوماً بعد آخر تفاجئنا الفيفا خلال تنظيم مونديال 2026 بمدى الفساد في أروقتها وبين حكامها، وسط غضب جماهير عربي وعالمي يتصاعد من طريقة كيل أو الكيل بمكيالين وسقوط قيم العدالة تحت أقدام النفوذ السياسي والرياضي. فليلة أمس ودع المنتخب المصري المونديال من دور 16 بخسارة دراماتيكية أمام الأرجنتين ب3 أهداف لهدفين، بعد أن كان الفراعنة متقدمين بهدفين نظيفين وتصدى الحارس مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي. لكن الخروج لم يكن فنية، بل تحول إلى ما وصفه نقاد ومحللون بسرقة القرن والأبشع في تاريخ البطولة. فالحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وطاقم تقنية الفيديو اتخذوا قرارات أقل ما وصفها بها رواد المنصات بالفجة. نتحدث هنا عن إلغاء هدف مصري صحيح بشهادة الخبراء الرياضيين، وأيضا تحليل موثق على صحيفة ماركا الرياضية الشهيرة. واستمر التحيز التحكيمي، أقصد الأخطاء التحكيمية، بتجاهل عرقلة واضحة لمحمد صلاح في لقطة الهدف الثالث الحاسم لإنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع. مشاهدينا، هنا نحن ركزنا على الأخطاء التي تعلقت بالأهداف، بينما تجاهل الحكم الفرنسي العديد من الأخطاء التي اقترفها لاعبو المنتخب الأرجنتيني بحق لاعبي المنتخب المصري. المصريون لم يسكتوا، فرئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة تقدم بشكوى رسمية عاجلة للفيفا مطالبا بالتحقيق في جريمة تمييز تحكيمي ضد منتخب بلاده، مطالبا باستبعاد الطاقم الفرنسي بالكامل من البطولة، فضلا عن أن الحكم تجاهل مطالبات المدرب المصري حسام حسن الذي أطلق إشارة إكس المعتمدة على أنها بروتوكول مكافحة العنصرية، بل أظهر بطاقة صفراء للمدرب الذي حاول كشف العنصرية التي يتعرض لها منتخب بلاده. نشاهد.

هذا التناقض التحكيمي أجبر الحكم الفرنسي على إغلاق حسابه في إنستغرام بسبب الهجوم المليوني. نشاهد معا كيف تفاعل أحد رواد المنصات مع إغلاق

0: إغلاق الحساب بطريقة طريفة.
1: اكونت الحكم بقى يا جماعه، حصل فيه حاجه غريبه جدا والله. الحكم مش عارف كان عنده 2000 ولا 3000 فولور، وعنده اول صوره دي كان عليها 714 لايك وعليها 74000 كومنت. هما زادوا بعد كده، انا بصيت من حوالي نص ساعه. انتوا مش متخيلين ال 74000 كومنت دول سباب جماعي، وكنت لما تدخل الكومنتات تحس بالتفافه، يعني في تفافه جوه جوه الاكونت. وبعد كده هو طبعا غالبا ما استحملش اللي حصل، فقام قافل بقى الاكونت طبعا، لان حصل عليه هجوم شرس مرعب مدني، ومش من المصريين بس، غالبا ده من شعوب كتيره اتحدت كلها في التفافه على
0: حساب الفيفا. طبعا لم يخفي تحيزه، فقد نشر على حسابه في فيسبوك صورة ميسي كهداف المباراة، لينهال عليه المتابعون بضغط زر أغضبني ليصل إلى مستويات عالية. الواقعة أيضا دفعت منتخب المغرب على صفحته الرسمية على إنستغرام إلى نشر عدد من أعضاء المنتخب صورهم وهم يقومون بحركة الإكس تضامنا مع المنتخب المصري. مشاهدينا، رصدنا لكم بعض الآراء بينما امتلأت صفحات منصات التواصل بالغضب والانتقاد الشديد لمنظمة الفيفا ولحكم المباراة. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الزعبي: الظلم طول الماتش باين ضد مصر، البطولة موجهة عشان الفلوس والجماهير والإعلانات، لكن المكسب الحقيقي شباب مصر اللي أبهروا العالم وكل وسائل الإعلام العالمية بتتكلم عنهم. بدير يقول: المنتخب المصري لعب بكل رجولة وقوة، نزل بكل ثقة، أثبتوا أن المنتخبات العربية اليوم غير الماضي، ليست للمشاركة فقط، ما قصروا شباب مصر. دكتور أحمد عطوان يعلق: هذا أبشع وأفسد تحكيم في تاريخ كرة القدم والرياضة، مصر كانت ضحية سرقة القرن والفيفا ستظل يدها ملطخة بهذه الجريمة مدى الحياة. أما جاري كاسابروف بطل العالم في الشطرنج يقول: هدف مصري مذهل يلغى بسبب خطأ بعيد، ثم نفس الوضع بعد بضع دقائق، وهدف للأرجنتين لا يلغى، لا يوجد فار، لا شيء، الفيفا تبدو مرة أخرى كأنها نكتة فاسدة تفضل النجوم. على أنغام الجوقة العثمانية العريقة المعروفة بالمهتار، استقبل قادة 32 دولة عضواً في حلف الناتو في القمة 36 للحلف بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أبدى المشاركون إعجابهم الشديد بالمعزوفات الموسيقية التاريخية، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بالرغم من خلافه الواضح والعلني مع أعضاء الحلف في الآونة الأخيرة، فإنه كان قد صرح علناً بأنه جاء خصوصاً لحضور هذه القمة تلبية لدعوة صديقه الذي يحترمه كثيراً الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنه لولا تركيا وأردوغان لما فكر في الحضور أساساً.
2: Well, you see, I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's fine.
0: هذه القمة الاستثنائية تلقي الضوء على المشوار الحافل للدبلوماسية التركية داخل منظومة الناتو بقيادة الرئيس أردوغان، والتي لاقت أصداء إيجابية واسعة وتأثيراً ملحوظاً في تصريحات كبار قادة دول حلف الناتو التي باتت تنظر لأنقرة شريكة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها. نشاهد.
3: Continued Turkish leadership will be crucial for a peaceful future.
4: Turkey is an essential NATO ally and a vital member of the Defeat ISIS coalition.
5: The American and Turkish peoples have been friends and allies for many, many decades. We also appreciate Turkey's leadership in seeking an end to the horrific killing in Syria.
6: Aber ich sage, die Türkei sollte NATO mit

0: Mitglied bleiben und dafür müssen wir auch uns einsetzen, denn es ist von geostrategischer Bedeutung für das Bündnis, dass die NATO mit, dass die Türkei mit dabei ist.
1: I think that you're one of the few, if not only one, having a lot of discussion all around with everybody in the world.
2: I'm a big fan of the president. To tell you that the U.S.-Turkish alliance can be a powerful force for security and stability, not only in the Middle East but beyond.
3: Ho ringraziato il presidente Erdogan per l'opera di mediazione che ha portato avanti.
2: I also want to give our sincere thanks to President Erdogan of Turkey. He's always there when I need him. He's such a tough guy. He is tough as you can be, but we love him.
4: Turkey is extremely important to NATO. It is there not from day one, but at least from day two. You are one of the strongest military in the alliance.
5: ما يجعل هذه النسخة من القمة مشاهدينا مختلفة وذات أهمية بالغة أنها تأتي بعد 22 عاماً من استضافة تركيا لآخر قمة للناتو، غير أنها تنعقد في ظرف دولي معقد، إذ يضغط ترامب على الحلفاء لرفع الميزانيات العسكرية وسط مساعٍ أوروبية حثيثة لتهدئة غضبه عبر إبرام صفقات تسليح وتأمين ممرات مائية تقدر بعشرات المليارات فقط لكسب رضاه. خلال استقباله ترامب في المجمع الرئاسي بأنقرة، أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته الكبيرة بصدور قرار إيجابي من قمة حلف الأطلسي الحالية بشأن حصول تركيا على المقاتلات الأمريكية المتطورة F-35. نتابع معا.
6: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden
5: حديث أردوغان هذا الذي استمعنا إليه سبقه تصريح لافت لترامب قبل مجيئه لتركيا ألمح فيه إلى أنه سيعلن عن شيء يسعد صديقه التركي وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالمجمع الرئاسي قبيل انطلاق أعمال القمة رد ترامب على أسئلة الصحفيين قائلا إنه حان الوقت لرفع العقوبات كاتسا عن تركيا التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب حصول الأخيرة على منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 قبل 6 أعوام. ترامب قال أيضا إن إدارته تدرس بجدية إعادة إحياء صفقة مقاتلات F-35 متجاهلا تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر الخطوة نسفا لتوازن القوى في الشرق الأوسط. نشاهد.
2: We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider. Turkey bought planes. It's the best plane. But they bought planes from the United States. And when you buy a plane from the United States, if there's engine rehab and other things that are done to engines is various things that happen, including just maintenance. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines. I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, a very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent. And with Pete and everybody else, we're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay?
5: كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع انعقاد قمة الناتو في تركيا؟ نأخذ بعضا

0: من تعليقاتهم. يقول عمير جانر: استضافة تركيا للناتو تؤكد ثقلها العسكري، وحديث ترامب عن رفع عقوبات كاتسا وإف 35 يثبت أن لغة القوة والمصالح مع أردوغان هي الوحيدة التي يفهمها البيت الأبيض. مهمت يقول: الدبلوماسية التركية تحقق مكاسب كبرى من بوابة الناتو، وعد برفع العقوبات والحصول على إف 35، أوروبا الآن بحاجته كشريك قوي. أبو حمد يعلق: تحذير نتنياهو من صفقة F-35 لتركيا يوضح حجم القلق الإسرائيلي من نفوذ تركيا، لكن ترامب يفضل المصالح مع القادة الأقوياء مثل أردوغان على حساب أي اعتبارات أخرى. حبيبة تعلق: السياسة الدولية لا تعترف بالشعارات بل بلغة الأرقام والمصالح والقدرات العسكرية على الأرض، وتركيا تفهم ذلك جيدا. آثار مستعارة وأموال مجمدة، حقوق شعب بدأت بالعودة إلى سوريا بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 18 عاما. الرئيسان الشرع وماكرون تشهدا معا مراسم تسلم 23 قطعة أثرية سورية فريدة وصلت إلى دمشق بعد أن بقيت في معهد العالم العربي بباريس لنحو 15 عاما. المجموعة المستعادة تضم كنوزا تعود لمتاحف دمشق وحلب وتدمر واللاذقية، وتشمل قطعا فريدة تمتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الإسلامية. نشاهد معا. من بين الآثار المسترجعة تمثال ميجي ماري الشهير وأجزاء من إفريز تدموري يجسد رحلة صيد، إضافة إلى كسرة فسيفساء نادرة من الجامع الأموي بدمشق تعود إلى عام 710 ميلادي. لكن على منصات التواصل الاجتماعي اشتعل جدل واسع، اشكك سوريون في رواية الاستعارة معتبرين أن المدة طويلة تشير إلى أنها كانت مسروقة أو محتجزة. المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية بيّنت أن هذه القطع خرجت عام 2010 بموجب عقد استعارة رسمي، وأن انقطاع العلاقات الدبلوماسية وظروف الحرب هما ما أخرى عودتها إلى البلاد. هذا التحول الثقافي والدبلوماسي أعاد فتح ملف شائك آخر ينتظره السوريين، ألا وهو ملف الأموال المنهوبة وعقارات عائلة الأسد المصادرة في فرنسا والتي تقدر بنحو 51 مليون دولار. القضاء الفرنسي كان قد أصدر أحكاما نهائية بمصادرة عقارات وأموال تعود لرفعة الأسد المعروف بجزار حماه تقدر بنحو 51 مليون دولار بعد إدانته بتهم غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية. ومن المفترض أن تعود هذه الأموال إلى الشعب السوري عبر مشاريع تنموية وإنسانية أيضا وفقا للقانون الفرنسي. مشاهد.
1: طبعا الأموال تقدر قيمتها أو العقارات والأشياء اللي عنده بفرنسا أكثر من 100 مليون يورو، ولكن حاليا قسم منها رح يرجع خلال الأيام القادمة.
2: Ces fonds seront rendus au peuple syrien pour financer des projets de développement concrets sur le territoire. Issus de la saisie de biens mal acquis par la famille de l'ancien dictateur.

0: رفعت الأسد هو عم بشار الأسد اللي هرب وأخذ اقتصاد سوريا معه واشترى فيها عقارات وشقق فخمة واستثمارات أخرى بفرنسا. هاي الأموال اللي نهبتها عائلة الأسد وهي يمكن ما تشكل 1% من الأموال المنهوبة.
1: أسد عطالة أخو رفعت.

0: مشاهدينا، تفاعل واسع مع عودة القطع الأثرية إلى مكانها الطبيعي في سوريا. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول عماد التركماني: عودة القطع الأثرية ليست مجرد حدث ثقافي، بل رسالة رمزية بأن سوريا تستعيد ذاكرتها وتفتح صفحة جديدة من التعاون مع فرنسا، تقوم على احترام التاريخ وحماية الإرث الحضاري. حنين أحمد تقول: لماذا تذهب القطع الأثرية المهمة إلى فرنسا؟ لا أعتقد أنها مجرد إعادة آثار، بل كانت مسروقة، وبعد عودة العلاقات مع فرنسا قالوا إنها استعادة. وجهة نظر. أحمد يوسف جاسم يقول: الأهم من القطع الأثرية رأس البطل سليمان الحلبي المعروض في متحف فرنسي، أتمنى من القيادة أن تطالب باستعادته وتكريمه بدفن لائق. مشاهد نادرة لقائد في كتائب القسام مع مجموعة من رفاقه، قضوا 50 ليلة متواصلة في أحد الأنفاق القتالية. نشاهد كيف كانت تلك الليالي.
1: هذا المقاتل القسامي أمضى 50 ليلة متواصلة محتجزا في نفق قتالي مع مجموعة من رفاقه.
2: يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء؟ جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء.
1: مشاهد نشرتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس توثق تفاصيل استثنائية من المعارك البرية مع قوات الاحتلال.
3: لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وهبوا ملبين لنداء الله ومن ثم الوطن.
1: مقطع الفيديو برزت فيه لقطات للقائد الميداني أحمد سليم الغماري الذي كان يتولى مهام قائد فصيل في كتيبة بدر الكبرى التابعة لمخيم الشاطئ في المنطقة الغربية من مدينة غزة.
4: فلكم

0: المشاهد أظهرت الغمار قيادياً في الميدان، يشرف على توجيه المقاتلين لاستهداف آليات وناقلات جند إسرائيلية توغلت في المحور الغربي لمدينة.
1: في مقابلة لها عن بعد مع صانعة المحتوى الأمريكية الشهيرة بميس ريتشل، الطفلة سارة تخبر العالم عما تواجهه وأقرانها من عوائق في مسيرتهم التعليمية بسبب الإغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال والاعتداءات على المدارس في فلسطين. نشاهد.
2: Palestinian youth had a 99% literacy rate before the genocide and continued ethnic cleansing. They're so passionate about school. They love school.
3: I am a Palestinian child living in a refugee camp in the West Bank. The army closed the entrance of the camp, so we cannot eat our schools. Sometimes schools are raided and children are stopped from learning.
2: Sarah, you're so brave. If everyone in the world could know one thing from you, what would you want it to be?
3: We have the right to a safe and better future. We want school where we feel safe, not afraid. We want to learn in a peace and grow up with gently and mental peace. We deserve support from the world, not tomorrow, not someday, but now. We need real action because we are not less than anyone else. We are human beings and our rights matter.
2: Everybody, please listen to Sarah. She is telling us the adults of the world.
1: مشهد لشرطي ألماني يواجه سيدة محجبة بسبب مظلتها المستوحاة من الكوفية الفلسطينية في أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين في برلين. نشاهد معاً.

0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه الساعة برئيس المجموعة الدولية للوكهيد مارتن السيد جاي بيتمان. أهلا وسهلا بك سيد جاي. قد تكونون كشركات القطاع الأكثر ربحا وسط المتغيرات التي يمر بها الناتو.
1: بالتأكيد، بداية يسعدني للغاية أن أكون جزءا من هذه القمة ومن منتدى الناتو بشكل عام. لقد سررت كثيرا بحجم اللقاءات والنقاشات التي شهدناها هنا، ومن وجهة نظري فإن الأهم هو أن نواصل دعم مهام عملائنا وأن نساند كذلك مهام حلفائنا. وأعتقد أن هذه القمة تمثل دليلاً واضحاً على قدرتنا على القيام بهذا الدور على الساحة الدولية. لقد شهدنا وفوداً متميزة من مختلف أنحاء العالم، كما سعدت بحضور الوفد الأمريكي الكبير المشارك من الإدارة الأمريكية، وكذلك وفد حلف الناتو. وأعتقد أن استضافة تركيا لهذا الحدث تمثل إنجازاً مهماً، ويسعدني كثيراً أن أكون جزءاً منه.
0: هل يمكن أن نتحدث عن الصفقات التي أبرمت أو هي قيد التحضير حالياً ومع أي بلدان؟
1: يمكنني اليوم أن أتحدث عن صفقتين. فقد أعلنا على هامش قمة الناتو والمنتدى المصاحب لها عن مشروعين مهمين. الأول يتعلق بإنشاء منشأة لصيانة الصواريخ باك 3، وهو مشروع متعدد الدول نعمل من خلاله مع عدد من الشركاء في أوروبا. أما المشروع الثاني فهو شراكة مع شركائنا في شركة راين ميتال بشأن نظام أتاكامس، وهو نظام صاروخي تكتيكي تابع للقوات البرية. وقد أعلنا عن هذه الشراكة خلال فعاليات هذا الأسبوع، ونحن متفائلون بالمشروعين معا.
0: هل لنا أن نعرف حجم الصفقات التي أبرمت؟ كما تعلم نحن نحب الأرقام.
1: في الوقت الحالي لن نتحدث عن الأرقام، وأقدر سؤالك. أعلم ذلك، أعلم أنكم تحبون الأرقام، لكن ما أستطيع قوله هو أن كلا المشروعين يوفران فرصا كبيرة لأوروبا بشكل عام، ونحن متحمسون للغاية لهما.
0: كما نعلم تواجه العديد من دول الناتو عدة تحديات، سواء الهجمات بالطائرات المسيرة، الأمن البحري، حرب إيران. ماذا يوفر لكم ذلك من فرص ويشكل في الوقت نفسه تحديات؟
1: أعتقد أن الصراعات الدائرة حالياً على الساحة الدولية أثبتت بوضوح ضرورة إعادة النظر في طبيعة التهديدات وكيفية التعامل معها. وأنا أنظر دائماً إلى المسألة من منظور الدفاع المتعدد الطبقات. فنحن نحرص بالتعاون مع مختلف شركاء الصناعة على توفير مزيج من الردع ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة والمتعددة الطبقات، ويشمل ذلك كل شيء، بدءا من أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة وصولا إلى أكثر الحلول الدفاعية تطورا، كما يشمل توزيع طبقات الدفاع عبر مختلف مسارح العمليات. وبالنسبة لنا فإن ذلك يتيح مجموعة واسعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات، سواء عبر الشركات أو من خلال برامجنا ومشروعاتنا الخاصة. ولذلك نحن متفائلون بما يمكن أن نقدمه.
0: أنتم في تركيا، وكما تعلمون تستثمر تركيا كثيرا في الصناعات الدفاعية. كيف تقيمون

0: نحن متحمسون لمواصلة هذا التعاون.
1: وكيف ترى المستقبل لتركيا في هذا القطاع وميزتها التنافسية؟
0: لقد اطلعت على قدرات وتقنيات يمكن وصفها بأنها عالمية المستوى، سواء في الاستثمارات الرأسمالية أو البنية التحتية أو التكنولوجيا، ولم أرى سوى مؤشرات إيجابية تدعو للإعجاب، وأعتقد أن أمام الصناعة التركية إمكانات كبيرة لمواصلة النمو والتوسع مستقبلا.
1: سيد جي بيتمان، شكرا جزيلا لك وأهلا بك على تي آر تي عربي. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع وزير دفاع رومانيا رادو ميروتسا. في البداية مرحبا بك معنا معالي الوزير. قمة الناتو في أنقرة 2026، ما هي أبرز توقعاتكم من هذه القمة؟
1: نتطلع إلى تعزيز الكفاءة الجماعية من خلال العمل والتنسيق المشترك، فمن الواضح أن العالم شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، ولا سيما في العامين الأخيرين، واليوم نواجه تهديدات مشتركة، وتحاول كل دولة إيجاد حلول لها، لكن طبيعة هذه التهديدات متشابهة، لذلك لا ينبغي أن يكون لدى حلف ناتو 32 حلاً لكل مشكلة، بل يجب أن يتمكن من التوصل إلى حل مشترك للتحديات المشتركة، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى مزيد من التفاعل وإلى الشفافية وإلى القدرة على طرح جميع الإمكانات المتاحة على الطاولة. فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن زيادة الإنتاج العسكري، فإن الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل أيضا بالوقت الذي تحتاجه المصانع لتوفير الكميات المطلوبة. ولهذا طرحت هذا النقاش أيضا على مستوى المفوضية الأوروبية، إذ ينبغي أن نستثمر كل ما نملكه. ففي رومانيا على سبيل المثال، كانت لدينا صناعة دفاعية كبيرة فقدت خلال السنوات الماضية قدرتها التنافسية لأسباب تكنولوجية، لكنها ما زالت تمتلك منشآت مخصصة ومخابئ وبنية تحتية وتراخيص تسمح بإعادة تشغيل هذا النوع من الصناعات، وربما تمثل هذه الإمكانة ما بين 20 و30% من أي خط إنتاج جديد. وفي المقابل توجد شركات في مناطق أخرى من العالم تمتلك التكنولوجيا، لكنها تفتقر إلى القدرة على التوسع في الإنتاج. ومن هنا يجب أن نجمع هذه العناصر كلها بطريقة عادلة، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يكون أحد أهم مخرجات هذه القمة. وبالتوازي مع ذلك، ينبغي مواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي بوتيرة سريعة، فما تشهده أوكرانيا منذ الغزو الروسي يجب أن يتوقف عنده. وربما لا تشعر بعض الدول البعيدة عن منطقة النزاع بالخطر نفسه، لكن رومانيا تتشارك حدودا مع أوكرانيا، ونحن نلمس آثار الحرب بشكل مباشر. لقد شهدنا بالفعل اختراق بعض الطائرات المسيرة للمجالين الجوي الروماني ومجال حلف الناتو، وهو أمر غير مقبول، وقد طورنا أساليب الدفاع للتعامل مع هذه التهديدات ونجحنا في بعض السيناريوهات، لكن الصراع بين تقنيات الهجوم بالطائرات المسيرة وتقنيات التصدي لها يتطور باستمرار، ولذلك فإن عملية الدفاع الكاملة تتطلب تحديثا دائما.
0: وبالتالي مع الوزير، ما هو الدور الذي يمكن لتركيا أن تلعبه من خلال هذه القمة ومن خلال علاقتها مع الدول الأعضاء في حلف شمال أطلسي الناتو لتحقيق هذه الأهداف وهذه التوقعات التي ترغبون فيها من قمة الناتو أنقرة 2026؟
1: من وجهة نظري وبحسب معرفتي، فقد وصلت الصناعة الدفاعية التركية إلى مستوى يؤهلها لدعم عمليات الإنتاج في دول أخرى.

0: أيضا. وأكرر أن الأمر رغم انتمائنا إلى الحلف نفسه يبقى في جانب منه نقاشا اقتصاديا، وأنا أدرك ذلك جيدا. فعندما نطلب من الشركات أن تأتي إلى رومانيا للإنتاج فإننا نعلم أن لذلك تكلفة، وقد اتخذنا بالفعل هذا القرار وبدأنا تطبيقه في عدد من المشاريع. فمعظم العقود التي وقعناها مؤخرا في وزارة الدفاع تضمنت شرطا يلزم بأن يتم تصنيع نسبة محددة من المنتجات داخل رومانيا، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات الذي يصبح فيها هذا الشرط إلزاميا. وأرى أن هذه آلية عادلة للتعاون، فالشركات ترغب في البيع ونحن نرغب في الشراء، لكننا نفضل الشراء من شركات تمتلك القدرة على التصنيع جزئيا أو كليا داخل رومانيا. وهذا هو أيضا أساس تعاوننا مع عدد من الشركات التركية التي نتعامل معها في وزارة الدفاع.
1: في ظل العلاقة القوية التي تجمع ما بين تركيا ورومانيا، كيف يمكن لهذه العلاقة أن تسهم في تعزيز العلاقة بين تركيا والتعاون بين تركيا ورومانيا في مجال الصناعات الدفاعية، وبالتالي أيضا تسهم في تحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي الناتو وتحقيق هذه القمة للأهداف التي رفعتها قبل أن تنعقد هنا في أنقرة؟
0: أستطيع القول إن العلاقات بين رومانيا وتركيا جيدة جدا، لكنها ما زالت تمتلك مجالا واسعا للتوسع وليس فقط للتحسين. فلا يفصل بين بلدينا البحر الأسود فحسب، بل توجد أيضا مصالح اقتصادية وأمنية عديدة تعبر عن هذه المنطقة. ولدينا بالفعل مشاريع مشتركة، منها مشروع طائرة بيرقدار ومشروع مع شركة أوتوغار لإنتاج مركبة عسكرية مخصصة للجيش، إضافة إلى عقد الفرقاطات الذي سبق أن أبرمناه. تركيا مرحب بها دائما في رومانيا، لكن من واجبي أيضا أن أحدد توقعات واضحة. فنحن نرغب في توسيع التعاون مع الأخذ في الاعتبار ضرورة نقل جزء من الإنتاج إلى داخل رومانيا على الأقل في العقود الموقعة مع وزارة الدفاع. ولا يتعلق الأمر بالجانب الاقتصادي فقط، بل له بعد استراتيجي وعسكري أيضا. فإذا اندلع نزاع فلن يكون كافيا بالنسبة لي كوزير للدفاع أو بالنسبة لرئيس الأركان أن أقول إن لدينا عقدا موقعا، لأن العقد مجرد ورقة ولا يمكن الاعتماد على أصول الإمدادات بعد أسبوعين من الخارج. نحن نثق بشركائنا، لكن الثقة وحدها لا تكفي، ولذلك يجب أن تكون لدينا قدرات إنتاجية داخل البلاد، وقد بدأنا بالفعل التحرك بسرعة كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
1: وبالتالي في رأيكم معالي الوزير، ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها حلف الناتو من خلال هذه القمة، قمة أنقرة لقادة الناتو 2026؟
0: علينا أن نعيد النقاشات العقلانية إلى الواجهة وأن نخفف من التصريحات التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد. فمن السهل على أي سياسي أن يطلق تصريحات ضد طرف آخر ثم يأتي الرد بتصريحات أكثر حدة، لكن هذا الأسلوب لا يخدم أحدا. لذلك ينبغي أن نحافظ على لغة العقل والحوار، لأنه لا مصلحة لأي طرف في استمرار التصعيد بيننا.
1: أشكركم شكرا جزيلا معالي وزير دفاع رومانيا، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

0: مشاهدينا، نستضيف الآن على هامش قمة الناتو في يومها الثاني والأخير معالي وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر. طبعا الكثير شهدته هذه القمة، التركيز الأساسي كان على موضوع الإنفاق الدفاعي، وهذا ما التزمت به معظم الدول الحاضرة هنا ورفعت من سقف إنفاقها العسكري. كان لوجود أيضا الرئيس ترامب وتصريحاته وقعها على هذه القمة. سنتحدث في كل ذلك إذن مع ضيفنا معالي الوزير. إذا يعني أردت أن أبدأ معك بأبرز ما خرجتم به من هذه القمة، عن ماذا يمكن أن تحدثنا؟
1: كما تعلمون، فإن حلف الناتو هو تحالف دفاعي، وقد أثبت في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة تمسكه وقوته بفضل الأسس المتينة التي يقوم عليها. وبطبيعة الحال يضم الحلف أكثر من 30 دولة، ومن الطبيعي أن تتعدد وجهات النظر داخله، فهو تحالف يقوم على التعددية في الآراء. لكن رغم هذا التنوع، أعتقد أن القمة ستكلل بالنجاح، وسنمضي قدما نحو مرحلة جديدة تؤكد أن الناتو بصيغته المتجددة والمنفتح أيضا على شركاء من مختلف أنحاء العالم لن يكتفي بالاستمرار، بل سيزداد قوة بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وهو الهدف الأساسي للحلف.
0: لقد استمعنا إلى الكثير من الوعود في هذه القمة، وهذا أمر جيد، ولكن بالنظر إلى اقتصاديات معظم الدول الأوروبية التي تعاني، فضلا عن الوضع الاقتصادي العالمي الذي هو يعني لا يبدو واعدا كثيرا كما تعلم نتيجة التطورات، على أي ركائز يمكن أن تعتمدوا حتى تصلوا إلى الهدف المنشود من حيث الإنفاق العسكري؟
1: إذا تحدثنا عن أوروبا، فإننا نعيش منذ 5 أعوام حربا عدوانية مستمرة يسقط فيها ضحايا كل يوم. هذه حرب لا تشكل مصدر قلق فحسب، بل تقوض أيضا أسس القانون الدولي والنظام الدولي القائم، ولا يمكن القبول بمنطق يسمح لدولة أكبر وأقوى بابتلاع دولة أصغر، لأن ذلك يعيد العالم إلى مرحلة الفوضى والصراعات التي شهدها في الماضي. لذلك علينا جميعا أن ندافع عن احترام القانون الدولي، وأن نعمل ليس فقط داخل الناتو بل على المستوى الدولي من أجل إعادة تفعيل المؤسسات والآليات متعددة الأطراف لتؤدي دورها بفاعلية. لكن يجب أن ندرك أيضا أن قوة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية تستمد من إرادة الدول الأعضاء، وهذا يشمل جميع القوى الدولية بما فيها الصين وغيرها. ومن هنا بعثت هذه القمة برسالة واضحة مفادها أن الناتو لا يزال موحداً. أما بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، فأعتقد أن الجميع بات يدرك أن الاستثمار في تعزيز الصمود الوطني لا يعني بالضرورة امتلاك المزيد من الأسلحة، بل يعني بناء مجتمعات أكثر أمناً، لأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه كل مقومات التنمية والازدهار.
0: إذن لماذا لم يستدرك الناتو هذا الأمر مبكرا؟ هل أتى ذلك نتيجة الضغوط التي يمارسها الرئيس ترامب؟
1: إذا عدنا 35 عاما إلى الوراء عندما أعلنت سلوفينيا استقلالها، فإن شعبنا صوت في الاستفتاء لصالح الديمقراطية والحرية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وعندما تعرضنا آنذاك للهجوم، وقفت أوروبا إلى جانبنا وقالت لنا لستم وحدكم. ولهذا أؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا ينطبق أيضا على الشعب الفلسطيني. إذا تحدثنا عن منطقتكم، ولا يجوز أن تفرض الدول الأقوى إرادتها على الدول الأضعف. بعد سقوط جدار برلين ساد الاعتقاد بأن النظام الليبرالي سيسود وأن التجارة ستحل محل الحروب، لكننا شهدنا تراجعا تدريجيا. ومنذ عامي 2007 و2008 عندما بدأت روسيا تدخلاتها العسكرية ضد جيرانها، أصبح واضحا أن النظام الدولي يتعرض لتحديات متزايدة.
0: لكن المشكلة هنا سيد كايزر، يعني إذا سمحت لي استشهدت بفلسطين. بموضوع فلسطين سمعنا العديد من المواقف الإيجابية من الكثير من الدول الأوروبية، لكن لم تعدو عن كونها مواقف، لم نرى شيئا ملموسا على الأرض، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الدول الكبرى، إلى الدول القوية التي تقرر. ترامب موجود هنا، ومن هنا أيضا جدد انتقاده لكم واتهم دول الناتو بعدم الولاء. إذا نفذ تهديده وانسحب من الناتو أو قلص قواته، كيف ستمضون قدما؟
1: تعلمنا نظريات العلاقات الدولية أن لا شيء ثابت فيها، فالتحالفات والصداقات قد تتغير، أما مصالح الدول

فهي الثابت الوحيد، وتركيا لها مصالحها وسلوفينيا لها مصالحها وكذلك الولايات المتحدة. لكن ما نؤكد عليه هو أن القوة العسكرية لأي دولة يجب ألا تكون العامل الذي يحدد شكل النظام الدولي.

0: تتعلق بحرية الملاحة ولا سيما في مضيق هرمز، لأن العالم بأسره يعتمد على هذه الممرات الحيوية. أما كيفية الوصول إلى توازن جديد في النظام الدولي فهو بالفعل سؤال مشروع.
1: هذا هو السؤال الجوهري، يعني استمعنا إلى الكثير إلا إلى الخطط التي يمكن أن تكون بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة أو تقليص وجودها العسكري. إذن لماذا هذا الأمر؟ لماذا غابت هذه الخطط؟
0: أختلف مع هذا التقييم إلى حد ما، وأعتقد أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل. لقد تأسس الحلف بعد الحرب العالمية الثانية في ظروف مختلفة تماما، ثم جاءت مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين، حين اعتقد كثيرون أن هذا التحالف الدفاعي لم يعد ضروريا. لكنني أعود إلى الفكرة الأساسية: الأمن هو الركيزة التي يقوم عليها كل شيء، فلا يمكن تحقيق الازدهار من دون أمن. أما كيفية إدارة تضارب المصالح الدولية في ظل الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط فلا أحد يملك إجابة حاسمة. وبالنسبة لدولة صغيرة مثل سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 2 مليون نسمة، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحفاظ على نظام دولي فاعل وقائم على القانون.
1: هنا دعني أسألك عن تركيا، وكما تعلم يعني تركيا تطالب والرئيس أردوغان يطالب دائما باستقلالية أمن الدول لأنه هذا مصدر قوتها. كما تعلم تستثمر تركيا ماليا بقطاع التصنيع الدفاعي، كيف تقيم هذا النموذج وهذه التجربة؟ وقلت لي أنك التقيت بالوزير وزير الخارجية هاكان فيدان، ما هي الفرص التي ترونها واعدة وفي أي قطاعات سواء بالدفاع أو غيره؟
0: في البداية أود أن أتقدم بالشكر لتركيا على حسن تنظيم هذه القمة. لقد تجاوز مستوى التنظيم كل التوقعات، وهو أمر يستحق الإشادة. تركيا شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، سواء على المستوى الأوروبي باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، أو على المستوى الثنائي بالنسبة لسلوفينيا. وقد أجريت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية التركي، واتفقنا على أن أقوم بزيارة ثنائية إلى تركيا خلال الخريف المقبل. لدينا خطة عمل مشتركة، والتعاون بين بلدينا يشهد نموا متواصلا، ليس فقط في المجال الدفاعي بل في مجالات عديدة. وعندما نتحدث عن الصناعات الدفاعية فنحن لا نتحدث عن الحروب أو غزو الآخرين، بل عن تعزيز قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة التحديات. ومع تطور طبيعة الحروب وتقنيات الحديثة بات أمامنا مجالات واسعة للتعاون مع تركيا، وأتطلع إلى تطوير هذه الشراكة.
1: كما كنت أتحدث معك قبل أن نبدأ في هذه المقابلة قلت لي بأنه أبرز التحديات التي تواجهونها الآن هي الطائرات المسيرة أو درونز، كيف تتعاملون مع هذا التحدي؟ وهنا أيضا أسألك ما هو الدور الذي يمكن أن تسهم به تركيا في خطط الناتو للاستجابة لهذه التحديات؟
0: تلعب تركيا دورا بالغ الأهمية داخل الحلف، فهي تمتلك واحدة من أقوى القدرات فيه. ومع تطور طبيعة الحروب والتقنيات الحديثة تتقدم جميع الدول في هذا المجال. وفي بداية الحرب الأوكرانية توقع كثيرون أن تحسم روسيا المعركة سريعا، لكن أوكرانيا لا تزال صامدة، بل إنها أصبحت تطور تقنيات متقدمة خاصة في مجال الطائرات المسيرة، يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها. وأرى أن هذا المجال يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون بين سلوفينيا وتركيا.
1: إذا يمكن يعني أن أختم معك بسؤال حول حجم الاستثمارات، إذا تستطيع أن تقول لنا، التي تستثمرها سلوفينيا في قطاع التصنيع الدفاعي.
0: من المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، لكنها لن تقتصر على المعدات العسكرية التقليدية، بل ستشمل أيضا مجالات أخرى تعزز قدرة المجتمع بأكمله على الصمود.
1: شكرا جزيلا لك وزير خارجية سلوفينيا توني كايزر على هذا اللقاء.

ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تتوعد بهجوم واسع النطاق على القواعد الأمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران رد على قيام طهران بقصف السفن، وأضاف ترامب أنه إذا تكرر الأمر وأقدمت طهران على المزيد فسيكون الوضع أسوأ بكثير بالنسبة إليهم، وأن الضربات ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران بعد ساعات من تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على طهران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن

0: ضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها أكدت وسائل أعلام إيرانية سماع عدوي انفجارات في مدينتي جهبار وكنارك التابعتين لمحافظة سيسستان وبلوشستان، كما سمع عدوي انفجار في بوشهر. ينضم الآن إلينا من واشنطن مراسل تيرتي عربي رؤوف جربي. رؤوف، مرحبا بك معنا. يعني رؤوف، نرصد معك آخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الضربات المتجددة وما يقوله عن الانتصار العسكري الذي حقق في هذه الحرب على إيران.
1: تحية لميس. تصريحات جديدة طبعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توقف في قاعدة في المملكة المتحدة عائدا من تركيا من العاصمة أنقرة في طريقه إلى هنا، وأدلى ببعض التصريحات للمراسلين الذين يسافرون معه على متن الطائرة الرئاسية. تحدث فيها عن هذه الضربات الجديدة من إيران التي وصفها بأنه عقاب لها على استهدافها السفن أمس، وقال بأنه سيعود لضربها أكثر قوة وبأكثر وبأضعاف بقدر ما تضرب هي 20 ضعفا في حال ما إذا استمرت في إطلاق الهجمات واستهداف السفن وأيضا حركة الملاحة في مضيق هرمز. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا للحديث عن تدمير قدرات إيران، عن أنه أيضا المستهدف رقم واحد مثلما قال على قائمة الاغتيالات التي تريد تنفيذها إيران، وأيضا الحديث عن استمرار هذه الضربات في حال ما إذا شنت إيران أي عمليات أخرى. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبق ذلك أيضا ببعض المنشورات التي نشرها عبر منصته تروث سوشيال، تظهر بعض فيديوهات ومقاطع فيديو تم التقاطها من طرف مواطنين داخل إيران في بعض المناطق التي تعرضت للقصف والتي يبدو بأنها كانت أيضا ضربات قوية وشديدة للغاية. لحد الآن لم توضح بالتحديد المناطق التي تم استهدافها. في بيان القيادة المركزية سنتكوم التي تحدثت فقط عن نوعية الأهداف باعتبار أن الأمر يتعلق برادارات ساحلية، أيضا منصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن على طول مضيق هرمز، وأيضا بعض الرادارات وأسلحة ومنصات الدفاع الجوي. بالتالي هذه ضربة موضحة من طرف الجانب الأمريكي بأنها تريد تأمين مضيق هرمز. كان واضحا الحديث عن هذه النقطة وبأن ما تقوم به إيران هو خرق للاتفاق ولمذكرة التفاهم. كانت هناك أيضا تصريحات أخرى رصدت من طرف نائب الرئيس جيدي فانس الذي قال بأن الاتفاق كان واضحا وبسيطا جدا مع إيران، بأنها إذا لم تفتح مضيق هرمز فإننا سنعود لاستخدام القوة وبأضعاف أكبر مما تتخيل إيران. وبالتالي هذا هو أو هذه هي المعادلة التي ترصدها إيران. بالعودة إلى تصريحات ترامب أيضا في شقها الآخر المتعلق بالمفاوضات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأن إيران اتصلت والإيرانيون اتصلوا قبل قليل فقط بالإدارة الأمريكية وبأنهم يريدون مثلما قال بشدة التوقيع على اتفاق وإبرام الصفقة. مثل هذا الكلام سمعناه في مرات سابقة حتى قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشكلة الآن أنه لا يثق في مدى التزام الإيرانيين بأي اتفاق يعقد، هل سيلتزمون بأي اتفاق جديد؟ هذه هي المشكلة التي الآن طفت إلى أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا إلى طريقة تفكيره في العلاقة الآن وجدوى المفاوضات من الأساس مع إيران، خصوصا بعد التصريحات القوية التي أدلى بها صبيحة الأربعاء حتى وإن عادت في الأخير بأقل حدة، لكن هذه هي المعادلة التي يمكن أن نقول بأنها الآن تسير فيها الولايات المتحدة. إذا لم تفتح إيران المضيق فإن الانهيار سيكون هو مصير هذا الاتفاق وبأن الرد سيكون عسكريا بقوة أكبر. ولحد الآن لم نسمع من الجانب الأمريكي، وأختم بهذا لميس، لم يقل الجانب الأمريكي لحد الآن أن هذه الضربات انتهت، هل هي توقفت عند هذا الحد أم أنها ستكون مستمرة. نشير فقط إلى تصريح نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي الذي قال بأنه فعليا الآن نحن في حالة توقف لمؤقت للاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، وبالتالي هل هذا

0: التوقيت المؤقت سيزول بزوال تنفيذ هذه الضربات الليلة أم أن الأمر مفتوح على جولات أخرى لميس؟
1: وسنعرف الإجابة خلال الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لك رؤوف جربي مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من واشنطن. نقلت وسائل أعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على الهجوم الأمريكي الأخير، وأكد المصدر أن الحرس الثوري سيشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. من جهتها أكدت وسائل أعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية على محافظة بوشهر جنوبي البلاد لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية.
2: بعبارات حاسمة وبما حملته لغة جسده من رسائل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في تركيا انتهاء المسار السياسي مع إيران.
3: بالنسبة لي انتهى الأمر، التعامل معهم مضيعة للوقت، سأترك للمفاوضين المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى ذلك ممكنا، لا أحب هؤلاء الناس.
2: ورغم إعلانه انتهاء الاتفاق، أبقى ترامب الباب مواربا أمام المفاوضين، وتتهم واشنطن طهران باستهداف الملاحة الدولية عقب هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. وفي المقابل تحمل إيران الولايات المتحدة مسؤولية تقويض مذكرة التفاهم، إذ اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق الموقع بين الجانبين الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع إجراءات أمريكية أبرزها إلغاء الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على طهران. تطورات من شأنها إعادة الصراع بين البلدين إلى الميدان وتوسيع رقعة المواجهة من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في الخليج. وعلى الأرض بدأت التطورات باستهداف إيران سفناً في مضيق هرمز قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفاً، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بالتزامن مع تمسكها بفرض سيطرتها على الممر المائي وتهديدها السفن التي لا تلتزم بالمسار الذي تحدده. بعد احتدام المشهد أعلن الجيش الأمريكي لاحقاً انتهاء عملياته، غير أن ذلك لم يبدد التوتر إذ توعد طهران برد أكبر. في وقت يبرز فيه تبادل الضربات وتصاعد الاتهامات وتراجع المسار الدبلوماسي، تبدو فرص العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات أكثر تعقيداً، فيما يبقى مضيق هرمز مرشحاً للبقاء في قلب المواجهة. عزيزة محمد نور، تيرتي عرب.

0: أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو في أنقرة الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي عن أي دولة عضو في الناتو تتعرض للهجوم، وأشار البيان إلى إبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان التأكيد على دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، وأنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا، كما دعا طهران لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: الردع الجماعي والإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط أربعة ملفات تصدرت البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة، التي خرجت بحزمة من القرارات تعكس توجه الحلف نحو تعزيز جاهزيته العسكرية وتكييف استراتيجيته مع المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي صدارة المخرجات، جدد قادة الحلف التزامهم بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء باعتبارها حجر الأساس لمنظومة الردع والدفاع الجماعي. وعلى المستوى العسكري، أعلن الناتو اتفاقيات توريد دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج العسكري وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع الابتكار في الصناعات العسكرية. كما وضع الحلف تحديث القدرات القتالية ضمن أولوياته عبر الاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة البعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والفضاء والفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير بنية رقمية قتالية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار. وفي الملف الأوكراني، تعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والأمنية خلال عام 2026، مع الإبقاء على مستوى الدعم نفسه على الأقل في العام المقبل، بما يعكس توجهاً لترسيخ الدعم طويل الأمد لكييف. أما في الشرق الأوسط، فأكد الناتو ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى ارتباط أمن المنطقة باستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية. وتعكس مخرجات قمة أنقرة توجه الناتو نحو الجمع بين تعزيز الردع العسكري وتحديث القدرات الدفاعية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء، بما يرسخ استعداد الحلف للتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على المدى البعيد. عبد الله الخطيب، تيرت عربي.
0: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختتام قمة حلف الناتو في أنقرة بنجاح، مؤكدا أنها ستسهم في رسم مستقبل الحلف. وشدد خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة على تقدم تركيا في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية والصناعات الدفاعية مقارنة بالعديد من الحلفاء.
2: اختتمنا قمة الناتو بنجاح في أنقرة، وستسهم في تشكيل مستقبل الحلف، وتركيا اليوم تتقدم على العديد من الحلفاء في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية. القمة انعقدت في مرحلة حاسمة بالنسبة لأمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.
0: كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو. وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الحلف دون الإضرار بوحدته.
3: Türkiye olarak 2030 yılından önce
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
0: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
0: قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا إن قادة الحلف أظهروا مستوى غير مسبوق من الوحدة رغم الاختلافات في وجهات النظر، وأشار في إجابة عن سؤال لتيرتي عربي إلى أن جميع الحلفاء اتفقوا على ضرورة عدم امتلاك إيران قدرات نووية، وأن الحلف مستعد للاطلاع بدور إذا اقتضت التطورات ذلك.
4: قمة الناتو عكست مستوى غير مسبوق من الوحدة بين الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء رغم وجود نقاشات وخلافات طبيعية تعزز قوة التحالف. هناك التزام كامل من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالناتو. واشنطن نجحت في دفع

0: الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل التهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا. موقف جميع الحلفاء موحد في رفض امتلاك إيران لقدرات نووية. الناتو مستعد للقيام بدور إذا اقتضت الظروف ذلك، مع انتظار تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام قمة الناتو في أنقرة إن بلاده حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 منتجين ومصدرين في العالم. وعلى هامش القمة أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليونا و200 مليار دولار.
2: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو 1,600,000,000 دولار بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3,800,000,000,000 دولار. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو 42,600,000,000 دولار مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة 150,600,000,000 دولار، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو 59 تريليونا و200 مليار دولار، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعدا اقتصاديا يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
1: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 إثر قصف استهدف مركبة غربية مدينة غزة. كما استشهد طفل بغارتين منفصلتين شمالي المدينة. وفي جنوب القطاع استشهد 4 آخرون بقصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب القطاع.
3: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل سيارة مدنية في شارع 30 وسط مدينة غزة في منطقة الجامعات، حيث تتركز خيام النازحين في تلك المنطقة. طائرات الاحتلال استهدفت السيارة بشكل مباشر. طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت شهيد على الأقل وعدد من الإصابات في صفوف المارة. هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم. منذ ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع. أدى ذلك لوجود 4 من الشهداء. تلا ذلك عملية استهداف لخيمة أو لمجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ رضوان بحي النصر غرب مدينة غزة. أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كما ذكرت هذا الاستهداف

0: الاهداف الثالث حتى اللحظة. عدد الشهداء منذ ساعات صباح هذا اليوم وصلت إلى 8 شهداء، يضاف إليهم الشهيد أو من استشهد خلال هذا الاستهداف. كما نشاهد هذا الاستهداف جرى على مقربة من خيام النازحين الذين استقر بهم الحال في هذه المنطقة، منطقة الجامعات وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يكثف ويزيد من غاراته على السكان في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 1080 شهيدا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 3000 جريح حتى هذه اللحظة. في عدد خروقات لجيش الاحتلال لهذا الاتفاق فاقت 3000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام الاستلام والتسليم. تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق بعد عمليات مكثفة استهدفت مواقع قوات متحالفة مع الدعم السريع. وبحسب مصادر حكومية فإن القوات المسلحة تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة الكرمك على الحدود الإثيوبية وشهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات متواصلة بين الجيش والدعم السريع. اشترط لبنان انسحاب إسرائيل من منطقتين في الجنوب للمشاركة بجولة تفاوض مقبلة في روما. وأفاد مصدر دبلوماسي بأن الجولة التي أعلنت إيطاليا وإسرائيل موعدها في 15 و16 من الشهر الجاري لم يحسم لبنان موقفه الرسمي منها. وأضاف أن جولات واشنطن الخمس برعاية أمريكية أفضت إلى اتفاق إطاري أواخر الشهر الماضي. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا عزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب اتخذ خطوة تاريخية لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل. وأضاف روبيو أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار.
2: لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وصل الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة حيث عقدت قمة الناتو. اللقاء يمنح الملف السوري أهمية على هامش اجتماعات الحلف رغم أنه لا يندرج ضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة. أهم ما ورد في اللقاء إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. فرغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري. كما تناول اللقاء ملفات سياسية وأمنية مرتبطة بسوريا، لا سيما دورها الإقليمي، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية أن تساعد دمشق بشأن موضوع حزب الله، وهو ما يناقض موقف الرئيس السوري المعلن بشأن رفضه سياسة تدخل بلاده في لبنان والسعي إلى إقامة علاقة متوازنة مع بيروت. ينظر إلى زيارة الشرع على هامش قمة الناتو بوصفها تحولا تاريخيا في الموقف السوري، كما تعكس الزيارة إعادة تموضع

0: موضع استراتيجي واندماجا متزايدا في الهياكل الأمنية الغربية المصممة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. إلى جانب لقاء ترامب، أجرى الرئيس السوري لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، لقاء وصفه براك بالمحوري، مؤكدا الأهمية البالغة لسوريا بوصفها نقطة ارتكاز وسط الديناميكيات المعقدة وسريعة التطور في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدا.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تتوعد بهجوم واسع النطاق على القواعد الأمريكية في المنطقة. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
2: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تطلق مفاوضات للتجارة الحرة مع كندا على هامش قمة الناتو في أنقرة. أسعار النفط تقفز 6% في ثالث جلسات الأسبوع بعد قصف متبادل أمريكي إيراني.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام قمة الناتو في أنقرة أن بلاده حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 منتجين ومصدرين في العالم. وعلى هامش القمة أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليونا و200 مليار دولار.
1: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية.

0: اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو تريليون وستمائة مليون دولار بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية، فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3.8 مليار دولار. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو 42 مليارا و600 مليون دولار مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة 150 مليارا و600 مليون دولار، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو 59 تريليونا و200 مليار دولار، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعدا اقتصاديا يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بكم دكتور رحمي. بداية، كيف تقرؤون الأهمية الاقتصادية لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا في هذا التوقيت وعلى هامش قمة الناتو؟
2: بصدد توقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة تبدأان المباحثات، وهذا من حيث العمال ومن حيث الشركات سيحقق مكاسب وأفاق جديدة لكلا البلدين ما قبل قمة الناتو، ولا سيما بين البلدين من حجم تجارة متنام، فإنه ولا سيما في أنقرة السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي ماركارني أيضا بعد لقائهما، هذا الأمر بات فعالا أكثر، ولا سيما مسائل التجارة والدفاع والطاقة والطاقة ومسائل مثل هذه تم تناولها في إطار قمة الناتو، ومن ثم فإن تعزز العلاقات أكثر يبرز أمامنا أكثر في إطار قمة حلف الناتو، ولا سيما حجم التجارة بين البلدين البالغ 3.5 مليار دولار.
1: دكتور رحمي،
2: وهذه مسائل،
1: كيف يعكس هذا المسار التفاوضي الثقل الاقتصادي لتركيا بوصفها عضوا في مجموعة 20 وثامن أكبر اقتصاد في الحلف من حيث الناتج المحلي الإجمالي؟
2: تركيا يمكن أن نقول أنها في نقطة مهمة جدا، ولا سيما في مسائل هامة جدا في الناتو. تركيا مكانها مهم، ولا سيما في مسألة الصناعات الدفاعية، فإنها ضمن أول ثلاث دول من بين عدد رقم الصادرات. نرجع أن ثلاث دول من هي أعلى الدول توريدا لمنتجات تركيا في الناتو، أو أعلى ثلاث دول هي من الناتو، وكندا في الوقت نفسه لديها بحث عن سوق جديدة، وتركيا تشكل في هذا السياق سوقا بديلا مهما جدا، ولا سيما فيما يخص زيادة حجم التجارة بين البلدين، فإن قطاعات المعادن والتعليم والزراعة قطاعات يبرز التعاون فيهما باعتباره قطاع مهم، وأيضا في الصناعات الدفاعية والتحول الأخضر وتكنولوجيا البيئة، هذه مسائل تبرز فيما يخص هذه العلاقات. وأيضا تعلمون بالبعد الاستراتيجي مسألة الطاقة النووية تبرز أيضا، وكندا فيما يخص الطاقة النووية خبراتها هي أمر آخر يبرز في هذه العلاقات. ومن ثم فثلاثة ونصف مليار دولار هو حجم التجارة، وإيصال هذا الرقم إلى 7 أو 8 مليار دولار هو رقم مهم جدا، ورجال الأعمال هنا أن يتمكنوا من القيام باستثمارات أكثر، وفي الوقت نفسه أن يتم توفير فرص عمل لكثير من الناس، هذا أمر مهم وقائم على علاقة المكاسب المتبادلة. ومن ثم

0: لربما يتحول إلى تجسد واقعا،
1: نعم
0: ومسائل هامة تناولت في هذه القمة أيضا
1: تماما.
0: كما تعلم.
1: دكتور رحمي، إذا ما نظرنا إلى أن اقتصادات الناتو تمثل كتلة تقارب 60 تريليون دولار، كيف تستطيع تركيا اليوم توظيف موقعها الجغرافي وقاعدتها الصناعية لتعظيم استفادتها من هذا التجمع الاقتصادي إنجاز التعبير الضخم؟
0: نعم، تركيا لديها قدرات كبيرة جدا وطاقة استيعابية في إطار الناتو، لا سيما لأن إذا رأينا تركيا باعتبارها حليفة في الناتو فإنها لديها صناعات دفاعية مهمة للغاية، وتصدير صادراتها في هذا القطاع بلغت مستوى مهما، ولا سيما في العام الأخير الدخل من تصدير الصناعات الدفاعية والمنتجات الجوية تحققت طفرة، وهذه أيضا قطاعات تنتج فرص عمل وتزيد من القيمة والنوع في التجارة الخارجية، وهذه عناصر مهمة جدا أيما أهمية في التجارة الخارجية. وكذلك فإن مستوى متوسط تركيا التجاري بالكيلوغرام 40 ضعفا تتفوق فيه قطاع الصناعات الدفاعية على غيرها من القطاعات الأخرى باعتبار ندرة ونوعية هذا المجال، وأيضا معامل القوة والازدياد وزيادة حجم الاقتصاد وفرص العمل وغيرها من الملفات أيضا أكثر بكثير، مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، خلق موارد بشرية نوعية وذات خبرة وخبرات وكفاءات في هذا المجال. هذا مجال يقلل مستوى الخطر في بلادنا أيضا ويزيد ويجعل في بلادنا فرصة للمستثمرين من الخارج أيضا وفي الوقت نفسه. فبرامج التدريب المتوجهة إلى الشباب وزيادة الصادرات في هذه المجالات، هذه مسائل تؤثر على دول الناتو ومجموعة دول العشرين وتعزز من مكانة تركيا في هذه المنظمات الدولية. وإذا نظرنا من حيث تركيا فهذه مسألة مهمة جدا، وتركيا تشغل مكانا مهما، وفي الحقيقة الأمين العام لحلف ناتو مارك روتا والمفوضة الأوروبية أورسولا واندر لديهما تصريحات هامة فيما يخص التأكيد على هذا الملف، ومن حيث الناتو يجري التأكيد على أهمية تركيا في حلف الناتو. فتركيا ليست مجرد دولة توفر السلاسل الإمداد والمنتجات وحسب، بل هي دولة تفكر في هذا الأمر ببعد استراتيجي وتحقق شراكات استراتيجية في هذا الملف.
1: إذا دكتور رحمي، 24 دولة وتكتلا اقتصاديا تجمعها بتركيا اتفاقيات للتجارة الحرة اليوم، كيف تنظر تركيا لاتفاقيات التجارة الحرة القائمة وكذلك إلى توسيع نطاق هذه الاتفاقيات؟
0: نعم، لا شك أن توسيع هذه المجالات أكثر هو أحد أهم أهداف تركيا، لأن الصناعات الدفاعية إذا كانت قوية لدولة ما هذا يجعلها ليست رادعة على مستوى الدولي والخارجي وحسب، بل باعتبار أنها يصبح لديها انطباع الدولة القوية، وهذا يزيد ويغذي من الاستقرار ويرسخه. ومن ثم فهذه اتفاقيات التجارة الحرة تزيد تركيا منها ومكانتها الأخذ في الزيادة تزيد من هذا أيضا، وتكنولوجيتها المتطورة وصناعاتها المتطورة في هذا المجال أيضا. هذه مسائل تؤثر على كثير من القطاعات والعلاقات التجارية ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، ونرى تناميا في علاقات الدبلوماسية التجارية، لأن الدبلوماسية التجارية هي مجال قوة ناعمة للدول ويجعل الدول تعمل معا وتطور من قوتها معا. ومن ثم فكل اتفاقية قد توضع حيز التنفيذ تعني في الواقع إنشاء جسور مع هذه الدول، وعلى أساس المصالح المتبادلة أن يتم جلب المصالح والمكاسب للبلدين. مسائل كثيرة وعلى رأسها مسألة التجارة الحرة التركية. التجارة الحرة التركية تريد أهمية بهذا الملف أكثر، لأن تركيا مهتمة بملف جذب الاستثمارات وباعتبار كونها مركزا طبيعيا وباعتبارها مركزا جيوسياسيا مهما. هذه أمور تجعل تركيا تبرز في هذه الملف.
1: الدكتور رحمي إنجيكارا الخبير الاقتصادي كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عودة القصف الأمريكي الإيراني تعكس اتجاه النفط صعوداً.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في ثالث جلسات الأسبوع ب6% بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران القصف في منطقة الخليج في أعقاب استهداف إيران ناقلات نفط وغاز حاولت المرور عبر مضيق هرمز. كما تأثرت الأسعار بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار مع إيران واحتمال عودة العمليات العسكرية في الخليج. كذلك سجلت عقود الغاز ارتفاعات خلال التداولات، حيث تتبع مسار أسعار النفط صعودا متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والصعوبات التي تواجهها أوروبا في تجميع مخزونات لموسم الشتاء المقبل. وكان تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائها أقر الأحد الماضي خامس زيادة شهرية على التوالي في إنتاجه النفطي خلال أغسطس، وذلك ضمن خطة التحالف لإعادة جزء من التخفيضات الطوعية إلى الأسواق. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن تراجع مخزونات الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم بنهاية العام الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003، أي ما يغطي نحو 50 يوما من حجم الطلب المستقبلي لدول المنظمة. للنقاش معنا من دبي محلل أسواق النفط والطاقة بشار الحلبي. أهلا بكم أستاذ بشار. بداية، ما الذي تقول هذه القفزة الجديدة في أسعار النفط عن هشاشة سوق الطاقة العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؟
1: تحياتي وشكرا على الاستضافة. طبعا الأسعار التي شهدناها في الأسبوع الماضي تحديدا، يعني عندما انخفضت إلى قرابة 70 أو 72 دولار، هذه الأسعار لم تكن منطقية لعدة عوامل يمكننا أن نتطرق إليها، ولكنها كانت نوع من التفاؤل المفرط من قبل أسواق الطاقة العالمية لتسعير المسار السياسي الذي انطلق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران من خلال الاتفاق MOU الذي تم التوصل إليها في 18 حزيران. كان هناك مجموعة من المخاطر لم تنتهي ولم ينتفي علة وجودها ولم تتطرق إليها MOU، ولذلك اليوم نشهد ما نشهد من ارتفاع بأسعار الطاقة نتيجة أولا الاستهدافات التي حدثت لناقلات نفط وناقلات غاز منها سعودية ومنها قطرية في 48 ساعة الماضية، أي أن المخاطر أمام حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز ما زالت موجودة لا بل مرتفعة بسبب هذه الاستهدافات. هذا من جهة. كانت هناك ردة فعل أمريكية أيضا على الأراضي الإيرانية من خلال قصف أعلن عنه ساندكوم خلال الليل، وبعد ذلك كان هناك استهدافات إيرانية إلى الجانب الكويتي والبحريني. إضافة إلى ذلك كان هناك القرار من قبل الخزانة وزارة الخزانة الأمريكية بعمليا تعليق العمل برفع العقوبات على مبيعات النفط الإيراني. كل هذه العوامل أدت إلى هذه الارتفاعات، واليوم نشاهد أن الأسعار تتداول بحدود 72 دولار للبرميل.
0: أستاذ بشار، في ظل ما تفضلتم به، ما حجم المخاطر التي قد تواجه الإمدادات العالمية في هذه الفترة؟
1: طبعا المخاطر تحديدا هي مخاطر حركة مرور الناقلات من خلال مضيق هرمز، هذه من جهة، وأيضا مخاطر إمكانية عودة الضربات للمنشآت منشآت الطاقة بالعموم.

0: لكن منشآت النفط والغاز بالخصوص في دول الخليج. نحن نعلم أن لم تعد حركة الناقلات إلى ما قبل بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، أي حركة اليوم الناقلات لم يعني لا تشبه نسبتها أو معدلاتها حركة 27 يوم 27 فبراير. هناك ما زال نوع من انخفاض في الإنتاج، إنتاج النفط وإنتاج الغاز في دول الخليج لعدة أسباب، منها السبب الرئيسي هو تعطل أو تعثر عملية مرور الناقلات بشكل سليم من خلال المضيق بالعموم. ولكن من جهة أخرى أثبت قطاع الطاقة العالمي وأثبتت شبكة اللوجيستكس يعني والبنى التحتية التي تم الاستثمار بها تحديدا من قبل دول الخليج على مدى العقود الماضية، أثبتت أنها بإمكانها أو باستطاعتها أن تتجنب السيناريو الأسوأ يعني في إمدادات الطاقة العالمية. ولذلك مثلا كان هناك أنبوب نفط شرق غرب التابع للمملكة العربية السعودية الذي ساعد المملكة على نقل النفط إلى البحر الأحمر وتصديره من هناك، وأيضا كان هناك أنبوب نفط حبشان فجيرة لدولة الإمارات الذي ساعد الإمارات أن تتخطى استعمال مضيق هرمز، إضافة إلى الاحتياطات الاستراتيجية الموجودة في دول العالم والاقتصادات الكبرى.
1: أستاذ بشار، تحدثتم عن شرق غرب، هناك حديث أيضا عن أن السعودية تنوي زيادة سعة هذا الخط. بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي منيت بها دول الخليج خلال الجولة الماضية من الحرب، كيف يتوقع أن تتعامل هذه الدول مع التصعيد الجديد؟
0: يعني كل أزمة طاقة، إذا ما راجعنا تاريخيا، كل أزمة حصلت لأمن الطاقة العالمي في تاريخنا أدت إلى مفرزات جديدة، أدت إلى مشاريع يعني استثمارية جديدة في بنى تحتية وغير ذلك. مثلا أنبوب شرق غرب السعودي، هذا تم الاستثمار به في الثمانينات القرن الماضي بعد حرب الناقلات التي دارت يعني في منطقة الخليج. لذلك اليوم نتوقع طبعا أن يكون هناك استثمارات، وبدأت الإعلانات تأتي عن هذه الاستثمارات. تحديدا مثلا في دولة مثل الإمارات قالوا أنهم بدأوا الاستثمار منذ عام 2024 بأنبوب نفط ثاني من حبشان إلى الفجيرة، ويريدون أن يصلوا إلى سياسة اعتماد 0% على مضيق هرمز. أعتقد أن المملكة العربية السعودية أيضا ستعمل على هذه الاستراتيجية للتقليل من الأهمية الاستراتيجية لإقفال مضيق هرمز. ولكن هناك دول أخرى هي أسيرة الجغرافيا، منها دولة الكويت وأيضا دولة قطر. أما أمام العراق يوجد بدائل أخرى، ومنها البديل الأساسي لدولة العراق وهو من خلال ميناء جيهان في تركيا. واليوم نشهد أن هناك يعني محادثات بين الجانب التركي والعراقي للتوصل لاتفاقية جديدة تسمح لتركيا استيراد المزيد من النفط ومشتقاته من العراق، وتسمح للعراق بضخ وتصدير المزيد من أكثر من الكميات حاليا من خلال ميناء جيهان في تركيا.
1: أوبك منذ أيام قليلة أعلنت زيادة إنتاجها النفطي، إلى أي مدى تستطيع المخزونات الاستراتيجية وزيادات الإنتاج المحتملة من المنتجين الكبار تهدئة الأسواق إذا استمرت الأزمة؟
0: طبعا قرار أوبك حاليا هو يقال عنه أن هذه الأوراق، هذه البراميل هي براميل ورقية، أي أنها فقط يعني قرارات لا يمكن تطبيقها حتى اللحظة، لأن الإنتاج من دول الخليج تحديدا، ونحن نتكلم عن القرار الذي اتخذ في أسبوع الماضي، هو عن مجموعة السبع داخل أوبك التي منها دول مثل السعودية والكويت يعني والعراق. عفواً، هذه البراميل ورقية باللحظة هذه، خصوصاً أن الحركة الملاحة من خلال مضيق هرمز لم تعد إلى سابق عهدها. ولكن النقطة الأخرى والنقطة الخطيرة في هذا الموضوع أن خلال الحرب الماضية في الأشهر الماضية تم استهلاك يعني نسب كبيرة من الاحتياطات الاستراتيجية في الدول الغربية وأيضاً ربما في الصين، لا نعلم عن مستويات الاحتياطات في الصين بشكل دقيق، ولكن في دول OECD وأمريكا وغيرها تم استخدام هذه الاحتياطيات. واليوم إذا عدنا إلى نوع من تصعيد في المنطقة وأدى هذا التصعيد إلى انخفاض مضيق هرمز، طبعا سنعود ونشاهد ارتفاعا كبيرا بالأسعار، ربما تتجاوز يعني أو نصل إلى عتبة $100 مجددا.
1: في ظل ما تفضلتم به أستاذ بشار، ما السيناريوهات المرجحة لمسار أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام، وما العوامل التي ينبغي على الأسواق أن تراقبها؟

0: إن نحن اليوم أمام سيناريوهين. هناك سيناريو أن ما يحصل اليوم في الساعات الماضية بين الطرف الإيراني والأمريكي هو مفاوضات عبر النار، ولكن الهدف الاستراتيجي للطرفين هو التوصل إلى حل، وهذا منه سيكون جزءا منه عمليا عودة الملاحة بشكل طبيعي من خلال مضيق هرمز، مع أخذ بعين الاعتبار أن يمكن أن يكون هناك فرق من الجانب الإيراني لما يقولون عنه أنه نوع من سيرفيس فيه أو خدمة يجب أن يدفعها يعني ما يمر من خلال المضيق. وهذا السيناريو في هذه الحالة قد تستقر أسعار النفط يعني بين بحدود ربما $70 إلى $80، يعني لأننا علينا أن نتذكر أن في حال وصلنا إلى اتفاق نار تام وشامل وتم مأسسة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار، ستعمد الدول الكبرى والاقتصادات على إعادة ملء هذه الاحتياطيات التي تم استخدامها، وهذا سيخلق طلبا على النفط وسيزيد يضع ضغطا ويزيد من السعر بالعموم. هذه من جهة. أما من جهة أخرى إذا ذهبنا إلى عودة الاشتباكات وربما إلى إغلاق المضيق وقرار أمريكي بإعادة يعني الحصار البحري على إيران، فهذا سيكون يعني في النصف الثاني من العام سنشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، ولكن هذه المرة إذا ما استمرت هذه الأزمة فترة طويلة فإذا الارتفاعات قد تتفوق على الأسعار التي شاهدناها في مرحلة الحرب الماضية بسبب استخدام كبير للمخزونات التي حصلت في الأشهر الماضية.
1: شكرا جزيلا لك محلل أسواق نفط والطاقة بشار الحلبي، كنت معنا من دبي.

0: بعد سنوات من الضغوط التي فرضها تباطؤ الطلب والمنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية، تستعد فولكسفاجن لأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها الحديث. أصدرت تقارير تتحدث عن خفض واسع للوظائف وتقليص الاستثمارات.
1: تستعد فولكسفاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لإطلاق خطة إعادة هيكلة واسعة قد تشمل شطب ما يصل إلى 100,000 وظيفة حول العالم خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير لمجلة مانجر ماجازين. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يسعى أيضا إلى خفض الاستثمارات بنحو 15% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتقتصر على نحو 149 مليار دولار في إطار خطة لخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. ووفق التقرير تتضمن الخطة إعادة تنظيم المجموعة عبر فصل العلامة الرئيسية لفولكسفاجن ومصانع إنتاج المكونات في كيانات مستقلة، بما يمهد لهيكل إداري وتشغيلي جديد. كما تتحدث المجلة عن نية الشركة إغلاق عدد من مصانعها في ألمانيا، بينها منشآت في هانوفر وتسفكيا وإمدن، إضافة إلى مصنع تابع لعلامة أودي في نيكاز زولم، وذلك بعد انتهاء دورة إنتاج الطرازات الحالية. ورغم أن فولكسفاجن لم تصدر تعليقا فوريا على هذه التقارير، فإنها تأتي في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الأوروبي تحديات متزايدة مع اشتداد المنافسة العالمية وتسارع التحول نحو المركبات الكهربائية.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. في ختام قمة أنقرة، قادة دول الناتو يعلنون زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية للحلف. في رابع لقاء بينهما، دونالد ترامب يجتمع مع الشرع على هامش قمة الناتو بأنقرة ويعد برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قادة دول الناتو يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا وتخصيص أكثر من 70 مليار دولار خلال العام الحالي.

0: أهلا بكم. في ملفنا الأول من العالم اليوم، يختتم زعماء دول الناتو قمتهم التاريخية في أنقرة بعد استعراض أهم التحديات المشتركة التي تواجه الحلف، ويتعهدون بزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيزه بين الدول الأعضاء. فما أبرز مخرجات قمة أنقرة، وما هي أهم التوافقات التي خرج بها زعماء الحلف؟ الزميلة شيماء عاصم تجمل لنا نتائج قمة أنقرة في العرض التالي.
1: في اليوم الثاني والأخير